آدم استطعم الثمرة، والسيد المسيح على الصليب ازاق الخل المر. آدم الأرض بسببه أنبتت شوك، المسيح أخد الشوك وجعل الشوك إكليل. آدم قال له بعرق جبينك تأكل خبزك، السيد المسيح في بستان جسيماني قبل القبض عليه كان عرقه بينزل كقطرات دم. آدم بعد الخطية تعرق، والسيد المسيح صلب عريانا ليكسونا بسبب بره. آدم عصى، والسيد المسيح وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. آدم اتكبر وهو إنسان أراد أن يكون مثل الله، السيد المسيح أخلى نفسه آخذا شكل العبد، مولودا في مزود ليس له أين يسند رأسه، داخلا على أورشليم على أتان، لأن هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فآدم اتكبر، والسيد المسيح هو المثل الكامل للاتضاع اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الحية أسقطت آدم، والسيد المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. آدم طرد من الجنة، ورب المجد فتح باب الفردوس، لأنه هو على الصليب في تاني كلمة ذكرها للص قال له اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. آدم وحواء أخطأوا، عصوا ربنا وسقطوا، لكن الله دبر الخلاص من محبته للإنسان، وليس لأحد حب أعظم من هذا. فالله عجيب في محبته للإنسان، الله في عجيب في محبته للإنسان. من محبة الله خلق الإنسان وخلقه على صورته ومثاله، ولما أخطأ الإنسان من محبة الله للإنسان دبر له الفداء، دبر له الفداء وبذل نفسه لأجل الإنسان. وذكرت في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 3 عدد 16 لما قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن الإنسان بعد خطية آدم وحواء ابتدت الخطية تزيد وتنتشر. يعني مرات الإنسان يقول بسبب خطية آدم وحواء، لكن احنا كلنا أخطأنا، لأنه بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. وإن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. فأخطأ آدم وحواء، وقايين قتل هابيل، وابتدى قبل الطوفان الخطية تزداد أكتر. أولاد الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات وتزوجوا بيهم وابتدوا يبعدوا عن ربنا، فربنا جلب الطوفان. وبعد الطوفان ابتدى الإنسان يخطئ مرة تاني في بناء برج بابل، وابتدت الخطية تزيد وتنتشر. لكن الله كان مدبر الخلاص والفداء للإنسان علشان يحرروا من الخطية، ويحرروا من سلطان إبليس، ويحرروا من الموت اللي جلبوا الإنسان على نفسه بالخطية. فبعد خطية الإنسان ابتدى الإنسان يغطي نفسه بأوراق شجر التين. أوراق شجر التين في الكتاب المقدس بتشير إلى الرياء. الإنسان بيبقى عنده رياء، بيحاول إنه يداري يخبي قدام الناس، لكن هيخبي، ممكن يخبي عن الناس لكن ما يقدرش يخبي عن ربنا، لأن الله عيناه تخترقان أستار الظلام، وهو فاحص القلوب والكلى. فابتدى ربنا يعلم الإنسان إزاي الإنسان يستتر، فابتدى ربنا يذبح الحيوانات ويكسو الإنسان بجلد الحيوان. فابتدى ربنا يعلم الإنسان إزاي يقدم ذبيحة. كانت الحيوانات بتتذبح مش علشان تتاكل لحومها، ولكن علشان الإنسان يتكسي. فبيوري إن حاجة بريئة تموت علشان الإنسان يستر. ديت كلها كانت رموز لذبيحة الصليب، كانت كلها رموز لذبيحة الصليب، لأنه بيقول بدون سفك دم لن تحصل مغفرة، بدون سفك دم لن تحصل مغفرة.

فآدم وحواء أنجبوا قايين وهابيل. هابيل كان راعي غنم وابتدى يقدم ذبائح لربنا من الأغنام بتاعته، لكن قايين ابتدى يقدم من محصولات الأرض من الحبوب، فربنا ما قبلش التقدمة بتاعته. ليه ربنا ما قبلش تقدمة قايين؟ لأنه قايين عايز يعبد ربنا على مزاجه حسب استحسانه بالطريقة اللي هو شايفها بدون ذبيحة وبدون سفك دم، علشان كده ما تقبلتش منه. ذكرها القديس بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين اصحاح 11، قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل من قايين. قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل، ما قالش بالمعقولية ولا ما قالش بالإحساس، ما قالش بالاستنتاج، ما قالش بالاستحسان، ولكن قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل من قايين، فقبلت الذبيحة منه لأن قدمها بالإيمان، الإيمان العامل بالمحبة، لأنه كان عنده إيمان وكان عنده عمل إن هو يقدم الذبيحة. هابيل قدم ذبيحة من الأغنام اللي كان بيرعاها، ففي إنسان قدم حمل اللي هو هابيل، وفي الفصح كانت الأسرة بتقدم ذبيحة، ذبيحة تقدم لأجل أسرة، وفي يوم الكفارة العظيم زي ما مذكور في سفر اللاويين إصحاح 16 كان في ذبيحة تقدم لأجل أمة، ففي ذبيحة تقدم لأجل إنسان، في ذبيحة تقدم لأجل أسرة، في ذبيحة تقدم لأجل أمة، لكن ذبيحة الصليب قدمت لأجل العالم كله، لأن كل الذبائح اللي في العهد القديم كانت مجرد رموز، كانت مجرد رموز. فاغتاظ قايين وحسد أخو هابيل وابتدى يفكر إنه هو يخلص منه، فربنا حذره، ربنا أنذره وقال له عند الباب خطية رابضة زي الأسد وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. لكن قايين ما التفتش، ما انتبهش، لأن الإنسان اللي بتبقى مسيطر عليه الخطية بيبقى في عمى روحي، ما بيبقاش شايف. فعشان كده الحسد أخوه كان أعام عينيه وما كانش مخليه شايف، وقام قايين على هابيل وقتله وحاول إنه هو يداري إنه هو قتله. فربنا زي ما كان بيبحث عن آدم وقال له آدم آدم أين أنت، ربنا برضو بيبحث عن الخاطئ، حتى تجسد ابن الله جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. هو الراعي الصالح اللي بيدور على الخروف الضال. فربنا كلم قايين بيسأله مش علشان يستفسر، لأن الله يعلم كل شيء الخفي والظاهر، وقال له أين هابيل أخوك؟ فقال له أحارس أنا لأخي؟ حتى الإجابة مش مهذبة. طب إن ما كنتش حارس لأخوك ما تبقاش قاتل ليه؟ فقال له أحارس أنا لأخي؟ فقال له دم أخوك صارخ من الأرض. علشان كده كان ربنا في كلامه مع قايين كان كل شوية يذكر له كلمة أخيك أخوك، بيذكروا إن اللي أنت قتلته ده أخوك، اللي أنت قتلته ده أخوك. وابتدى الإنسان بقى قايين هارب، هارب بسبب الخطية، لأنه مكتوب في الكتاب المقدس بيقول الشرير يهرب ولا طارد، وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، لأن ربنا حاول إن هو يحذره وينذره في البداية لكن هو لم يستجيب، فقال ذنبي أعظم من أن يحتمل. فقايين كان أول قاتل وقاتل لأخيه، لكن حتى
الكنيسة بتعلمنا

إن الإنسان بيهرب حتى من القتل الأبدي الأدبي، يقول له نجني من الدماء يا الله في المزمور 50، نجني من الدماء. لأنه القديس يوحنا الحبيب في رسالته قال من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. وجي من نسل قايين لامك. لامك هو أول واحد كسر شريعة الزوجة الواحدة، الواحدة وتزوج اثنين. لامك كان هو أول واحد كسر شريعة الزوجة الواحدة واتجوز اثنين. ويذكر بعد كده لينا الكتاب المقدس عن أخنوخ. أخنوخ هي حكاية في آية، يعني قصة أخنوخ مذكورة باختصار شديد علشان الإنسان يتعلم منها. يقول سارة أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله قد أخذه. سارة أخنوخ مع الله، الله هو رفيق السفر، علشان كده حتى لما تجسد عمانوئيل الله، الله معنا، الله معنا. فالله مع الإنسان. يقول جعلت الرب أمامي في كل حين إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. فالإنسان مش بيحس إن هو لوحده لأن الله معاه، الله موجود معاه. إن كان الله معنا فمن علينا، إن كان الله معنا فمن علينا. سارة أخنوخ مع الله بتعني شركة، إنه في شركة ما بين أخنوخ والله. الله أعطانا إن إحنا يكون لنا شركة معاه زي ما ذكر القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، الشركة التي لنا مع الله. الشركة اللي لينا مع ربنا هي شركة للمائت مع غير المائت. الإنسان هو المائت، الغير المائت هو الله. هي شركة للأرضي مع السماوي. هي شركة للفقير مع الغني. هي شركة للخاطي مع القدوس. فالله صنع شركة مع الإنسان، الله صنع شركة مع الإنسان. سار أخنوخ مع الله. أخنوخ سار مع الله لأنه ده مشوار العمر، ما خلاش حاجة تشغله عن ربنا من مشغوليات العالم، ما خلاش حاجة تشغله عن ربنا من مشغوليات العالم. فهي آية مذكورة عن أخنوخ، لكن تفاصيلها كنوز، تفاصيلها كنوز. فصحيح في خطية، لكن في ناس قديسين، لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يذكر عنه القديس بولس الرسول عن أخنوخ، يقول إنه أرضى الرب في عبرانيين 11. وبيذكر عنه القديس يهوذا أخو الرب في رسالة يهوذا، لأنه يقول تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم، قائلا إن الله يأتي في ربوات قديسيه ليصنع دينون على الجميع. فأخنوخ كان بيذكر نبوات، أخنوخ كان بيذكر نبوات. وجئ متشالح. متشالح هو أطول إنسان من حيث العمر عاش على الأرض، فهو عاش على الأرض 969 سنة. هو أكتر إنسان عاش على الأرض 969 سنة. فبيورينا إنسان عاش عمر طويل، وبيورينا أخنوخ الذي لم يموت لأن الله قد أخذه. الله أخنوخ ما ماتش زي الناس لأنه هو ما عاش زي الناس، عاش حياة قداسة ما ماتش زي الناس، عاش حياة قداسة ما ماتش زي الناس. وإن كان ذكر عنه في سفر الرؤيا إنه هيجي تاني قبل ما جي الرب يسوع التاني. متشالح اللي عاش أطول عمر. كلمة متشالح يعني معنى اسمه عندما يموت يجيء. علشان كده دارسين الكتاب المقدس يقولوا السنة اللي مات فيها متشالح هي السنة اللي جاء فيها الطوفان، عندما يموت يجيء. ابتدى الخطية تزداد، وأبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات. من هم أبناء الله؟ بشر عاديين زينا، من نسل قايين ممكن، ومن الأنسال اللي موجودة.
سوري أبناء الله اللي هم نسل شيث ابن آدم.

وبنات الناس ممكن يكونوا من الناس لقايين اللي هو الناس الشرير، لأنه مرات ناس كانوا يقولوا أبناء الله دول يكونوا ملائكة ولا حاجة، لكن هو ما كانش هنا بيتكلم عن ملائكة خالص، لأنه حتى لما جاء العقاب على الإنسان مش على الملائكة، جاء العقاب على الإنسان مش على الملائكة. فابتدى ربنا حدد عمر الإنسان، أنه بدل ما كانت الناس بتعيش لسنوات طويلة بالتسعمائة سنة، ابتدى العمر يكسر. وربنا ابتدى يكلم نوح علشان نوح يبتدي يجهز الفلك، لأن الخطية زادت وانتشرت. صحيح الخطية زادت وانتشرت، لكن موجود نوح رجل بار، نوح بار وكارز للبر، هو وأولاده أبرار، سام وحام ويافث. فبيورينا أن نوح كان قدوة لأسرته وربى أولاده تربية صالحة. صحيح أنه محدش استجاب لنوح ودخل معه الفلك غير أولاده وزوجاتهم وزوجة نوح، فهم كانوا تمانية اللي دخلوا الفلك من البشر، والباقيين ما استجابولوش لأنه كان في أعينهم كمازح، ما كانوش بيسمعوا له. لكن ربنا لما قال لنوح أنه يبني الفلك، نوح بنى الفلك بالإيمان، فلك ضخم علشان ينسع كل الحيوانات اللي أخذها معاه، وبناه على اليابسة، وقعد انتظر وعد الله، انتظر كلام ربنا. نوح بيورينا مثل للإنسان اللي يثق في كلمات الله ويعيش منتظر الرب، عنده صبر، بيصدق مواعيد الله، وبيعيش لغاية ما يشوف مواعيد ربنا تتحقق. نوح أطاع الله، أطاع بدون تأخير وأطاع بدون تغيير اللي ربنا قال له عليه عمله، ولم يؤجل اللي ربنا قال له عليه عمله ولم يؤجل، وبنى الفلك. في بنائه للفلك ممكن كان الناس اللي في عصره بينظروا ليه كأنه سلوك غريب، لأنه مرات الإنسان اللي عيش مع ربنا الآخرين بينظروا له أنه كأنه غريب عنهم، لأنه حتى الإنسان اللي عايش مع ربنا هو غريب على الأرض، يقول له غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. بنى نوح الفلك، الفلك رمز للكنيسة، بره الفلك كان هلاك وبره الكنيسة هلاك، جوه الكنيسة النجاة، جوه الكنيسة الخلاص. صحيح الفلك كان مطلي بالقار من الخارج، فممكن الناس تنظر له أنه ملاش منظر، ومرات الإنسان تنظر مرات بعض الناس ينظروا الكنيسة بسخرية وكأن ملهاش منظر، أو ينظرونها كأنها ضعيفة، ولكن هي الكنيسة جميلة لأنها عروس المسيح. والفلك بيرمز إلى المعمودية، لأنه بيتكلم عنها القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، اللي بيقول إن المعمودية، الفلك مثل للمعمودية، وعن طريق الفلك خلصوا ثمانية أنفس، وعن طريق المعمودية الإنسان اللي بينال سر المعمودية بينال الميلاد الجديد. علشان كده بعد الفلك كانت كأنها حياة جديدة، كأنها أرض جديدة، الطبيعة تجددت، الطبيعة تجددت، والإنسان بالمعمودية بياخد الولادة الجديدة. الله قدوس، الله صحيح بيحب الخاطي، ولكن الله يكره الخطية، الله يكره الخطية. فلما أخطأ الإنسان ربنا اختار نوح وأولاده علشان يجدد الطبيعة مرة تانية. صحيح إنه الناس في العالم بيعيشوا مع بعض، الصالح مع الطالح، البار مع الشرير، لكن بيجي وقت بيبقى فيه الفصل ما بين الإنسان المؤمن والإنسان الخاطي، زي اليوم الأخير اللي يجي فيه ربنا علشان يميز الخراف عن الجداء والأبرار عن الأشرار. فكل العالم كان عايش مع بعضه وقت نوح لغاية ما جاء نوح، وابتدى نوح دخل الفلك هو وأولاده وزوجاتهم، وابتدى هلاك للآخرين.

ربنا هو اللي قال لنوح ادخل الفلك. وحتى بعد ما جفت الأرض بعد الطوفان ربنا هو اللي قال لنوح اخرج. فإنسان بيسير حسب كلام الله، إنسان بيسير حسب كلام الله ولم يستعجل. حتى صحيح أنه أرسل الغراب وبعد كده أرسل الحمامة، لكن ما خرجش من الفلك بعد ما الأرض جفت غير لما ربنا قال له أخرج، فلم يستعجل. عكس شاول في سفر صموئيل الأول أصحاح 13 اللي هو استعجل وقدم الذبيحة بنفسه قبل ما يجي صموئيل النبي. نوح بعد ما خرج من الفلك أول حاجة عملها إنه بنى مذبح عشان شكر، كأنه تدشين للأرض، كأنه طلب استرحام واستغفار من الله. فأول حاجة عملها نوح بعد ما خرج من الفلك إنه بنى لله مذبح. لغاية الطوفان كان الإنسان نباتي، ما كانش بياكل لحوم. الإنسان ابتدى يأكل اللحوم بعد الطوفان، الإنسان ابتدى يأكل اللحوم بعد الطوفان. وابتدى ربنا يكلم الإنسان ويوصيه، وذكر فيه قال له سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله هو خالق الإنسان وهو اللي بيحمي حياة الإنسان. علشان كده ذكر الوصية سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الإنسان مخلوق على صورة الله، الإنسان مخلوق على صورة الله. فربنا إدى قيمة لحياة الإنسان، وربنا إدى عهد لنوح، إدى له كوس قزح. كوس قزح علامة عهد إن ربنا ما يكررش الطوفان مرة تانية. فكان عهد مع نوح وأولاده علشان ربنا لا يعيد الطوفان على الأرض مرة تانية. فزي ما ذكرت لكم حتى مذكور في سفر الرؤيا إن فيه كوس قزح حول عرش الله علشان يبقى دايما العهد موجود ما بين الله وما بين الإنسان. والقوس في يد الإنسان، مرات الإنسان كان زمان يستخدم القوس في الحرب، القوس في يد الإنسان هو أداة حرب، والقوس في يد الله هو أداة سلام. القوس في يد الله وأداة سلام. الله أسس العهد بينه وبين الإنسان عشان كده يقول له ميثاقي أو قوسي. في الإصحاح العاشر من سفر التكوين بيتكلم عن نسل نوح، عن أولاد نوح، سام وحام ويافس، اللي منهم انتشرت كل الخليقة ومنهم انتشرت كل الأجناس في العالم، زي ما هنتكلم بعد كده في الإصحاح الـ11 بنعمة ربنا في المرة الجاية، علشان نكمل عن برج بابل والكلام عن الأباء البطاركة الأوائل أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

يمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقتين. يمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقة مذهلة ومجيدة، ويمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقة مختلفة. أتذكرون هيرودس في أعمال الرسل حين وعظ كملائكة الله وصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان؟ ولأنه لم يعطي المجد لله قضي عليه. أتذكرون في أعمال الإصحاح الخامس؟ تعلمون الزوجين اللذين كذبا على الروح القدس. تفكرون هذه الأمور كلها تحدث في العهد القديم؟ لا، أنا أقرأ من العهد الجديد. الله هو الله، لم تتغير صفاته. هو سيد لا يتغير، ومعاييره عالية جدا. ثم ماذا جرى مع موسى؟ بعد 40 سنة من الخروج اضطر إلى العودة إلى جذوره. ستعودون إلى المكان الذي خرجتم منه، المكان نفسه. أتذكرون يعقوب حين هرب من عيسو كان عليه العودة لكي يتصارع مع الله ولكي يصبح أمة. والله صنع أمرا مماثلا مع موسى، قال له: موسى، يجب أن تعود إلى شعبك. ثم نرى موسى يقدم 6 أعذار لله، 6 أعذار من بينها عدم معرفة هويته. من أنا لأذهب؟ الهوية أعظم جزء عليكم فهمه، وهو يغير المعطيات، هو معرفة هويتكم. هذا ما أعلمه في كنيسة الحلم. يجب أن تعرفوا من أنتم. من أنا؟ قال داود: من أنا حتى تذكرني؟ من أنا حتى أتزوج ابنة الملك؟ ليس الأمر ثانويا، هذا ما قاله داود. تذكروا حين كان يسوع في البرية وصام 40 يوما، أول أمر جربه به إبليس ماذا قال؟ إن كنت ابن الله. أول أمر هاجمه إبليس هو هوية يسوع المسيح، إن كنت ابن الله. وما زال ضد المسيح في العالم يهاجم هوية يسوع: لا إنه نبي، لا إنه مجنون، لا إنه كذا، إنه معلم صالح، إنه نبي دجال، إنه كذا. وسأل يسوع بطرس: من تقول إني أنا؟ فقال: أنت هو المسيح، أنت المسيا، أنت يشوع مشيا، ابن الله الحي. فأجاب: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. تحتاجون إلى إعلان عن يسوع لتتمتعوا بعلاقة حميمة بيسوع المسيح. تسألون: من أنا؟ إذا أردتم أن تكونوا قادة عظماء في حياتكم، والقيادة تبدأ بحياتكم، هذا ما أقوله، تحكموا بحياتكم أولاً. إذا عجزتم عن إدارة حياتكم، إذا عجزتم عن إدارة ظروفكم وحالة قلوبكم أمام الله، فلن تديروا عائلتكم ولن تديروا أي شيء، وستخفقون حتماً. لذا نرى آباء وأزواجاً وأمهات يفشلون في الأبوة والتربية، ويدمرون عائلتهم وأولادهم وزوجاتهم وأزواجهن وكل من يحيط بهم. يعيش الناس في الخوف. أعرف نساء معنفات يعيشن في الخوف، الخوف والرهبة. الرهبة

لماذا؟ لأنهن لا يجدن إدارة أنفسهن، لا يملكون العزيمة كرجال ونساء لإدارة حياتهم. القيادة تبدأ بكم. أولاً تعرفون هويتكم وتبدأون بإدارة حياتكم. إن لم يكن لديكم سلطان على جهاز التحكم، فكيف ستغيرون العالم؟ إن لم يكن لديكم سلطان على ما تشاهدونه على الإنترنت، فكيف ستحدثون فرقاً؟ الأمر يبدأ بكم. قال: من أنا؟ قل لي من أنا؟ ربما هذه مهمتكم للأسابيع المقبلة. عليكم أن تحددوا من تكونون. هذه السنة حددوا من تكونون. من أنا؟ اسألوا هذا السؤال: من أنا؟ ماذا أريد؟ أين أذهب؟ أين تتجه حياتي؟ ثانياً، عدم معرفة من هو الله. قال: من سأقول إذا سألوني من سأقول إنك تكون؟ ماذا سأقول؟ من أرسلني؟ من أرسلني؟ من أنت يا الله؟ من أرسلني؟ لم يعرف هوية الله. والله، هذا في خروج الإصحاح الثالث، قال: أنا هو. أنا هو من يرسلك. أتعرفون معنى أنا هو؟ الترجمة لا تفي الكلمة حقها حين قال أنا هو. يعني هذا دائماً، يعني أنا كنت وكائن وسأكون. ليست هذه صيغة المضارع لأنه يقول أنا هو. البنية مختلفة تماماً في العبرية. أنا هو تعني إلى أبد الآبدين. كم سنة هو الأبد؟ كم سنة هي الأبدية؟ هذا هو الله، دائماً، دائماً. ومن ثم خوف الإنسان، النقطة الثالثة. إذا لم تعرفوا من تكونون، إذا لم تعرفوا من هو الله، فسوف تخافون الإنسان. وإذا عرفتم من تكونون وعرفتم من هو الله، فلن تخافوا أحداً ولن تخافوا من إنسان. قال: ماذا لو لم يصدقوني أو يصغوا إلي؟ سيقولون: لم يظهر لك الرب. ومن ثم عدم الأمان والدونية. قال موسى للرب رابعاً: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس، ولا أول من أمس، ولا من حين كلمت عبدك. خامساً، عدم الأهلية الذاتية. أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فماً؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيراً أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب. اسمعوا هذا، هذا لكم جميعاً. فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. البعض منكم جالس هنا والله يدعوكم لتكونوا وعاظاً. البعض منكم جالس هنا والله يدعوكم لتكونوا أنبياء ورسلاً. تقولون: ماذا سأقول؟ ماذا سأفعل؟ والله يقول لكم: اذهبوا وسأعلمكم ما تتكلمون به. اذهبوا وافتحوا أفواهكم وأنا أهتم بالباقي. ومن ثم سادساً، عدم الطاعة. وهذا أغضب الله فعلاً. لكن موسى قال: استمع أيها السيد، أرسل شخصاً آخر. لكن يجب أن تفهموا، هذا ليس سهلاً. اذهب إلى البيت الأبيض، اذهب إلى البلاط، كلم فرعون، قل له مرحباً. الأمور ليست هكذا. فيقول الرجل: ألم أعاني كفاية في حياتي؟ لدي عائلة هنا، دعني وشأني، أرسل شخصاً آخر. أحد كبار رجال الدين أو أحد الأشخاص الذين يعرفون كل شيء. حسناً، هو كتب التوراة، لم تكن التوراة موجودة آنذاك. إذن هل تتخيلون الخوف؟ كان عليه مواجهة مخاوفه والله يقول: أنا معك. وهو يقول لكم الليلة: ما نفعله هنا معلومات، إعلان، تطبيق. صحيح؟ تطبيق هذا، الإعلان والتطبيق مقترنان. أياً يكن ما تمرون فيه، أنا معكم. أياً تكن نقاط ضعفكم، أنا معكم. أياً تكن صراعاتكم، أنا معكم. وسأحملكم وأعتني بكم. ما عليكم سوى أن تثقوا بي. ما عليكم سوى أن

إلي وسأعيد توجيهكم. عليكم تغيير وجهتكم، عليكم تغيير وجهتكم. الله يعيد توجيه مسار موسى لتتميم مشيئته للأمة. ووسط ذلك ماذا واجه موسى؟ واجه تشكيكاً؟ واجه تذمراً والشكاية؟ وعمل كثيراً وأنهك، فنصحه حماه يثرون بتفويض المهام. أترون؟ تجدون كل شيء عن القيادة في خروج. ثم واجه في أسفار أخرى غيرة ونميمة وتشهيراً. مريم وهارون تكلما ضد موسى بسبب زوجته الكوشية، فهو كان لوياً ولم يتزوج لوية. ها هي العنصرية. فهو تزوج كوشية والله تعامل معهم. معارضة قورح من بني يسهار، صحيح؟ خيانة ومشقات، حتى إنه واجه حرباً فعلية. ويجب أن تدركوا أن بني إسرائيل لم يكونوا رجال حرب، كانوا يعملون في الرعاية. أتذكرون حين أتى يوسف بعائلته ماذا قال؟ يرعون الأغنام، هذا ما فعلوه. لكن موسى في حياته كان عليه أن يربح الحرب. أحياناً يأخذكم الله إلى أماكن، لكن قبل أخذكم إلى أماكن عليكم القيام بأمور لم تفعلوها من قبل، لكي يأخذكم إلى أماكن لم تختبروها من قبل. أحياناً أكرر أقول لكم، الله سوف يأخذكم، وبالرغم من عمركم يجب أن تتخطوا مسألة العمر في أذهانكم، لأن هذا الرجل كان عمره 80 سنة، كان جاهزاً للتقاعد قبل 10 سنوات. وقال له الله إنه لن يمثل أمام فرعون فحسب، بل سيصعد وينزل من جبل سيناء، وأكثر من 2 مليون شخص سيتبعونه. هذا شعور غريب ومزعج جداً، والناس سيأتون إليه وعددهم 1.5 مليون. أين الماء؟ أين اللحوم؟ أين الطعام؟ هل تتخيلون؟ في سن 80 سأريد الجلوس قرب بئر لأعيش وأموت هناك بدون أناس نتنين. أعني، هل فكرتم يوماً في الأمور الغريبة؟ فكرت مثلاً كيف تدبر هؤلاء 1.5 مليون أمر الحمامات؟ جدياً، كل شيء، النظافة أعطاه الله في التوراة كل ما يلزم، كانوا مثل أطفال رضع. هذا الرجل ورث 1.5 مليون، نحو 1.5 مليون رضيعاً. فعلاً، ألم يسأل الله هل أنا أنجبتهم؟ هذا ما قاله، خذني. أقصد، يوجد أشخاص ليسوا في هذه الكنيسة الآن يجعلونني أشعر هكذا، ونحن لا نزيد عن 70 شخصاً هنا بعد الجائحة. لا أعرف ماذا أفعل، لدي 7 ملايين متابع على فيسبوك بلغات مختلفة، وكل يوم، اليوم 1000 شخص. أحياناً أقول يا رب تعامل معهم، لا يمكنني التعامل مع هؤلاء. لكن يوجد دوماً أناس يؤذونكم، أناس يحبطونكم، أناس يجعلونكم تيأسون من الحياة. العدو يستخدم الناس. إذا كنتم وحدكم، إذا كنتم في جزيرة مهجورة لوحدكم، ستفكرون في بعض الناس. لا تصلوا إلى مرحلة حيث تعلمون، هذه علامة على شعوركم بالإنهاك. إذا كنتم منهكين ستقولون أريد الذهاب. أقول أحياناً أريد الصعود إلى قمة جبل. أريد الذهاب إلى جزيرة لا يسكنها أحد، لا شيء فيها، أريد ماء فحسب. تذهبون إليها وتبدأون بالتفكير، لأن العدو مزعج تعلمون، وسيقول لكم أتذكرين فلانة ماذا قالت لك؟ قليلة الذوق والاحترام.
لذا يقول الإنجيل

مستأثرين كل فكر. لا علاقة للجزيرة، لا علاقة للجبل، الكل يتعلق باستئثار كل فكر. أحياناً أحب حماتي، وأحياناً أنا أصارع لأحب حماتي، لكن مستأثرين كل فكر. أحياناً أحب زوجي، وأحياناً أحب زوجي. أزداد شبهاً بالغرب كل يوم، لكن تبارك الله، كنت في تينيسي واشتريت قواعد أكواب تقول بارك الله قلبك. لكنه واجه الرفض والخيانة والمشقات والحرب وأرواحاً شريرة وناراً غريبة، وعواقبها سقطات شخصية. لم يكن كاملاً، لم يحسن القيام بكل شيء. أحياناً تتعلمون الأمور عبر اختبار. هو تعلم أموراً عبر اختبار، وأيضاً حكمة الله الفائقة. لكن أحياناً ستقولون يا رب أستسلم لقصتك بدلاً من قصتي، أستسلم لاستراتيجيتك بدلاً من استراتيجيتي، أستسلم لطريقك بدلاً من طريقي. يجب أن تصلوا إلى مكان الاستسلام، فبدون استسلام لا يوجد خضوع، وبدون خضوع لا توجد طاعة. ويقول الكتاب إن موسى فعل كل شيء كما أمره الله، ما عدا أمراً واحداً. أمر واحد، موسى فعل كل شيء تماماً كما أمره الله. أتتخيلون حياة الطاعة؟ وكان الأكثر تواضعاً على وجه الأرض. حين ترون قيادته أمام قورح، حين أتت الجماعة كلها ووقف السبط كله أمامه، وقفوا في وجه موسى، أول أمر فعله موسى ما هو؟ ماذا قلتم؟ سقط على وجهه. بالمناسبة، من الذي كتب سفر العدد للقول إن موسى كان الرجل الأكثر تواضعاً على وجه الأرض؟ هل فكرتم في الأمر؟ هو كان، لكن الله قال له اكتب يا موسى، فكتب. هو كتب صح، موسى هو الرجل الأكثر تواضعاً على وجهي، فقال حقا؟ واو، شكرا. فأفسده الأمر. أفسده الأمر. تعلمون، أنا أفتخر بكوني الإمرأة الأكثر تواضعاً على وجه الأرض. هذا بشري جداً. تفهمون حين تقرؤون هذا السفر أنه فائق للطبيعة، لكنه بشري جداً أيضاً. إنه إلهي جداً، لكنه مرتبط جداً بنا. ويمكنكم فهم الشخصيات، وحين تفهمون الشخصيات والثقافة تفهمون كلمة الله أكثر، لأنه تعامل مع هؤلاء القوم. تعرفون قصة مزيل رائحة التعرق؟ أعني كان هؤلاء في الصحراء يرتدون الملابس نفسها كل يوم. أعني لكنه تعلم كل شيء عبر الاختبار. أحياناً تريدون البدء بأمر ما، وهذا أمر مخيف جداً، الابتداء. تعرفون أن الله دعاكم، تعرفون أن لديكم شغفاً، ثمة أمر يتقد في داخلكم، لكنكم لم تبلغوا مرحلة البدء به. لماذا؟ لأنه توجد عقبات، لأنه يوجد معارضون، لأنكم تشعرون بعدم الأمان، لأنكم لا تعرفون من أنتم، وتجهلون من هو الله، وتجهلون إمكاناتكم. وما هي الإمكانات؟ الإمكانات هي ما تحملون به. أترون؟ المرأة الحامل ليست أماً بعد، لكنها أم محتملة.
فالطفل في داخلكم هو

إمكاناتكم، وإذا لم تنجبوا هذا الطفل فإمكاناتكم لن تظهر أبداً. يحدث هذا مع أناس كثر في العالم. سأخبركم أمراً بدون ذكر تفاصيل لأنه حدث اليوم. أعطاني الله رؤيا وحلماً منذ 3 سنوات، وتسنت لي فرصة التكلم مع أحدهم يمكن تشبيهه

معين. أخبرته عن تلك الفكرة ولم أبه ما إذا كان آخر سينفذها، لأني لم أملك الأموال منذ 3 سنوات ولا حتى الأشخاص، وهي رائعة وعظيمة وهائلة، لكن كان لدي كل تفصيل وكل شيء وكل جزء منها. مرت 3 سنوات ولم ينفذها أحد، وبدأت تلك الرؤية تطاردني، وهي متعلقة بالإنجيل، لكنها عبارة عن شيء رهيب، مثل آلة صممتها حسناً، وهي تغير تماماً معادلة قبول الناس للإنجيل، ولم أقدر أن أفعل أكثر، لكن هذه السنة أنا جاهزة، ولم يكن علي الانتظار، وبدأت الفكرة تطاردني. هكذا تميزون، إن كانت مجرد فكرة فهي تظهر وتختفي، لكن بعد 3 سنوات وبصورة متكررة ظلت تراودني ولم أقدر أن أنساها. الأسبوع الماضي حاولت التواصل مع تلك الشخصية المهمة جداً، وتحدثنا من عمق إلى عمق إلى عمق إلى عمق عن الأمر، وقلت يا رب إن وجدت حظوة لديك وكانت الرؤية منك فأنت ستحققها، واليوم تحقق الأمر. اليوم أجريت اتصالا مع أحدهم، وأريد إعطاء كل المجد لله، فقلت لهذا الشخص أتذكرني؟ منذ 3 سنوات وقبل أن أتابع قال أذكر كل شيء، كل ما قلته، لكن انشغلت كثيرا فلم أفعل الأمر. فقلت أيهمك تنفيذه معي؟ فقال نعم، وقال حسم الأمر، سنكون شركاء في هذا، أنت تنفذينه ونحن ندعمه وسنؤمن كل شيء، كل شيء. لكن أريد أن أقول لكم أمرا، سيكون هذا أعظم مشروع لدى تنفيذه وسينمو بسرعة من الآن فصاعدا. ومنذ أيام الرسول بولس ويسوع سيطلق نهضة عظيمة إلى أقاصي الأرض، لكن أريد أن أقول لكم هذه هي الإمكانات التي حملتها ل3 سنوات وسأظل أحملها إلى أن تنجز، وإلى أن تبصر النور سأظل أحملها، لكن أريد نقلها لكم، ليس أنه لدي رؤى وأفكار رائعة، لا، الأمر يتعلق بكم اليوم. ما هي إمكاناتكم؟ ما الأمور الكامنة فيكم؟ وما الذي يعيقكم؟ خلفيتكم؟ عيوب بنيتكم العائلية؟ جنسكم؟ لونكم؟ ما الذي يعرقلكم؟ شهادتكم ليست بمستوى شهادة الغير؟ ليس لديكم أب مثل بيلي جراهام؟ ما الذي يعيقكم؟ الأموال؟ أقول دوماً المال هو أرخص ما يعيق الرؤية التي من الله. المال يجعلكم دوماً تفكرون أنه لا يمكنكم مواجهة ذلك الرجل الذي يعطي 1000 دولار كلما جاء. وبالمناسبة إذا كنتم فضوليين هو ظل يعطي. من المفاجئ كم يريد الناس معرفة الحق. هذا يفاجئكم، وتعرفون الحق والحق يحرركم. في الحق قوة محررة. كم مرة قلت لأحدهم إنه مقيد بالشعوذة وتحرر؟ لماذا؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. لكن الله يكلمكم الليلة. عمركم، كل شيء، اذكروا اليوم كل الأمور التي ذكرتم أنها مستحيلة في كتابكم لتحقيق تلك الرؤية. والله يقول، هذا هو شعاري ربما تذكرون، ابدأوا من مكان ما. لا تراعوا أنفسكم كثيرا. سأخبركم بما قاله لي الله منذ سنوات، حرية نسيان الذات. أحياناً تخوضون معارك داخلية كثيرة كما موسى، وتهدرون طاقة عاطفية غير عادية، وكل الإمكانات كامنة فيكم، عليكم استخدام
طاقتكم وقوتكم

لتدفعوا وتدفعوا. تنفسوا وادفعوا الطفل. ادفعوا الطفل خارجاً. أرى أناساً يتصارعون مع الشفقة. أمور بسيطة. لماذا قلت هذا؟ لماذا كتبت لي هذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنا أقول ألا ترون؟ مقارنة بالأبدية، مقارنة بملايين ومليارات النفوس الضالة، ما تقولونه الآن سخافة وغباء وتفاهة. كفوا عن التركيز على أنفسكم، كفوا عن مراعاة ذواتكم وعن الشفقة، وابدأوا بإنجاب طفلكم. فربما لم يبق لديكم 10 سنوات، ربما لم يبق لديكم 5 سنوات، لكن أتعلمون الخبر السار هو أن الله فعل كل شيء مع يسوع المسيح في 3 سنوات ونصف. إذا استسلمتم لمشيئة الله بتعنتكم وتصلبكم، ماذا سيفعل بحياتكم في العقد المقبل؟ أيستحق الأمر العناء؟ رجل الله صعد ونزل من جبل سيناء إلى محضر الله وهو في 80s في سن 100، وواجه هؤلاء المعاندين، المتصلبين، المتذمرين، المشتكين، المعارضين، شتى أنواع الناس، ثم ارتكب خطأً واحداً لشدة إحباطه. قال له الله: كلم الصخرة ولا تضربها، لا تفعل ما فعلته قبلاً. يعمل الله كل شيء بصورة مختلفة، المعجزة لا تأتي كما التي قبلها. تبعوا التعليمات. لا أريد أن تخرج الماء من الصخرة فحسب، افعل الأمر كما قلت لك أن تفعله، لأني أنا في العملية، طاعتك تظهر في العملية، عبادتك تظهر في العملية. افعل الأمر كما قلت لك أن تفعله. أليس هذا ظلماً؟ سألت الرب: يا رب هذا ظلم، ابن 120 سنة. اقرأوا تثنية في آخر السفر، قال للشعب: لا يمكنني مرافقتكم. أليس هذا محزناً؟ لكن أتعلمون كلما ارتفعتم قلت امتيازاتكم كقادة. موسى كان من أعظم القادة في تاريخ البشرية. هو قلت لزوجي: هذا جنون، هذا السفر حي بالنسبة إلي. فأنا كنت أدرس موسى وألتقي موسى، وأريد أن تلتقوه، أريد أن تلتقوه وتحترموه وتفهموه وتتعلموا منه. موسى كان رجلاً رائعاً.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 18. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعد ما ختمنا أصحاح 17 اللي كان موضوعه مجد المسيح على جبل التجلي، عندما كانت لمحة من الملك الألفي ومجده عندما يأتي بالمجد والقوة، النهاردة هنقف عند أصحاح 18 ومحتاجين نعرف إيه موضوع أصحاح 18.
1: أصحاح 18 بيتميز بثلاث أفكار رئيسية بيكلمنا في الأعداد الأولى عن روح البساطة، هذه البساطة التي تميز الأولاد الصغار الرب بيشجعنا عليها، ثم روح الربح في الأعداد من 15 لغاية عدد 20، وأخيرا روح الغفران من عدد 21 لآخر الفصل. بهذه الأفكار الثلاثة يمكن تلخيص أصحاح 18.
0: طبعا روح البساطة في علاقتها بالملكوت.
1: أي
0: هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن عثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان. وإن عثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعوار من أن تلقى في جهنم النار، ولك عينان. واضح أن الجزء ده يتكلم عن البساطة اللي حضرتك أشرت إليها والعثرة التي تأتي من عدم البساطة. إيه هو مفهوم البساطة أو التواضع والكبرياء في مفهوم الله وارتباطه بالملكوت؟
1: يعني تلاحظ يا أخ عياد أن سؤال التلاميذ في أول الأصحاح: من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ الإنسان بيدور على العظمة. المسيح حرضهم وشجعهم على روح البساطة التي تميز الأولاد الصغار. بالمناسبة الأعداد الأولى دي بنجد فيها تعبير الأولاد أو الصغار 7 مرات، وإذا واحد قال إذا كان داود جمع في مملكته الأبطال حوالين شخصه، فإن المسيح يصر بأن يجمع الأولاد الصغار البسطاء اللي ما بيفكروش في العظمة حوالين شخصه في مملكته.

0: نقدر نقول ان هما مشغولين مين اعظم في الملكوت؟ المسيح قال لهم في حاجة مفروض تشغلكم قبل ما تدوروا مين الاعظم، هل هتدخلوا الملكوت ولا لا؟ يقول لهم كده، من ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. حلو انك تدور على مكان في الملكوت، بس قبل ما تدور على مكان انت دخلته لن تدخله الا اذا ميزك روح البساطة التي تميز الأولاد الصغار.
1: إذن البساطة والاتضاع هو جواز السفر لدخول الملكوت. صحيح. بعدها على طول يتكلم عن العثرة. ما هي العثرة وممكن تعمل إيه في الإنسان العثرة؟
0: يعني بعد ما أتكلم عن الأولاد الصغار وعلينا أن نضع أنفسنا مثل الأولاد الصغار وأن نقبل الأولاد الصغار، يحذرنا من الناحية السلبية أننا نعثر الصغار. ما أسهل إنك تاخد الصغار وتبعدهم بعيدا عن البيت، أمر سهل، والناس الأشرار بيعملوه كتير. لكن المسيح بيقول ويل لذلك الإنسان الذي بواسطته تأتي العثرة. وأحب أفكر المشاهد إن المسيح وهنا بيركز عن العثرة مرات كثيرة، لأنه سبق له في الأصحاح السابق مباشرة إنه قال العبارة الرائعة لبطرس لئلا نعثرهم، خد الصنارة واذهب إلى البحر وطلع السمكة اللي فيها استر، اعطهم عني وعنك عشان ما نعثرش أحد. ما أروع سيدنا الذي لا يريد أن يعثر أي أحد، بينما على تلميذ المسيح أن لا يعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين باسمه. وأيضا إذا كان هناك شيء ومهما كان غالي هذا الشيء في حياتك يعثرك عن أن تواصل مسيرتك، فتخلص من عينك أو إيدك أو رجلك اللي هي الأشياء اللي ما نقدرش نستغنى عنها في سبيل أن لا تضع عثرة لنفسك تعيقك عن دخول إلى ملكوت السماوات.
1: تمام. ربما يكون حد بيشوفنا لأول مرة والكلام ده غريب عنه شوية، فأنا عايز أعرف هل المعنى هو معنى حرفي أن الواحد إذا عثرته يده يعني يقطع إيده أو يقلع عينه؟ وإيه معنى كلمة يدخل الحياة أعرج أو يدخل الحياة يعني اديني تعليم أو تفسير لهذه الكلمة؟
0: طبعا المعنى الحرفي غير وارد، ولكن اللي عاوز يقول لنا أنه لو كان أغلى الأشياء عندك ولو كانت في غلاوة العين بس هتعطلك عن دخول السماء، أيهما أفضل، أن تدخل الحياة بدون عين ولا أن تكون لك العين ويلقى جسدك كله في جهنم؟ أيهما أفضل؟ طبعا في سبيل الحياة الأبدية أي شيء يهون ويرخص، لكن طبعا ليس المطلوب أني أقلع عيني ولا أقطع إيدي، لكن مطلوب أني لا أعطيها أولوية على الإطلاق، وأي شيء يعثر ويعطل دخول السماء علي أن أضحي به مهما كان مهم.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا المسيح قال لابد أن تأتي العثرات. أنا إزاي بقى أتعامل مع العثرات لو أنا تعثرت يعني؟
1: في الحقيقة المسيح في الأعداد دي بيتكلم عن العثرة من ناحيتين. أنا ممكن أتعثر، وكيف أتجنب أني أنا أتعثر؟ أن أنظر إلى المسيح. عندما أنظر إلى المسيح لن أتعثر أبدا. لكن المسيح كمان بيتكلم من ناحية تانية، علي أن لا أعثر الآخرين. يمكن في ناس صغار النفوس ممكن يشوفوا حاجة معينة فيتعثروا. إذا رآك يا من له علم جالس في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف؟ الرسول بولس وصل إلى قناعة، إن كان أكل اللحم يعثر أخي، وطبعا لا غبار على أكل اللحم، لكن لن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. وهنا المسيح بيقول إن إذا كان في شخص يعثر خير لذلك الإنسان أن يطوق عنقه بحجر راحة ويغرق في لجة البحر، فلا تظهر له أي مشهد بعد ذلك، لكن علينا أن

0: نتجنب تماما أن نعثر الآخرين وأن نتجنب أن نتعثر من الآخرين.
1: إذن علمنا السيد أن لا ننظر إلى الناس ونلاحظ تصرفاتهم ولا نتعثر بهم. وأيضا نحتفظ ونتحرز لأنفسنا لكي لا نعثر الآخرين.
0: صحيح.
1: ما فيش واحد يقول أنا رئيس جمهورية نفسي وأنا حر في اللي بكتبه واللي بقوله واللي بلبسه واللي بأكله وأنا مش مسؤول عن الآخرين. الكتاب بيقول لي أنت مسؤول عن الآخرين.
0: صح.
1: الجزء من عدد 10 لعدد 14 يتكلم عن نعمل إيه مع الصغار، ورب بيوصينا نعمل إيه مع الصغار، فأنا عايز تعليق من حضرتك.
0: يعني تلاحظ أنه بيذكر لنا أهمية الصغار في ثلاث دوائر. أول دائرة في عدد عشرة بيقول كده: انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ليه؟ لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كأنه عاوز يقول الملائكة تقدر هؤلاء الصغار، فكيف تحتقرونهم أنتم؟ لكن مش بس الملائكة، بيقول في عدد 11: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، ويجيب تعليق على ذلك في عدد 11. لكن مش بس كده، لكن لما يوصل في عدد 14 يقول: هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. يبقى الملائكة، ثم فوق الملائكة ابن الإنسان، ثم فوق ذلك أيضا الآب نفسه يهتم بهؤلاء الصغار.
1: وعلينا أن نهتم بالصغار، أن نقودهم للمسيح.
0: تمام.
1: وأيضا أن نهتم بالصغار، أن نكون قدوة أمامهم.
0: تمام.
1: الآباء يكونوا قدوة أمام الصغار.
0: صحيح.
1: الجزء الجاي من عدد 15 لعدد 20 يعني جزء هام جدا، عايز أقرأ عدد وحضرتك تعلق لنا عليه. يقول: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذا الجزء يتكلم عن الأخ المخطئ والخطأ الشخصي. ما هو خط سير التعامل مع هذا الأخ المخطئ في الخطأ الشخصي؟
0: بيقول لنا أنه لو أخطأ إليك أخوك مش تستناه يجي يعتذر لك، لكن اذهب إليه. المسيح كان في متى 5 قال: إذا قربت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. مبادئ الملكوت الراقية هنا، لأنه بيتكلم عن الكنيسة، والنعمة من الله ظهرت للكنيسة أسمى من تلك التي ظهرت في الملكوت. هنا بيطلب مننا شيء أبعد، فبيقول لما يخطئ إليك أخوك مش تستناه يجي يعتذر لك ويسوي المسألة، أنت تذهب. طب أذهب ليه؟ أعتذر له؟ لا، اتكلم معاه، عاتبه بينك وبينه وحدكما لكي تربح أخوك. يبقى إذن القصد من هذا العتاب مش أن أبين له غلطه وأبين موقفي أنا الصحيح، لكن أنا ببحث عنه هو، أنا أريد أن أربح أخي. إذا لم يسمع مني أخذ معي واحد أو اثنين. المرة اللي فاتت كانت في منتهى السرية، المرة دي أخذت معايا واحد أو اثنين علشان تقوم الكلمة على شاهدين أو ثلاثة. إذا لم أستطع أنا أن أربح أخي، ربما الاثنين اللي معايا يقدروا يأثروا عليه. إذا لم يسمع منهم، وهنا بنشوف أنات ربنا، إذا لم يسمع فقل للكنيسة، السلطة النهائية، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. ويتكلم بعد ذلك عن سلطة الحل والربط المعطاة من الرب لكنيسته، ثم يكلمنا عن الصلاة المرتبطة بذلك، وأخيرا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم في هذا المكان.
1: حضرتك أشرت إلى ذكر الكنيسة وهو الذكر الثاني.

0: في إنجيل متى.
1: صح.
0: جاء الذكر الأول في متى 16 وهنا في متى 18. إذا حضرتك بس اديتنا فكرة عن الفرق بين الذكر في الحالتين، وإيه علاقة الكنيسة في قصة الفصل والعزل في الأخ المخطئ ده، لأنه برضو يمكن الكلام ده جديد على مشاهدين كتار ما يعرفوش أصلا يعني إيه كلمة كنيسة، فدينا تعريف باعتباره قاعدة أساسية ننطلق منها لدراسة الكنيسة في أجزاء أخرى في الكتاب.
1: في الأناجيل الأربعة لم ترد كلمة الكنيسة إلا في متى 16 ومتى 18 مع هذا الاختلاف. متى 16 ينظر إلى الكنيسة نظرة شمولية، أبني كنيستي، جماعتي، جسد المسيح، الكنيسة التي هي جسده، بيت الله على الأرض المسيح بيبنيه. هنا النظرة الشمولية في أصحاح 16، هنا النظرة المحلية في أصحاح 18. عشان كده كل الكنيسة اللي هي الجماعة المجتمعة إلى اسم الرب، وإن لم يسمع من الكنيسة المحلية، يبقى إذن الكنيسة ينظر إليها بمنظرين: نظرة شمولية، الكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. هذه لن ترى كاملة إلا لحظة الاختطاف، لأن لغاية دلوقتي المسيح ما زال يبني الكنيسة، لكن هناك الاعتبار المحلي، فحيثما يجمع اثنين أو ثلاثة إلى اسم المسيح، الرب يكون حاضر في وسط كنيسته المحلية. الاعتبار المحلي، ما تجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد، كورنثوس الأولى 14،
0: الكنيسة المحلية.
1: لا بالضبط، لا يقصد كل جسد المسيح في العالم، لأنه لا يمكن أن يجتمعوا في أي بقعة في الأرض، لكن الاجتماع المحلي.
0: لكن الاجتماع المحلي يمثل جسد المسيح في العالم.
1: يمثل جسد المسيح، يعني بالضبط لما تجيب جردل وبعدين تقول دي مية البحر، هي في الحقيقة مش كل مية البحر، لكنها تمثل إنها عينة من مياه البحر. عشان كده الكنيسة المحلية أعطيت من الرب سلطان الحل والربط، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء. والآية دي فسرت خطأ، يعني خطأ جسيم، ولا سيما في العصور الوسطى المظلمة، فكانت حرمانات الأساقفة والبابوات ترعب حتى الملوك، وليس المقصود من ذلك إطلاقا ما كان يمارس في العصور الوسطى، لكن مش بيحرموا الإنسان من دخول السماء، فيش إنسان عنده هذه السلطة، لكن الحل والربط هنا ببساطة ما نفهمه من رسالة كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية. إيه اللي بنفهمه؟ القبول والعزل. مين اللي ليه سلطة يقبل الشخص المؤمن الحقيقي إلى شركة المؤمنين؟
0: الكنيسة.
1: الكنيسة. مين اللي من ليه سلطة إنه يعزل الخبيث من وسط جماعة المؤمنين؟ وأقصد بالخبيث من يصر على خطية ويرفض التوبة. مين؟
0: الكنيسة. تمام.
1: يبقى إذن سلطان الحل والربط ببساطة القبول والعزل، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بدخول السماء أو غفران خطاياه الأبدية، لأن هذا سلطان المسيح وحده.
0: أشكرك يا أخي يوسف لأجل هذا الإيضاح. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 15 شفنا إن أخطأ إليك أخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه. بعد كده ما نفعش بياخد أخين وبعد كده بيعرض على الكنيسة. طب ليه بطرس في عدد 21 بيجاوب بيسأل نفس سؤال تاني، يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ ماذا كان يقصد؟
1: تفضل. الرب حط مبدأ أن عندما يخطئ إلي أخي أذهب وأعاتبه، لكن سؤال بطرس يختلف شوية، بيسأل كم مرة، يعني هيخطئ إلي أخويا مرة حسمه، مرة تاني وحسمه، مرة تالت وحسمه، طب لغاية كم مرة؟ اللي بيسأل الكلام ده لأن عند اليهود مفهوم أنه ممكن تغفر لأخيك لغاية 3 مرات. بيستندوا على إيه؟ على ما جاء في نبوة عاموس 1:2، من أجل الذنوب

0: الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. يبقى أنا بغفر ثلاث مرات الرابعة لا. بس بطرس لما أحس إن المسيح عنده نعمة أكتر من الناموس فقال له هل إلى سبع مرات؟ وكان يتوقع من المسيح يقول له برافو يا بطرس
1: انت عديت المطلوب
0: ده انت روعة ده انت ما. فلا المسيح بيقول له لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات. وهنا يحضرني ما قاله لامك الشرير في تكوين أربعة إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وينتقم للامك سبعة وسبعين ضعف. لكن هنا المسيح ما بيقولش سبعة ولا سبعة وسبعين لكن بيقول سبعة في سبعين. وطبعا ليس المقصود من ذلك أني أستحمل من أخي 490 غلطة وال 491 أقول له لا بقى أنت تجاوز
1: عديت الحدود
0: عديت الحدود. المقصود من الرقم ده أنك ما تعدش. لماذا لا أعد؟ لأن المسيح جاب لنا المثل اللي جاي بعد كده أدي المسيح غفر لي أنا زي بلغة عزرة 9 عدد 6 خطايانا وصلت السماء. فأنا لما أخطئ أسامح أخي الذي أخطأ في حقي. طبعا خطأ اللي أخطأ فيه أخويا في حقي لا يذكر إطلاقا بجوار الخطأ اللي أنا أو الخطايا اللي أخطأت أنا بيها ضد الله.
1: تمام، اديني فكرة عن المثل اللي حضرتك أشرت إليه عشان أحب أن المشاهدين يتابعوا معنا. مثل العبدين المديونين.
0: إن في ملك كان مداين واحد من عبيده بس مبلغ فلكي 10,000 وزنة. يقال أن خراج هيرودس يعني المرتب بتاع هيرودس في السنة 900 وزنة. لا الراجل ده مديون للملك ب10,000 يعني رقم فلكي لا يستحيل على العبد أو أي عبد في الدنيا أن يوفيه. وده بالظبط صورة لينا وديوننا. يعني مين يقدر يوفي الله الخطايا اللي احنا عملناها؟ عشان كده كريمة فدية نفوسنا فغلقت إلى الظهر. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. لكن الملك لما لقى العبد ده غلبان سامحه ب10,000 وزنة. بكل أسف هذا العبد خرج من محضر الملك فوجد عبد مديون له ب100 دينار يعني أجر بتاع 4 شهور مثلا. مسك بعنقه قال له أوفني ما عليك. قال له تمهل علي اديني فرصة وأنا حوفيك. لم يرد وألقاه في السجن. العبيد رفقاء ذلك العبد حزنوا لما من تصرف العبد الشرير وراحوا بلغوا الملك أنت عارف اللي أنت سمحته ب10,000 وزن عمل إيه؟ عمل كذا كذا كذا. غضب الملك واستدعاه وقال له كل ذلك الدين أنا سمحتك به لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي عليك أن ترحم العبد رفيقك؟ وسلمه إلى المعذبين وإلى السجن حتى يوفي الفلس الأخير. ومن هذا نتعلم أدي إحنا ربنا رحمنا علينا أن نرحم الآخرين. لقد تلقينا رحمة من الله في الماضي وننتظر رحمة في المستقبل ونعيش في رحمة كل يوم. فلماذا لا نرحم الذين يسيئون إلينا؟
1: أشكرك أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة وحسنا ختمناها بالكلام عن الرحمة والغفران. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بيه من حلقة النهاردة.
2: يساعدنا الرب ان احنا نتميز بروح البساطة اللي بيتميز بها الأولاد الصغار.
3: علشان نحفظ نفسنا من العثرات ما نبصش للآخرين لكن أنظرنا تبقى على الرب وحده.
4: لما يخطئ ليا أخويا أروح عاتبه بقصد أن أربحه وما استنوش هو لغاية ما يجي.
1: شكرا ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف ربي يباركك. عزيزي المشاهد لا نجد كلاما بعيدا عن الكتاب المقدس يتكلم عن ما هي العظمة الحقيقية وما هو الغفران الحقيقي. فإن كانت مقاييس العظمة عند البشر تقيم بالسلطة وتقيم بالجاه وتقيم بالمركز وتقيم بالممتلكات وتقيم بأي شيء يقع تحت يد الإنسان، لكن العظمة الحقيقية في قاموس الكتاب المقدس هو التحلي بروح البساطة والتواضع. وكما سمعنا في حلقة اليوم وإن كان داود قد جمع حوله جبابرة البأس لكن المسيح جمع حوله الصغار، فإن الاتضاع هو سمة الذين يدخلون ملكوت

0: ملكوت السماوات، لكن أيضا لا تذهب بعيدا لتبحث عن معنى الغفران، فالغفران الحقيقي نجد معناه فقط في الكتاب المقدس، والغفران الحقيقي نجد تصويره فقط فوق الصليب، عندما كان المسيح فوق الصليب وصلى هذه الصلاة للآب أن يغفر للذين يسيئون إليه، للذين يسلبونه. عزيزي المشاهد، ربما تشعر بأسى أو أذية من أحد من جيرانك أو أقربائك أو حتى معرفك، ما فيش طاقة تدي لك غفران لهذا الأخ المخطئ غير أنك أنت تقف عند الصليب وتدرك كم الجرم اللي ربنا غفر ليك عند الصليب، وقارن الجرم اللي عمله معاك صاحبك أو قريبك بالجرم اللي أنت عملته ضد الله وشوف ربنا غفر لك إزاي، وتمتع بغفران الله في المسيح في الصليب، واذهب بهذا الغفران واغفر للآخرين أيضا. وكما قال المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. عشان كده عزيز المشاهد، تتمتع بالغفران في علاقة بالمسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

يهوذا وآية 20 يقول أما أنتم، كان بيتكلم عن ناس في حالة ضعف، ناس في حالة ارتداد، ناس في حالة انهزام.

يتكلم يقول أما أنتم، قول يا رب أشكرك، دي الأمور اللي تحملني إلى المجد، دي الأمور اللي تحملني إلى القوة، دي الأمور اللي تخليني أعيش خطط الله وأفكار الله وأتمتع بالأمور الإلهية في حياتي. أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. آية 21، احفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. احفظوا أنفسكم في محبة الرب. قول يا رب عايز ذهن روحي نقي يحفظني، يبقى صور ليا إني محفوظ في محبة الرب، يبقى مليان إيمان وثقة في محبة الرب، وإن كل أحداث حياتي وكل اللي همر بيه في حياتي وكل اللي هكتسب بيه في حياتي هو في محبة الرب. الرب بيحبني لن أترك، الرب بيحبني لن أغذى، الرب بيحبني لن يقع بي أحد ليؤذيني، الرب بيحبني. خطة الله ستنجح وأفكار الرب ستنجح وأفكار العدو ستفشل. الرب بيحبني عشان كده لن يقترب الشرير مني. الرب بيحبني فهتكتمل عدد أيام. الرب بيحبني فلن تسقط كلمة واحدة من الكلام الصالح الذي تكلم به الرب على حياتي. أن الرب بيحبني فأنا مضمون فيه. كتاب قال كده إن المحبة الكاملة، إدراك المحبة الكامل، محبة الرب محبة كاملة، محبة الرب مش ناقصة. يتكلم هنا عن إدراك أبعاد هذه المحبة، أنك تدرك أنك محبوب وهذا الإعلان يبقى كامل ويبقى مستعلن جواك. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، ليش خوف؟ لأني عارف أني محبوب. فالرب قال للشعب في سفر تثنية على لسان موسى، قال لهم لم يشأ الرب أن يسمع لبلعام لأجلكم، حول اللعنة إلى بركة. الرب ما سمعش البلعام عشانكم وحول ليكم اللعنة إلى بركة من أجل محبته إياكم، عشان بيحبك، عشان الرب بيحبك فما سمعش إن بلاق ملك مؤاب أفكار العدو تنجح في حياتك، عشان الرب بيحبك. الرب فشل النبوات بتاعة بلعام، عشان الرب بيحبك لم يسمح لك بالإذاء أنه يتسرب إلى حياتك، ما سمحش للقوى الأرواح الشريرة أنها تؤذي أرضك. الرب وقف ومقابل بلعام ونبوات بلعام وأمره أن يبارك. الرب أشكرك لأني محبوب، أنا مستور فيك، أنا محمي فيك، أنا عارف أني في مظلة محبة الرب مصار. لا أرواح شريرة ولا أمراض ولا أفكار شيطانية تنجح على حياتي ولا ظروف حياة طبيعية تنجح في حياتي. أنا أؤمن أني مؤمن في المحبة الإلهية. المحبة بتسترني، المحبة ومش بس بتسترني تحميني، تحملني إلى ترقيات وإلى عمل إلهي عظيم. عشان كده بولس في تيموثاوس الثانية وإصحاح 1:12 يقول لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل لأني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ ودعتي إلى ذلك اليوم. بولس عنده يقين الحب الإلهي، يقول أنا عارف أنا أؤمن بمين، أنا عندي يقين أنه قادر أنه يحفظ ودعتي. والوديعة هنا تقدر تشوفها في حاجتين وتبقى للحياة، حياتي محفوظة، الوديعة الحياة، الوديعة اللي الرب استودعها، عدد أيامي سنين حياتي لعيش على الأرض كلها محفوظة في إيد الرب. في يدك أجالي، وإن حياتي كلها مصانة تحت رعاية الرب وتحت محبة الرب، فأنا واثق في الرب الذي يحفظ حياتي وكل أيام حياتي لتكون كلها للخير وللرحمة، محفوظة من أي أمور مؤذية في حياتي. وديعة كمان هنا تتكلم عن الأمور والأفكار والخطط الإلهية اللي الرب استودعها في حياتي. الأفكار الإلهية اللي في حياتي، أنا عارف أن الرب هيتم خطته في حياتي، أنا عارف أن الرب هيعمل الأمور يتكلم بيها على حياتي، أنا عارف أنه الأمور الصالحة والميراث الصالح اللي الرب استودعه في حياتي هيتم، هعيشه، هحياه، همتلكه، ومفيش

الأمور هتصل في حياتي. مش كده يقول أنه أمرين بيعمله، يقول لست لأجل لهذا السبب أحتمل تحديات ظروف أمور. بولس من أكثر الرسل اللي احتمل أمور، قال أنه كان الأكثر في الأتعاب والأوفر في الضربات والأكثر في الميتات. ده عانى كثير، انكسر بالسفينة جوليتا في أخطار، في أصوان، في أصهار. في رسالة فيليبي قال كده، اتعلمت أن أكون مكتفي. في وقت في بجوع، في وقت في مش بشبع، في وقت في بيبقى ناقص تسديد احتياج، بس لأجل هذا السبب احتمل. لأن عارف محبة الرب، عارف انه لو انا مريت بظروف صعبة، لو انا مريت بتحديات صعبة، هي مصانة، هي محفوظة، وان الرب هيخرج من هذه الامور الصعبة، هيخرج من هذه الامور اللي تبدو انها ضدي وعنيفة، لكن الرب هيخرج منها بركة، ويخرج منها امور صالحة وامور عظيمة. لأجل هذا السبب انا بحتمل هذه الامور، واعرف اتحمل الوقت اللي فيه جوع، واعرف اتحمل الوقت اللي فيه الم، واعرف اتحمل الوقت اللي فيه في السجن، لاني واثق ان الرب هيستخدم الوقت ده، واثق ان الخطة الالهية هتنتج افضل شيء في حياتي، حتى لو انا بمر بحاجة تبان لي انها مش جيدة، تبان انها صعبة، تبان انها مش مقبولة، بس اشكرك يا رب، انا واثق في محبتك، عشان كده قادر احتمل، قادر ما تزمرش، قادر ما اخسرش اماني وسلامي في افكار الله على حياتي. مش سهل العدو يخدعني في الوقت اللي فيه تحديات على نحمي رجل مثل يهرب. عندي ضغوط، بس انا مش ههرب، انا اثق في محبة الرب، انا هحتمل التهديدات، انا هحتمل الكلمات اللي كلها تبدو انها مرعبة، وانه هيأتوا في الليل اللي يقتلوك. لا، انا اثق في محبة الرب. ليه؟ عشان كده رفض نحمي. رب أشكرك لأني أحتمل، لأجل لهذا السبب أحتمل. هو الأمر الثاني، لست أخجل. أنا مش هفشل، أنا مش هشعر بالخزي، أنا مش هشعر إني تعبت باطلا، ومش هيجي علي هذه الأفكار اللي العدو عايز يملاني بيها، إنه أنت تعبت وأنت عشت أمين، أنت انتظرت أمور الرب اللي اتكلم بيها، بس أنت مش شايفها، فتقول أنا هشعر بالخزي، أنا شاعر بالخجل. نعمي لما دخلت إلى المدينة قالت لا تدعوني نعمي، شعر بالخجل، شعر بالخزي، خلاص فشلي، شعر أنه القدير أذلاني، والرب أذى دعوته في حياتي، وأذى الأمور اللي كنت منتظراها، وكنت منتظر أنه الرب وقصرني، وأنا بعاني من أمور. العدو عارف يسرب لي خزي وخجل وضعف. قول باسم الرب يسوع، لن أخجل، لن أخزى. وعد الرب انك لا تخزين، لانك لا تخجلي. يا رب اشكرك، انا مش هخجل، مش هيبقى فيه خزي، بالعكس انه الرب عوضا عن خزيكم ضعفين. ده وعد الرب في اشعياء 61، عوضا عن الخزي ضعفين، انه الرب هيجي على مناطق الخزي اللي في حياتنا. حنا مش هتخزى، حنا مش هتعيش عاقر، حتى لو بتمر بأمور صعبة أحتمل هذه الأمور لأني لن أخزى. أنا بحتمل ده لأني واثق في نجاح الرب. الجميع تركوني، أنا بحتمل هذا الألم بتاع الترك اللي قاله بولس، لا يحسب عليهم. ليه بولس؟ لأني لا أخزى، الرب يقف معي وسيقف وسينقذ وهيخلص، وأنا مليان إيمان وثقة في الرب. أنا محفوظ في المحبة الإلهية، احفظوا أنفسكم في المحبة الإلهية. كل ما الأمور اللي في حياتنا بتضغط، قول يا رب ارفعني محبتك، شجعني محبتك، أنا مش هسقط، لأن محبة الرب مش بتنساني. شعب إسرائيل في سفر أشعياء في وقت قال إنه الرب نسيني والرب تركني، قال إنه حتى هؤلاء ينسين. هل تنسى الأم رضيعة؟ حتى هؤلاء لو نسيوا أنا لا تنسى مني. ولا رب أشكرك، لأن المحبة ضامنة، محبة قوية. الكتاب قال عنها أنها محبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئها. ولا رب أشكرك، لا هجوم ولا تحديات ولا معارك ولا زمن طويل حتى علي، لو ولك وقت في نفس الدار، قول يا رب أشكرك، مياه كثيرة لا تقدر أن تطفئها. محبة مليانة نار مشتعلة، مليانة بالنجاح الإلهي، مليانة بالبركة الإلهية في حياتي. تثنية 33 هو

إصحاح اللي فيه موسى بيبارك شعب إسرائيل. يقول هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل. دي البركة اللي الرب عايز يصنعها. دي الأمور الإلهية اللي كلها مجد ونعمة الرب عايز يصنعها في حياتي. موسى بيبارك شعب إسرائيل، يذكرهم بهويتهم، يذكرهم بمكانتهم إنهم يشرون. في آية 3 يقول الكتاب إنه أحب الشعب. الرب كلام عن الرب يقول فأحب الشعب. آية 5 يقول إنه كان في يشرون ملكا. يشرون معناها المحبوب. الرب عايزك تشوف نفسك المحبوب الغالي على قلب الرب، وابقى بشوف نفسي اني محفوظ بهذه المحبة، لاني غالي، لاني محبوب، لن يتركني، لاني محبوب لن اسقط من يده، لاني محبوب لن تأذيني امور ولا جيوش ولا تحديات، لاني محبوب الرب هيتمم كل خططه في حياتي. مش كده، انا مضمون. شوف البركه بتاعه الرب لان يشرون. قول يا رب اشكرك. رب عايز الكنيسه تتحرك من هويتها، الكنيسه تبقى واقفه في ارض هويتها بصلابه، اني انا كنيسه محبوب على قلب الرب، انا محبوب على قلب الرب، والرب هيحفظني لبركات، والرب هيحفظني لمجد، والرب هيحفظني لخططه الصالحه المرضيه في حياتي. مش كده يوسف 13 وليوسف قال رب أشكرك. وده الصوت النبوي، ده صوت السماء ليا وليك، لما يقول ليوسف قال لدان قال. شفنا المحبة الإلهية عملت في رأوبين. رأوبين اللي أخطأ، لكن المحبة بتعمل إيه؟ بتصنع ليك عهد جديد من الرحمة الإلهية. عندك أخطاء، ونتيجة أخطائك دي رأوبين فقد البكورية، والأخطاء بتاعتي والطرق الغلط اللي أنا مشيت فيها عطلت مجد وعطلت أمور في حياتي. بس الرب يقول لك إنه ليحيا رأوبين ولا يموت. ليكون الناس رب بيعيد لي المجد، الرب بيعيد لي له، وانه رجاله مش هيكونوا قليلين، وان الرب هيكسر رأوبين. انت خسرت حاجات، بس الرحمة الإلهية تعيد النعمة في حياتك. شوف دان اللي حياته كان فيها ضعف وكان فيها، وتقال عنه انه دان حية وافعوان، بس يجي الرب يقول لا، دان شبل اسد يثب من بشان، يتحول من حية، من مليان بالضعف، مليان بالأمور المكروهة والحاجات. رب يغير هذه الطبيعة، لأن محبة الرب تغير. فأنسيموس لما سرق فيليمون سيده وهرب إلى روما، محبة الرب استضطه في روما عن طريق بولس. رب أشكرك عشان الرب يغير طبيعة أنسيموس الذي كان قبلا غير نافع، أما الآن فهو نافع لي ولك. يا رب أشكرك. دان يتغير، محبة الرب تغير طبيعتي، تغير أسلوبي، تغير الأمور الصعبة اللي في حياتي. أتقابل مع المحبة الإلهية، لا، المحبة الإلهية بتحتضني. يا رب يكلمك عن يوسف. وليوسف قال، اسمع صوت مجد الرب في حياتنا لأننا محبوبين. كلمك عن يوسف. يوسف رسالة حب، عشان أنت محبوب، عشان أنت غالي، الرب هيباركني بهذه الأمور. يقولك مباركة من الرب. قول يا رب أشكرك إني أرضي تتملي بركة من الرب. بركة مش بحسب إمكانياتي، بركة مش بحسب الظروف اللي أنا موجود فيها، بركة مش حسب قدرتي على إنتاج هذه البركة. الرب يديني بركة من إيده، بركة بعمل إلهي، نعمة إلهية، بركة يصنعها الرب في حياتي من إيده هو. ظروف ما تسمحش لهذه البركة، بس البركة تأتي على حياتي لأنها آتية من عند الرب. ما عنديش الإمكانية لإنتاج هذه البركة في حياتي، بس الرب يعطيني القوة ويعطي الإمكانية لتوجد هذه البركة رغم أني أفقد إنتاجها. في سنة اللي فيها المجاعة زرع إسحاق في تلك السنة فحصد 100 ضعف. ما عندوش الإمكانية أن ينتج هذا، ده وقت مجاعة، مطر، ما فيش مطر، مش هيقدر يروي الأرض، مش هيقدر لكن الرب يديله بركة من عند الرب. قول يا رب أشكرك، أنت تديني بركة من يدك، بركة من عندك، وإن الرب يملأ أرضي بالبركة اللي يعملها الرب، اللي ينتجها الرب، اللي يصنعها لي الرب، اللي يفتح أبوابها الرب. هتشوف في حياة يوسف
والبركة دي ما تكلمنيش عن الكسر.

بركة دي ما تكلمنيش عن عن الخمول، بركة دي تكلمني اني بجتهد وبعمل بس انا امكانياتي ما تحملش هذه البركة. اسحاق زرع بس الوقت ده وقت جوع، وقت فيه مطر، ما فيش مطر فمش هيقدر يروي الارض، مش هيقدر الارض تعطي قوتها. رب يجي على هذه الامور والرب يديني بركه واشوف ان ارضي اللي فيها جوع، اللي ارضي اللي فيها تعب، الارض اللي فيها مشقه. عشان كده في ايوب قال كده انه تكون

الرب. شوف البركة بتاعت يوسف بركة مضاعفة في كل شيء. تلاقي البركة بتاعت يوسف من السماء، من نفائس السماء ومن الأرض، يفيض عليه من الينابيع العليا ومن السماء ومن الأرض ومن الأنهار في الأرض. فبركة اللي في حياة يوسف ليها بركة مضاعفة، بركة عظيمة. أقول يا رب أشكر، أرضي هتبارك بركة عظيمة من إيد الرب. إمكانياتي وظروفي وأحداث حياتي والحاجات اللي أنا بكتسب بيها ممكن ما تكونش قادرة على إنتاج هذه البركة، بس أشكرك لأن هشوف بركة عظيمة من عند الرب. أنا هكون أمين لعملي، أنا هكون أمين في طرقي، أنا هكون أمين في كل ما يعطيني الرب إن أعمله، بس أنا أؤمن أن بركة حياتي هتكون من يد الرب. يوسف كان شخص أمين ومجتهد في عمله وفي طرقه، بس قول يا رب أشكرك لأني هشوف بركة عظيمة يصنعها الرب، مش بإمكانياتي مش بقدرتي. تكلم عن يوسف في تكوين 39 وآية 22 أنه رئيس السجن دفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. كان مسؤول عن كل العمل، كان واقف بيتابع كل العمل، كان واقف بيشوف كل الأمور، مش شخص متخاذل مش بيحس انه انا رئيس وهم فانا هريح وهم اللي يتعبوا وهم اللي يشتغلوا، لا، ايده معاهم، مسؤول، عنده المسؤولية، عنده، بس هو عارف ان البركة جاية من عند الرب. انا بعمل، انا بتعب، قول يا رب احميني من الكسل، احميني من التخاذل، احميني اني ما اقومش بدوري، ما اكونش امين في الادوار بتاعتي. عايز اكون امين اني اعمل شغلي، عايز اكون امين في مذاكرتي، عايز اكون امين في طرقي واجتهادي والامور، عايز اكون امين في وقفتي قدامك في الصلوات، بس انا عارف انه في بركه اتيه من عند الرب، الرب هيصنعها، في مجد الرب هيصنعه وجاي من عند الرب، ده مش مسؤوليتي. فتشوف في حياه يوسف بركات عملها الرب لحياه يوسف مش بامكانياته. اعطاه زوجه في تكوين 50 اسمها أثنات بنت فوتي فارع كاهن أون، وأون ده معبد الشمس، ده الإله الشمس، المعبد اللي كانوا بيعبدوا فيه. فرغم أن أثنات مصرية واللي أعطاها لي فرعون وهي بنت كاهن أون معبد الشمس، بس رغم كل ده رب يعطي زوجة صالحة، زوجة بركة من إيد الرب. يا رب أشكرك، تباركني بأمور من إيدك. ده مفروض أنك واخد واحدة من أرض مصر وأبوها كاهن للوثن، واحد من الآلهة اللي الرب ضرب بيهم المصريين لما جاءت العشر ضربات. واحدة من هذه الضربات كانت الظلام اللي جاء على أرض مصر ضد الشمس، ضد النور، ضد هذا الإله. واحدة من ضربات اللي توجهت، ورغم ده السنة دي تبقى بركة في حياة يوسف، السنة تبقى امرأة فيها بركة ليوسف. كلم الكتاب عن أثنات ويقول انه أثنات ولدت ليوسف منسة وإفرايم. رب أشكرك، قال انه في الوقت بتاع قبل المجاعة اديته منسة وإفرايم. قال رب أشكرك لأنك تعطيني بركات، بركة في الارتباط، بركة في الشغل، بركة في أمور تعملها في حياتي من إيد الرب. اختيارات تبقى الأمور. رب أشكرك لأنه بيوتنا تتملي بركة، عائلاتنا تتملي بركة، بيوتنا تبقى مليانة ببركة الرب وبسلام الرب، ارتباطاتنا وبيوتنا الموجودة فيها بركة، أزواج وزوجات مملوئين بركة. وأنجبت أثنات منسة إفرايم، يقول إنه أنجبك لي منسة وإفرايم. يا رب أشكرك لأنه منسة وإفرايم كانوا سبب بركة في حياة يوسف، فأثنات كانت سبب بركة لحياة يوسف. منسة لما جه قال سماه منسة لأن الرب أنساني. قول يا رب أشكرك، أشكرك لأنه بيوتنا تتملي بركة. يعني كده إيمانك إن بيتي مبارك من الرب، عائلتي مباركة من الرب، ارتباطي مبارك من الرب، البيت اللي انت أسسته هيكون مبارك من الرب. يا رب أشكرك، انت هتبارك البيت ده اللي انت اللي جمعتنا وانت اللي كونت هذا البيت، وانت هتباركه وانت مسؤول عن بركة هذا البيت، وانت تجعلنا يا رب في نعيش وبركة لأنك انت اللي صنعت هذا البيت. يعني ده إيمانك بكده وثقتك، وان الأولاد اللي هيجوا هيكونوا أولاد مباركين. مناسة وإفرايم صاروا
هم نصيب البركة في حياة يوسف. لما جه يعقوب قال له أنا

ياخد منسى وإفرايم بديل عنه عشان يكون البكر. فبسبب منسى وإفرايم أخد يوسف البركة المضاعفة، خد البكورية. قول يا رب أشكرك، أولادي هيكونوا بركة، أولادنا في بيوتنا هيكونوا بركة، أولاد هنجيبهم مش هيكونوا متعبين لينا وسبب إذاء وسبب تعب، لا ده هيكونوا مباركين وهيكونوا للرب. منسى وإفرايم صاروا أصباط لبني إسرائيل، شعب الله اللي الرب اتمجد واستعلن بمجده فيهم وإعلن كده إيمان أن أولادنا مجد الرب يعلن عليهم. مش هيدينا الرب أولاد إبليس يحط إيده عليهم، أولادنا الرب هيباركهم، هيكونوا للرب وهيعيشوا للرب، والرب هيملأهم بروح، والرب هيملأهم بنعمته، والرب هيفيد عليهم ويصيروا أجيال تملأ الأرض بمجد الرب. وتنبأ على نفسك وانت شاب قاعد، وانت شاب قاعد اسمعي ده، قول باسم الرب يسوع نعم هنعيش لأجل الرب، أنا هكون زي منسى وإفرايم، هنكون بركة ونشوف بركة الرب على حياتنا ونعيش. بس كمان قول يا رب أشكرك، مش بس إحنا هنبارك ولادنا، ده ولادنا يكونوا بركة لينا. أشكرك يا رب لأنه تعطي خلى منسى وإفرايم سبب بركة في حياة يوسف. منسى كان الشفاء، كان إعلان الشفاء، وإنه اتشفى من جراح ومن إزاءات ومن أمور صعبة مر بيها. إفرايم كان زمن إثمار واتساعات ومجد وغنى، زيارات إلى هي الرب عملها من خلال إفرايم، لأن الرب أثمرني في أرض مزلتي. والرب أشكرك، ولادنا يكونوا بركة، يكونوا بيباركونا. دايما الأباء والأمهات بيفكروا أنه هنكون بركة لأولادنا ونطلق ليهم بركة ونباركهم عشان يعيشوا ويكونوا بركة، وده إيماننا. بس كمان جيل الشباب يصدق احنا نكون بركة لعائلتنا، احنا بركة لأرض مصر، احنا بركة لبيوت أبائنا. يعني كده لو الشباب يعلن يعني كده ان الرب هيمسحني، هكون بركة لعائلتي، هكون بركة لأبويا وأمي، هكون بركة للبيت اللي الرب أوجدني فيه. زي ما كان منسى وإفرايم بركة في حياة يوسف، قول يا رب أشكرك هذا الجيل يكون بركة عظيمة لبيوتهم والأرض بلادنا. جيل من الشباب مليان بركة، جيل من الشباب رب يباركه، رب يستخدمه، رب يعمل بيه أمور عظيمة. قول يا رب أشكرك هكون زي داود، هكون زي رعوس، هكون زي أجيال كتيرة، صمويل الصغير اللي الرب استخدمه بركة في الأرض. جيل الشباب يبقى جيل مليان بنار ومجد وبركة من عند الرب، يصنع بيه الرب أمور غير عادية. سنوات كانت بركة في حياة يوسف، الرب اختارها ليه والرب استخدمها عشان تكون قناة للبركة. الرب بارك يوسف انه يخرج من السجن الى الملك. قول يا رب اشكرك، وده كان صعب في ارض مصر. تسمعني تعرف انه كان ما بيتحطش في الامور الادوار الرئيسية والامور اللي بتدير شؤون البلد غير الاشخاص المؤهلين واللي واخدين دراسات. عشان كده موسى يقول انه قعد 40 سنة يتهذب بكل حكمة المصريين. كانش ينفع واحد في هذا المكان في البلاط الملكي وفي ادوار بتقود البلد ما عندوش ده. يوسف وهو عبراني وجاي من السجن، الرب وضعه يكون الرجل الثاني في ارض مصر. بس كمان مش بس بركة بانه الرب اداله هذا الترقية المعجزية عشان يبقى يوسف، حفظت البركة في حياته الى مماته. يوسف خد هذا الملك وهذا الحكم وهو عمره 30 سنة، ولما جاء عن نهاية حياة يوسف قال مات وعمره 110 سنة، قعد 80 سنة محفوظ في البركة. قول يا رب أشكرك لأنك هتحفظ البركة في حياتي، باركني بركات عظيمة وتحفظها في حياتي. يقولوا كده أنه حنطوه وضعوه في تابوت، حطوه بنفس الأمور وبنفس الطريقة اللي بيعملها المصريين لأشخاص اللي ذو مكانة في أرض مصر. قول يا رب أشكرك أني هحفظ في بركة غير عادية هتصنعها في حياتي، في أمور أنت هتصنعها بإيدك مش بإمكانياتي. أنا ما أقدرش أكون في الحتة دي، ما أقدرش أعمل هذه الأمور، بس أشكرك. يوسف وهو رقم 11 في ترتيب البنين صار بكر لبيت يعقوب لبني إسرائيل. حاجات ما أقدرش أنا أعملها، ما ترتيب والظروف والإمكانيات بتاعتي وحتى

الزمن اللي احنا بنحيا فيه ده زمن صعب، ان ممكن احقق الامور دي، صعب ان انا اوصل لده، عمري بيقول انه مستحيل اني اقدر اعمل الامور دي لانه النهارده سني كبر وما اقدرش اعمل ده. حاجات تعقني، حاجات حقيقيه، لانه رأوبين فقد البكوريه، بس كان وراه شمعون وكان في لاوي وكان في يهوذا، في عشرة ما بين رأوبين وما بين يوسف. بس قول يا رب اشكرك لانه ما فيش مستحيل عند الرب. الرب لما يأمر بالبركة، البركة تجتاز إلى أرضي. عدو عايز يكلمك عن الواقع، عن الترتيبات الواقعية في حياتك، وعن الترتيبات الطبيعية اللي بحسب مقاييس الأرض. قول يا رب أشكرك لأنه البركة من يد الرب، مباركة أرضك من الرب. أنا أؤمن أنه البركة اللي هتحدث في حياة الكنيسة والمؤمنين هي بركة من إيد الرب، مش بركة بحسب الظروف والإمكانيات والقدرة في حياتي. بركة زي ما يوسف، الرب عايزك تتملي، تتملي. أنت محبوب، أنت يشرون. وليوسف قال، الرب بيكلمنا، ده الإعلان النبوي اللي بيكلمني بيه الرب، تؤمن أنه في بركة في حياتك والبركة من إيد الرب، مش بمقاييس الأرض ومش بإمكانيات الأرض. يا رب أشكرك، ممكن يديك بركة، مش بس بركة مادية، مش بركة النجاح، النجاح اللي كان بيعمله الرب، كل ما كان يعمله كان ينجحه الرب. اتكلم كده عن يوسف، ان النجاح اللي في حياة يوسف ده كان نجاح من ايد الرب، وكان الرب مع يوسف، وكل اللي بيعمله يوسف يقول كده كان الرب ينجحه. النجاح ده اللي في حياة يوسف، واللي مثال للنجاح في عبر الكتاب المقدس، ومثال لكل المؤمنين في النجاح، كان نجاح من ايد الرب. ده المثال الأعظم في الكتاب المقدس عن النجاح. بس أقول يا رب أشكرك إنه هذا المثال الأعظم في النجاح كان موجود بيد الرب، مش بإمكانيات يوسف. يوسف عنده أمانة، يوسف كان حكيم، يوسف كان شخص أمين مجتهد، بس كل ده ما يحققش النجاح. حقق النجاح هو الرب. عندي إمكانيات، أشكرك يا رب لأني هظل أمين، لكن هشوف أمور إلهية عظيمة تصنعها بيدك. أقول يا رب أشكرك لأن أؤمن أؤمن أؤمن بالبركة الغير عادية. حين لما ولدت يوسف قالت كده في تكوين 30، يزيدني الرب ابنا آخر. يوسف هو إعلان البركة في حياتك، واتملت بالإيمان في البركة، واتملت في ثقة أنه الرب هيزيدني بركة، وأن الرب هيعطيني بنين آخرين، والرب هيديني ابن آخر. عشان كده إيمانها ده قادها أنها تلد بنيامين. قول يا رب أشكرك، أشكرك لأنه إدراكي أني محفوظ في محبة الرب، أنا محفوظ لبركة مش بإمكانياتي ومش بقدرتي ومش بأمور. في السنة اللي اتولد فيها في وقت ولادة يوسف، الرب كلم يعقوب عن الاتساع وعن البركة. قول يا رب أشكرك، يوسف إعلان نبوي بيقول لك أنه الرب هيباركك، وهيباركك بإمكانياته، من يده، بقدرته، السماء تتحرك لأرضك، مش بالإمكانيات الطبيعية. في تكوين 30، وحدث لما ولدت رحيل يوسف قال للابان اصرفني. كان الاتفاق اللي ما بينهم أنه يعطيه الغنم الرقداء والمنمرة والمخططة، ودي دي الضعيفة. وعشان كده يعقوب قال للابان اني مش هغير كلامي معاك تاني، لانه ده ديل خاسر، ده ديل ما ينفعش، ده دول الاضعف، دول الاقل، دول اللي مش بينتجوا، فانت اخترت الاضعف، انت اخترت. بس لانه شوف ده في اصحاح 31، الاصحاح اللي بعديه، قال كده لرحيل ولي زوجته ان الرب قال لي، وراه في حلم، قال له انظر الى الفحول الصاعده، قوه جايه في المخطط والرقداء والمنمره. فانا بناء على البركه اللي هيعملها الرب، مش على امكانياتي، مش على امكانيات الغنم، ومش على الحسابات المنطقيه بتاعه الامور الارضيه والحسابات الارضيه الصحيحه، واللي كل شخص بيشتغل في الشغلانه دي، وكل شخص عنده علم بهذه بالمواشي وبالغنم، انه ده اختيار غلط. بس الرب قال لي اعمل ده. قول يا رب اشكرك، في بركه من عند الرب. يخرج يعقوب من القصه دي ويقول ابناء لبان، قال كده انه سلب يعقوب كل مجد ابينا. يا رب اشكرك، في بركه من ايد الرب مش بامكانيات يوسف. اعلان بركه، ارض مباركه من الرب، بركه في حياتنا. تؤمن يا رب؟ انا متشجع
أنا أؤمن، أنا أثق إنه الرب أرضي هتبارك.

بركة إن حياتي هتنجح، إن حياتي هتمتد بأمور إلهية من يدك. ملوك الأول أصحاح 8 وآية 23 قال: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق قال على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبه. سبح الرب، يقول يا رب أشكرك أنه في زيك لا مثل لك. آية 24: الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمت به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم. يقول يا رب أنا بعظمك وبباركك، أنت فيش إله مثلك تصنع ما تكلمت به. يقول يا رب أشكرك. وده يوسف شافه، كل حلم استودعه الرب في حياة يوسف، كل إعلان نبوي اتكلم به الرب، كل ميراث وكل حق الرب اتكلم به في حياة يوسف صار واقع في حياة يوسف. يوسف امتلكه. سنين عدت، يوسف مر بوقت كان بيحلم أحلام روحية مليئة بتشجيع، فرح من فرحه ومن الأمور ومن الإعلان الإلهي عن الأمور العظيمة اللي هيصنعها الرب في حياته، راح جرى على أخواته وعلى أبوه وأمه، ابتدى يحكي هذه الأحلام، فانتهروا قالوا له إيه اللي أنت بتقوله، واغتظوا أخواته وابتدى يحسدوه بسبب هذه الأحلام ومن عظمة الأمور اللي الرب بيتكلم بيها، لدرجة أنه يعقوب ناس قال له هنسجد أنا وأمك ليك. هل ده بس؟ وقوم يحلم تاني ومليان تشجيع، يقوم يحكي تاني لإخواته رغم أنه هو شاف أنه ردود أفعالهم، بس الفرح والإيمان بيزداد جواه والإحساس بيزداد جواه. ثم يأتي منحنى مختلف نهائي، منحنى إلى أسفل يبعده كل البعد عن الوعود والأحلام الروحية التي وضعها الرب في حياته. يوسف مش اتأخر، لا ده بيبعد كل البعد عن الحلم. لا هو موجود في بيت أبوه، هو في أرض غريبة، هو عبد، هو مسجون، ومسجون منسي في بيت السجن. بعد الحلم خالص أنه يكون موجود في حياتي، بعدت الوعود الإلهية أنها تتحقق. يا رب فين إخواتي اللي هيسجدوا لي وأبويا وأمي؟ فين هكون شمس وأنا مش بس في أرض غريبة، ده أنا عبد ومش عبد، ده أنا مسجون ومسجون ومنسي، لأنه كان محطوط في سجون سياسية في الوقت ده، وضعوا فيها فوتيفار، ودي سجون كانت بدون محاكمة، يعني بيترمي فيها شخص ممكن يموت وهو في السجن، إن لم يحدث شيء يخرجه مفيش حاجة خاصة حصلت في حياته، الشخص ده بيرقى في السجن لأنه محدش يعرف هو فين. ده زي المعتقلات والامور اللي بيعملها الملوك والحكام، تبقى الناس دي مش عارفه ده مين وراح فين، ما هو مرمي في السجن، فهو شايف الضبابيه والسواد في احداث حياته والامور. بعد ده انا يا رب انا عايز النهارده اعيش انسان عادي، انا عايز اعيش الحياه الطبيعيه، انا بعدت جدا عن مش عن الاحلام، انا بعيد عن ان اعيش حياه طبيعيه. قول يا رب اؤمن مهما كان الواقع، أؤمن إن كلمتك لا تسقط أبدا، أؤمن إن كلامك الصالح سيثبت وسأعيش وهحياه وهصير واقع في حياتي. صح 13، ملوك الأول 13، رجل الله نبي الرب أرسله عشان يتكلم إلى أربعام ملك إسرائيل الشرير. وهذا الرجل ليه قصة. آية 2، خليني أقول آية 2 الكلمات اللي أرسلوا بيها الرب إلى يربعام ملك إسرائيل، لأنه عمل الشر في عين الرب وأغاظ الرب بالخطية وبالضحك. فالرب بعت هذا النبي رجل الله، قال فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب، هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، يذبح عليك كهنة المرتفعات والذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس. ده اعلان، واعلان باسم، والمتشككين في الكتاب المقدس يقول لك لا ده مش اعلان نبوي، لانه الاعلانات اللي هي كانت ما بتبقاش باسماء، كانت بتتقال نبوه مفتوحه ثم نشوف تحقيقها بعد وقت ما تحدث. طبعا ده مش حقيقي، لانه في نبوه كانت عن كورش

مسيح الرب بالاسم. تأتي بعد سنين يجي كورش ملك الرب يستخدمه في إطلاق سبي يسوع. بس في معضلة في كانت في هذه النبوة، أنه هذه النبوة ما تحققتش لمدة 350 سنة. النبوة دي اتقالت وزمن تحقيقها كان بعديه ب 350 سنة، فتعدي سنين، مش تعدي عشرات، تعدي مئات السنين وهذه النبوة مش موجودة في الواقع. ما فيش ملك اسمه يوشيا جه، ما فيش حاجة حصلت، ما فيش أحداث حصلت. عشان كده القصة دي لما الكتاب النبوة دي لما ذكرت، ذكر معها قصة هذا النبي اللي الكتاب ما ذكرش اسمه، انه الرب قال له لما هتروح تقول لي أربعام هذا الكلام لا تأكل ولا تشرب عنده وما ترجعش في الطريق اللي انت رحت منه. كانت كلمات الرب واضحة ليه. فالملك قال له اقعد عشان اكرمك وتاكل وتشرب واعطيك عطاء، قال له لا، الرب قال لي ما تاكلش ولا تشربش ولا تمشي في الطريق اللي. ففي نبي اخر او في شيخ اخر قال له انا نبي مثلك وقال له الرب كلمني وقال لي لا خليه يرجع وياكل عندك فصدقه وراح كل عنده قعد. فهو راجع افترسه اسد، والكتاب يقول وكان الحمار بجوار، عشان يقول ان القضاء جه عليه هو. اسد ده ما افترسوش صدفه، ده قضاء الهي، لانه ما سمعش كلمه الرب، لانه ما صدقش في كلمه الرب، لانه كذب كلمه الرب. ليه القصه دي؟ عشان الرب عايز يقول لك ثق، حتى لو بدت الامور صعبه جدا، حتى لو الواقع بعد زي ما بعد مع يوسف، بعد جدا 350 سنه ما حصلش ده. وقبل ولادة يوشيا كان قبليه ملكين، منسة وأمون، والاثنين ملوك أشرار جدا، واحد قعد 55 سنة واحد قعد سنتين، 57 سنة في يهوذا في شر عظيم وملوك أشرار جدا، وده جده وأبوه، 57 سنة في فساد. قول يا رب أشكرك في الأزمنة اللي ما تبانش انه ممكن يظهر فيها مجد الرب، اسمنا اللي انت بتقول صعب انه الرب هيخترق ازاي، ده معناه ان 57 سنه مش عايشين غير في فساد وخطايا ووسن وناس بتبعد جدا والملوك اشرار جدا، فين اللي ممكن ينتظره من الرب يخترق؟ في الليل اتى ملاك الرب وضرب من جيش اشور 185 الف جندي. في الليل، في اللحظة اللي انت بالصباح بكروا إذ هم جثة السقط، الحاجة اللي انت منتظر وتروح تراقب وتقف في بالنهار على المرقب تشوف انه اللي هيعمله الرب، تلاقي في النهار مفيش حاجة حصلت. بس الرب يقول لك في وقت بان انه مش طبيعي، ان وقت شو ده اللي اشكرك يا رب، لانه في الليل هشوف زيارات للرب، في وقت الغير طبيعي هشوف عمل للرب، امور وظروف، 57 سنة شر وملوك اشرار و يا رب اشكرك. ويزيد الصعوبة انه طب ما ده الجيل الثالث من هذه العيلة، ما الجد كده والاب كده، ويبقى يوشيا اللي جاي ده هيكون كده. رب لا، اخلق امرا جديدا، اصنع امور جديدة، يوشيا يجي ويتحقق كل اللي قاله الرب من 350 سنة. قول يا رب اشكرك لان كلمتك لا تسقط ابدا. عدي وعايز يقول لك فين اللي قالك الرب؟ قال لك الكلام ده لما كان لسه قوتك فيك، قال لك يا إبراهيم الرب قال لك هيكون ليك نسل لما كنت لسه، لما كانت لسه سارة تقدر تنجب. فين الرب يديك ده؟ قول يا رب أشكرك لأنه يعني أنت لن تسقط كلمة واحدة من الكلام الصالح الذي تكلم به الرب. ما ادكش ليه النجاح والباب ده مفتوح؟ ما لو كان الرب هينجح ما نجحش ليه معاك في هذا الأمر اللي كان كبير وعظيم وكان الرب يقدر يحفظك فيه؟ قول يا رب أشكرك، أنت ما نجحتنيش في أرض في بيت يعقوب، بس نجحتني في أرض مزلتي. أنا أثق في تتميم وعود الرب. النجاح يجي إزاي؟ ده من إيد الرب ومن عمل الرب وبخطة الرب وبمهارة الرب. بس أنا يقين أنه سيأتي إتيانا ولن يتأخر. أنا واثق أنه جاي، واثق أنه الله أمين، واثق أنه لن تسقط كلمة واحدة. احفظوا أنفسكم في محبة الرب اللي قالوا الرب هيتم، لأنه بيحبني ولأنه إله عظيم ولأنه إله قدير جدا، فهو هيصنع الأمور اللي تكلم بها الرب ولن تسقط أبدا. ولو طالت هذه الأمور يا رب أشكرك لأني أثق أنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر.
حبقوق قال الكلام ده أو خد الكلام ده.

من الرب. سفر حبقوق اصحاح 2 قال اصعد على مرصدي اقف على الحصن وانتصب واراقب ماذا يقول لي الرب. ايه 2 فاجابني الرب وقال اكتب الرؤية وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها. الرب يقول لك احفر كلماتي في قلبك. الرب يقول لك ما تخافش اللي انا قلته هيحدث وانقشها على الواح احفرها جواك. ومزامير في مجموعه مزامير اسمها المذهبات. مذهبات دي واحده من معاني الكلمه انها محفوره في الاعمده. محفوره مش هتمح. مش تاثيرات الازمنه ولا امور. الحفر في الاعمده اللي كانت موجوده ده يعني يقول لك ان الحاجه دي مش هتتمحو. ده مش مكتوبة على الأرض، مش مكتوبة في ورقة، مش مكتوبة بحبر ممكن يضيع. لا ده حفر محفور. عشان كده يقول له اكتب الرؤية وانقشها لكي يرقد قارئها. يا رب أشكرها. ويرقد قارئها تتكلم أنه سيراها حتى اللي بيجريها. هتتحقق وهتدرك حتى لشخص السريع اللي مش منتبه. هتتفاجأ بالأمور اللي اتكلم بها الرب بتحدث في حياتك. قول يا رب أشكرها. آية 3 رب يقول لك ما تخافش حتى لو طالت. يوسف مش بس عانى انه الاحلام بعدت، لا في قوة تحقيقها. تحققها ازاي يا رب وانا في ارض غريبة؟ لا كمان طالت جدا، سنين طالت في حياة يوسف. فيوسف منتظر. طب انا اؤمن يا رب انك قدير وانك تقدر تعمل امور من العدم، تخلق من العدم، تقدر تخترق حياتي حتى لو ما فيش امل، بس انا ما بشوفش ده بيحدث. معضلة بتزداد سوء لأنه مش بس أنا مش شايف واقع ينفع فيه الرب يصنع هذه المعجزة ويصنع هذه البركة ويحقق الأمور اللي قالها. لا ده كمان أنا حتى لو انتظرت ده ما بيحصلش. قول يا رب أشكرك وأشعر أنه الرب عايز يكلم ناس هنا، لأنه إجابة هذا السؤال اللي جاوب الرب على حبقوق كانت على سؤاله اللي سأله في إصحاح 1 وآية 2. كان بيقول للرب إلى متى؟ بيقول للرب لإمتى؟ تفضل شايف ده. إلى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. إلى متى إنه الأشرار يتسيدوا على الذين أبر منهم؟ إلى متى تسمح إن الفساد يغلب؟ إلى متى تسمح إن الأمور اللي من إبليس تتسيد؟ إلى متى تسمح إن الأشخاص الغير أنقياء هم اللي يظلوا في مناطق البركة والنعمة والغنى؟ إلى متى؟ ممكن تبقى في حياتي وفي حياتك في إلى متى؟ داود رنم مزامير كثيرة قال فيها إلى متى تنساني كل النسيان؟ إلى متى؟ يا رب بتشوف الظلم في حياتي. إلى متى يا رب؟ إلى متى يا رب تختفي في أزمنة الضيق؟ عندي أسئلة. إلى متى؟ إلى متى يرتفع الشرير؟ إلى متى تظل طرق الله بعيدة؟ إلى متى؟ عندي تساؤلات إلهية، عندي حاجات للرب. ويوحنا نفسه سأل، بعت ليسوع وسأله أنت أم ننتظر آخر؟ يا رب عندي تساؤل إلى متى؟ حاجة بقى لها وقت مش بتخلص. الأمور الإلهية اللي انت اتكلمت بيها مش بتحدث. إلى متى؟ بس رب يقول له لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. رب أشكرك لأنها تأتي في حكمة الله، في أزمنة الرب. رب هيخلق أمور ويوجد الأمور حتى لو بعدت جدا زمن تحقيقها، أو بعد جدا الشكل اللي ممكن تقول ده يقدر الرب يخلق. انت يجيب طفل في لإبراهيم وسارة وهم عمر 100 سنة، بعد الممات يأخذ القدرة من عند الرب عشان إنجاب نسل. يا رب أشكرك مفيش مستحيل عند الرب. والزمن تحقيق ده يبقى زمن متفق. ده يوسف نفسه ولادة متأخرة. يوسف ده كان أشواق في قلب رحيل للولادة، قعدت سنين طويلة هذه الأشواق موجودة في قلب رحيل. عشان كده رحيل حصل جواها إيه؟ حصل جواها صراع وغيرة لما رأت أنا ليه قتلت، لأن كان نفسها، كان عندها أشواق وأشواق مشروعة جدا كتابيا وروحيا أنها تكون أم البكر. من حقها، من حقي يا رب أتمتع أني أكون أنا رحيل المحبوبة أم للبكر يعقوب. بس ربيع فتنتظر أنها تلت بعد أول ولادة ليه ما تلتش.
وتستمر الولادات لي أو تتوقف.

وافنيه عن الولاده ويعطوا الجريات ويولدوا ورحيل ما بتولدش. سنين طويله رحيل تنتظر زياره العمل الالهي في حياتها. ويوسف يتاخر بس اقول يا رب اشكرك لانه زمن يوسف هو زمن ايد الرب، الزمن اللي بيعينه الرب.

لنعلن اختراقات لمقاصد الرب على أرضنا. بنعلن زيارات من المجد الإلهي مرة تانية. اعلن اعلن شوق السماء واطلب واطلب زيارة من الرب. اعلن باسم الرب يسوع اختراق للسماء لأرضنا. باسم الرب يسوع اختراق للمجد، اختراق للإعلان، اختراق للوعود الإلهية، اختراق للأحلام اللي اتكلم بيها الرب. كل حلم وضع الرب فينا في أرواحنا، كل إعلان نوى والرب أطلقه في أرضك، اعلن باسم الرب يسوع السماء هتحكم أرضي. يوسف مرتفع،

يعقوب قال ما هذا إلا بيت الله. عشان كده يعقوب لما كافر بيبارك أبناء يوسف قال له الله القدير ظهر لي في أرض لوز. اعلن إن أرضك بتتغير لأنه دي أرض باركها الرب. أنا هشوف العمل الإلهي، أنا هشوف السماء وهي بتتحرك. الأرض اللي أنا كنت يعقوب وقتها قال إن الرب في هذا المكان ولا لا أعلى. اعلن إن عينيا هتشوف واقع جديد سماوي، عينيا هتشوف واقع جديد سماوي. الوقت اللي خد فيه حجر عشان يسند عليه رأسه هو تحت الخزي وتحت الإحباط وتحت الفشل، هتحول هذا الحجر لمذبح بيشكر الرب وبيسبح الرب على عظمة ما سيصنعه الرب في حياته. الله القدير ظهر لي في أرض لوز. اعلن بركة، اعلن بركة، السماء بتتحرك، اعلن بركة. مش بنتكلم باللي شايفينه في الأرض، دي مش أرض تيها، دي مش أرض ضعف، دي مش أرض خز، دي أرض باركها الرب، دي مواعيد الله هتتم فيها. ارجع إلى بيت إيل حيث ظهرت لك، ده الوقت اللي هتمم فيه، دي المكان اللي هتمم فيه مواعيدي. هذه الأرض تصير بركة. أنا هتكلم باللي شايفه من السماء، رأى في حلم سلم منصوب رأسه تمس السماء. يا رب أشكرك لأجل حركة ملائكة صاعدة ونازلة. ما هذا إلا بيت الرب، أرضي هي مجد للرب، أرضي هي مكان لاستعلان مجد الرب في حياتي باسم الرب يسوع. أعلن أعلن أعلن أنه في حركة، في حركة لعمل سماوي، في حركة لمجد الله في بيتك، في أرضك، في حياتك، في دعوتك. اعلن صحتك ارض للرب، جندي السماء يتحرك اليها، جندي يهوى رفا بيتحركوا في ارضك. اعلن كده باسم الرب يسوع. امسك التقارير اللي بتقولك موت، امسك التقارير اللي بتقولك تعب، امسك التقارير اللي اتقالت ضد صحتك. اعلن باسم الرب يسوع، ارضي انا تحكمها السماء، ارضي تحكمها السماء. اعلن على دعوتك، اعلن على اللي اتكلم بيه الرب على حياتك، اعلن على الامور اللي الرب اتمنك عليها، لاني عالم، لاني عالم، لاني عالم. اعلن كده، اعلن باسم الرب يسوع، انا هكتب الكلمات دي حتى لو في السجن. أنا هطلق هذا المجد وهذا الإعلان اللي مليان ثقة بمجد الرب وأنا في السجن، مش خايف لأني بتحرك من أمور السماء، لأني عالم بمن أمنت. لهذا السبب أحتمل ولكني لا أخزى، لأني هشوف واقع سماوي، هشوف مدينة الرب، هشوف عمل الرب، هشوف زراعة الرب وهو بيتحرك في حياتي.

أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادلين، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر. ووصية اليوم ربما

0: هي الوصية التي أخشاها أكثر. عندما كنت طفلة كنت أسمع والداي يذكرانني دائماً ويقولان لي أكرم أباك وأمك، أكرم أباك وأمك.
1: حسناً، يجب أن نكون واضحين. يبدأ الأمر بتعليم الطفل، أطع أباك وأمك ودائماً أكرم أباك وأمك. هناك اختلاف.
0: هناك اختلاف، نعم. دعونا نشاهد الجزء الثاني من مبدأ الإكرام والاحترام.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الإكرام والاحترام. أيها الإخوة، الطريقة التي نعامل فيها والدينا تؤثر على كل علاقة في الحياة. يقول البعض لن أكون مثل والدي أبداً، أو يقول أحدهم أنت مثل والدتك تماماً. لا أعرف كم عدد الزيجات التي دمرت تماماً بسبب غضب لم يحل تجاه أحد الوالدين، وبالتالي وقع على شريك الحياة. وبالنسبة للعازبين، إذا كنتم تفكرون في الزواج، عليكم أن تنظروا كيف يعامل شريككم والديه. الرجل يميل إلى معاملة زوجته كما يعامل والدته، وأعلم أن هذه فكرة مخيفة للبعض. تميل الفتيات إلى معاملة أزواجهن أحياناً كما يعاملن آباءهن. حسناً، كيف نحقق هذه الوصية عندما نكبر؟ كيف نكرم والدنا ووالدتنا؟ أريد أن أقدم لكم بعض الطرق العملية التي يمكننا من خلالها نحن البالغين إكرام والدينا. إليكم المبدأ الأول. نحن نكرم والدينا بالاعتراف بأن الله اختارهم ليكونوا والدينا حسب إرادة وسيادة الله. تقول: انتظر لحظة، أنا لم أختر والدي. هل تعلم؟ هم لم يختاروك أيضا، أعني ربما لم تكن خيارهم الأول. لو أعطي لهم خيار لكنهم لم يعطوا، ستقول: أنت لا تعرف والدي، لا تعرف كم هم غريبون. تكون الأنوار مضاءة، لكن أحيانا لا يكون هناك أحد في المنزل، لكني أتجاهل أخطائهم. ولا أعني أنك تتظاهر بأنك مثالي أو تتظاهر بأنهم مثاليون. لا أعني أنك يجب أن توافق على كل ما فعلوه في تربيتك، لكن إذا كنت مؤمناً عليك أن تعترف وتدرك سيادة الله التي اختارها ليجلبك إلى العالم. أنت مدين لهم بحياتك. ستقول: انتظر لحظة، هم ليسوا مؤمنين، إنهم أناس أشرار وتريد مني إكرامهم؟ أنت تحترم المنصب، ولا أقول إنك تحترم أسلوب حياتهم، ولا أقول إنك تحترم شخصيتهم إذا كانت ناقصة، بل تحترم المنصب. إذا دخلت قاعة المحكمة تنادي القاضي بسيادة القاضي، وقد تكون أكثر شخص مريب في المدينة، لكنك تقول سيادة القاضي. أنت لا تكرم الشخصية، أنت تكرم المنصب، أنت تحترم مكانته. وهذا ما يريدنا الله أن نتعلمه مبكرا في الحياة، وهو احترام السلطة في حياتنا. إليكم المبدأ التالي. إكرام والدينا يتطلب التسامح. هل تعرف لماذا؟ لأننا نميل إلى إيذاء الأشخاص الذين نحبهم أكثر والأقرب إلينا، وغالبا ما يكون ذلك غير مقصود، لكن للأسف أحيانا يكون مقصودا. من السهل جدا أن تنمو المرارة في العائلة، وحتى أنها تصبح متوارثة عبر الأجيال إذا لم تعالج من خلال التسامح. لذا يجب أن يكون التسامح جزء من إكرام والدينا. يضع فرويد اللوم في كل شيء على والدتك، ويضع اللوم في كل شيء على والدك، وكل الصعوبات في حياتك هي خطأهم.

الحقيقة أنهم فعلا يؤثرون كثيرا على حياتك، لكنك كشخص بالغ تختار كيف تعيش. نحن نختار إذا كنا سنؤمن، ونختار سلوكنا، وهذا ليس لتقليل ما حدث في طفولتك، لكن هناك نقطة في حياتنا نختار فيها كيف نرد على ذلك التأثير الذي أثر على حياتنا، سواء كان جيداً أو سيئاً أو قبيحاً. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال استعدادنا للاستماع إليهم. اكتشفت أن الآباء الذين حياتهم في حالة فوضى لديهم فهم جيد لما يحرك أطفالهم، ويمكنهم تقديم نصائح جيدة. وقد تفكر: هناك أمور كثيرة لا يعرفها والدي، وهذا صحيح. ربما لا يعرفون الرياضيات الحديثة، وقد يكون ذلك نعمة. وإذا أعطيتهم كمبيوتر جديد أو هاتف ذكي حديث، قد تضطر لتشغيله لهم. لكن هناك أشياء يعرفونها. لنفترض أنك قررت الذهاب في رحلة، تقود سيارتك، تغادر كاليفورنيا، تريد الذهاب إلى نيويورك، وتصل إلى أريزونا، ووالدك أمامك في نفس الرحلة، وهم في أركنساس، يتصلون بك ويتحدثون قليلاً، يقولون: هناك طريق معين ستمر فيه، لكنه قيد الإنشاء، ويجب أن تسلك طريقاً آخر، لأنك ستتأخر كثيراً. هناك مطعم صغير جميل سيعجبك، حاول أن تتوقف هناك. هناك موتيل لا تبقى فيه، فالأسرة غير مريحة، وعليك أن تضع الشراشف بنفسك، والخدمة غير جيدة أبدا. كما ترون، هم في مراحل أبعد في الحياة منك. هذا لا يعني أنك تطيعهم طوال الوقت، ولا يعني أنك يجب أن تتبع نصيحتهم، لكن استشارتهم أحيانا توفر عليك الكثير من الألم، ويجب أن تكون مستعدا للاستماع إليهم. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا بالاعتراف بالجهد والتضحيات التي قدموها من أجلنا. أنا كنت محظوظاً بأن لدي أم تقية، درست في مدارس الأحد مدة 60 عاماً، وأب علمني الذهاب إلى الكنيسة وحب يسوع، وحاول أن ينقل لي قيم الإيمان المسيحي، لذا لم يكن من الصعب علي قبولهم وتقديرهم. لكن إذا كانت علاقتك صعبة مع والديك، يمكنك أن تجد أمور تقدرهم وتكرمهم عليها. ربما الجهد في تربيتك، تنشئة وتربية الطفل صعبة، تتطلب الجهد والوقت، والذين لديهم أطفال صغار يعرفون ذلك. عندما كان أولادنا صغار، كنا نقضي معظم أوقات فراغنا مع أطفالنا، نذهب من نشاط إلى آخر، نذهب إلى الصالة الرياضية والنادي الرياضي، كنت كسائق تاكسي، نأخذهم من هنا وهناك. تنشئة الأطفال تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الجهد. والذين لديهم طفل رضيع تعرفون، تستيقظون في منتصف الليل، والأكثر من ذلك عليك وضعهم في قفص صغير أو حاملة صغيرة، وكجد حاولت وضعهم في المقعد الخلفي، وتكتشف أنك تحتاج إلى شهادة هندسة لتعرف طريقة تثبيته. هذا صعب ويتطلب جهدا كبيرا. هل فكرت يوما كم كان من السهل على والديك لو لم تأتي؟ كانت حياتهم ستكون أسهل بكثير. لذا ربما علينا أن نتعلم تقدير جهدهم وتقدير تضحياتهم. التربية مكلفة أيها الأحباء، مكلفة جدا. أحيانا يستخدم الوالدين تضحياتهم للتأثير على أبنائهم، مثل الأم التي أرسلت لابنها بطاقة عيد الحب، كانت صورة قلب فيه خنجر، قالت: هذا ما تفعله بي، كنت في المخاض 4 أيام وليال، والآن هذا ما تفعله بي. هل تعرفون؟ واجبنا كوالدين أن نضحي من أجل أولادنا. عندما تضحي من أجل أطفالك،

لم تفعل شيئا استثنائيا. هذه هي دورة الحياة التي وضعها الله. من واجبنا كوالدين أن نضحي، لكن كأبناء، وكلنا أبناء، يجب أن يكون من واجبنا تكريم تلك التضحية. إليكم المبدأ التالي: نحن نكرم والدينا من خلال الاعتراف بفضلهم وتقييمهم. في سفر الأمثال الإصحاح 23 يقول: لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. إذا كان بمقدورك فعل الخير فلا تمنع ذلك. لا يكفي أن نقدر والدينا، بل يجب أيضا أن نؤكد لهم محبتنا وندعمهم. أيها الأحباء، هنا قوة عظيمة في التعبير لهم عن قيمتهم ومحبتهم. أيها المراهقون، إذا أردتم تغيير والديكم فهذا ما تفعلونه. تمسك بهم، افعل لهم شيئا صحيحا، افتخر بهما، اخبرهما بأنك تقدرهما. دعني أسألك، هل العكس يعمل؟ هل الإلحاح ينجح؟ لا، لا ينجح أبدا. ولا عندما يزعج الطفل والديه، ولا عندما تزعج الزوجة زوجها، أو عندما يزعج الزوج زوجته، بالتأكيد الإيجابي. التعزيز هو أعظم المفاتيح في تغيير العلاقات. الرجال سيئون في ذلك. نحن نحتاج التعزيز الإيجابي لبعضنا البعض. نحتاج أن نعبر عن تقديرنا لوالدينا ونرفع معنوياتهم. هل تعرف متى تفعل ذلك؟ تفعل ذلك وهم على قيد الحياة. أحياناً أسمع الناس يقدرون والديهم بعد وفاتهم. أغلى تابوت يمكنك شراؤه لن يساوي أبداً بطاقة واحدة أرسلتها إلى والديك لتخبرهم بأنك تقدرهم، أو مكالمة أخبرتهم أنك تحبهم. هناك مثل قديم يقول: الأنوف الميتة لا تفوح منها رائحة ورود. أيضاً نعبر عن تقديرنا لوالدينا بعدم التخلي عنهم في شيخوختهم. والدي بعد بضعة أشهر سيبلغ 91 عاماً. والدتي انتقلت قبل 4 سنوات ونصف، ومنذ وفاتها أتصل بوالدي كل صباح، وكثيراً من الأيام أتصل به مساءً. وخلال 4 سنوات ونصف مرة واحدة لم أتصل به، كنت مشغولاً ونسيت فرق الوقت بيننا، وكان منتصف الليل فلم أتصل. كما ترون، خلق الله دورة العائلة بحيث تصبح الأدوار معكوسة. عندما تكون صغيرا لا تستطيع إطعام نفسك، لذا هم يطعمونك ويعتنون بك، لكن في النهاية غالبا ما تنعكس الأدوار وتعتني بوالديك. لذا في سنوات الشباب تطيعهم، وفي السنوات الأكبر تدعمهم، وفي كل السنوات تكرمهم. نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح 5 ما يلي: ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. هذا في سياق كيفية رعاية الكنيسة للأرامل. لدينا مسؤولية في رعاية كبار السن، لكن الله يقول إن المسؤولية الأساسية بل تقع على الأبناء في رعاية والديهم. وفي الآية 8 هنا يقول: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. أيها الإخوة، هذا تصريح مذهل. للأسف في جميع أنحاء أمريكا من العار على ثقافتنا أن كبار السن مهملون ومتروكين في بيوت العجزة ولا أحد يهتم بهم. أعلم أن هذا أحيانا قرار صعب جدا. لقد مررت بهذا مع العديد من العائلات على مر السنين، حيث يضطر الأبناء لاتخاذ قرار مؤلم بوضع أحد الوالدين في دار لرعاية كبار السن ليحصلوا على الرعاية التي لا يمكن توفيرها إلا هناك.

تكلم عن الأشخاص الذين يعيشون في تلك البيوت التي يمر فيها عيد الشكر وعيد الميلاد وغيرها، ولا يشارك الأبناء في حياتهم. يقول الله في هذه الحالة: كيف تجرؤ على أن تسمي نفسك مؤمناً؟ أنت أسوأ من غير المؤمن. وهذا قرار الله. الوصية تقول: أكرم أباك وأمك، وهناك دلالات أوسع من ذلك، تماماً مثل وصية السبت التي لها دلالات أوسع على التوازن في العمل والعبادة والراحة في حياتنا. أعتقد أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على العديد من العلاقات الأخرى في الحياة، لذا أريد أن أعطيكم بعض النقاط التطبيقية حول الاحترام في كل العلاقات. أولاً، يجب أن نكون لبقين ليس فقط صادقين. بعض المؤمنين لديهم صعوبة في ذلك. كمؤمنين يجب أن نظهر الخير والنور الذي فينا بلطف وتواضع، وليس بطريقة مؤذية أو متعالية على الآخرين. هم يعتقدون أن كل ما في الحياة المسيحية هو الحقيقة. حسناً، الحقيقة مهمة. 6 من الوصايا 10 تتعلق بالعلاقات وبكيفية تعاملنا مع بعضنا البعض. من الواضح أيها الإخوة أن الله مهتم بفهمنا للحقيقة، ومهتم بكيفية علاقاتنا مع الآخرين. نظرتنا للأشياء غالباً ما تؤثر على طريقة تقبلها، واللباقة مهمة إلى جانب الحقيقة. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أعطيكم بعض أوصاف اللباقة التي صادفتني وأعجبتني. قال أحدهم: اللباقة هي مهارة قول الأمور الصعبة أو غير المرغوبة بطريقة لطيفة تجعل الطرف الآخر يتقبلها، بل وربما يشعر بالارتياح تجاهها. اللباقة هي القدرة على إيصال فكرتك دون أن تعادي أحداً. اللباقة هي القدرة على أن تقول لشخص أنه منفتح الذهن، بينما أنت في الحقيقة تظن أنه ساذج أو غير حكيم. اللباقة هي القدرة على تغيير الموضوع دون تغيير رأيك. يجب أن نهتم بالحقيقة، فالحقيقة مهمة. الوصايا 10 تتعلق بالحقيقة. الحقيقة مطلقة، لكن وراء مبادئ الحقيقة هناك علاقة بالعلاقات. أولاً، كيف نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ الوصية التي ننظر إليها اليوم تتعلق بالإكرام والاحترام. لا تخلط أبداً بين الوقاحة والصدق. يقول البعض: أنا فقط أقول الحقيقة وأدع الأمور تسير كما هي. ما تقوله هو أنك حقاً لا تهتم بالآخرين. أو تقول: أنا أهتم بالحقيقة لكني لا أهتم بالعلاقات. هل تعلم؟ الصراحة والوقاحة شيئان مختلفان. المبدأ الثاني هو: يجب أن نكون متفاهمين غير مطالبين، خاصة مع من هم تحت سلطتنا أو من يخدمون. يمكنك أن تعرف الكثير عن شخصية الشخص من خلال طريقة تعامله مع النادلة أو النادل في المطعم. البعض يعامل النادلة وكأنها خاضعة وأنها ليست بشر، فقط موجودة لخدمتهم. نحن لا يمكن أن نعرف ما الذي يحدث في حياة شخص آخر عندما نكون متطلبين. قد تكون النادلة عزباء تكافح حتى التماسك في هذه الحياة. قد يكون هناك نقص في عدد الطهاة وكل شيء بطيء في ذلك اليوم. أو ربما لم يحضر عدة أشخاص لدوامهم ولديهم طاولات أكثر بكثير من المعتاد. نحتاج أن نتعلم أن نكون متفاهمين وغير متطلبين. هل تعرف ما هي الوقاحة؟ الوقاحة ليست قوة، لكنها محاولة من الضعيف ليتظاهر بالقوة. أحياناً يصبح الناس متشددين إلى درجة الوقاحة ويعتقدون أن ذلك قوة. لا، هذا ضعف.
مع مرور الوقت نتعلم.

كيف نحسن الاستجابة لمن هم أعلى منا سلطة؟ والذي لا يتعلم احترام السلطة غالباً ما ينتهي به الأمر عاطلاً عن العمل. لذا تعلمنا التعامل بمرونة مع أصحاب السلطة لبناء علاقة جيدة وتسهيلاً للتعامل. الأخلاق الحقيقية أيها الأحباء لا تظهر فقط في تعاملنا مع من لهم

0: أين يظهر أو يختبر احترامنا الحقيقي قبل كل شيء؟ في البيت. الحب وحده لا يضمن الاحترام، وغالباً ما يكون الذين نحبهم هم من نتعامل معهم باستهانة. أحياناً يتحدث الآباء مع أطفالهم بنبرة لا يستخدمونها في الكنيسة مع أصدقائهم، أو يتحدث الطفل أو المراهق مع والديه بنبرة لا يتحدث بها أبداً مع أصدقائه، أو يتحدث الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها بطريقة لا يتحدثون بها مع غريب. قال يوحنا في إنجيله في الإصحاح الأول والعدد 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. إذا قبلت يسوع تصبح ابنا لله، سيصبح لك أب سماوي وعائلة روحية جديدة. الآن سننهي وقتنا بدعوة أدعوك لتكريس حياتك للمسيح. يبدأ الأمر بالاعتراف بأنك خاطي، وفي تأملاتنا للوصايا العشر نستطيع أن ندرك أننا لا نستطيع حفظها والارتقاء للمستوى المطلوب. ربما لم تكسرها كلها، لكنك كسرت بعضها، وعقوبة تلك الخطية هي الانفصال عن الله، وهذا هو الموت الروحي. لكن الله يحبنا حتى أنه أرسل ابنه الوحيد ليموت عنا ويدفع ثمن خطايانا ويصبح بديلا لنا. فإذا اعترفنا بخطايانا وطلبنا المغفرة ووضعنا إيماننا بعمل المسيح نصبح أبناء لله ونحصل على الحياة الأبدية. لذلك أدعوكم لقبوله مخلصا لحياتكم. إذا كنت تشاهدنا هناك رقم على الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتك والصلاة معك وكيف يمكنك أن تصبح في علاقة شخصية مع الله. تعال إلى يسوع الآن، إنه أب محب، اقبله مخلصا لحياتك. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول مبدأ الإكرام والاحترام. قسيس راجر، اقتبست من الكتاب المقدس وقلت أننا إذا أكرمنا والدينا تطول أيامنا على الأرض، هل هذا هو الحال دائماً؟
0: حسناً، لا يكي، أعتقد أن الكثيرين يعتبرونه وعداً، وأنا أعتبره مبدأً عام، وهذا المبدأ له تأثير على صحتك، لأن أكبر ضغط في حياتنا هو العلاقات المتوترة أو المكسورة. التوتر يمكن أن يسبب مشاكل صحية. ذهبت الأسبوع الماضي لفحص طبي سنوي، وتحدث الطبيب معي عن عملي وما أفعله. قال لديك الكثير من الضغط في حياتك، وهذا التوتر سيقتلك. أترون؟ التوتر سيقتلك. النقطة التي أريد توضيحها أيها الإخوة، إن أول علاقة في الحياة مع والدينا، وإذا تعلمنا النجاح في هذه العلاقة فذلك يساعدنا في العلاقات الأخرى في الحياة. وإذا كانت العلاقات الأخرى صحية سيكون لدينا ضغط أقل في حياتنا، وسنكون بصحة جيدة جسديا، وسنعيش حياة طويلة، وبالتأكيد حياة أكثر سعادة إذا تعلمنا أن نكرم والدينا. هذه نقطة رائعة، والطريقة التي نكرمه فيها هي أن نحب ابنه، فهو يحبنا لدرجة أنه أعطى ابنه كذبيحة من أجل خطايانا. يقول الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا والمسيح يغفر لنا.
1: نعم، وفي النهاية نكرم أبونا السماوي، أليس كذلك؟
0: كلمة خطية هي كلمة في الرماية، وتعني أن نخطئ الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي الذي وضعه الله، وتم توجيه حياتنا نحو هذا الهدف، وقد أخطأنا ذلك. هذا هو معنى الخطية. يقول الكتاب المقدس نحن جميعا أخطأنا، وأجرة الخطية هي موت، وهذا الموت هو الموت الروحي أن نكون

0: منفصلين عن الله. الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح، والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا وأرسل ابنه الوحيد ليموت من أجلنا، لأن أجرة الخطية هي موت. لذلك أنت محقة تماما. نحن نكرم أبونا السماوي بأن نفعل ما طلبه منا وأن نطلب المغفرة. وأنا أقول إذن ما علينا إلا أن نأتي إلى يسوع الآن، وهو قادر أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه دعوة لك أن تأتي إلى يسوع.
1: صحيح، إحدى صديقاتي أثناء نشأتي لم يكن لها أب، وكانت تأتي معنا إلى الكنيسة. أحياناً كانت تشعر بالإحباط الشديد، وعندما تكون العظة عن الأب كانت تقول: لماذا ليس لدي أب؟ وكنت دائماً أذكرها وأقول: لديك أب، نعم إنه أب مثالي. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. نعم، العلاقات بشكل عام معقدة، لكن محبة الله ليست معقدة، إنها محبة أبدية وغير مشروطة. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك والإجابة على أسئلتك وفتح الكتاب المقدس وتوضيح الأمور التي تكلم عنها القسيس راجر. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو مشاركتها مع شخص آخر، طبعاً أنصح الآباء بأن لا يرسلوها لأبنائهم، وهذا الأمر مضحك، لكن نود أن نقدم لكم نسخة مجانية. تابعونا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

ماضيك تعال انت ذكره بمستقبله. ليه؟ لأنه إبليس رايح لبركة فيها نار لا تطفأ. هذا هو مصيره لإبليس. يمكن بلعب بالوقت الضايع بحاربنا وبيشد علينا أزمات كتيرة، لكن كل ما يجي خوفك تعال بكلمة الله ووعده وقل له أنت اللي مصيرك رح يكون أبدي في نار لا تطفأ.

النعمة وتناولوها من كل وجهات النظر. وما في شك كمان إنه أنا وإنت رنمنا عن النعمة كتير، لكن السؤال الأهم، هل فعلاً نحن عم نعيش النعمة؟ النعمة اللي وهبنا إياها الله في شخص المسيح، أم إنه مكبلين حالنا بسلاسل كتيرة بترجعنا لورا وبتعيق تقدمنا في حياة الإيمان؟ كتاب يقظة النعمة هو كتاب مميز وعملي ونافع، بيساعدنا كيف نحن نتخطى كل صعوبات وكل السلاسل اللي وضعها إبليس قدامنا، بيساعدنا حتى نتحرر لقدام ونعيش حياة السلام، حياة الفرح في شخص المسيح. أنا بنصحك إنك تقراه وتقتنيه، لأنه فعلا كتاب مميز وكتاب نافع جدا.

بيقول واحد من قادة التسبيح والعبادة اسمه أوزوالد ساندرز، بيقول أن العبادة هي تقديم التسبيح بمحبة لله لسبب صفاته الذاتية ولسبب أعمال عنايته، صفات الله اللي فيه اللي في شخصه وأعمال عنايته بالبشر، إنها انحناء أرواحنا الداخلية أمامه في اتضاع ووقار عميقين. العبادة هي التأمل بسجود في الله الذي سر أن يعلن نفسه في ابنه وفي كلمته المقدسة.

0: رح نتعرف على مايك هيرن من مدينة موبيل في ألاباما، رح نعرف أكثر منه عن خدمته. هاي مايك.
1: Hello, Rhonda.
0: Can you please tell us more about you and about your ministry?
1: Well, I think to tell about my ministry.
0: عشان يوصل لكل خدمته كان لازم يرجع لماضي. هو كان لمدة 7 سنين بيعمل خدمة من خلال الموسيقى، وبعدين 12 سنة كان قسيس في كنيسة، وبعدين لمدة 9 سنين كان بيسافر من بلد لبلد وبيخدم بمختلف البلاد، وبعدين هلا هو مع Integrity Music ومسؤول عن قسم.

0: ولما سألناه عن الفرق بين التسبيح والترنيم خلينا نسمع شو رح يقول. What's the difference between praise and singing?
1: Well, I see the singing of the hymns is singing about God, singing about the great.
0: بيقول بالنسبة للترنيم انت لما بتحكي عن الله لاهوتيا عن خلاصه عن ايش اللي عمله عم تحكي عنه، لكن بالنسبة للتسبيح انت عم تحكي لله معاه، عم تحكي قد ايه انا بحبك، قد ايه انا بدي اعبدك. وبيقول ان الاثنين مهمين في الكتاب المقدس ومطلوبين وإلهم دور مهم في حياتنا. وبيقول غير انه الكتاب المقدس بأكد على التسبيح والترنيم، بيقول إنه الله عم بأكد على علاقتي الشخصية معاه، إني أقول له إني بحبك وإني بعبدك من خلال الموسيقى. هل كان في مرحلة انتقالية بين الإدراك للعبادة؟ هل انتقلت طريقة التسبيح من ترنيم وفجأة صار في إدراك للعبادة ولا لا؟
1: I think the early pioneers.
0: بيقول إنه من رواد التسبيح، حركة التسبيح والترنيم في أول

0: اخر الخمسينات واول الستينات كانت عائله جاروت من نيوزيلندا.
1: I became a Christian in the late 60s.
0: يقول إنه في آخر الستينات هو تعرف على الرب بعلاقة شخصية في آخر الستينات، وهي كانت فترة اللي ابتدت فيها العبادة والتسبيح في أكثر من كنيسة، والروح القدس كان بيلمس ناس كثيرة وكان التسبيح مختلف. Thank you, Mike. It was a great interview with you. نشكره ونشكره على علاقته الحلوة مع الله وعلى دوره الحلو اللي عم بيكون في انتشار التسبيح والترنيم في بلاد كثيرة. Thank you, Mike.
1: Thank you.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة عندنا امرأة فاضلة تعيش كل الديسكريبشن وكل الوصف بتاع المرأة الفاضلة. شفناها في الحلقة اللي فاتت ازاي بتحفظ الأولاد الكلمة وازاي ربنا ادها تكنيك. هو أصله إلهنا إله استراتيجي بتاع تكنيكات روحية علشان تعبر من جيل لجيل والكلمة تكبر والكلمة توصل لكل الناس. اهلا وسهلا بيك يا داليا. اهلا وسهلا. انا بجد واقفة قدامك كده اتقلع لك الشابو.
7: شكرا ربنا انه يخلينا معاه شركاء وشركاء معاه في العمل ومعاه في المجد. فحقيقي شكرا لحضرتك للفرصة الجميلة دي وشكرا ربنا انه خلانا نعرف نشهد عن جماله ومجده.
6: نشكر ربنا. نشكر ربنا قوي قوي قوي. المرة اللي فاتت اتكلمتي على نقطة خطيرة في التعليم والحفظ. الجزء من المخ الفص اليمين والفص الشمال. اشرح لنا.
7: حقيقي ربنا مبدع حتى في خلقته للإنسان. هو خالق مخ الإنسان ينفع يشيل مكتبة اسكندرية في مخه. فكل إحباطات للناس الكبيرة سنة ما بتعرفش تحفظ دي أكذوبة. نقدر نحفظ حتى وإحنا كبار في السن. لكن قدامنا مواجهات عكس الطفل. احنا زي المخ عامل زي العضله، ما باجي امرنها تشتغل. المخ هكذا وهو فص يمين وشمال، يعني الفص اليمين مسؤول عن بعض المهارات وفص الشمال مسؤول عن بعض المهارات، ان كان تحليلي او منطقي او مبدع او فنان. فتلاقي كل شخص مختلف عن التاني. الشخص اللي بيعرف الفن ده برضو بنخاطبه، اللي بيحب يحفظ بالترديد حتى ده بنخاطبه. ربنا مجاوب على كل حاجة خاصة، انه ما فيش حاجة لما يقول احفظ عارف ان احنا نعرف نحفظ، ما عندناش معطلات. فهي كذبة اني اقول اني مش عارف احفظ. اذا كان ربنا بيقولك امتى تحفظ وكيف تحفظ وليه بتحفظ وتحفظها ازاي وترددها ازاي ويشغل كل الحواس الخمسة وايديك، يعني نقراها ونسمعها ونكتبها ونرددها ونغنيها واشوفها، الكلمة في الأجواء الروحية بتتشاف. فأنا لما بردد الكلمة أنا بتغير مخي، تركيبته حتى الخلايا العصبية بتاعته بتتغير، أجوائي والمناخ اللي حواليا بيتغير. فأنا بعرف أحفظ، أعرف أحفظ حتى لو أنا كبير في السن، حتى لو أنا كبير في السن. لكن أنا عندي
6: يعني لغاية سن كام يقدر يحفظ؟
7: لغاية 70 لغاية 80 لو هو لازم يصدق في نفسه.
6: يصدق ويقرر.
7: ويقرر
6: أنا عايز أحفظ.
7: بالظبط. انه هو محتاج بس يبدل كل الافكار السلبية والسامة اللي عن نفسه، اول ما يغيرها ويدخل الحق الكتابي بيستقر الحق الكتابي. اقدر اواجه افكاري ان انا مش قادر، ان انا مش كفاية، اني لا استحالة.
6: لكن سني كبر.
7: سني كبر خلاص بقيت انسى. الوضع المرضي حاجة والانسان الكبر في السن حاجة. أنا قادر أني أقول لنفسي هحاول، لمجرد أني بشجع نفسي أني هحاول وابتدي أردد وأسمع الموسيقى الوضع بيختلف خالص.
6: دي نعمة كبيرة قوي. دي نعمة كبيرة قوي. يعني أنت بتعلمي الأطفال الكلمة وبتعلمي الكبار الكلمة، وعرفت كمان أن عندك تكنيك بتحفظي حتى الأميين اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
7: ده حقيقي. الأمي يقدر يحفظ جدا لمجرد اني انا خليته كرر معايا الكلام. ام الغلابة القديسة العظيمة اللي بحبها كانت جهلة، كانتش بتعرف تقرأ وتكتب، بس صلت طلبت بقلبها انها تعرف تقرأ الكتاب المقدس. عرفت برغم انها جهلة تقرأ الكتاب المقدس وبقت عندها امكانية اول ما تفتح الكتاب المقدس تقرأه.

0: الأم يعرف يحفظ؟ يعرف يحفظ.
1: لا يستحيل شيء،
0: لا يستحيل شيء.
1: لا يستحيل شيء، دي حاجة فعلا مشجعة جدا جدا. هنرجع للأطفال وطريقة تحفظهم الكلمة والكتاب المقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اللغات اللي انت بتستخدميها، بتستخدمي الإنجليزي وبتستخدمي العربي وبتستخدمي كمان اللغة لأولادنا اللي مش بيسمعوا أو مش بينطقوا. يعني مفيش حد ممكن ان هو يقول لا انا اكسكلودد.
0: صح، صحيح.
1: كل الناس انكلودد في المسحه دي،
0: كل الفئات، حتى الضرير يعرف يحفظ.
1: لغه بريل.
0: يس
1: يس. يا ترى انت تصدق النهارده وتصدقي النهارده ان الكلمه تسكن جواك بغنى؟ لو مصدقه هنساعدك، وده ليه هتساعدك. ادخل على الفيسبوك بتاعها وابعت لها رساله، قول لها انا عمري كذا مش عارف احفظ الكلمه وبنساها، ساعديني، وهترد عليكم. ده مجد الله في الكلمه وغنى الكلمه جوانا للشفاء. الكلمه بتشفي، الكلمه شفاء. تعبان، مريضه، الكلمه تشفي. كل يوم نسمع الكلمة ونرددها ليها إعلان سماوي، نتكلمها الصبح قبل ما الصبح يتكلم لينا، نعلن إحنا بإعلانات الله على يومنا قبل ما اليوم يتكلم لنا بالحاجات اللي إبليس مجهزنا بيها ونصدقها. أنت اللي أعلن، خدي سلطان. الصبح بتعملي إيه أول ما تصحي؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، سأبتهج وأفرح به. إحسانات الرب هي جديدة، مراحم الرب هي جديدة. كل صباح، كل صبح في مراحم جديدة. الله، نستقبل الصبح إزاي؟ طب واللي عنده ديبريشن؟ طب واللي مش عايز الصبح يجي عليه؟ ردد وقول في إحسانات، في مراحم، وهنشوف كتير قوي قوي قوي. عايزة خبرتك في الكلمة اللي بتصنع المعجزات والآيات والعجائب.
0: حضرتك لسه قايلة آية احنا بنعلمها للخدام، بنقول جديدة كل صباح، طلع انه ربنا بيصنع خلايا جديدة كل صباح.
1: الله.
0: يعني مش مجرد كلمات، الله بيدي كل يوم حاجة مختلفة في الأذهان. يعني اقدر الخلايا العصبية بتاعتي تتغير. احنا تعلمنا ان الأفكار بتاعتنا بروتين بتتكون لحاجة مادية، يعني مش مجرد فكري هو اللي بيأثر عليا، لا، ده كمان جسمي ليه استجابات لأفكاري. فلما أملأ أفكاري بالكلمة وبالحق الكتابي، بالقراية، احنا بنقراها في الفجر، نقراها قبل ما بننام، نحفظها، نكتبها. الكتابة ليها سلطان. لما أنسخ الكتاب المقدس بخط إيدي، بغير مكنونات مساراتي الفكرية، كل مصيري بيتغير، كل أجوائي بتتغير، كل حالتي الذهنية والنفسية بتتغير لما بصدق أن الكتاب المقدس مش مجرد قصص ولا مجرد كلمات مترتبة جنب بعض. هو فعلا فعل معجزي بيحصل في حياتي لما بصدق فيه.
1: يعني أنا لما بعلن بفمي وبصوتي العالي، بصوتي العالي أتكلم، أنا بسمع فأنا بصدق.
0: صح.
1: أنا إيماني بيكبر، الملائكة بتسمع وأنا بكرر كلمة ربنا، وبيروحوا يعملوا الكلام اللي أنا بقوله لأنه أنا بتكلم بكلام ربنا. طيب وإبليس بقى يحصل له إيه؟ إبليس يخاف ويرتعد، بيخاف من الكلمة، وكل الخطط بتاعته بتشفشل، لأن أنا بقوله لا، دي خطة الله أنا اللي ماسكة فيها، فهيبعد عني. طب هيخاف مني. دي مهمة قوي. عايز إبليس يعمل يبعد عنك؟ قاوموا إبليس بالكلمة.
0: صحيح.
1: فيهرب منكم.
0: أمين
1: أمين أمين. لو أنا النهاردة عايزة أتابعك إزاي؟
0: إحنا بقالنا 5 سنين موجودين على السوشيال ميديا، عندنا صفحة على الفيسبوك، وموجود لينا مقر بنخدم فيه وبنبتدي نحتفل بيه.
1: أنتوا في مصر الجديدة؟
0: أيوة، إحنا في مصر الجديدة. كنا 5 سنين كنا في جزيرة بدران، كنا في شبرا، واتحركنا بقينا في مصر الجديدة.
1: أهلا وسهلا بيكم، نورتوا.

0: مصر الجديدة.
1: أهلا بيك.
0: أنتم منورين جمهورية مصر العربية.
1: أمين.
0: نور في الأرض.
1: أمين.
0: نور في الأرض.
1: شكرا.
0: إيه رأيك نتفرج على فيديو نشوفوا الناس دي بتتعلم إزاي؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع أختنا داليا.
2: كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة جديدة مبسوطين ونصعد على خير.

بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: أنا مرة تانية بعد الفيديو المبهر مبهر، قولي لي إيه الخدمات التانية اللي بتعملوها؟
1: احنا حريصين ان احنا نكون بنجهز الخدام نقدر ننزل بيهم كل الكنائس وكل الابراشيات بحسب الاتفاق بينه وما بين الاب الكاهن المسؤول. بنعدهم ازاي يكونوا الاول هم مصدقين في اللي بيعملوه، وهنحفظ الكلمة مع بعض عشان نبتدي نتحرك للاطفال جوه كل كنيسة وكل خادم يحفظ الكلمة. بنيجي احنا لينا كمان موجودين على الماسنجر، بنقرا في الفجر قراءة كتاب مقدس من 5 ل 6 فجرا ومن 11 ل 12 مساء، بنبتدي يومنا وبننهي يومنا بقراءة الكلمة. عندنا كمان في مرتين في السنة وقت فبراير بنقرا العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى وحتى سفر الرؤيا 3 أيام جوه المكان بتاعنا، وفي الصيف بنقرا العهد القديم مرتين في السنة.
0: يعني في 3 أيام بتقروا كل العهد الجديد وبتقروه والناس معاكم.
1: بنقراه واحنا موجودين، نصلي بالكلمة بعد القراية ونكتب الكلمة بعد ما بنقرا.
0: ازاي اصلي بالكلمة؟
1: بعد ما بنقرا الإصحاح ربنا بيحركنا إنه اللي مكتوب ده بتاعي مش بتاع الزمن بس اللي مكتوب فيه، عشان نبقى متأكدين إن الكتاب ده معاصر فعل الكلمة ينفع يعيش في حياتي، فأقدر أطلب اللي أنا قريته ده يكون في حياتي. بنصلي بيه إنه إزاي ده يبقى في حياتي، وإن كان في فعل توبة إن كان في استقبال لعمل الروح القدس فيا. ما بنيجي نكتب الوعود بنكتبها بخط إيدينا، بقول زي ما قلتها لمعلمنا بولس ومعلمنا متى تبقى بتاعتي.
0: دي حاجة قوية جدا. احنا كمان بنعمل النهاردة هدية لكل مشاهدين برنامج المرأة الفاضلة، اطلبوا كتاب الله ومواعيده لحياتك، هتلاقوا كلمة بغنى في أي ظرف في أي وقت. انتوا محتاجين كلمة تعزيكم تسندكم تشجعكم، هو كتاب صغير يتحط في شنطة اليد بتاعت كل واحدة فينا. ايه رأيكم؟ ابعتولنا العنوان بتاعكم وبعتولنا الايميل بتاعكم، ولو دخلتم على الويب سايت mfadila.org you can download it من الويب سايت بتاعنا. احكي لي بقى عن الناس رد فعلها ايه على الخدمة دي.
1: هي على

0: دار ال5 سنين اللي احنا فيها ودي سادس سنة، كله قائم على العلاقات والثقة. فكل بقى يقول لكله، وبقوا كلهم جايين ومشتاقين ان كان ليهم او لاولادهم او احفادهم يجوا يحفظوا. وبقينا حتى شراكات الكنيسة بقت بناء على كل الموجودين وكل اللي عرفوا الخدمة، بقوا كلهم جايين مصدقين انهم هيلاقوا حاجة مختلفة.
1: دي كلمة قوية جدا، هيلاقوا حاجة مختلفة وهيختبروا قوة الكلمة.
0: مين؟
1: باسم الرب يسوع أنا بعلن من منبر المرأة الفاضلة إن البرنامج ده هيروح لناس كتير، ملايين من الناس، والكلمة تبقى غنية في حياة كل شخص بيسمع الكلمة. لو أنت كبير، لو أنت صغير، لو أنت تيتا وعندك أطفال بتحفظيهم، لو أنت ماما وبتحفظي أولادك. انا فاكره كويس جدا لما ولادي كانوا صغيرين كنت باخدهم المدرسه وانا في العربيه، كان في تراتيل كلها اغاني، ترانيم يعني ترانيم بالحان لغايه النهارده حافظينها، لغايه النهارده حافظينها. قوه الخدمه دي غير طبيعيه. امين. ربنا يبارككم ويستخدمكم. وتعالوا نطلع باخر فيديو قبل ما الحلقه تخلص.

0: رجعنا مرة تاني معاكي. أنا الحقيقة مش عايزة الوقت يخلص، أنا مش شبعانة باللي ربنا بيعمله معاكم. قوليلي إزاي نقدر نساعد معاكي؟ طبعا صلوات،
1: ده أكيد.
0: ده يعني خدمة محتاجة صلوات. إيه تاني؟
1: أكتر فرصة إحنا أخدناها في البرنامج الصراحة فرصة إنه كل المجهود اللي بنحاول ربنا يساعدنا بيه حضراتكم شركاء فيه، في إن إحنا نعلن عن خدمة عايزين نوصل بيها لكل مواطن موجود بعيد أو قريب، إن كان حتى مهما كانت طائفته، مهما كان هو ليه
0: إنجيل واحد،
1: إنجيل واحد،
0: يسوع واحد
1: يسوع
0: مصلوب،
1: واحد.
0: يسوع واحد قام من الأموات
1: صحيح. أمين.
0: للكل، زي
1: أيوه
0: الإيد،
1: أيوه
0: الإيد فيها 5 صوابع
1: أيوه
0: لكن كلها في إيد واحدة.
1: صح. فأنتوا ساعدتونا جدا إن احنا نوصل لكل حد بيسمعنا، وأنا اتعودت بصراحة في الكم حلقات اللي أنتوا عملتوها في المرأة الفاضلة إنها قصص حقيقية، مش مجرد مواضيع بتتعرض أو أفكار روحية وما تتعش. احنا عندنا في الخدمة اسمها حفظ الكلمة بلهج وفهم وتطبيق، يعني حاجة تتعيش وانتوا اللي بتقدموه حقيقي. كل حد بيجي يشارك في البرنامج بيبقى عنده قصة حقيقية،

0: يقدر يفيد بيها ولاد ربنا.
1: امين امين امين. بشجعكم اتواصلوا معاها على الفيسبوك، بنحطه تاني على الشاشه، اتواصلوا معاها شجعوهم. يعني كلمه التشجيع دي بتقوم،

في السماء ده هتفضل موجودة، زي الأفلام مثلا، زي فيلم أفلام يسوع اللي اتعملت من كام سنة فاتت ما زالت موجودة، وما زال ناس بتيجي للرب عن طريقها. الخدمة الإعلامية الجبارة دي لازم to be supported. أنا بشجعكم، شجعوهم وكلموهم ووقفوهم على رجليهم. أحبائي في نهاية الحلقة بشجعكم تدخلوا على إيفيت آيزك شانل يوتيوب شانل وسبسكرايب معانا. احنا عايزين يبقى عندنا سبسكريبشن توصل الكلمة أكتر وأكتر وأكتر. اتفرجوا على الحلقة، شاركوا بيها غيركم، حطوها على الفيسبوك بوك بتاعكم، وبعتوا لنا وتواصلوا معانا علشان نتشجع كلنا ونفرح كلنا بعمل الرب. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة، واوعوا تنسوا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

برحب بكل اخواتي المشاهدين في كل انحاء العالم بحلقه جديده ولقاء جديد وجلسه جديده مع كلمه الله الغنيه من برنامج من جوه لبره. عارف انه قدام كل احتياج، قدام كل ظلم، قدام كل حيره، في اجابه الرب قالها لابراهيم في تكوين 17، يهوى يراه. هو شايف الاحتياج، شايف الالم، شايف

0: الوجع، شايف الظلم، شايف الحيرة، شايف كل أمر بتمر بيه. ده أكتر شيء بيطمني وبيريحني، إنه شايف كل أمر أنت بتمر بيه. لكن كمان الرب أعلن لإبراهيم مش بس إن أنا يهوى يرأى، لكن قال له أنا الله القدير، أنا بشوف الأمر وبتدخل بطريقة معجزية، أنا شايف الأمر بتمر بيه وبقدر أسدد كل احتياج عندك. أنا عايز النهاردة أطمن قلب كل حد بيشوفنا، أطمن كل حد بيتجاوب معانا بشكل أو بآخر، سواء في الكومنتات أو بيشاهد على قناة الكارما. عايز أطمنك إن هو يهوى يرأى اللي شايف، وهو الله القدير. عايز كمان اشجعك انه تضم لينا على جروب من جوه لبره، هتلاقي موجود من ضمن التعليقات، اشجعك تنضم لينا، بتلاقي فيه افكار روحيه وتدريبات روحيه على مدار الاسبوع، تقدر تنضم لينا وتتجاوب معانا خلال الاسبوع. مبسوط جدا النهارده بنحكي عن الكنيسه، احنا بقالنا كذا اسبوع بنحكي عن الكنيسه المحليه، بنحكي عن الافراد اللي داخل الكنيسه المحليه، بنحكي عن النمو والنضوج والتشكيل والتقديس. بقالنا وقت طويل بنحكي عن النهارده، بس النهارده بنحكي عن ازاي الكنيسه بتتبني، ازاي الكنيسه بتبنى، مش بتبنى بطوب وحجاره واسمنت، لكن بتبنى بالنفوس. والنهارده هنحكي عن كل التفاصيل ديت. لكن نفسي قبل ما نكمل ونسرد باقي الحوار، عايز ارحب بضيف غالي جدا عندنا هنا في الكنيسه، بيتر حبيب، مسؤول خدمه الفا بمصر. اهلا بيك يا بيتر.
1: اهلا بيك،
0: مبسوط انك معانا.
1: شكرا،
0: بس رب يباركك ويقودك ويديك نعمه قوه في اسم يسوع.
1: امين امين.
0: شكرا. احنا النهارده اتفقنا على موضوع بتاعنا، موضوع جميل بصراحه. كيف تبنى الكنيسه، ازاي تتبني؟ فعايز اسالك السؤال دوت، ازاي تتبني؟
1: حلو، شكرا للسؤال وشكرا للدعوه. انا بس عايز اقول مقدمه قبل ما اقول ازاي تبنى الكنيسه. انا مش بدعي خالص اني الخبير اللي عارف اجابه السؤال ده، اللي هو ايه، انا عندي الاجابه المظبوطه اللي زي ما بيقول الكتاب يعني بالظبط قوي ازاي تبنى الكنيسه. لكن اللي هنحاول نحكيه مع بعض اللي بنفهمه من كلمه ربنا، واللي كمان جربناه ومرينا بيه وناس تاني جربته يعني، فده اللي هنحاول نعمله مع بعض. ونفسي عشان كده المشاهدين يعني يشتركوا معانا في الكومنتات على الصفحه، ممكن هم يقولوا لنا كمان افكار تضيف لينا ونتعلم منها يعني. فانا حابب اقول دوت في الاول علشان نتعلم كلنا من بعض يعني. انا في البدايه حابب اقرا ايه افتكر ان هي ممكن تخلينا نعرف نشوف الموضوع بشكل مختلف يعني. الايه موجوده في سفر الاعمال، أعمال الرسل والإصحاح 9 والآية 31. أنا هقراها من ترجمة اللي هي المعتادة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، وبعد كده في قراءة تانية أو ترجمة تانية هقراها منها يعني. أوكي؟
0: أوكي.
1: بتقول كده أعمال 9 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، ثلاث مناطق كبيرة الكنيسة ابتدت تتحرك فيها، اليهودية، الجليل، السامرة، فكان لها سلام وكانت تبنى، ده العنوان بتاع الحلقة بتاعتنا، كانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس،
0: كانت
1: تتكاثر. الآية دي فيها أفكار كتيرة قوي. قبل ما يعني أفسرها أحب أقراها من الترجمة التانية هتبسطها لنا أكتر يعني، ودي الترجمة العربية المبسطة بتقول كده: فصارت الكنيسة في جميع أنحاء اليهودية والجليل والسامرة تتمتع بفترة من السلام، وكانت تتقوى، وبينما كانت الكنيسة تحيا في خوف الرب وتتشجع من الروح القدس، كان عدد أعضائها يتضاعف. السؤال الأولاني: إزاي الكنيسة بتتبني؟ الكنيسة علشان تتبني لازم أنه يبقى في حاجة واحدة مجمعاها.
0: واحدة مجمعاها.
1: بالظبط، في حاجة بتربط ما بين الكنيسة وبعضها. الآية دي بتقول لنا إيه الرابط ما بين الكنيسة وبعضها؟ الرابط هنا إن في الروح القدس اللي هو الله بنفسه، هو المؤسس بتاع الكنيسة، هو اللي بادئ الكنيسة، هو اللي حط أساساتها، فالروح القدس موجود. الآية دي فيها تعليم كبير قوي، فأول حاجة روح القدس موجود. الحاجة التانية كمان إنه الكنيسة دي بتخاف الرب، مش بتخاف من الرب، بتخاف الرب، يعني بالبلدي كده نقولها عاملة حساب الرب في اللي هي بتعمله. الكنيسة المحلية اللي في منطقة معينة أو اللي في مكان معين، سواء هنا كان الجليل، السامرة، اليهودية، أو ممكن نقول في شبرا، في مصر، في أمريكا، في أي حتة.

0: عامله حساب الرب، يعني فيها الروح القدس
1: وبتخاف الرب.
0: وبتخاف الرب، فخايفه الرب يعني عامله حسابه، او بالبلدي حاطاه في الاعتبار، مش ماشيه زي ما عايز تمشي، او زي ما احنا شفنا ناس تاني ماشيين، لا احنا ماشيين زي ما الرب عايزنا نمشي. الحاجة التالتة، وفي حاجات كتير انا يعني هقول ثلاث حاجات واكتفي بده. الحاجة التالتة انه الكنيسة دي كانت بتتكاثر، فكنيسة في نمو عددي فيها، فالروح القدس اساس الكنيسة،
1: بتخاف الرب،
0: بتخاف الرب، يعني حتى الرب في الاعتبار، فهم أنه هو مؤسس الكنيسة، صاحب الكنيسة، أو كمان بألفاظ تانية كتابية أنه عريس الكنيسة، فهم أنه هو رأس الكنيسة، أنه هو الرأس، هو الليدر، هو اللي بيقود. مش طبعا في قيادة في الكنيسة وفي مجلس وفي ترتيب، وده مهم جدا ولازم نحترمه، لكن كمان قبل الترتيب في الرأس اللي بيقود، اللي ممكن يوجهنا نروح يمين نروح شمال، نوقف ده نمشي ده، فمحتاجين دايما نرجع له ونسأله احنا بنعمل ايه مش مظبوط، او بنعمل ايه مظبوط فنقرره اكتر واكتر. فعايشة بمخافة الله، فبالتالي لو الروح القدس هو اللي قائد، ولو بتخاف الرب فعلا، هتلاقي ان الحاجة التالتة طلعت اوتوماتيك،
1: تتضاعف
0: تتكاثر، فالعدد بيزيد، مش موجودة بس في حتة معينة في نطاق معين بعدد معين وبتفضل طول عمرها زي ما هي. لا، الكنيسة الطبيعية. نعم. حلو أن أقول الجملة دي يا سيس، الكنيسة كائن حي.
1: نعم.
0: الكنيسة كائن حي، كائن حي بيحتاج أنه يكبر. طب عشان يكبر بيحتاج أنه يتغذى. بيتغذى على إيه؟ بيتغذى على كلمة ربنا. بيتغذى وهو في الإطار بأن ربنا هو الليدر بتاعه، هو الغذاء بتاعه. طب هل في كائن حي مش بيكبر؟ كائن حي بيكبر، بيتغير، بينمو، بينضج، بيبقى في الأول عنده معرفة قد كده وفهم، بعدها يبقى عنده المعرفة قد كده والفهم، وبالتالي الطاعة والنمو. عشان كده الكنيسة كائن حي. حلو ان احنا نقول الأفكار دي ونكررها على مسامعنا، ليه؟ علشان نعرف نفكر أكتر وأكتر ونفتكر الكنيسة اللي مش بتكبر زي الكائن الحي اللي مش بيكبر هيحصل له إيه؟
1: أنا بس عايز أخد الجزء الأخير ده.
0: اتفضل.
1: هو ده كان سؤالي اللي عايز أطرحه عليك.
0: أوكي.
1: لو اتكلمت إن الكنيسة كان يقودها روح القدس، كان بتخاف الرب،
0: أيوة،
1: وكانت تتكاثر،
0: أيوة،
1: في الجزء الأخير أنت عرفت لي الكنيسة.
0: أوكي.
1: لأنه أوقات في مفاهيم عن الكنيسة هي المؤسسة، هي الحيطان، لكن أنت في الجزء الأخير أنها كائن حي وأنها تتضاعف ويتنمو.
0: أيوة.
1: قلت لي الكنيسة مش مبنى.
0: تمام.
1: الكنيسة ناس.
0: تمام، أشكرك. الكنيسة ناس مش مبنى. المبنى مهم، الترتيب مهم، بس المبنى مهم عشان نجتمع فيه. الترتيب مهم علشان نعرف نتنظم فيبقى في ترتيب وعارفين نمشي الأمور كويس. لكن لو المبنى مش موجود ولو الترتيب مش موجود، هل الكنيسة مش موجودة؟ الإجابة لا.
1: نعم.
0: الكنيسة موجودة لأنها الجماعة. الكنيسة موجودة لأنها الجماعة اللي مجتمعة، وأساس اجتماعها هو الله بنفسه، الرب يسوع المسيح بنفسه، وهو القائد بتاعها. فالكنيسة دي لو اجتمعت في أي حتة غير نفس المبنى اللي متعودة تجتمع فيه، هل هي مش كنيسة؟
1: لا، كنيسة.
0: كنيسة طبعا، كنيسة طبعاً. ونص. كنيسة ونص. طب لو حصل مشكلة في الترتيب بتاعها والتنظيم والمؤسسية بتاعتها، هل ما بقتش كنيسة؟ لا، هي ستيل كنيسة.
1: نعم.
0: فالكنيسة هي الجماعة، الأعضاء معا باسم الرب.
1: صح.
0: فهي دي الكنيسة، هو ده الكيان. تاني عشان محدش بس يقول ايه انتوا عمالين تقولوا يعني المبنى مش مهم. مبنى مهم جدا. نشكر ربنا لاجل المباني، نشكر ربنا لاجل الترتيب ولاجل المؤسسيه، بس ده مش على حساب الكنيسه.
1: صح.
0: مش على حساب الجماعه، مش على حساب اهداف الجماعه. فعلشان بس نفرق يعني ما بين الحاجتين.
1: يعني برضو يا بيتر، يعني معلش هرجع تاني للجزئيه دي.
0: فضل.
1: لو انا قلت الكنيسه هي المؤمنين او يعني الاعضاء الموجودين داخل المبنى، وكلمت ان الكنيسه بيقودها روح القدس، بتخاف الرب، بتقاصر، ده يكودني على سؤال يعني تاني. هي ليه موجودة بقى؟
0: أشكرك.
1: هي ليه موجودة؟
0: أيوه، ده سؤال كان عندي وأنا صغير، لما كان بيحكوا لنا قصص في مدرسة الأحد عن قد إيه الرب يسوع بيحبنا وهو مات علشاننا وجه الأرض عشان بيحبنا، كان بيبقى عندي الفضول ده. طب مدام هو بيحبنا قوي وجه الأرض علشان يكفر عن خطايانا وعلشان يمحو ذنوبنا وعلشان يحمل في جسده كل الخطايا، طيب سؤال بقى، ليه بقى سابنا ومشي؟

0: ليه سابنا هنا هو في الارض؟ فده سؤال يعني كنت بساله نفسي، كنت متضايق قوي من ربنا، ليه سبتنا؟ يعني انت جيت وعملت كل حاجه ليه سبتنا؟ لما ابتديت اكبر شويه وافهم ابتديت اعرف اجابه السؤال، هي ليه الكنيسه موجوده؟ ليه الرب ما اخدش الكنيسه بتاعته؟ مش هو بيسميها العروس بتاعته؟ وهو العريس يعني ده وصف تمثيلي، ما هوش حاجه حقيقيه، وصف تمثيلي عشان يوري لنا العلاقه ما بين العروس العريس والعروسه بتاعته، صح كده؟ طيب هقرا ايتين مع بعض، والايتين فيهم سببين. اوكي، الكنيسه موجوده ليه؟ اول سبب هنقرا في متى 28 والايه 19 والايه 20، متى اصحاح
1: 28
0: والايه 19 و20، ايات مشهوره كلنا، يا ريت كل المشاهدين اللي بيشوفونا افتح او لو انت حافظها اردد معانا الايات دي، بتقول كده:
1: فاذهبوا
0: وتلمذوا جميع الامم. تمام،
1: نعم،
0: سوري انا لسه بطلع، انا حافظها بس احب اقولها يعني مع بعض، متى 28
1: فاذهبوا وتلمذوا
0: جميع الامم
1: وعمدوهم
0: بسم الاب
1: والابن والروح القدس
0: وعلموهم ان يحفظوا جميع ما
1: اوصيتكم
0: به، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. سؤال بقى، ليه الكنيسه موجوده؟ الكنيسه موجوده علشان تعمل اللي هي اتامرت بيه. انا مش متعودين وما بنحبش قوي نسمع كلمه
1: امر،
0: بس دي الناس بيسموها كده، الشراح والناس المفسرين بيقولوا كده، المأمورية
1: العظمى.
0: يعني ايه؟ اهم مأمورية عندنا، اكبر مأمورية عند الكنيسة. الكنيسة موجودة علشان تذهب تخرج تروح لمين؟ لفئة معينة من الناس؟ لا، الى كل الامم. وحتة الامم هنا مهمة قوي. انا مش بخرج بس علشان اللي متعود اخرج له، انا بخرج لكل الامم، كل الشعوب، كل الالسنه. ودوت بتكتمل لما بنروح لسفر الرؤيا وبنلاقي الايات الجميله اللي احنا حافظينها، ان هو من كل امه وقبيله وشعب ولسان. فالكنيسه مدعوه والكنيسه موجوده، والرب سايب الكنيسه عشان تخرج، علشان تكرز، علشان تشهد عن الرب، علشان تكون فعلا الرساله بتاعت الرب. اوكي، فانا لازم ككنيسه موجوده في منطقه معينه اللي بنسميها الكنيسه المحليه، يعني كنيسه في محل معين في منطقه معينه، انا ككنيسه لازم اسال نفسي واسال اهدافي اللي انا حاططها، واسال برامجي، واسال انشطه بتاعتي، هو انا اهدافي ماشيه مع الهدف الكبير ده ولا لا؟ انا موجوده علشان اكرز، علشان اخرج، عشان اوصل للمحرومين للبعيدين، ولا انا بس مكتفيه باني اعمل اجتماع، ولا انا بس مكتفيه باللي موجودين عندي، ولا انا بس مكتفيه بلسته الاعضاء المسجلين من 10 و20 و30 سنه. فانا محتاج امتحن اهدافي بناء على ده. فده اول سبب الكنيسه موجوده عشانه.
1: دي اول دور مطلوب مني انا كمؤمن،
0: لازم اكرز
1: ككنيسه
0: طبعا،
1: اذهب واكرز وتلمس جميع الامم.
0: اشكرك، كويس ان انت عملت الايضاح ده، انك قلت ايه يا سيس، انك قلت انا مطلوب مني كمؤمنين. احنا قلنا الكنيسه هي جماعه المؤمنين، صح كده؟ فده مطلوب من الكنيسه كجماعه، مطلوب مني كايه؟
1: كمؤمن.
0: كفرد، كمؤمن. فالاثنين.
1: فانا ممكن انا دايما يا بيتر يعني لو تسمح لي
0: اتفضل.
1: في اوقات لو في ناس مؤمنه بتشاهدنا واخواتنا التلاميذ اللي بيتابعونا، بنيجي نقول مع الوقت طب ما الكنيسه تعمل.
0: برافو عليك. أو الكنيسة مش مشجعاني على ده. أو الكنيسة عارف يا أخي بيتر، عارف يا أسيس، أصل أنت ما تعرفش، أو إيه ما أعرفش إيه، أصل أنت ما تعرفش قد إيه هم محبطين ليا، أصل أنت ما تعرفش ده أنا كل ما أجي أطلع طلعة هم يرجعوني ويوقعوني. أوكي، حتى لو هم كده، ده لا يعفيني أبدا من المسؤولية والدور اللي عليا، إن أنا ينفع أعمل كده لوحدي. طبعا حلو قوي لو عملناك يا جماعة وهو ده المطلوب. طب بس لو الجماعة مش عايزة تعمل ده، ملهاش مزاج تعمل ده، مش فاضيه تعمل ده، انشغلت باهداف تانيه فرعيه، انا عليا الدور والمسؤوليه.
1: صح،
0: مازال. فحلو الحته دي،
1: وده بيجي تلقائي يعني
0: طبعا،
1: وانا في المواصلات، وانا في الدراسه لو بدرس، لو انا
0: وانا في شغل،
1: في العماره عندي انا وفي الشغل طبعا، انا بعمل ده تلقائي. مش
0: جدا.
1: لازم الكنيسه ككيان ينظم لي حاجات، طبعا لو اتنظم ده
0: وعمل بترتيب
1: حاجه كويسه، لكن ما اتعملش ده انا بكرس وقت مناسب
0: وغير مناسب.
1: كمان يا بيتر يعني برضو حاجه يعني نشكر رب لاجل ترتيبه، النهارده عندنا تدريب روحي بيتكلم عن الكرازه.
0: اوكي،
1: ماشي قوي على السياق الخاص بالكنيسه، احنا بعد اي هنكون بنتفرج عليه مع بعض، لكن عايز ارجع

0: الحته اللي انا موجود عشانها. اوكي،
1: الكروز. اول حاجه الكروز. في نفس الايه دي في تكمله، اذهبوا تلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا. انا همسك كلمتين بقى، تلمذوا وعلموا، وطبعا معانا عمدوا. انا هروح من النقطه دي للهدف الثاني. الهدف الثاني بتاع الكنيسه اللي الكنيسه موجوده عشانه موجود في الايات دي، في اللي هي تلمذوا عمدوا علموا، لكن كمان احب اقراه من افسس 4. رساله افسس الاصحاح 4 والايه 12، ايه مشهوره جدا جدا جدا، بتقول كده
0: افسس 4 أيوة. 12
1: بيكلمنا في رساله افسس في الجزء ده من اصحاح 4 عن المواهب اللي ربنا حطها في الكنيسه، الجيفتس العطايا اللي ربنا اداها للاعضاء بتوع الكنيسه، وبيقول هو ادى العطايا دي ليه لاعضاء الكنيسه. فمش هنقعد نقرا النص كله عشان الوقت بس، لكن هنروح لايه 12. لاجل، فالاجل دي يعني هو ادى المواهب عشان كده، عشان كده، لاجل تكميل القديسين، تكميلهم، بنائهم، اكمال نضجهم، ماشي، تكميل القديسين لعمل الخدمه
0: لبنيان.
1: افتكر معايا تبنى بتاعت اعمال 9:31 اللي قرناها في الاول، تبنى هنا هو بنيان جسد المسيح.
0: نعم.
1: يبقى الدور الثاني اللي المفروض الكنيسه بتقوم بيه مش بس انها بتكرز، لكن لما بتكرز، لما بتخرج للبعيدين، لما بتخرج للمحرومين، للجعانين، للعطشانين، وبتجيبهم للكنيسه، بتجيبهم للكنيسه ما اقصدش المبنى بس، لكن لجماعه المؤمنين، بيحصل ايه؟ هم محتاجين عمدوهم، علموهم، تلمذوهم، اعملوهم تلاميذ زيكم، اصنعوا يعني علموهم، خليهم يعرفوا الحق ويتدربوا في الحق ويعيشوا الحق. الدور الثاني هو ان الكنيسه تبني اعضائها. تبني اعضائها بكلمه الله، بالحق الكتابي. فالكنيسه عندها الدورين دول، دور الكرازه ودور انها تبني اعضائها وتعلم اعضائها. خليني اقول لك حاجه مش بسطاني. احنا ساعات بنقع في فخ ان احنا نعمل حاجه ونسيب الثانيه.
0: ده دايما نفكر دايما نعمل حدث،
1: برافو عليك،
0: نعمل مؤتمر، نعمل يوم رياضي، نعمل حدث كبير بيبقى ناس بتحب تجيله، بس كمان أيوه. الشباب والسن الصغير، وبعدها الناس اللي ربحناهم للمسيح
1: فينهم
0: ما بيجوش الكنيسه، ما بيحضروش مجموعه، ما بيتلمذوش، فرجعوا تاني للي كانوا فيه.
1: او نعمل العكس، ننحصر بس في اللي معانا اللي بقاله 10 و20 و30 سنه في الكنيسه وما قررش نخرج للبعيدين. لا اذهب، انا بص يا باشا انا مش هينفع اذهب، انا محتاج ديليفري، محتاج الشخص يجي لي من بره، انا مش هروح لحد، انا مش هتحرك. يا عم طب الوصيه بتقول اذهبوا، اخرجوا، اتحركوا، اطلعوا. لا انا مش هقدر اعمل كده، انا مكتفي. وبعدين هقول لك على حاجه، وانا خلصت اللي جوه لما اخرج اجيب من اللي بره؟ يعني انا خلصت؟ وبعدين انت اصلك مش عارف، ما تعرفش المشاكل اللي عندي قد ايه، اصلا عندي مشاكل في الخدام وفي المخدومين وفي الاحتياجات
0: والعقيده
1: وبالظبط، عندي مشاكل في حاجات كتير قوي. وانا مش بقول المشاكل دي مش حقيقيه، حقيقيه وموجوده، بس بعد شويه هنقول يمكن نحلها ازاي.
0: نعم. نعم.
1: او ازاي نتصرف بطريقه ايجابيه. فما ينفعش ابقى برجل واحده بتكرز بس او بتعلم وتلمذ بس، لازم الاثنين مع بعض. الكنيسه اللي شغاله على وتيره واحده بس في مشكله عندها.
0: صح.
1: ده مش كلامي، انا اسف لو كلامي ممكن يضايق حد، ده كلام الرب، كلام الرب، الوصيه بتاعته، المأمورية العظمى. سيبنا ليه؟ سيبنا علشان نخرج، وسيبنا علشان نعمل تعليم وتلمذة ونبني الكنيسة اللي الناس اللي بينضموا لجسد الرب عشان يعملوا ايه في الاخر؟ عشان هم كمان الجداد اللي هيجوا هيعملوا ايه؟ هيخرجوا هم كمان.
0: صح.
1: هيتعلموا وبعد كده يخرجوا هم كمان. ونفس الامر يحصل العملية اللي بنسميها التكاثر او التضاعف، ان العدد يزيد ويكبر ويكبر ويكبر.
0: واحنا بنحكي بيتر عن حتة الكرازة او الجانب الاساسي من المسيح اللي كلفنا بيه، هي الارسالية. نفسي نتفرج على التدريب الروحي قبل ما نخطي موضوع الكرازة وندخل عن التلمذة والنبو، ونرجع تاني نحكي عن التلمذة والكرازة معا.
1: أمين.
0: فاستسمحك نتفرج على التدريب مع بعض.
1: ياريت.
0: اخواتي المشاهدين، نتفرج على التدريب الروحي بنحكي عن الكرازة، ونرجع تاني نكمل لقائنا الجميل اللي بنحكي فيه عن ازاي الكنيسة بتبنى.
2: حابب اشارككم النهارده بتدريب خارج الاسوار، واقصد بكلمه خارج الاسوار ان انت تبقى بره ظروفك وبره تحدياتك وبره كل الامور اللي بتجتاز فيها. وعايز اشاركك بقصه القصة دي بتقول

0: إنه في بنت مؤمنة كانت بتصلي كل يوم الصلاة دي، ثلاث كلمات بتصليهم كل يوم: يا رب افتح يا رب فعلا باب ليها للكرازة، يا رب جهز القلوب، يا رب افتح فمي عشان أكلم الناس عنك. في اليوم ده البنت دي قررت تنزل تمشي في الشارع، وهي ماشية في الشارع بتصلي الثلاث كلمات دولت: يا رب افتح باب الكرازة، يا رب جهز القلوب، يا رب افتح فمي. أشجعك وانت بتسمعني دلوقتي، يا ريت تكرر معايا الثلاث كلمات دولت: يا رب افتح باب للكرازة، يا رب جهز القلوب، يا رب افتح فمي. وهي ماشية في الشارع وبتتحرك، بصت من بعيد لقت بنت جاية منهارة بتبكي وبتعيط. فهي البنت المؤمنة دي قالت كده بصوت جواها، قالت للروح القدس: أعمل إيه معاها؟ أنا حاسة إنه البنت دي في أزمة، أنا محتاجة أساعدها. فقعدت تصلي وروح القدس قال لها: أنا عايزك بس تقف مكانك وتفتحي إيدك، وهي البنت دي هتجري عليك وتترمي في حضنك. وفعلا ده اللي حصل. البنت اللي منهارة اللي بتبكي لما قربت من البنت المؤمنة دي ولقت إنه هي بترحب بيها وفتحة إيديها وبتستقبلها في حضنها، البنت قعدت تبكي تبكي تبكي، وبعدين خدتها وروحت معاها البيت وقعدت تسمع قصتها. قصة بتنتهي بإنه البنت دي قررت، اللي هي البعيدة عن ربنا، قررت في اليوم ده إنها تنهي حياتها. هي كانت نازلة مقررة إنها تنهي حياتها، كانت بتكلم حد قريبها في التليفون وبتقول له: أنا بودعك عشان النهاردة آخر يوم في حياتي. وبسبب البنت المؤمنة دي اللي صلت الثلاث كلمات دولت: يا رب افتح باب ليها الكرازة، يا رب جهز القلوب، يا رب افتح فمي عشان أكلم الناس عنك، فعلا قدرت تنقذ البنت دي من أنها تكون بتهلك وتنتحر في هذا اليوم. عايزك تجيب ورق وقلم معايا دلوقتي، ده تدريب أنه أنت كل يوم تكون بتعمله. عايزك تكتب الأسماء الناس اللي أنت بتعرفها حواليك، في مدرستك، في كليتك، في شغلك، في أي مكان أنت عارفهم، ناس حتى بقالهم وقت أنت عارفهم، اكتب أساميهم. وعايز أقولك أنه كل يوم خد خمس دقايق صلي لأجلهم. حط الورق دي على التلاجة، حط الورق دي في كتابك المقدس، حط الورق دي في أي حتة ظهر ليك عشان تكون بتتذكر الأسماء، وتصلي أجلهم خمس دقايق، وابتدي بعد كده اتواصل معاهم بالتليفون، اخرج معاهم، ما تكلمهمش عن ربنا في الأول، لكن ابني جسور متواصل معاهم. بعد ما تبتدي تخرج معاهم وتتواصل معاهم، أشجعك أن أنت تدعوهم أنهم يحضروا الكنيسة أو يحضروا المجموعة. وأنا بقولك ده بتخيل أنه في واحد اسمه فيلوبوس اتقابل مع واحد اسمه نسائيل وقال له الآية اللي موجودة في يوحنا 1:46، قال له: تعال وانظر. ولما جي وتقابل مع الرب يسوع نسائيل حياته تغيرت. عايز أختم معاك بآية، ده اللي الرب قال للمؤمنين وشجع المؤمنين في إنجيل ماركوس 16:15: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: من جوا لبرا،
2: افتح باب الكرازة، جهز قلبي، جهز القلوب. دول أكتر ثلاث صلوات نفسي نصليها كل يوم: يا رب جهز قلبي، جهز الناس اللي تسمع عن الكلمة، اديني باب أو افتح باب للكرازة. النهاردة بنحكي عن ازاي الكنيسة بتبنى، وحكينا عن مين هي الكنيسة وليه الكنيسة موجودة وإيه الإرسالية العظمى للمسيح أمر بها الكنيسة والمؤمنين أن يعملوها. حكينا عن الكرازة، حكينا عن النمو وعن التلمذة، بس لسه الجزء ده هناخده بعد شوية. بس عايز أرجع تاني لبيتر عن الكرازة. الكرازة مليانة تحديات كبيرة، وطبعا هنا بنحكي عن الكرازة مش بالكرازة اللي هي الحدث أو النهضة الكرازية، بنحكي عن الكرازة الشخصية أو الكرازة الفردية. أنا كمؤمن أكرز في وقت مناسب وغير مناسب، عندي تحديات رهيبة في الكرازة.
3: أوكي.
2: تقول لي إيه أنا كمؤمن وككل حد بيشوفنا مؤمن ابن المسيح مخرج شخص لحياته، عايزين ما نتحرك، إحنا ليه تقال؟ ليه ما بنكرس للناس؟ ليه ما بنخرجش للناس؟
3: هقول لك بسرعة ليه مش بنخرج، وهقول لك نعمل إيه.
2: أوكي.
3: ده اللي يهمني أكتر. ليه مش بنخرج؟ واحد، يمكن مش حاسين بالمسؤولية. أو يمكن مش عارفين إن إحنا لازم نخرج. يعني إما مش عارفين
2: أو
3: مش حاسين بالمسؤولية. ممكن نبقى عارفين وحاسين بس خايفين من رد الفعل، مستصغرين نفسنا. هعمل ايه انا؟ يعني هروح فين انا؟ هتكلم اقول ايه انا؟ انا مش زي القسيس ديفيد. القسيس ديفيد جميل وبيكلم كلام حلو وشاطر، انا مش زي بيتر، انا مش زي فلان، اروح فين؟ فمش عارفين، مش حاسين بالمسؤولية، او انا خايف من رد الفعل. في سبب رابع، انا بقول ان ده مش دوري، ده دور القسيس،
2: صح،
3: ده دور القائد، ده دور الاخوه. انا دوري بس باجي الكنيسه يوم الاحد، او انا باجي الكنيسه يوم الخميس، الجمعه، السبت، ايا كان الاجتماع الفرعي اللي انا بحضره. يمكن اي حاجه من الاسباب دي، او في يمكن في اسباب

0: أسباب تانية. أنا في قصة بحبها قوي في الكتاب المقدس نفسي أحكيها، هي قصة معروفة بس ممكن أقولها في دقيقة. في واحدة بنت كانت صغيرة قوي، خليني أقولها بلغة الأيام دلوقتي، كانت تينيجر، كانت فتاة، يعني
1: ما إعدادي ثانوي،
0: إعدادي ثانوي، يعني بالكتير ما وصلتش للعشرين لأنها فتاة. البنت دي ما قالتش إن ده مش دوري، بالعكس كانت فاهمة إن ده دورها. ما قالتش ان انا مش حاسه بالموضوع او ان مسؤوليتي، كانت فاهمه ده. ما قالتش طب رد الفعل هيبقى ايه، طب ظروف البنت دي كانت ايه، كانت أسوأ ظروف. القصه دي هنلاقيها في ملوك الثانيه والاصحاح 5. لو فتحنا ملوك الثانيه اصحاح 5، مش محتاجين نفتح دلوقتي بس ممكن نرجع ليها. بنت مقصوره من شعب اسرائيل اتخذت اسيره وراحت في عند بيت اسمه رئيس جيش أرام، رئيس جيش سوري في الوقت دوت. والراجل ده كان مصاب بمرض صعب جدا اللي هو البرص. المرض ده كان مرض يعني قاتل ومالوش علاج خالص، وكان صعب صاحبه بيبقى يعني تعبان جدا قوي قوي قوي. البنت دي عملت حاجة جميلة قوي، وهي دي الكرازة في بساطتها. قالت إيه؟ قالت لمرات الراجل دوت اللي هو كان اسمه نعمان السورياني، السورياني عشان من سوريا، قالت لها على فكرة البلد اللي أنا اتخطفت منها، المكان اللي أنا اتخطفت منه واتخذت هنا أسيرة عندكم، كان في شخص، الشخص ده بتاع ربنا، الشخص ده ممكن يشفي مين؟ سيدي. فلو راح له ممكن يخف من المرض اللي هو تعبه قوي. وبالفعل كملت القصة إن هو راح وخف ورجع تاني بقى يعرف الله، مش بس جسمه خف لكن كمان نفسه خلصت وروحه خلصت، لأنه قال حاجات في النص بتقول فعلا ان الراجل ده خلص يعني. اوكي، انا عايز ارجع للبنت، عايز افكر معاها ايه المؤهلات بتاعت البنت دي.
1: ولا حاجه.
0: هل هي سوري راعيه، قسيسه، قائده،
1: دارست،
0: مسؤوله، دارست لاهوت؟ كل اللي احنا بنقوله ده مهم وحلو ان احنا نعمله، بس هل هي عندها كل ده؟ لا. طب الحاجه الثانيه، انا باخد الدور مكانها، لو ما فكرتش هل ممكن الراجل ده لما يروح ما يخفش؟ لو راح فعلا مش ممكن ما يخفش، مش ممكن ما يلاقيش النبي، مش ممكن النبي ده ما يقبلوش كويس، اي حاجه ممكن تحصل. صح؟ حطت كل الحاجات دي على جنب وقالت ايه، انا عليا دور مسؤوليه، انا اعمل ايه، اني اقول في حد بيخفف، في حد بيخفف، انا عايز اشاور لك على اللي بيخفف، مش انا اللي بخفف، انا بشاور لك على مين اللي بيخفف، مش انا اللي بشفي. برافو عليك. السامريه عملت كده اهو في انجيل يوحنا صح 4، عملت ايه؟ قالت للناس واحد قال لي كل اللي انا عملته وحش. من الاخر كده، واحد قال لي على بلويه السوداء، ولما قال لي على بلويه السوداء ما قاليش علشان يسودها فوق راسي، لكن قال لي عشان يعمل ايه؟ عشان عايز يسامحني، عشان جاي عشاني، عشان عايز يغيرني، عشان عايز يشفيني، عشان عايز يرفع من قيمتي ومن شأني، قال لي على كل حاجة وحشة. صح. فتعالوا شوفوا من الآخر، لو أنا عايز أشجع الناس وأنا أحب أعمل كده قوي على الكرازة الفردية، أنت وفي شغلك. صح. أنت لو مش بتشتغلي وأنت ست بيت مع جيرانك، مع الناس الصحاب القدام بتوع الفيسبوك، مع الناس الدوائر القريبة، مع البياعين، مع الناس اللي بتقابلهم، ببساطة اتكلم عن اللي أنت دقته. تقول لي اقول ايه؟ انا ما اعرفش اقول وعظه، ما تقولش عظه، انما اقول ايه؟ شارك اللي بيحصل معاك،
1: اختبارك،
0: شارك اختبارك. ما عنديش اختبار قوي زيك، ما عنديش اختبار قوي زي فلان وعلان، كنت من بعيد قوي قوي قوي قوي وجيت، مش مهم. شارك اللي بيحصل معاك، شارك التغيير، شارك اني ما كنتش عارف احب اخواتي، شارك اني كنت بحسد، شارك اني كنت بغير غيره مش كويسه، شارك ان كان لساني مش حلو، شارك ان كانت عينيا مش بتبص بصات حلوه، شارك الحاجات اللي حصلت معاك.
1: صح.
0: هتلاقي الناس بتتغير، مش لان كلامك احسن كلام، لان هم بيتعاملوا مع الشخص اللي بيغير الروح القدس.
1: نعم.
0: فعشان كده اللي عايز اشجعنا عليه ببساطه، انت عليك مسؤوليه، انت مامور من الرب، انت الوحيد، يمكن تكون انت الوحيد اللي في شغلك النور لكل الشغل، يمكن تكوني انت الوحيده اللي في العماره النور لكل العماره بتاعتك، يمكن تكوني انت الوحيده اللي في شلتك، يمكن تكون انت الوحيد اللي في البلاي ستيشن، يمكن تكون انت الوحيد اللي بتلعب كوره مع اصحابك، يمكن تكون انت الوحيد اللي قاعد في المنظره مع الناس اصحابك واللي حواليك، يمكن تكون انت الوحيد الشخص اللي ربنا عايز يبعته زي الفتاه المزبيه. لما تحبط وتحس انك مش قادر ومش عارف وايه اللي هيحصل،

0: ناس جديدة مش بتحقق الدور الموجود فيها على الأرض. يعني دي كفاية، زائد المرض، والمرض ده بيؤدي إلى موت الجسد ده، موت
1: طبعًا.
0: الكيان ده.
1: أنت قلت الموت، أنا كنتش عايز أقولها، أنت قلتها خلاص يا أسيش، كده اديتني حل إن أنا هقولها. أنا استخدمت لفظ مرض.
0: الكنيسة ما فيهاش ناس جديدة.
1: برافو عليك. عارف ليه تبقى ماتت وليه بتمرض؟ عشان اللي إحنا قلناه من الأول، كنيسة كائن حي.
0: نعم.
1: تاني. لازم ينمو. مفيش حد اللي مش بينمو، يعني خليني أقولها كده، مفيش حاجة اسمها أنا هقف عند الليفل ده واسكت وهبقى كويس، يا أكبر ينزل وموت.
0: صح.
1: مفيش في النص، يعني الثبات هو النمو، الثبات هو النضج، الثبات هو التكاثر، هو ده الثبات. اسمي مش ثبات يعني التوقف، الثبات يعني أنا ماشي بريتم ثابت ناحية أو تجاه النضوج والنمو، هو ده. أنا بطلع، أنا بكبر، أنا بنمو، لكن لو أنا فاضل زي ما أنا مش هحصل حاجة. هقول لحضرتك على حاجة، الكنيسة لما بنشوفها في سفر الأعمال، لو كانت فضلت زي ما هي عددا ونموا وقربا وتعليما، ما كناش احنا النهارده هنا هنبقى موجودين، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: لو الكنيسه كانت
0: مسكونه،
1: برافو عليك، لو الكنيسه كانت فضلت بس في اورشليم، ما كانتش خرجت لا اليهوديه ولا السامره ولا الى اقصى الارض، ما كناش احنا النهارده هنبقى موجودين. خليني اقولها بقى تطبيقا علينا، لو الكنيسه اللي في اي منطقه معينه، الكنيسه المحليه، حط بقى منطقتك، حط اسم كنيستك، لو ما خرجتش وما ضمتش اعضاء جدد وما راحتش للمحرومين وللجعانين والعطشانين وما فتحتش ابوابها للناس، نعم، انها تدخل وتقبل، لان في ناس كتير خايفه تدخل لانها مش عارفه لو دخلت هتلاقي انها مقبوله ولا لا،
0: ترحيب ولا لا.
1: حضرتك راعي وقسيس وعارف ده كويس، في ناس بتيجي الكنيسه، تدخل مبنى الكنيسه بس ما بتعرفش تدخل لجماعه الكنيسه. هقولها مره تانية، في ناس بتدخل مبنى الكنيسه لكن ما بتعرفش تدخل لجماعه الكنيسه، اصل احنا من جوه ايه؟ شلتشي، دي شلتشي بقى، حدش بقى يجي جنبها، دي شلتشي، ودي شله فلان، ودي شله علان. انا شفت ناس مشيت من كنايس محليه ليه؟ مش عارف اخش في وسطيهم، مش مديني مساحه، مش قابلني، هم بعد كل اجتماع يوم احد او يوم جمعه او اي يوم واقفين مع بعض وانا مش لاقي حد، فخلاص طب اقعد هنا ليه؟ هشوف حته تاني او ما اشوفش. اقعد في بيتنا، او لو هي الفكره بس ان انا اسمع عظه وخلاص اشوفها في التلفزيون، طبعا ده يعني تفسير مخل لمعنى وهدف اجتماع الكنيسه معا في العباده، بس الشخص اللي لسه ما اتبناش ما كبرش مش واصل لده، واصل له ان جماعه المؤمنين الكنيسه ما قبلتوش، تمام؟ فعشان كده الكنيسه كائن حي، لازم قبل ما تفتح ابوابها الخشبيه او الحديديه للناس تفتح قلوبها، تفتح علاقاتها، تعمل ايه؟ وسع.
0: صح.
1: لو في واحد جديد دخل الكنيسه، هل هنقبله؟ هل هنضمه؟ ما اقصدش نضمه في العضويه،
0: ايوه،
1: ما اقصدش كده، اقصد هل هنضمه في وسطينا؟
0: هنقبله؟
1: هنرحب بيه؟
0: نقبله؟
1: هنقول له تعالى؟ هنقول له تعالى ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، نحكي، تعالى انت منين؟ بتعمل ايه؟ بتسوي ايه؟
0: صح.
1: اهلا بيك في وسطينا، هل هنعمل كده ولا هنقفل البيبان؟
0: صح. يمكن حد بيشوفنا يا بيتر، سواء بيتابع البرنامج على طول او اول مره، فممكن يقول لنا الكلام ده انا سمعته قبل كده، سمعت ان موضوع ان الكنيسه تخرج
1: طبعا،
0: سمعت ان التلمذه دي حاجه مهمه، بس احنا برضو فينا عند جزء اللي بيسمعونا او حتى احنا هنا في الاستوديو، احنا ليه مش بنستمر؟ ليه التعليم اللي بناخده الخاص بالخروج خارج الاسوار والكرازه والتلمذه مضاعفه نفسنا والتكاثر، ليه ما بنعملوش؟ ليه مش بنحط لينا خطه كافراد وكمؤسسه ان احنا ننفذ ده بقى؟
1: أوكي.
0: ليه ما بنعملوش؟ ليه مش بنستمر على ده؟
1: انا هوجه الكلام الاول للكنيسه ككيان، وبعد كده اتكلم للافراد في الاخر لو
0: نعم.
1: تسمح لي.
0: اتفضل.
1: للكنيسه، اول حاجه انا محتاج ككنيسه، احنا دلوقتي نشكر ربنا في كنايس كتير بقت تعمل احداث كرازيه، فيرتب يوم او اثنين او ثلاثه او ساعات اسبوع، يجيب يرتب خدام وخدام متكلمين ويجيب مسبحين ويعمل البوست، نشكر ربنا بوست على الفيسبوك ويعمل تمام ودينا زي الفل، كل ده حلو قوي، بس انا عايز اشجع الكنيسه الكيان، وانت بترتب للحدث الكرازي ارجوك اوعى تخلي الحدث الكرازي هو هدفك. انت مش هدفك الحدث الكرازي، انما انت هدفك ايه؟ ازاي اعمل متابعه بعد الحدث الكرازي؟ هو ده الهدف. فتقول لي يعني تشجعني اعمل ايه؟ اشجعك قبل ما الحدث الكرازي، هنفترض ان الحدث الكرازي يوم 1/6 اللي هو بعد بكره، 1/6 هعمل حدث كروزي، انا محتاج النهارده 30/5 ابقى

0: ورتبت ازاي اعرف استفيد من الحدث الكرازي، لان الحدث الكرازي مش هو هدف في حد ذاته، ده وسيله.
1: صح.
0: وسيله بتعمل ايه؟ بتجمع لي. يعني كاني هقول لك على حاجه، تعال نفتكرها كده بالشبكه. الحدث الكرازي هو الشبكه، انا مسكت الشبكه بتاعتي فردتها نظفتها رتبتها ورحت رميتها، السمك نط في الشبكه، ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل لو انا ما عملتش حاجه بعد الحدث، عارف اللي بيحصل؟ السمك هيعمل ايه تاني بعد ما نط في الشبكه؟ هيخرج. لكن لازم اعمل ايه؟ اسحب الشبكه وادخلها المركب بتاعتي، صح كده؟ او اطلعها على البر. اعمل ايه؟ لازم بعد ما تعمل الحدث الكرازي اعمل متابعه للحدث.
1: صح.
0: والمتابعه دي انا شخصيا بتعلم ده وبفهمه واحده واحده، انه افضل متابعه ان انا اتابع في اول اسبوع. يعني اعمل ايه؟ الناس الجديده اللي داخل الحدث الكرازي باخد اسمائها، بعمل كارت متابعه. طب احنا يا عم ما عندناش فلوس، احنا غلابه، احنا يا دوب يعني لمين ال- ال- ال- ال- الفلوس اللي معانا علشان نرتب الحدث ده بكل تكاليفه. اتس اوكي، مفيش مشكله، ما تعملش كارت، ما تعملش اي حاجه. اعمل ايه؟ ورقه وقلم،
1: خد رقم.
0: واي حد جديد شايفه، لو حد انت معتاد عليه ما خلاص، لكن الجديد اللي انت شايفه اكتب اسمه ورقم تليفونه وانت جاي منين، بس كده. وبعد الحدث الكرازي قول له ايه؟ كلمه في التليفون، ازيك عامل ايه؟ احنا نحب نزورك مره، او لو حاسس ان الزياره تقيله عليك او صعبه او ما عندكش امكانيات تعمل كده بلاش نزورك، نحب نشوفك في الكنيسه مره تانيه. او هقول لك على حاجه، احنا نحب ندعوك لمجموعه، هنقعد مع بعض هناكل ونشرب مع بعض وندردش شويه ونسمع حاجه من كلمه ربنا، هل تحب تبقى معانا؟ فبعمل ايه؟ بربطه تاني بالمكان بتاعي، بعمل متابعه معاه. لكن لو انا الحدث خلص وخلاص وسبحنا ربنا ورنمنا وقدمنا عباده حقيقيه في الوقت بتاعنا، كل حاجه كانت جميله، انا كده اللي حصل ولا حاجه، كله راح. حتى لو كانت في ناس حقيقيه قالت ان انا عايز اتبع المسيح بجد،
1: صح،
0: نفسي اتولد الولد الجديد، حتى لو كانت في ناس اتولدت جديد، انا ما تابعتش.
1: المتابعه مهمه جدا.
0: فعشان كده يعني اتمنى وارجو من كل قائد خدمه وراعي ومسؤول هو بيعمل احداث كرازيه، ارجوك بتعمل يوم رياضي، بتعمل يوم للبنات للستات للكبار للمسنين لاي فئه، ارجوك وانت بترتب للحدث فكر هستفيد ايه من الحدث. ما اقصدش اي استفاده غير اني ازاي الحدث.
1: صح.
0: ده
1: كويس ناكل الحته دي، ما عندناش اي استفادات
0: يعني خالص
1: غير
0: ماديه،
1: ترجع للرب
0: طبعا
1: ونكبرهم
0: طبعا، ازاي الناس دي ما تقعش. فاهتم بالحدث لكن ما يبقاش هو هدفي.
1: نعم.
0: اوكي.
1: طيب.
0: الحاجه الثانيه
1: ده للكيان،
0: ده الكيان
1: الافراد،
0: قبل الافراد اقول حاجه ثانيه للكيان. معلش، المجموعات الصغيره واهميه المجموعات الصغيره. فكر كده، لو انت رحت حضرت كنيسه مره واثنين وثلاثه واربعه، اجتماع الكنيسه بس وخرجت، هل انت ربنا ممكن يتكلم ليك من خلال الاجتماع؟ الإجابة
1: نعم
0: طبعا. هل بتبقى في عبادة جماعية مع أخواتك بجانب عبادتك الفردية؟ الإجابة نعم. السؤال، هل الاجتماع ده وسط 100 200 300 كافي ليك؟ الإجابة لا. لا، الاجتماعات الكبيرة العامة بتعلمني كلمة الله، بتفهمني كلمة الله، لكن مش كافية لوحدها. ليه؟ لأن أنا محتاج مجموعة صغيرة، دايرة بسيطة أقدر أتشارك معها. ليه؟ أهميتها إيه؟ واحد، أنا مش هعرف أستفسر وأسأل على اللي أنا مش فاهمه وسط الكيان الكبير.
1: صح
0: كده؟ اتنين، أنا مش هعرف أشارك باللي تعبني واللي ضغطني والمنغص بتاعي اللي بيخليني مش عارف أكبر وأنمو وسط الجماعة الكبيرة. تلاتة، أنا مش هعرف أتابع، أنا بقى كقائد الكنيسة كقائد المجموعة، مش هعرف فلان وفلان اللي معايا دول بيكبروا وبينموا، هم وسط 100 واحد هعرف إزاي؟ مش هعرف، ولا أي راعي ولا أي أسيس يعرف أتابع 100 واحد، لكن أعرف أتابع كام؟ 7 10 12 بالكتير، أعرف أتابعهم. عشان كده الحاجة اللي إحنا مفتقدينها إن بجانب اجتماعاتنا مجموعاتنا الصغيرة. المجموعات دي أخبارها إيه؟ ساعات في ناس بتقول لي ايه يا اخي بيتر، انا ما ينفعش اعمل مجموعات لان ما عنديش الخدام اللي يعملوا المجموعات، او ما عنديش اتاحه الخدام اللي تعمل مجموعات، انا يا دوب بعمل الاجتماع بتاعي بالعافيه. انا بقول له ايه؟ اعمل الاجتماع بتاعك عادي، بس المجموعه اعملها
1: جوه
0: الاجتماع.
1: مظبوط.
0: يعني اقلب الاجتماع مجموعات،
1: بتجيب ثمر عظيم
0: جدا.
1: احنا هنا في الكنيسه

0: حصل فرق كبير جدا جدا جدا.
1: عملت طفره حقيقيه جوه الكنيسه يعني.
0: بالظبط. واحنا كمان في الفا كورس بنشجع الكنيسه على كده.
1: نعم.
0: انها تعمل ايه؟ اعمل ده جوه الكنيسه، اعمل مجموعه جوه الكنيسه، سوري جوه الاجتماع. فخلي في وقت الاجتماع يعمل يحصل كده ومفيش مشكله. لو عرفت تعمله بره وقت الاجتماع هيبقى افضل. ما عرفتش دخله جوه.
1: صح.
0: عشان كده الكنيسه، لو انا بوجه كلامي للكيان، الحدث الكرازي اهتم بيه كويس، اهتم بيه قبل ما تبدا الحدث، اهتم انك تعمل له متابعه كويسه. الحاجه الثانيه المجموعات الصغيره.
1: صح.
0: مهمه قوي قوي. المناهج كتيره جدا جدا جدا. المهم المنهجيه، ان احنا بنقعد نتشارك، بنتعلم كلمه الله، بنخرج اللي جوانا، بنسمع بعض، بنعرف نتابع. عندك مشكله في الخدام اعمله في قلب الاجتماع.
1: انا كمان يا بيتر يعني قبل ما ندخل افراد، انا باقي 10 دقائق، نفسي اقول لكل حد بيشوفنا، لو عندك سؤال او استفسار او حاجه مش واضحه او محتاج منهج للمجموعه او في امر عايز تستفسر فيه، من فضلك ابعت لنا، هتلاقينا بنرد عليك ونتواصل معاك، ونقدر كمان نساعدك ونوفر لك المنهج اللي تقدر تطبقه جوه الكنيسه او جوه الفئه العمريه اللي انت بتخدمها. ولو انت كفرد جوه الكنيسه اسمع معانا الجزء الاخير ده، لو عندك برضه سؤال فيه ارجوك ابعت لنا وهتلاقينا بنتواصل معاك. قول لنا جزء عن الافراد لانه باقي 10 دقائق، فعايزين نختم بالجزئيه دي ونصلي كمان مع المشاهد.
0: اوكي، بخصوص الافراد، خليني اقول لك سر على الهواء. احنا كلنا لما بنتحرك بصوره فرديه لوحدنا بعد شويه بنحبط. طيب فهتقولي بس يبقى انت كده عافتني وخليتني ايه،
1: رجعت تاني،
0: رجعت الكيان. لا انا ما عافتكش، استيل عليك المسؤوليه. بس انا هقول لك على طريقه عمليه تشجعك. دور على، لو انت يعني رجل، دور على رجل تاني زميلك. لو انت شاب دور على شاب تاني زميلك. لو انت بنت دوري على بنت زميلتك في الكنيسه، وانتوا الاثنين اتحركوا مع بعض، انتوا الاثنين صلوا مع بعض، انتوا الاثنين شجعوا بعض على انكم تخرجوا، انتوا الاثنين لو امكن تخرجوا في خروجه كرازيه مع بعض اعملوا كده اهو. فما تبقاش لوحدك. اي حد لوحده بعد شويه هيعمل ايه؟ هيحبط وهيضعف. فما تبقاش لوحدك، بس ما تقولش ايه لما الكنيسه بقى تبقى تعمل. لما يرتبوا لنا قفله كرازيه نبقى نطلع. حلو ان الكنيسه ترتب قفله كرازيه، حلو ان الكنيسه ترتب حدث، بس لو ما رتبتش انت فكر في حد واحد تاني معاك. ممكن بعد شويه تبقوا اثنين، تبقوا ثلاثة، بس حتى لو ما بقتش اكتر من اثنين ده كويس، ده انف، كافي قوي قوي قوي. طيب نعمل ايه بقى كمان تاني؟ الحاجه الثانيه، ابتدي فكر. انا كنت يعني عجبني قوي المداخله اللي حصلت التدريب، انه اعمل لسته. موضوع اللسته ده موضوع مهم قوي قوي. انا شخصيا بتدرب عليه، انا شخصيا ما اقدرش اقول اني خلاص نجحت فيه 100% وبقي سهل، او لا بتدرب عليه وساعات باحبط وساعات بنساه وساعات بيقع مني وساعات برجع تاني افتكره. اعمل لسته من الدوائر اللي حواليك. وارجوك وانت بتعمل لسته خد بالك من كذا حاجه. واحد، بلاش تختار ناس متعوده تروح الكنيسه. بلاش تختار ناس متعوده انها تفتح القنوات المسيحيه وتسمع. ليه؟ هم دول مش عايزين الانجيل. يا سيدي عايزين ومفيش مشكله، بس فكر في حد ما بيروحش الكنيسه. فكر في حد بعيد. فكر في حد ما عندوش فرصه. فكر في حد ما بيتزارش. فكر في حد انت الناس تخاف تتعامل معاه. ما اقصدش ان هو يعني هيضربني هيعمل، ما اقصدش كده. الناس تخاف بمعنى ما تحبش تتعامل معاه. وابدا قبل ما تروح تكلمه ابدا صلي له. يعني اعمل ايه وانت في خلوتك الصبح او اي الوقت اللي انت تاخد فيه الخلوه؟ ابتدي صلي، يا رب انا بحط فلانك الاسم فلان فلانه. عارف هيبقى حاجه حلوه قوي لو فكرت في حد، سوري بقى، انت عارف انه بيكرهك او عدوك. انا مش عايز صعبه علينا، انا هبتدي بالسهل. فكر في حد انت يا سيدي تحب تكلمه، بلاش صعبه بس ده الليفل الاعلى. فكر في حد انت تحب تتكلم معاه، فكر في حد انت تحب تروح له، بس يا ريت يا ريت يا ريت ما يبقى حد مش بيتزار، ما حدش بيزور. يعني احنا ساعات بنعمل حركه مش لطيفه قوي،
1: بنزور اللي كل الناس
0: بتزور. برافو عليك، فلان اهو هو اللي بيتزار. فبيتر يزور، سوري مع حفظ القب، وديفيد يزور، وفلان يزور، وفلان يزور،
1: والباقي سايبينه،
0: والباقي ايه متساب. فتلاقي ايه الراجل ده خلاص يعني بقى إيه، هموت نفسي، كلهم عايزيني، انا بقيت وونتد قوي كده، ده انا ماليش حل. مش ده اللي احنا عايزينه، عايزين اللي مش بيتزار. لو فلان ده الاسيس ديفيد بيزوره، خلاص هزوره انا ليه؟ الاسيس ديفيد بيزوره حاجه جميله، امين، اروح لحد تاني. تقول لي ما عنديش، انت لو قعدت بس كده مسكت، مش هقول لك
1: الموبايل الارقام،
0: افتح الواتس، افتح الواتس بتاعك، افتح الماسنجر بتاعك، افتح الفيسبوك بتاعك، واقعد اقول ايه، انا عايز اشوف بس مين اللي ممكن ازوره. هتلاقي فلان وعلان وترتان. طب على فكره انا ما عنديش وقت، انا شغلي زحمه قوي، انا مش لاقي وقت. اوكي بلاش الزياره، الزياره افضل طبعا، بس بلاش الزياره، مكالمه تليفون. قول له بس انا عايز اطمن عليك، قول له بس انا نفسي

0: نفسي اعرف اخبارك ايه، قول له انا نفسي اقابلك. طب مش عندي وقت، ما عنديش رصيد واتساب.
1: طبعا ابعت حتى للناس اللي عندك دعوه الاجتماع،
0: ابعت دعوه الاجتماع،
1: صلي لاجلهم. يعني في وسائل كتيره
0: قوي قوي قوي قوي. على فكره حاجات تانية، لو انت سالت عليه سؤال بسيط، عارف احنا وصلنا لمستوى

0: عايز منه حاجه. انا بقول له انا بطمن عليك مش علشان عايز اطلب منك حاجه او علشان عايز اخد رايك في حاجه او اي حاجه، انا بطمن عليك بس انت جيت على بالي وانا قلت عايز اصلي لك، فانا قلت عايز اعمل ايه؟ اطمن عليك، مش اكتر من كده. فاطمن على الشخص. فنقدر نعمل ده بصوره فرديه. وانا في الشغل وانا ساعات كتير قوي بستغل المواصلات لما اكون مش سايق العربيه، بستغل المواصلات نعمل ايه؟ اعمل الرسائل بالشكل ده او اعمل التليفونات بالشكل ده. مواصلات وقت كتير، احنا خصوصا لو ناس في القاهره بيضيعوا كتير في المواصلات ساعه واكتر او اقل شويه، فاستغل الوقت ده انك تعمل ايه؟ اتكلم، اسال. طيب لو هتزور، زور ناس ما بتتزارش. طب لو الكنيسة مدياني لستة، ساعات الكنيسة تبقى عندها حاجة جميلة لستة الزيارات،
1: أو لو أنت في عضو في مجموعة، هو أنت في مجموعة، ابدأ بمجموعتك، زور مجموعتك وخلي باقي المجموعة يزوروا بعض، يعني ابدأ بدول.
0: حلو
1: دول
0: قوي.
1: أهم ناس.
0: حلو قوي. نزور بعض وبعد شوية هنزور ناس
1: طبعا
0: تاني بره. بس أوعى تقول إنه ده مش دوري، ده دور الراعي، ده دور القسيس، ده دور قائد المجموعة. الرب حط الدور ده علينا كلنا،
1: مسؤولية.
0: اذهبوا تلمذوا وعمدوا وعلموا، كلنا مطلوب مننا كده. هقول فكرة المكتبة الأخيرة، مش عارف قدامنا كم
1: دقيقة، أربع دقايق ونختم الوقت بتاعنا.
0: أوكي. هقول فكرة، الناس بتتغير، اللي مش بيعرفوا ربنا أو البعاد عن ربنا أو الجعانين ربنا، الناس بتتغير مش من الكلمات الرنانة اللي الواعظ الشهير بيقولها في البرنامج. طبعا ربي بيستخدم كل الوسائل، بس أكتر حاجة بتغير الناس تعرف إيه يا أسيس؟ الحياة المعايشة. إني قبل ما بسمع عن الرب يسوع من بيتر، إني أشوف الرب يسوع في بيتر. طبعا ده ممكن هتقولي كلام، يا عم سمعناه كتير، يا عم خلاص سمعناه كتير بس حقيقي، سمعناه كتير بس مؤثر، سمعناه كتير بس فعال، سمعناه كتير بس هو الحل. فأنا قبل ما أقولك اكرز واخرج، اقول لك ارجع كده سيكه واحده بس كده لورا واعمل ايه؟ عيش المسيح. خلينا نشوف فيك المسيح الاول في سلوكي. فعيش المسيح وانت داخل بتبصم الصبح في الشغل، ببصم ولا بضرب؟ عيش المسيح وانا امين في شغلي، عيش المسيح في لساني، عيش المسيح في اني بقدم الناس قبليا، عيش المسيح في اني بحاول ابقى في الخفا زي العلن. الموضوع مش سهل، مش سهل، صعب جدا في الخفا، انا بتحارب اكتر واكتر من العلن. فالناس هتتغير، انا دي بسمعها كتير قوي على فكره. ناس كتير بيقولوا لي مواقف حصلت بينا هي اللي اثرت في حياتهم اكتر من الوعظات اللي سمعوها مني.
1: شايف يسوع فيك
0: اكتر من العظات بكتير. تقول لي يعني ما نوعظش؟ اوعظ طبعا، لازم نوعظ، وعظين بعضكم بعض، لازم نشجع، لازم نعلم، بس لازم يسبق ده. يعني كأن الاثنين ماشيين جنب بعض اهو، ادي الوعظة اهي بس قبلها
1: صح.
0: في حتة تانية سبقها انه بعمل ايه؟ الناس شايفة فيها المسيح ولا لا؟ شايفة في سلوكي ولا لا؟ شايفة في الخفاء قبل عرنا ولا لا؟ هو ده اللي بيؤثر
1: صح.
0: فعشان كده انت مرسل الله، انت مرسلة من الله في شغلك، في دوارك، في بيتك، وسط كنيستك، وسط مجموعتك، وسط دايرتك القريبة، وسط الناس اللي ما يعرفوش خالص على المسيح ولا سمعوا عن المسيح، هيتأثروا بده جدا صح. جدا جدا.
1: نفسي يا بيتر في آخر دقيقة من وقتنا نختم بعشرين تلاتين ثانية نصلي مع كل حد بيشوفنا، ان رب يدينا قوة ومعونة نكرز وكمان نتلمذ آخرين.
0: اتفضل يا بيتر. تعالوا نصلي مع بعض أرجوك، وأنت بتشوفنا صلي معانا الكلمات اللي احنا كنا بنقولها دي. يا رب أنا بصلي ليا و لكل حد بيسمعنا، احنا عايزين نكون الكنيسه اللي انت سبتها على الارض علشان تنفذ اللي انت كنت بتعمله. انت هنا كنت على الارض لما جيت وخدت جسم بشري وحليت وسطينا علشان تكون نموذج لينا كلنا، وسبت لنا اللي انت كنت بتعمله. اللي انت كنت بتعمله انك بتخرج للبعيدين، بتخرج للمحرومين، بتخرج للجعانين والعطشانين. عشان كده ساعدني وساعد اخواتي نخرج نجيب المحرومين والجعانين والعطشانين واللي ما حدش بيسال فيهم، نجيبهم مش لاسم كنيسه معينه ولا لطائفه معينه، نجيبهم ليك، نجيبهم ليك، نجيبهم لاسمك، نجيبهم عشان يبقوا اتباع حقيقيين ليك، ولما يجوا ولما يدخلوا يكبروا وينموا ويعرفوك أكتر وأكتر ويحبوك أكتر وأكتر ويلتفقوا فيك يا رب. رب بصلي يا رب ولا واحد من اللي بيشوفنا يا رب النهاردة وبيسمعنا يقول أنا ماليش دعوة، ولا واحد من اللي

0: شفنا يقول دي مش مسؤوليتي، مش دوري، ولا واحد يقول ده دور القسيس لوحده، ده دور القائد، ده دور الراعي، لكن كلنا ناخد الدور ده، نخرج نشهد عن اسمك يا رب. يا رب كمان بصلي لكل حد بيشوفنا وهو لسه بعيد عنك يا رب، انه يجي ويقرب، انه يجي ويلاقي الكنيسه، يلاقي الجسد، يلاقي المجموعه، يلاقي الابواب المفتوحه اللي بتقبله وبتقول له تعالى انت جزء مننا يا رب. ما نقفلش ابوابنا تاني، ما نقفلش ابوابنا تاني، لا الابواب الفعليه الخشب والحديد، ولا ابواب قلوبنا وعلاقاتنا تجاه الناس اللي جعانه والعطشانه، لكن نفتحها على الاخر ونستقبل كل واحد جعان وعطشان.
1: امين امين
0: في اسم المسيح.
1: امين
0: امين, أمين.
1: رب يباركك يا بيتر، باركنا جدا من الوقت،
0: وانا كمان انبسطت، شكرا
1: حبيبي في كل مكان.
0: امين، شكرا يا اسيس،
1: بشكر رب جدا على وجودكم معانا. نتقابل الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: لازلت بقول إن المرأة قوية.
1: أمين.
0: وربنا مديها إمكانيات عظيمة تصنع فرق، وربنا مديها إمكانيات تبقى فوق التحدي وضد التحدي وتصنع أمور عظيمة بالرغم من التحدي.
1: أمين.
0: وأعتقد حاجة من الحاجات الصعبة اللي محتاجة المرأة أو الزوجة إنها تواجهها الاستغلال.
2: صحيح.
0: فكرة إنه المرأة ضعيفة وإن المرأة إناء أضعف، وإن كان دي حقيقة، إدى انطباع بعدم فهم لبعض الزوجات بما إن الإناء الأضعف فأنا لازم أسيب نفسي وأبقى يعني اللي أساعد الكل وأعمل كل حاجة، وده جميل، بس لما يتحول المساعدة إلى استغلال هي دي الأزمة.
2: بالظبط. فكرة الإناء الأضعف
1: كالأضعف
2: مش معناها إنه هي تستغل، يعني الإناء الأضعف اللي هي الأرق اللي بالعكس، يعني إحنا لو نفهمها كويس هنحس إنه دي محتاجة معاملة مختلفة،
0: رقيق.
2: أيوة،
0: بسكوتة
2: فعلا كده. يعني هو لما الله بيوصي الزوج لأنه بيقول له زوجتك إنسانة رقيقة المشاعر، وده حقيقي، فالمفروض إن إحنا نكون في تعامل مختلف ولا تستغل. هي دي تقريبا اللي الله بيبقى عايزه في التعامل مع المرأة، لأن إحنا ساعات نفهم من إناء الأضعف ده يعني اللي هي

0: تحط كل حاجة عليها الأضعف جسديا. لا لا لا، لو نفهمها صح أنه لا، اللي هي المشاعرها الأرق، نستوعب فكرة أنه هي بتنجرح قوي من الاستغلال، بس يمكن اللي قصادها مش بيحس بكده.
1: خلينا نقول كمان يعني إيه استغلال، يعني هل كل مهام بتسند ليها ده استغلال، ولا الاستغلال ده يعني زي اختيار مقصود، يعني انه نستخدم طاقتها وامكانياتها لصالح حد تاني لاجل تحقيق مقاصد شخص تاني بيجي بالضرر عليها، يعني
2: او اشرح لنا اكتر يا اختنا بنيس الفرق بين المساعده والعطاء والاستغلال، لانه الفرق بينهم شعره، ويعني يعني نفسي افهم الامر ده واللي بيسمعونا يفهموه كمان.
1: يعني انا هقول وخلونا نكمل لبعض، يعني انه المساعده والاهتمام ده دور طبيعي هي بتعمله، هي شايفه انه الكل شايف اللي هي بتعمله والكل موافق والكل كمان بيشترك، يعني مش هي بس اللي بتساعد، لكن هي بتقوم بدورها والاخرين اللي حواليها ان كان الزوج او الاولاد او اي دايره هي موجوده فيها شايف ده ومقدر ده وبيعمل معاها اللي يقدر يساعده،
2: تعين
1: يقدر
2: وتستقبل معونه
1: بالظبط كده. لكن الاستغلال دي حاجه بتتعمل من ورا ظهرها، يعني هي مش عارفه انه اللي هي بتعمله ده مش مساعده بس، لكن كمان في اغراض اخرى بتتحقق بسبب اللي هي بتعمله، يعني في أغراض خفية عند الشخص اللي بيستغلها، هو بيستخدمها لمصلحته وأهدافه هو الشخصية.
2: وكأنك بتقولي إنها تحولت من الإنسانة لشيء
1: لأداة،
2: شيئوها
0: لأداة تستخدم
1: لتحقيق
0: لغرض معين في مصلحة الشخص اللي بيستخدمها. يعني خلينا دي أمثلة توضح الفكرة. يعني مثلا لما تبقى في فتاة والأهل يجوزوها لشخص غني بس أكبر منها بعشرين تلاتين سنة، علشان الغني ده هيبقى بيدي فلوس للعيلة
2: مريش.
0: فيا بنتي اتجوزيه عشان خاطرنا علشان يصرف علينا، أديكي شايفة الحياة شكلها إيه. فالبنت الصغيرة اللي عندها 18 19 20 سنة تتجوز شخص عنده
1: 50
0: حاجة و40 حاجة و50 سنة، فرق كبير. ليه؟ لأنه مادياً هيدفع تستغل. لما بنجوزها لشخص مش من البلد، شخص من بلد تانية، فبيبقى مش بيجي لها غير كل وقت، يعني لأن بلده التانية هو فعلا متجوز فيها.
2: واو.
0: فبتستغل لأنه الشخص ده غني من بلد غنية هيدينا فلوس.
2: بتشوفي أسر
0: شفت طبعا
2: تجوز بنتها رغم أنه متجوز بلد تانية، بس عشان يجي يستمتع بيها ويمشي،
0: بس يجي فعلا بالنص بيجي كل وقت يستمتع بيها فقط في الوقت اللي قاعد فيه في مصر، وبعد كده يرجع بلده
1: وبيدفع فلوس طبعا.
0: وطبعا بيدلعها ومدفع فلوس، يبعت لها فلوس ومغرقهم ذهب، فبس البنت مستغلة. يعني الفرق بينهم كبير،
1: هو
0: متجوز هناك وبالنسبة له هي، أنا أسف في التعبير، بس هي مجرد وسيلة متعة، بيجي ينبسط ويمشي، فده اسمه استغلال. زوجتي استغلها مش في البيت، يعني مش استغلها في شغل البيت، كل الزوجات ده دورهم، بس استغلها كوسيله متعه ليه. هي بس موجوده في البيت عشان كده، فهي عايزه مش عايزه مش مهم، انا بستخدمك عشان تبسطيني، ده اسمه استغلال.
2: وانبسطتي يعني ما انبسطتيش مع الف سلامه،
0: موجوعه مش موجوعه، تعبانه حامل، يعني كتير ما بتجيلي ساعات زوجات حامل وبيبقى عندها الم شديد، مش مهم انا عايز اللي انا عايزه. ده طبعا انا ما بقولش ان كل الازواج كده، بس في فئه من الازواج مش بيهتموا،
2: المستغلين
0: بيستغل بيستخدمها علشان يستمتع وهي تعبانه ومتالمه، وما ينفعش تقول لا، انه قالت لا بتضرب. يعني دي الفكره الثانيه، يعني او لو قالت لا، انا شفت بقى الاصعب لو قالت لا، يقول لها الكتاب بيقول ايها الزوجات اخضعن لازواجكن، فانت كده مش بتنفذي امر الكتاب،
2: يعصرها بقى من الحته.
0: ايوه،
2: بيمسكها من ايدها الوجعها.
0: حقيقي على فكره، انا كان عندي حاله كده، حاله بتقول ان انا لما بقول له لا مش قادره، انا كانت حامل وانا تعبانه ومش قادره، اقول لها انت كده بتكسري وصيه الله، ما بتعمليش بوصيه الله. فهي بتستغل، بتستخدم فطبعا في وطبعا في حاجات كتير، بس انا ده اللي متذكره حاليا يعني.
2: لا وانا بشوف كمان انه للامانه يعني شفت في مصر وبالذات الدول

0: الدول الأفريقية استغلال سيء للأزواج، بالذات لما يبقى مش طبيعي ومدمن، إنه ممكن هو يبقى في البيت ونايم وطول الوقت بيشرب
1: شيشة ومخدرات،
0: وبعدها تشتغل في البيوت. قالت لي أنا بشتغل في ملهى ليلي وبنقعد في قلب السفينة طول الليل، يعني بنزق الزباين خمر، وعلى 3-4 الفجر يعني بنسلب أجسادنا، يعني كأننا سلعة للجنس. فقلت لها وهو موافق، قالت لي آه هو اللي بيوصلني بالليل ويجي ياخدني الصبح، مش بجيب له فلوس، هو نايم
1: لكيفه، بتجيب فلوس لكيفه. هو اصلا مش دريان بالدنيا، هو عايز ياخد الكيف بتاعه.
2: منتهى الانانيه والشر طبعا. هو ما بيفكرش غير في نفسه وفي مصلحته، وهي زي ما بنقول كده هي مجرد شيء بتستخدم، هي مش الاناء الاضعف ولا حاجه، لكن هي في رايه انت شيء، انت موجوده تستخدمي.
0: ده انا عايز اقول لكم في افريقيا كمان، وانتم بتتكلموا للامانه، الزوجه لو توقفت عن انجاب الاطفال يسيبها ويتجوز غيرها، لانها خلاص يعني هو جايبها علشان تجيب اطفال. عندنا قصه كتابيه عايز اقراها معاكم، والشاهد بتاعها يعني جميل قوي، لامراه كانت مستغلة، وأنا نفسي أقف جنب المرأة دي وأقول لها مسكينة، قلبي عليكي، قلبي عليكي جدا. شاهد جميل، أعمال الرسل أصح 16 عدد 16، يقول الكتاب: وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرفة. أولا جارية، يعني المسكينة
2: خدامة
0: مش بتعمل اللي بيقرا،
1: يا ريت خدامة، يعني جارية يعني أصلا ما بتاخدش فلوس، ده بأكلها وشربها زي ما كنا بنتكلم قبل كده.
0: فمن الناس مستغلة لأنها جارية، لكن من الأرواح الشريرة يقول الكتاب بها روح عرافة. روح عرافة، علشان بس إخواتنا يبقوا عارفين بلفظ بسيط يعني روح عرافة، إنه كانت بتتنبأ بالمستقبل. وهل إبليس يعرف المستقبل؟ مستحيل، محدش يقدر يعرف المستقبل إلا الرب. بس في أرواح عرفة معنى إيه؟ إبليس حكيم جدا وذكي جدا، فبيقدر يستنبط ما يحدث في المستقبل، فيقدر يحط الأحداث كده جنب بعضها،
1: يربط الأحداث
0: ويربطها
1: بالماضي ويقول لك المستقبل
0: وتقريبا هيحصل إيه. فطبعا بما أنه حكيم جدا وتقريبا بيربط الأحداث، فمن كل 5-6-7 أحداث لما يجوا 3-4 أحداث صح فالناس تقول إيه؟ واو، ده إبليس أهو بيعرف المستقبل. وده اللي الناس للأسف بتتخدع فيه، إنها تروح يعني لعراف تقرا فنجان وتاخد عرافة. لكن كمان الكتاب المقدس بيقول كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها.
1: يعني يعني مش كمان بتشتغل عندهم ببلاش،
2: دي كانت بتديهم
0: هي فلوس، تشتغل وتجيب فلوس
2: وتديها لهم،
0: هي ما بتستلمش، المسكينة ما بتشوفهاش، ده هو يدفعوا الفيزيتا للموالي وهي تعمل اللي بتعمله، وفي الآخر
1: ومتعذبة بالأرواح اللي جوه،
0: ومتعذبة بالأرواح الشريرة، وبالمصر الصعيدي طالعة من المولد
2: بلا
0: حمص. فأردأ وأصعب أنواع الاستغلال. فبنشوف شخصيات كده موجودة في الوجود والدنيا بتبقى زي كده،
1: وهي لا حول لها ولا قوة.
0: أعتقد الشخصيات اللي زي دي تبقى محتاج معجزة من السماء،
2: بالظبط
0: زي اللي حصل، محتاجة تدخل إلهي. لأن الكتاب المقدس بيقول في عدد 17: هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة:
2: هؤلاء عبيد
0: الناس الله، هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وأعتقد جملة في مقتل، لأنه مش بيقول الذين ينادون لكم بالطريق للخلاص، بالطريق معناها هناك طريق واحد للخلاص، اللي هو موت المسيح، صليبه وقيامته من أجلنا، مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا، أنا هو الطريق والحق والحياة. لكنها بتقولهم طريق الخلاص، يعني مش في طرق كتير للخلاص، وأهو بولس
1: واحد منهم،
0: بولس وسيلة واحد منهم للخلاص. يقول: وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى رهيب الراجل ده، مش ليها، هي مسكينة غلبانة مستغلة ما فيهاش حاجة، والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم الرب يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج الروح في تلك
2: الساعة.
0: عايز أسمع منكم

0: لو انا فعلا شعر اني شخصيه مستغله، زوجه مستغله، ابنه مستغله، اعمل ايه؟
1: الايجابيه مهمه طبعا. اللي بنقوله ده ممكن يبقى صعب، لكن انا عايزه اقول لو هنبتدي، الله بيبعت بوليس وسيله.
2: بالظبط.
1: يعني انا لو هبتدي اتحرك اقول لا مش هينفع، هتلاقي ربنا بعت اللي يسندك ويقول لك انا معاكي اتحركي. لكن فكره انه حاضر ونعم وانا شايفه ان مستغله، لا. حتى لو يعني في ناس تقول طب البيت هيتهد، لا حبيبتي البيت مش هيتهد. يعني اللي انت بتعمليه ده البيت مش هيتهد. مش غلط انك تقولي انا انسانه مش راضيه انه يتم استخدامي بالطريقه دي. يمكن الطريقه والاسلوب مهمين،
0: صح.
1: يعني كتير ما بنحكينا وقلنا انه الطريقه واسلوبك شكلهم ايه، لكن لازم تقولي لا. يعني البنت تقول لا انا مش هتجوز، انا ممكن اروح اشتغل، يعني اروح انا اشتغل واحاول اصرف على البيت، لكن ما ينفعش اربط حياتي بحياه انسان زي كده، لانه الجواز مش بالطريقه دي. فانا لازم اعبر عن نفسي، لازم اتكلم. واول ما هتاخد الخطوه دي بالظروف بقى المختلفه، هتلاقي ربنا راح بعت لك بولس وسيله، هتلاقي ربنا راح سندك. ده غير انه فعليا في دلوقتي نشكر ربنا يعني هيئات كتير قوي بتسند. روحي روحي للمكان قول لهم انا عايزين يضغطوا عليا اتجوز، الشخصيه زي كده اعمل ايه؟ انا مستغله من جوزي بيتعامل معايا بعنف، اتعامل اعمل ايه؟ فالهيئات دي فعلا بتسند، فهتبقى كانها زي بولس وسيله. فكره السلبيه
2: والاستسلام
1: للاستخدام ده مش صح، وعلى فكره الله لا يقبله. يعني الله ما رضيش انه الجاريه دي
0: تظل مستغله
1: فبعت لها بولس وسيله، حطهم في الطريق. هو الله مش خلقنا عشان يتم استخدامنا، ده خلقنا على صورته. احنا كائنات لينا كرامه، فاذا كان الله اداك الكرامه اوعي تقولي لا انا مش عايزاه. فالحركه بانك تشتغلي، بانك انت تكوني معتمده على نفسك، بانك تروحي لهيئات بتحميكي، روحي اتحركي، مش هيحصل لك حاجه طالما انت انسانه ما غلطتيش وكلامك ما كانش فيه اي اخطاء وانت فعلا مستغله، بتلاقي اللي يسندك.
2: انا عايزه اكد على كلام هايدي واقول انه في البدايه انت لازم تبقي واعيه بدورك الحقيقي وهويتك، انك بنت مخلوقه على صوره الله، ليكي دور في الحياه. الحاجة التانية، لو الأبواب مقفولة قدامك ابتدي صلي إن الله يفتح لك باب. يعني النقطة الأولانية، مرات الستات والبنات من كتر ما بيحصل فيهم هذا الاستغلال بيستسلموا ويحسوا إنه طب أنا هعمل إيه؟ لا، تقدري تبتدي تصلي مبدئياً إنه رب يفتح لك باب. والحاجة الثالثة إنه ده شر موجود حواليكي، أنت لازم تقفي قدام هذا الشر. فلما أنت هتاخدي خطوة بإنك تكسري الدايرة دي وتقولي لأ، لأ للاستغلال، لأ للمعاملة السيئة ديت، ده بيوقف الشر. يعني إنك بترضعي الشر اللي موجود في المجتمع اللي حواليكي، وبتبتدي تفتحي سكة للنور إنه يدخل ويغير الضلمة، يعني ينور الضلمة اللي موجودة، لأن دي ضلمة رهيبة. فالأمر مش بس يخصك، لكن أنت بتجيبي أجيال وراكي كتيرة قوي قوي عايشة بنفس الطريقة اللي مليانة بالشر والاستغلال والفساد، وده بيزود قوي يعني عايزة أقول
0: المستغلين كثافة وعدد المستغلين.
2: كثافة الشر وتواجد إبليس في الأماكن دي.
0: مش ملاحظين أنه كمان في القصة كأنه الموضوع فيه حاجة روحية شريرة محتاجة صوم وصلاة؟ يعني الكتاب المقدس لما قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، فأعتقد أنه لو في حد بيسمعنا ومستغل، لأن هاخد رأيكم دلوقتي في حاجة مهمة جدا لازم أتكلم فيها حتى لو محرجة، بس عايز أقول أنه في جزء روحي لازم نتكلم فيه، أنه لو أنت مستغلة لا، أدخل العرش النعمة وضعفي صلاتك بالصوم.
2: بالظبط.
0: لأنه اللي بيصنع مضاعفة للصلاة هو أني أصلي بصوم، فصومي وصلي وصدق أن ربنا يعمل كده. عايز أسأل
1: سؤال قبل بس السؤال ده، في نقطة تانية بتبقى عائق، فالصوم والصلاة يجيبوا نتيجة، الخوف. لأن أنا لما بشوف سيدات زي كده بتخاف تاخد خطوة، بتخاف لألا تنضرب من أهلها، بتخاف لألا تنضرب من جوزها، فالصوم
0: بتخاف لألا تتطلق،
1: بتخاف لألا تتطلق، فبتبقى خايفة. فالخوف ده ساعات يبقى بيأيدني، بيأيدني. فالمحبة تطرح الخوف خارجا.
0: مش في زوجات مستغلين في العلاقات الجنسية أو العلاقة الجنسية بطريقة غلط؟
1: أيوة.
0: ان الزوج عايز يمارس العلاقه الجنسيه في الخلف بطريقه، في فتحه الشرج بطريقه غلط، وتبقى بتموت.

0: ومتعذبه وبتتكسر وكانها بتتذبح قدامه وبتخاف تقول لا لالا يحصل.
1: بتغضب ربنا، ما دي نقطه مهمه دايما يجيبها الزوج، دايما يجيبها انك بتغضب ربنا، انا عايز اعمل كده تغضب ربنا. وساعات بعض الازواج بيقولوا الزوجات لو ما مارست لو مارستيش الجنس كده انا هخونك. فانا هنا بقول للمراه سيبيه يخونك، يعني اذا كان قصاد انه يبعد كلمه انا اخونك لما يقولها الزوج ده معناه انه اصلا
0: خاين.
1: شريكي مش حبك اصلا خاين فعلا، فما ينفعش حبيبتي، يبقى ده نقطه الضعف. هو ما فيش زوج يهدد مراته انها اخونك ولا علشان تتألمي، ده غير انها مش بس بتنكسر، هي صحيا بتتبهدل، بيحصل تهتك فتحه الشرج. وده غير بقى ان ده اصلا
0: ما بتستمتعش،
1: ما يعني بتستمتعش
0: يعني ده الاستغلال،
1: واصلا انت بتعملي خطيه اصلا كتابيا، ده غلط. فانت كذا حاجة، أولا كتابيا الأمر ده مش صح، غلط. ثانيا بتستغلي أسوأ الاستغلال لأنك مش بتستمتع بالعلاقة. ثالثا صحيا أنت بتتدمري، لأن بيحصل تهتك في الفتحة دي. وربنا أصلا
0: ولا لا
1: مش هينفع، واعمل اللي أنت عايزه، لأن أصلا الله خلق العلاقة بطريقة تانية. استغلال سيء حبيبتي، قولي لا ويعمل اللي يعمله.
2: أنا عايزة أقول بس
0: فضل.
2: حاجة مهمة إنه هي لازم تحسم الموقعة فوق في السماء، لأن دي أرواح نجاسة ودي أرواح شر، فهي لازم تحسمها فوق، ولازم وهي بتحسمها فوق هيحصل كسر بقى للخوف اللي جواها، هيحصل كسر للذل اللي هي حاسة بيه. الرب هيلبسها قوة فعلا، هتلبس قوة من الأعالي، فتبقى قادرة إنها تواجه الشر. هي مش بتواجه شخص زي ما الست دي الجارية دي كانت أرواح عرافة، فهي عشان تواجه أرواح العرافة هي محتاجة تاخد قوة مختلفة، تلبس من الروح القدس، تتملي بالروح القدس. ده مش هيحصل غير لما هي تبقى في محضر الله بجد وتبقى متحدة بالروح القدس. أنا بفتكر بس قصة واحدة كان جوزها بيعمل علاقات خاطئة زي كده، وراحت للست، الفيلم الجميل اللي هو وور روم، وراحت للست المصلية، وابتدت الست دي تعلمها إزاي تصلي وتحسم الموقعة فوق في السماء الأول، فتلاقي الأمر خلص على الأرض يعني بينها وبين هذا الرجل، أو في التحدي اللي هي حاصلة فيه. فالموضوع مرات كتير مش بيبقى مواجهات بسيطة إنه لأ وإنه أنا مش لا لا لا لا، ده في أرواح شر في القصة، يعني في أرواح نجاسة، في أرواح غريبة بتحصل في الموضوع،
0: أرواح استغلال أو تشييع المرأة.
2: بالظبط.
0: أنا عايز أكمل القصة، لأن الحقيقة في الغالب اللي بنقوله ده لازم بيبقى فيه دفع تمن
1: طبعا،
0: بس بيبقى فيه نصرة. لأن الكتاب المقدس في عدد 19 لما يكمل القصة بيقول فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم.
2: أيوة.
0: ما هم بيكسبوا ومستفيدين. أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام، فخدوهم للسوق للحكام علشان يقضوهم. وده اللي بيحصل، إنه كل ما بنطالب بحقوقنا الشرعية في أوقات بيبقى فيها
2: طبعا إبليس
0: دفع تمن، وفي المواجهة إبليس بيبقى بيطر علينا. لكن بيقول وإذ آتوا بهما إلى الأولى قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا. يبلبلان المدينة، شوفوا الاتهامات الغلط
2: والافتراء يعني.
0: فمش بس افترة. مواجهة ومش بس، لكن كمان افتراء. وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها. فينها؟ فينها؟ ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. لكن بصوا، فقام الجمع معا عليهما ومضق الولاة ثيابهما وأمر أن يضربا بالعصي. هو كل الهيجان ده ليه؟ فعايزين نقول إن في وقت وإحنا بنصارع على حقوقنا
2: ممكن يحصل
0: بيبقى فيه مواجهة من العدو،
2: ممكن يحصل طبعا مقاومة شديدة جدا، فعايزين نقول لها ما تخافيش لأن أنت صح. أقفي صح، لأن أنت بتحفظي جسدك، أنت بتحفظي كينونتك، أنت بتحفظي مجد ربنا في حياتك، فأوعي تتنازلي، أوعي تتنازلي.
1: عندي نقطة في الحتة دي. يمكن المرأة في الوقت ده محتاجة حد يسند. فبيبقى رأيي دايما بما أنك مستغلة بالطريقة دي أنت محتاجة تروحي لحد متخصص لكده، يعني الجأي للجمعيات اللي بتسند المرأة وبتحميها من العنف.
0: مش عيب انها تلجأ لجمعية ضد جوزها ضد عيلة.
1: ليه؟ أنا هقول لك ليه. لو أخدت بالك مين اللي خد الضربة، الجارية ولا بولس وسيلة؟
0: بولس وسيلة
1: اللي هم يعني
2: فهي حموها
1: يعني. محتاجة حد معاها علشان حاجتين، عشان الخوف يهرب شوية، لأنه منطقيا إحنا بنصلي

0: وبنصوم والخوف شويه بيهدى، بس في وقت المواجهه تلقائيا بعد ما بهدلت بتبقى صعبه قوي، ولو اب وام بيجبروها مش بسهوله، فبتبقى محتاجه حد يقول لها انا معاكي انا في ظهرك.
1: استاذنك برضه علشان اللي بيسمعونا نبقى صادقين، ابدا الاول اني انا احل الامور بطريقه سلميه، يعني مش ما اعتقدش ان حضرتك بتقصد اني انا اول مره اجري على جماعه، انا
0: بعد الحلقه بعد

0: لما بيكون الاستغلال زيادة بيتم بسرعة إن أروح لحد
1: يعني
0: الحد ده مش هيأذيني أصلا.
1: لا قصدي مش الأول إني أنا أتكلم وإذا لقيت إن الأمر ما تحلش
0: طبعا ألجأ. لو في العلاقات الجنسية طبعا في الأول بتكلم وبحكي، بس لو في ضرب وإهانة والعلاقة الجنسية مش أحسن حاجة
1: واتكلمت مرة واثنين
0: لو في إجبار إن أنا أتجوز واتكلمت مرة واثنين وثلاثة أنا لازم هنا ألجأ. صح. ولو في خوف من الزوج لأنه يعني في زوجات ما بتتكلمش خالص بس بتبقى خايفة، فالوقت ده محتاجة تروح لحد. أصل الجمعيات دي بتبقى مش وحشة، يعني هي ما بتقولهاش سيبي بيتك وولادك، هي بتدرس الحالة. وعلى فكرة ده ينفعها لسبب، دراسة الحالة بتوصلهم هل هي فعلا مستغلة ولا هي لأ. هي كمان ممكن تبقى بتساعدها، انت ممكن تتصرفي بالطريقه دي، لا هو ده يعني اصله برضو طبيعي. عايزين نبقى شويه عندنا حياديه. فالجمعيات دي مش مؤذيه خالص، مش غرضها انها تطلق او الازواج والزوجات او انها تخلي البنت متمرده على الاهل، لكن هي بتدرس الحاله كويس. لو لقت انه فعلا في استغلال بتسندها انها انا معاكي، وساعات تديها ارشادات تعملي ايه في المواقف اللي زي كده. يمكن بتبقى محتاجه ده خاصه لو الاستغلال مسبب لها خوف رهيب وعدم القدرة على المواجهة.
1: أنا موافق حضرتك جدا وموافق إنها تروح، بس كنت ببدأ البداية دي علشان ما يوصلش لأي حد أو زوج بالذات
0: إن إحنا عايزين نخرب البيوت، إحنا
1: بنخرب بيوت أو بندفعها. لكن أنا عارف إنه المستغل في الغالب مش هيستجيب، لأنه بيبقى مستفيد ومندفع وحس إنه ده حقه ولازم ياخده، ففي الغالب مش بيستفيد. بس على الأقل يبقى عندها راحة قدام ضميرها قدام المجتمع إني أنا يا جماعة اتكلمت.
0: صح.
1: بس انا ما لقيتش استجابه، فانا ليا مطلق الحقوق اني اروح واستنجد باشخاص يساعدوني
0: ما يخربوش البيوت، بيساعدوا
1: مش بيخربوا. صراحه احب كمان اكمل مع حضراتكم على الايه الجميله دي ونختم بيها، لان دي قوتها، لانه الحلول بتيجي في عدد 25 ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. يا جماعة عايز أقول لكم عندنا قوة ضاربة عظيمة اسمها
2: الصلاة.
1: نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، وكأنه بيقولوا اللي ما عرفناش نحله بإيدينا
2: بالزبط.
1: هنحله بعرش النعمة، واللي ما عرفناش نحله في النور بسط الناس نعرف نحله قدام ربنا في عرش. والكتاب المقدس يقول بينما بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله تزعزعت أساسات السجن. يعجبني رجل الله اللي قال الجملة دي، كأن ربنا من السماء قال أمين. فأمين بتاعت ربنا دي زعزعت السجن وانفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع. والأروع أقول لكل حد مسلوب الحق ومستغل. الكتاب صلي. مش بس بيقول إنه المرأة اتحررت وبولس وسيلة خرجوا، لكن الكتاب المقدس بيقول إنه مربحوا سجان فيليبي. كأن الكتاب المقدس بيقول كل مرة بنكسب موقعا من العدو وبنرفض الاستغلال وبننتصر بتبقى النتيجة إن إلهنا بيدينا أشخاص بيتغيروا، وأشخاص بنبقى مثل ليهم يسترد حقوقهم، وأشخاص يرجعوا للمسيح.
2: أمين.
1: قد إيه الحق قوة.
2: أيوة.
1: وقد إيه أيوة. الوجود في الحق
2: محضر الله
1: ده نصرة وبيصنع أمر عظيم، وقد إيه عرش النعمة بيصنع أمر مختلف.
2: مجدا للرب.
1: هللويا.
2: مجدا للرب.
1: في تحديات وفي انتصارات، وهنكمل للانتصارات اللي الرب بيشجعنا ناخد مواقف عظيمة فيها.
2: أمين.
1: الرب
2: أمين.
1: ما عنديش وقت.
0: اللي أنا هتقعد قدام كلمة الله هي دي الحقيقي التحدي.
2: أولويات متلخبطة.
0: الله أصبح يتحط من الأولويات. بالنسبة لي أنا حاسة إن إحنا بنسويه.
1: أنتوا بتحطوا إيديكم على حاجتين صعبين يبعدوا أي إنسان عن ربنا.
0: بس في ناس أكتر من كده. إيه يا رب؟ ما إحنا بنعمل كل حاجة. كأننا بنعمل جميلة في ربنا إن إحنا نقعد معاه.
2: أنا زهقت من محرقاتك ومن تقدماتك، أنا عايز قلبك.

مشاهدينا مشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 28 سبتمبر 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الصليب، لكن على جانب على هامش عيد الصليب كان الحقيقه طريقه احتفال الانبا بي من بعيد الصليب اثارت الجدل، حيث اشعل النيران في الصليب وبدانا نقاسم بقى ما بين ده تقليد ولا مش تقليد وايه اللي بيحصل بالظبط، وهنقول لحضراتكم كل التفاصيل حول هذا الموضوع. ونروح بقى لباريس بحضور 700,000 شخص. البابا ليو الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في ساحة كونكورد في باريس، وهنمشي معاكم في رحلة البابا من مساء الجمعة لغاية النهاردة الاثنين، رحلة تاريخية لفرنسا. وبصوا الأعداد، يعني أعداد كبيرة جدا حضرت كل تقريبا الفعاليات اللي عملها البابا في فرنسا، كان في حضور كبير جدا جدا. ولأول مرة التجمع الوطني يشكل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. نروح بقى للرئيس ترامب والزيارة أيضا والاستقبال التاريخي لشي جين بينغ. شي جين بينغ غادر الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت بعد الزيارة كانت 3 أيام. تخلل الزيارة دي قمة بين ترامب وشي اتفقوا فيها على التهدئة التجارية زي ما قلنا لعشر يناير، مكاسب متبادلة، وطبعا موضوع إنه الرئيس ترامب اتقال كده، الرئيس ترامب عرض على شي جين بينج ان هو الصين يعني تاخد اسلحه من امريكا، يا ترى ايه الموضوع ده؟ طبعا هنوضح لحضراتكم حقيقه هذا الامر. ايضا الرئيس ترامب قال انه لا مكان للاخبار الكاذبه في البيت الابيض، وانه الامر ده استمر طويل وكلف بلدنا كتير، ويجب ان نتوقف عن هذا الامر. وبرده طبعا من الحاجات الهامه اللي كانت نقشت في اللقاء في زياره شي جين بينج للرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية موضوع الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أنه أنثروبيك كانت صنفت على أنها خطر على البنتاغون. ترامب التقى رئيس الشركة وسط صدام حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهنشوف برضو إيه الأمور اللي نوقشت بين الرئيسين في موضوع الذكاء الاصطناعي. حادث بقى يا جماعة في بريطانيا، تم القبض على 5 وقالوا أن هم اتضح أن هم بريطانيين. الخمسة دول كانوا بيخططوا لعمل إرهابي قرب قاعدة عسكرية للقوات تستخدمها القوات الأمريكية.

هي، وهنشوف كل التفاصيل حول هذا الخبر الخطير والهام. عندنا كمان الحقيقة تحية للعراقيين، تحية كبيرة جدا من كل قلبي ومن ناس كتير جدا بيقولوا عليكم يا سلام يا جماعة يا رجالة. قراصنة صوماليين كانوا قنصوا أو سرقوا سفينة ناقلة نفط، العراقيين راحوا الصومال وجابوا أسلحة وعنها بقى وحرروا المخطوفين وأسروا كمان القراصنة الصوماليين، جدعان بجد. هنروح كمان لخبر طبعا موضوع اللي حاصل بالنسبة لإيران بعد ما الرئيس ترامب على فكرة قال لهم لا لا لا لا، احنا اساسا اللي مسيطرين على المضيق هرمز وفكرتكم واقتراحكم بتاع السبع ايام ده مرفوض تماما. راحت الحرس الثوري الايراني احتجزوا غواصة امريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، وهنشوف بقى تفاصيل احتجاز غواصة امريكية ايه اللي حصل في الموضوع ده. وكمان طبعا خلاص بعد برضه هنشوف ايه التطورات وايه المتوقع وهل هيكون في مفاوضات ولا لا بعد رفض ترامب موضوع الاتفاق اللي عرضه عراقجي وهو موجود على هامش الأمم المتحدة. على فكرة الأمم المتحدة لسه شغالة، وهنشوف برضو بعض الكلمات اللي لسه مستمرة. لكن إيران بقى بتنفي رد عسكري انه اتقال طبعا القيود الموجودة على الطيران، كانوا قالوا ان ايران هترد رد عسكري وكانت هددت بكده. على فكرة قلنا لكم الكلام ده من يوم الجمعة، تخيلوا ان هم قالوا لا ما حصلش واحنا ما هددناش باي رد عسكري على موضوع القيود بالنسبة للقوات الايرانية الجوية. نروح للحوثيين ونلاقي أن القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ 751 عملية ضد الحوثيين، يعني بتحاول جاهدة. وتقال برضو أن كان في ضربات من الحوثيين على السعودية، والسعودية كانت الحقيقة برضو ردت داخل اليمن، واللي دفعت الثمن هي تعز تبادل اتهامات وتصعيد عسكري بين الحوثيين والسعودية. طيب أخبار روسيا إيه؟ روسيا بقى وأوكرانيا الدنيا متصاعدة وفي تصعيد كبير جدا. روسيا بتقول أن احنا استهدفنا نقطة لتمركز الجيش الأوكراني، وأوكرانيا برضو بالمسيرات، والدنيا الحقيقة فيها تصعيد كبير، ومش عارفين إذا كان في أمل أن يكون مفاوضات وتنتهي هذه الحرب ولا لا. نروح مصر ونلاقي أنه موضوع الواجبات اللي بيدوها للأطفال في المدارس تشعل الجدل، بس هنا الأم تقريبا اللي هددت الولد بأنه هو لو ما عملش الواجب هتدخله السجن، وده فيديو أثار جدل كبير بجانب بقى الأمور التانية في وزارة التربية والتعليم ولغي مناهج والكلام ده كله. أما في أثيوبيا فالقتال على يعني أشده، يعني قتال شديد جدا بين قوات تجراي وقوات أثيوبيا. الجيش الأثيوبي جبهة تجراي أمرت قواتها باتخاذ إجراءات دفاعية أمام القوات الفيدرالية. وكمان عندنا أخبار كتير في السودان، من ضمنهم أن قوات الدعم السريع قصفت مدينة الأبيض في شمال كردفان بالمسيرات، والهجوم استهدف مخزن للذخيرة. الطقس يا جماعة أنا مش عارفة إيه كم الفيضانات اللي حصل اليومين دول، وفي مشاهد الواحد مش مصدق إيه اللي حصل ده في نيوجيرسي وفي نيويورك، وإعلان طوارئ والغمقات الرحلات. مش بس في نيويورك ونيوجيرسي، ده احنا عندنا تايلاند وعندنا كذا حتة فيها فيضانات ووفيات الحقيقة بسبب هذه الفيضانات، وكل ده طبعا من ظاهرة النينيو اللي قلبت لنا الجو وخلت الجو متطرف زيه زي تطرف الأخبار كده واللي بيحصل. نروح لسوريا، إعلام سوري بيقولوا دورية إسرائيلية أطلقت النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، والجيش الإسرائيلي أطلق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه، وده كان في جنوب لبنان. ولسه برضو التوترات في إسرائيل وفي قطاع غزة، وبن جفير اقتحم المسجد الأقصى، وعندنا أمور كتيرة كده يا رب نلحق نقولها لكم في حلقتنا. لكن في مصر في قرار جمهوري الناس كتير قوي نشرته، قرار جمهوري يا جماعة الحقوا القرار بإيه؟ بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بقانون التعبئة العامة. إيه اللي هيحصل في ايه؟ لا يا جماعة تقلقوش خالص خالص، ده الموضوع ده دي تجديد بيبقى تلقائي، والكلام ده ليه سنين، وعادي جدا انه الرئيس بيفوض وزير الدفاع في بعض الاختصاصات. مفيش بقى فكرة تعبئة عامة ان احنا داخلين حرب ولا لا لا لا خالص، ما تقلقوش. وحبيت اقول لحضراتكم الخبر ده، ومش مفيش تفاصيل عنه، هو كده لما انتشر فهمنا الموضوع، مفيش اي قلق خالص. وزير الدفاع بيفوض في اختصاصات بقانون التعبئة العامة
من سنين وبيتجدد كل شوية. بالنسبة برضو لعندنا طبعا بننعي المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية. الحقيقة ناس كتير جدا أشادوا بقد إيه دور المستشار أحمد الزند بالنسبة للقضاء، وناس كتير جدا نعتوا على مواقع التواصل الاجتماعي تعزينا لكل أسرته وكل محبيه. عندنا كمان

كمان في هبوط أرضي مفاجئ كان في الشيخ زايد ابتلع شاحنة، والأجهزة المعنية رفعت السيارة دون تأثير على حركة المرور. وعلى فكرة هم قالوا برضو أنه الهبوط ده المفاجئ كان بسبب برضو أن كان في شوية مياه أو حاجة زي كده، لكن عموما الدنيا رجعت تاني بسلام. كل ده معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتحتفل بعيد الصليب أكتر من مرة في السنة، لكن الاحتفال اللي كان يوم السبت اللي كان موافق 27 سبتمبر أو 17 توت ده احتفال رئيسي بعيد الصليب. ليه؟ والاحتفال ده بيستمر لمدة 3 أيام من يوم السبت للاثنين. الحقيقة لأن ده أهم احتفالية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، علشان ده التاريخ اللي كان فيه الاكتشاف للصليب المقدس على يد القديسة هيلانا عام 326 ميلادية. والحقيقة أنه احتفال الكنيسة بعد تكريس كنيسة القيامة، كان بدأت الاحتفالات يعني والاهتمام بالعيد ده بعد تكريس كنيسة القيامة عام 335، ولما استعادته من الفرس عام 628. القصة عشان تفهموا بس القصة كانت إيه، عام 326 ميلادية ذهبت القديسة هيلانا والدة الإمبراطور قسطنطين إلى أورشليم عشان تبحث عن صليب السيد المسيح، ولما بحثت عثرت على الثلاث صلبان. بس احنا عايزين نعرف مين فيهم صليب المسيح. الحقيقة كان في رجل ميت، كانت جنازة أو رجل في صندوق كده ورايحين يدفنوه، فالحقيقة جت الفكرة القديسة الهيلانة عشان تعرف مين فيهم صليب المسيح، وبإيمان لا اتحطت الصليب عند الجثمان بتاع الرجل الميت ده عاد للحياة، فكده عرفت مين هو صليب المسيح من الثلاث صلبان. بعد اكتشاف الصليب القديسة هيلانا أشعلت النيران فوق الجبال. ليه بقى؟ علشان توصل خبر انها عثرت على الصليب للامبراطور قسطنطين. فطلعوا الجنود على الجبال ومن جبل للتاني او من شعله للتانيه للتالته علشان يوصل الخبر انه النيران دي انتقلت من جبل للتاني عشان توصل الخبر، ودي كانت طريقه توصيل الخبر. يبقى هنا انا بقول لحضراتكم القصه دي ليه؟ عشان احكي لكم على فكره الاشعال والنيران اللي بتحصل. هي عملت ايه؟ أشعلت النيران من جبل لآخر في شعلات مش في الصليب، تمام؟ ده القصة اللي بتقول كده. وبدأ كان في تقليد بقى انهم يعملوا كده زي ما القديسة هيلانا عملت في اليوم ده، المفروض ان الناس تعمل الموضوع ده في اليوم ده. وعلشان التاريخ الاحتفال السنة دي بعيد الصليب ده يعتبر مرور 17 قرن على اكتشاف خشبة الصليب، كان في احتفال برضو بحضور قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس. وطبعا أنه الكل برضو اتكلم عن قد إيه أنه الصليب قوة والصليب انتصار، الصليب عمره ما كان ضعف، وإحنا رجائنا في الصليب في المسيح وفي الصليب، لأنه عن طريق الصليب المسيح فدى البشرية كلها. الاحتفال ده وزي ما شايفين كده الصليب منور ازاي بنور جميل كده في مدخل الكاتدرائية، والبابا واقف وتصور، وفي برضو صور كانت للبابا والمجموعة اللي كانوا حاضرين هذه الاحتفالية. الاحتفالية حضرها كهنة ورهبان ورهبات وخدام وخادمات من إبرشليات الكرازة المرقسية بمصر، وكده طبعا احتفال جميل جدا ونورنا الصليب عند المدخل. لكن بقى الحقيقة نيافة الأنبا بيمن احتفل بشكل مختلف. عملت ايه أنبا بيمن؟ قالك احنا بقى مع الكشافة هنشعل الصليب. كلنا اتخضينا لدرجة ناس قالت ايه ده يا جماعة، هو ده حقيقي؟ هو الأنبا بيمن في الاحتفال وقال لهم سقفوا سقفوا اشعل النيران في الصليب مش في شعلات جنب الصليب؟ طيب مش في شموع مثلا انار بيها الصليب؟ لا، ده اشعل النار في الصليب. بدانا ننقسم ما بين فريقين، فريق يقول لك يا جماعه ده التقليد القديم وده تقليد كانت عاملاه الكنيسه من زمان، وما بين ناس فعلا زي كده وناس كتير اتخضوا، ايه ده؟ طب لو هو تقليد في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه معودانا انه اي تقليد بيحصل بنعمله في كل كنايسنا على مستوى العالم كله، الكنيسه الارثوذكسيه تحتفل بالطريقه دي في كل العالم. لكن لا، ده احنا شفنا مظهر واحد هو نيافة الأنبا بيمن أسقف نجادة وجوس هو اللي أشعل الصليب مع الكشافة احتفالا بعيد الصليب. بدأنا ندخل بقى على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ناس بتدافع على الأنبا بيمن وبتقول لك يا جماعة ده من زمان، وما بين ناس طبعا دخلنا بقى طبعا دخلوا ناس مسلمين في الموضوع ودخلنا في مهاترات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير طبيعي. زي سنة الشربيني بتقول لك حرق الصليب رمز اللعنة، الأنبا بيمن اللي قال احنا أعباط مش أعباط لأن الناس بدأت تفتكر له الحاجات القديمة ومش مسلمين، ده المسيحيين قبل المسلمين قالوا له إيه يا سيدي.

احنا في ايه؟ وقال لك طبعا ان هو ايه، قال عليهم اعباط بسبب معجزات اللي كان بعض المسيحيين بيصدقوها. قال لك بيحرق الصليب في عيد الصليب، وقطعا لا يوجد طقس كنسي بيقول بحرقه، تقليد كنسي. هل الانبا بيه من سخط على الصليب اللي بسببه صار يسوع يعني لعنه من اجلهم؟ يعني شوفوا يا جماعه بقى، طب ليه إنه نحط نفسنا في المواقف دي بجد؟ والمسلمين دخلوا على الخط، ومش بس كده، المسيحيين بقوا بيتخانقوا مع بعض، واحد بيدافع عن الانبا بيمن وواحد بيقول لك اللي عمله الانبا بيمن. طب هو ليه كده؟ ليه يا جماعه نعمل كده؟ طبعا ادي محمود داوود الانبا بيمن بيولع في الصليب في عيد الصليب قصاد المسيحيين عشان الكشافه بقى وكده. هل يا ترى المره الجايه هيكسروا؟ لا يا جماعه ما يصحش كده، ده انتوا بتسجدوا للصليب وبتقولوا نسجد لصليبك الخشب المقدسه غير المائته، وفي الاخر تولعوا في اللي بتسجدوا له. اه يا وجع القلب. وقال لك طب مالك اعصابك بليز، الكنيسه من امبارح عماله تبحث في اي طقس او سبب عشان يبرروا فعله لكن مش لاقيين. يلا بقى معلش، ليه؟ طيب ليه فادي حرق الصليب الحقيقه بحجج اعياد ومناسبات فكر شيطاني، وكل من يحرق الصليب عليه مراجعه ايمانيه لا تقبل ولا توافق مشاهده شخص يتجرأ ان يحرق الصليب ولو حتى كاهن بدون ان تخبره ان هذه خطيه من الشيطان. طب يعني بجد روماني برضو كده رسميا اي ملحد هيحرق الصليب؟ وانا فكرت فيه عادي يا جماعه، ما هيقول لك مش هيكون عليه ادانه، ما هيقول لك ده احنا بنشاركه في احتفاليه عيد الصليب يا جماعه ما فيش مشاكل. ما هو الاسقف اللي حرق الصليب قال على اعباط اعباط وصدق. ممكن محدش، بس انا طبعا في الموضوع ده معلش انا اسفه، انا كل مره بجيب لكم المواضيع ومن غير ما اعرض وجهه نظري، لكن انا بجد اتخضيت. وطبعا في ناس ومنهم رامي كامل كتب بقى وقعد يدافع وقال الطقس، وانا حكيت لكم القصه في الاول للقديسه يلانا انها عشان تعرف الامبراطور انها لقت الصليب عملت ايه؟ عملت شعلات على الجبل من جبل لجبل لجبل عشان توصل معلومه. يعني لو حتى الطقس ده كان متاخد بيه مش هنحرق صليب يا جماعه. قال لك بقى ايه، فخلينا نجيب رامي كامل معلش، وان هو قال لك طبعا ايه، اليكم بعض الفيديوهات من احتفالات الكنائس الارثوذكسيه وكاثوليك بشعله الصليب، هتلاقي الاثيوبيين والفلسطينيين والسوريين في معلوله الحبيبه وعنكاو بيتلحموا حتى في المهجر. الغرض من نشر ان اولا نعرف ان التقليد حقيقي، ثانيا انزعاج البعض ان الانبا بيه من عمل صليب شعله، هتلاقيه في احد الفيديوهات هنا، اعتقد ده في بيت لحم. اعتقد كان الافضل ان يكون صليب مضيء ونبتعد عن ما يثير الالتباس، بس توضيحا ان ده تقليد كنسي مشهور. كل عام وانتم طيبين ويدوم صليبكم صليب عز وفخر ومجد. يعني معلش يا جماعه بجد، يعني حتى لو ده تقليد طب ازاي؟ بس هنا اللي احنا شايفينه برضو شعلات كتيره واضاءات يعني لرمز، لانك بترمز للي حصل مع القديسه هيلانا، لكن فكره انك تشعل صليب فكره صعبه، صعبه شويه يعني. يا ريت يعني قبل ما اي حد واي اسقف يعمل اي حاجه على اعتبار انها تقليد قديم، طب يشرح للناس الاول، وفي نفس الوقت يركز ويشوف رد الفعل ده ممكن يعمل ايه. واحنا كل شويه ممكن اسقف او كاهن يعمل حاجه، ندخل بقى في ان المسيحيين نقعد ننقسم فريقين، فريق يدافع وفريق يدين، ونبص نلاقي المسلمين فرحانين باللي بيحصل فينا. يا ريت يكون زي ما المسيح قال علينا كده، او قال لنا ونصحنا ان احنا نكون حكماء، نكون حكماء في كل تصرف علشان خاطر فعلا، ونقيس ونفكر قبل كل تصرف هنعمله ممكن التصرف ده يؤدي لإيه، ومحدش لوحده كده عايز يعيد تقليد يتكلم ويشوف مع الدنيا كده ويرتب مع الكنيسة ومع المجمع ومع قداسة البابا. لأنه في احتفالنا لعيد الصليب من يومين مفيش ولا حد عمل الحاجة دي غير بس نيافه الانبا بيمن. انا اسفه ومش مش بتحامل على الانبا بيمن، لكن بجد بجد يا جماعه المشهد أزعجني وأزعج ناس كتير. كل سنة وانتم طيبين. نروح لفرنسا وبنكمل الزيارة الرعوية التاريخية للبابا ليو الرابع عشر لفرنسا، أو البابا لاون الرابع عشر لفرنسا. هو الحقيقة كان فيه من أول يوم الجمعة كده عشان ناخد الزيارة من أولها، حبينا نقول لحضراتكم بعض الملامح اللي حصلت يوم الجمعة بعد الاستقبال، واستقبلوا الرئيس ماكرو، وبعد كده خدوا على القصر الإليزيه وكان فيه استقبال رسمي، والبابا كان في الكلمة اللي ألقاها في هذا الاستقبال الرسمي البابا ليو، كان دعا للسلام وضبط الذكاء الاصطناعي، وده كان في قصر الإليزيه. التقى السلطات المدنية، أعضاء السلك الدبلوماسي، دعا لتعزيز التضامن العالمي وترسيخ قيم السلام والإنسان والكرامة الإنسانية في قلب التطور التكنولوجي، وحذر من مخاطر الذكاء
الذكاء الاصطناعي. كمان أكد على ضرورة تعزيز الحوار بين الدولة والمؤسسات الدينية، وإن العلمانية السليمة لا

يعني إقصاء الدين من الحياة العامة، لأن يمكن باريس بتقدم نفسها دايما على إنها دولة علمانية. ومواصلة دعم مسيحية الشرق الأوسط خاصة في مجال التعليم بلبنان وبيت لحم، وكمان وقف سباق التسلح محذرا من أن الأسلحة النووية لا تضمن الأمن، داعين إلى الدبلوماسية والحوار بدلا من الحرب. والحياة واضح أن البابا مركز ومتابع الدنيا، عشان دلوقتي أوروبا كلهم بيحاولوا يعني يغيروا التسليح بتاعهم ويعني ويسرعوا فكرة التسليح حتى لغاية النووي، علشان هم قلقانين من روسيا. فبالتالي برضو البابا قال يا جماعة الدبلوماسية هي الحل، ومش الحل أبدا الأسلحة النووية. البابا الحقيقة كان في كل الفعاليات اللي اتعملت كان في استقبال واسع، جماهيري واسع. والزيارة زي ما قلت لكم هو بتستمر، كانوا كاتبين من 3 لـ4 أيام أو 4 أيام، دعم من قصر الإليزي لاحترام حضور الدين. وكمان كان ليه كلمة في اليونسكو، وشدد على ضرورة الذكاء، توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية. بعد كده راح للكاتدرائية نوتردام وقبل إكليل الشوك المقدس، اللي طبعا الحمد لله كان في الحريق اللي حصل في الكنيسة كانت حافظ عليه، وده تقبيل إكليل الشوك. التقى نحو 80,000 شاب بعد كده في استاد فرنسا، والزيارة طبعا استكملها بعد كده في باقي الايام. احنا بدانا بس معاكم من يوم الجمعه، وبنفكركم لانه ما كانش فيه صور مهمه نزلت الجمعه لما غطينا اليوم الاول من الزياره، فعشان كده قلت ابدا مع حضراتكم الحاجات اللي احنا ما كناش مغطينها. كمان طبعا ناس كتيره قوي نشرت الصوره دي وقال لك قبل 7 سنوات وقف العالم مذهولا امام السنه النار وهي تلتهم نوتردام، وكان جزءا من ذاكره باريس وروحها يحترق امام العيون. ولكن يوم الجمعه المشهد مختلف، الكاتدرائية اللي نهضت من رماد امتلأت من جديد بالصلاة، وقف فيها البابا ليو 14 ليذكر بأن نوتردام ليست مجرد حجارة ولكنها أعيد ترميمها، بل مكان حي بالإيمان والرجاء واللقاء. والمكان ده اللي جمع بين جرح الماضي وجمال النهوض، دعا البابا الكنيسة في فرنسا أن تكون حية وقريبة وبيتا مفتوحا للجميع، وأن الرجاء للاستسلام هو ما يحرك المؤمنين من الحريق إلى الصلاة، من الرماد إلى الحياة. نوتردام تروي من جديد أن ما يبنى بالإيمان يمكن أن ينهض أقوى. البابا بعدها التقى آلاف الشباب في الاستاد، وأعلن أكد أن إعلان المسيح يقوم على المحبة والحوار، دعا الشباب إلى عدم الخوف، وشدد على أهمية الصلاة والإصغاء للروح القدس وفي تمييز الدعوة، واختتم بدعوة الشباب عشان يكونوا شهود للإنجيل. وبرضو أعداد زي ما أنتوا شايفين يا جماعة الاستاد مليان قد إيه. كمان الحقيقة أشاد البابا بتطويب، البابا ليو 14 أشاد بتطويب رئيس الأساقفة فالتون شين في أمريكا، وقال لك أن الاحتفال كان في مدينة سان لويس بولاية ميزوري الأمريكية وقتها، وهو موجود في فرنسا أشاد بهذا التكريم اللي حصل يوم الجمعة. وطبعا برضو كان في نبذة عن مين هو رئيس الأساقفة فالتون شين، بيقال أنه عرف بخدمته التبشيرية عبر التلفزيون والإذاعة والكتابات، ويعد من أبرز مبشري القرن العشرين. رسالته رسالة الإنجيل وصلت إلى ملايين الأشخاص، ويشار إليه باعتباره أول رئيس أساقفة من أصل أمريكي يتم تطويبه. وفي أكتوبر عام 1979 التقى البابا القديس يوحنا بولس الثاني، دي الصورة اللي قدام حضراتكم، بفالتون شين في كاتدرائية القديس باتريك بنيويورك، وقال عنه أو قال له: لقد كتبت وتحدثت ببراعة عن الرب يسوع المسيح أنك ابن مخلص للكنيسة. شين توفى بعد ذلك بشهرين في ديسمبر عام 1979 بعد حياة كرسها للتبشير بالمسيح وخدمة الكنيسة. وجي يوم الجمعة تزامنا مع زيارة البابا ليو أنه يكون في الاحتفال لتطويب رئيس الأساقفة فالتون شين، وأشاد بيه البابا ليو 14. جينا يوم السبت الحقيقة وكان في زيار لدار بخيطة. بدأ البابا زيارته ببخيطة، وهي مركز للمساعدة والاندماج الاجتماعي. بعد كده ترأس البابا ليو قداس الإلهي في ساحة كونكورد في باريس، مشاهد استثنائية. بصوا يا جماعة الأعداد عند الشانزليزيه، وطبعا بسيارته المشهورة أو السيارة المعروف المفتوحة بيكون البابا بيقدم التحية. وطبعا يعني ده كان قبل ما يبدأ القداس. حتى لما البابا فرانسيس كان زار مصر نفس الفكرة واتعملت، وقد إيه مشاهد جميلة جدا كلها بتوريكوا قد إيه الأعداد كانت كبيرة، والناس منظمة جدا، والناس قاعدين بكل خشوع وتواضع لحضور القداس الإلهي. البابا أيضا صلى في مغارة لورد من أجل فرنسا.
وكمان

كان مساء السبت مغارة الزهورات بمدينة لورد، صلى أمام العذراء مريم من أجل السلام وطلب شفاعة العذراء للعائلات والشباب والمرضى وتجديد الإيمان. بصوا المغارة شكلها جميل إزاي، يعني بجد بنشكر البابا في الزيارة دي إنه عرفنا يعني أماكن كتير جميلة ومقدسة في فرنسا. مشاهد كمان أظهرت البابا وهو بيبارك أطفال رضع من سيارته البابوية في طريقه لقداس مفتوح تاني في باريس، عفوا للقداس اللي هو كان عمله في الساحة الكبيرة في باريس. يوم الحد أمس البابا يدعو كنيسة فرنسا لتجديد رسالتها، وكان في مزار برضو كان في طبعا أكد أهمية حضور الكنيسة في المجتمع زي ما أنتم شايفين كده، مع كان في شباب كان في عائلات، وده دعوة للبابا لتجديد الاندفاع الرسولي واستعادة التراث الإيماني. بعد كده احتفل بالقداس الإلهي في مزار العذراء مريم سيدة لورد، وبعدين كان في كمان لحظة أبهرت البابا. هذه اللحظة كانت البابا استمع لأداء طفلة اسمها إيفا مولن ماركر 13 سنة، جسدت والتي تجسد دور برناديت في المسرحية الغنائية الشهيرة عن برناديت. بالصوت الجميل أدت أغنية أمام البابا والحشد الهائل.

اعجاب شديد يعني بجد، واحنا كلنا اتبسطنا بجد واحنا بنتابع معاكم الصوت الجميل الرائع، والكل كان 150 ألف شخص كانوا مستمعين وهم مبسوطين جدا جدا بجد بالطفلة إيفا. بعد كده البابا كان تحدث عن كرامة الإنسان إنها لا تقاس ولا تناقش، وده كان خلال لقائه المرضى والعاملين بالرعاية الصحية في مزار سيدة لورد، وقال كرامة الإنسان ثابتة في جميع مراحل الحياة، محذرا من الشفقة الزائفة لإنهاء حياة المرضى والعجزة، موضوع يا جماعة اللي هو الموت الرحيم يعني للأسف. يعني قال لك إنه ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون أخلاقي، دعينا الأطباء لرعاية الإنسان المتألم وليس إزالته، وتطوير الرعاية التلطيفية والبحوث الطبية. أنتم وكل المرضى أنتم لستم عبئا، بل أنتم القلب النابض لإنسانيتنا وكنز ثمين للكنيسة. وشكر طبعا الكوادر الطبية. النهاردة البابا راح لمدينة ميدز، دي المحطة الأخيرة في زيارته الرسولية التاريخية إلى فرنسا. شارك الحقيقة في لقاء بين الأديان في مركز المؤتمرات، مركز روبرت شومان بمدينة ميدز الفرنسية. وهنا مشهد من الطيارة برضو حاجة جميلة. وبعد كده طبعا شفنا في اليوم الأخير لزيارة البابا مشاهد من مركز المؤتمرات. دعا البابا القيادات الدينية للحوار وصناعة السلام، والحوار بيحفظ الهوية. شدد على استخدام اسم الله لتبرير العنف، على أن استخدام اسم الله لتبرير العنف أو الاضطهاد تدنيس للأمور المقدسة. ما ينفعش نستخدم اسم ربنا وإحنا بنعمل عنف وبنقول إن يعني طبعا في الحاجات اللي بتحصل، وده كان في حوار الأديان، لأنه في بعض الناس بيقتلوا بيفجروا نفسهم وسط ناس ويقولك دي الدعوة، دي دعوة الله بتاعهم، يعني الله الغريب اللي احنا مش عارفينه، الله ده اللي هو يعني بيبيح قتل البشر يعني. فالمهم دعا البابا لحماية كرامة الإنسان. وانتوا شايفين طبعا كان اجتماع الأديان ده اللي هو الاجتماع بالنسبة للقيادات المختلفة الدينية، وكان بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وكان برضو اختتم البابا بدعوة الحضور أن يكونوا صانعي سلام وشهود للرجاء. تحدث كمان البابا عن تقديم تنازلات من أجل السلام بالنسبة عشان ننهي حرب روسيا

0: روسيا وأوكرانيا. وبحضور ماكرون البابا احتفل بالقداس الإلهي، وده في اليوم الأخير من الزيارة اللي كانت بالنسبة للبابا ليو الرابع عشر. الحقيقة يمكن كنا معاكم لغاية آخر يوم النهاردة، لكن برضو لو في تفاصيل أخرى ما كانتش ظهرت النهاردة ممكن نعرضها على حضراتكم يوم الأربع. زيارة جميلة وكلام جميل جدا في كل الأماكن اللي البابا زارها وفي كل القداسات التي أقيمت، والأعداد الكبيرة جدا جدا جدا اللي بتقول يا جماعة تدينا رسالة، لا أوروبا لسه بخير والمسيحيين لا لسه موجودين كتير وهيحافظوا على الإيمان المسيحي. نروح بقى للأمور السياسية، واليمين بيصعد في أماكن كتيرة في أوروبا لأول مرة التجمع الوطني، يشكل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. والحقيقة أنه دي انتخابات التجديد النصفي اللي شهدت تجاوز الحزب وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي عتبة الـ10 منتخبين المطلوبة لتشكيل المجموعة. والتطور ده مكسب سياسي تاريخي لمارين لوبان.
1: لأول مرة في تاريخ الحزب التجمع الوطني يتمكن من تشكيل مجموعة في مجلس الشيوخ الفرنسي. نتائج انتخابات التجديد النصفي أسفرت عن تجاوز الحزب وحليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية الذي يتزعمه إريك سيوتي العتبة اللازمة والمحددة بـ10 منتخبين. انتصار تاريخي لمارين لوبان وفرصة لمد اليد إلى الجمهوريين بالنسبة لرئيس الحزب جوردان باردلا.
2: أتمنى أن نتمكن خلال الأشهر المقبلة من مد اليد إلى الوطنيين الصادقين في حزب الجمهوريين للعمل إلى جانبنا، وذلك في حال انتهى الأمر ببرونو غوتايو بالانسحاب لصالح إدوار فيليب.
1: عرض لا يغري رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ماتيو دارنو.
3: لن يكون هناك أي اختراق لصفوفنا، أفكارنا واضحة.
1: قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هذه النتيجة ستتيح للتجمع الوطني إمكانات وموارد مالية أكبر، ما يثير قلق اليسار.
4: ما يقلقنا هو أن التجمع الوطني من خلال حضوره قد يدفع الجمهوريين وربما الوسطيين أيضا نحو مواقف لا تتوافق مع القيم التي ننتظرها من الجمهورية.
1: هذه الانتخابات أتاحت أيضا لحزب فرنسا الأبية الدخول إلى قصر لوكسمبورغ للمرة الأولى بفضل غابرييل أمار الذي انتخب عن منطقة الرون.
0: نروح بقى للزيارة أيضا الهامة اللي كانت في الأيام اللي فاتت للرئيس الصيني شي جين بينغ. والحقيقة تخلل هذه الزيارة الهامة قمة تحدث الرئيسان فيها عن التهدئة التجارية وأيضا مكاسب، وكان موضوع بقى هنقول لكم برضو موضوع أنه العرض على الصين أنهم يشتروا أسلحة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نقول لحضراتكم أنه القمة كشفت جمود العلاقات التجارية ومنحت الصين مكاسب تفاوضية، حيث عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن وسط أجواء احتفالية ورسائل إيجابية. اللقاء جاء في محاولة لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم وتهدئة التوترات القائمة. رغم الطابع الودي للقمة لكنها لم تحقق نتائج كبيرة أو حتى اتفاقات حاسمة بشأن الخلافات الرئيسية. لا تزال ملفات زي التجارة، الاقتصاد، المنافسة الاستراتيجية تمثل نقاط خلاف بين البلدين. النتيجة في النهاية بتعكس استمرار حالة من الجمود وتجنب التصعيد مع بقاء الخلافات الأساسية دون حل. ولكن الحقيقة اتفقوا البلدين على إنشاء مجلس تجارة لتحسين التعاون الاقتصادي، والمجلس ده اتفقوا فيه على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة نحو 30 مليار دولار بشكل متبادل بين البلدين، مع محاولة خفض الرسوم برضو على نحو 90% من المنتجات المشمولة اللي هي إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية. التخفيضات الحقيقة تشمل واردات الفحم الصيني من أمريكا، وده قد يسهل استيراده خلال طبعا الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. اتفق أيضا على إنشاء مجلس استثمار لبحث فرص هيسهل استيراد الفحم خلال السنتين الجايين 27-28. اتفق أيضا الطرفان على إنشاء مجلس استثمار لبحث فرص الاستثمار والعوائق أمام الشركات بشكل منظم. تأتي هذه التفاهمات ضمن الجولة 8 من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، يعني تزامنا مع القمة كان في هذه المشاورات. نيجي بقى الموضوع ايه ده، هو

0: فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على الرئيس الصيني إنه يشتري أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية. ده احنا كنا بنتكلم عن صفقة أسلحة لتايوان اللي هي الصين بتعتبرها جزء منها، وفي خلاف برضو بين الصين وأمريكا على موضوع تايوان. لا يا جماعة، على فكرة هو بس كان في قاعدة كده هم مع بعض وبيتكلموا على قد إيه التجارة الأسلحة أو الصفقات الأسلحة اللي عملها الرئيس ترامب أو اللي وافق عليها الرئيس ترامب خلال الأيام اللي فاتت، قد إيه كانت صفقات كبيرة ويعني قوية. فجاء الرئيس ترامب بيهزر كده، بيضحك يعني مع رئيس الصين وبيقول له إيه، طب إيه رأيك ما تيجي ما تشتري مننا انت كمان، ما تشتروا مننا انتوا كمان اسلحه. كان قاعد مين؟ كان قاعد الحقيقه السفير الامريكي لدى الصين. فراح طلع بعد اللقاء ده وقال لك ايه؟ قال لك يا جماعه ده الرئيس ترامب ابلغ الرئيس الصيني ان بتاع ده البيع الاسلحه الامريكيه المزمع لتايوان ده مجرد واحده من العديد من المبيعات اللي بتقوم بها واشنطن في جميع انحاء العالم. وراح ساله وقال له يا ترى الصين عايزه تشتري من امريكا سلاح؟ كله ده في إطار تهريج يعني. لكن طبعا السفير لما قال الكلام ده راح بقى إيه الدنيا أثار حفيظة كاثرين بواشنطن، اعتبروا اللي بيعمله الرئيس ترامب ده هو ترامب بيعرض على الصين إن هي تاخد أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتكنولوجيا الأمريكية. إزاي يعني؟ ده اسمه كلام يا جماعة؟ فالدنيا كلها كانت يا جماعة اهدوا، مفيش أي حاجة خالص. ده هو كان بيهزر يعني وبيحاول يفهمه إن صفقة التايوان دي مش معناها إن أنا بدعم تايوان، دي صفقة ضمن صفقات كتيرة بتقوم بيها الولايات المتحدة الأمريكية، فما تقلبوش الدنيا يعني. وبعد كده تم توضيح الأمر طبعا إنه نفي رسمي من واشنطن بانه ما فيش حاجه اسمها يا جماعه ان احنا هنبيع الاسلحه للصين. يا جماعه ده موضوع منتهي، واساسا الكونجرس وفي اتفاقيات بتمنع على الولايات المتحده الامريكيه انها تدي اسلحه للصين. ده هم يعني بينافسوا بعض في حاجات كتيره جدا. فبالتالي ده كده توضيح للقصه بتاعه الاسلحه. شي جين بين قال برضو في معاملة بالمثل، أنا اتفقت مع ترامب على علاقة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي. وبرضو دي كانت طبعا في اليوم الأخير من الزيارة، كان الرئيس الصيني كان في البيت الأبيض مرة أخرى واستقبله برضو الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، واتفق على بناء علاقة أكثر استقرار وفيها نوع من أنواع التوازن. وبعد كده شي دعا ترامب وزوجته ميلانيا لزيارة الصين وحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي اللي خلال شهر نوفمبر اللي جاي. ترامب رحب بالدعوة وقال ان هم هيزوروا الصين وان هم بيتحدثان كثيرا. واشار شي جين بينج ايضا الى امكانية لقاء ترامب مجددا بعد نحو شهر خلال قمة مجموعة العشرين برضو في ميامي. واعرب شي عن تقديره للرعاية والاهتمام اللي تلقاهما هو وزوجته خلال الزيارة. وغادر الرئيس الصيني شي جين بينج البيت الأبيض بعد ختام جلسة المباحثات. وبعد كده طبعا كان في كمان جولة تفقدية ميدانية مشتركة بين الرئيسين. وغادر الرئيس الصيني الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة هامة جدا جدا. الذكاء الاصطناعي اتحلت مشكلته ولا ما اتحلتش مشكلته؟ هو بصراحة عندنا حاجتين وحاجات متداخلة شوية في الذكاء الاصطناعي. أنا كنت قلت لحضراتكم إن كان في اتفاق بين البلدين قبل كده، مش قبل كده يعني بكتير، اليومين اللي فاتوا، وعرضت وقلته لكم على يوم الجمعة. الاتفاق ده بيضمن إنه يكون في تبادل معلومات عشان حماية الأمن القومي للبلدين بالنسبة للذكاء الاصطناعي. يعني لو الصين لقت حاجة في الذكاء الاصطناعي بتهدد الأمن القومي لأمريكا تتكلم بسرعة وتحذر أمريكا، لو أمريكا لقت حاجة في الذكاء الاصطناعي بتهدد الأمن القومي أو الأمن الوطني للصين تتكلم معاهم. طيب ايش فكرة أنثروبيك؟ أنثروبيك سمعناها كتير جدا وفاكرين برضو ان في طبعا تقنيات كبيرة بالنسبة ليه موجودة بالنسبة لأنثروبيك، ما ينفعش ان هي تروح للصين. بس هنا بقى الصراع جوه امريكا نفسها. البنتاجون قلقانة من تطوير أنثروبيك وان في تطوير ذكاء اصطناعي لنفسه. وبالتالي الرئيس طبعا بعد ما اتكلموا مع بعض هو الرئيس الصيني على موضوع الذكاء الاصطناعي وحاولوا يظبطوا الدنيا بين البلدين، الرئيس راح وعمل اجتماع مع رئيس شركة أنثروبيك وسط صدام حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.
1: بعد يومين فقط من قرار قضائي أبقى أنثروبيك في مواجهة مع وزارة الحرب الأمريكية، جلس رئيسها التنفيذي داريو أمودي إلى مائدة العشاء مع دونالد ترامب.

0: يجمع رئيسا يرفض إبطاء سباق الذكاء الاصطناعي ورجل أعمال يحذر من مخاطر النماذج الأكثر تقدما. الخلاف بين الطرفين لم يعد تقنيا فقط، فقد تصاعدت المواجهة بعد نزاع حول استخدام نماذج أنثروبيك في العمليات العسكرية، وانتهت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركة. وفي قلب المواجهة يقف نموذج كلود، أحد أبرز أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها أنثروبيك. الشركة رفضت السماح باستخدام تقنياتها في بعض الاستخدامات العسكرية، بينها أنظمة الأسلحة الذاتية والمراقبة الداخلية، بينما تتمسك إدارة ترامب بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية والأمنية. وفي الوقت نفسه يرفض ترامب الدعوات إلى إبطاء تطوير النماذج المتقدمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تخوض سباقا عالميا مع الصين على التكنولوجيا يرى أنها قد تولد قيمة اقتصادية هائلة.
1: We're leading and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places. And why should we give that up?
0: ومن خلاف على عقد عسكري إلى مواجهة حول مستقبل التكنولوجيا، يتحول لقاء ترامب وأمودي إلى محطة لافتة في صراع أكبر على حدود الذكاء الاصطناعي. أمودي يدفع باتجاه ضوابط أكثر صرامة مع تسارع قدرات النماذج، بينما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحفاظ على سرعة التطوير والتفوق التكنولوجي.
2: ممكن تتفاجئوا من الخبر ده، هما الاثنين اتفقوا الولايات المتحده والصين على موضوع انه يبقى في شراكه والدنيا دي في الذكاء الاصطناعي، بس الحقيقه في خبر بيقول ان 184 مليار دولار بدات تستحشدهم الصين علشان تنافس الولايات المتحده. ما احنا نتفق حاجه ونتنافس دي حاجه ثانيه، عشان برضو تبقى احنا متفقين يا جماعه. المهم ان هي الصين بتحشد الدوله والشركات لانتزاع رياده الذكاء الاصطناعي عالميا بحلول 2030، وبتسعى لدمج التكنولوجيا في 90% من المجتمع رغم تحديات الرقائق.
0: $184 مليار دولار وهدف واحد، انتزاع قيادة الذكاء الاصطناعي عالميا بحلول 2030. الصين تحشد تمويل الدولة والبنوك والشركات والبنية التحتية لمنافسة الولايات المتحدة ضمن خطة يقودها شي جين بينغ لتحويل التكنولوجيا إلى محرك للاقتصاد. بكين تريد دمج أدوات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في 90% من المجتمع، من المصانع والمستشفيات إلى المدارس والمرور، بالتوازي مع نشر الروبوتات لمواجهة شيخوخة السكان. لكن الطريق نحو الصدارة يواجه عقبتين رئيسيتين: نقص الكفاءات وصعوبة الحصول على الرقائق المتقدمة، رغم إنفاق الصين أكثر من 150 مليار دولار لتطوير صناعة رقائق محلية.
2: ايه بقى المخطط الارهابي اللي في بريطانيا واللي انزعجت منه بريطانيا وقالت ان كده ايران بتعمل ايه والرئيس ترامب علق؟ خلينا نشوف التقرير ده، الحقيقه هيفهمكم اللي حصل شويه واللي مش هيتقال في التقرير هكمله لحضراتكم.
3: واحده من احد سكان ويلفورد جنوب غربي انجلترا كانت كفيلة بفرض تطويق تام للمنطقة، إذ أعلنت السلطات البريطانية إجلاء عاجلا لعدد من سكان محيط قاعدة فيرفورد الجوية إثر اشتباه بعمل إرهابي وشيك أولى قرائنه 3 عربات مشبوهة و5 مشبوهين تم توقيفهم.
4: ما زال الطوق الأمني مفروضا حول المركبات، ونحو 85 أسرة غير قادرة حاليا على العودة إلى منازلها. لا شك أن هذه الاعتقالات قد سببت صدمة وقلقا، ونريد أن نطمئن سكان المنطقة.
3: لطالما عرفت المنطقة بالهدوء، لكن حرب الولايات المتحدة الأخيرة ضد إيران أعادت هدير الطائرات الأمريكية إلى السماء، إذ تعد قاعدة فيرفورد البريطانية واحدة من أهم قواعد انطلاق المقاتلات والراجمات الأمريكية، وقد استخدمت في حروب سابقة أيضا، ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي.
5: لقد كان التعاون مع بريطانيا مذهلا، نجري تحقيقات معهم إذ كانوا ينوون إلحاق ضرر كبير بحصننا، وقد أعطى تعاوننا مع البريطانيين نتائج باهرة. كنا نراقبهم لفترة طويلة وألقينا القبض عليهم.
3: اليوم تأتي هذه الحادثة الأمنية لتثير الاشتباه حول خلايا تعمل لصالح

0: إيران أو روسيا وفقا لخبراء أمنيين، فيما تبقى السلطات البريطانية متكتمة على تطورات التحقيق.
1: الحقيقة كان قبل ما تعلن السلطات البريطانية ان هم 5 بريطانيين الجنسية وان هم تحت في التحقيق، تم الافراج عنهم بكفالة، لكن طبعا انه بيتحقق معاهم وبيحاولوا يشوفوا برضو الترتيب كان ايه، وان اكيد كان في عناصر خارجية كانت طبعا بتساعدهم. والاعلان عن الافراج بكفالة عن الموقفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد، الشرطة قالت ان هو رجل بيبلغ 25 عام، 3 بيبلغون 24 عام، وآخر يبلغ 23 عام، وكانوا محتجزين منذ الأحد، والنهاردة أفرجوا عنهم بكفالة. المهم إن هم برضو قالوا تفاصيل أخرى زي ما تقال كده في التقرير: سيارة مفخخة، 3 شاحنات متفجرات، وطبعا كانت إنه طهران كانت سبق وتوعدت كل من يشارك ضدها بعمل عسكري، وكان موسكو برضو هددت لندن بدفع ثمن باهظ. فهم دلوقتي بيحاولوا يحققوا مين اللي وراء عناصر خارجية، متأكدين إن عناصر خارجية من دولة خارجية، من دولة أجنبية، يعني من دولة خارج بريطانيا. مين هم؟ محدش لسه بيحققوا، لسه ما قالوش طبعا التفاصيل. إيران طبعا أعلنت رفضها القاطع للتكهنات اللي بتربطها بحادثة قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. ده كده رد من إيران. تفتكروا ممكن تكون حاجة ليها علاقة بروسيا؟ الله أعلم. لكن طبعا زي ما شفتوا ترامب قال ان هم كانوا عايزين يخططوا لإلحاق ضرر كبير، وهنكون معاكم الحلقات الجاية هنشوف ايه اللي هيتم إعلانه من قبل بريطانيا. برافو يا عراقيين، ده ولا في الأفلام بجد، كل الناس فرحانة بيكو. اللي حصل إنه ناقلة نفط اتخطفت. أوكي، منصات عراقية تداولت مقاطع فيديو بتقول إن هي اشتباك بين عشرات من أبناء عشيرة الشغانبة مع قرار سنة صوماليين على متن ناقلة نفط اسمها سيبوان، تعرضت للاختطاف في خليج عدن أغسطس الماضي. بحسب الرواية اللي حصل إيه بقى؟ جاءت العملية بالتنسيق مع السلطات الصومالية، شوية رجالة من العشيرة دي بقى جماعة نزلوا على الصومال واشتروا أسلحة وراحوا مش رايحين بقى، واستمرت المواجهة مع الصوماليين، قراصنة الصوماليين المحتجزين السفينة ومن عليها 5 ساعات. انتهت بإيه؟ بتحرير الناقلة وطاقمها. ده مش بس ده، احتجزوا كمان عدد من القراصنة واستولوا على أسلحتهم. لكن طبعا تفاصيل دول أبناء العشيرة في عملية التحرير لم تؤكد رسميا. الشرطة البحرية في بونتلاند كان ليها رواية مختلفة، قالت ان هي نفذت العملية واستمرت 48 ساعة وانتهت بتحرير الناقلة. فعندنا كده رواية ورواية، لكن طبعا ايه، ناس كتير فرحانين قوي بيقول لك لو فعلا العراقيين كانوا راحوا وحرروا الدنيا، ده بجد برافو عليهم. طب يا جماعة، ايه اخبار السفينة اللي مختطفة من 2 مايو واللي على متنها 8 بحارة مصريين؟ مفيش طيب كده عملية أمنية كبيرة كده تحررهم، ولا إيه الموضوع؟ فالحقيقة إن إحنا بنفكركم برضو بالموضوع ده، بس برضو أيا كان، إذا كانت يعني القوات هناك يعني ساعدت، وكان مجموعة من العشائر برضو راحوا علشان ينقذوا الناقلة العراقية، فبرافو عليكم. نروح بقى لإيران. أعلنت احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني هو اللي أعلن هذا الاحتجاز. وخلونا نشوف التقارير ده برضو ونكمل معاكم.
2: مع تصاعد حدة التوتر العسكري في منطقة الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مضيق هرمز، هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي بات محور النقاشات والصراعات في الشرق الأوسط. بحرية الحرس الثوري أوضحت أن الغواصة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز وتقوم بمهام تجسس، وأضافت بأنه تم ضبط المركبة باستخدام قدرات استخباراتية وتقنيات الحرب الإلكترونية، وأنها تخضع حاليا للفحص من قبل متخصصين إيرانيين لاستعادة البيانات المخزنة فيها.
3: ريموس 600 من عائلة غواصات ريموس متعددة الأحجام، تولت تصنيعها شركة هيدرويد الأمريكية المتخصصة بصناعة الروبوتات البحرية والمركبات المستقلة، ثم استحوذت عليها شركة هانتينغتون إنجولز إندستريز أو باختصار HII. يبلغ المدى التشغيلي لغواصة ريموس 600 286 ميلا بحريا، يمكنها تنفيذ معظم مهماتها بشكل مستقل من دون الحاجة إلى اتصال بالمشغل، وذلك من خلال نظام أوديسي الذي يتيح التكامل السريع بين أجهزة الاستشعار والحمولات وتقنيات القيادة. تعمل الغواصة حتى عمق

0: 600 متر تقريبا، وتعتمد على نظام الملاحة الذاتي ونظام الاستشعار الصوتي DVL ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. مصممة لمهمات الاستطلاع تحت الماء ورسم خرائط قعر البحار والكشف عن الألغام وتصنيفها وجمع البيانات البيئية والبحث عن الأهداف من خلال نظام سونار المسح الجانبي، وهو نظام صوتي يستخدم لتصوير ورسم خرائط مساحات واسعة.
1: ده تقرير بيعرفكم أهمية السفينة دي، الغواصة دي الحقيقة، وأن العملية قالت عنها إيران أنها تمت بعد مراقبة استخباراتية واستخدام وسائل حرب إلكترونية. بحسب الرواية الإيرانية أن المركبة كانت بتعمل في المنطقة لأغراض الاستطلاع والتجسس، وتمكنت القوات الإيرانية من اعتراضها والسيطرة عليها. ده موضوع مهم وخطير، ولغاية دلوقتي مفيش ردود فعل معنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة للمضيق نفسه الحقيقة، إيران بتقول لا أمن للسفن اللي هتخرج عن مسارنا في هذا المضيق. ترامب بقى بيقول احنا نقلنا الليلة الماضية كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز، وهي كمية تفوق ما كنا ننقله قبل اندلاع الحرب. وقال ان احنا فرضنا جدار من الفولاذ حول مضيق هرمز، وايران لم تعد تمتلك اموال بسبب اغلاقه. وقال في كان برضو اكسيوس على لسان مسؤولين امريكيين ان تم نقل 60 مليون برميل خلال ال 72 ساعة الماضية. وده اللي خلى ترامب راح نشر الخريطة اللي هي بيطلق على مضيق هرمز اسم مضيق ترامب، واكد وقال لهم ايه اللي انتوا بتعرضوه علينا ده؟ انتوا بتعرضوا علينا خطه من 7 ايام عشان تفتحوا المضيق؟ المضيق تحت سيطرتنا اساسا، انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ والقياده المركزيه اكدت ده وقالت ان ايران لا تسيطر على مضيق هرمز، وطبعا مستدله بعبور اكثر من مليار برميل نفط عبر المضيق خلال اشهر. ترامب كده رفض المقترح الايراني وقال لك انه ايران عايزه تاخد اتفاق عايزه تاخدنا الاتفاق يجيب لها هي فوائد علشان هي بتتكبد خسائر كبيره، لكن احنا مسيطرين على المضيق ومش من مصلحتنا ابدا ان احنا نوافق على الاقتراح بتاعهم. قال لك يعني ارفض مقترح يتيح اعاده فتح التجاره في الوقت اللي بتعاني فيه ايران خسائر اقتصاديه، احنا بنسيطر على المضيق، ايران هي اللي اوقعت نفسها في مازق باغلاق مضيق هرمز، واحنا فرضنا اكبر حصار في التاريخ العسكري على ايران. لم يعد علينا القلق بشان امتلاك إيران أسلحة نووية عشان قدرتها في هذا المجال دمرت. طب ما كده يعني ننهي الحرب ولا ايه الاخبار؟ ده انا اللي بقول يعني. لكن ترامب الاكسس بيقول افكر دائما في استئناف الضربات على ايران، والجيش الايراني بيعلن استعداده للتصدي لاي هجوم. يعني احنا بندخل في نفس الموضوع يا جماعه، لكن عموما خلينا ادينا متابعين. المرشد الايراني بقى كان بيقول وطلع، طبعا هو ما بيقولش ولا حد بيشوفه ولا حد بيسمع صوت، هو بيقول لك رساله مكتوبه وحد من التلفزيون الايراني بيقراها. اؤكد ان الايام الماضيه التي يتمنى عدونا العوده اليها قد مضت ولن تتكرر ابدا. العدو يرغب في أن يعيد بلادنا إلى أيام كانت حافلة بالذل والتبعية. طب حضرتك يعني إيه الأخبار؟ أنتوا الاقتصاد فعلا على فكرة والتقارير الاقتصادية كلها مدمرة. لكن طيب ده حتى الطيران اللي أنتوا دلوقتي اتفرض عليه قيود، وكنتوا أنتم بتقولوا أن أنتوا هتردوا رد عسكري، أديكوا نفيتوا. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيقول لا أساس للدعاءات بأننا سنلجأ لرد عسكري على القيود المفروضة على طيراننا. إحنا بنجري مفاوضات مع الدول المعنية عشان نرفع القيود. وبالفعل لقينا العراق بتقول ان هيسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط فقط في مطار النجف. لكن الحقيقة الأوضاع لسه، ودينا معاكم يا جماعة متابعين، ومش عارفين فعلا إذا كان هيبقى الوضع يبقى على معاليه لحين انتهاء الانتخابات النصفية في نوفمبر، ولا هنتفاجئ بضربة، ولا إيه اللي هيحصل. احنا مستنين بصراحة الرئيس ترامب، الرئيس أبو حنين كده، يقول لنا إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاي. الحوثيين زي ما هم دلوقتي بيضربوا أماكن في اليمن وعند الجيش اليمني، والجيش اليمني بيرد عليهم. القوات الحكومية اليمنية أعلنت تنفيذ 751 عملية ضد الحوثيين، وكل شوية بيقولوا طبعا إن إحنا قدرنا إن إحنا نسيطر على مواقع ونرجع مواقع كانت في إيديهم، وإن إحنا قتلنا وأصبنا 326 عنصر من ميليشيا الحوثي. واتقال برضو إن هو القوات اليمنية قالت قتلنا 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في محافظة تعز. والطيران الحربي اليمني نفذ 5 غارات جوية استهدفت معدات عسكرية للحوثيين، وقالوا أن الحوثي بيستخدم أسلحة دفاع جوي إيرانية بتطلق من الحديدة تجاه مسيرات الطيران جنوب البحر الأحمر. وكده يا جماعة معنى كده أن هم بيستخدموا أسلحة دفاع جوي إيرانية، ويستخدموا كمان منظومة إيرانية لإسقاط مسيرة أمريكية. لكن طيب ده كده ما بين بقى الحوثيين والقوات اليمنية، الحوثيين والقوات

السعوديه، الحقيقه ضربوا في عمق السعوديه، راحت السعوديه قالت لهم لا بقى انتوا يعني مش هنسكت لكم، راحت ضربت في العمق اليمني، وبدات نتكلم عن انه تعز دلوقتي هي اللي بتدفع الثمن. جه وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان امام الجمعيه العامه للامم المتحده، دعا المجتمع الدولي لرفض وادانه الاعتداءات الحوثيه وانها بتاثر على الملاحه البحريه لكل الدول، وقال لن يتحقق السلام العادل والشامل الا برضه اتكلم عن دوله فلسطينيه واتكلم على ان احنا ننهي التصعيد.

0: الأمم المتحدة. المهم وزير الخارجية السعودي قال تعرضنا مع دول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة. المهم أنه كمان الإمارات كانت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت أنه عندها رؤية للتعامل مع الأزمات والتحولات الجيوسياسية المتصارعة التي يمر بها العالم. عايزه بسرعه كده اقول لحضراتكم موضوع الطفل ده، علشان بس الطفل اللي في مصر والاخبار المثيره اللي في مصر اللي كان بيقول لك مش عايز ادخل السجن. خلينا بسرعه كده نسمع الكلام ايه يا جماعه، لان انا بصراحه استغربت. اتضح ان تقريبا الام هي اللي عيني بتهدد الولد بانها تدخله السجن لو ما عملش الواجب.
1: طب خلاص اكتب وانا مش هدخلك السجن. طب ايه اللي دخل الحب في الهوم ورك؟ احنا بنكتب الهوم ورك دلوقتي.
2: انا بحبك قوي انا.
1: طب ماشي انا كمان بحبك. نعمله الهوم ورك بقى واحنا بنحب بعض عادي.
2: هو في حد بيعمله؟
1: لا انا بحبك. بعد اذنك يلا نكتب الهوم ورك.
0: طبعا ناس كتير هنا ما جابوش الموضوع بقى على وزارة التربية والتعليم والجوابات والواجبات الصعبة اللي بتديها الأطفال في السن ده، قالوا برضو ان الأم هنا ما تصرفتش صح، بتهدد ابنها بانه يدخل السجن وان انا مش هجيب الضابط. يا جماعة انتوا كده بتأثروا على نفسية العيال وبتكرههم في المدارس اكتر ما اللي بيحصل في المدارس بيكره العيال فيها. فرفقا بالاطفال، انا عارفه ان انتوا بتعانوا كاولياء امور، بس ما توصلش الموضوع لغايه كده. طبعا شكاوى متداوله لاولياء امور من صعوبه مناهج الابتدائي بعد اعلان وزاره التربيه والتعليم تطوير نحو 160 منهج دراسي، والتعليم بيردوا على صعوبه المناهج وبيقول ان احنا يا جماعه اصل منهج الرياضات للصف الثالث الابتدائي اصل احنا مش عارف مبتكرينه من حاجات تبع اليابان وما اعرفش ايه. لكن طبعا يعني الوضع كله فيه ماساه في موضوع منظومة التربية والتعليم. حاجة تانية برضو مدرسين، مدرس بيهدد الطلاب بالاعتداء الجنسي عليهم وقال لك اللي همسكه ههينه. بصراحة برضو في حاجات غريبة بتحصل كده. برضو كان فاكرين المتهم بهتك عرض أطفال في مدرسة الأسكندرية تم تأييد حكم الإعدام عليه. حاجة تانية بقى كان في برضو نروح لأن الاتحاد المصري كان كشف تفاصيل تخلف لاعب كيك بوكسينج عن بعثة مصر بإيطاليا. ده كتير بتحصل، لعيبة بيروحوا عشان يمثلوا بلدهم في أي دولة أوروبية ما يرجعوش مع الفريق، واتكلمنا على الموضوع ده اكتر من حالة حصلت خلال الايام اللي فاتت. القاضي المزيف اللي فاكرينه كان طالع لك بقى شيك قوي وعامل نفسه بيمثل كده، تم القرار بحبسه عامين مع الشغل، والكلام ده طبعا كان يوم الاحد الماضي هذا القرار. برضو اثار الجدل في مصر مغادره محمد صلاح منتخب مصر قبل مباراه جنوب السودان، واتحاد الكره قال فضلنا الحفاظ على اللاعب. معلش انا بعتذر ان احنا ما قدرناش نقول لحضراتكم اللي حاصل بالنسبه لاثيوبيا، لكن الدنيا مشتعله، وطبعا ده مخلي برضو ناس في مصر بيتهموا مصر والسودان بان هم ورا جبهه تجري، لكن هنشوف طبعا الايام اللي جايه هتكشف لنا الحقيقه ايه بالظبط. بشكركم على متابعتنا، نكون معاكم إن شاء الله الأربع والمزيد من الأحداث، ومرة الأحداث انتظرونا. إلى اللقاء.

مساء الخير يا حبايب الرب، يا شعب الرب، مساء الخير. فرحانة أكون معاكم مرة تاني بعد يوم الجمعة النهاردة الحد. أنا بستنى الوقت ده بالشهور على فكرة، لغاية لما أجي واتمتع معاكم بحضور الحي إلى الأبد العظيم اللي ليس لعظمتي استقصاء. تعالوا نقف مع بعض نتأمل في عظمة الرب. هو هدفنا، هو غايتنا، احنا جايين عشانه، عشان نشوفه، عشان نتملي بيه. يا بخت اللي هيخرج الليلة دي واخد لمسة منه، والعين تشوفه والقلب يلمسه والودان تسمعه والحياة تتسبي بيسوع

واقفين تعالوا نقرا جزء من كلمة ربنا. مين عارف الأصحاح اللي أول ما حد بيقبل الرب يسوع بيقولوا له ابتدي بيه، ابتدي بالإنجيل ده. قالوا صوتكم صح، يوحنا، برافو عليكم. احنا هنقرا مع بعض يوحنا 1 لأنه بيتكلم عن الرب يسوع. تعالوا في صوت واحد نقرا مع بعض. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبل. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. هللويا، يسوع حل بيننا.

اللي كنا بنتكلم عنه، العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مين اختبر حب الرب؟ مين ليه حياة أبدية في الرب؟ حبنا حبنا

هللويا هللويا. لو ده اللي بيحبني بيقول كده كاتب المزمور: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. بصوتي إلى الرب أصرخ أصرخ فيجيبني. أما أنت يا رب فترس لي مجدي ورافع رأسي. اوعوا حد ينحني، اوعوا حد يتكسر كده ويفضل كده. الرب يمد إيده ويقوم الانحناء ويرفع رأس كل حد فينا، لأنه هو إلهنا، هو إلهنا.

تعالوا نسكب قلوبنا ثواني قبل الترنيمة الأخيرة، قبل ما نسمع كلمة ربنا. قل له كده: واثق فيك. أنا يا رب بحط حياتي عندك وأنا مرتاحة. إحنا مسلمين، أصل أنت عظيم قوي وكبير قوي، يلي أخليت نفسك أخذا صورة عبد وصرت في شبه الناس، وجدت في الهيئة كإنسان، وضعت نفسك حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. شايفين الآية اتحركت من فين لفين؟ من أول أخلى نفسه أخذا صورة عبد لغاية التمجيد والتعظيم والمكانة. ده إلهنا، ده إلهنا. تعالوا نعلن ثقتنا فيه ونعلن إيماننا بيه. تعالوا نطلع كده ونخرج من العيان ونقبل بالإيمان رسالة حبه لما يقول: أنا معاك، أنا معاكي، أنا فيك وفيكي، أنا حواليك، أنا عيوني لا تنام. قل له: يا رب في حاجات متعلقة في حياتي، بس أنا يا رب بثق فيك وهستناك، وده مش وقت ضايع. أنا بتشكل وبتغير. في ناس فينا يمكن تحس ان ده الوعاء بتاع حياتي فسد خالص. هو الوحيد اللي يقدر يخلقه من جديد، يعود يصنعه وعاء اخر. عود واصنعني تاني.

نكمل عبادتنا وندي حاجة صغيرة من اللي الرب عطاه لينا، شرف وبركة وكرامة لينا نعطي للرب.

0: عايز أقول حاجة كده لحد جاي النهاردة أو جاي باله مشغول. الآية اللي عمالة تتردد جوايا وإحنا بنرنم، قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير. اطمن اطمن، غمض عينك كده واشكر الرب واعلن إيمانك. مهما كانت الظروف، مهما كان العيان، صدق أن هو القدير، هو أعلى من الظروف، هو أقوى من الظروف، هو صاحب السلطان، وجاي يقولك خير يا بنتي، خير. رب جاي يقولك خير، طمني طمني، حتى لو تقفلت على الآخر هو عنده الكلمة الأخيرة، هو صاحب الكلمة الأخيرة. مش العيان، مش اللي احنا شايفينه، هو صاحب الكلمة الأخيرة وجاي يقول خير خير.
1: ممكن كيرو بيتر لو سمحتوا تفضلوا معي. حيوم يا جماعة. عايزينكم في الترنيمة دي.

امين. اتفضلوا استريحوا. سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه، ولما تعرفش اسمه تعرف عليه. احنا عيلة ونفضل عيلة ونكمل عيلة مع بعض. امين. يلا نقف عشان نقرا كلمة ربنا. هقرا معاكم ونكمل الدراسة بتاعتنا من سفر حبقوك. هقرا من اصحاح 2 بعض الاعداد المتفرقة، وهقرا عددين من اصحاح 3. على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. فاجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يرقد قارئها، لان الرؤيا بعد الى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيى. أقرأ كمان من عدد 12. ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم. أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للبطل يعيون؟ لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. وعدد 17 من الأصحاح الثالث، الآيات المشهورة اللي حافظينها: فمع أنه لا يظهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أمين. تفضلوا استريحوا. اللي متابع الدراسة اللي بدأناها من ده الأسبوع الرابع في دراسة سفر حبقوك، أعتقد أتمنى تكونوا متابعين وفاكرين المقدمة بتاعت السفر والعظات اللي فاتت كلها اللي اتكلمنا فيها. النهاردة أنا هكمل الجزء الرابع من الدراسة دي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يبقى الجزء الأخير والخامس من دراسة سفر حبقوك. تعرفين زي ما سمعنا وعرفنا إن حبقوك نبي كان عنده شكوى، عنده مشكلة مع ربنا. مش عنده مشكلة بس مع الظلم والفساد والمجتمع اللي عايش فيه، لكن عنده كان مشكلة مع ربنا. وبدأ المشكلة دي وقال له: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أنا عمال أصلي أصلي أصلي أصلي ومش بشوف تغيير، مش بشوف أي حاجة بتحصل في الواقع. بقالي فترة بصلي بس أنت مش بتسمع. وسأل السؤال ده، ويمكن أنبياء كتير في الكتاب المقدس ورجال الله سألوا السؤال ده: إلى متى يا رب تنساني؟ إلى لماذا تحجب وجهك عني؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ عادي أن يبقى عندنا أسئلة، وعادي أن احنا نتحاجج مع الرب في أوقات وفي ظروف معينة وتحديات بنعدي فيها. لكن المشكلة بتاعت حبقوك مش بس أن بيقول له إلى متى أدعو وأنت لا تسمع، لا، ده لما الرب جاوبه إجابة غريبة جدا. قال له: لا، ده أنا عايز، أنا هقول لك حاجة، ده أنا هعمل حاجة في أيامكم ما سمعتوش عنها قبل كده. أنا هقوم أمة صعبة جدا عليكم. يعني أنا بصلي لك الفساد والظلم والكبرياء والعجرفة اللي موجود فيها الشعب والخطيئة اللي موجود فيها.

الشعب تجاوب على الصلاة بتاعتي إنك هتجيب الكلدانيين، يعني هتأدب الشعب بشر أكتر من الشر اللي هو فيه، كانت حاجة غريبة قوي. وده مرات اللي بيحصل معانا، إن مرات نصلي مش بس مش ربنا سمعنا، لكن نشوف الظروف عمال تزداد سوء، مفيش تحسن، مفيش أي أمل لأي حاجة تتغير. وبعدين حبقوك لما تعب، جزء بتاع أصحاح 2 بيقول كده، أنا هرجع أقف تاني على الحصن وعلى المرصد، أنا عايز أسمع ربنا، أنا مصر أسمع إجابة من ربنا. وربنا جاوب حبقوك في الأصحاح الثاني، وده اللي سمعناه في العظة الحد اللي فات من الأسيس.

ارجع للمكان الصح عشان تشوف الرؤية وعلشان تشوف ربنا عايز يقولك ايه، لان الرؤية هتبقى اكبر من مشكلتك. النهاردة هنتكلم على ثلاث دروس مهمين جدا جدا جدا في الاصحاح التاني، يساعدونا جدا في الرحلة اللي احنا عايشينها. حبقوك كانت مشكلته بابل. ليه يا رب بابل؟ ليه تقوم الأمة دي علينا؟ لكن ربنا كان عنده حاجة أكبر من بابل. حبقوك كان شايف أزمة، زي ما أنا وإنت محصورين ومسجونين في الأزمات بتاعتنا والمشاكل بتاعتنا والأمراض بتاعتنا والاحتياجات بتاعتنا والحاجات اللي عايزين ربنا يعملها لنا. إحنا مسجونين في السجن ده، لكن ربنا شايف التاريخ. ربنا شايف التاريخ. حبقوك كان شايف لحظة، ربنا كان شايف النهاية. وده يساعدنا إزاي نتعايش مع الواقع الأليم اللي احنا بنعيشه، ونتعامل مع الأزمات الروحية اللي مرات بنصلي ومش بنشوف مخرج منها، مش بنشوف أي علامة من العلامات. واللي ربنا هيكلمنا فيه النهاردة، وأنا بصلي من كل قلبي ربنا ينقلنا من حتة الانحصار في الذات واستجابة الصلاة بطريقة معينة وفي وقت معين وبأساليب معينة، اللي احنا نشوف ربنا شايف إيه. ولو شفنا ربنا شايف ايه وشفنا دورنا في اللي ربنا عايز يعمله، مشاكلنا وتحدياتنا والصلوات اللي عمالين نبكي فيها نهارا وليلا هتتغير. الصلاة هتتغير، مش بس طريقة التفكير هتتغير. اول درس اتعلمه حبقوك لما وقف على المرصد العبارة المشهورة والآية المشهورة، والبار بإيمانه يحيى. وكأنه بيقول له يا حبقوك عيش بالإيمان حتى إن لم ترى استجابات لصلواتك. ودي صعب قوي. إحنا إيماننا بيزيد لما ربنا بيستجيب الصلاة ونسبح بكل قلوبنا ومصدقين في ربنا قوي، بس لما بنشوفش استجابات للصلاة، لما بنشوف الأمور عمالة تزداد سوء، الإيمان بتاعنا بينزل. لكن الدرس اللي ربنا بيكلم فيه حبقوك بيقول له حبقوك في وسط هذا الظلم، في وسط المشهد اللي انت شايفه، في وسط ان الصلاة اللي انت مش شايف استجاباتها حصلت في حياتك، عيش بالإيمان. البار بإيمانه يحيى، بلغة العهد الجديد المؤمن بإيمانه يحيى. هتقدر تعيش في وسط الظروف دي، هتقدر تتعامل مع الاحتياجات المختلفة دي، هتقدر تقرأ المشهد ده مش لأن المشهد بيتغير، لكن الإيمان يعطيك القدرة أن ترى وأن تعيش لمجد الله بالإيمان حتى إن لم ترى استجابات. الإيمان مش معناه إن ربنا يعمل اللي أنا عايزه بالطريقة اللي أنا عايزها في الوقت اللي أنا عايزه، مش ده الإيمان. الإيمان الحقيقي إن حتى لو أنا مش فاهم ماذا يفعل الله، أنا عارف مين هو الله. ده فرق كبير قوي. أنا مش شايف تغيير، أنا مش شايف صلواتي بتستجاب، لكن عارف مين هو ربنا. وده يفرق قوي لو أنت عارف من هو الله الذي تعبده، زي بولس كده، لأنني عالم بمن أمنت. أنا عارف أنا مؤمن بمين، بصرف النظر عن اللي بكتاس فيه، بصرف النظر عن صلواتي استجابت أو ما استجابتش، أنا عارف أنا مؤمن بمين. الإيمان مش معناه أن أنا أؤمن أن ربنا موجود، لأن الشياطين يؤمنون ويكشعرون. الشياطين تؤمن أن الله موجود. الإيمان أن أعيش متيقن أن الله أمين عندما لا تتغير الظروف. ده الإيمان، أن أنا مصدق فأمنته. لما بشوف إبراهيم أبو المؤمنين، مشهد رهيب قوي. أنا مش متخيل ربنا لما كلم إبراهيم يقول له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أنا أريك. يعني اديني خريطة الأول عشان أخرج، اديني خريطة أقول لي هروح فين. ربنا ما ادالوش خريطة. بس الإيمان إيه؟ أنا مصدق في الإله اللي بتبعه، قال لي أخرج هخرج، ومصدق إنه وأنا ماشي هيقول لي الخطوة التانية، هيقول لي أتحرك إزاي، هيقول لي أروح منين. لما تبص على موسى وهو بيخرج بالشعب من أرض مصر، البحر أمامه، فرعون خلفه، وعلى جنابه جبال، الموضوع متقفل خالص. انت عايز تخرجنا من ارض مصر؟ ده انت زنقتنا، ده احنا مزنوقين، احنا مش هنعرف نتنفس، ده البحر هنغرق هنموت، وفرعون جاي ورانا، ولو هنهرب من الشمال جبال عالية، هنهرب من اليمين جبال عالية، نروح فين؟ مفيش استجابة والوعد ما تحققش. بس عارفين موسى قال ايه؟ رجل الايمان، قفوا وانظروا خلاص الرب. انا مؤمن في الرب اللي قال لي هتخرج بالشعب، أنا مصدق في اللي قاله ربنا، مش مصدق في المشهد اللي عينيا شايفاه،

مش مصدق في ان الصلاة اتأخرت استجابتها، لا لا لا خالص، انا مصدق، انا مؤمن بمين. الظروف ما اتغيرتش، لكن حبقوك اتغير من الكلمة المفتاحية دي. البار بإيمانه يحيى أيا كانت الظروف. تذكر يوسف وهو في البير، أعتقد صلاته كانت يا رب طلعني من البير، أو هو في السجن يا رب خرجني من السجن، أكيد. ودي صلاة على فكرة مش غلط، لما تبقى في أزمة وتبقى في بير ولا تبقى في سجن ولا تبقى في مرض ولا في تحدي، أنك تصلي وتطلب من ربنا مش غلط، مش غلط خالص. عارف إيه الغلط؟ أنك تشك فأمنته معاك، أنك تشك أن هو سايبك بلطشة للحياة، أن عينك تنزل من عليه وعينك تبقى بس مركزة على الظروف. بس عارفين يوسف يمكن ما كانش فاهم هو في البير ولا فاهم فهو في السجن، لكن لما عدت الأيام اكتشف وفهم، قال لهم كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا ليحيي شعبا كثيرا. القضية مش ظروفي، القضية أن ربنا شايف النهاية، ربنا شايف التاريخ، ربنا عايز يصنع أمور أعظم بكتير من مشكلتي. القصة بتاعتنا مش أن أعيش محصور في قصتي، لكن أعيش في قصته. قصة الله أكبر بكتير من قصتي، واللي ربنا عايز يعمله أكبر بكتير من اللي أنا عايزه يعمله لي. ربنا عنده طرق تانية وأفكار تانية. بصوا بقى، أما البار فبإيمانه يحيى عمل إيه في حياة حبقوك؟ فأصحاح ثلاثة بيتكلم كده، بيقول: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة. ودول ثلاث حاجات مهمة جدا، طبعا مش هتكلم في تفسيراتهم إيه، لكن هو بيتكلم على التين، بيتكلم على الكروم، بيتكلم عن الزيتونة، بيتكلم على ثلاث حاجات. بيقول: مع أنه لا يزهر التين، الشجرة التين دي ما فيهاش تين، بس بيقول حتى الزهرة اللي بتقول إن التين طالع مش موجودة. يعني لو في زهرة أو في حاجة علامة ربنا ادهاني، أي حتة صغيرة باللي بيها ريقي أصدق إنك أنت ناوي تطلع منها ثمر، إنك ناوي تستجيب الصلاة، إنك ناوي تغير الأوضاع. حبقوك بيقول مع إنه لا يظهر التين، مفيش زهر، مفيش أي علامة إن الشجرة دي هتطلع ثمر. مش بس كده، بص بقى الوصف اللي بعديه بيقول: ولا حمل في الكروم. والكروم دي اللي بيطلع فيها العنب كانت مهمة قوي للشعب، لأن بيطلع منها الخمر، والخمر ليه إشارات وحاجة كده مهمة قوي. بيقول الكروم دي ما فيش ولا حاجة مطلعها، ولا ثمرة، ولا حاجة. يكذب عمل الزيتونة، شجرة الزيتون بتكذب، الشجرة المفروض تطلع زيت، الزيت ده اللي بيستخدموه يولعوا بيه المنارة وحاجات كتير واستخدامات كتيرة جدا. بيقول حتى اللي أنا متوقع تطلع زيت، كل توقع عندي ورجاء خاب، لأن الزيتونة بتكذب عمل الزيتونة. مع أنه الكتاب عارف بيقول إيه؟ بيقول على الرؤية لا تكذب. الزيتونة تكذب، الواقع ممكن يكذب يخدعك، اللي أنت حطت فيه أملك ورجائك وتوقعك أن يطلع لك زيت خاب رجائك فيه. لكن بيقول كده عن الرؤية إيه؟ إنها إيه؟ لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. شجرة زيتونة تكذب، ما تطلعش التوقعات بتاعتك، فلا في حاجة تقول إن الواقع هيتغير، ولا ظروفي هتتغير، ولا البلد هتتغير، ولا الكنيسة هتتغير، ما فيش أي مؤشر لأي تغيير، حاجة محبطة جدا جدا. بعدين مش بيقول كده، بيقول التأثيرات رهيبة، بيقول كده: والحقول لا تصنع طعاما. هو مش بيتكلم على رفاهية يا جماعة، بيتكلم على ضروريات مش موجودة. انت مرات تصلي الضروريات ان الرب يوجدها ليك وهي مش موجودة، مش بيتكلم على ذلل وشاليهات وسواح، مش بيتكلم عن كده، بيتكلم على حاجة أساسية، الأكل والشرب. بيقول الحقول ما فيهاش أكل وشرب، وبيقول الاقتصاد زي الزفت، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، ما فيش أي حاجة، وضع سيء جدا. عارفين أنا لو من حبقوك هقول إيه؟ فإني أكتئب للرب، فإني أحزن من الرب، فإني أزعل من الرب. ده مفيش حاجة، مفيش زهرة تطلع تقول لي يا سامح الأيام الجاية هتبقى أفضل، إن أنا هستجيب صلواتك. مفيش حاجة تشبعني وتسدد احتياجاتي الأساسية والضرورية، كل اعتمادية مش موجودة. بس عارفين بيقول إيه حبقوك؟ لأن البار بإيمانه يحيى بيقول كده: فإني أبتهج بالرب وأفرح بالرب

إله خلاصي، الرب السيد قوتي، ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعات التحديات. أما البار فبإيمانه يحيى. إيه اللي يخليني أمشي على الظروف؟ إيه اللي يخليني العلامات اللي ممكن تحبطني في إيماني وتحبطني في ربنا وتطلع شكوك جوايا اللي تخليني أكمل المشوار وأفرح بالرب وأبتهج للرب وأسبح للرب؟ عارفين هو إيه؟ الإيمان. الإيمان، ثقتي في الرب أنه موجود وأنه يجازي، أن الرب موجود والرب حاضر والرب أحكم مني. الرب يعلم الزمن والتوقيت المناسب للتغيير. اللي عند ربنا شايف الصورة على بعض، أنا شايف صورتي. الرب شايف قصة البشرية كلها، أنا شايف قصتي. والرب بيستخدم قصتي ليصنع قصة للتاريخ، يصنع قصة للتاريخ. كتير من صلواتنا باركنا، سدد احتياجاتنا، بارك الكنيسة، ودي صلوات مش وحشة على فكرة، بس في صلاة تانية اسمها استخدمني، حقق مقصدك في حياتي. الصلاة الأولى باركني وبارك الكنيسة وبارك العيال، صلاة أنا المحور فيها، لكن استخدمني وحقق مقاصدك من خلالي، محورها الملكوت، محورها الملكوت. عايز أطمنك، صمت الله لا يعني أنه ليس حاضر. الله حاضر برغم الصمت، برغم أنه مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة في هذا الصمت اللي في حياتك. تأكد أن الله حاضر ومش صامت. الله بيعمل حتى في وقت الانتظار. ده الإيمان، إنك لو مش شايف حاجة بتحصل، لو مش شايف حاجة بتتغير، صدقي إن وقت الانتظار الله يعمل. وصدق إن الله بيبني أمر عظيم حتى لو أنت مش شايف المبنى. الله يبني أمر عظيم. ربنا قال لحبقوك إن توانت فانتظرها، فهي تأتي. لغة التأكيد، مش هتأتي، لا، تأتي إتيانا ولا تتأخر. في أمور ربنا بيعملها في حياتنا وبيعملها للعالم اللي احنا عايشين فيه، تحتاج إلى وقت، مش لأن الموضوع صعب، لا، الله بيعد المشهد، الله بيعد مسرح الأحداث، الله بيعد مسرح حياتي، الله بيعد أولادي، الله بيعد الظروف ليتدخل. الفلك اللي بناه نوح خد وقت، مع ان الفلك ده ممكن ربنا يعمله كده، صح؟ خد وقت سنين طويله. كان ربنا ممكن المجاعه اللي جابها على الشعب عشان يخلص الشعب ايام يوسف، كان ممكن يعدي يوسف من كل الاوقات دي، وقت الانتظار ووقت السجن ووقت ووقت ووقت، ويجيب مجاعه مره واحده ويجيب شبع. لا لا، الله كان يعد المشهد، يعد الامور. داود الرب قال عنه ملك، لكن مسحه في الاول وما استلمش الملك وما بقاش ملك الا بعد فتره. في أمور الله بيعد الشعب وبيعد شاول وبيعد داود، بيعد المشهد بالكامل. عشان كده لما الاستجابة تتأخر انتظر الرب، واعرف أن الرب يعمل في وقت الانتظار ويعد مشاهد حياتك المختلفة ليتدخل في وقته، ليتدخل في وقته. اثنين، درس التاني اللي تعلمه حبقوك، البار فبإيمانه يحيى. الدرس الثاني، إن مجد الله لا يبنى على مجد الإنسان، وإن أكتر حاجة إحنا بتشغلنا هو مجد الإنسان مش مجد الله. إحنا بس نقول في الترنيمة عايزين مجد الله نهلل، كم واحد عايز يشوف مجد الله على بيته، على حياته، على الكنيسة، وعلى البلد، هو دوشة، صح؟ ونسقف ونصلي ونصرخ ونبقى تمام التمام قوي. بس الحقيقة إن الناس بتدور على مجد أنفسها، إن كل واحد بيدور على مجده. من عدد خمسة ربنا بيقول، بيكشف لحبقوك عن شخصية بابل، شعب متكبر طماع مسيطر، بيبني المدن بالدماء وبالظلم وفي الفساد، ويقول ويل للباني مدينة بالدماء. مشهد لواقع يمكن بنعيشه ويمكن بنصليله أن المشهد ده يتغير. ممكن تكون بتبني في حياتك أمور شكلها حلو بس مش لمجد الله.
ممكن نكون ككنيسة بنعمل

برامج وأنشطة ومهرجانات وحاجات كبيرة قوي ويحضرها ناس كتير قوي وشكلها روحي وبتتكلم عن حاجات كتير قوي، لكن ممكن ما تكونش لمجد الله. مش كل بناء عظيم هو لمجد الله. أي بناء، أي بناء، أي خدمة، أي حاجة بتعملها في حياتك، أي حاجة بنعملها ككنيسة معا، مهم قوي نبقى عارفين بنعملها ليه. مش المهم اسمنا. بابل كان يهمها اسمها جدا. في سفر التكوين لما تقرأ قالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه في السماء، صح؟ ونصنع لأنفسنا اسما. احنا عايزين نبني مدينة، حاجة كويسة. احنا عايزين نعمل برامج، حاجة كويسة. انا عايز مش عارف ولادي، حاجة كله كويس، بس ليه نبني لأنفسنا مش ليه؟ ونصنع لأنفسنا اسما في الخدمة اللي بتخدمها أو بتقود مجموعة أو بترنم أو بتعزف أو بتوعظ أو أسيس أو أيا كان الدور اللي بتقوم بيه، بتعمله لإسمك، لمجد إسمك ولا لمجد الله؟ ده السؤال. دايما الإجابة لمجد الله، بس الحقيقة جوانا أنا بعمل ده علشان أبقى معروف، أبقى مشهور. اسم كنيستنا بيتردد على كل لسان، هو بيتردد على كل لسان بس مش يعني مش دي القضية بتاعتنا، ولا اسم يسوع اللي بيتردد على كل لسان في الكنيسة؟ ده الفرق. إن مجد الله لا يبنى على مجد الإنسان. مشكلة الإنسان من البداية إنه عايز يصنع اسم لنفسه ومجد لنفسه. الكنيسة مش مكان لتمجيد اسمها، الكنيسة مكان لتمجيد اسم المسيح. تفكر في داود وسليمان. داود كان نفسه يبني بيت لربنا، يعمل هيكل. الرب قال له أنت لا تبني البيت سليمان. قعدت أفكر، قلت لو أنا مكان داود هيبقى عندي اختيارين. الاختيار الأول أقول طالما أنت مش عايزني أبني البيت أنا ماليش دعوة، أنت بقى، وأنا هقعد أتفرج وأحط رجل على رجل كده وأشوف سليمان هيعرف يعمل إيه، وماليش دعوة بقى اللي يعمل يعمل، أنا مالي، صح؟ الاختيار الثاني إن أقول لأ، مش مهم اسمي يتكتب إنه حط لوحة إن اسمي اللي بنى البيت، مش مهم مين اللي عمل، المهم بيته يتبني. فعمل إيه داود؟ جهز المواد وحمس الشعب، يدوا فلوس ويدوا فضة ويدوا ويدوا ويدوا ونصح سليمان، وقف جنبه. أصله مش بيدور على مجده، أنا اللي بنيت الكنيسة، أنا اللي بنيت الهيكل، أنا اللي اسمي في لوحة الشرف. لا، مش فارقة معايا، أنا فارق معايا بيت ربنا يتبني. عارفين أكتر حاجة تخوف إيه؟ إن الناس تبقى عارفانا إحنا أكتر ما تبقى عارفة المسيح. أخطر حاجة. أصل ده إدمان يا جماعة. أنا عايز الناس تبقى عارفاني، وده تشوفوه في السوشيال ميديا والريلز والإنستجرام والفيسبوك. أنا عايز أتشاف، أنا عايز أتعرف، أنا عايز الناس تقول اسمي. إحنا مش دي دعوتنا إن الناس تقول اسمنا. الناس تقول اسمه، الناس تعرفه هو. حنا المعمدان راحوا له التلاميذ في مره وقالوا له الحق، ده الناس ماشيه ورا المسيح، الناس عماله تمشي ورا المسيح. يعني يوحنا يفكر ان خدمته هتقل، انه هيبدلوه بحد تاني، انه كل الهيلمان اللي كان فيه اللي بيعمد الناس ومعتبر ومحترم الهيلمان ده هيروح منه. عارفين يوحنا رد على قال لهم ايه؟ ينبغي ان ذاك يزيد واني انا أنقص. وده اللي بصلي يا رب، ده الفكر اللي يبقى مالي ذهننا ومالي قلبنا ويبقى شعار الكنيسة. ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. مش كده رؤية المجد؟ مجد الله ما بيظهرش إلا في التواضع. ما بيجيش إلا على كنيسة متواضعة، ما بيجيش إلا على بيت مؤمنين متواضعين عايزينه هو، مش عايزين نفسيهم، عايزينه مش عايزين عطاياه. عطايا دي جفن بيديها. عارفين المشكلة ايه؟ احنا مش عايزينه هو. يا أسيس لا، ما احنا بنيجي من الحد اهو وهنتناول. طب انا هسألك سؤال، انت بتفرح لما بتشوف ربنا بيستخدم حد تاني غيرك؟ تكون عندك نفس الموهبة مثلا، بترنم صوتك حلو وبتاع

بتعزف بتوعظ، بعدين شفت واحد كده ربنا استخدمه، بتفرح ولا بتغير ولا بتطلع القطط الفطسانة؟ بس الوعظة ما كانتش قد كده، أصله غلط في النطق الفلاني. ده اختبار، ده اختبار. بتفرح لما بتشوف الجيل الصغير ربنا بيستخدمهم، ولا عايزين على قديمه، عايزين نفضل في أماكننا؟ للأسف في ناس كتير عايزة تخدم ربنا، تخيلوا بقول للأسف، ناس كتير عايزة تخدم ربنا عشان تتشاف، عشان تتشاف، عشان تمدح من الناس. مجد الله لا يبنى على مجد إنسان، زي ما كانت لولو بتقول لنا في وقت التسبيح، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس عشاني وعشانك. تواضع بدون إخلاء لمجد. إحنا عايزين المجد بدون إخلاء، مفيش. إحنا عايزين القيامة والنصرة بدون الصليب، مفيش. إحنا عايزين الاستخدام والثمر بدون تواضع، مفيش. ده قانون، ده قانون. عايز تترفع؟ أخلى نفسه، لذلك رفعه الله. إحنا عايزين ربنا يرفعنا وبعدين نبقى نطلب مجدك بقى، نشوف الموضوع ده بعدين. مش هينفع، للأسف مش هينفع. عارفين كل المشاعر اللي طالبة الأنا وطالبة مجد الذات، والمشاعر الصعبة لما بنشوف حد ربنا بيستخدمه غيرنا أو أصغر مننا أو أو أو أو، لما تشوف الرؤية الكبيرة بتاعت ربنا تصغر الأسئلة دي، مش فرقة معاك، بالعكس بتفرح، بتفرح. القضية مش أنا، القضية مش إحنا، القضية هو، القضية الكبيرة هو معرفة مجد الرب، مش مجدي، لا مجدي ولا مجد قصر الدبارة ولا مجد أي حد، مجده هو، مجده هو. لما تشوف الرؤية دي اللي الرب بيكلم فيها الكنيسة اللي هنتكلم عنها، تصغر كل الأمور دي وتطلب مجده. الدرس الثالث اللي ربنا علمه الحبقوق وهو بيصلي الأمر والرب ما استجابش بالطريقة بتاعته، قال له حبقوق أنا هوريك مشهد وهوريك صورة هتغير مشهد حياتك. أنت عايز تشوفني هعمل إيه مع بابل الأمة الشريرة؟ أنت عايز تشوف الشعب بتاعك بيتغير؟ أنت جواك أسئلة أن أنا ما بسمعكش، ولغاية إمتى أنت مش سامعني؟ أنا عايز أوريك صورة، عايز أوريك رؤية، والرؤية دي هتغير كل حياتك يا حبقوق. إن معرفة مجد الرب تملأ الأرض، حبقوق 2:14، لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. كم واحد عارف إن دي الرؤية بتاعت كنيسة قصر الدبارة؟ لا برفع الأيدي كده. طب عدد مش كبير. انتوا عارفين الرؤية دي الكنيسة كاتبها من زمان قوي قوي قوي، وصلتها وربنا اداها للكنيسة وقادة الكنيسة وقدام الكنيسة. إن معرفة مجد الرب تملأ أرضنا بالذات والمنطقة اللي احنا عايشين فيها، دي الرؤية. مش أنا ظروفي تتغير، مش أنا حالتي المادية تتغير، مش أنا صحتي تبقى أفضل وعيالي يبقوا أحسن عيال وكل مشاكلي المادية تتحل، مش دي الرؤية. هذه كلها تزاد لكم. الرؤية إن معرفة مجد الرب تملأ أرضنا، تملأ شعبنا، تملأ المنطقة اللي احنا فيها. احنا مش مصريين بالصدفة، ولا الكنيسة موجودة في مصر بالصدفة. احنا في قلب الله منذ الأزل، عبر الأجيال، جيل ورا جيل بيجي عشان مجد الله يعلن ويعرف في بلادنا. خلي بالك ما قالوش معرفة مجد الرب تبني تملأ أورشليم، ولا تملأ الهيكل، ولا تملأ كنيسة قصر الدبارة، قال له تملأ الأرض. معرفة مجد الرب تملأ الأرض. من البداية، من البداية خالص، من التكوين للرؤية، قلب الله الأمم. اسمعوني كويس في الكلمتين الجايين. اللي في قلب ربنا مش شعب خاص، مش إسرائيل، مش الكنيسة الخاصة بتاعته، احنا في قلبه أكيد، بس من البداية للنهاية الأمم.
في بداية العهد اللي عمل

0: مع إبراهيم قال له تتبارك فيك جميع قبائل الأمم، الأمم كلها تتبارك من خير. مزمور 67 بيقول كده، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. إشعياء 40 كده بيقول فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر. في العهد الجديد المسيح يقول للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، كل الأمم. في أعمال الرسل بيقال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. سفر الرؤيا صح 7:9 بيقول يوحنا شاف جمع كثير لا يستطيع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب. قلب ربنا للأمم إن معرفة مجد الرب تملأ الأرض. شايفين الخيط؟ خطة الله وقلب الله من البداية الأمم، الأمم والقبائل والشعوب، وده جزء من القصة الكبيرة في الكتاب المقدس. يعني إيه معرفة مجد الرب؟ كلام بقى المجعلص اللي بنقوله ده، معرفة مجد الرب تملأ الأرض. يعني إيه كلمة مجد الرب؟ الموضوع مش مجرد إن الناس تعرف معلومات عن ربنا أو تسمع عن يسوع، مش ده الموضوع. معرفة مجد الرب تملأ الأرض، المعرفة في الكتاب المقدس ليها 3 أبعاد أو 3 dimensions، علاقة اختبار إدراك، علاقة واختبار وإدراك، والمجد هو إعلان من هو الله. يعني إيه معرفة مجد الله تملأ الأرض؟ إن الناس تعرف مين هو ربنا، تعرفوا في صلاحه، تعرفوا في محبته، تعرفوا في غفرانه، تعرفوا في نعمته، تعرفوا في سلطانه، تعرفوا في قدرته. هي دي، هو ده مجد الله، من هو الله. دي معرفة مجد الله، الناس تعرف الحب والقداسة والصلاح والنعمة والغفران والرحمة، وده كله تشوفه في المسيح. مش كده العهد الجديد إنجيل يوحنا يكتب إيه الكلمات دي؟ والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحقاً. إن مجد الله الناس هتعرفه إزاي؟ في وجه يسوع المسيح. الكلمة صار جسداً رأينا مجده، الصلاح بتاع الله في يسوع، الحب في يسوع، الغفران في يسوع، القداسة في يسوع، وده اللي الكنيسة مدعوة فيه. يقول كده كما تغطي المياه البحر. عمرك شفت بحر في حتة فيها مياه وحتة ما فيهاش مياه؟ لا، فيض من المعرفة يملأ الأرض، كأنه عايز يقول لحبقوك يا حبقوك أنت شايف مشهد الشر والظلم اللي موجود، بس عايز أقول لك يا حبقوك بابل مش آخر مشهد في حياتك، المشكلة اللي أنت فيها مش آخر مشهد في حياتك، التحدي اللي بتجتازي فيه مش آخر مشهد في حياتك، بابل مش آخر مشهد في حياتك، في مشهد آخر الرب شايفه وعايز يوريه لك. ولو شفت المشهد ده والكنيسة شافت المشهد ده كل التحديات تصغر قدام عينينا، كل اللي مسجونين فيه نخرج منه، نتحرر منه، نتحرر من الاحتياجات ومن الرفاهية، ونتحرر من أمور كتيرة قوي تعبانة وضغط علينا، نتحرر من الغيرة، سهل قوي نصالح، سهل قوي نغفر، سهل قوي نسامح، سهل قوي. لو شفنا الصورة المشهد الأخير اللي عنده، مشكلتي مشهدي، كأن ربنا بيقول لحبقوك بابل مش المشهد الأخير يا حبقوك، بابل مش المشهد الأخير، في مشهد مختلف تماما أنا عايز أعمله، معرفة مجدي تملأ الأرض. إحنا موجودين هنا مش عشان نفسينا، إحنا موجودين هنا عشان معرفة مجده تملأ أرضنا. حلو انك بتيجي الكنيسة يوم الحد، حلو انك بتصلي، حلو انك بتخدم، حلو انك بتدفع العطاء، بس شايف هو عايز يعمل ايه؟ شايف النهاية ولا مش شايفها؟ وعايز اقول لك المشهد صعب، المشهد بالضبط كده مع انه لا يزهر التين. بص على واقع شوارعنا، بص على الميديا، اتفرج، اسمع، هتلاقي مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، كل التوقعات خابت، الزيتونه ما بتطلعش زيت. بس عايز اقول لك حاجه، ستاتي اتيانا ولا تتاخر. عارف ليه؟ لانه مش بيكذب. الزيتونه تكذب،
1: هو مش محتاج يكذب.

هو مش محتاج يجمل الكلام، لا يغير ما خرج من شفتيه. طب ايه اللي حاصل؟ انا بعد المشهد، انا بوضب المسرح. دي بتستاد سوءا وظلما وضلمة، مش مهم. بكلمة، بكلمة قال لي يكن نور فكان نور. يقدر يقول نور على أرضنا فيكون نور. لو الرؤية ملأت عينينا، ودي اللي احنا عايشينها ككنيسة أو نعيشها ككنيسة، هتبقى الصلاة مش برنامج، مش اجتماع بنعمله كل يوم تلات ونفسي كلنا نيجي كل يوم تلات نصلي. الصلاة تتغير، الصلاة هتطلعني بره جوز لي العيال والعيال مش عارف ايه ومشاكلي ايه وصحتي ايه. الصلاة هتبقى تقول له حقق وعدك، اصل الرؤية دي اكبر مننا بكتير، اكبر من امكانياتنا، اكبر من حجم الكنيسة دي. الرؤية دي عايزة اليد القديرة تتحرك، ولما نقف على الاسوار والنادي يقول كده لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يخرج أورشليم تسبحها في الأرض، لغاية لما يعملها. فالصلاة هتتغير، صلاتنا هتتغير، تفكيرنا في الصلاة هيتغير. ما بقاش في الصلاة السؤال، ما بقاش سؤال، ما بقاش شحاتة، بقت الصلاة بنخبط على الأبواب، بنقرع على الأبواب إلى أن تفتح. هنعرف نتوخد أمام الرب من أجل أمة وشعب الرب حطنا في وسطهم. العبادة مش هتبقى فكرة قبل الوعظة، مش يبقى فرحانين لولو معانا ومش عارف مين معانا وفلان معانا وفلان وجو حلو. لا لا، العبادة هتبقى المسيح وحده مستحق كل المجد. هتلاقي كل الكنيسة وهي بتسبح عمالة بص عليه، هو بس هو محط الأنظار، هو موضوع الافتخار. ما بقتش الصوت فارق معايا، صوته حلو ولا صوته وحش ولا اللي بيعزفه تيوند ولا مش فارقة، أنا جاي كده أعلن مجده. هو الوحيد المستحق كل المجد. الكرازة مش هتبقى نشاط، هتبقى أسلوب حياة. مش مستني أحسبها صح عشان أشهد، عشان الناس تشوف المسيح. لا لا، مش مستني حدث، مش مستني نهضة. أنا حياتي كارزة، أنا ماشي بكرز على نفسي. أنا أعرف ناس بتكرز على نفسها في كل مكان، أركب معهم طيارة، أركب معهم تاكسي، أركب معهم حاجة وسطينا، ها يعني دو على طول. كرازة أسلوب حياة. ليه؟ إنه عايش شاف الرؤية، شاف الرؤية، شاف الرؤية. تلمذة مش هتبقى مجرد حاجة كده بنحشرها لكم، يعني عايزين نحشرها للناس في زورهم. لا بالعكس، هبقى عايز أكون تلميذ وعايز أصنع تلاميذ عشان التلاميذ دول يصنعون تلاميذ أيضا. المصالحة مش هتبقى تحسين علاقات خالص، تبقى غفران، تبقى محبة، هتبقى مصالحة. لما نبص على المواهب الروحية اللي ربنا ادهلنا مش هنبص عليها ملكية شخصية، للرؤية عشان الرب يحقق رؤيته لينا. لو دي رؤيتنا، الكنيسة محتاجة تعمل أربع حاجات، المؤمن محتاج يعيش أربع حاجات بسرعة هقولهم، اكتبهم يمين على السبورة. أولا، الكنيسة تكون كنيسة مصلية. قبل ما تعمل أي حاجة تصلي، تتكلم معاه عن الناس، تتكلم معاه عن الظروف والأحداث، مش أحداثي الشخصية، لا، الظروف اللي سجن الناس إنها تشوف النور. كنيسة بتصلي، وأنا بصلي من كل قلبي إن الكنيسة دي تبقى كنيسة مصلية، تبقى كنيسة مصلية عارفة يعني إيه تصلي، عارفة يعني إيه تتمخض، عارفة يعني إيه تولد. أقل حاجة عند ربنا لما يولدها أمة. هل تولد أمة في يوم؟ نعم يقول الرب. لما نصلي، لما نتمخض، تولد الأمة. لو عايزين الأرض تمتلئ بمعرفة مجد الرب، مش محتاجين نعتمد على قوتنا، محتاجين نعتمد على قوته، محتاجين نطلبه، نكلم الناس عنه ونكلم ربنا عن الناس. من ضمنهم بيتك، من ضمنهم ولادك، من ضمنهم شريك حياتك. اثنين، كنيسة متحدة. عايزين تشوفوا أنا إيه اللي في قلبي للوقت اللي جاي للكنيسة؟ تبقى كنيسة مصلية أول حاجة. كنيسة متحدة، كنيسة بتحمل مجد الله للأرض، مش مشغولة بنفسها ولا منغمسة مين الأعظم ومين الأهم ومين اللي بيقود ومين اللي بيوعظ ومين قائد المجموعة ومين الدولة.

له المايك ومين قدروه ومين ما قدرهوش. لا، كنيسة اللي شايفة الرؤية تتحد لأجل الرؤية، تعرف تتصالح، تعرف تتحد، تعرف تغفر، تعرف تسامح، تعرف تقدم، قدمين بعضكم بعض في الكرامة. كنيسة متحدة، الرؤية، الرؤية مش تخلينا بس نصلي، تخلينا بس نتحد، لأن الرؤية أهم مني. اللي ربنا عايز يعمله أهم من كرامتي، أهم من دوري، أهم من الأنا. دي الكنيسة اللي عايزة مجد الله يرى في أرضها، كنيسة الناس تشوف فيها الحب الحقيقي. كان لكم حب بعضكم لبعض، هيعرف الناس إنكم أنتم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم، مش بالكلام. الرؤية تساعدني أتحد بالآخر، لأن ما بقيتش أنا المهم، ما بقيتش أنا المهم. مش نجاحي هفرح لنجاح غيري. ثلاثة، كنيسة متعددة الأجيال، ودي مهمة قوي. كنيسة مصلية، كنيسة متحدة، كنيسة متعددة الأجيال. احنا بنحب كعرب وكشرقيين وكمصريين بالذات متعلقين بالماضي، حب الماضي قوي. بيجي عندنا أي خواجة نودي فين؟ الهرم، صح؟ احنا نحب اللي ورا، نحب الأستك اللي بيشدنا لورا. طب عندكم ايه جديد النهاردة؟ عندناش. الكنيسة لازم جيل يسلم جيل يسلم جيل يسلم جيل. الرؤية من جيل إلى جيل، الرؤية بعد إلى الميعاد. احنا محتاجين بعض، محتاجين الكبار الآباء، محتاجين الشباب، محتاجين الأطفال. كنيسة متعددة الأجيال، مش كده؟ بنشوف موسى احتاج يشوع، وبنشوف إليه يحتاج إليشع، ونشوف داود جهز سليمان، وبولس جهز تيموثاوس. عايزين كنيسة تعد أجيال مختلفة، تشيل الرؤية لتمتلئ أرضنا بمعرفة مجد الرب. حب أو التعبير ده بتاع كلمة الدي إن إيه، لما يجي يقولوا إيه الدي إن إيه بتاعت الكنيسة دي؟ معرفة مجد الرب تسأل طفل في مدارس لحد يقولك معرفة مجد الرب تملأ، تسأل حد في إعداد يقولك معرفة مجد الرب تملأ، شاب، ثانوي، جامعة، كبار، شيوخ، أباء. الدي إن إيه تزرع من جيل لجيل لجيل، ستختبر أرضنا معرفة مجد المسيح. حاجة الرابعة، كنيسة اللي نفسي أشوفها، كنيسة بلا أسوار، تطلع برا الجدران، تخرج للشوارع. المسيح كان ما بيقعدش في الهيكل الناس تجي له، لكن بيروح من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، بيعز في الأسواق. وإحنا محتاجين نخرج للمجتمع، أماكن العمل، للجامعات، للشغل، للبيوت، للشوارع، للتوك توك، للمواصلات. محتاجين نطلع برا الجدران. الكنيسة الأولى كانت بتيجي تتعبد معا، تحتفل بقيامة الرب يسوع، وبعدين تعمل إيه؟ تخرج. تحتفل بقيامة الرب يسوع وبعدين تخرج. كنيسة تذهب للعالم. في أعمال 2 الكنيسة امتلأت بالروح القدس، وأنا بصلي إن الكنيسة دي والكنيسة اللي ربنا حطنا فيها مع بعض كعيلة نكون كنيسة ممتلئة بالروح القدس، مليانة بكل مواهب الروح القدس، ولا يكون فيها نقص لموهبة خالص. احنا في مواهب اختفت من وسطينا. يا رب كل ما سلبه العدو يسترد مرة تانية، كل موهبة اختفت من شعبك، من بيتك، من ولادك، تسترد مرة تانية. كنيسة ممتلئة بالروح القدس. هيحصل تحديات، فين الكنيسة في أعمال 2 امتلأت بالروح. في أعمال 8 حصل اضطهاد عظيم جدا، بيقول فتشتتوا. عارفين لما تشتتوا حصل ايه؟ جالوا مبشرين بالكلمه. الحاجه اللي كنا بنسميها مشكله، الحاجه اللي كنا بنسميها تحدي، عارفين اصبحت ايه؟ وسيله في يد الله لمعرفه مجده في كل الارض. ما تبصش على مشكلتك ان دي مشكله هتدمرك، لا، بص عليها إنها وسيلة الرب ممكن يستخدمها لمعرفة مجده في كل الأرض. أختم، داود بيحط قدامنا ثلاث أسئلة.

ثلاث أسئلة. كنيسة عايزينها تبقى خمس حاجات، فاكرينهم؟ كنيسة مصلية، كنيسة متحدة، متعددة الأجيال، كنيسة بلا أسوار، كنيسة ممتلئة بالروح القدس. عايزين الخمس حاجات دي تبقى قدام عينينا ونصليهم ونقول يا رب اعملهم فينا. حبقوق بيحط ثلاث أسئلة قدامنا. هل يا ترى هقدر أعيش بالإيمان عندما لا أفهم ما يحدث؟ أو عندما تتأخر الاستجابة؟ ولا هنهار وهزعل منه؟ البار فبإيمانه يحيا. اثنين، هل أنا مستعد أموت عن الأنا ومجدي لكي يظهر مجد المسيح؟ مستعد أتنزل عن دوري؟ مستعد أرجع لورا؟ مستعد أقدم غيري؟ مستعد أسلم الراية لكي يظهر مجد المسيح؟ السؤال الثالث والأخير، هل أنا مستعد أن أجعل حياتي جزء من رؤية الله على الأرض؟ قبل ما تجاوب، ده مكلف جدا، ده مكلف جدا. عندك استعداد تقول له يا رب حياتي تبقى جزء من رؤيتك على الأرض؟ عندك استعداد تدفع التكلفة؟ أنا بصلي من كل قلبي للكنيسة، ليا وليكم، أن نكون جزء من تحقيق رؤية الرب في أرضنا وفي بلادنا، وأن يكون عندي استعداد وعندنا كشعب الله في قصر الدبارة استعداد ندفع التكلفة ونعيش لحاجة أكبر مننا. على فكرة، قصتي وقصتك في الأرض صغيرة قوي، قصة الله أكبر بكتير، أكبر بكتير. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

البار بإيمانه يحيا، مجده لا يبنى على مجد الإنسان، رؤيته الأمم والشعوب. طب وأنا فين؟ وظروفي هتعمل معايا إيه؟ قال لهم كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. هو أب صالح، أب هيعتني بيك، بس ما تركز عن مشكلتك واحتياجك، بص على الرؤية، سيب ربنا يسدد، سيب ربنا يمد إيده، سيب ربنا يحسم الأمور في وقتها، بس عيش الرؤية، عيش الرؤية، عيش بإيمان حتى لو مش فاهم، وانتظر الرب واصبر له. انتظر الرب لأنه في وقته يسرع به. تتكلم ولا تكذب، الرؤية تتكلم، هتحصل هتحصل.

نفسي بالصدق كده وانت واقف في محضر ربنا اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود في الدنيا دي ليه؟ هو أنا موجود في البلد دي ليه؟ هو أنا موجود في الكنيسة دي ليه؟ قل له افتح عيني يا رب النهاردة عشان أشوف يا رب إن أنا جزء من قصتك للأرض دي، أشوف يا رب أنا وإخواتي والكنيسة جزء من تشكيلك للتاريخ في المنطقة دي. ما تعيش لنفسك، ما تعيشيش لنفسك، ما تعيش لمجدك ولا لاسمك ولا لرفاهيتك ولا لراحتك، عيش للرب، للناس تشوف فيك يسوع، تشوف الحب والقداسة والاستقامة والرحمة والصلاح والتواضع، يسوع اللي صار جسد وحل بيننا، شفنا مجد الله فيه. الناس ينفع تشوف مجد الله فيك لو انت عايز. غيرني ربي والمس حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع. مش كلام يا رب، مش خدمة بأديها، لكن حياتي يا رب، حياتي تعلن مجدك، تعلن مجدك.

يا رب أنا بصلي إنك تلمع الرؤية قدام عينينا يا رب، احفظها في قلوبنا ونعيشها ونصليها ونرقد يا رب، نرقد إليها. أشكرك لأنها ستأتي إتيانا يا رب. أنا بصلي لينا كجماعة قدامك، نبقى الكنيسة المصلية يا رب اللي بتنادي عليك وتكلمك عن الناس يا رب، نبقى رب الكنيسة المتحدة اللي مش بتدور يا رب، كل واحد فيها بيدور على نفسه. الكنيسة اللي عارفة تحب يا رب وتمسك في ايدين بعض، كنيسة يا رب اللي تبقى بلا أسوار يا رب، تخرج على فرسارتها وعارفة دعوتها، تملأ يا رب الأرض بمعرفتك. نبقى الكنيسة يا رب متعددة الأجيال اللي الصغير فينا قوي ليه دور، كبير قوي ليه دور، ونعيش الرؤية دي يا رب. تبقى كنيسة ممتلئة بالروح القدس يا رب، ومقادة بروحك، مش بالجسد ولا بالأنشطة ولا بالبرامج ولا بالأصول ولا بالمتعارف عليه، لكن بالروح القدس يا رب. أشكرك وأعظمك وأعطيك كل المجد. أمين. تفضلوا استريحوا، كلنا فوق.

مرة تاني بنقابلكم في هذا البرنامج الجميل اللي احنا بنفرح بيه وبنتشجع لما نشوفكم، اسمه وعد لكل يوم. النهاردة معانا وعد ورد في سفر أيوب أصحاح 36 عدد 11. اسمع معايا قول الوحي، يقول: إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم. اللي قال هذا الكلام هو الشاب الجميل صديق أيوب في سفر أيوب. كان في ثلاثة أصحابه كبار، لكن كان في شاب ظهر في الأصحاحات الأخيرة من السفر، هو أليهو ابن برخائيل البوزي، شاب كان مليان بالحكمة والمعرفة. انتظر طويلا علشان يسمع، قدروا يتكلموا مع أيوب ويخرجوه من الحالة، لكنهم زادوا الطين بلة وأساءوا إليه كثيرا. وكان أيوب عنده شعور عميق بالبر الذاتي، مش عايز أظلمه، هو رجل عاش في فترة ربما تكون ما بعد نوح وأيام إبراهيم. ما كانتش الذبائح بأنظمتها معروفة، لكن كانت المحرقات، ففي الغالب كان في الفترة دي أيام الآباء البطاركة العظام. أيوب تعرض لمعاملات إلهية عجيبة، وكانت ردوده، ردود فعله، شعوره العميق بالبر وشهادة الوحي عنه. لكن هنا نرى بعد أن انتظر طويلا هذا الصديق الشاب، لكنه ممتلئ بالحكمة وممتلئ بالروح القدس وممتلئ بالأقوال الصالحة، بيقول إيه من عدد 5: هو ذا الله عزيز، وهو بيرد عليه، لكنه لا يرزل أحدا، عزيز قدرة القلب. لاحظ: لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين، لا يحول عينيه عن البار، بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا يرتفعون. ربنا بيتعامل ببر وصلاح وعارف ده ايه وده ايه. وبعدين يقول كمان: إن أوثقوا بالقيود، إن أخذوا في حبالة الذل، يظهر لهم أفعالهم. وبعدين يجي الوعد بتاعنا في عدد 11: إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم، وإن لا، بص بيقول ايه بعديها، وإن لم يسمعوا فبحربة الموت يزولون ويموتون بعدم المعرفة. هنا نرى معاملات الله، معاملات الله في سياسة الله للكون وحكمه، المعاملات التأديبية. بعض الناس يعتقدوا أنه ربنا ليه ملك روحي على قلوب المؤمنين وفقط. بعض الناس يؤمنوا بأنه الرب سوف يأتي ليملك على الأرض لاسترداد حقوق المسيح في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. أنا لا أتكلم عن الملك الروحي ولا الملك الحرفي، لكن أتكلم عن ملك الله الآني وسيادته على الكون. النهاردة الرب بيحكم، والنهاردة الرب شايف، والنهاردة الرب، مش عايز أقول الآية أو الوعد مليان بالشرطية، إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم، لا، لكن دي سياسة الله في حكمه للكون، مبدأ إنساني وأخلاقي، كما هو أيضا مبدأ روحي. اللي يمشي

كويس هيتمتع بالبركة ورضا الرب. لكن إذا رأى الرب شيء دفين لا يراه الناس أو المؤمن نفسه، يتعامل الرب بطرقه وله مطلق الحرية في أن يتعامل مع من يريد. فادينا نعمة يا رب علشان نطيعك ونسمع لصوتك، نمتلي بالهدوء، مش لأنه أيامنا مستريحة فقط، لكن لأننا نحن في رضاك سواء تألمنا أو تحققت آمالنا. الرب يدينا يوم طيب مع هذا الوعد.

أحبائي، ما أجمل أن نلتقي مرة أخرى ونتشجع مع بعضنا البعض من خلال كلمة الله في برنامج خادم الملكوت. نتحدث عن الأواني التي يستخدمها الله، وتحدثنا عن كيف كان بولس الرسول إناء مملوءا من الروح القدس. وأنا بصلي كما نتعلم دروس عن الخدمة وعن القيادة من حياة بولس، هكذا نستطيع من شخصيات عديدة في الكتاب المقدس أن نتعلم دروس عديدة عن الخدمة وعن القيادة. بعد أن كان بولس الرسول إناء مملوءا بالروح القدس، أيضا الكتاب يخبرنا أن بولس كان إناء مفرزا للخدمة. ففي سفر أعمال الرسل إصحاح 13، كان في الكنيسة الأولى في أنطاكيا الكتاب يقول أنبياء ومعلمون، ويذكر أسماءهم، ثم يقول بعد ذلك: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. نلاحظ الكنيسة الأولى في ذلك الوقت، كان قبل أن يأخذوا قرار كانوا يسمعوا صوت الروح القدس، فبقول في الكلمة: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. كم من الكنائس في هذه الأيام تسير فقط بالأنشطة وبالبرامج وبالأفكار الرائعة، لكن لا تسير بقيادة الروح القدس. واليوم علينا أن نرجع مرة أخرى للكنيسة الأولى، نرجع مرة أخرى لسفر الأعمال، ونتعلم النقاط في حياتنا والنقاط في كنائسنا وفي خدماتنا بقيادة الروح القدس. وهنا نرى أن الروح القدس قد خصص برنابا وشاول، أفرز برنابا وشاول للعمل وللدعوة التي دعاهما الرب إليها. وبنلاحظ أن الكنيسة الأولى وكل الخدام اللي فيها، الأنبياء والمعلمون، كانوا يخدمون الرب ويصومون، فكان هناك وقت للانتظار أمام الرب وللصوم. وأيضا بعدما الرب قال أفرزوا لي برنابا وشاول، نلاحظ أنهم صاموا مرة أخرى وصلوا مرة أخرى، صاموا قبل ذلك وصاموا بعد ذلك. فكان الصوم والصلاة جزء أساسي في حياة الكنيسة الأولى. وهكذا إذا أردت أن تكون مفرزا، إذا أردت أن تكون مخصصا وخادما لملكوت الله، عليك وعلى الكنيسة أيضا أن تأخذ وتصرف الأوقات في الصوم والصلاة أمام الرب. نقرأ أيضا في الكتاب المقدس أن بولس كان إناء مفرزا، كان إناء مفرزا، والله كان له قصد في حياة بولس. فنقرأ مثلا في روميا والإصحاح الأول، يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. والكلمة المفرز معناها المخصص، separated. وهكذا نحن عايشين في العالم، لكن العالم لا يحيا فينا، فعلينا أن نؤثر في العالم، لكن أن لا نتأثر في العالم. أحيانا عندنا أصدقاء في العالم، أصدقاء غير مؤمنين، لكن علينا أن لا نتأثر فيهم بشدة، حتى بعد فترة من الفترات ممكن نكون مثلهم. وهكذا علينا أنه نحفظ أنفسنا من العالم. ما بينفع الخادم يكون لساني يرنم ويسبح، لكن برا يتكلم ويقول كلام تاني. رسول يعقوب بيقول: ألعل ينبوعا تنبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ ثم يقول: لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. بولس كان إناء مفرز، والفرز يعني القطعة، قطع عن العالم والتصاق بالرب. وهكذا بولس هو مفروز للإنجيل، وكل مؤمن هو مفروز، وكل خادم هو مفروز، هو منفصل عن العالم، العالم لا يحيا فيه. والرب قد فرزنا، قد خصصنا لأجل غرض معين، لأجل خدمته ولأجل بناء ملكوته.

في رسالة أفسس والإصحاح الرابع، هنا بولس الرسول أيضا يتكلم في رسالته إلى أهل أفسس. رسالة أفسس رسالة رائعة جدا، في أول ثلاث إصحاحات فيها يتكلم عن العقائد، ولكن في الإصحاحات الثانية الثلاثة الأخرى من 4 إلى 6 بيتكلم عن التطبيق، عن التطبيق وعن السلوك أيضا. فيتحدث عن السلوك ويقول في عدد 17 من أفسس 4: فأقول في هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، تتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق من الله في البر وقداسة الحق. هنا يتحدث بولس الرسول إلى أهل أفسس في هذا الإصحاح أنه علينا أن لا نسلك مثل سائر الأمم. وهنا يتحدث عن الفرز، هنا يتحدث عن القطع وعن التخصيص، هناك فرز بين النور والظلمة، علينا أن لا نسلك كما يسلك الآخرين، كما يسلك غير المؤمنين. ثم يقول أنهم قد فقدوا الحس، بمعنى لم يعودوا يتأثرون. وفي عدد 20 بقول أنتم لم تتعلموا المسيح هكذا. ثم يقدم إلا كلمات مهمة جدا وخطوات لتجديد الذهن. إذا أردنا أن حياتنا نتغير، وإحنا بنحكي عن التغيير ونريد أن نتغير ونريد أن الرب يغيرنا ويغير في أوانينا حتى نكون مستعدين لخدمته، علينا جزء مهم جدا في التغيير هو تجديد الذهن، تجديد أذهاننا بكل ما فيها. كل واحد فينا يجتاز في ظروف معينة، وكل واحد فينا يستطيع أن يقول في وسط الظروف التي يجتاز فيها أن الله صالح في حياتي. دائما الرسائل اللي احنا بنقولها لانفسنا في كل يوم بتاثر علينا، اللي موجود في افكارنا بياثر علينا. من اجل هذا يقول لنا بولس في رساله افسس ان تخلعوا الانسان الفاسد العتيق، تتجددوا بروح ذهنكم، اذهاننا تتغير بحسب كلمه الله، لا تعود تفكر مثل العالم، لا تعود تفكر مثل سائر الامم، لكن نفكر كما يفكر الله ويكون لنا فكر المسيح. من اجل هذا ايضا بولس يقول في فيليبي: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. علينا أن يكون لنا فكر المسيح ونجدد أذهاننا حتى نستطيع أن نلبس الإنسان الجديد المخلوق من الله بحسب البر وقداسة الحق. إذا أردنا أن حياتنا تتغير، علينا أن أفكارنا تتغير أولا. لما أقدر أفكر بطريقة مختلفة بقدر أسلك بطريقة مختلفة، ولما أسلك بطريقة مختلفة بعيش بطريقة مختلفة، عندئذ أكون شخص مختلف وأصنع الفرق في حياة الآخرين. لكن الموضوع كله يبدأ بالفكر، يبدأ بأفكاري. عشان هيك بقول تتجددوا بروح ذهنكم. علينا أن أفكارنا تتجدد، أفكارنا تتغير حتى توافق كلمة الله. من أجل هذا أيضا يقول بولس الرسول في رسالة روميا إصحاح 12: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يطلب منا أن نقدم حياتنا وأجسادنا ذبيحة مقدمة أمام الله. إحنا كمؤمنين مختلفين، إحنا كمؤمنين مفروزين عن العالم ومخصصين لأغراض ملكوت الله، علينا أن لا نحيا كما يحيا وكما يسلك سائر الأمم. ثم يقول في العدد الثاني: لكن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، أي حتى تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذا أردنا كخدام أن نختبر إرادة الله لحياتنا، إرادة الله اللي بيتكلم عنها واللي بيوصفها بثلاث كلمات أنها إرادة صالحة، إرادة مرضية، وإرادة كاملة. إذا أردنا أن نختبرها علينا أن نجدد أذهاننا من خلال كلمة الله. عندما أذهاننا تتغير، عندما أفكارنا تتغير، بنقدر سلوكنا عندئذ يتغير. ولما سلوكنا بيتغير بنعيش مختلفين، بنعيش بطريقة مختلفة. واليوم الرب حط هذا التحدي قدامنا، علينا كمؤمنين أن نحيا مميزين، أن نحيا مختلفين، وأن نصنع الفرق والتأثير في كل مكان نوجد فيه. يقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق، والخلع صعب جدا أنك تخلع الإنسان العتيق، الإنسان

الفاسد. ثم يقول تجددوا بروح ذهنكم، وبدي أخبرك أنه تجديد الذهن أيضا يحتاج الحياة كلها، وكل أمر في حياتنا، كل صراع في حياتنا، كل معركة في حياتنا تبدأ في الذهن، ثم تنتقل إلى القلب، ثم تنتقل إلى السلوك. عشان هيك حارب الخطية وهي في ذهنك في الأول، اقفلها من أول ولا تدعها تعمل في حياتك. نقي ذهنك بالكلمة، الكتاب بيقول مغسولين بماء الكلمة. لما تجيك أفكار شريرة شو بتعمل؟ لما تجيك أفكار سلبية شو بتعمل؟ هل تستمتع فيها؟ هل تأخذ وبتدي معاها؟ أو بتطلب فكر المسيح؟ هذا هو الفرز، هذا هو التخصيص، والفرز والتخصيص مهم جدا في هذا الجيل اللي احنا بنعيش فيه. وأنا بكلم الخدام الشباب وجيل الشباب، علينا أن نكون مميزين، علينا أن نكون مخصصين ومفروزين عن العالم، وذلك لأجل أن نحقق مشيئة الله لحياتنا. اجتماع الشباب في الكنيسة عندي، احنا بنسميه هيستوري ميكرز، صانعي التاريخ، وانا بثق انه رب يريد ان يستخدم كل واحد من الشباب حتى يصنع تأثير وحتى يصنع تغيير ويكون شخص فعلا بيصنع امور عظيمة لملكوت الله. وان كان الله سوف يضع كثيرين ربما في مناصب عالية وفي اماكن حساسة، يريد ان يستخدم كل شخص بالرسالة وبالدعوة وبالموهبة اللي وضعها في حياته حتى يستطيع من خلاله ان يخدم الرب ويخدم الآخرين. أيضا نقرأ عن بولس أنه بولس أيضا إناء للكرامة، إناء للكرامة. إذا بتلاحظ التدريج في حياة بولس والخطوات اللي الرب مشي فيها في حياة بولس حتى يغيره وحتى يستخدمه، الموضوع لم يكن سريعا، الموضوع لم يكن في لحظة، وهكذا التغيير اللي الله بيصنعه في حياتنا هو تغيير بياخد وقت. وأحيانا كثيرة كل أمر من الأمور تاخذ وقت في حياتنا، لكن احنا مستعجلين على وعود الرب، مستعجلين ان الامور اللي وعدنا فيها الرب تتحقق، مستعجلين للخدمه الظاهره ونعمل امور حلوه في حياتنا، لكن الله ينظر الى القلب، والله بينتظر حتى يشوفنا اذا احنا مستعدين او لا قبل ما يطلقنا في امر جديد. واحد من الامور اللي بتساعدنا نشوف هل احنا مستعدين، هل فعلا احنا مستعدين انه نخدم اخوتنا؟ هل إحنا مستعدين أنه نغسل أقدام الآخرين؟ هل إحنا مستعدين أنه نعمل أبسط الخدمات مهما كانت شهاداتنا، مهما كان عدد سنوات إيماننا؟ لأنه دائما الأمين في القليل يقيم الرب على الكثير. ما بتقدر تضحك على الرب أبدا، ما بتقدر تشوف حالك عليه أبدا. كلمة الله بتقول الله لا يشمخ عليه. لما تخضع للرب، لما تخضع لتشكيله في حياتك، ولما تقدر تتعلم منه وتأتي عند أقدامه، الرب سوف يفتح لك أبواب عظيمة. بصلي الرب أنه يعمل فينا في هذه الأيام حتى يجعلنا فعلا مفروزين مخصصين لأجل أغراض الله. علينا أن نخلع الإنسان العتيق، الإنسان الفاسد، الأمور اللي جاي من طبيعتنا القديمة. كل واحد فينا جايب حمولته الماضية، كل واحد جايب فينا الباكيج بتاع الماضي وأمور الماضي وظروف الماضي، حتى كخدام في حياتنا وفي خدمتنا اليوم. علينا أن نقطع الماضي، علينا أن نتعامل مع أمور الماضي. بولس الرسول قال أنسى ما هو وراء، أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. الله يريدنا أن نقطع كل الأمور اللي بتربطنا في الماضي، وأن نتجدد، أذهاننا تتجدد. صلاتي اليوم لنفسي، صلاتي لكل خادمة بيسمعني، أنه أذهاننا تتجدد من خلال كلمة الله. هقعد قدام كلمة الله واسمح لكلمة الله تغسلك من جوا، اسمح لكلمة الله أن تغسل ذهنك، اسمح لكلمة الله تغسلك من كل الأمور والأفكار والأخبار اللي بتجينا من العالم. نسمع كثير للعالم، نسمع كثير الأخبار وبنقرأ كثير الجرائد والأشياء اللي عم بتصير حوالينا، لكن قد إحنا بنعلم فعلا بنقعد قدام كلمة الله ونسمح لكلمة الله تغسلنا وتغيرنا؟ لما نسمح لكلمة الله أنها تعمل فينا، ساعتها بنكون مفروزين مخصصين. عشان هيك بولس بعدين بقول تلبسوا الإنسان الجديد، تلبسوا الإنسان الجديد. الإنسان الجديد معمول بطريقة مختلفة. الله رح يعطيك رداء جديد، الله رح يعطيك إنسان مخلوق، بقول مخلوق من الله بحسب البر وقداسة الحق. الله يريدنا أن نحيا بقداسة، وهذا هو الفرز والتخصيص الله بطلبه من المؤمنين ومن الخدام في هاي الأيام. ليت الرب يساعدنا. أمين.

في سفر ملاخي أصحاح 3 من عدد 10 لعدد 12 بيوضح لنا بعض الأفكار المهمة جدا عن فكرة العطاء. في الجزء ده هنلاقي حاجة غريبة حصلت، إن الرب دخل في تحدي مع الشعب وقال لهم عبارة جميلة جدا ومهمة جدا، قال لهم كده: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وبعدين يقول لهم جربوني، يعني شوفوا أنا هعمل معاكم إيه. الرب اللي هو قال قبل كده في تثنية 6:16: لا تجربوا الرب إلهكم في حتة العطاء، قال جربوني، يعني تعالوا ندخل في تحدي، شوف أنت هتديني وأنا هعمل معاك إيه. فهنا هو بيوضح هو بيعمل إيه. الحاجة الأولى بيقول: أفيض عليكم بركة. كلمة أفيض جاية إحدى معاني الكلمة العبرية اللي جاية فيها إنه كأنه بيفرغ كل ما عنده. تخيل حضرتك، طبعا أعتقد هتوافقني إنه هو يقصد تعبير مجازي عن كم البركات العظيمة اللي ممكن الرب يغدق بيها عليا وعليك لما بندي. أفيض عليهم بركة. لكن الحاجة التانية يقول: حتى لا توسع. يعني ايه جاية؟ بمعناها ببساطة يعني من كتر البركات اللي الرب بيديها للقديسين لما يدوه حقه بحقه. قبل كده يقول: سلبتموني في العشور والتقدمة. اللي ما بيديش ربنا بيسلب ربنا، ده حقه الطبيعي. الحاجة التانية بيقول: مش بس أفيض عليكم بركة، بيكمل: حتى لا توسع، بمعنى انه ما فيش مكان من كتر بركات ربنا يساع البركات بتاعت ربنا. ده معنى كلمة حتى لا توسع. برضو أقول ده تعبير مجازي، مش معناها أن ده هيحصل بالحرف، لكن ده تعبير مجازي بيورينا إزاي قلب ربنا بيغدق علينا ببركات كثيرة، ومش هيحصل معانا غير كل الخير والبركة. يفيض بركة، حاجة تانية حتى لا توسع، يعني مفيش مكان هيساع بركات ربنا. الحاجة التالتة هنا بيقول في عدد 11 أنه ينتهر الحشرات الضارة التي تضر في المواسم الزراعية، تضر المحصول. فبدل ما المحصول متوقع أن يجيب 10 رادب مثلا من القمح، فجأة الراجل يلاقي المحصول جاب أردب واحد، يعني خسر 9 بسبب الحشرات الضارة. فالرب يقول له: ما تخافش لما تديني. طبعا ده بيتكلم بلغة العهد القديم، بيقول له: لما هتديني أنا هكرمك وهديك بركات أرضية عظيمة، محصولك هيجيب ثمر كبير قوي. وبعد كده يقول الحاجة الرابعة: يطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود. يعني الناس هتحس أن أنتوا اديتوا ربنا وربنا برككم، ولما انتوا اديتوا ربنا برككم ده هيديكم وضع قدام الشعب، قدام الناس، وهيديكم هيبه وهيديكم احترام وهيديكم خشيه وهيديكم تقدير من الناس ليكم. يقولوا: الناس دول بتوع ربنا، الناس دول بيدوا ربنا وربنا مبارككم. وياما انا شخصيا سمعت الكلام ده على ناس كتير قوي. واحد يقول لي: طب انت عمال تقول ده في العهد القديم، طب احنا نشكر الله في العهد الجديد، الرب باركنا بكل بركه روحيه. في افسس 1:3: مبارك إله وأبو ربنا الذي باركنا بكل بركة روحية. طب يعني واحد يقول لي: يعني كده ربنا مش هيباركنا بركات زمنية؟ لا، مين قال كده؟ ربنا هيباركنا بركات زمنية، لكن ما أقدرش أقول أن ما جاء في ملاخي 3 سيطبق بالحرف علينا.

لكن ناخد المعنى الروحي اللي فيه جميل قوي، ان ربنا هيباركنا، ربنا هيغدق علينا ببركاته. وفي نفس الوقت صدقني حتى لو اديت ربنا احيانا، وده قليل، انه ربنا واحنا بندي وبندي بدافع صح وقلبنا مليان بالمحبه وقلب ربنا، احيانا تعويض الرب يتاخر، او احيانا بسيطه نتعرض لبعض الخسائر البسيطه في بدايه الامر، ولان الرب حكيم يعرف ماذا يفعل بيستخدم الحاجات دي علشان يغير فينا ويشكل فينا ويظبط فينا. وفي نفس الوقت في يوم كده من حيث لا تدري ومن غير ما تتوقع تلاقي الخير كله جه، الخير كله جه. وهنا لما اقول الخير كله جه، سواء خير روحي او خير زمني، انت كل اللي يشغل بالي واللي يشغل بالك انك تقدم للرب، تقدم للرب وسيب الرب براحته يغدق علينا ببركاته، سواء ادانا بركات روحيه يا للروعه ولا جمال نقدم الشكر عليه، ادانا بركات زمنيه يا للروعه نقدم ونشكر، ما ادناش انجاز التعبير وده مش هيحصل لان ربنا دايما هدي، برضه هنشكر الرب. احنا كل اللي احنا بنحب نعمله ان احنا بنحب الرب وبنحب عمل الرب ونحب ان احنا نديله، وحتما هو سيكافئنا بحسب غناه في المجد. تعالوا نبدأ العطاء.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامج أسعى نحو الغرض. الغرض اللي هو غرض الله لحياتي ولحياتك من الكتاب المقدس، من كلمة الله. بنحاول نشوف فكره لينا، هو خلقنا على أي صورة وعايزنا نعمل إيه. الكتاب بيعلمنا أن الله عايزني أكون على صورة المسيح، على مثال المسيح. المسيح مكتوب عنه أنه هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. لازم في حياتي حمر بتجارب، لازم هيكون في تجربة. النهاردة عايز أتكلم عن موضوع إزاي أقدر أتغلب على التجربة. تقدر تتغلب على التجربة، تقدر تتغلب على التجربة. شوف الآية بتقول إيه. الآية بتقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. شوف بيقول لك إيه، الله أمين مش هيدعك تخش في تجربة أكتر ما تقدر تستحملها، وحيجعل مع التجربة أيضا المنفذ عشان تقدر تحتملها. الرسول بولس قال لنا واثقا بهذا بعينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. مفاتيح التغلب على التجربة، إزاي أنا أتغلب على التجربة؟ الحقيقة أول حاجة لازم أعيد برمجة ذهني، لازم أعيد برمجة ذهني. الكتاب بيقول قاوموا إبليس، ما بيقولش قاوموا التجربة. خلي بالك، ما بيقولش قاوموا التجربة، لأن التجربة هتيجي هتيجي، لكن بيقول قاوموا إبليس. أعيد برمجة ذهني إزاي؟ الآية بتقول كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر،

كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. يعني أنا أعيد ترجمة ذهني بأن أنا أفتكر في الحاجات اللي أنا قريتها ديت، بدل ما أفكر في الحاجات القديمة. في سفر الأمثال الكاتب قال لنا فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ما تسمحش بمرور النفايات لعقلك، اختار الحاجات اللي انت بتفكر فيها. مفتاح تاني من مفاتيح التغلب على التجربة ان انا اشارك اللي بمر بيه مع صديق عزيز ليا بيحبني. اذا كنت انا بحارب في خطية معينة وبسقط فيها مرة ورا التانية، اشارك مع صديق ليا، اطلب ان هو يصلي معايا واعترف له دايما بوقوعي في هذه التجربة. الآية بتقول كده، بتقول اتنين خير من واحد، لانه ان وقع احدهما يقيمه رفيقه. الآية التانية بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا، طلبت البار تقدر كثيرا في فعلها. الاعتراف بالخطية المتكررة بداية الشفاء. لما بيتكلم عن اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، ممكن نفهم منها حاجتين. ممكن افهم منها ان انا لو زليت اخطأت في حقك اجي واعترف لك، لو انت اخطأت في حقي تيجي وتعترف لي، وبالتالي تحصل المصالحة. او ممكن افهم منها ان لو انا أخطأت أو وقعت في خطية معينة أنت مش طرف فيها، أنا ممكن أجيلك وأطلب منك أنك تسمع لي وأعترف لك ونصلي مع بعض عشان نوصل لأن الرب يتدخل وأقدر أتغلب على التجربة ديت. الرب بيقول إن اتفق منكم على الأرض اتنين فأي شيء بيطلبوه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. لما تصلي ده شيء كويس، لما يصلي واحد لأجلك ده تدعيم ليك. لما انتوا الاتنين تتفقوا مع بعض في الصلاة من أجل أمر ما بحسب مشيئة الله هيكون لكم. عايزك تتعلم انك تصبر وما تشعرش بالإحباط. لما يكون واضح ان التقدم اللي انت بتحرزه في حياتك الروحية بطيء، اصبر وما تحبطش. الكلمة دي جت لحبقوق في العهد القديم، اختبر هو نفس الشيء ده، فالرب قال له الرؤية بعد إلى معاد، في النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرب بيأكد له، بيقول له الأمور اللي أنا قلت لك عليها ديت، اللي أنا بخطط ليها، مش هتحصل على الفور، مش هتحصل في الحال، لكن رويدا رويدا وشيئا فشيئا. إذا بدأ الأمر بطيء بالنسبة لك ما تيأس، لأن الأمور دي هتتحقق بكل تأكيد. طالما أنا اتكلمت بيها هتحصل. تزرع بالصبر مش هتتأخر في يوم واحد، لكن هتحصل. طالما أنا اتكلمت بيها هتحصل. مفاتيح التغلب على التجربة اللي قلناها النهاردة، إن تعترف بالخطية، تعيد برمجة ذهنك، تصبر. اعترف، وياريت يكون ليك صديق روحي محب ليك تقدر تعترف معاه، واصبر. ما تزعلش لو التقدم اللي بيحصل في حياتك الروحية بطيء ومحتاج لوقت، وعيد برمجة الحاجات اللي انت بتفكر فيها. تجربة هتيجي هتيجي. الكتاب بيقول لك ما تقاومش التجربة لكن قاوم إبليس. الكتاب بيوعدك إنك مش هتحصل على تجربة أكتر من النعمة اللي الرب هيديها لك عشان تستحمل التجربة. مع التجربة في مفاتيح منفذ ليك علشان تقدر تستحمل. خليك معانا، هنتابع مع بعض الأفكار ديت في الحلقات اللي جاية. إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. هدف البرنامج ده إن تتشجع وتطلب من الرب إنه يملأ قلبك بفرح، ومكتوب إنه فرح الرب فرح يملاك بالقوة، زي ما قال لنحمية: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. والرب عايز يديك كمان الفرح الذي لا ينطق به، يعني فرح كتير كتير كتير في حياتك، لدرجة ان الفرح ده ما تقدرش تعبر عنه حتى بالكلام. قصد الرب ليك انك تتشجع، تتقوى، تتملي بالإيمان، تسير معاه في موكب نصرته كل حين. كل يوم يبقى فيه في حياتك نصرة وقوة وبركة أعظم من اليوم السابق ليه. في بشرة جديدة ليك النهاردة عن الفرح، عن إنسانة عاشت حياتها الأولانية حياة صعبة جدا جدا، لكن الجزء الثاني في حياتها كان جزء مختلف خالص، لأنها قررت إن هي تتبع الرب في تكريس حقيقي من كل القلب ليه. النهاردة هنتشارك مع بعض عن رماد وجمال. رماد المرأة المجدلية اللي أول لقاء لينا بيها في إنجيل لوقا وأصحاح 8 يشهد عنها في كلمتين، يقول: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. الحقيقة هو بيقول وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة، كأن الأرواح الشريرة دي كانت عاملة لهم أمراض في حياتهم، لكن خاص بالذكر شخصية واحدة بس اللي ذكر اسمها اللي شفيت كده، مريم المجدلية. وصعب جدا اللقب اللي أعطي ليها اللي بيقول أخرج منها سبعة شياطين. أول ما تقرأ كده تقول أكيد الست دي كانت حياتها في الضياع، والدليل أنه مش شيطان واحد ولا اتنين، لكن سبعة شياطين كانوا ساكنين في حياتها. ما نعرفش كتير عن تاريخها ولا عن حياتها ولا عن عيلتها، بس لقب المجدلية يقال إن هي بتنسب لمدينة مجدل. غير كده ما نعرفش عن الماضي بتاعها كتير. الرب لما بيدعي حد مش بيدعي حد لتبعيته، مش بيدعيه على أساس هو جاي من خلفية شكلها إيه، قد إيه كان متدين أو قد إيه كان مدقق أو قد إيه كان ماضي مشرف، بل بالعكس تمام. لأنه هو قال عن نفسه: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار. يعني الرب ما جاش يدور على الناس الكويسين. إن كنت شايف نفسك إنك كويس في ذاتك، يبقى مش انت الشخصية اللي الرب بيدور عليها. الرب بيفتش، بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذا كنت شايف أنه لا يسكن فيك أي في جسدك أي شيء صالح، اعلم يقينا أنك انت الشخصية اللي الرب بيدور عليها النهاردة، وهيفرح جدا جدا بقبولك للقائه معاك. أرجع تاني للمجدلية، يقول إن يسوع كان بيسير بيكرز في مدينة وقرية ويبشر بملكوت الله، وكانت معاه مجموعة الاثنى

عشر والنسوة دول. يبقى أول نقطة نبص عليها في المجدلية إن هي عندها تبعية كاملة للرب يسوع. منين ما بيتحرك هي بتتحرك. والرب قال حاجة مهمة قوي أو قانون روحي عن الحتة دي، قال إن كان أحد يخدمني فليتبعني، إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يعني كأنه بيقول إن الناس اللي هتخدمني لازم تمشي ورايا، والناس اللي هتخدمني هيكرمها الآب. فنقدر نقول كده من البداية عن المرأة المجدلية إن هي خادمة، لأنها قررت إن هي تتخلى عن طموحها، تتخلى عن خططها لنفسها، تتخلى عن أي أحلام ليها هي شخصية، وتربط خطواتها بخطوات الرب يسوع. يعني عايز تعمل بين قوسين كده تقول شخصية كرست حياتها أو خصصت حياتها، انفصلت عن كل حاجة وتبعت الرب يسوع من القلب. دي أول نقطة مضيئة ببص عليها. الرماد كان 7 شياطين، لكن نقط الجمال أعلى بكتير بكتير من اللي كانت فيه. شخص تابع للرب يسوع من كل القلب. ممكن كمان نحط جنبيها كده الآية اللي بتقول إني مريضة حبا. حبت يسوع من كل قلبها، فقررت ان هي تلتصق بيه، لانه ما تقدرش تتحرك اي خطوه بعيد عنه. يقول الكتاب عنها انه كان يسير في مدينه وقريه يكرز، وهي كانت من النساء اللي بيخدمنه من اموالهن. يعني مش بس تبعيه، مش بس انه في ربطت حياتها بحياه الرب يسوع، لكن كان في حاجات، في حاجه تانية كمان كانت بتخدم الرب من ضمن الناس اللي هي قررت انها تعطي مش بحسب الطاقه، لكن كمان اعطت فوق الطاقه، تبعيه وقتيه بتعطي كمان من اموالها. ناس كتيرة وهي بتقرأ عن المجدلية بتفكر إن هي المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل. ناس تانية بتقول لا، دي المرأة اللي سكبت الطيب على قدمي يسوع، أو سكبت المرأة اللي جابت قارورة الطيب وكسرتها على رأسه. الحقيقة إن كل دول مش هم المجدلية. المجدلية معروف عنها نقط محددة، أول حاجة إنه أخرج منها 7 شياطين. النقطة الثانية الجميلة في المجدلية إن هي شخص عنده إخلاص شديد جدا في حبه للرب، بمعنى إن هي مش بتمشي معاه على سطر وتسيب سطر. يعني إيه؟ تعال نبص مع بعض كده شوية. الرب في أيام خدمته وكرازته كانت بتتحرك معاه، بس خلاص الرحلة قربت من الانتهاء، والرب دخل في مرحلة الصليب. عند الصليب هنبص نلاقي قليلين جدا جدا جدا، أقل من أصابع الإيد الواحدة، هما اللي تبعوا الرب بإخلاص لحد ما علق على الصليب. من ضمن الأسماء اللي كنا واقفات عند الصليب مريم المجدلية. وتقدر تفكر معايا قد إيه كم الإهانة اللي كان ممكن تتعرض ليها المجدلية وهي واقفة تحت صليب الرب، اللي كانوا بيبصقوا على وجهه وبيدفلوا في وشه، وقد كده الناس بتسخر منه، وقد كده منظره وهو معلق على الخشبة منظر مؤلم جدا، إلا أن احنا نشوف فيها شخص بيحب الرب ومش بيفكر في نفسه، ولا بيفكر في الأهانات اللي ممكن يسمعها بسببه، ولا بيفكر إيه التضحيات اللي هي بتضحي بيها من أجله. بص على التلاميذ، مش هتلاقي غير واحد بس اللي وقف عند الصليب مع الرب، يوحنا. وفينك يا بطرس اللي كنت معاه على جبل التجلي؟ وفينك يا يعقوب اللي رحت معاه وشفت إقامة ابنة ييروس؟ فين التلاميذ اللي شافوا عجائب الرب وهو بيهدئ الأمواج؟ كل دول لحظة صلب الرب اختفوا تماما من المشهد. بقيت مريم أمه ومريم المجدلية. النهاردة وأنا

بقرأ عنها كلمات بسيطة سجلها الكتاب، لكن بتأمل في حياة شخص، إنسانة عاشت للرب بكل القلب. بسأل نفسي وبسألك معايا، قد إيه حب الرب ليك وقد إيه حبك أنت للرب؟ مستعد تمشي مع الرب لحد فين؟ ماشي مع الرب وسط الزحمة، وسط المعجزات، الناس اللي بتاكل، الناس اللي بتشفى، الناس اللي بتتمتع بمعجزات، ولا انت خدت قرار انك تتبع الرب لحد الصليب؟ مريم المجدلية وقفت تحت الصليب، ووقت الصليب ده ما كانش 5 دقايق وهيمشوا، تستحمل إهانة وعار وتهديد وخلاص وهتمشوا. وقت الصليب ده كان مدة الصليب كانت 3 ساعات، وهم واقفين عند الصليب ربما كمان كان يمكن ان تواجه تهديد على حياتها الشخصية، لان دول اتعرفوا ان اتباع يسوع، وبالاخص اللي وقفوا عند الصليب، فممكن زي ما قتلوا يسوع ممكن هي كمان تواجه نفس النهاية او نفس المصير. حبها للرب يسوع نساها نفسها تماما تماما. هنخرج مع بعض فاصل ونرجع نكمل النقط الجمال المضيئة في حياة مريم المجدلية. خليك معانا.

نرجع مع بعض نكمل حديثنا عن المجدلية التي أحبت يسوع بكل القلب. قلنا في الجزء الأولاني إن هي كان عندها حب وتكريس وإخلاص ومثابرة، فضلت واقفة عند الصليب طول وقت الصليب. النقطة كمان الجديدة اللي عايزين نقولها مع بعض إن هي كان عندها إصرار لتبعية الرب حتى لو الظروف الخارجية صعبة جدا. هقول لك فين هي مشيت لحد الصليب في الظروف الصعبة ودفن الرب، ولأن قلبها تعلق بمن أحبته نفسها. نبص نلاقي إن هي بتفكر في الرب اللي في القبر حتى في فترة ما بين القبر والقيامة. لما تفتح إنجيل مرقس وآخر إصحاح في الإنجيل هتلاقي إنه والظلام باقي، قامت النسوة وذاكر اسم المجدلية وقرروا إن هم يروحوا عند القبر ومعهم الأطياب علشان يكفنوا جسد الرب. عندها جوه قلبها نار حب للرب خلتها حتى ما تنتظرش لحد الصبح ما يجي والظلام باقي لأنها بتحبه. كان في وصية في العهد القديم الرب موصي بها شعبه، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قوتك. المرأة المجدلية أحبت الرب من كل القلب من كل الفكر، يعني هي ما بتفكرش ايه الخطوة الجديدة اللي هعملها في حياتي. يسوع صلب ومات، اللي كان عليه رجاءنا خلاص مش موجود. تلميذي عمواس فكروا ان هم خلاص هيرجعوا لقريتهم لان يسوع ده خلاص مات. المرأة المجدلية ما كانتش بتفكر كده خالص، كانت بتفكر انا عايزة اوصل للقبر اللي فيه المحبوب واطيب جسده المدفون بأكفان. اسأل نفسك النهاردة، إخلاصك وحبك واشتياقك وتفكيرك في الرب واخد مساحة من حياتك ووقتك قد إيه؟ يمكن بتحضر اجتماعات كتيرة وربما تكون خادم كمان، وربما تكون من أسرة طالع في الإيمان منذ نعومة أظافرك، لكن قلبك مش ملتهب بحب للرب. النهاردة الرب عايز يزور قلبك من جديد ويشعله بنار حب ليك. بص على المجدلية قامت، أنا متخيلة أن هي ما كانتش بتنام لأنها قامت والظلام باكر وجزفت بحياتها ووصلت لحد القبر وهي عارفة أن القبر ده عليه جنود رومان، يعني ممكن يقتلوا إذا وصلوا لحد هناك. استهانت بكل شيء، ولما وصلوا هناك ولقيت إن الرب قام من بين الأموات وإن الحجر

قد دحرج. الحقيقة كان ليها تصرف غريب جدا، وقفت تنها تكمل بكى في نفس المكان، ومش راضية تتنازل عن تبعيتها للرب، حتى لو في نظرها كان في الوقت ده الرب ميت ومدفون ومش موجود كمان. لما جه البستاني يتكلم معاها، هو مش البستاني، هو الرب القائم من بين الأموات، بص كده راح قال لها كلمة، قال لها، هي بتقوله، هي ظنته البستاني، كلمته قبل ما يكلمها، قالت له، قال لها لماذا تبكين؟ قالت له إن كنت قد أخذت سيدي أو حملته فقل لي أين وضعته، ما قالتش إن كنت قد أخذت يسوع. هي مشغولة بيسوع، ففاكرة كل اللي حواليها مشغولين بيه، لم تذكر اسمه لأن فاكرة إن هو ده مصدر انشغال أو هو الموضوع اللي شاغل الكل. فقالت له إن كنت قد أخذت سيدي. بص بقى مكافأة الرب ليها، هي من آخر الناس اللي تركت الرب بعد موته، كانت أول واحدة الرب بشرها بالقيامة. الرب قال لها يا مريم وناداها باسمها، وزي ما يكون بيقول لها أنا ذكرت دموعك، أنا عارف كويس قوي المحبة اللي في قلبك ناحيتي. أصبحت المجدلية أول كارزة بقيامة الرب. خلي بالك إن هما لما لقيوا القبر فارغ ورجعت بسرعة وأخبرت بطرس ويوحنا، بطرس ويوحنا جم وشافوا إن القبر فارغ فعلا، بس مشيوا خلاص. هي فضلت متواصلة وواقفة عند القبر، عشان كده استحقت إن الرب يمتعها بأول لقاء ليه بعد القيامة. يا ترى أنت النهاردة فين من شخصية امرأة ماضيها مخجل جدا جدا جدا، كان بيلاحقها في كل مكان، لكن البداية اللي صنعها الرب في حياتها تشهد عن عمل النعمة الغني. هي النعمة اللي الرب عايز يشتغل معاك بيها، هي النعمة اللي بتفتش عليك، هي النعمة اللي بتختارك وانت في المزبلة، هي النعمة اللي بترفع قيمتك، هي النعمة اللي بتدعوك، لأن مكتوب اختارنا بمقتضى قصده والنعمة. هي النعمة اللي يسوع بيجزلها ليك وبيهبها ليك مجانا. النهاردة الرب بيحط قدامك صورة شخصية كانت رماد وتحولت لجمال، وجمال كامل، بس مش بقوتها ولا بتقواها، لكن زي ما بيقول عنها في سفر حزقيال، كان جمالك كاملا ببهائي عليك. الرب سكب حبه وغفرانه وتبريره ونعمته على الرماد الكثيف اللي في حياة المجدلية، فأصبحت شخصية جميلة مشجعة لأي نفس شايفة إن هي ضعيفة. الرب بيشجعها النهاردة وبيقولك لو أنت شايفة نفسك ضعيفة، مشيتي مع الرب خطوات ورجعتي مسافات طويلة قوي، النهاردة الرب يرد نفسك، النهاردة الرب يصنع معاك أمر جديد جدا مش مبني على الخطوات اللي مشيتها زمان. الرب هيبدي معاك من لا شيء، حتى لو لسان حالك بتقول ليست في قوة، وهي إيه القوة اللي كانت عند المجدلية؟ هي إيه خبرتها؟ لا من الكتبة ولا من الناموسيين ولا من معلمي الشريعة، دي شخصية كان ماضيها يقول إن فيها 7 شياطين، لكن قبلت الرب، رحبت بيه، فرحت بعمله في حياتها، قررت تمشي وراه مهما كانت التكلفة. يا ترى أنت النهاردة مستعد أن تحمل صليبك كل يوم وتتبع الرب؟ مستعد انك تقول له زي ما بولس قال له، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي. لازال الرب بابه مفتوح، ولازال الرب احضانه ترحب بيك جدا، مش بس عشان ينقذك من الهلاك الابدي،

ولا بس عشان يحط في حياتك معونة ونعمة وسندة، لكن الرب عايز يصنع منك إنسان شاهد ليه، يمتعك بأفراح القيامة، يمتعك بقوة من الأعالي، يعمل منك عمل عظيم جدا. قبل ما نختم الحلقة عايزة أشجعك إنك ما تثقش في نفسك، لكن ثق في نعمة الرب الغنية اللي بررت العشار، اللي صنعت من اللاوي كارز وخادم للرب، اللي أخرج

مجدلية اللي حياتها كلها عبارة عن إناء فاسد مسكون بشياطين، أخرجت منها إناء مقدس مخصص مكرس نافع لخدمة السيد. اتشجع معايا النهاردة وثابر، خلي عندك إخلاص للرب حتى لو هتضطر إنك تستحمل تعييرات، حتى لو كنت أنت لوحدك واقف. طب افتكر كده، هي المجدلية كان معاها ناس من عيلتها مشجعينها، كان معاها حد يقال إن هو كان بيسندها. المجدلية خدت قرارها الشخصي، أتبع سيدي أينما يمضي. تشجع معايا، ارفع قلبك بصلاة حقيقية، قل يا رب أشكرك لأنك أنت إله كل نعمة الذي يبرر الفاجر. أنت اللي أعطيت براءة مجانية للمجدلية. أنا بقبل منك النهاردة يا رب تبرير لضميري، تبرير لأعماقي، تبرير يا رب لحياتي بالكامل. أقبل أنك تطرح علي رداءك، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. بقبل يا رب أنك تنسيني ما وراء لكي أمتد إلى ما هو قدام. بقبل أني أتبعك في الطريق الضيق، بقبل أني أتبعك حامل الصليب. بقبل يا رب أني أنتظر، أنتظر يا رب أنك تصنع من حياتي أمر يليق بمجد اسمك. أشكرك لأنك الإله القادر على كل شيء، لا يعثر عليك أمر ولا يستحيل شيء. مفيش حد معاك ما ينفعش أنه يتغير. أنت غيرت المجدلية، غيرني. أنت صنعت في حياتها أمر جديد، اصنع في حياتي أمر جديد لمجد اسمك. أباركك أعظمك، لك كل المجد. نشكر الرب اللي لسه بيغير وبيصنع في حياتنا معجزات أكيدة. نسمع منك، لو عايز صلاة اكتب لينا كمان. ربنا معاك، مستنيين نقابلك في بشرة فرح جديدة يملأ قلبك وحياتك بالفرح الحقيقي. ربنا معاك.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا أقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوقوا بها.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا من برنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع خاصة هذا اليوم هي بعنوان قبص، يعني زي ما تقول وميض شرارة قليل، قبص من قلب الله المحب في خلائقه. ماذا يعني هذا العنوان؟ الله جعل المحبة في الطيور، في البهائم، في الخلائق، حط فيهم محبة بس بالغريزة، لكن أيضا وضع الله فينا المحبة. لكن لما سقط آدم وحواء ابتدت البغضة وابتدت المشاكل والحسد وغيره وغيره. لكن كل هذه العلامات نرى فيها نسمة قليل، ومض وميض شرارة قبص من قلب الله المحب الذي يحب بلا حدود. وهذه المحبة رأيناها بمحبة الله في المسيح ومن خلال فداء المسيح للبشرية. والكتاب المقدس بيقول لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. ليه؟ لأنه بيحبنا. سنتوسع بهذا الموضوع بنعمة الرب مع خدامنا الأفاضل، معنا خادم الرب الفاضل القسيس دكتور ميشيل عوض بالاستديو، ومعي خادم الرب الفاضل أيضا الدكتور القسيس جرجس عوض على الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك قسيس.
1: أهلا بك قسيس جون، مرحب بي.
0: الرب يباكك
1: بحضرتك، ويشرفنا كثير أن احنا نكون مع بعضينا في هذه الحلقة المباركة التي تعطي لنا أفق إلهي مبارك نحو خلائق، والتي قيل عنها بأنها حسن جدا. ونشكر الرب لأجل هذا البرنامج والعاملين فيه سواء هنا أو في أمريكا. الرب يبارك هذه القناة وهذا البرنامج ويستخدم كل شيء لمجد اسمه المبارك. أمين.
0: أمين. الرب يباركك ويحفظك. حضرة المخرج، أنا مش عارف إذا كان صار معنا حضرة القسيس عوض. طيب، يا ريت تتواصلوا معه بسرعة لأنه تأخرنا عليه شوي قليلا. الرب يباركك يا محبوب. طيب، بنعمة الرب دكتور، رح بقرأ بعض الأفكار. يعني في أفكار معينة، يعني أنا حطيت عندي نقطة مثلا فكرة التضحية والفداء النسبي في الخليقة، لأنه الخليقة مثلا بتشوفها، يعني بتشوف الأمهات أو حتى الذكور بالبهائم بالطيور بالخلائق والأمهات. يعني حتى المسيح قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، وكان عم بيحاول يوصلنا لنقطة أنه حتى هؤلاء ينسينا لكن أنا لا أنساكي، وكان عم يتكلم مع أورشليم وأيضا هي رمز للكنيسة. فبنشوف أنه في شيء مهم جدا في الخليقة، يعني بتشوف ومضات من قلب الله المحب، مع أنه نحن لا يمكن أن نصل إلى ذات المستوى حاشا، بس هي كلها زي ما تقول إشارات ومضات تخلينا نلتفت أنه هيدا الطير اللي بحب بهذه الطريقة ممكن يقدم نفسه لأجل أولاده والخلائق. تفضل يا محمود.
1: قبل ما نبتدي لابد أن نفهم شيء مهم جدا، ألا وهو أن الله محبة. الله محبة. كون إن الله محبة، هذه المحبة انتقلت تدريجيا ليس للإنسان فقط لكن لكل الخليقة. الله بيشفق على الكل. والله بيعطف على الجميع. حتى لدرجة أنه قال لنا هذه الكلمات أليس عصفوران يباعان بفلس، ورجع بعد كده وقال لنا أليس خمسة عصافير تباع بفلسين. يعني العصفورين بفلس، والمنطق أن يقول أن الأربعة بفلسين، لكن الخامس هذا الخامس الذي يعطى فوق، زي ما بيقولوا انه بيدي فوق البيعة بلا ثمن بلا قيمة. بلا قيمة تذكر امام الناس او في شرائه لا قيمة له، لكن عند الله غير منسي، اي ان له قيمة. النباتات التي خلقها الله وكونها لها قيمة عنده، حتى انه لا يريد ان يفنيها، لكنه خلاها إنها تعطي بذرا كجنسها. علشان تنبت وتطلع مرة ثانية وتعيش.

0: الإنسان أيضا الله أحبه، بس كانت محبة الله للإنسان محبة فائقة، فلا يريد أن يفنيه ولا يريد أن يلاشيه من هذه الأرض أو من سجل خليقته، لكنه قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. كون أن الله محبة يعني معناها أن كل أموره العظيمة عملها وغرس فيها هذه المحبة. لعل الإنسان يدرك معاملات الله ويفهم ما يريده الله منه حتى يتعامل معه بهذا اللطف المبارك وبهذه المحبة العميقة التي في قلب الله من نحوها بشري البشرية ومن نحو خلائقه. الله لما خلق الكل أعطى تقرير عن هذه الخليقة وقال عنها في أصحاح واحد من التكوين وعدد 31، فرأى الله بأن كل شيء حسن جدا. جميل في نظر الله الإنسان، جميل في نظر الله الخليقة، جميل في نظر الله النباتات، جميل في نظر الله الفضاء وبكل مكوناته من أقمار وشموس والفلك يجري بحكمة إلهية. كل ما صنعه الله إنما هو حسن جدا، ويعلن فيه أن الله أحب هذه الخليقة. لكن فوق الكل أعلن الله محبته للبشرية حتى أنه ضحى من أجلها، وهذا سنجيء إليه فيما بعد، من أضحى من أجلها بإرسال ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح.
1: آمين. ربي باركك. معنا حضرة المخرج الأسيس جورج عوض صار معنا. طيب شو، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أسيس، ربي باركك.
2: يا أهلا بيك على الأسيس، أنا مبسوط أن أنا أكون معاكم ومع أخويا المحبوب الأخ ميشيل عوض وجرجس عوض. ده شيء رائع جدا يعني، رب يبارككم.
1: أنا عم أقول له اليوم عجيب أنه اثنين عوض عوضين يعني. الرب يباركك ويحفظك.
2: يباركك.
1: طيب حضرتك سمعت التعليق اللي علقته أنا واللي علقه الدكتور أيضا الدكتور ميشيل، فبتحب تحط التعليق الأول كمان في الموضوع ده لو سمحت؟
2: الحقيقة الله لأنه كامل الصفات. الصوت واضح؟
1: يس نعم تفضل.
2: تمام. الله لأنه كامل الصفات فهو الحقيقة طبع ببصمته الجميلة على كل الخليقة بمحبته. يعني يقول الكتاب أنه الله خلق الإنسان بكامل الأوصاف، وخلق في نفس الوقت الجنة وأوجد فيها التنوع الرائع الجميل من سواء كان الأشجار أو النباتات أو الطيور، حتى الكواكب الشمس والقمر وكل يعني الكمال الإلهي أو البصمة بتاعة الكمال الإلهي موجودة في كل الخلائق. علشان كده بنشوف من ضمن البصمات الجميلة الحب العظيم، الحب المعطاء، الحب اللي بلا حدود، العطاء اللي بلا حدود لكل الخليقة. فالله دايما يشرق شمسه على الجميع ويشرق حبه وأحسانه ومحبته وغفرانه وطول أناته وإيده ممدودة. يقول الكتاب تفرد يمينك تشبع كل حي غنى. علشان كده تخيل لما يفرد يسار، وإن اعتبرنا إن الله له يسار أو له يمين أو يسار، لكنه الحقيقة هو غير محدود، لكن الكتاب بيعبر لنا يفرد يمينه فقط يشبع كل حي غنى. عشان كده الرب غني بالمحبة وغني بالمعرفة وغني بكل الصفات الإلهية والمحبة والفداء، وده الحقيقة كمان هنتطرق ليه في الحلقة بنعمة المسيح.
1: آمين آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. فإذا أنا كنت عم أقول دكتور ميشيل أنه في نسبة معينة، وحضرتك وضحت الفكرة، النسبة المعينة يعني فيها إيفيدنس، فيها أدلة. حتى كنت عم أتحدث أنا والدكتور الأسيس عوض جورجس عوض أنه شاف طير في نار ولعانة بالشجرة والعش بالشجرة، فأم الطيور تحلق وتنزل، تحلق وتنزل بس تتحمي طيورها. يعني فراخها.

0: بالاخير ما عاد قدرت، ربطت عليهم وماتت معهم. طب دي امور يعني الانسان لازم يتعلمها، انه بالغريزه عند محبه لم تستطع ان تقاوم. بينما حاليا بتشوف انه بالزمان الاخير بتشوف امهات كتار مش سائلين، اباء كتار مش سائلين، مش حد، ما حدش زي ما تقول راضي يعيش بهذا الحب الالهي الذي وضعه الله، جعله الله فينا.
1: الله وضع في الانسان كل ما هو جيد،
0: نعم،
1: وكل ما هو صالح،
0: نعم،
1: ووضع في للإنسان نفس المحبة التي قيل عنها في رومية 5،
0: نعم،
1: أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وإن كان العالم الطبيعي، العالم الخارجي، لا يعرف ميل روح الله لأن عنده جهالة،
0: نعم،
1: لكن بالطبيعة أو بالغريزة كما نقول، بالغريزة يميل الإنسان دائما إلى أن يقدم ما هو صالح. وليس الإنسان فقط، لكن الطبيعة أيضا تقدم لنا كل ما هو نافع للإنسان وللبشرية وللمخلوقات أيضا. فالغريزة اللي موجودة عند الطائر هي المحبة. من أين تأتي هذه المحبة؟ لا يمكن أبدا أن تأتي من فراغ، لكن الله وضعها في قلب الطائر وفي قلب أيضا الحيوان. الحيوان الشرس ممكن أن يموت حيوان من أجل آخر أو من أجل أولاده. يقولون بأن الدب أو الدبة تقتل أولادها لأنها تخاف عليهم أن يقتلهم آخر. تخيل، هذا شيء غريب جدا.
0: على اي اساس بتقتلهم يعني؟
1: بت بت بت بتموتهم
0: بس انه على انه بس تحس انه في خطر يعني؟
1: خطر او لو حست ان في خطر عليهم،
0: إن مش قادر تحميهم،
1: انهم هيموتوا ومحدش هينقذهم، تقوم هي بالدور فتميت اولادها حتى لا يقتلهم اخر، وكانها تقول بيدي ولا بيدي واخر.
0: وهذا أكيد،
1: ده أكيد،
0: نعم،
1: ده شيء طبيعي موجود في الطبيعة،
0: نعم،
1: تعمله هكذا. أيضا بعض الطيور تضحي بنفسها لكي ما تنجي أولادهم. إذا تأملنا النسر مثلا في أصحاح 32 من سفر التكوين، أصحاح 32 بيكلمنا على النسر، يقول إنه كما يحرك النسر عشه، يعني بيجي وقت من الأوقات إنه عاوز يعلم أولاده الطيران، لكن وهو بيعلمهم الطيران يرميهم من العش، وعندما يقاربوا أن يصلوا إلى الأرض يهبط عليهم ويأخذه بجناحيه ويرجعهم مرة ثانية إلى العش.
0: نعم.
1: هذه غريزة عند الطيور أن تحب أولادها وأن تقاتل عن أولادها وأن تضحي من أجل أولادها. هذه الغريزة إن كانت موجودة في الخلائق هكذا أيضا موجودة عند الإنسان، لكن الإنسان أحيانا يقسو قلبه ولا يضحي بنفسه من أجل الآخرين. فبعض الناس يقول لك إذا جاءك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، يعني أنا الأول. لكن في بعض الناس يقولون أولادي أولا وأنا ثانيا، فهم يضحوا بأنفسهم من أجل أولادهم. لكن الخطية عندما دخلت إلى البشرية قست قلب الإنسان على أخيه، وقست قلب الإنسان على نفسه، وقست قلب الإنسان أمام الله، فأصبح إنسان قاسي، لا يعرف الغريزة ولا يعرف المحبة ولا يعرف التضحية ولا يعرف شيء من هذا كله. فدخلت فيه نقطة مهمة جدا في حياة البشرية، ألا وهي الأنانية. فالأنانية عكس المحبة، فتعلم الإنسان الأنانية وأصبح أناني، يحب نفسه عن الآخرين، يحب نفسه عن أولاده، يحب نفسه عن زوجته، يحب نفسه عن البشر، عن أصدقائه، يريد أن يكون هو أولا.

0: وهذا تقرأه حضرتك والقارئ والسامع والمستمع الكريم يقرأه عندما يقول الكتاب عن ديوتريفوس في رسالة يوحنا الثالثة، يقول عنه أن ديوتريفوس لا يقبلنا، والسبب لأنه يريد أن يكون أولا. فغريزة المحبة الله وضعها في كل البشرية، لكن هل نستخدمها أم لا نستخدمها؟ إن استخدمناها نكون فعلا أصحاء في حياة الجسدية والروحية، لكن إن لم نستخدمها فتتحول المحبة إلى الأنانية التي تؤدي في النهاية إلى الصراع والخصام والنزاع الذي يريدنا الله أن نتجنبه وأن نبتعد عنه.
1: أمين يا رب يباركك. دكتور جرجس، في أمثلة أعطيت لنا في الكتاب المقدس، إن كان العبارة اللي قلتها أو الآية اللي قلتها أنا بحسب إشاعة 49، لما الرب تكلم عن محبة الأمهات، إنه هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها.
0: 49.
1: نعم، إشاعة 49. فبعدين برجع بقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. وبعدين حط الروح القدس أيضا صورة أخرى، يعني صور كثيرة بالكتاب عن محبة المرأة الزانية، زانيتان عايشين مع بعضهم في البيت بحسب ملوك الأول ثلاثة، فبيقول انه واحدة منهم اثنينهم ولدوا في ذات البيت، انا عم خبر الخبرية حتى الناس تعرفها، لكن واحدة منهم هي ونايمة على بالليل نامت على ابنها فقتلته، لكن بدلت الابن الحي بابنها الميت، والصباح الأم عرفت أنه هذا مش ابنها، احتكما للملك سليمان، كل واحد تقول هذا ابني، لا هذا ابني، هذا ابني، بالنتيجة طبعا كانوا عم يتصارعوا على الابن الحي، بالآخر سليمان بحكمة منه، وهذا الشيء أظهر حكمة، يعني الرب أظهر حكمة سليمان بهذا الموضوع، قال له هذه تقول كذا وهذه تقول كذا، جيبوا سيف وقطعوه بالنص، شقوا الطفل. الأم الحقيقية قالت له لا تاخذوا يا سيد الملك بس المهم يبقى حي. الثاني لأنه مش أم قالت له أوكي لا يكون لي ولا لك وليس لك خلاص. فساعة سليمان قال أعطوها لهذه الأم الحقيقية، هذه أم أعطوها الولد. فإيه اللي بتقدر تشوف بين السطور أو توسع الموضوع؟ الموضوع حلو بس بده توسيع، إنه حتى الزانيتان اللي هم طبعا عايشين بالخطية وبلا ضمير تقريبا، منشوف الإنسان عايش بالشر، لكن برضو المحبة بتضل موجودة في هذه، حتى في هذه الحالات. تفضل يا محبوب.
2: كل الأمثلة الحقيقة الجميلة اللي ذكرتها لنا الكتاب المقدس أمثلة توضع في الاعتبار، لكن بس حابب أوضح نقطة، يعني خط رفيع جدا بيفصل ما بين المحبة والفداء. ممكن أنا أحبك لكن ما أقدرش أفدي أو أضحي بنفسي من أجلك، وممكن الأب يحب ابنه لدرجة أنه ممكن يديله كل حاجة لكن مش هيموت من أجله. يعني في فرق بين الحب وبين الفداء. الفداء أعمق بكتير جدا من فكرة الحب. فممكن نقبل أن الله محبة لكن ما نقبلش أن الله فادي، يعني ممكن يوصل بينا الأمر أن احنا نقول الكلام ده. لكن الحقيقة لما نشوف مثلا الأمثلة اللي حضرتك ضربتها، إنه امرأة زانية الاثنين كانوا يعني سيدات زانيات، واللي حصل إنه واحدة فيهم الاثنين خلفوا مع بعض، واحدة موتت ابنها بدون قصد والتانية يعني حاولت تبدل ابنها بالابن الحي، لكن وحصل صراع وسليمان رب أداله حكمة إنه يفصل في هذا الأمر. اللي احنا بنشوفه انه الام قدرت تضحي بحبها علشان تدي الطفل للمرأة الاخرى، المرأة التانية، على اساس انه ابنها ما يموتش. ده الطبيعي اللي موجود في حياة الانسان، يعني الغريزة الطبيعية هي غريزة الفداء موجودة في الإنسان، والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الطيور هي غريزة الفداء، لما يدافع عن أولاده لدرجة أنه يموت من أجلهم. والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الحيوان أو في الطيور، كل الغريزة دي موجودة لأن الله وضعها بذاته نفسه. إذن بنشوف أن الله على رأس القائمة، ففاقد الشيء لا يعطي

0: فإذا كان الله مش فادي، يعني مثلا لو اعتبرنا إن الله محب، لكن السؤال هل هو فادي؟ نقول نعم، لأنه إذا كان هو صمم الإنسان بالفداء، وده الطبيعي الغير طبيعي إن يكون الإنسان قاسي، يعني مثلا يقسو على أولاده. يعني أنا يعني عندنا حدث في مصر يمكن من كام سنة، حصل انه اب كاهن كان على الشاطئ هو واولاده وعنده اطفال صغيرين، يعني دخلوا الميه وفجاه حصل سحب فالموج خدهم، فالاب الكاهن ده شايف دول اطفال يعني صغيرين يمكن 7 8 سنين، اتنين. اللي حصل ان هو بدون وعي بدون تفكير بلبسه بكل ما وما فكرش في نفسه انه هو ما يعرفش يعوم، يعني يعني ألقى بنفسه بكل سرعة على البحر علشان خاطر ينقذ أولاده، واللي حصل إن هو مات هو وأطفاله. تعالوا مع بعض نركز 5 دقائق أو بلاش دقائق، لحظات، يعني نقول الآتي، نقول مثلا هذا الرجل كان ممكن يفكر في لحظات بسيطة، هو مش هيقدر ينقذهم لكن هيقدر يخلف غيرهم، صح؟ يقدر إيه؟ هو شباب ومراته يعني في الشباب يقدروا يخلفوا غيرهم، يعني يجيبوا أولادهم، لكن هو ضحى بنفسه من أجل أولاده. ده مش مثل وحيد موجود، لكن كتير في كل الأديان بنلاقي الأمر ده. يعني إيه؟ مش مشكلة الشخص دينه مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا بوذي ولا أي كان، الفكرة إنه هذا الرجل أو هذه الغريزة موجودة في البشرية، فعلشان كده قدر إنه ينجي أطفاله رغم إنه قدم نفسه من أجلهم. هكذا المرأة أيام سليمان قدرت إنها تضحي بحبها من أجل فداء ابنها، إنه ما يموتش، يفضل ويفضل مع المرأة على إنه ابنها ما يموتش.
1: ربي يباركك، أشكرك. دكتور بتحب تضيف أي نقطة قبل ما نكمل؟ أي نقطة معينة قبل ما نكمل؟
2: لا شك أن كل واحد يحتاج إلى أنه يدرك محبة الله ويعرف محبة الله. إن كان الإنسان لا يمكن أن يضحي من أجل الإنسان، ده شيء منطقي، لكن ادانا الكتاب صورة أعظم بكثير جداً لتضحية الإنسان من أجل آخرين، من أجل أولاده. فالمثل الصريح العظيم اللي قدامنا في أصحاح 18 من صموئيل الثاني، عندما صرخ داود هذه الصرخة المدوية، عندما قال هذه الكلمات: يا أبشالوم ابني، يا ليتني مت عوضا عنك. فأنا أرى بأن هذه الكلمات التي نطق بها داود وهو يتمنى موته وليس موت أبشالوم، مع أن أبشالوم كان لداود كل العداء ووضع في قلبه كل الأساليب الشريرة التي يريد بها أن يتخلص من أبوه ليأخذ الملك عنه. أما الآب وهو داود أو الوالد، إن كنا لن نتكلم عن الآباء، فإن داود أرسل هذه الصرخة وهو يقول: يا ليتني مت عوضا عنه، فعنك، عن ابنه أبشالوم،
1: مع أنه خرب الدنيا أبشالوم،
2: مع أن أبشالوم خرب كل شيء، مش الدنيا وبس،
1: وحاول يطارد أبوه حتى يقتله
2: طبعا، وجمع حواليه جماعة أشرار علشان ياخد منه المملكة، لكن رغم هذا نجد فيها محبة الآب لابنه. فممكن جدا عندما يحب أحد شخص عزيز عليه يقول عنه الرسول بولس هذه الكلمات: بالجهد، يعني بالعافية، بالجهد يكسر أحد أن يموت، ربما لأجل الصالح يكسر أحد. more

0: ربما من أجل واحد صالح، واحد يضحي من أجله ويموت بالنيابة عنه، لكن الله لا يريد الإنسان أن يضحي من أجل الإنسان، لكن يريد أننا نفهم بأن الله هو مصدر التضحية ومصدر الفداء. وإذا قال الإنسان ربما يفعل أو لا يفعل، يعني داود عندما يقول ليتني مت عوضا عنك، فيقول الكتاب عنه بأنه لم يموت نيابة عن أبشالوم لأن الوقت كان قد انتهى. لكن أجي لمثل آخر موجود في كلمة الله، أن في أصحاح 14 من صموئيل الأول، عندما أخذ يوناثان بطرف النشابة العسل وأكله، وحكم بعد ذلك شاول على ابنه، قال هذه الكلمات: موتا تموت يا يوناثان. فصرخ الشعب وقال: أيموت يوناثان الذي صنع لنا هذا الفداء العظيم؟ كمل الجملة اللي بعديها: فافتدى الشعب يوناثان.
1: وليش كان؟ لأنه أقسم شاول أنه محدش يدوق،
0: طبعا القصة
1: محدش يأكل لحد ما يخلص من الحرب
0: بالضبط. حتى أن يوناثان قال هذه المقولة: لقد كدر أبي الشعب. لكن
1: استعجلوا وعمل قسم وما لوش معنى،
0: ما لوش لازمة طبعا. لكن ليت كان الشعب استنارت عينيه كما استنارت عيني يوناثان. لكن الحتة اللي أنا وصلت إليها وهي الآية:
1: افتدى الشعب،
0: فدى الشعب أو افتدى الشعب يوناثان. يعني كأن الشعب عاوز يقول موتنا احنا وما تموتش يوناثان. احنا ممكن يجي شعب غيره، لكن يوناثان من الصعب أن يأتي واحد غيره.
1: نظيف.
0: أنا ضربت هذه الأمثلة لكي أوضح أن ممكن للإنسان أنه يفتدي الإنسان، زي ما قلت كما كتب بولس لينا في أصحاح 5 من الرسالة إلى روميا بالجهد. لكن الله لم يبذل جهدا لكي ما يفتدي الإنسان، لكنه بذل ابنه لفداء الإنسان. وهذا هذه صورة إلهية مباركة عن الفداء العظيم الذي افتدى بها الله البشرية.
1: أمين. رب يباركك بنعمة رب يسوع. عندنا سؤال من أخونا مصطفى بالكنترول روم، عم بيقول لي أنه في سؤال، خليني ألاقيه. أوكي، السؤال إن شاء الله يكون السؤال واضح يا مصطفى. هل محبة الله للإنسان حدود، أو هل لمحبة الله نحو الإنسان أفضل نقولها حدود، أم أنها محبة بلا حدود؟ هل محبة الله للإنسان طبيعي يا مصطفى بلا حدود؟ طب خلينا نأخذ التوضيح من حضرتك بسرعة لو سمحت.
0: محبة الله للإنسان ظهرت بلا حدود في بذل ابنه المبارك الرب يسوع المسيح، لكن محبة الله للإنسان لها حدود. هذه الحدود مرتبطة بأن الإنسان يبادل الله المحبة،
1: يعني حيأتي وقت ويغلق الباب.
0: طبعا،
1: بس لما الله أحبنا.
0: لكن أنا لما أقول إن محبة الله بلا حدود، يعيش الإنسان في عربدته وفي خطاياه وفي شروره.
1: بس أنا رأيت سؤاله كأنه مقياس المحبة،
0: مقياس محبة الله لها حدود حتى يرجع الإنسان إلى الله ويقول هذه الكلمات مع يوحنا.
1: خلينا نوضحها بالطريقة. إذا قصده إنه الثمن المدفوع بالإنسان نتيجة محبة الله هو بلا حدود.
0: طبعا.
1: وفي ناحية تانية، السؤال الثاني إنه إذا الإنسان ظل طماع إنه عم يطمع بمحبة الله،
0: يبقى بلا حدود، يبقى الله أحبه بلا حدود والإنسان أنكر هذه المحبة. أو لم يعتد بها، أو يعيش كما قيل في روميا أصحاح 2: هل تستهين بغنى لطف الله ومهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ إذن المحبة لابد أنني أعلم تماما أنه إن كان الله يحبني فعلي أن أبادله هذه المحبة كما قال عنها يوحنا: نحن نحبه لأنه

0: هو أحبنا أولا.
1: نعم.
0: لكن إذا تماديت في خطاياي وفي شروري وفي أثامي فأنا بهذا لأنني أهين محبة الله لأنني لم أقدرها. ومن لا يقدر محبة الله يهينها. ومن يهين محبة الله يجب عليه أن يتحمل قصاص إهانة هذه المحبة.
1: آمين آمين. ربي باركك. طيب تابع طولت شوي على الأسيس جرجس. أسيس جرجس بدي حاول أعمل شوي هيك تحليل لمواضيع بقلب الكتاب. أنا حابب أنه نوسعهم قليلا. طبعا رح نغوص أكثر فيما بعد بمحبة الله. بس الكتاب المقدس بيتكلم بأيوب 39 عن النعامة. عادة الرب منشوفه حاطط الغريزة محبة بالغريزة في الطيور في الحيوانات في الخلائق. بس الكتاب عجيب وضح وضع النعامة بطريقة مختلفة. وده لتعليمنا طبعا. يعني الموضوع ده نتيجة انه تعليم. بيقول بأيوب 39 عدد 13 بيقول جناح الحمامة يرفرف أفهو
0: جناح النعامة
1: أفهو منكب رؤوف أم ريش، لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. هذا ترتيب من عند الرب، مش الرب نسي يعطيها، بس هذا عنده قصد. عندما تحوذ نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. فمنشوف أنه في سر أنه الرب يعطي لهذه النعامة هذه الصفات، سريعة وأسرع من الفرس وصعب أنك تمسكها مثل ما بيقولوا، وعند ضخامة وعند مجال دافع عن أولادها، لكن بتحطهم في التراب. ففي سر، في مجال نوضح هذا السر لو سمحت، أنه كأنها فقدت المحبة إذا جاء التعبير. مع أنه أنا شايف على فكرة أخ أسيس، شايف النعامة عم تدافع عن بيضها بس عندها هبل، يعني بتركض برجلوا بالعكس بتلحقهم بتترك بيضها، ما عندهاش الحكم القوي. تفضل.
2: هو في عندنا نوعين من الطيور مش بيهتموا بفراخهم.
1: نعم.
2: او باطفالهم يعني، ودي حكمه يعني عايز اقول الرب كده فيها انه هو بيعتني باصغر الامور واصغر الاشياء. يعني مثلا حضرتك ضربت مثل عن النعامه بحسب ما جاء في سفر ايوب، وانها بتضع البيض بتاعها وتنسى هي البيض بتاعها موجود فين.
1: وعندك يعني الغراب، عندك الغراب كمان، عندك الغراب نفس الشيء كمان.
2: بالضبط يعني كمان.
1: نعم.
2: والرب يسوع قال، ولا سيما إنجيل البشير لوقا بيقول، انظروا إلى الغربان إنها لا تجمع ولا تحصد ولا تجمع إلى يعني
1: إلى
2: مخازن، لكن أبوكم السماوي يقوتها.
1: نعم.
2: يعني الفكرة مش بس الطيور، يمكن إنجيل متى بيذكر الطيور، إنجيل لوقا بيحدد قوي موضوع الغربان، إنه الغربان الغراب نفسه مش بيهتم بفراخه. الحقيقة يمكن في كتير تفسير سواء كان عن النعامة أو عن الغراب، لأن الغراب لما بيفقس البيض بتاعه فاللون بتاع الغراب ما بيبقاش أسود، لكن بيبقى شبيه بالحمام. يعني ده بعض التفسير يعني أو بعض الشراح بيقولوا الكلام ده. لكن الحقيقة أي كان الأمر، إلا أن الغراب مش بيهتم بالفراخ بتوعه. لكن بنشوف نعمة الله أنه الله نفسه بيهتم قوي بالغربان اللي الآباء بتوعهم نسيوهم، وبيهتم جدا بالبيض بتاع النعامة، بيهتم جدا ببيض الأسماك، يعني بيض السمك اللي السمك ما بيعرفش في الآخر هو فين. بعض السمك بيعرف، بعض الأسماك ما بتعرفش، لكن بنشوف إنه الله بيهتم بأصغر التفاصيل اللي موجودة في الكون. معنى ذلك إن الله بلا حدود في اهتماماته، في محبته، في لطفه، في اهتمامه بالطيور اللي بتهتم بفراخها أو لا تهتم بفراخها. بالإنسان اللي ممكن يترك من أهله ومن أسرته.

0: زوجته وما بين إنسان متمسك به الأسرة بتاعته. يعني عايز أقول إن الله يشرق نوره وشمسه على الجميع، محبته بلا حدود. يعجبني جدا اللفظ الكتابي في إنجيل يوحنا 3:16 وهو بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم. كلمة العالم حطها بين قوسين، أحب مين؟ أحب الإنسان، أحب الخليقة، أحب الكون، أحب الكرة الأرضية عشان يفديها لأنها اتدمرت من إبليس في سقوطه ودمر الكرة الأرضية. ولما خرج آدم من الجنة هو وحواء وقال لهم ملعون هذه الأرض بسببك، وحسكا وشوكا تنبت لك الأرض إلى أن تعود. اللعنة اللي أصيبت بكل الأرض هكذا أحب الله العالم، العالم بما فيه أنا، بما فيه كل الكائنات اللي موجودة، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل، هنا لكل إنسان يؤمن بيسوع يؤمن بالمسيح لا يهلك لا يهلك. علشان كده بقول كمان لأخويا مصطفى اللي سأل السؤال، الله بيحب الجميع ومحبته بلا حدود. الله ما عنده صفات محدودة، الله عنده كل الصفات كاملة، يعني عادل كمال عدله، كمال محبته، كمال طول أناته، الله عنده كماليات في كل الأشياء. أنا اللي عندي الكمال بتاعي أو عندي عدم الكمال، فأنا محبتي محدودة، أيامي على الأرض محدودة، وقتي قدام الرب محدود، التوبة بتاعتي محدودة، الرجوع للرب في وقت محدود. الرب يتمهل عليا وينتظر، لكن هيجي وقته خلاص الباب هيغلق لأني أنا انتهيت مت. فطالما الإنسان مات يبقى خلاص مفيش فرصة قدامه. الحاجة اللي أنا عايز أقوله، الله محبته بلا حدود، فهو يحب طائر النعام وبيحب كمان طائر الغربان وبيهتم بيهم، وبيحب كل الطيور سواء كانت مفترسة أو طيور أليفة.
1: أمين، ربي يباركك. طيب بناخد مكالمة من أختنا نهال. أخت نهال حضرتك معنا على الهواء، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك.
1: نعم وسلام
2: ربي يباركك. ميشيل وحضرة الأسيس جرجس، وبأمانة ممتنة جدا للرب إنه في خدام أمناء زي حضرتك يا أسيس جون، بيغوصوا بكلمة الله بمعنى الكلمة وبيعرفوا يطلعوا الكنوز والجواهر لينا. الحقيقة موضوع النهاردة أنا يعني مش عايز أقول إنه معقد، لكن حتى العنوان نفسه مش سهل فهمه، لكن حضراتكم نجحتم بدرجة امتياز في تبسيط وتقديمه لينا بصورة شيقة. كلمة قبس مش من الكلمات المتداولة أو الشائعة في استخدامها، ولما بحثت عنها لقيت إنها شعلة أو جزء من
1: جزء
2: نور،
1: من نور أو شعلة أو جمرة.
2: أيوة يعني زي حضرتك قلت، وميض، لمحة، شعاع من قلب الله المحب بتظهر لمخلوقاته. بالإضافة للكلام الرائع اللي حضراتكم باركتونا بيه، أنا شخصيا بشوف محبة الله بتظهر بوضوح في طريقة تعامله مش معانا إحنا كأولاد مؤمنين فقط، لأ ده أنا بيبهرني معاملته الرائعة مع الإنسان الساقط، وده بيبان بوضوح في قصة الابن الضال وإزاي الأب كان منتظر رجوع ابنه. والجدير بالذكر إن محبته ما كانتش لفئة معينة من البشر، لأ دي كانت معلنة في الصليب للعالم كله، زي ما حضرة الأسيس جرجس قال وأنا في الانتظار، لأنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأنا عايز أصرخ كمان مرة وأقول بأعلى صوتي، كل دي تشمل كل المشاهدين، المسيحي، المسلم، اليهودي، البوذي، أو حتى اللي ملهوش أي دين. ومش قادرة أدخل على سؤالي من غير ما أقول إن حلاوة وعظمة إلهنا الرب يسوع إنه كان بيجلس مع الخطاة، إنه كان بيلمس الأبرص المنبوذ من الناس كلها، وفوق كل ده غفر لصليبيه. فيا بخت اللي هيقرر إنه يسلم حياته ليه بالكامل عشان يقدر ياخد قوة منه ويعيش زيه. فالخلاصة أو البهريز اللي عايزة أوصل لها إنه الله حط مجرد آثار من جماله في خلقته وأعلن عمق محبته في الصليب. فالسؤال التطبيقي، يا ترى هل أنا بقى بعكس هذا القبس وهل الناس بتشوف فيا القبس من قلب هذا الإله؟

0: العظيم، بالذات في عالم مليان بالقسوة والخصام والأنانية والإدانة، لأنه أكيد القبس بيبان وسط الظلمة. والحتة الأكثر تعقيد، هل ممكن أن أنا أرى القبس من قلب الله حتى في الشخص الشرير يا حضرة القسيس؟ فلو إجابتكم نعم، طب ازاي بنشوفها؟ ولو لا، طب ازاي ده يتوافق مع الحقيقه اللي بتقول ان الانسان مخلوق على صوره الله؟ فنفسي توضحوا لنا الحته دي والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. السؤال حلو ورائع. سمعت حضرتك السؤال؟
2: اعيده حضرتك عشان المشاهد ياخذ باله منه.
1: طبعا اتكلمت عن نقاط متنوعة، لكن السؤال اللي ركزته هو هل أنا شخصيا بعكس، وأنا قصدي أنا بظن أنه هي قصدها الأخت أنه كمؤمنين، لأنه الإنسان غير المؤمن ممكن ما يهتمش بالموضوع ده، بس كان أنا كمؤمن أو كمؤمنة هل أنا أعكس هذا القبص، هذا
2: الشعاع
1: الوميض whatever، هذا القبص هل أستطيع أيضا أن أراه في الشرير؟ يعني حتى لو كان واحد شرير هل أنا بعكسه وهل أنا أراه في الخليقة وخاصة حتى في الشرير، في الإنسان الشرير؟
2: الإنسان الشرير
1: حسب نوعية شره.
2: كما يقول الكتاب
1: نعم،
2: إني الشرير حياته مظلمة. لذلك إن كانت الحياة مظلمة فكيف يمكنها أن تشع إشعاع نور؟ وإن كان النور اللي في المؤمن بقى حضرتك، إن كان النور الذي فيكم
1: ظلام فالظلام كم يكون؟
2: دعني هنا أضع حد. هل نتكلم عن الخاطي ونقول إن عنده نور؟
1: هذا جواب مش من عندك يا دكتور، هذا من عند الروح القدس، لأنه فيها حكمة قوية هالإجابة.
2: ربي يباركك.
1: عن جد عم بحكي، ربي يباركك، يعني هي حكمة رهيبة. تفضل.
2: فهل زي ما قال الكتاب على فم الرب يسوع أولا،
1: نعم،
2: يعني أنتم نور العالم. وأنتم خلينا في النور، بلاش الملح لأن الملح ده لي وضع آخر، لكن خلينا في النور. تعال نشوف ماذا كتب الرسول بولس. طبعا أنا بقتبس من الرب يسوع المسيح أولا، اللي قال إن يرى الناس نوركم أو ليضئ نوركم أمام الناس. لكن في آية حلوة تعجبني في فيليبي أصحاح 2، وعلى ما أذكر عدد 13 أو عدد 15، يقول الرسول هذه الكلمات العظيمة. فيليبي أصحاح 2، يعني
1: إيه هي الآية بالضبط؟
2: اسمع حضرتك.
1: نعم.
2: الآية عدد 15.
1: نعم.
2: لكي تكونوا للمؤمنين بقى مش للخطاة.
1: يس.
2: اركن الخاطئ على جنب. لأن الخاطئ زي ما قلت لا يمكن أبدا أن يكون في نور. ممكن يكون في أدب، في إتيكيت، في مجاملة، في دبلوماسية. كل ده للمصلحة، أو لمجرات الحياة.
1: طيب قبل ما تتابع ممكن أقول لك نقطة؟
2: أتفضل.
1: الرب يسوع بيقول بلوقا 6، إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، لأن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. فإذا اشرح لنا إياها على ضوء هذا الكلام.
2: الخطاة يحبون الذين يحبونهم، أي أنهم يعطوا بمقابل.
1: أوكي.
2: أما المؤمن فإنه يجب عليه أن يعطي بلا مقابل.
1: حلو،
2: ده الفرق بين الاثنين.
1: يس. يبقى فإذا نحن يجب أن نحب حتى الذين لا يحبونا، وهذه هي المحبة.
2: وعشان كده تصل محبتنا، إن كنا نحب فعلا تصل محبتنا حتى محبة الأعداء.
1: يس.
2: بلا مقابل.
1: أحب أعدائكم
2: بلا مقابل. لكن أنا بحب الشخص بمقابل، يبقى هذه ليست محبة. ليست المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. المحبة التي انسكبت في قلوبنا مضحية، باذلة، عاملة بلا لوم، بلا دنس، بلا خطية. اقرأ هذا الكلام كله كتبه الرسول بولس في يوحنا 13. لكن عفوا في كورنثوس الأولى 13. لكن اسمع معي هذه الآية وليسمعها الجميع. لكي تكونوا للمؤمنين بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج
1: وشرير
2: جيل معوج وملتون.

0: تضيئون، هذه بقى المؤمن هنا، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. المؤمن هو الذي يضيء، أما الخاطئ لا يمكن أبدا أن يضيء. وعشان كده كتب بولس في أفسس 5 قائلا هذه الكلمات: اسلكوا كأولاد نور. يبقى المؤمن هو اللي يشع نوره لأن عنده نور. وعندئذ
1: وكتابنا المؤنس بيقول لأنكم كنتم قبلا
0: ظلمة أما الآن فنور
1: في الرب.
0: من الذي يشع؟ الشمس تشع ولا القمر يشع؟
1: الشمس.
0: الشمس لأن أقوى من القمر،
1: بس بتعكس. القمر بيعكس،
0: القمر يعكس لسبب، لأنه مظلم. حتى الواحد لما يحب ان هو يمدح واحد، انا اقول انه بيزمه، بيقول له انت زي القمر. القمر القمر معتم معتم، لكن لكن لكن دانيال قال لنا ككواكب تضيء في هذا الجلد.
1: يبقى شوف هلا حتى في حكمه، حتى ببناء الايه اللي قالها سفر نشيد الانشاد: من هذه المشرفه؟
0: المشرفه
1: كالشمس.
0: ايوه،
1: لكن جميلة كالقمر. لأنه القمر جميل،
0: الشمس انعكست
1: بس لأنه كده. بس المشرفة اللي هو منورة،
0: ما هي منورة بالشمس،
1: بس أنه قصدي هيدا إعلان علمي قبل آلاف السنين،
0: وإحنا مستنيرين بشمس البر العظيم،
1: مجدا للرب.
0: وبدون شمس البر فنحن ظلمة،
1: عشان هيك كده نحن حلوين كرمال كده يعني.
0: ولذلك قال: كنتم
1: قبلا
0: ظلم، لكن الآن
1: فنور.
0: فإذا كنا إحنا وخطاط في الماضي كنا ظلمة، فالخاطئ ما زال ظلمة. لكن إذا أراد أن يستنير أو ينور أو يحلو أو يتجمل، فعليه أن يقبل الأبرع جمالا من بني البشر.
1: ربي باكك. أحبائي، فيما يتكلم الدكتور ميشيل، اتذكرت شخص من حبيبنا المسلمين. ما هم غالبية المسلمين اللي بيحاجوا بالكتاب المقدس بيوقعوا حالهم بمطبات مش طبيعية. ففي واحد عم يحتاج أنه المسيح قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، يعني أنه هو الله. هيك كان عم بيقول، وفعلا هو نور العالم، هو الله المسيح، هو الله الظاهر في الجسد. وبذات الوقت بيقول المسيح: أنتم نور العالم، يعني بمعنى أنه وجد غلطة للمسيح. لا، أنه إزاي، كيف نحن كيف فينا نور؟ لا، مش قصده المسيح أنه نحن نور من نفوسنا. لكن الكتاب المقدس مثل ما سمعنا من الدكتور ميشيل، فهكذا المسيح هو النور، بس هكذا فليضيء نوركم الذي يعكسه علينا المسيح. ليه؟ لأننا قبلا كنا ظلمة، أما الآن فنور، مش من أنفسنا، في الرب. فيا مسلمين، لما بتحاججونا كمسيحيين، فهموا كتابنا وحاولوا تسمعوا للاهوتيين وللفاهمين من الكلمة، حتى ما تحرجوا أنفسكم وتبينوا جهال، مع احترامي ليكم.
0: ولابد لنا إحنا كمان يعني ناخد في بالنا هذا الاهتمام، إن مهما عمل الخاطئ البعيد عن الله
1: نتحمله،
0: فهو ظلمة لا يمكن أبدا
1: ونستحمل.
0: لكن أجل حتى حضرتك في يعني في يعني تعليق بسيط عن النعامة. كل الصفات اللي قالها الله عن النعامة تأتي تحت عنوان واحد فقط:
1: الله أنسى الحكمة.
0: بس
1: لأن الله أنسى الحكمة.
0: إذا كان في حكمة فإن
1: أنا كنت حابب أسألك هذا السؤال بس ضع مني، لكن جود أنك روح القدس رجع أذكرك فيها. لأنه بما أنه الله هو الذي يريدنا أن نحب، ولو أخذنا قبص
0: هو الذي
1: أنساها الحكمة
0: بالزبط.
1: فبالتالي ضاعت عن المحبة
0: الإلهية أو عن الغريزة الطبيعية التي أودعها الله فيها، حتى هذه الغريزة نسيتها.
1: علما أنه بتشوفها أحيانا بالأفلام بالفيديوهات بتدافع، بس ما بتعرف إذا إجا السيارة تهرب بكل اتجاهات،
0: لكن
1: ممكن تهرب صوب الصياد. نعم، تفضل. لا في تشويش دخل على الخط، في راديو دخلت على الخط. طيب حضرت المخرج معايا اصوات اخرى لو سمحت. طيب اوكي، راحت. لما سمعنا اصوات تانية، يمكن الاخت نيال عم تحكي ولسه معنا على الهواء.
0: لا
1: اوكي، فيري جود. اوكي، يمكن صوت الاخت نهال. اوكي طيب.
0: فلابد ان احنا نعرف ان الله يعطي ويذكر وينسي في نفس الوقت.
1: yes, yes.
0: يعني هو
1: درس لينا,
0: هو درس لينا عشان نعرف ان بدون الحكمة لا يمكن ابدا

0: أن نفهم الأمور الروحية المباركة.
1: فإذن حتى الطيور والبهائم فيهم جزء من حكمة غريزية.
0: حكمة غريزية معطاة من الله، لأنه لا يستطيع أن يفهم الحكمة.
1: ونتيجة هذه الحكمة المغروسة في الغريزية اللي فيهم بيحبوا صغارهم وأولادهم وألم هنالك.
0: ولذلك لابد أن حضرتك تلاحظ حاجة والمشاهد يلاحظها أيضا، أنه قبل الإيمان نحن ليس عندنا حكمة، لكن بعد الإيمان عندما أخذنا حكمة الله
1: الذي هو المسيح،
0: أدركنا بأن فداء الله وبذله لابنه كان الصالح لحياتنا، وعشان كده قال لنا من تعوزه الحكمة
1: فليطلب. ربي باكك، طولنا عليك أسيس جرجس. ربي باكك، بنعطيك فرصة أطول لو سمحت، إذا بتحب بتحب تدخل على على أي نقطة أحسن ما يعني تحرم من أن يكون عندك جواب وما تقوله، تفضل.
2: حبيبي أشكرك. الحقيقة أنا بشوف أنه قبل سقوط الإنسان أنه الله متع الإنسان بالكماليات البشرية اللي كانت موجودة فيه يعني، لكن بعد السقوط يعني الإنسان كان في نور، كان في حكمة، كان في علم، كان في معرفة، علشان كده قدر يسمي كل الأسماء بتاعت الحيوانات. إحنا النهاردة لما بيجي مولود بنختار ممكن نسمي إيه، وما بنقدرش نخترع اسم جديد. لكن تخيل معايا آدم إنه سمى كل الأسماء اللي موجودة لحد النهاردة نعرفها ودعاها بأسمائها، حتى حواء سماها لأنها أم كل حي. بعد السقوط حصل تشوه للكماليات بتاعت الإنسان، وأصبح الإنسان عنده كل حاجة نقائص، ونقائص الخطية مشوهتها، يعني مش بس نقائص لكن كمان إن الخطية لما دخلت على الكماليات شوهت الكماليات اللي موجودة في الإنسان.
1: راح الصوت يا دكتور أسيس، راح الصوت.
2: أنا صوتي واصل
1: دلوقتي رجع الصوت. تفضل
2: تمام،
1: بس قول الجملة الأخيرة، لو سمحت.
2: الكماليات، إنه إبليس شوه الخطية، شوهت كماليات الإنسان، فأصبح الإنسان عنده كل شيء نقائص. فاللي أنا عايز أقوله أنه أصبح جوه الإنسان حتة من روح ربنا، لأنه الله نفخ في الإنسان من يعني، فصار آدم نفسا حية. الروح اللي موجودة دي أو الضمير اللي موجود في الإنسان ده جزء من الله، حتة من الله موجودة. علشان كده بنلاقي أنه عنده الغرائز، يعني دايما بقول أنا بقول بستخدم الكلام ده في عظاتي، فبقول مثلا الإنسان الخاطي كله خطية، لكن وارد أنه يطلع حاجة كويسة، وارد أنه يعمل حاجات كويسة. لكن الإنسان المؤمن الحقيقي بيعمل يعني بيطلع منه نور، لكن وارد أنه يغلط، وارد أنه يخطأ، يعني واخد بال حضرتك؟ فإذا اللي أنا عايز أقوله إنه النور اللي جوانا كبشر هو نور أصلا متاخد من الطبيعة الإلهية. علشان كده بنصحى لصوت الإنجيل، يعني لما الروح القدس ينخس قلوبنا وينخس ضمائرنا للتوبة الحقيقية، فبنبتدي إن احنا نعيش توبة حقيقية، ويبتدي الرب يدينا إن احنا نتلمع، يشيل التشوهات بتاعة الخطية اللي موجودة فينا.
1: بس يا دكتور أسيس لو سمحت، لو قطعتك، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. في فرق، نعم. فرق بين الرتوش، التحسن أو
2: طبعاً.
1: فنحن خليقة جديدة، الأمر
2: طبعاً.
1: مختلف
2: طبعاً.
1: مش تحسن، تفضل. نعم
2: أتفق تماما.
1: نعم.
2: يعني إن الله بيخلقني خليقة جديدة، إنه
1: نعم.
2: صحيح يعني بيزبطني كل حاجة، لكن وبدخل في في في في حتة جميلة قوي. مثلا تحب اللي يحبك، دي معاملة البشر الإنسان.
1: نعم.
2: تكره اللي بيحبك، دي معاملة شيطانية.
1: نعم.
2: تحب اللي يكرهك، دي معاملة إلهية.
1: حلو، ربي باكك.
2: يعني فإذا الله عايزنا

ان احنا نحب بعض ونحب حتى اللي بيبغضونا. لان لو واجهت النار بالنار، لو واجهت النار بالنار فمتى تنطفئ النار؟ لكن اذا واجهت النار بالمية فلازم تنطفئ. علشان كده

0: تواصل من أمور عظيمة الرب صنعها داخلنا من خلال الميلاد الجديد أو من خلال الخليقة الجديدة.
1: نعم آمين. الرب يباركك. دكتور ميشيل، في عندنا سؤال من الأخت الأخت غانا، بتقول: سؤالي من فضلكم، إذا كانت الأم قد تعاملت بقسوة مع الأبناء، فهل يعني سيستخدم، أو بمعنى يتوجب أو ممكن يستخدم الأبناء نفس الأسلوب لأبنائهم، وبذلك يولد جيل جديد لا يعرف كيف يستعمل المحبة؟ شكرا، الرب يبارككم. الرب يباركك، سؤال حلو يأخذ أنا. أهل عاملوا أولادهم أو بناتهم بطريقة سيئة، فهم ربما يطلعوا بذات على ذات المنوال ويعاملوا أولادهم أيضا بطريقة سيئة، فالموضوع مستمر، لكن لازم حد يكسر القاعدة ويقدم المحبة كما أستطيع أن أراها.
2: في, في, في, في النظام التدريسي اللي هو يعني في المعاهد أو في الكليات،
1: نعم،
2: وخلافه، هذه المقولة سمعتها لما كنت طالب في الدكتوراه. فكنا بنسأل: ليه الأستاذ ده قاسي؟ فبيقولوا إن اللي عملوه فيه أساتذته هو بيعمله.
1: ده خطير ده.
2: ويقولون إن في واحد تاني معاملته طيبة، فقالوا إن اللي عملوه في أساتذته هو حاد عنه. فلابد إن احنا نفهم هذا الموضوع تماما. هل إن كان أبي كان قاسي معي، فهل من الواجب أن أكون قاسي على أولادي؟ أم أنني أتجنب القساوة
1: وأتعلم من الدرس
2: حتى أحب أولادي؟ وهذا هو المنطق اللي المفروض أن احنا نعيش فيه. مش عشان أهالينا كانوا قساه علينا يبقى احنا نطلع قساه، والجيل الثالث يطلع قاسي، والجيل الخامس والسابع
1: ننتقم يعني،
2: وهكذا وهكذا، يصبح المجتمع كله مجتمع قاسي،
1: ظلم بظلم،
2: ولا يعرف نظام ولا يعرف للمحبة أصلا ولا فصل. فيجب علينا أن احنا نلاحظ هذا الكلام. إن كان الأسلاف كانوا قساة علينا، فيجب على الأبناء أنهم لا يقولون كما قالوا في الماضي: أباؤنا أكلوا الحصرم ودرست أسنان الأبناء. لا نقول هذا الكلام. وعشان كده موسى نفسه استخدم هذا التعبير في تثنية على ما أذكر 32: لأنكم أنتم تربية أناس خطاة. يعني انتوا
1: جايين كده،
2: طبيعتكم كده. اهاليكم كانوا متعبين وانتوا طلعتوا متعبين. لكن الكتاب علمنا شيء، اعتقد في حزقيال 18 وحزقيال 33: ان كان الاب شرير، لكن ممكن ان يطلع ابنه بار. والرب عاوز مننا إن احنا نربي أولادنا تربية حسنة، حتى يتعلموا كيف يعيشوا في حياة البر مع المسيح. فلابد أن ننتبه لهذه النقطة. أنا أجاوب على الأخت أو الأخ اللي سأل هذا السؤال: إن كنا قد عانينا في الماضي، فيجب علينا أن نغير خطتنا في الحاضر لكي ننشئ جيل يحب كما نحن نحب.
1: لا نحمل الحقد ولا أثار
2: ولا
1: الماضي،
2: ولا الضغينة،
1: خاصة إذا كنا مؤمنين. المؤمن خلاص بينسى الإساءات وبيسامح وبيستر. والرب قالنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين.
2: لو كان هناك الحب والتسامح، لما رأينا الشر، لما رأينا المحاكم. قالوا إن الكنائس يجب عليها أن تعلم شعبها كيف لا يدخلون للمحاكم بسبب غرس المحبة في قلوبهم.
1: آمين آمين آمين. شكرا. أسيس جورجس قانون أو القبس اللي سميناها كلمة قبس اللي هو الشرارة الجزء الخارج من قلب الله من المحبة رأينا

0: في الخليقة العاقلة، لكن المسيح حتى له كل المجد أعطانا مثل رائع جدا ومعروف بحسب يوحنا 12:24، بيقول الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن وقعت في الأرض وماتت فهي تأتي بثمر كثير. قانون الموت لكي تحمل، لكي تثمر. تفضل يا محبوب. يعني حتى في النبات، في الخليقة نرى كل هذه ومضات. عم تسمعني حضرة السيس؟
1: نعم.
0: تفضل ربي بعد.
1: نعم حضرة السيس. فضل. نعم. الحقيقة يعني الله حط فكرة الفداء في كل الخليقة، حتى في النباتات، يعني حتى في الأشجار. ما كانتش الحبة تموت، مش ممكن أبدا إنها تطلع تنمو وتتحول إلى ساق أو شجرة وبعد كده تأتي بالثمر وتأتي هكذا. الحقيقة إنه دي معاملة الله، دي طبيعة الله، وعلشان كده بقول إنه الله على رأس هذه القائمة. يعني فكرة التضحية والفداء، يمكن تفتكر المثل اللي أنا قلته من شوية عن أحد الآباء مات من أجل أطفاله وأطفاله ماتوا معاه وهكذا. اللي أنا عايز أقوله أنه يجي سؤال ببساطة قوي، هو ما كانش فيه طريقة تانية الله يفدي بيها الإنسان غير أن يموت، يرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح وموت على الصليب؟ الحقيقة في كذا طريقة، لكن الفداء هنا غالب على طبيعة الله. يعني في كذا طريقة، يعني في طريقة تاني؟ في طريقة تاني، مثلا انه يموت ادم وحواء، لانه قال لهم يوم ان تاكلوا من هذه الشجره فموتا تموتا، فخلاص هم اكلوا فخلاص يموتوا ويتخلق ادم جديد وحواء جديده ويبتدي نسل جديد وما فيش داعي من فكره الفداء، او انه يعمل حاجه تانية. يعني في طريقه تانية كمان غير انه يموت ادم وحواء، انه يسامحهم وخلاص، يعني يقول لهم مغفوره لكم خطاياكم خلاص، والموضوع سهل بسيط، يعني انه يغفر ليهم وخلاص، يعني لا داعي للفداء. لكن لو بصينا في النظريتين، النظريه الاولى لو انه الله يعني امات ادم وحواء، هنشوف انه الله طبق عدله بدون رحمته، يعني طبق قانون العدل على آدم وحواء بدون أن يرحمهم، ولا سيما أنه الخطية دي خطية دخيلة. يعني إيه دخيلة؟ يعني مش من ذاتهم، ده إبليس اللي حط جواهم أنهم يعملوا كده، فاستقبلوا فكرة شيطانية من قبل إبليس وقعوا فيها. هم يستحقوا الموت، لكن الحقيقة نعمة الله فدت آدم وحواء عن طريق أن الرب ذبح ليهم وألبسهم أقمصة من جلد، ذبح ليهم ذبيحة وألبسهم أقمصة من جلد، وكانت الذبيحة دي ذبيحة يعتبر مؤقتة، يعني الذبيحة تأخذ رمزيتها وقوتها من قوة الفداء ومن قوة مجيء المسيح. طيب لو حصل أنه لو ربنا سامحهم، إيه المشكلة؟ يعني الله غفور رحوم وبيسامح، فيسامح آدم وحواء، يعني ليه ييجوا يموت على الصليب؟ ودي طريقة سهلة جدا وحلوة جدا الحقيقة. بس فعلا لو ربنا عمل كده انه سامح آدم وحواء، يبقى سامحهم على اول خطية، اول معصية. طيب لما يجي قايين يقتل هابيل، يبقى لازم يسامحه. طيب لما الناس كلها تحصل أكل وسرقة ودمار، وزي ما حصل قبل الطوفان إنه الناس كانوا يعني الشر بتاعهم كتر، يبقى ربنا لازم يسامح. طيب القانون بتاع العدل فين؟ مش موجود. إذن في نظام مختل، يعني في نظام كوني حصل له خلل، لأنه ما فيش عدل، في حب فقط. ولو قلنا إنه الله ده لو ربنا سامحهم، ولو ربنا كان عادل فقط ما فيش حد هيعيش، لأنه الجميع زاغوا معا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، بحسب ما جاء في مزمور 14. إذن اللي أنا عايز أقوله إنه الله فادي.

0: الله محب وحبنا لدرجة إن هو نفسه حط جوانا الفداء. حتى المثل اللي حضرتك قلته، الحبة نفسها بتموت، ولما بتموت لازم تموت علشان البذرة أو النبتة تطلع، فتطلع نبتة إلى أعلى والجذور تنزل إلى أسفل، وتتكون الشجرة أو تتكون الثمرة بعد كده تأتي بثمر كتير. ماتت حباية لكن قدرت إنها تطلع حبوب بجملتها. تخيل لو الحبوب دي مش بتموت وهتحتفظ بذاتها في الأرض في التربة، يا ترى مين هيعيش؟ لا هنلاقي نبات، لا هنلاقي حيوان هيعيش، ولا طيور هتعيش، ولا بشر هيعيش. إذن خد بالك إنه النبتة دي اللي بتموت صنعت حياة مش لنفسها لكن للآخرين. إذن الشجرة بتعطي نبات وبتعطي ثمر للآخرين، الشمس بتعطي دفء للآخرين، النهر بيعطي دفء للآخرين، التربة الأرض بتعطي طعام للآخرين، كل حاجة بتعطي للآخر مش لنفسها مش لذاتها. لو كل حد بص لذاته يبقى في موت، ما فيش حياة. لكن لو بص، لو كل واحد بص للآخر زي ما الرب وضع في الطبيعة، يبقى من هنا تنشأ الحياة، من هنا تكون الحياة، إنه كل واحد بيعيش من أجل الآخر. علشان بنشوفه في النبات، بنشوفه في الحيوان، بنشوفه في الطيور، بنشوفه في كل كبيرة وكل صغيرة، الله صنعها من أجل الآخرين، من أجل تكتمل الحياة، ومن هنا تكتمل الحياة، من هنا تأتي الحياة. إذن لما نيجي نقول مين على رأس قائمة الفداء، نقول هل الله فادي؟ نعم، على رأس قائمة الفداء، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هو اللي أعطى للحيوان أنه يموت من أجل أطفاله، هو اللي أعطى للطيور أنها تموت من أجل أطفالها، هو اللي أعطى للنبات أنه يموت من أجل أنه يطلع ثمر للآخرين. هو ده الله على قائمة الفداء.
1: رائع رائع رائع جدا. ربي باكك، نقطة حلوة كتير. دكتور ميشيل، كتار من حبايبنا المسلمين، طبعا أنا ما بلومهم لأنه هم محتاجين يعني يركزوا ومش يقاوموا ويحاججوا، يركزوا معنا ويسمعوا فبيعرفوا النتيجة. فدائما بيحتجوا أنه شو هالكلام اللي بتحكوه أيها المسيحيون أنتوا، طب أنه ربنا ما بيشفق على ابنه بيقتله وحتى يخلص الناس، ما يخلصهم من غير ما يقتل ابنه، يعني شو الله ظالم صار من الآب السماوي يعني. فكان لازم يعمل تدبير آخر. لو جينا نحن مثل ما سمعنا من الدكتور جورجس، لو جينا نحن قلنا يعني خلص ما بلاش يدين الله، بلاش يدين آدم وحواء، وبلاش يدين الخطاة، ده الله بيكون حلو كتير. بس الله ضربت شخصيته، صفات كمالاته ضربت. أو بمعنى آخر، إذا كان قال إنه موتا تموتا، إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر وأكلا ومرأها، دخل نفسه بورطة مش عارف يحلها، ده ما عندوش حكمة، ما عندوش معرفة للمستقبل، ما عندوش حلول. تفضل.
2: هذا السؤال ليس وليدي اليوم،
1: أكيد ده من زمن وزمان،
2: لكن الحكماء الذين كانوا في هذا العالم وهم كانوا أكبر حكماء العالم وهم اليونانيين، وطبعا من اليونان ظهرت الحكمة البشرية، أفلاطون،
1: سقراط،
2: سقراط، فيثاغورس وغيرهم، وطلعت الحكمة دي، وكانت هذه الحكمة هي عائق ومانع لليونانيين
1: أنهم
2: يقبلوا المسيح. وحتى أني لما نقرأ في أصحاح 17 من سفر الأعمال أن الفلاسفة اللي كانوا موجودين اللي هم قابلوا الرسول بولس قالوا عنه ماذا يقول هذا المهزار، ده جاي بأسلوب جديد، بتعليم جديد، بفكر جديد. ولذلك كتب ليهم الرسول بولس أصحاح كامل، وهو الأصحاح الأول من كورنثوس الأولى قال لهم هذه الكلمات، أنه إن كنتم تعتبرون أن عمل الفداء هو جهل بالنسبة لله مع أنه حاشا لي أن يكون بمثل هذه الصفة، فأقول لكم أن جهل الله هو أحكم من الحكمة التي أنتم تنادون بها. ولذلك كان هذا السؤال موجود من 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة، حتى أن

0: إنه هو وإن كان المسيح على الصليب. قالوا له هذه الكلمات: إن كنت أنت ابن الله انزل فنؤمن بك ونخلص. لكن حكمة الله هي أنه يطبق ما قاله الرب يسوع المسيح: هكذا أحب الله العالم. والفداء يعني حاجتين مهمين جدا: الفداء يعني البذل، والفداء يعني التضحية، الشراء عفوا. البذل معناها التضحية، وده الكلام اللي قاله: بذل ابنه الوحيد، ضحى بابنه الوحيد. وهذا يرجع بنا إلى تكوين 22 لما ضحى إبراهيم بابنه إسحاق، رغم أن
1: حاول
0: أنه يمنعه من الموت، ولكن كان منع الله أقوى إذ أرسل له من هو يفدي. لكن النوع الثاني
1: أرسل له الكبش،
0: الكبش
1: الذي حتى بس ما بيعرفوا القصة يعرفوها،
0: لا أرسل له الكبش.
1: نعم.
0: أنا بحاول أختصر.
1: نعم.
0: الشيء الثاني أن الفداء معناها الشراء، معناها أنني أدفع لكي ما أخذ، وهذا ما قاله الرسول بطرس في بطرس الرسول الأولى: لأنكم اشتريتم أو افتديتم من سيرتكم،
1: لا بأشياء تفنى، من سيرتكم الباطلة
0: بالضبط، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وكان لابد لهذا الفداء، والسبب لأنه مرتب زي ما قال الرسول بطرس أنه إن دم المسيح معروفا سابقا قبل الأزمنة الأزلية. الأمثلة اللي موجودة في كل في كل البشر أو في كل المخلوقات وهي عملية التضحية، لكنها نابعة من الغريزة التي وضعت في الإنسان. لكن التضحية عند الله لم توضع في غريزة الله، لكنها وضعت من قلب الله المحب. فمحبته هي التي جعلت الإبن أن يأتي ليفدينا. وهذا مهم جدا، أنه إذا آمنت من كل قلبك بأن الله ضحى بابنه لأجلك لكي ما يفديك، خلصت. لكن إن لم تؤمن فضاعت فرصتك عزيزي المشاهد، وأنت تتكلم كإنسان عاوز تبرر نفسك وتبرر حياتك بذاتك، لكنك لا تستطيع إن لم تؤمن بأن الله بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ينال،
1: بل تكون له الحياة الأبدية،
0: بل تكون له الحياة الأبدية. هذه هي طبيعة الله، وهذه الطبيعة ما زالت موجودة وستظل موجودة حتى النهاية. وإن كان نراها كأمثلة في المخلوقات، لكننا نحن المؤمنين لم نراها فقط، لكننا أخذناها ولمسناها
1: واختبرناها
0: كما قال يوحنا: ما رأته أعيننا وسمعته أذاننا ولمسته أيدينا نخبركم به.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي، طبعا قبل ما أسلم الكلام للأسيس جورجس، كما سمعتم حضراتكم حتى بسلم لي من الموضوع قبل ما نوصل للنهاية، كل شيء يتكلم عن فكرة تضحية، فداء، محبة، وهذه نابعة من القلب الإلهي. إبليس ما عنده شيء أدمه، شيء بوزيتيف، شيء مفيد، شيء إيجابي. كل شر هو من الشيطان. فبالتالي لما بتقرأ الكتاب المقدس ولما بتشوف تعليم الرب يسوع وتعليم الله القديم، يعني قبل العهد الجديد، بتشوفه كله مبني على موضوع الحب والتضحية والفداء. حتى مثل ما سمعنا بتشوف أنه الله حتى يعلمنا درس قدم أو طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق، أطاع إبراهيم وبالإيمان حاول أن يقدم، لكن الرب منعه. لماذا الرب طلب هذا الموضوع؟ هو عم يمتحن محبته. الكتاب المقدس بيقول أنه الله امتحن إبراهيم، أوكي امتحنه، بس هل هذا انتهى الموضوع؟ لا، الله امتحن إبراهيم بس أعطانا درس حتى يقلنا: إبراهيم ما خليته أقدم ابنه، لكن أنا قدمت المسيح ابن الله الحي، ابني الوحيد. وبالتالي أحبائي، كل شيء يصرخ ويعلن أنه يجب أن يفتدى الإنسان، لأن البشرية ضاعت بسبب الذنوب والخطايا. فما حدش يكبر الراس ويعاند ويقاوم، لأنه عم تقامر على أبديتك

0: انا عم اقول لك عم تقامر على ابديتك، بتقول لي انا خلقت هيك وبموت هيك لا لا لا لا، انسى كل شيء، ابتدي من الصفر واسال الله في المطلق، يا رب ساعدني اتعرف عليك واخذ خلاصك. ساعتها الله يعلن لك هذه الامور بالروح القدس، بروحه كما هو مكتوب، الله اعلنها لنا بروحه كما يقول كتاب. أسيس جورجي سرابي باكك، بتحب تتابع بذات السياق لو سمحت؟ تفضل.
1: نعم حبيبي، تفضل. اشكرك. الحقيقه ابونا ابراهيم في تقريبا في تكوين 15 لما الرب اداله العهد وقال له تجيب عجله ثلثيه ومعزه ثلثيه وكبش ويمامه وحمامه وتقطعهم من الوسط وتشقهم عده طيور، وعمل كده بالفعل، وده رمز لاقامه عهد. وده العهد ده كان موجود بين الملوك في ايام ابونا ابراهيم، كان لما يجي ملك ومع ملك ويعملوا عهد مع بعض ويقول له شعبك شعبي وعدوك عدوي وهقف معاك، واللي هيخون التاني هيتقطع زي القطع الحيوانات اللي موجودة دي.
0: نعم.
1: فهنبقى مع بعض حاجة واحدة، أنا أنت وأنت أنا. اللي عمله ربنا مع إبراهيم إنه أقام لي عهد وقال له كأنه بالضبط يقول له نسلك هيكون زي نجوم السماء، وقال له كمان أني أنا وإنت هنكون شيء واحد. فلما نيجي نشوف أنه الرب يجي في 22 تكوين 22 وقول له قدم ابنك وحيدك الذي أنت تحبه إسحاق، وروح بالفعل أبونا إبراهيم يقدم إسحاق، وكأنه الرب بيمتحنه على العهد اللي قطعه مع بعض هما الاثنين، العهد اللي قطعوه مع بعض في تكوين 15، وكأنه بالظبط بيقول له كده هتقدم إسحاق عني، يعني زي ما قلت كده في العهد شعبك هيبقى شعبي وأنا هبارك شعب من خلال نسلك تتبارك جميع شعوب الأرض. فإبراهيم بالفعل يعني عمل كده، مسك إسحاق علشان يقدمه ذبيحة، ويجي الرب يقول له بما إنك أنت قدمت أغلى ما عندك ابنك علشاني أنا هقدم لك ابني عشانك. مش إحنا قطعنا عهد مع بعض؟ طيب العهد ده أنا هكون فيه معاك، ابنك مش هينفع يفدي نفسه لكن أنا هقدم لك ابني اللي ينفع يفديك أنت ويفدي إسحاق ويفدي نسلك ويفدي جميع اللي هيتبارك من خلالهم النسل بتاعك. فعلشان كده الرب قدم لينا يسوع المسيح، مش علشان فقط عهد إسحاق عهد إبراهيم، لكن كل من يؤمن بهذا العهد الإبراهيمي، العهد اللي هو قطعه مع الرب في نسلك يا إبراهيم أي في المسيح تتبارك في جميع أمم الأرض. فإذا من يقبل هذا النسل المبارك، شخص الرب يسوع المسيح، يبقى يقبل الفداء. هقول قصة صغيرة جدا، زمان مش قصة لكن كان لما حد بيموت، حد يقتل حد في الصعيد عندنا في صعيد مصر، والشخص القاتل هرب، فعلشان خاطر يقتص الدم، عشان خاطر يستنزف يعني يحقن الدم، فكان بيعمل ايه؟ ياخد الكفن بتاعه ويطلع على البيت اللي هو شيخ القبيله اللي قتل هو منه من البيت ده، ويقدم كفن ويقول له حاجه من الاثنين، يا تقبل كفني يا اما تقتلني تموتني وعلشان نحقن الدم. فالراجل كان بيروح بنفسه يعمل كده، قمت رئيس القبيلة لو قتل الراجل ده في بيته هيبقى عار عليه، فيعمل ايه؟ ياخد منه الكفن ده المفروض، ويروح جايب هو يعني الشيخ القبيلة جايب هو نفسه كبش، ويروح ينيم الشخص اللي جاي علشان خاطر يحقن الدم، ينيمه جنب الكبش ويمشي الآلة على رقبته، ويروح نازل على الكبش يروح يذبحه، وبالتالي كأنه خد بالطار وقدم ذبيحة هو بنفسه عن الشخص ده، وقول له خلاص الدماء احتقنت وما فيش طار بيننا وبين بعض والموضوع خلص، ويحصل حفل كده ب

0: بالأمر ده. اللي أنا عايز أقوله إنه الرب عمل بالظبط كده. أنا المجرم، أنا الخاطي، أنا اللي ارتكبت الخطأ في حق ربنا، وأنا جايب نفسي قدام الله كأني جايب كفن وأقول له أنا أجرمت. قمت ربنا يعمل إيه؟ مش يذبحني أنا ولا يقتص مني، لا، ده بياخد مني الأمر ده ويقول لي خلاص أنا قدمت أعظم كبش فداء عنك وعن القبيلة بتاعتك وعن حياتك وعن البشرية، هو الشخص المسيح يسوع المبارك اللي مات على الصليب. وأنا بدعو كل مشاهدين النهاردة أنك تقبل فداء المسيح، لأنه من خلاله ليس باسمه ليس اسما آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح.
1: آمين. ربي باكك، أشكرك جدا، نقطة حلوة كتير قدمتها، ربي باكك. طيب محبوبنا الغالي، النقاط كلها بتشير، الخليقة كلها، الأمثلة، مواقف البشر، الانتقام أو المسامحة، كلها تدل على موضوع الله عمله في المسيح، الفداء، البذل. إيه اللي بتحب تقوله في اللحظات الأخيرة؟
2: أقول رغم أن الله عمل كل شيء،
1: نعم،
2: وأعطى المثل الأعظم للمحبة، يجب علينا أن نحب، وعمل أعظم مثل للفداء والتضحية.
1: نعم.
2: فعلى المؤمنين أن يضحوا. بل حضرتك،
1: نعم،
2: تعبير بسيط قاله الرب لبطرس على ما أذكر في يوحنا 13، وإن كان الوقت قد أزف.
1: نعم.
2: في يوحنا 13 قال بطرس للرب يسوع المسيح: أنا أضع نفسي عنك. يعني أنا هبذل نفسي عنك.
1: نعم.
2: قال له الرب يسوع: أتبذل نفسك عني؟ لا، أنا اللي جاي أبذل نفسي عنك. لكن لما جه يوحنا يكتب لينا الكلام الحلو اللي موجود في يوحنا الأولى، أقرأه وأصحاح 3، قال إن علينا إحنا كمان يجب علينا إن إحنا نبذل أنفسنا
1: لأجل الإخوة.
2: لأجل الإخوة، أقرأها مرة تاني علشان بس الأحباء ياخدوا الشاهد كما هو بدون خطأ. يقول الكتاب هذه الكلمات المباركة بعد ما قال لنا نحن نعلم أننا انتقلنا إلى الموت إلى الحياة، يقول الكتاب هذه الكلمات عدد 16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك أي المسيح وضع نفسه لأجلنا. فنحن مين بقى؟ مش الخطاط اللي احنا عاوزينهم يشاعوا، لا، مش هينفع، يعني ده الخطاط ده عاوز المؤمنين. فنحن، وأكررها تاني للمؤمنين، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. إن وصلنا إلى هذه الدرجة فنحن في الحقيقة نكون قد أضأنا في هذا العالم، وأن سيرتنا تكون حسنة في وسط الأمم.
1: آمين.
2: وأننا نعيش في التقوى وفي القداسة إلى أن يأتي الفادي الذي أحبنا وذل نفسه لأجلنا.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي، بشكر رب من أجل الحلقة المباركة، خادم الرب الدكتور الأسيس ميشيل عوض، وأيضا خادم الرب الدكتور الأسيس جرجس عوض. الرب يبارككم، فعلا يعني تعلمنا أشياء كثيرة وحلوة واستفدنا منها. الرب يستخدمكم ويبارككم جدا جدا. أحبائي، طبعا قبل ما أغلق الحلقة بحب ذكر كل الأحبة المحتاجين لخلاص المسيح: أنت لم تزل تحت الحكم، يعني الكتاب المقدس بيقول أنه كل الناس تحت حكم الله ما لم يتوبوا. الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا في كل مكان. ليه؟ لأنه إذا ما بتتوب أنت تحت حكم. الكتاب المقدس بيقول أنت تحت الحكم، مش أنه يمكن تحكم، أنت تحت الحكم، أنت مدان. فمن أجل ذلك لازم تقول له: يا رب ارحمني وسامحني، وأنا بقبل ذبيحة المسيح. المسيح بإنسانيته، كل مرة بقولها بالحلقة، المسيح مات بإنسانيته، الله ما بيموت لأنه روح واللاهوت، بس الله أخذ جسد من مريم العذراء المطوبة في المسيح. طبعا الله مات عنا في المسيح، وبالتالي أنا بقبلك يا رب مخلص شخصي لحياتي، ارحمني، اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك التي قدمتها على عود الصليب، واسكن في بالروح القدس، لأنه الله بس يسكن فيك بقدسك، خطاياك تغفر بدم المسيح، وهكذا بصير لك حق البنوة، بصير ابن أو بنت

الرب صرنا أبناء، وبما أنه نحن أبناء صرنا ورثة، مثل ما بيقول بالكتاب برومية 8 ورثة الله ووارثون مع المسيح. ليش وارثين مع المسيح؟ لأن المسيح كابن الإنسان رأس الكنيسة وارث كل شيء، وقالنا المسيح كل ما هو لي فهو لكم، لأنه صرنا جسد المسيح ككنيسة بالمفهوم الروحاني. يا رب أعطيني نعمة وقبلني، وأعطيني أيضا يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره له الكرامة وله كل المجد. أحبائي قبل ما أودعكم أيضا بذكركم أنه نحن بأستراليا بسيدني رح نقدم الساعة ساعة الأسبوع الجاي. حلقتنا بتبتدي بدل ما تبتدي مثل ما ابتدينا اليوم، نحن ساعتنا رح تتقدم ساعة، بس بقلكم إياها حتى تحفظوا التوقيت. دائما نحن بحسب أستراليا بنطلع، نحن بنطلع من استوديو أستراليا الساعة 8 مساء كل يوم ثلاثاء بتوقيت أستراليا، فاحسبوها في كل القارات لو سمحتوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة، والرب يكون معكم.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

جوايا قوي الآية اللي في مزمور 131 عدد 2. مش عارف كم حد مدوش في بيته، في شغله، في

حياته من الصبح وأنا مليان قوي بالكلمات دي. الهدوء ما يحصلش برا، لكن الهدوء يحصل جوه في محضر الرب. المرنم قال الكلمات دي: بل هدأت وسكت نفسي، يعني مسكت نفسي كده وقعدت طبطب عليها، قلت لها اهدي، زي ما الأم بتعمل مع الفطيم، مع الواد اللي بيتفطم أو البنت اللي بتتفطم. بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. غمض عينك قبل ما نقوله كده في الكلمات اللي جاية. ما أحلى حضورك، ولو أنا جاي بهدي نفسي في محضرك يا رب، مضغوط مشوش تعبان، بس جاي النهاردة برمي نفسي بين أحضانك يا رب.

أيوة املأني الآن بفيض روحك يا رب. روحك اللي يجيب سلام ويجيب أمان ويجيب راحة وهدوء وسكينة.

نترمي بين ايديك. انت الراعي اللي قلتها انا زي اسال عن غنمي وافتقدها. افتقد المطرود يا رب، وافتقد المنحني، وافتقد اللي دموعه مش واقفه يا رب، افتقد اللي عنده مخاوف، افتقد يا رب. في ناس في البيوت تعبانه قوي قوي قوي، وانت ادرى بيها، انت ادرى حد بيها يا رب، لان مكتوب هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل مخاوفه انقذه. نظروا اليك يا رب واستناروا، ووجوههم لم تخجل، لم تخجل. لمسه من جلالك النهارده، لمسه منك تخلص الموضوع يا رب. تعالى المس المنحني والمكسور يا رب، تعالى المس واشفي. انت تشفي منكسري القلب يا رب، وتجبر كسرهم في اسم يسوع. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني.

46 بيقول الكلمات الجميلة دي: هللويا، سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. هو مش بيكلم الناس، مش بيقول للناس يا ناس سبحوا ربنا، لكن هو بيكلم نفسه، يقول لنفسه: يا نفسي، طول ما انت عايشة وفي شهيق وزفير طالع سبحي ربنا. هيبتدي يوجه نصيحة للناس، هيقول لهم خبرته: لا تتكلوا على الرؤساء. مش عارف كم حد فينا حط عشمه في حد أو في ناس بس خزلوه. أكيد كلنا مرينا بالخبرة دي، العكاكيز بتتكسر. ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، ما عرفش يعمل حاجة، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. هللويا، قولوا هللويا قبل ما نقول الجزء. طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجاء على الرب إلهه. هذا الإله الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد. هللويا، مش في سماء لوحده وقاعد مع نفسه، لا، بصوا، يبص على المظلوم والنوعيات صعبة ومطحونة، مطحونة، المجري حكما للمظلومين. أصعب حاجة بقابلها وأنا في الاجتماعات لما يجي حد يقول لي عندي قضية مثلا بعد يومين، أول كلمة بسألها له: أنت مظلوم بجد ولا لأ؟ فيقول لي: أيوة بأمانة مظلوم. أقول له: بس في واحد على الكرسي قاعد شايف، مجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. قولوا معايا: الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعضد اليتيم والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يلا قولوا معايا: يملك الرب إلى الأبد. يعني إيه يملك؟ يعني على الكرسي، موجود على العرش، حاضر في كل وقت، في وسطينا دلوقتي وبكرة موجود وبعده موجود، مش مهم الناس بس هو موجود. ارفع ايدك وقول: واشكرك لأنك ملك في حياة إلهك يا صهيون إلى دور

فدور هللويا، يسوع القدير حاضر في وسطنا الآن بمجده وبمجد أبيه والروح القدوس. عايزك وانت بتقولي، وعايزك وانت بتقول حتى اللي قدام الشاشات وانت بتقول كده، ولو قاعد كده في الريسبشن أو قاعد في الصالة وقاعد على الكنبة، قول يسوع قاعد جنبي. هللويا.

يا رب انت اللي حمينا، انت اللي بتحمي. يمكن يا رب يكون في حد النهاردة جاي حاسس انه لوحده، حاسس ان الموج عالي عليه والرياح شديدة يا رب، حاسس انه كأنه متعري، كل حاجة بتخبط فيه على طول. تعالى خبي، انت اللي حمينا. قال كده رب داود باختبار، لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني. بين ايديك كل حد، كلمة ترمت عليه، نظرة ترمت عليه، موضوع ترمى عليه، فحاسس انه مش عارف يصد، مش عارف حد يحامي عنه. بس جاي النهاردة باثق يا رب انك تحط ايدك وتستر وتحمي وترفع. يا اللي قلت انا احمل وارفع وانجي، يقول الرب انا ارفع واحمل وانجي بمن تشبهونني وتمثلونني، لنتشابه. قد انحنى بيل وجث نبو، ايوه بيل ونبو آلهة الامم اللي بيفتخروا بيهم، بس انحنوا، انحنوا ما عرفوش يخلصوا شعبهم. لكن انت اللي حمينا، لانه الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. اقول للرب ملجئي وحصني. ايوه انت اله يعقوب، لا تتغير ولا يعتريك ظل دوران، انت هو

واليوم وإلى الآبد. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك، دايما بتخبيني لما تهب الريح. بجناحك بجناحك النسر يرفع جناحاته وصغاره مستخبين، بيعمل كل حاجة بجناحاته، بس الصغار ما بيعرفوش ان ابوهم بيحارب. قولوا معايا: الرب يحامي عني. هللويا، بصوت عالي: الرب

هنا. هللويا لأنك ترفع المنحني. هللويا لأنه الهالك واليائس والبائس واللي ما عندوش رجاء. أيوة أنت قلت له تطمئن لأنه يوجد رجاء. يا رب ارسل الكلمة دي لكل حد مستني الكلمة دي في وقتها يا رب دلوقتي. أيوة قولها له في قلبه قبل ودانه، ما يسمعهاش بس من الشاشة لكن يسمعها في أعماقه. تطمئن لأنه يوجد رجاء. بشكرك لأنه دفع إليك كل سلطان يا رب، إنك تعرف تطلع من العدم رجاء يا رب، تخرج من الآكل أكل ومن الجافي أيضا حلاوة. تعرف تعملها. الناس تقول مستحيل، لكن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لجلالك يا سيد الرب. مبارك اسمك إلى الأبد. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ إيه رأيكم؟ نعم. في مرة بقول كده في اجتماع من الاجتماعات قالوا لي لا ما ينفعش وانت بتطلع الشاهد. قلت لهم اهو تسلب الغنيمة. ليه؟ لانه في الاقوى معانا. حد مع الاقوى هنا؟ نعم نعم. هل يفلت سبي المنصور؟ نعم نعم نعم نعم.

يسوع المسيح يحيي العظام دفع إليك كل سلطان. تعال نقول الكلمات الحلوة الجميلة دي وإحنا مصدقين إنه الرب كل الملفات بتاعتنا صعبة سهلة أمراض مشاكل أمور صعبة تحت إيديه في سلطان وفي قبضة يمينه يعرف يعملها كويس.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام للجميع. برحب بكم من خلال شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان: هل تتحول مصر أو ستتحول مصر من دولة، أو هل مصر في طريقها لتتحول لتكون مصرستان؟ الفكرة اللي احنا شايفينه في آخر كام شهر ان احنا قدام فعلا مظاهر وشكل يوحي ان مصر ستتحول من دولة مدنية الدستور

ينص على أنها دولة مدنية إلى دولة دينية. شكل العام والمظاهر والحياة والأسلوب والتخطيط ولا يخص، وخاصة وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم، واللي بيحصل في المدارس بيقول إن إحنا رايحين في حتة صعبة. من البداية الموضوع هنتكلم فيه باستفاضة أكتر. برحب بكل اللي حابب يشارك النهاردة، حلقة خاصة جدا. إيه هو وجهة نظرك؟ إيه شايف الأمور ماشية إزاي؟ هل ده أمر طبيعي ولا ده تجهيز لتكون مصر دولة دينية؟ خلونا في البداية نصلي، نطلب وجه الرب. خلونا نصلي أن الرب يحفظ بلادنا، يحفظ المنطقة. خلونا نصلي لأجل رسالة قناة القرمة. خلونا نصلي لأجل كل الظروف والتحديات اللي بتواجه قناة القرمة. يا رب احنا جايين قدامك رافعين قلوبنا، طالبين وجهك يا رب، وانت اللي قلت اطلبوا وجهي. وجهك يا رب نطلب، نستودع من ايديك العمل في قناة القرمة. سيدنا رب، هذا الغرس اللي غرسه يمينك، هذه المنارة اللي اقمتها، هذا الفنار الرائع اللي جعلته ان يكون سبب نور وارشاد للكثيرين يا سيدنا رب، لوقت مثل هذا كانت عنايتك بترتب من زمان وجود قناة القرمة سيدنا رب. بصلي أنك تستخدمها وتستخدم كل البرامج وتستخدم كل شيء وتسدد كل احتياج، وبصلي أن الرسالة تحقق الهدف والغرض والقصد، ما يكونش مجرد وجود على الهوى، لكن يكون يا رب وجود رسالة حقيقية بتلمس الناس، بتتعامل مع النفوس، بتوصل كلمة حياة ورسالة حياة لملايين من الناس الغرقانة. افتح العيون وارفع كل قشور من على العيون، وهيئ القلوب لاستقبال كلامك سيدنا رب. ارحم واحفظ وحرر من روح الخداع والتضليل، وكل روح ضد المسيح مسيطر على أذهان الناس وعلى عقول الناس. لك المجد والإكرام والسيادة والبهاء، نقدم لك كل الشكر. احفظ منطقتنا، اذكر بلادنا بحسب مراحمك وبحسب خطتك الصالحة من جهة المنطقة ومن جهة بلادنا. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. حقيقة انه زي ما قلت، وهعرض بعض الصور وبعض المواقف، لكن اللي انا شايفه انه مصر على الورق اسمها دولة مدنية، لكن في الحقيقة وفي الواقع واللي شايفينه قدام عينينا، احنا شايفين دولة دينية. هواها ديني، فكرها سلفي، منهجها ديني، بتتخطط او بتتوجه لتكون دولة دينية. على مدار التاريخ، والتاريخ بيقول لنا، وهو التاريخ اصدق شيء لان بينقل لنا خبرات الشعوب في الماضي، أنه لم تنجح دولة أبدا دينية على مدار التاريخ. ربما أن يكون لها سطوة معينة، ربما تمارس دكتاتورية معينة، ربما تخدع الشعب بشعارات، أو تنجح أن هي تخدع الشعب بشعارات دينية لوقت طويل. لكن قراءتنا للتاريخ بيقول أن كل دولة انتهجت بمنهج النظام الديني اللي يسيطر عليها ويكون الدين هو العنوان لهويتها وقيمتها، ما كملتش، فشلت. السعودية جربت، وقال سعود في البداية جربوا أن يكون السعودية ماشية على منهج الشريعة الإسلامية وبتطبق الشريعة الإسلامية، والنتيجة السعودية النهاردة بتتخلى. صحيح ما بتصدرش وتقول كلام صريح أن احنا تخلينا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الواقع اللي موجود جوه السعودية النهاردة بيتكلم عن دولة حديثة مدنية. السودان حولت نتيجة قسمت لدولتين، وحروب مذهبية طائفية قومية موجودة جوه السودان من وقت، يعني مش بس عمر البشير، ده من وقت قديم جدا، وهي بتحاول تطبق الشريعة الإسلامية. الصومال حولت، دول كتيرة، تركيا حولت، لكن في النتيجة تركيا بدأت دولة حديثة مدنية موجود فيها حزب الحرية والعدالة اللي بيترأسه أردوغان، وأردوغان له توجه ديني إخواني، لكن في نفس الوقت يعلم، وهو رجل داهية في السياسة، يعلم أنه الدولة الدينية مش مكتوب ليها النجاح، مش مكتوب ليها النجاح، هتعاني من مشاكل كتيرة جدا، هتعاني من أزمات كتيرة جدا، رغم أنه إخواني وينتمي، وهو بيصرح بده
إلى الإخوان المسلمين، وفكروا

يعني هو بيعرف ازاي يضحك على العقول، بيعرف ازاي يتكلم، بيعرف ازاي يخاطب الجمع الوعي او العقليه العربيه، ان هو يقول ايات قرانيه، ان هو يستخدم مصطلحات اسلاميه، ان احنا ضد اسرائيل وضد نتنياهو. هو بيعرف يتكلم، بيعرف يظهر نفسه في مظهر الخليفه اللي بتنشده كل الشعوب العربيه ان هو يكون خليفه المسلمين. لكن في الواقع وفي الحياه اردوغان زي ما بنقول في مصر بق كلام، بتاع كلام، كل تبعوا كل التصريحات بتاع أردوغان ولا خطوة عملها، بتاع كلام. هنحاصر، هنرسل سفننا لإسرائيل، هنعمل، هنسوي، بتاع كلام. هو عارف أن الشعوب العربية شعوب بتفرح بالكلام، شعوب بتفرح بواحد يخاطبها بخطاب ديني، يحط آيات قرآنية. شعوب سهل تخدعها باسم الدين، شعوب اتبرمج أو تشكل عقلها الجمعي وتشكل الوعي بتاعها أن هي ما تبصش إلا للدين. أو عشان كده هتلاقي واحد ممكن يكون حرامي وماسك سبحة والناس حواليه، ممكن يكون نصاب ومجرم ولابس جلابية بيضة ومربي دقنه والناس حواليه، وشفنا أمثلة كتيرة جدا. أردوغان عارف يعمل ده، ناس كتيرة جدا في البلاد الإسلامية بتعرف تعمل ده، باكستان عملت ده شوية، طالبان بتعمل ده، والنتيجة النهاردة في أفغانستان أنتوا شايفين الحالة إيه. فالمفروض القراءة العامة بتقول أن الدولة الدينية عمرها قصير. تيجي أنت النهاردة يعني أنتوا ما بتستفادوش، ما بتتعلموش من خبرات السابقين، ما بتتعلموش من الأحداث السابقة، هو كلكم شبه بعض. هو ورقة الدين هي الورقة الرابحة اللي تقدر تسيطر بيها على عقول الناس وتوجه بيها الشعب. ما السادات طلع قال كده، أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة. مين اللي قتله؟ الإسلاميين. مين اللي قتله واختاله وهو قاعد يتباهى بعرض عسكري بمناسبة انتصارات أكتوبر؟ الإسلاميين. مين اللي السادات قبل ما يموت بأيام قلب عليهم وقعد يشتم فيهم ويقول ألفاظ في خطاب عام مشهور على الجماعات الإسلامية وقال كده، أنا غلطان إن طلعتهم من السجون، وقال كده عبد الناصر كان معاه حق، بس اتعلمت إمتى يا سادات؟ استخدمت ورقة الإسلاميين عشان تحارب بيها الناصريين، عشان تحارب بيها المسيحيين، عشان تحارب بيها البابا شنودة، عشان تحارب بيها الشيوعيين، وإلا حصل أنت مت بإيد الإسلاميين. أنتم ما بتتعلموش؟ مبارك جه في الفترات الأخيرة وساب الشارع للإسلاميين والإخوان المسلمين يعملوا عرض عسكري كبير في جامعة الأزهر. فاكرين العرض العسكري اللي كان في 2009 و2010 في جامعة الأزهر؟ ساب لهم المجالس المحلية، ساب لهم المستوصفات، ساب لهم حاجات كتيرة جدا. ومين اللي قلب عليه؟ الإسلاميين. الدولة الدينية عمرها قصير. أنك تصبغ الشعب بصبغة دينية وتفتكر أنه هتبقى أنت مولانا المتحدث باسم الله، كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر. أمان الشعوب في الدولة المدنية، ازدهار الشعوب في الدولة المدنية، لأن الدولة المدنية دولة قائمة على قوانين تحاكي وتتعامل مع أزمات عصرية حديثة موجودة. القرآن ولا الدين ولا الفقه بتاعك يعرف عنه حاجة خالص. الدولة المدنية معناها أن الكل واحد أمام القانون. الدولة المدنية معناها أنه الكفاءة هي اللي تحكم، مش أهل الثقة. الكفاءة والخبرة، مش أهل الثقة، مش أهل التقوى. أنت مش بتعين الناس عشان هم أهل تقوى، مش بتعين الناس علشان هم أهل ثقة، مش بتعين الناس علشان هم متدينين، لكن أنت بتدور على مين كفء ويكون عنده كفاءة قادر أنه يسد في المنصب بتاعه. اللي احنا شايفينه مصر رايحة في حتة تانية، بس مش حتة حلوة. ربما يكون في ازدهار معماري، ربما يكون في مدن جديدة اتبنت، كباري، أنفاق، شبكة مواصلات قوية جدا وعظيمة جدا، صح. لكن في المقابل الثاني نحن قدام أزمة كبيرة جدا، أزمة أخلاقية. رغم الحالة اللي الكل بيقول عليها أن في حالة تدين شديدة جدا، بس تدين مصطنع، تدين زائف، تدين مش قائم على أسس سليمة.

طبق بيها الشعب المصري. الصراع ده بيقول لنا ان مصر رايحه مش في حته تانية حلوه، رايحه في حته شكليا ممكن تكون رايحه في حته تانية حلوه. المدن وانبهارك بالساحل الشمالي، انبهارك بالعاصمه الاداريه، انبهارك مش عارف بالبرج الايقوني، انبهارك مش عارف بايه. لكن على الجانب الثاني الشعب بقى صعب قوي، وحاله التدين زادت اكتر من اي عصر اخر. ما نراه في الشارع المصري زاد بكتير جدا عن اللي شفناه وقت السادات، عن اللي شفناه وقت مبارك، عن السنة اللي شفناها حتى وقت الأخوان لما كانوا على سدة الحكم. مصر رايحة لفين؟ أنا وأنا بفكر قسمت أو شفت إن في رباعي موجود في مصر هو اللي وصلنا للحالة دي. قبل ما أعرض قدامكم بعض الصور والحياة اليوم اللي بيحصل في الحياة اليومية جوه المدارس والجامعات وجوه الشارع وجوه الأسر والعائلات وحاجات كتير جدا، الرباعي دول أنا سميتهم الرباعي المدمر لمدنية مصر من خلال تحويلها إلى دولة دينية. وطول ما الرباعي دول موجودين قول على مصر يعني نقعد بقى نشوف وإحنا نبكي عندما نرى حفلات أم كلثوم وحفلات عبد الحليم، ونشوف الستينات اللي هو كان خروج من الخمسينات والأربعينات اللي عملته الدولة الملكية وقت الملك فاروق، وشايف شكل الناس وجمال الناس، صور ناس بتبكي عليها، ناس كتير جدا بتبكي عليها، صور الأوبرا وصور المسارح وصور الحفلات وصور السينمات وصور الشوارع وشكل الشوارع كان شكلها ايه، والقاهرة كانت واصلة ان اجمل مدينة في العالم، الاقتصاد المصري كان ازاي، الحياة اليومية المعاشرة، الناس كانت بتفضل تقول كنا ما بنفرقش في العمارة مين مسلم ومين مسيحي، الناس كانت داخلة على بعض ومحدش كان بيتكلم في الدين، ده له ايمانه وده له معتقده، والناس في حياتها اليومية مش مشغولة قضية الدين، انت لابس ايه وانت شكلك ايه. اللبس البنات في الجامعات ما كنتش تقدر تميز المسلمة من المسيحية ولا المسيحية من المسلمة، يمكن سلسلة فيها صليب او سلسلة فيها ما يسمى عند المسلمين المصحف او البتاع ده، لكن بخلاف ذلك الناس شبه بعض، كان المجتمع شبه بعض، كان المجتمع لحمة واحدة، كان المجتمع متكاتف، كان المجتمع ما عندوش صاحي الصبح يلاقي 100,000 برنامج ديني عمال يغسل في دماغه، وحوالي مليون من أعضاء لجنة الفتوى ومتوزعين على محطات المترو غرقوا حياته بالفتوى، وأصبح المسلم عامل زي الطفل اللي خايف يعمل وياخد أي قرار لازم يرجع للمرجعية الدينية، إنه يسمع طيب لو دخلت الحمام أقول إيه، لو طلعت من الحمام أقول إيه، لو كلت بإيدي مش عارف إيه، لو عمل يقول لك الإسلام دين يخلو من الكهنوت، وهو أبو الكهنوت، هو أبو الكهنوت لحياته كلها قائمة ونايمة، نايم شارب منتظر فتوى، منتظر يسمع شيخ يغسل دماغه، ما بيعرفش ياخد خطوة، منتظر يقرأ أحمد بن حنبل قال إيه، الإمام الشافعي قال إيه. يا حبيبي أنت اللي مخطط كل حياتك السلف القديم، أنت عايش على منهج السلف، أنت غرقان في منهج السلف. طب أنا في الهزار قلت طلاق ثلاثة ده يقوم عليا ولا لا؟ طب أنا وأنا واقف أصلي في ريح طلع، الريح ده مقدره قد إيه؟ لازم أرجع للشيخ. أنت كل حياتك لازم ترجع للشيخ وتقول المسيحية ديانة كهنوت، وأنت غرقان مستعبد للجان الفتوى اللي منتشرة في الشوارع والميادين ومحطات الأتوبيس ومحطات القطر ومحطات المترو، منتشرة ليه؟ لأنك أنت مش عارف تعمل حاجة، هم أقنعوك أنك لازم تسأل، أقنعوك أن كل الدين داخل في كل مفاصل حياتك، أقنعوك أنك ما تعرفش تعمل حاجة بدون ما ترجع لمرجعية شيخ عندك. عشان كده الرباعي ده اللي بحطه قدام حضراتكم أراه رباعي فعليا مدمر لمدنية الدولة في مصر. الرباعي ده رقم واحد الأزهر بمناهجه وتعليمه ومعاهده المنتشرة في كل أنحاء مصر، ميزانية مستقطعة من ميزانية مصر تصل إلى أكثر من 27 مليار جنيه. ميزانية الأزهر إجمالا

بتصل إلى 51 مليار جنيه، منها 4.6 مليار رواتب. 4.6 مليار رواتب، رايحة رواتب. تخيلوا بقى الكوادر اللي جوه الأزهر، من عمداء، من أساتذة، من مدير معاهد، مدير مدارس، مدرسين، من عمال، كل شيء 4.6 مليار عشان يخرج لينا شيوخ وأعضاء فتاوى تتحكم في مصير الإنسان وفي كل مفاصل حياتهم، بخلاف الكم الكبير جدا من الإرهابيين على مستوى العالم، سواء قادة جماعات إرهابية مسلحة أو أفراد. خرج لنا الأزهر كم كبير جدا من الإرهابيين، سواء دولة العراق والشام، بوكو حرام، جماعة سياف اللي في الفلبين، في كل مكان. لا يوجد، لن تقابل شخص في جماعة إسلامية مسلحة إلا هتلاقي في تاريخه أنه على التصاق بالأزهر، مناهج الأزهر. إيه يعني النهاردة أنا بسأل سؤال، لو اختفى الأزهر من مصر، هل مصر هتقع؟ هل مصر هتختفي؟ هل مصر هتبطل تبقى دولة؟ هل هيحصل شيء معين؟ لو اتبنى مكان الأزهر تقول لي في أزمة، المأذون و الأئمة المساجد، لو اتبنى مكان الأزهر اللي بيكلف مصر الميزانية دي، واتبنى مكانه مجرد كليات تطلع سواء مأذون شريعة قانون أو دعوة إسلامية أو حاجة خاصة بأئمة المساجد، واكتفى بهذا الأمر، زي كلية اللاهوت، كليات اللاهوت زي الإكليريكية بتطلع كهنة، ما بتكلفش الدولة الميزانية دي كلها. وعارف انه الجانب ده جانب تعليم ديني، مش جامعة كبيرة فيها مدارس وجامعات مختلفة، هندسة وألسن، وطبعا بتسمى في جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة وشريعة وقانون ومش عارف ايه، واكتفى ان يكون كليات موجودة في محافظات مختصة بالأمرين دول. هل هتحصل أزمة في مصر؟ هل هتحصل أزمة؟ وعوضا عن المليارات اللي رايحة سنويا لجامعة الأزهر، تتحول هذه المليارات إلى بناء مدارس تعليمية حقيقية ومعاهد تعليمية حقيقية، وهذه المبالغ تنفق على النشاطات العلمية ومعاهد البحث العلمي. شوفوا مصر هتبقى إزاي. أنا سؤالي، لو اختفى الأزهر من مصر هتحصل أزمة؟ لو اختفى الأزهر من مصر، مصر هتبطل تعيش؟ لو اختفى الأزهر من مصر مش هنلاقي مصر؟ لو اختفى الأزهر من مصر، مصر هتنزل تبقى عاملة زي ما كان بيقولولنا، مش أحسن ما تبقوا زي العراق وسوريا؟ لا، بقت العراق وسوريا بيسبقونا دلوقتي، بقى الشرع دلوقتي بيتخلى عن هويته الدينية، الشرع دلوقتي بيقول كده صراحة، أنا تخليت عن منهاج السلف الجهادي وبقيت أشاعري. خلاص، هو فهم اللعبة، هو راح للحتة اللي كان عايزها هو والشلة اللي معاه، وفهم اللعبة وبدأ يتخلى تدريجيا عن هويته المتشددة. احنا اللي بنغرق في مصر. فده المدمر الأول، جامعة الأزهر بهذه الميزانيات. المدمر الثاني للهوية المدنية المصرية ومحاولة تحويل مصر إلى دولة دينية، هو أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدروشة بتاعته، العمة الطويلة، بيحط إيده الناس تبوس والناس تركع له قدامه والناس تتبارك بيه وتبوس كتفه وتبوس مش عارف إيه. جيت لي يا أسامة الأزهري بتعمل إيه؟ إيه المنهج بتاعك وأنت وزير أوقاف؟ يعني وزير أوقاف هو وزير أوقاف، يعني وزير أوقاف مسؤول عن كل ما يخص الأوقاف المصرية، من ضمنها المساجد وشؤون المساجد. اللي يطلعك بقى تبقى متصدر بالمشهد بالكامل، نلاقي أسامة الأزهري مع وزير النقل، نلاقي أسامة الأزهري مع جوه المصانع، نلاقي أسامة الأزهري مع قادة الجيش، نلاقي أسامة الأزهري مع وزراء الصناعة والسياحة، نلاقي أسامة الأزهري مع المسؤولين عن الآثار. انت داخل في كل حاجة يا راجل، داخل بأي حق داخل في كل حاجة، بأي حاجة أنت موجود في كل حاجة، في التلفزيون، في الميديا، في الإنتاج السينمائي، في الإنتاج التلفزيوني، في كل شيء هتلاقي صورة
لأسامة الأزهري

مين اللي مديلك السلطة ده؟ مين اللي مديلك التفويض؟ عايز تحول مصر لإيه يا أسامة الأزهري؟ أسامة الأزهري وزير الأوقاف عايز يرجع الكتاتيب. مفيش دولة في العالم ده، حتى أفغانستان لسه ما وصلتش للتطور الكبير اللي احنا فيه. ما شاء الله احنا عندنا تطور سابق الدنيا كلها. أفغانستان وطالبان ما عملتش كده. أسامة الأزهري بيرجع الكتاتيب. أسامة الأزهري عايز فكرة الحفظ اللي كان موجود في الأربعينات والثلاثينات لقلة المدارس، فعوضا عن المدارس اللي كانت قليلة في الوقت ده الناس كانت بتعمل كتاتيب. كتاتيب يعني يا جماعة أوضة صغيرة من أي بيت يجيب له شوية العيال مقابل الغلة والبيض والقمح، ده المرتب بتاع الشيخ اللي ماسك الكتاب، ويجيب العيال يحفظهم والعيال تقعد تهز راسهم. أنت عايز شعب ما بيحللش، أنت عايز شعب يحفظ، أنت عايز شعب ما بيفكرش، أنت عايز شعب مش بيستنتج، أنت عايز شعب مش بينتج، أنت عايز شعب يهز راسه. قال الله وقال الرسول وهز راسك، اقعد هز راسك. فكرة دولة أسامة الأزهري من أول ما جه اخترع علينا إعادة الكتاتيب وعودة الكتاتيب. اتنين، دولة التلاوة. تلاتة، مسابقات حفظ القرآن مع تقديم جوائز مالية ضخمة جدا من ميزانية الدولة. طيب الدولة المدنية يا سادة هي دولة للكل، فيها 22 مليون أو 25 مليون مسيحي بيدفعوا الضرائب. لما أنت تخص جزء من ميزانية الدولة لجوائز ضخمة كبيرة جدا تقدم في مناسبات متعددة، سواء في نصف شعبان 27 رجب المولد النبوي أو بداية السنة الهجرية أو في رمضان أو ليلة القدر، مناسبات دينية كتيرة جدا، وتخص في هذه المناسبات احتفالات ضخمة في كل المساجد وعلى منصات الفضائيات، واحتفالات تكلف الدولة بهذا الكم وهذا المقدار من المال المستقطع من ميزانية الدولة اللي المسيحي المصري بيدفع ضرائب جواها، بتتاخد ضرائبه وتطرح على مسابقات قرآن ضخمة. هل الدولة بتتعامل أيضا مع المسابقات اللي جوه الكنائس وتقول الدولة يا وزير أوقاف، يا وزير أوقاف، هل أنت وزير الأوقاف للمسلمين ولا أنت وزير أوقاف لمصر؟ عايزين نعرف يا جماعة، عايزين نعرف أنت وزير أوقاف للمسلمين، يبقى مصر مقسومة اتنين، وزير أوقاف للمسلمين وإدارة أوقاف تابعة للكنيسة المصرية. طيب هل الدولة زي ما بتطلع فلوس تروح لوزير الأوقاف ومسابقات حفظ القرآن والجوائز المالية الكبيرة ومسابقة وهدايا العمرة وهدايا مش عارف الحج وهدايا وهدايا، بتعمل نفس الأمر مع مسابقات الكنائس ولا كل كنيسة تشيل اللي عندها؟ يبقى هنا في ميزان العدل حصل فيه خلل، ميزان معوج، في خلل، في ميل تجاه طرف على حساب طرف، مع ان الاثنين بيدفعوا ضرائب، مع ان الاثنين عندهم التزامات ماليه ادبيه قانونيه تجاه الدوله، لكن جزء كبير من ميزانيه الدوله رايح لوزاره الاوقاف والكنائس. شيل نفسك، كل كنيسه تشيل نفسها، كل هتعمل مسابقات تعمل نشاطات تعمل اللي تعمله شيل نفسك. يبقى احنا قدام ورق دوله مدنيه لكن في الواقع دوله دينيه. وهل ان الدوله موافقه ان الكنيسه تصرف على نفسها، هل ده نوع من الجزيه المبطن؟ فبدل ما تدفعوا جزيه، مع ان المسيحيين بيدفعوا ضرائب، خلي الجزيه بتاعتكم على مصاريفكم. مش عارف، ويا ريتوا بيسيبوا كده، ده بيستقطعوا من الفلوس اللي جوه الكنائس والعشور اللي موجوده جوه الكنائس، جوائز ماليه ضخمه من ميزانيه الدوله وعوائد الضرائب، تخليد تراث إذاعة القرآن، عمل مبنى وموقع ومحطة لتخليد هذا التراث من وجهة نظره. طيب المسيحيين لا لا لا، انتوا عندكم فلوس اعملوا اللي انتوا عايزينه في إطار القانون، ما تتعديش حدود القانون، احنا نعمل اللي احنا عايزينه من الميزانية، لكن انتوا عايزين حاجة من مصاريفكم الشخصية. الموالد والاحتفالات الضخمة الدينية الضخمة بصرف يصل إلى مليارات
من ميزانية الدولة،

وبشكل يفوق عما كان يتواجد في الأنظمة السابقة في مصر. الرباعي المدمر لمدنية الدولة، الأزهر، وأنا حطيت قدامكم الأرقام، ووزارة الأوقاف بأرقام ضخمة جدا. ثلاثة، وزير التعليم المدمر الرابع لمدنية الدولة، وزير التعليم. الثالث، وزير التعليم محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، مواليد 72 يونيو 72، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق. إيش جاب بكالوريوس سياحة وفنادق؟ وفي ناس بتشكك في الموضوع، بس خلينا

0: بكالوريوس السياحه والفنادق لوزاره التربيه والتعليم. بيقول حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعه لورانس بالولايات المتحده دراسه اونلاين. واحنا بقى عارفين في امريكا عشرات مئات الاف الجامعات اللي بنسميها جامعات تحت السلم، ورقه تاخدها اونلاين وتدفع 200 400 كان زمان، دلوقتي ممكن تدفع 1200 و1500 دولار وخد اعلى شهاده. وافادت المعلومات الرسميه الصادره بشان وزير التربيه والتعليم الجديد بانه حصل على دكتوراه بنظام التعليم عن بعد في اداره وتطوير التعليم من جامعه كارديف سيتي بالولايات المتحده 2014، وفي تشكيك في هذا الامر. على اي اساس خريج معهد عالي سياحة وفنادق، على أي أساس خريج معهد عالي سياحة وفنادق يكون موجود في منصب وزير التربية والتعليم؟ هذا المنصب الذي جلس عليه الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي. نساوي ده بعد ده؟ نساوي ده مع ده؟ على أي أساس؟ من إنجازات وزير التربية والتعليم خريج معهد عالي سياحة وفنادق وبيقول واخد دكتوراه وماجستير من عن بعد أونلاين، من إنجازاته واحد إلغاء دراسة المواد الفلسفية، محاولة إلغاء دراسة اللغات الأجنبية، فرض مادة الدين كمادة رسمية يمكن أن تؤثر على مجموع الطالب بنجاح أو رسوب، محاولة فرض حفظ جزئين من القرآن على المراحل الابتدائية، مقولته المشهورة الدين أهم من أي مادة وأهم من التعليم نفسه، فرض على المدارس الخاصة ومدارس اللغات منع الاحتفالات بأي عيد يتعارض مع الثقافة المصرية، ويقصد بالثقافة المصرية الثقافة الدينية الإسلامية العربية. ده يا جماعة إيه؟ ده وزير التربية والتعليم. ده وزير التربية والتعليم. عشان كده احنا بنقول ان احنا قدام ايه؟ احنا قدام وضع صعب جدا. اسمع لكم فيديو لوزير التربية والتعليم.
1: المدارس الدولية في اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ. ما اعتقدش في حد موجود متقبل ان يبقى في ولادنا عايشين عندنا ومولودين في مصر وبيكبروا في مصر وهم لا يجيدوا اللغة العربية ولا يعرفوا، مش عارفين في التاريخ الرموز بتاعتنا، مش عارفين تاريخنا، مش عارفين ايه اللي موجود في التاريخ، ومش عارفين دينهم بالشكل اللي يجب ان هم يبقوا عارفين. طب مفيش حد مجتمع، طيب كلنا مجتمعين على هذا الامر. طب الامر ده كان موجود والمدارس ما كانتش بتشتغل على ده قبل كده، ملناش دعوه احنا في الوضع الحالي. طب الوضع الحالي احنا ايه اللي حصل فيه؟ عشان برضه انا يهمني ده يبقى واضح. احنا في اغسطس 24 طلع قرار من الوزاره ان العربي هيبقى عليه 10% والتاريخ عليه 10% في المجموع بتاع المدارس الدوليه، وادينا مهله 4 سنين قلنا هيطبق على الطلبه اللي داخله اعداديه في السنه دي 4 سنين. طب الطلبه اللي احنا طبقنا عليهم ده ما كانوش بيدرسوا عربي وتاريخ قبل كده ودراسات؟ لا كانوا بيدرسوا، طب كانوا بيدرسوا في مدارسهم بس بيدرسوا مواد خارج المجموع، والطلبه عندنا ما بيدرس ماده خارج المجموع لا يهتم بيها، بيدرسها بيذاكرها قبل الامتحان بيوم، بيذاكرها اخر اسبوع قبل
0: ده بسلامته اللي عايز يفرض العربي والتاريخ الاسلامي وبيغير في منهج التاريخ وعايز يشيل جزء من التاريخ الخاص بالحضاره المصريه القديمه، بخلاف ان في 600 سنه مش بتدرس في مصر من تاريخ المصري اللي هو ايه يا جماعه؟ الوقت المسيحي في مصر والبيزنطي في مصر. هل درسته في اولى اعدادي؟ هل درسته في ثانيه اعدادي؟ هل درسته في ثالثه اعدادي؟ هل درسته في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي؟ هو بينطلق. كنا زمان ندرس تاريخ الحضاره المصريه القديمه ويجي ينطلق الى ما يسمى بالفتح العربي الاسلامي. طب ال 600 سنه ده راحت فين؟ لا ما تخصناش، وكانها مش موجوده في مصر، وكانها ملغيه. ليه؟ لان فيها نشاط مسيحي، هو مش عايز يدرس ده، مش عايز يدرس ازاي المصريين تقبلوا الايمان المسيحي، ازاي المصريين ضحوا من اجل الايمان المسيحي، ازاي الكنيسه قدمت شهداء في دم تعنت الرومان قبل ما قسطنطين يقول ان الديانه الرسميه للامبراطوريه الرومانيه هي المسيحيه، ازاي المصريين دفعوا ثمن في سبيل قبولهم للايمان المسيحي، ازاي الكنيسه قدمت شهداء. هو مش عايز ده، مش مش عايز يمجد الكنيسه، مش عايز يدرس الحقبه دي، هو راح

نقطت على طول للفتح العربي الإسلامي لمصر، وكأن مصر كانت بلد مقفولة أو بلد مش موجودة على الخريطة فسموه فتح. هيعمل إيه بقى؟ يقلل من سنوات أو منهج تدريس الحضارة المصرية ويزود، إحنا ناقصين تخلف في دراسة التاريخ العربي الإسلامي. يحط لنا بقى زي ما كان موجود عبقرية خالد بن وليد، عبيدة بن مش عارف مين، موسى بن نصير، طارق بن زياد، ادرس يا حبيبي لشوية إرهابيين، ادرس لشوية قطاع طرق، ومنتظر تطلع مين؟ لما يكون قدوة اللي بيدرس سعد بن أبي وقاص، عبيدة بن الجراح، خالد بن وليد، موسى بن نصير، طارق بن زياد، لما يكون دول القدوة، وعمرو بن العاص طبعا على رأس الشلة دي كلها، لما يكون دول القدوة اللي بتدرس سيرتهم جوه المدارس، متوقع من الطلبة هيطلعوا يقولوا ايه ويكلموا ازاي ويفكروا ازاي، كان دي قدوتهم. هو ده وزير التعليم اللي موجود جوه مصر. في بمناسبة المعاهد الأزهرية اللي الدولة بتصرف عليها قد كده، هعرض لكم فيديو بيتكلم عن المعاهد الأزهرية لواحدة في معهد أزهري واقفة بتقدم نشيد. اتفرجوا على الفيديو ده.

يخبره الله أكبر أن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء. نشيد إسلامي مش نصر مصر، نصر الدين، نصر الدين مش منطقة نصر الدين في الهرم، نصر الدين الإسلامي دي المعاهد الأزهرية اللي موجودة في مصر، دي المعاهد اللي بتنشئ جيل مش بيشوف مصر، اللي هيعمل زي مهدي عاكف ويقول طز في مصر. دي المعاهد اللي هتطلع جيل منتمي إلى أحمد بن حنبل، قدوته، انتمائه لأحمد بن حنبل للشافعي للمالكي، انتمائه مش لمصر. ده دي الأمهات اللي طلع من المعهد وهتربي أولاد على تكبره أن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء. هي دي مصر، هو ده الأزهر اللي للأسف الشديد أنا مش بقول عليه أنه سبب مدمر، سبب رئيسي مدمر، سرطان مدمر لمدنية مصر. ده النشيد بقى، اسمعوا النشيد.

ده نشيد جهادي اللي البنت قالته جوه معهد ازهري. حد اتكلم؟ ما حدش هيتكلم. حد راجع؟ حدش هيراجع. حد قال لها بتقولي ايه؟ حد لو بنت خصله من شعرها بانت الدنيا تقوم، قنوات فضائيه جابوا مشكله بين حسام حسن ومراد. هو عايز المجتمع كده، عايز شعب ملهي بقصص فاضيه، دينا المصري، مرات حسام حسن، عايز شعب عايش في الغرقان في العبط. وفي المقابل جزء من الشعب بيتأسس خطوة بخطوة أن يكون إرهابي. بتتأسس أمهات المستقبل أنها تقول كبروا، نصر الدين قادم من دماء الأوفياء. طيب

0: البنت دي مش بس قالت كده، ده في كلام اتقال اصعب من كده. بصوا من جوه، من جوه، بصوا للصوره دي جوه النشيد ده، قالوا ايه؟ يا طواغيت الزمان. كلمه طواغيت اشاره للحكام، سياده الرئيس في معهد ازهري جوه اسيوط تابع لجامعه الازهر، والتعليم الازهري بيقولوا في اذاعه مدرسيه بمعهد ازهري في طابور الصباح يا طواغيت الزمان الاسلام قادم. بيقصدوا بمين بقى طواغيت الزمان دي وحكام الزمان؟ بيقصدوا بمين؟ هو ده اللي موجود. طالبات الازهر باسيوط في الاذاعه المدرسيه تستخدم الفاظ الميليشيات الاسلاميه والدواعش والتساؤلات اين وزير التعليم مما يحدث وكيف يسمح بذلك؟ لا، لان ده معهد ازهري تابع للازهر. مش بس يتساءل عليه اين وزير التربيه والتعليم، يتساءل عليه اين الدكتور الشيخ احمد الطيب مما قيل جوه المعهد الازهري في اسيوط. يا طواغيت الزمان، يا حكام الزمان، ان السيف الاسلام قادم. قادم على رؤوس مين وعلى رقاب مين؟ فكروا في الامر، فكروا مصر بتروح لفين، مصر ايه اللي بيحصل لها يا جماعه. مش بس كده، تعالوا نتفرج على حاجه في مدرسه، طلاب مدارس بالقليوبيه، المدرس الاخواني خدهم من الفصول، لانه الظهر ده الساعه 12 الظهر وقت المدرسه، في فصول وفي حصص وفي مواد بتدرس، راح مطلعهم من الفصول وبيأمهم واقف يصلي قدامهم. يبقى احنا دوله مدنيه؟ لا، احنا دوله دينيه. هنكمل موضوعنا، متاسف كان في تليفون معانا. ابراهيم، اهلا بيك ابراهيم، اتفضل. سلام المسيح.
1: اخ اندرو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: في احدى حلقاتك انت اتكلمت على لعيب الكوره واثبت هم بالتقيه ان هو ما اعلنش اسلام ولا حاجه.
0: روبرتو كارلوس اللي هو البرازيلي اللي قالوا اسلم وهو ما طلعش باسلم.
1: مش هي دي النقطه، يعني ايه اهميه راجل زي ده؟ انا عايز اقول للاخوه المسلمين اما يكون في شخصيات يعني حقانيه ويعني تقدر تواجه الحقيقه، يكلمونا على الطنطاوي، يكلمونا على الشيخ الفحام، يكلمونا على طه حسين، يتكلموا بصراحه وبصدق عن الشخصيات دي ويقدروا يواجهوا الحقيقه. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها لسيادة الرئيس السيسي والسيد الشيخ الطيب، عندك في شيخ اسمه ابو اسلام هو خريج جامعه، لما في فيديو ليه بيقول ان محمد ده ارهابي، لما بيجي يقول ده محمد ده ارهابي، طيب يعني في ايه بعد كده يا سياده الرئيس؟ ده شيء مخجل يعني جدا. الشيء اللي عايز اقوله للرئيس، لما بيكون عندك وقت في كتاب عن الشخصيه المحمديه لمعروف الرصافي،
0: نعم صحيح،
1: يا ريت تقراه، ويا ريت يا شيخ الازهر تقراه، ويكون عندك حقاني، ما تطلعش تبكي وتتكلم بفذلكه وكبرياء ومش عايز توضح مين هو محمد ده. شخصيه الراجل محللها صح وقايلها صح، وكفايه بقى تخدعوا نفسيكوا، وكفايه تكذبوا وهتفضلوا لحد انت تكتبه وتدمره في نفسيك وتدمره في المجتمع. واكتفي بكده يا حضرتك، شكرا.
0: شكرا جدا استاذ ابراهيم، ربنا يباركك، شكرا. يعني كلمتك وصلت. معانا اخونا سمعان، اهلا بيك، اتفضل. سلام المسيح اخ سمعان، اتفضل.
2: شكرا استاذ محمد، وسلام المسيح ولكل المتابعين. استاذنا انا بفتكر هذا امتياز لكم بمصر، انه بنحسدكم يمكن انه تتعلموا الثقافه الاسلاميه. مثلا بموضوع الاكل بنشوف انه المسلم بيقول لك يلي بياكل خنزير بيكون عنده طبيعه بارده، اما يلي بياكل لحم جمل بكون طبيعته حلو.

0: لكن شو بياكل المسلم لما بيطلق مرته بيبعتها عند المحلل لينكح له اياها حتى ترجع لعنده
1: المحلل
0: الجديد.
1: المحلل
0: عم ياكل نوع معين حتى الرجل المسلم اذا طلق مرته فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شو بياكل الرسول كان لما دخل لعنده احد اصحابه وقال له ان زوجتي لا تمنع يدي لامس، قال له طلقها، قال لا احبها، قال الرسول استمتع بها يا اخوي. شو كان اكل الرسول؟ ما بعرف، تم الخنزير، ذنب الخنزير، ما بعرف، لكن اكيد مش اكل جمل. شو بياكل المسلم لما مرته بتعمل لمم ما دون المروه المكحله وما دون الاربع شهود؟ ما بعرف شو بياكل، يعني بيجي بشوف ببص يا حسين يا بيومي تعالوا شوفوا مراتك، مهم اذا ما جمع اربعه بكون اكل ذنب الخنزير. شو بياكل المسلم لما يقوم باعاره الفرج، اعاره فرج زوجته تحصنا لها فيما لو سافر الرجل المسلم وممكن زوجته تخطئ؟ فشو بكون اكل المسلم؟ لا اعرف. شو بياكل المسلم ما بيقرا بالقران ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومن يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم؟ بكون اكل اكيد كرعين الخنزير. بنشوف استاذنا وهي الثقافه اللي حتتعلموها ببصر، نحن بنتمنى نغار منكم. الصحابه يتصور كانوا لحقين الرسول كل نهار ويسالونك عن المحيط، كل نهار لحقينه لمحمد، ما عنده شيء بيعملوه الا يسالوا عن المحيط. وربه بيقول له قل فيه اذى، يعني انه في تواصل مع السماوات. رح تتعلموا النظافه من جديد، لانه انا بشوف انه بالبخاري ومالك عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فان اراد الرسول ان يباشرها امرها أن تأتذر في فور حيضتها ثم يبشرها، يعني عداء الصابون هودي. البخاري عن عائشة، بالبخاري عن عائشة بتقول اعتكفت مع طلعم أمرا من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطفل تحتها وهي تصلي، كان عم بغيروا لها زيت، كانت عم بتنظف ببيت الرسول عم بتنزل أحمر وأصفر. فهذه النظافه رح تتعلموها. بنشوف استاذنا كمان بصحيح مسلم 320 يقول يعني احد الذين دخلوا على عائشه، دخلت انا واخو عائشه على عائشه فسالتها عن غسل النبي فامرت بصاع من الماء، ويعني وبيننا وبينهم حجب وتشلحت، طبعا شلحت القطعه الكبيره ثم الصغيره، فاغتسلت وافاضت على راسها. يعني بس بدي اعرف انا مين هو يلي حمل الحجاب بينه وبينهم، في حدا حمل الحجاب؟ او انه السيده عائشه كانت عامله مسمارين بالخيط تعلق الحجاب، او انه اخوها والرجل الاخر كانوا حاملين الحجاب حتى ما يروا ما الذي تمنعه عنهم. بيقول الرسول كمان حتتعلموا عنده منه بالثقافه المصريه، مرت الرسول مرت بنا فلان فوقع بقلبي شهوه النساء، يعني ودخل على زوجته زينب وقضى حاجته منها، يعني اكيد وقطع شفايفها من البوس وكذا كذا. وطلع الرسول الله بلون اصحابه لما تقبل المراه بصوره شيطان وتغادر صوره شيطان فافعلوا مثلي، يعني شو عمل الرسول لازم يعملوا. لكن استاذي خطر على بالنا موضوع مهم كنا تاركينه بموضوع يوسف، بيقول قال العزيز لزليخة زينب الشعراوي بصي يا زليخة لحسن أقول لك أطلقك، بصي يا زليخة لحسن اسكوني وقعك بصدر يوسف أطلقك وجوزك يوسف. هون بتنزل الآية ولما قضى يوسف ولما قضى العزيز منها وطرا زوجناكها ليوسف. كان من المفروض الله أكبر يزوجه ليوسف لانه من زليخة، لما يطلع من زليخة كان المفروض يوسف يتزوجها، لانه الرسول كان عنده حصيره من النسوان، مش مفروض لما قضى زيد منها وطنا يتزوجه ناكحة. فهون ليوسف الافضليه كان انه تنزل الايه فيه. بنشوف بالتحقيق لما اجى شارلوك هولمز ودقق بقميص يوسف من الدبر كانت مقطوعه طبعا. طيب ما سجنوه دغري ليوسف لغايه لما قامت زليخة فعدت مائدة في عليها فواكه ولحمة ووضعت السكاكين، والنسوان لما شافوا يوسف قالوا مون ديو ألان ديرون وي وي سي سا، وقطعوا أيديهن وعملوا مسخرة يعني. والسؤال هل كان يوسف قبل ما ينزلوا على النسوان كان مخبى حاطينه بالمستودع، كانوا حاطينه بالبراد، ما كان يظهر على الناس إلا بس لما دخل على النسوان؟ أو وي يو

0: شكرا
1: زوزو هاوي سي سا
0: ربنا يبارك
1: يسوع معك استاذنا
0: شكرا شكرا ربنا يباركك اخ سمعان نضل على تواصل شكرا ليك بعتذر لمينا معانا سامي اهلا بيك سامي اتفضل
2: هو يعني في حاجات علامة استفهام كبيرة جدا جدا حالة خصام الدولة عايشة فيها في الوقت اللي بيجيبوا ناس من بره عشان نثبت قراءة القرآن وحفظه وجوائز مالية متعددة ومصروفات أوجه نشاط ديني في نفس الوقت اللي تبص تلاقي بعض المستشفيات وإعلانات في وسائل الاعلام المختلفه سواء المرئيه والمقروءه بره ولو بجنيه بجنيه وانت بتصرف ملايين على حاجات لا هتود ولا هتجيب طبعا باب اولى الادويه اللي ناقصه العلاجات الكيميائي اللي ناقصه والناس اللي بتصرخ علشان ابره وعلشان دواء وعلشان علبه مش عارف ايه حاجه غريبه الشكل الواحد بيتساءل يعني ايه الصراع اللي هو اللي حاصل دوت ما بين الصح والغلط
0: صحيح صحيح مش عارف. ربنا يباركك شكرا لاجل مداخلتك استاذ سامي مع ده معاك كل الحق ترشيد الانفاق وتوجيه الانفاق الى دوائر سليمه وصحيحه هتفيد بايه المجتمع المصري لما يكون عندنا مليون حافظ للقران عملوا ايه الانجاز انا عايز اعرف ايه الانجاز انت حافظ القران يا حبيبي دي حاجه تخصك حاجه في علاقتك مع ربنا ليه الدوله تنفق ملايين ملايين مليارات على مسابقات حفظ القرآن إيه الناتج إيه التأثير على الاقتصاد تأثيره إيه على الاقتصاد المصري تأثيره إيه على مدنية الدولة على ازدهار الدولة على الحياة الخاصة يعني الحافظ القرآن ده أوكي خد جايزة فات بيها أسرته لكن بعد كده بعد ما الفلوس تخلص اللي حافظ القرآن ده هيفيد أسرته بإيه علميا ماديا معنويا هيفيد أسرته بإيه هيفيد القرية بتاعته بإيه انك تطلع عالم وتصرف عليه ويفيد العالم والمجتمع تطلع صيدلي ربنا يستخدمه في تكوين علاجي معين تطلع دكتور تطلع مهندس تطلع باحث علمي ولا تطلع مليون حفظ القرآن يقول لك احتفلنا ان عندنا 5 مليون طفل صغير حفظ القرآن يا حبيبي اوكي عملوا ايه الفايدة العملية ايه أن أحفظ المزامير دي حاجة بينه وبين ربنا. أحفظ الكتاب المقدس دي حاجة بينه وبين ربنا. فايدة ده على الناحية العلمية إيه؟ لا أنا مطلوب مني إن أنا أدرس وأتعلم وأشتغل وأكبر وأدخل كلية معينة ويبقى عندي إنتاج مفيد للدولة. لكن أنت النهاردة بتشجع ناس وبتنفق أموال على ناس قاعدة تزرس خلاص وزعوهم بقى على القبور يقرأ القرآن بقرصة فينو ولا على المياتم. يقعد يهز راسه والناس تقول له متعتنا يا شيخ عيد تاني انا مش عارف مصر ماشيه ازاي يا جماعه معانا دكتوره مريم سلام المسيح يا دكتوره مريم اهلا وسهلا بيك اتفضلي حضرتك على الهواء
3: سلام عليك ربنا يبارك في حياتك وخدمتك الحقيقه يعني موضوع شيق جدا وحاجه احنا لمسناها بايدينا للاسف في الكام سنه الاخيره يعني يمكن من سنتين ثلاثه وبقى في
0: يا اختي دكتوره مريم دكتوره مريم في مشكله في الصوت هيرجعوا معلش هيرجعوا اطلب من القناه يرجعوا اعاد الاتصال بيهم ربما لما يحصل اتصال يكون الصوت افضل بعتذر جدا مهم جدا ان انا اخد مداخله حضرتك معانا الاخت نهال سلام المسيح اخت نهال اتفضلي
4: وبشكر الرب جدا من اجل حضرتك وبصلي لك دايما انه يحميك ويسيك حواليك ويعطيك الحكمه الكافيه لاعلان الحق بدون مساومه وعشان وقت البرنامج انا هدخل في الرب حطه على قلبي على طول الحقيقه سرحت بفكري كده لو مصر بالفعل تحولت لبلد اسلاميه صرف
0: هي بتتحول
4: ايه اللي ممكن نشوفه
0: هي بتتحول
4: بس انا يعني هقول لحضرتك اللي هنشوفه اوحش كمان لقيت كذا حاجه هذكر منهم ثلاثه اول حاجه هتصبح مساله التحول من الاسلام للمسيحيه اكثر حساسيه قانونيا واجتماعيا اوحش من اللي احنا شايفينه حاليا تاني حاجة المناصب أو الوظائف العليا أو الحقوق عموما هتكون طبعا مرتبطة بالانتماء الديني بدل المواطنة وليس طبعا للكفاءة. ثالث حاجة لا يمكن أبدا هيكون في مساواة في الحقوق والواجبات. صحيح. ودي النقطة اللي تهمني أنا شخصيا إن مصر هيكون فيها مش مكيال واحد لكن مكيالين. صحيح. وطبعا المسيحي هيتمنع أكثر.

0: من التبشير، ولو طلب بناء كنائس أو حتى ترميمها هيتقابل بالرفض الشديد. والحقيقة ده كله حاصل، بس عايز أقول إن الموضوع كله هيتلخص في جملة واحدة، هيبقى في فرق كبير جدا بين بلد أغلب شعبها مسلم وبين دولة دينية إسلامية تطبق الشريعة على كل المواطنين، والرب يحمينا.
1: شكرا جدا أختنا نهال، ربنا يباركك، مداخلتك مهمة. معنا الدكتور رياض، أهلا بيك دكتور رياض، تفضل. سلام المسيح دكتور رياض. ألو دكتور رياض من فرنسا، سلام المسيح.
2: طبعا طب إيه الأسباب أن الدولة بتحول المنظر دوت؟ أنا من راجل من وجهة نظر خاصة، هو السجادة اتسحبت من تحت رجل الإسلاميين. الإسلام اتفضح وبجلاجل وفي جميع دول العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر ناس بتنتقد الإسلام هم المسلمين نفسهم. هم النهاردة الشيطان هو بيلعب آخر كارت بتاعه، لا أكثر ولا أقل. يعني مش عارفين يعملوا إيه، مش عارفين يلموها، مش عارفين يواجهوا أي سؤال، مش عارفين يحلوا أي حاجة نهائي. فهم بيتصرفوا يعني تصرف عشوائي. العالم كله بيجي ورا الذكاء الاصطناعي، واحنا في مصر بنجي ورا الغباء الطبيعي. بنديرهم بتاع دوت كتاتيب عشان يزود الغباء الطبيعي، مش اكتر ولا اقل. مش عايزين الناس تفهم حاجه ولا تعرف حاجه بتاع التعليم، يقول لك التعليم مش مهمه، مش عارف اسمها، هم مش تعليم، تعليم ايه؟ الدين فوق كل شيء. فهي ديت. وبعدين التطورات جوه مصر يمكن مش واضحه قوي، انما بره مصر يعني بتتسارع بشكل كبير جدا. الاسلاميين بيقلوا طبعا، واضح تماما. نشوف الاخوان النهارده حالهم ايه في جول اوروبا، يعني بينتقدوا بشكل رهيب وزعين بقت عليهم على طول. والنهارده مثلا كان عندنا زياره البابا في فرنسا، شوف الشعب الفرنساوي الاصيل صاحب الارض الاصيل كان ملموم حواليه ازاي، مئات الالاف مئات الالاف. والنهارده في سهره دينيه في استاد فرنسا في استاد باريس، 60,000 واحد في قلب الاستاد النهارده. فهو اللي انا بقول لحضرتك ان هم مش عارفين يقولوا ايه، مش عارفين يناقضوا، مش عارفين. جميع القنوات الدينيه اللي بتتكلم على الاسلام كلها اتفضحت، كلها بالكامل، وتشوف بس المجهود الخارق اللي حضرتك بتعمله. فانا بقول ان في التيارات بقى السياسيه اللي ماشيه كمان النهارده، اليمين المتطرف بيصعد صعود صاروخي، ان كان في فرنسا والانتخابات جايه السنه الجايه، وان كان في المانيا نفس العمليه. الانتخابات المحليه النهارده اليمين المتطرف طالع فيها زي الصاروخ، ايطاليا نفس العمليه، السويد نفس العمليه. فالامور بتنقلب يعني النهارده ايه، خلاص يعني واخده طيار تاني. هيكون الثمن غالي وكتير، انما انا وجهه نظري ان هو هيكون بدايه نهايه الاسلام.
1: ربنا يدي نعمه، ربنا يدي نعمه ويحرر بلادنا من هذا الروح الشرير، روح ضد المسيح، روح مدمر للحضارات ومدمر للعقليه الانسانيه ومدمر لحياه الناس، مدمر للعلاقات، مدمر لكل شيء. شكرا جدا دكتور رياض. معانا اخونا مسعد، اهلا بيك اتفضل.
3: اخو عنده مساء الخير عليك.
1: مساء النور، اهلا بيك اتفضل حضرتك على الهواء.
3: اسلميه دوله وصلت للاطفال استاذ اندرو دليل ان الاطفال في المدارس اللي سايقين بيقعدوا جنب بعض والمسلمين. انا عندي ابن بنتي بيقول لي ليا زميل واحد بس، ولد صغير اسمه قرار، وهو اسمه قرار، مفيش ولا واحد من المسلمين بيصاحبه، ولا مفيش اي واحد مسلمين بيحبه ولا بيلعبه معاه.
1: بقى في عنصريه بين الاولاد بسبب المنهج الديني، بقى في عنصريه بين الاولاد حتى في المدارس الصغيره، فبيحس المسيحي انه عايش لوحده معزول.
3: تاني حاجه وانا راكب عربيه وقاعد جنب واحده وصابع ابنها، تتعلمه ايه؟ بتقول له قول قل الله احد لم يلد ولم يولد. قعدت مستغرب يعني بتعلميه ايه؟ هو يعرف حاجه ولا يفهم الحاجه دي؟ لو سالك الولد ده بيجي ازاي ولا بيجي منين؟ هتجاوب ازاي وتقولي توصلي له المعلومه ازاي؟
1: صحيح.
3: يعني علميه ربنا، احب ربنا، ربنا جبار، ربنا بيجازي، ربنا نعم. بيحبك، ربنا بينجزك، ربنا يرفع معاك. لكن تقولي له قل الله احد اول ايه المال هو عنده 4 سنين ولا 3 سنين.
1: ما هي عمليه تلقين وعمليه حشو وتلقين وتحفيظ لأن مجتمعنا المصري مجتمع

0: المجتمعات الاسلاميه قائمه على الحفظ والتكرار، ما عندهمش اكتر من كده. شكرا جدا استاذ مسعد. معانا الاستاذ رضا، اهلا بيك، اتفضل من مصر.
1: سلام.
0: مساء النور، اهلا بيك، اتفضل.
1: اهلا بحضرتك. في المدارس المصريه ماشي، لما بيبقوا يدي حصه الدين بيطلعوا المسيحيين الاولاد المسيحيين من الفصل.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت بيدوا الدرجات المسيحيه.
0: الو استاذ رضا، فقدنا الاتصال. استاذ رضا لو ترجع تتصل تاني. معانا دكتوره مريم، اهلا بيك، اتفضلي. سلام المسيح.
2: سلام المسيح يا خاندرو.
0: اه كده صوت افضل، الرب يباركك، اتفضلي.
2: ربنا يبارك حياتك، يا رب يكون الصوت كده احسن.
0: لا احسن، اتفضلي.
2: الو،
0: افضل، اتفضلي.
2: طب نشكر ربنا، بجد يا خاندرو ربنا يبارك حياتك على الموضوع القيم والشيق اللي حضرتك فتحته النهارده، لان دي طبعا احنا حاجه لامسينها من كام سنه اللي فاتوا، وطبعا زادت بطريقه غير طبيعيه. يمكن اللي حضرتك عرضته سواء فيديوهات او صور ده يعني نقطه في بحر اللي احنا شايفينه يوميا، لدرجه الواحد يعني مذهول ايه اللي بيحصل، ايه التحول وايه الاتجاه اللي البلد ماشيه فيه.
0: نعم.
2: يعني يمكن في مقوله كده اذكرها، ان بتقول انه الذين لا يتعلمون من دروس التاريخ محكوم عليهم بتكرار اخطائهم.
0: بالظبط.
2: واحنا واضح ان احنا في الشرق الاتعس محكوم علينا، وبالذات في مصر محكوم علينا ان احنا نكرر نفس الاخطاء.
0: صحيح.
2: يعني اعتقد اينشتاين اللي قال ان الغباء هو ان الواحد يعمل نفس العمليه بنفس الخطوات وتلقى نتائج مختلفه.
0: نعم.
2: فالدروشه والصبغه الدينيه واللجوء للدين في كل شيء ده مش هيؤدي لنتائج ايجابيه على اي مستوى، زي ما حضرتك عرفت تجربة السودان، تجربة أفغانستان، تجربة اليمن، كل البلاد اللي هي مشيت في السكة دي.
0: نعم.
2: وصاد كده الدول اللي هي يعني استغلت العلم واستغلت الاقتصاد وبعدت عن موضوع الدرواشة دي، هي دي اللي نجحت. ما شفناش أمريكا قالت إنه سبب نجاحها المسيحية، ولا الصين قالت إنه سبب نجاحها البوذية. إحنا ليه مش بناخد النماذج الناجحة؟ ليه بندور على الفشل وبنكرره؟ يعني انا شايفه مثلا
0: يعني ليه ما يكونش اليابان نموذج لينا؟ ليه دايما الشريعه
2: مثلا؟
0: يعني اليابان يقول لك ايه، الدول اللي ما فيهاش اسلام دول تعيسه ودول فقيره واوروبا بتنهار عشان بعدوا عن الدين وبعدوا. طب يا حبيبي اليابان ما فيهاش دين خالص ومتقدمه جدا، ولا بتنهار ولا اقتصاد بينهار ولا حياه ولا اخلاقيات بتنهار.
2: احنا ليه ما بناخدش الناس دي نماذج لينا؟ ليه بندور على النماذج الفاشله ونقلدها كاننا مدمنين الفشل؟
0: صحيح.
2: يعني الفيديو اللي حضرتك عرضته الاخت اللي هي بتاعت كبروا والاناشيد دي، ده انا شايفه ده مع احترامي اسمح لي ده مشروع لتربيه وتكبير داعش في مصر.
0: صحيح.
2: والاخ اللي هو المدرس اللي خرج العيال من الفصل عشان يصلوا. طب وبعدين الصوره دي على فكره وفي صور كتيره غيرها، دي مثال اللي حضرتك عرضته، في غيرها كتير في كذا مدرسه، وطبعا هم مختفين بيها. وشفتها في بوست حد كاتب ان الصوره دي تعمل جلطه للنصارى والعلمانيين والملحدين. لا حبيبي، هي مش هتعمل لنا جلطه ولا تضايقنا ولا اي حاجه، هي تعمل لنا قلق على مستقبل بلدنا. احنا خايفين انه الارهاب ينتشر.
0: وهم بيحصدوا هم نفسهم يا اخت يا دكتوره مريم، هم نفسهم كمسلمين بيحصدوا نتاج تخلف الشباب دول لما يطلعوا، ويطلع الولد في الاسره عايز يحبس امه وعايزها تلبس بطريقه معينه وما تظهرش على حد وما تقعدش حتى قدامه باي لبس في البيت. هم بيحصدوا الفكر ده، هم المسلمين اول ضحايا التطبيق للفكر الاسلامي السلفي.
2: للاسف الست المسلمه اخ امبرو هي مصابه بمتلازمه ستوكهولم، هي بتعشق اللي بيقهرها
0: بيذلها.
2: بس بالاخ محمد، اختم بالاخ محمد عبد اللطيف اللي هو وزير التعليم، اللي بيقول لك احنا عايزين هويتنا وتاريخنا. طب اتحداك يا معالي الوزير، لو المدارس بتاعتك بتاعت الهويه والتاريخ والدين اهم شيء، لو يجي طالب يقبل يقول اسماء 5 ملوك فراعنه مصريين، لو يعرف تاريخ تحتمس الثالث مؤسس الامبراطوريه المصريه.
0: صحيح.
2: لو يعرف اسم بس مينا ابن اباكير البشموري.
0: يا دكتوره مريم، اتفرجت على فيديو من 3 4 ايام للشباب اللي بينزلوا يعملوا مسابقات في الشارع. الشاب بيسال شباب

0: كتير وبنات واولاد، مش واحد ولا اتنين، ده عشرات. ما اسم النبي بتاعنا بتاع الاسلام؟ اسم ابوه ايه؟ معرفوش، لان هو مسلم بالوراثه، مسلم لان الاسلام عامل زي القبيله والعشيره، هو مسلم لانه منضم لقبيله وعشيره، هو ما يعرفش حاجه اصلا عن دينه، هيعرف عن احمس ولا تحتمس الثالث ولا رمسيس الثالث ولا رمسيس الثاني، هو ما يعرفش حاجه خالص. شكرا جدا دكتوره مريم، شكرا. معانا رضا محمد، اهلا بيك اتفضل.
1: مساء الخير استاذ عمرو.
0: مساء النور، اهلا بيك اتفضل.
1: اهلا بحضرتك. حضرتك لما يقعد يدي حصه الدين بيطلعوا المسيحيين بره، وفي نفس الوقت في الامتحانات بياخدوا الدرجات بتاع المسيحيين للمسلمين.
0: يا رضا وانت شخص عابر، اذا كان اله الاسلام نفسه هيحط ذنوب المسلمين على المسيحيين عشان ينقذهم من النار ويدخلهم الجنه، مش عايزهم ياخدوا درجات المسيحيين ويدوها للمسلمين؟ اذا كان اله الاسلام هيعمل كده.
1: وفي حاجه ثانيه، النهارده انا رايح الشغل وفي واحده مسيحيه ماشيه، ففي شاب مسلم بيعاكسها الصبح وبيشتمها، انت كرعونيه، انت صليبك، مش عارف انت انت. فانا بقول طب انت ليه، انت مالك انت؟ قال لي انت شايف لبسها. قلت له انت مالك ومال لبسها؟ انت مالك ومال لبسها؟ خلي واحده جامعه مالك تبص عليها ليه؟
0: صحيح. بس المخ الاسلامي مخ متلوث، مخ متلوث، هو يدخل يقول لك نشيد الانشاد وهو واقع في مصايب اكتر من كده، يدخل يقول لك حزقيال قال، هو مخه جنسي، مخه اتشبع بيه، لا يرى في الحياة إلا النصف الأسفل للمرأة، هو اطلق، لأنه هو ده دين قائم على النجاسة الفكرية والبصرية، عشان كده متشبع، يحول كل حاجة إلى فكر مادي حسي جنسي، كل دنيته جنسي، فكر حسي مادي جنسي، مش عايش أكتر، هو جوه العلبة دي. شكرا جدا رضا محمد. معانا عبد المسيح الونوي، اهلا بيك اتفضل. استاذ عبد المسيح حضرتك على الهواء اتفضل. استاذ عبد المسيح،
2: ايوه استاذ عمرو
0: اتفضل، حضرتك على الهواء اتفضل.
2: ربنا يحافظ عليك يا شيخ الازهر بعد شيخ في شمال امريكا،
0: نعم،
2: كان عامل مداخله مع قناه المايه امبارح. طب وده بيعمل ايه دوت؟ تاني حاجه،
0: لا مش فاهم الجمله الاولى، بتقول مين اللي كان عامل مداخله مع قناه في شمال امريكا؟
2: شيخ من الازهر.
0: شيخ من الازهر اوكي،
2: بعته في شمال امريكا، راح يعمل ايه دوت؟ تاني حاجه، الرئيس عايز الجو ده، لان على ايام صدام كان واحد اعتدى على واحد مسيحي، قال لهم اللي اعتدى على واحد مسيحي هضربه بالنار، ما حدش كان يقدر يكلم واحد مسيحي. تاني حاجه اللي بيحصل ده في مصر ده ظلم. يعني حاجه كذابين، بيقول لك ده مصر مش عربيه، مش عربيه. اللي قتل الشاب بتاع صمالوط طالب في الازهر، طالب طب، خد منه التوك توك ورماه في المصرف.
0: نعم،
2: شكرا.
0: شكرا جدا، شكرا. معنا ابن المسيح، اهلا بيك اتفضل.
3: سلام المسيح يا أندرو، تحياتي ليك وربنا يباركك ويبارك قناة الكارما وكل العاملين فيها. اسمح لي اتكلم في نقطتين.
0: اتفضل.
3: النقطة الأولى لحضرتك شخصيا، والنقطة الثانية لشيخ الأزهر
0: فضل.
3: والحاشية اللي حواليه.
0: قول لي اللي ليا شخصيا.
3: النقطة اللي لحضرتك شخصيا، لو قعدنا نتكلم سنة في هذه الأمور، هم ما فيش فايدة وبيفرحوا المسلمين أكثر وأكثر وهيزيدوا علم أكثر وأكثر. فالحل هو الدخول للعمق والالتزام بمنهج حضرتك انت والاخ رشيد بتعريف اخواتنا المسلمين بحقيقه اله الاسلام وحقيقه نبي
0: بنعمل
3: الاسلام
0: كده. بنعمل كده على بتاعتهم. طول بنعمل كده على طول.
3: النقطه الثانيه، لان نعم. حضرتك ضيعنا ما يقرب من ساعه، كنا استغليناها في هذا الموضوع كان افضل.
0: لا لا لا لا، احنا ما بنضيعش، احنا لازم نظهر ولازم يعرفوا ان في عيون شايفه اللي جوه المجتمع، ما بنضيعش، احنا بنتكلم.
3: ربنا يقويك ويعوضك، بس اعتقد لو عرفوا كذب اله الاسلام وكذب نبي الاسلام هيكون افضل، دي حاجه. النقطه الثانيه بوجهها لشيخ الازهر، هو والحاشيه بتاعته على راسهم وزير التعليم.

0: التعليم ووزير الأوقاف وكل اللي حواليه، وبضم صوتي لصوت سيادة الرئيس السيسي، بقول له أنت تعبت مصر وتعبتنا يا شيخ الأزهر، تعبتنا وتعبت مصر، وكده أنت بتحط مصر يا شيخ الأزهر في مصاف الدول المارقة اللي هي بتعضد الإرهاب بالمناهج بتاع الأزهر ومناهج مدارس الأزهر اللي بتحض على الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. أنت كده بتحط مصر في مصر أول دولة في من دول الإرهاب هي وعلى رأسها مؤسسات الأزهر ومدارس الأزهر وجامعات الأزهر اللي ما خدناش منها غير الإرهاب والتطرف.
1: نعم. شكرا. ربنا يباركك. شكرا. رباعية مدمرة لمدنية مصر. كلمنا عن الأزهر، كلمنا عن وزير الأوقاف أسامة الأزهري، كلمنا عن وزير التعليم، ما خلاص هنشيل كلمة التربية. وأنا بعتقد أن في وقت من الأوقات هيبقى وزير التعليم العربي أو وزير التعليم الإسلامي أو وزير المنهج التعليم الإسلامي محمد أحمد عبد اللطيف، اللي كلمنا عن إنجازاته وبيحاول النهاردة أنه من المرحلة الابتدائية والفصل أو السنة التعليمية القادمة يفرض حفظ جزئين من القرآن على الطلبة في ابتدائي، ويكونوا الجزئين دول يعني قدامهم درجات لنوع من التحفيز والتشجيع أن الأولاد في ابتدائي يحفظوا جزئين كل سنة من القرآن. طب والطلبة المسيحيين؟ لا لا، احنا مش شايفينهم أصلا. الشخصية الرابعة الرباعي المدمر لمدنية مصر أحمد المسلماني، اللي هو رئيس الوطنية للإعلام، اللي هو قال أنا من عائلة إخوانية، وهو قال أنا أتشرف أن والدي إخواني، وهو قال لا ينبغي أن احنا نحذف الإخوان من مصر، وأن الإخوان مهمين لمصر ومصر مهمة للإخوان. من إنجازاته أسلمت الوطنية للإعلام، توجيه الإعلام المصري من خلال المسلسلات، من خلال الأفلام، من خلال البرامج إلى تصدير صورة للإسلام، وفي تلميحات ضد الإيمان المسيحي. هوري لكم فيديو يثبت أن أحمد المسلماني إخواني. هتشوفوا الفيديو وتشوفوا تصريحاته. شوفوا الفيديو في الأول.
2: وتميز وتوسع جماعة الإخوان المسلمين، لأن جماعة الإخوان المسلمين عنصر أمان حقيقي في الخريطة السياسية في مصر.
1: الإخوان المسلمين،
2: لا يمكن تصور مصر بلا إخوان، ولا يمكن تصور خريطة سياسية خالية من جماعة الإخوان المسلمين. لا يمكن تحت أي ظرف إلغاء جماعة الإخوان المسلمين من الحاضر أو المستقبل. أنا أفضل دوما جماعة الإخوان المسلمين.
1: دعم المسلمين، الوطنية للإعلام،
2: هوى عاطفي تجاه تاريخ جماعة الإخوان المسلمين. أفضل مؤسسة دينية سياسية في مصر للتعاون والتفاوض معها جماعة الإخوان المسلمين، لأن عندهم رؤية وسطية لهذا الدين. أنا أفضل أن يكون المنافس والمكافئ والمتفوق إذا أراد جماعة الإخوان المسلمين وليس أي تيار ديني آخر. أنا واحد من الناس اللي قالوا منذ سنوات قبل ثورة يناير وقبل وصول الإخوان لأي سلطة فيما يخص روسيا بالذات، قلت من سنوات لازم الرئيس السابق حسني مبارك لما كان موجود في السلطة والخارجية تبذل كل جهدها انها تشيل الاخوان المسلمين من قوائم الارهاب على الخارجية الروسية. مش عايزين يكون الاخوان على قوائم الارهاب في اي دولة. الاخوان ليست جماعة ارهابية. الدكتور سعد الكتاتني وهو رجل فاضل ورجل وطني لما قعد مع جون ماكين قبل كده وجون ماكين سلمه هدية، الصورة الشهيرة لتسليم جون ماكين لهدية لسعد الكتاتني خلت ناس كتيرة من خصوم الإخوان يقولوا عميل الأمريكان والإخوان المسلمين عملاء أمريكا وبينهم وبين جون ماكين صفقة، مما يدل على نضج وتطور ومسؤولية سياسية لدى حزب جماعة الإخوان المسلمين، والأمانة تقتضي قول ذلك. إن خيرة الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حضر احتفالية رسمية للسفارة الهندية في القاهرة بمناسبة يوم الجمهورية لسفارة الهند، وحضر والتقى السفير الهندي في القاهرة.
1: أكتفي بالجزء ده من تصريحات أحمد المسلماني. واحد بيقول أنا إخواني

0: واحد بيقول انا افضل جماعه الاخوان المسلمين، واحد بيقول انا هوايا اخواني، واحد بعمال يمدح فيهم سعد الكتتني وخالد الشاطر ويطالب برفع جميع اسمائهم من قوائم الارهاب في كل الدول، وكان يطالب حسني مبارك لا اتصل بروسيا اتصل بامريكا ما تخليش الاخوان جماعه ارهابيه ولا يطلق عليهم جماعه ارهابيه. تجيبه يبقى رئيس الوطنيه للاعلام في مصر، يبقى انت عايز شخص اخواني على رئاسه الوطنيه للاعلام ويبدا يصبغ الوطنيه للاعلام بصبغه اسلاميه. ده تصريحات احمد السلماني بيقول كده، انا افضل دوما جماعه الاخوان المسلمين ولدي هوى عاطفي تجاه تاريخ جماعه الاخوان المسلمين، والدي كان اخوان مسلمين رئيسا، هو ده اللي تعين يا جماعه. يبقى احنا لما بنقول ان الدوله عندنا دوله هواها ديني منهجها ديني فكرها ديني تذهب الى انها تكون دوله دينيه، عايزين بقى هو ناقص حاجه صغيره بس بعتقد ما فيش شجاعه كافيه انها تتعمل الحاجه دي، ان يترفع مسمى ان مصر دوله مدنيه من الدستور وتكتفوا بالمادة الثانية أن مصر دولة إسلامية لغتها الرئيسية الأساسية لغة عربية، وأن الشريعة الإسلامية هو المصدر الأساسي وهي المصدر الأساسي لكافة التشريع، وحطوا جنبها ومصر دولة إسلامية منهجها الإسلام. بس ما احنا ده اللي شايفينه، احنا مش شايفين أكتر من كده. معنا ابن الملك، أهلا بيك اتفضل ابن الملك اتفضل حضرتك على الهواء عشان وقت الحلقة اتفضل.
1: الو ايوه اخويا اندرو
0: اهلا بيك اتفضل.
1: ربنا معاك ويحفظك ودايما شكرا. تكون بتنور العالم كله. انا بس اسال سؤال واحد
0: اتفضل،
1: هو ليه دايما حفظ حفظ حفظ؟ هو دايما حفظ بس مفيش فهم، يعني مثلا الحضانات كل الحضانات بتكتب حفظ القران حفظ حفظ. طب مش الافضل يبقى فيه فهم وبعد كده يبقى حفظ بس وشكرا.
0: شكرا جدا جوزيف. معانا مصطفى ياسين اهلا بيك اتفضل.
2: اخويا اندرو ازيك، ربي يبارك حياتك.
0: شكرا.
2: معلش ملحوظه صغيره بنحطها على مناهج التعليم في مصر. مناهج التعليم كلها يا اخ اندرو ريحتها ريحه اسلاميه. يا ريت اللي قائمين على العمليه التعليميه يلاحظوا ان في اطفال في مسيحيين في طلبه مسيحيين ما يجبروش على دراسه قصه اسلاميه في اولى اعدادي، ما يجبروش على حفظ النصوص القرانيه، والا ينزل كمان حاجات من الانجيل يحطها في المنهج يبقى في تساوي. الرب يباركك ويستخدمك ويكون دايما منار لاسم يسوع.
0: شكرا. ده لو كانت مصر دوله مدنيه كان هيحط حاجات من الانجيل، لكن الحقيقه مصر هواها اسلامي سلفي. عشان كده لا يصح ابدا ان يكتب في الدستور ان مصر دوله مدنيه وهي بتمارس مفاهيم ومناهج واستراتيجيه وسياسه الدولة الدينية. معنا أختنا فريال، أهلا بك سلام المسيح تفضلي.
3: سلام ونعمة المسيح. معنا أخ، معك أخ أندرو.
0: الرب يبارك.
3: الرب يباركك وأصلي من أجلك يوميا، الرب يحفظك. هذول الأطفال من يعلموهم أنه مثل الببغاءات، يعني فقط يحفظون القرآن لكن لا يفهمون المعنى، وإذا طبقوه ويفهمون معنى حيكونون مثل دواعش وإرهابيين. لكن إحنا كتابنا المقدس اللي هو دستور إيماننا ودستور حياتنا، نحفظ الكتاب المقدس حتى يحفظنا من الخطيئة. ويقول الوحي الإلهي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. فالرب يرحمهم ويفتح عيونهم وينعم عليهم. شكرا أخ أندرو والرب يباركك.
0: شكرا جدا جدا جدا. الأستاذ إسماعيل حسني كاتب كده بقينا مصرستان، وأنا خدت الفكرة دي من الأستاذ إسماعيل. هل مصر في طريقة للتحول أن تكون مصرستان زي أفغانستان؟ و البنت محجبة ولابسة بنطلون واسع ما فيهوش أي حاجة إلا شوية خربشة ديكور الجامعة، سمحت لموظفي الأمن بالتفرس في البنت بأعينهم وفحص ملابسهن وطردهن بهذا الشكل المهين. وهذه الفتاة في أي بلد في العالم غير قندهار تقدر ترفع قضية ضد الجامعة وتكسبها. مجتمعك المدني مات يا مصر، مجتمعك المدني.

مدني مات يا مصر. بنت لابسة بنطلون عادي جدا، محجبة يا جماعة، محجبة والبنطلون واسع، في شوية حاجات فتل أو بتاع من بعض الحاجات اللي طالعة بنطلونات الجينز في الوقت ده. الأستاذ الأمن والأستاذ جامعي طلع منعها من الدخول إلى الجامعة، وأصر إن مش هتدخل الجامعة غير لما تغير البنطلون. يبقى إحنا يبقى دي بلدي يا جماعة. هل حد هيحاسبه؟ لا. هل حد هيتكلم؟ لا. هل حد يقول له عملت كده ليه؟ لا. ليه؟ لأن إحنا دولة دينية، هواها ديني. الوزير أطلق يد المدرسين يعملوا اللي هم عايزينه. الوزير عجبه الموضوع ده. وزير بيقول أنا هخصص جزئين من القرآن لطلبة ابتدائي. لما يقعد بقى الطالب الابتدائي ده ثلاث سنين واربع سنين زي ما كان بيقول الأخ المتصل، ويقعد يقول قل هو الله واحد الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في ذهنه مين؟ إن المسيحيين خلى الله بيولد ويتولد. لما يقعد يقول كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، مين المغضوب عليهم؟ اليهود. ومين الضالين اللي بيقول وراها آمين؟ مسيحيين. هيتعامل ازاي مع زميله المسيحي في المدرسة؟ ومع الوقت هيلاقي زميله المسيحي اللي في المدرسة هو بينعزل عنه، ويبقى الطفل المسيحي صغير وكأنه طفل منعزل. ليه بيلجأوا المسيحيين لدخول أولادهم لمدارس رهبات، لمدارس تبع الكنيسة، لمدارس خاصة؟ للي بيعانوه من جوه المدارس الإسلامية، للمعاملة اللي فيها عنصرية وفيها تمايز للطلبة المسلمين وفيها نوع من التلقيح في العبارات، ومدرس يقعد بتاع اللغة العربية ويلقح على إيمان الطلبة المسيحيين. هو ده اللي بيحصل جوه مصر يا جماعة. عشان كده بنقول احنا قدام موقف صعب. دي او ده الفيديو بتاع الطالبة، منع طالبة بجامعة بنها. الزي الرسمي للجامعات دلوقتي، الزي الرسمي للجامعات، هل في قانون بيقول جوه الجامعات المصرية ان في زي رسمي لبنت محجبة ولابسة جاكيت ولبس طويل وبنطلون واسع وطويل لامس الارض لمجرد شوية قطع صغيرة او الفتل بتاع البنطلون باينة، انها تتمنع من مدرسة ودي جامعة بنها؟ زي بتاع كلية الطب البيطري اللي منع الفتل لانها مسيحية وقال لك اللبس هو بيقصد الصليب بس جابها في اللبس. احنا رايحين لفين؟ مصر رايحة لفين؟ عجبكم النظام بتاع افغانستان؟ اعلنوها صراحة وقولوا يا جماعة ما توقفوناش في النص، تكذبوا علينا ان دي دولة مدنية وهي في الحقيقة اللي احنا شايفينه دولة دينية. اعلنوها صراحة انها دولة دينية. يا عم طبقوا الشريعة الإسلامية، طبقوا الشريعة الإسلامية، طبقوها على المسلمين جوا مصر وقعدوا البنات في المدارس. هاتوا لهم بقى مصانع غزل ولا مكان غزل وشوية مكنة خياطة، وخليهم بقى يتعلموا حرف يشتغلوها من جوا البيت، وبلا تعليم بلا بنت تطلع وتلبس وتشتري بنطلون واسع وفي الآخر ترجع لمامتها معيطة ليه؟ إنه الحرس الأمن بتاع الجامعة بتكليف من رئيس الجامعة منع دخولي مع إني لابسة محجبة، لابسة جاكيت، لابسة بنطلون واسع. ربنا يكون في عون البنات المسيحيات. إذا كان دي بنطلون واسع واتمنعت الدخول، لو بنت مسيحية لابسة جينز ولا حتى صليب ولا سايبة شعرها، ربنا يكون في عون البنات المسيحيات جوه مصر في الوقت ده. ده ما حصل، ده حتى السنوات اللي السادات أطلق فيها يد الإخوان والجماعات الإسلامية ما حصلش اللي احنا بنشوفه. ما حصلش في زمن مبارك. اللي احنا شايفينه النهاردة ده جرس إنذار يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جرس إنذار. البلد البلد البلد رايحة تكون مصرستان. البلد رايحة لحتة صعبة. البلد فيها يعني غليل يوشك إلى انفجار طائفي ولا انفجار ديني. إنك تطلق يد السلفيين نكاية في الإخوان وتدي الفرصة لوزير التعليم وأسامة الأزهري وللأزهر وأحمد المسلماني الرباعي المدمر لمدنية الدولة يسيطروا ويوجهوا الشارع والشعب المصري بالطريقة دي،
ويبقى في نوع حاله

حاله يعني حاله على وشك الانفجار، على وشك الانفجار لجوه الشعب المصري. ده جرس انذار لما يكون الجامعات بتمنع البنات اللي لابسه حجاب وجواكت وبنطلونات، تمنع البنت اللي لابسه فستان. قبل كده الاسبوع اللي فات عرضت ليكم مديره مدرسه في بلد في الصعيد بتقول كده اي خصله من الشعر باينه مش هتدخلي المدرسه، اي علامات لوجود مكياج على الوجه مش هتدخلي المدرسه. انتوا سايبين ان المديرين بتاع المدارس يكونوا هم المتحكمين مين يدخل ومين يتعلم ومين يطرد ومين يتمنع؟ احنا رايحين في حته صعبه. ربنا يحفظ مصر، لا نتمنى الضرر لمصر ولا نتكلم بهذا الكلام لمجرد ان احنا يعني عايزين اي ضرر لمصر. احنا صوتنا عباره عن جرس انذار. رقم واحد، تعلموا من التاريخ، تعلموا من قرارات السابقين وماذا كان مصيرهم. تعلموا من التاريخ ان الدوله الدينيه عمرها ما نجحت في اي مكان في العالم. تعلموا من التاريخ انه الناس النهارده الدول اللي عايزه تروح لحته بعيده فعلا، الامارات شوفوا عملت ايه في نظام التعليم بتاعها، السعوديه شوفوا بتعمل ايه في نظام الحياه ونظام التعليم بتاعه، وبداوا يطلقوا مساحه حريات كبيره جدا للمراه وللحياه العامه في السعوديه. احنا بقى هم شافوا ان الحاجات اللي كانوا عايشين فيها ودتهم لحته صعبه وبداوا يبعدوا عنها، احنا نرجع بقى ناخد مخلفاتهم ونرجع عايزين نعيش بالمنهج اللي هم تبرأوا منه. محدش فلح. نتمنى لمصر أن تكون بالفعل دولة مدنية تستوعب الكل، والحياة أو المناصب أو الوظائف تكون على أساس الكفاءة وليس أساس أهل التقوى والثقة. موضوع كبير، صلي لأجل مصر، ربنا يحفظ مصر، ربنا يدي حكمة للمسؤولين، ربنا يحفظ البلد من التدين الزائف المضر والخطر. اشكركم جدا لاجل متابعتكم، وبعتذر لتليفونات كتيره دخلت ما قدرتش اخد معظمها، على وعد ان نلتقي بنعمه الرب الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج انا مش كافر. الرب معكم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

مساء الخير ومساء البركة، كل واحد بيتابعنا في كل مكان في العالم وبرنامج الكارز. نشكر الرب اللي يدينا فرص نكون معاكم كل أسبوع على الهوا. احنا عددنا كتير، بتشوفوا ناس كل أسبوع مختلفين من اللي بيخدموا مع بعض في خدمة الكارز. أنا عايز أتكلم على خدمة الكارز. خدمة الكارز دي مش خدمة ربحية، لكن خدمة الكارز دي احنا مجموعة خدام وكارزين قررنا إن احنا نخدم مع بعض بمحبة بدون أي مقابل، لكن فقط محبة للرب يسوع المسيح وبركة إن احنا نكون مع بعض. الرب دعانا إن اتنين خير من واحد. احنا بقى مش اتنين، ده احنا أكتر من 40 واحد بنخدم الرب مع بعض. بنشكر الرب لأجل والد فاضل شجعنا وباركنا، الدكتور زكريا ستورو. فاحنا كل اللي بيربطنا ببعض هو فقط المحبة، ووجودنا مع بعض على الهوا ده لأن احنا عايزين نكرم الرب ونخدم الرب. شعارين إن احنا عندنا رسالة، وأعظم رسالة هي رسالة الإنجيل، ودي اللي جايين ننادي ليكم بيها. وعشان كده أنا فرحان بشكل خاص جدا وجود واحد من الخدام المباركين، يعني واحد من المؤثرين. وعايز أقول من يعني بداية الخدمة بتاع صفحة جديدة

0: ده وواحد من الخمسة اللي بدأوا الخدمة مع الدكتور زكريا، وإحنا بنعتبره يعني خادم مبارك، أخ مبارك، غير علي كصديق شخصي، خادم مبارك. هو كمان واحد من خدام جمعيات خلاص النفوس في مصر، والرب بيستخدمه في كل مكان في العالم. يعني ده مش مجاملة، دي حق. رب مباركه ومؤيده ومستخدمه في كل الكنائس في كل البلاد. أخويا مايكل محروس، بشكر رب لأجلك.
1: شكرا يا بشوي، وميرسي جدا على المقدمة الجميلة. أنا ما استحقهاش أبدا، شرف لي أن أكون متواجد معاك. شكرا جدا.
0: صدقني يا مايكل، ده حقك مايكل. يعني بصير بقول مايكل، يعني احنا
1: خالص،
0: اصدقاء،
1: ما فيش
0: بس
1: مشكلة.
0: اخويا مايكل يعني فعلا خادم مبارك، مميز مميز في كلمة الله. واكتر حاجة مميز فيها، يمكن دي حاجات سرية بس انا خليني اقول، حبه
1: خالص،
0: لكلمة الله. تدخل على الاستراحة في وقت، فاتح اللابتوب، يحب يدرس، يحب يبحث، يحب يذاكر، فاحنا بنعتبره المرجع بتاعنا.
1: ده
0: اي حاجة
1: أنا
0: عايزين نبحث
1: بتعلم منك تمام،
0: نرجع
1: مفيش
0: يعني
1: كلام
0: لمايكل. هو مبارك،
1: خالص
0: بيحب
1: خالص،
0: كلمة الله،
1: بنتعلم
0: يحفظك
1: منك.
0: الرب،
1: شكرا، متشكر
0: دايما
1: جدا.
0: مبارك.
1: شكرا يا أخويا
0: كمان
1: بشوي.
0: معانا ضيف مبارك، يمكن أول مرة برنامج الكارز، مرنم مبارك. احنا بنشكر الرب لأجل وجوده معانا النهاردة، أخونا يسام صليب، من إخوتنا المرنمين المباركين. وأثق إن الرب هيستخدمك النهاردة
1: شكرا،
0: ببركة يا
1: امين.
0: يسام وسطينا، فرحانين
1: شكرا
0: بوجودك.
1: حبيبي، الرب يبارك. شكرا
0: أول
1: جدا
0: مرة بس بنعمة الرب، مش آخر مرة. احنا
1: باسم
0: بنشجع
1: يسوع،
0: ونبارك بوجودك. يعني
1: امين للرب المجد.
0: تعالوا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة هي واحدة من المعجزات اللي صنعها النبي أليشع، يمكن من أول المعجزات اللي عملها أليشع، وهي شق نهر الأردن. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك تعالوا نبدأ بالترنيم وكده نرجع عشان نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة مع أخويا الغالي أخويا مايكل محروس. فتعالوا نطلب الرب بالتسبيح والترنيم مع أخونا يسام، ونرجع مرة كمان عشان نتكلم في المعجزة الجميلة بتاعتنا النهاردة.

0: دايب قلبي دايب في العشرة معاك. دي كانت كلمات الترنيمة اللي كنا بنرنمها. خليني أبدأ معاكم الحلقة بتاعتنا بقراءة من كلمة الله. خليني أقرأ فيها المعجزة اللي اتحصلت وصنعها، أول معجزة صنعها إليشع النبي، موجودة في سفر ملوك الثاني إصحاح 2، عشان سهلة. ملوك الثاني 2 من أول آية: وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وإليشع ذهبا من الجلجال. فقال إيليا لإليشع: أمكس هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال إليشع: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. ونزل إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فاصمتوا. ثم قال له إيليا: يا إليشع أمكس هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وأتي إلى أريحة. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له: أتعلم أن اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إني أعلم، فاصمتوا. ثم قال له إيليا: أمكس هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلق كلاهما. فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كلاهما بجانب الأردن. وأخذ إيليا ردائه ولفه وضرب الماء فانفرق إلى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليبس. ولما عبر قال إيليا لإليشع: اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما. فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه، ورجع ووقف على شاطئ الأردن. فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبلته قالوا: قد استقرت روح إيليا على إليشع. فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض، وقالوا له: وذا مع عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك، لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال: لا ترسلوا. فألحوا عليه حتى خجل وقال: ارسلوا. فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوا. ولما رجعوا إليه وهو ماكس في أريحة قال لهم: أما قلت لكم لا تذهبوا؟ مرة كمان عايز أرحب بك يا أخويا مايكل، وبشكر الرب لأجل وجودك، وأثق إن الرب هيكلمنا النهاردة.
1: قبل أي حاجة أنا حابب أشكرك جدا لأجل المقدمة اللي أنا مستحقهاش. أنا بتعلم من كل إخواتي، وأنت أخ فاضل جدا بتعلم منك. وأشكر الرب كمان لأجل البرنامج ولأجل قناة الكرمة اللي سبب نور في كل العالم. يمكن لما الرب شرفني وسافرت أمريكا زرت قناة الكرمة، شفت قد إيه المجهود المبذول هناك في الاستوديو من خلال الخدام اللي بيخدموا في قناة الكرمة، إخواتي الأخ صمويل إستفانوس والفريق الكبير اللي معاه. أصلي في قلبي إن الرب يبارككم.

0: يستخدمكم نور وملح ويكمل الشعلة بيكم إلى مجيء الرب في اسم يسوع المسيح. فرحان جدا أكون معاكم، فرحان بقناة الكرمة والعمل، فرحان كمان ببرنامج الكارز. أهلا بيك يا أخويا بشوي.
1: أهلا بيك. تحب تقولينا إيه بقى في موضوع المعجزة اللي عملها إليشا، ودي أول معجزة لإليشا؟
0: أيوة، حابب أقول إن في كل زمان بيوجد صوت للنعمة. يعني مثلا إحنا قبل إليشا كان في إيليا،
1: صح،
0: لكن بعد إيليا يجي إليشا. بالمناسبة زمن إيليا وزمن إليشا ما كانش زمن سهل، لكن ده كلمة الرب كانت عزيزة جدا في الوقت ده، وفي نفس الوقت انتشر الشر. يعني لو أنا بتكلم عن سفر ملوك الثاني اللي قرينا منه المعجزة، تجد إن في سفر ملوك الثاني في 12 ملك من إسرائيل. هو ملوك الثاني بيتكلم عن 12 ملك موجودين في إسرائيل. ال 12 ملك اللي موجودين في إسرائيل ما فهمش ولا واحد عمل ما يرضي الرب،
1: صح،
0: لكن كل واحد نقدر نقول
1: هم المملكة الشمالية، تقصد
0: المملكة الشمالية، مش شوف الشر،
1: صح،
0: كانوا أشرار جدا، عبدوا آلهة غريبة، عبدوا أصنام، مشيوا واختلطوا ببقية الشعوب، مالوا ناحية عبادة الوثن، وبالتالي ده جيل كان جيل صعب.
1: صح،
0: كلمة الرب ما كانتش موجودة، كان هناك عناد ناحية الرب. لكن عايز أقول في الوقت اللي كان فيه جيل صعب، جيل متمرد، جيل بيعند في الرب، كان الرب بيعرف يوصل.
1: صح،
0: ففي الوقت اللي كان فيه الشعب بيبعد عن الرب كان صوت النعمة بيوصل. زي ما كل المشاهدين فاهمين ان إيليا عمل 7 معجزات، فيهم معجزات قضاء، فيهم معجزات دينونة.
1: صح،
0: لكن لما تقرأ عن معجزات إليشا تلاقي ان معجزات إليشا يغلب عليها طابع
1: نعمة.
0: النعمة، وكأن الرب عايز يقول أنا عايز أوصل للجيل الصعب، أنا عايز أوصل للبعيد، أنا عايز أوصل للناس اللي بعدت عني، بس عايز أوصل للناس اللي بعدت عني من خلال عمل النعمة. أنا ناوي أشتغل معاهم بالنعمة، أنا ناوي أتكلم ليهم من خلال معجزات سوبر ناتشرال يوصلوا بيها ان الله لازال موجود.
1: صح،
0: في امر يفوق الادراك ان الرب لسه موجود، وده معنى كلمة معجزة. يعني مثلا البعض يعترض على وجود المعجزات في الكتاب المقدس، تمام، بس عايز اقول لك هي معجزة، هتقف قدامها بالشمال، هتقف قدامها باليمين،
1: صح،
0: هي معجزة، هو عمل الهي يفوق الادراك. وبالتالي الرب عايز يقول للي تركوه في اله، في إله يفوق إدراكك، في عالم روحي في السماء أنت مش شايفه، في خليقة، في ملائكة، في مركبات نارية، في صعود، في خليقة أخرى أنت مش قادر توصلها، فيما بعد الحياة حياة. وكأن الرب عايز يرفع عينين السالكين بالشر إلى ما وراء هذه الحياة. هتقضي أبديتك فين؟ ففي أبدية بعد العيش على الأرض. أقدر أشوف في معجزات إليشا صوت النعمة للبعيدين عن الرب. الجيل كله بيبعد عن الرب، بس الرب بيخبط، الرب عايز يوصل. من خلال كم معجزة عملها إليشا؟ عمل 14 معجزة، 13 في حياته وواحدة في مماته. الرب عايز يوصل بالنعمة. وهنا بقدر أشوف صورة النعمة لجيل شرير: بالنعمة أنتم
1: مخلصون،
0: مخلصون. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. عايز انزل للتطبيق العملي. يعني ايه إليشا ومعجزات نعمة في زمن صعب؟
1: قبل ما تخش على التطبيق العملي خليني بس الخص عشان لو حد بيتابعنا، وعايز اقول لكم اشجعكم لو بتحب تكتب. يعني احنا ماشيين في السلسلة دي في برنامج الكاز الوقت اللي فات معجزات إليشا، فالاخ مايكل قال خلاصة احنا ليه عملنا كده، يعني هو كانه بيلخص لينا ايه الهدف. الهدف من وجود المعجزات هو مش استعراض للقوة زي ما قال الأخ مايكل، لكن هدف وجود المعجزة هو أن الرب بياخد عينك عشان تشوفه.
0: بالزبط.
1: الرب عايز يوريك عظمته. على فكرة الرب من حقه، لأنه الخالق اللي وضع القوانين الوضعية وقوانين الكون، أنه يتدخل في هذا الكون ويغير، هو حر.
0: بالزبط.
1: لأنه هو الله. فمش بندعي أن الناس بتستعرض قوة ولا إليشا بنمجد فيه، لكن جينا حكي الله استخدم إليشا ليجذب نظرك علشان تبص على إله إليشا.
0: صحيح.
1: فده اللي كان يعني اقول اخماتي شكرا للتوضيح مره كمان.
0: طبعا يعني احنا بنتكلم على زمن كان مليان بالشر،
1: نعم،
0: كان مليان بالعباده الوثنيه، كان في ناس رافضه الرب، كان في انقسام في المملكه، كان في عبادات اخرى كثيره جدا في الوقت ده في مملكه اسرائيل اللي هي المملكه الشماليه.
1: صح.
0: اللي انحرفت بعيدا عن الرب.
1: شكرا.
0: الرب بقى عايز يوصل لهم. عايز يوصل لهم ازاي؟ عايز يوصل

0: ومن
1: طاعة
0: خلال
1: الأنبياء.
0: معجزات النعم،
1: صح.
0: معجزات النعم في عمل يفوق إدراكك. أنت مثبت عينك على صنم، على وثن، على حاجات شايفها قدام عينيك، خدتك من الرب. الرب يرفع عينك بقى من خلال أول ما يبدأ الإصحاح بالصعود إليه، زي اللي صعد وزي صعد في مركبة نارية. هنيجي الكلام ده كمان شوية، لكن عايز أقول لك في عمل يفوق إدراكك. العمل اللي يفوق إدراكك ده مش عشان تجيبه تحت مجهرك وتبحثه وتبتدي تشوف هذا العمل يليق أو لا يليق،
1: صح.
0: لكن المشكلة إن أنت عايز تبحث الكتاب المقدس وبتعمل له ستادينج، تعمل له ستادينج أو بتعمل له مذاكرة عشان خاطر تطلع منه
1: أخطاء.
0: أخطاء. أنا مش عايزك تسمعني النهاردة عشان تقعد قدام الشاشة وتنقدني، يمكن بتكون بتشوفنا وبتنقد الكلام، لكن عايزك تعمل بدل ما أنت بتعمل ستادينج، لا، خلي الكتاب هو المرجعية العليا ليك. وبدل ما تعمل له ستادينج اعمل له أندرستاندينج. هاد ذهنك تحت الكتاب المقدس. لما اشوف معجزة بالشكل ده فهي حقا معجزة.
1: صح.
0: معجزة. هل الله لازال يصنع المعجزات؟ نعم، الله لازال شغال والله لازال يصنع المعجزات. عايز يوصل للجيل البعيد.
1: نعم.
0: عايز يوصل للناس. عايز يلفت نظر كل بعيد ويقول له أنا لازلت موجود. أنا لازلت موجود. وهنا نفسي أتوجه بسؤال.
1: تفضل.
0: يعني أنا شخصيا كم مرة الرب عمل معايا معجزة؟
1: كتير.
0: أنا لو توجهت بسؤال لكل واحد من اللي بيشاهدنا، كم مرة كانت الحياة تنتهي بطريقة أو بأخرى والرب مد في الحياة؟ ألم تكن هذه معجزة؟
1: نعم.
0: وكأن الرب عايز يوصل بالمعجزات، بعمل النعمة لكل قلب بعيد.
1: صح.
0: كم مرة أنقذت؟ كم مرة مديت في العمق؟ كم مرة شرفتك؟ كم مرة رفعتك؟ كم مرة غدتك؟ كم مرة رفعت لك راسك؟ أنا لازلت بعمل معجزات. أنا ما عملتش معجزات أيام إليا فقط ولا أيام إليشع فقط، لكن أنا لازلت شغال معاك، وتقدر تقولها بلغة المرنم كل ثانية في عمر عدت.
1: لو هتحكي تقول
0: لو هتحكي كتير. تقول كتير.
1: صح.
0: لازال الرب شغال.
1: نعم.
0: في وسط الجيل الفاسق نعم. كلما ازدادت الخطية
1: ازدادت النعم.
0: ازدادت النعم.
1: شكرك يا رب.
0: ده اللي عايز يقوله سفر ملوك الثاني من معجزات إليشع.
1: صح. طب بفتكر بالتحديد لو بقى حبينا نركز على المعجزة اللي احنا فيها النهاردة واللي احنا قرينا عنها، تفتكر ايه الهدف الرئيسي مثلا من وجود معجزة زي دي؟
0: الهدف الرئيسي من وجود هذه المعجزة الحقيقة يخص، يعني بنسبة كبيرة جدا، ده من وجهة نظري التأملية، هو يخص بنسبة كبيرة جدا الخدام اللي في الكنائس. تمام. لأن أنا شايف كذا درس وهنقف قدامهم. أيوة. مع بعضينا بحسب ما الرب يدينا من وقت. أول درس شايفه، شايف التلمذة مستمر. يعني لو بقول موسى كان عنده يشوع،
1: صح،
0: فأنا قدام إليا اللي عنده تلميذه
1: إليشع.
0: ففي فكر تلمذة، والفكر ده مش موجود في العهد الجديد بس، لكن أقدر أستنتج أن الفكر ده كان موجود
1: في العهد القديم.
0: في العهد القديم. صح. أيضا
1: مظبوط.
0: كان في حاجة اسمها بنو الأنبياء، يعني. صح. كان للرب بقية تقية.
1: نعم.
0: بيقدروا يخدموه، بيقدروا، أي نعم موقفهم كان سلبي في هذه المعجزة زي ما نشوف مع بعضينا. لكن عايز أقول للرب بقية تقية بالرغم أن الجيل كله صعب، لكن في ناس لسه أمنة. أعتقد أن بنو الأنبياء الخمسين اللي كانوا موجودين يضم صوتهم لصوت إليا ويقولوا ركبنا لم تنحني لبعل.
1: نعم.
0: فهم اكيد بيعبدوا الرب
1: حتى لو مستخبيين، بس
0: حتى لو مستخبيين، حتى لو مش متشافين.
1: طيب.
0: ففي كان في بقيه تقيه. اقدر كمان اشوف استمرار العمل الروحي، يعني انا عندي إليا بيمشي لكن ما وقفتش الخدمه.
1: اشكرك يا
0: رب. وما وقفش العمل النبوي، وما وقفتش الشهاده، وما وقفتش المعجزات بالرغم من الذهاب بتاع إليا. فيمشي إليا، الرب مكمل من خلال إليشع. عمل الرب مش هيقف. أقدر أشوف فيها تلمذة الجيل الثاني. ما تسلمت مني أودعوا أناس
1: أمناء
0: يكونوا أكفاء عشان خاطر
1: يعلموا آخرين
0: أيضا. فأنا شايف جيل بيسلم جيل. وده دور الكبار، الاهتمام بالجيل الصغير. بولس في كل كنيسة كان بيروحها كان بيعمل صف تاني وصف تالت، وكان يهتم. أنا كنت لسه بقرأ أحد الكتابات عن بولس. بولس تسبب في إرسالية 21 نوع من الإرسالية، تتخيل؟ يعني الراجل ده مش بس هو مرسل
1: ويرسل آخرين،
0: لكن يرسل، فعنده قوة طرد مش قوة جذب. تمام. هو عايز الناس تتلمس وتتدرب وترسل للخدمة، انت اخدم هنا وانت اخدم هنا، فبيشجع تيميساوس ويرسله ويشجع

0: يشجع تيتوس ويرسله، ويشجع ابيفراس ويرسله، ويشجع ابو فرديتس ويرسله. ده راجل مرسل، ده عمل الخدمه، بيتلمذ وبيرسل. فاقدر اشوف فيها عمل الله المستمر الذي لا يتوقف بموت الاشخاص وبانتهاء الاشخاص وبصعود الاشخاص. لو بتكلم عن ايليا بشكل خاص، عمل الرب مكمل، شارك في عمل الرب.
1: ده درس عظيم يعني. اعزائي المشاهدين، وانت بتسمعني تقول لي يعني هي الدنيا كانت زمان والقدام زمان والعمل زمان، عايز اقول في كل زمان في ايليا وفي اليشع وفي بعد اليشع. واشكر الرب اللي مازال بيعمل ومصنع النعمه زي ما كان بيحكي الاخ مايكل، وزمن النعمه مازال موجود. طالما زمن النعمه مكمل، اذا الرب سيظل يرسل ويقيم لنفسه. على فكره
0: ايوه،
1: المسؤول عن اقامه الخدام لا ايليا ولا اليشع. شرف ان احنا نشارك الرب ونقيم اخرين، بس اذا انت ما حبيتش حتى تشارك الرب، الرب كده كده هيقيم لنفسه. قال لي ايليا اقمت لنفسي، ابقيت لنفسي.
0: وقادر ان يقيم
1: صح.
0: من الحجاره
1: اولاد، صح.
0: اولاد، هو قادر يقيم. يعني تعجبني جدا المقوله اللي قالها مردخاي لاستير، قال اليوم ان سكت السكوت، لو انت ما تكلمتيش، لو انت ما خدمتيش، يوجد فرج ويوجد نجاه من مكان اخر. انت مش عايز تخدم، هو الرب يعني هيوقف العمل
1: أبداً.
0: عشان واحد متكاسل، عشان واحد مش عايز يخدم؟ ابدا. الرب هيكمل، هيكمل ويبقي شهداء، هيبقي شهداء وامناء يفضلوا يشهدوا عن عمل الرب في حياه الناس.
1: اخد تليفون وكده، ناخد ترنيمه ونرجع بقى عشان نمشي النقط الحلوه دي، عايزين نركز عليهم. واثق النهارده لو انت بتخدم او بتفكر في الخدمه، او لو قائد في كنيسه او قسيس او خادم، حلقه اليوم في غايه الاهميه انك انت تشوف الرب بيشتغل ازاي. او مش بس انت قائد، اذا كنت انت كمان تحب تكون خادم، تحب تكون مسؤول، تحب تكون في مكان رب يستخدمك حتى لو شاب صغير، برضو كلام النهاردة ليك. فالنهاردة هنتكلم من شقين، شق ازاي ايليا استثمر في اليشع، وازاي اليشع صدق في اللي الرب عايزه واتلمس على ايد ايليا، وكان تأثيره ده في نفس القصة معجزتين الاثنين، ايليا بيشق نهر الاردن واليشع يرجع يشق نفس نهر الاردن. وده ليه معاني جميلة، اشجعك انك انت تتابعنا. معانا تليفون.
2: الو
1: ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي،
2: اهلا بيكي. ربي
1: يبارككم. اتفضلي انت على الهوا.
2: انا بنت الرب المصراني.
1: اهلا بيكي. هل عندك طلبة صلاة؟ اتفضلي.
2: ربي يبارككم. وبس الصوت مش حلو شوية؟
1: الصوت كويس، احنا سامعيني كويس، اتفضلي.
2: طيب انا محتاجة طلبة صلاة. انا محتاجة معجزة في حياتي، ان ولادي يرجعوا للرب.
1: امين.
2: ان هم كانوا كويسين مع الرب، وبعدين عدلوا الخير يعني، خدوا بريد شوية.
1: احنا هنصلي لاجلك. شكرا. امين. شكرا لاجل تليفونك. اوعدك هنصلي لاجلك النهارده ان الرب يوصل لاولادك، ودي احلى مداخلات بنستناها ان يكون حد عايزنا نصلي لاجل اولاد ليه يرجعوا للرب. الرب يباركك. معانا كمان تليفون. الو. طبعا حابب نبقى فرحانين بالتليفونات والمداخلات. شكرا على الجهد المبذول ان التليفونات تدخل وتطلع، ده مش موضوع سهل. فبنشكركم جدا لانتظاركم. عارف ان الخط عليه تليفونات كتير وضغط، ده اوقات بيأخر شويه، لكن حابب نشكركم لاجل ان انتم بتتابعونا وبتتواصلوا معانا. الو. طيب خلينا بقى نرنم ونفرح بالرب قبل ما التليفونات تتظبط، ونشكر رب لاجل وجودك يا اخونا وسام، يعني فرحانين بوجودك. تعالوا نسمع ترنيمه مع اخونا وسام ونرجع عشان نكمل في المعجزه الجميله اللي احنا بنحكي فيها.

0: امين امين امين. اخويا مايكل عايز ارجع لك مره كمان، وانت بتحكي قلت بصراحه حاجات عظيمه وعميقه،
1: ايوه
0: فنفسي ناخدهم بقى ايه بالترتيب ونمشي في الرحله الجميله والحاجات الجميله اللي الرب مديها لك في كلمه الله.
1: امين يا اخي بشوي. اول حاجه لما نقف في ملوك الثاني صح 2، احنا بنتكلم عن اول معجزه عملها اليشع،
0: مظبوط
1: لا يكون لسه في حد فاتح
0: صح
1: التي في او حاجه. وكمان بنتكلم ان معجزه اليشع الاولى دي موجوده في سفر ملوك الثاني صح 2. اول حاجه في 2:1 يقول لك: وكان عند اصعاد الرب ايليا. اصعاد الرب ايليا، هنا انا بشوف واحد خادم، بس مش هو اللي بيتحرك من نفسه، لكن ده تقدر تقول كده نموذج لكل خادم، ان الرب هو اللي بيقود هذا الخادم. عند اصعاد ايليا، ولا اصعاد الرب لايليا،
0: اصعاد الرب
1: هنا
0: ليه؟
1: الرب هو اللي بيقود.
0: نعم
1: مهم جدا في حياة الخادم ان تكون القيادة للرب مش ليا،
0: صح،
1: لانه مرات كتير جدا انا بقى عايز شيء لكن الرب بيبقى
0: مش عايزه.
1: عايز شيء اخر
0: نعم
1: تماما. هنا ايليا عايز يمشي، بس هنا ايليا خاضع للرب، خاضع للرب في ان الرب يقود حياته. واحد من النماذج الواضحه جدا كخادم لقياده الرب ليه كان بولس الرسول في اعمال 16.
0: صح،
1: شوف بولس الرسول في اعمال 16 يقول لك ايه: فكانت الكنائس، وايه رقم 5، تتشدد في الايمان وتزداد في العدد كل يوم، وبعدما اجتازوا في فريجيا وكورد غلط

0: منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة
1: فئاسيا.
0: مين اللي منعهم أن هم يوعظوا؟
1: الروح القدس.
0: الروح القدس منعهم أن هم يوعظوا؟
1: طبعا.
0: نعم، منعهم من أن يتكلم بالكلمة فئاسيا. وهنا أنا بشوف خادم منقاد بروح الرب. الرب هو اللي بيقود، مش أنا اللي بقود. طب كمل. فلما أتوا إلى ميسي حاولوا أن يذهبوا إلى بسيني فلم يدعهم الروح. يعني ده واحد عايز يتكلم منع الروح القدس، واحد عايز يسافر من مكان لمكان لم يدعه من روح. فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونية
1: وأعنا.
0: فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية
1: متحققين
0: أن الرب قد دعانا لنبشرهم. تخيل معايا، هو كان عايز يطلع جهة الشمال، بس الرب كان عايز يدخله جهة أوروبا، جهة الغرب. هنا الرب بيفتح له قارة جديدة، بيفتح له مكان جديد. عايز أقول إن بولس وإيليا كانت ليهم الحواس مدربة أن يختبروا ما هي
1: صح
0: إرادة الله الصالحة المرضية. وده اختبار إرادة الله الصالحة المرضية. البعض بيسأل سؤال، إزاي أقدر أختبر صوت الرب في حياتي؟ وإزاي أقدر أدي القيادة للرب؟ يعني كويس، أنتوا بتقولوا إيليا الرب كان بيقوده، بولس كان الرب بيقوده، أنا بقى إزاي الرب يقودني؟ طب أديني أنا الراجل أهو واقف قدام مفارق طرق، ولا عارف أمشي شمال ولا عارف أمشي يمين. هي خطة الرب فين في حياتي؟
1: صح.
0: وده سؤال متكرر كتير جدا.
1: نعم.
0: نقدر نتناوله في حاجة زي كده. طبعا مش عنوان الحلقة ولا مشغولية الحلقة
1: بس
0: كيفية
1: مهم.
0: سماع صوت الرب. بس لن يسمع صوت الرب إلا خراف الرب، إلا اختبر الرب. فيقول الكتاب خرافي
1: تسمع صوتي،
0: تسمع صوتي فتعرفني.
1: حنا عشر.
0: فرقم واحد، لو أنت لسه ما تولدتش ولادة جديدة ولسه ما بقتش من خرافه، هتسمع صوته إزاي؟ الصوت الوحيد اللي هيبقى موجه ليك وانت بعيد عن الرب، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبك. الصوت الوحيد اللي هيبقى موجه لك وانت بعيد عن الرب، ارجعوا إلي فأرجع إليكم. ده الصوت الوحيد. طول ما أنا بعيد عن الرب ولم أختبر الولادة الجديدة ولم أختبر الحياة الجديدة ولم أختبر إزاي أبدأ مع الرب بداية جديدة، القلب الجديد المدرب اللي مليان بروح الله، الإنسان اللي روح الله ساكن فيه، هو اللي يقدر يسمع صوت الرب.
1: صح.
0: لكن طول ما أنا بعيد عايز أسمع صوت الرب، مش هتسمع كلمة تعال.
1: صح.
0: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. تاني حاجة عشان تسمع صوت الرب زي ما نتكلم كمان شوية، لابد أن يكون في شركة عميقة بينك وبين الرب. واحد فاهم كلمة الرب بتقول إيه، دارس لكلمة الرب، قلبه على قلب الرب، عينه على عمل الرب.
1: نعم.
0: فقادر يفهم صوت الرب. غالبا معاك تليفون؟
1: لا لا لا لا، لا معاك.
0: تمام. طب لو في تليفون
1: أطلعني
0: يعني، قولي في تليفون ونكمل بعد.
1: هقول لك على طول.
0: تمام. فواحد مدرب على سماع صوت الرب، قاعد قدام كلمة الرب، فاهم خطة الرب شكلها ايه. يعني مثلا الرب مثلا يقول لا تكونوا تحت نير
1: مع غير المؤمنين،
0: مع غير المؤمنين.
1: صح.
0: دي مش محتاجة ان نسمع فيها صوت الرب. ده صوت الرب واضح من الكتاب، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين.
1: فلما انا اعرف كلمة الله، اكون في شركة مع رب، اكون ابن لله، اقدر اسمع صوت الرب.
0: بالظبط. لكن في حاجة رقم ثلاثة
1: اتفضل،
0: ودي مهمة جدا.
1: ايوه.
0: بولس يقولها لكي نختبر إرادة الله الصالحة
1: الكاملة
0: المرضية الكاملة. عشان تختبر إرادة الله اللي اتحطت في الميكروسكوب طلعت بثلاث نتائج، صالحة
1: كاملة
0: ومرضية وكاملة.
1: نعم.
0: لابد أن تقدم جسدك ذبيحة. فبولس في رومية 12 يقول كده، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا
1: صح
0: أجسادكم ذبيحة
1: حية
0: مقدسة مرضية عند الله
1: عبادتكم
0: العقلية، ولا تشاكلوا
1: هذا الده
0: بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وهنا بيجي السؤال يا أخي بشور، يعني إيه أقدم جسدي ذبيحة؟ يعني هل آجي كده وأنا قاعد في الصالون قاعد أصلي أروح جايب سكينة وأذبح نفسي وكده بقى قدمت جسدي ذبيحة؟ بالطبع مش ده المقصود. لكن أن تقدم جسدك ذبيحة معناها أن أنت بتقول لجسدك لا. تقدم جسدك ذبيحة هي عبادة عقلية. كلمة عبادة هنا بتيجي بمعنى كلمة لاتورجية. كلمة لاتورجية معناها ان وانت بتقول

0: لأهواء جسدك، لأ، أنت تقدم عبادة لله. بمعنى أنا مثلا عيني عايزة تشوف منظر مش أفضل حاجة، فأنا بقول لعيني اتلمي اتلمي عيني، من فضلك يا عيني اتلمي. وأنا بقول لعيني اتلمي، أنا بقول لعيني لأ. لما بقول لعيني لأ، أنا أقدم ذبيحة، ولما بقدم هنا عيني ذبيحة، أنا أقدم عبادة للرب. وأنا ماشي في الشارع إيدي عايزة تسرق، بس بقول لإيدي اتلمي يا إيدي، عيب يا إيدي. يا جسدي أنت بقيت هيكل لروح الله، وروح الله ساكن فيك. لما بقول لإيدي لأ، أنا بقدم جسدي ذبيحة، ولما بقدم جسدي ذبيحة، أنا هنا في حالة عبادة. لساني عايز يشتم ويكذب وينم، فبقول للساني لأ اتلمي يا لساني. وأنا بقول للساني اتلمي يا لساني، أنا بقدم عبادة وبقدم جسدي ذبيحة. أنا هنا بقدم عبادة وأنا ماشي في الشارع، أنا هنا بقدم عبادة وأنا في البيت وأنا بعمل مكالمة تليفون. وهنا بقى يجي السؤال يا أخي بشور، هنا العبادة بقيت ساعتين كل يوم حد، اديني باجي لكم الكنيسه وبديكم اللي انتوا عايزينه، ومش عايزين ساعتين ادينا لكم الساعتين، ولا بقيت العباده في الشارع في التليفون
1: حياه حقيقيه مستمره؟
0: دي بقيت بطول الوقت،
1: صح،
0: بقيت في كل زمان وفي كل مكان انا في حاله عباده. طول ما انا في حاله عباده، انا هنا في حاله شركه مستمره مع الرب.
1: نعم،
0: طالما في حاله شركه مستمره مع الرب، سر الرب معلن خائفي
1: وعهده لتعليمه،
0: الرب هيكلمني. أخي بشوي، معرفش قدامي دقيقة أكمل كلامي ولا لا؟
1: فضل.
0: إيه رأي حضرتك إن الرب ممكن يكلمك في عجائب وعواقص وأمور تخص بلاد ودول من خلال شركة؟
1: نعم،
0: أدي حضرتك مثال. إيه رأي حضرتك إن الرب قرر في عدله أن تباد سدوم وعمورة؟ مين عايش جوه سدوم وعمورة؟
1: لوط.
0: لوط، المفروض الرب يروح يكلم لوط ويقول له يا لوط انا قررت ان ابيد سدوم وعمورة، لكن الغريب الرب ما يروحش يكلم لوط
1: في الشركة،
0: لكن الرب يروح يكلم
1: ابراهيم.
0: ليه؟
1: شركة.
0: طب ما تكلم لوط، ده ابراهيم ساكن بره المدينة،
1: صح،
0: لكن لوط هو اللي ساكن جواه. لما يروح يكلم ابراهيم يقول لابراهيم انا ناوي اهلك سدوم وعمورة، فابراهيم يقول له حاشا لي ان اكلم المولى وانا تراب ورماد، إن كان في المدينة 50 بر أتهلك البار مع الأسين؟ فقال الرب لإبراهيم إن وجد في المدينة 50 بر، فقال إبراهيم إن وجد 40، فقال الرب
1: بدأ
0: إن وجد.
1: يفاصل مع الرب.
0: لا، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بقى، أكتر حاجة متكررة في هذا الديالوج بين إبراهيم وبين الرب، قال فقلت، فقال الرب فقلت، قال قلت، قلت، قال، قال، قلت. تفهم من كده ان بين ابراهيم وبين الرب ما
1: حوار وشركة.
0: شركة،
1: صح.
0: طالما في بيني وبين الرب حوار مستمر، شركة مستمرة، الرب اداله سر. هتعمل ايه يا رب؟ هعمل كذا في دولة. هل ممكن الرب يكلمنا عن نهضات في دول؟
1: نعم، 100%.
0: هل الرب ممكن يعلن ليا اللي هيحصل في دول؟
1: طبعا
0: طبعا. الرب عنده صوت خافت يقوله بخصوص بلاد. هل الرب ممكن يقول ليونان قم اذهب الى نينوى؟ نعم، الرب ممكن يتكلم ويقود. واحد زي ابراهيم بقى في اخر الاصحاح خالص في اصحاح 18 يقول كده، وبعدما فرغ الرب من الكلام مع ابراهيم خرج ابراهيم. وهنا نفسي اسال سؤال لكل المشاهدين اللي بيشوفون، بعدما فرغ الرب من الكلام مع إبراهيم، رجع الرب إلى مكان وخرج إبراهيم، يبقى مين اللي خلص الكلام الأول؟ الرب خلص كلام وبعد كده إبراهيم مشي. إحنا مرات كتيرة نمشي ونسيب الرب، حتى في الاجتماعات بقيت في عبادة أو بقي في شكل، أنا آسف جدا الشكل ده غير مقبول، يعني أول ما الأسيس يقف ويقول يلا نختم بقى بنا الذي، تلاقي نص الاجتماع،
1: صح.
0: طب يمكن الرب يتكلم في الوقت ده، ما تسيب الرب يشتغل فيه. الرب لم يفرغ من كلامه،
1: نعم،
0: الرب لسه ما خلصش. ما اروع ان نفسي تقعد قدام الرب.

0: صدقني كلام غالي
1: وتقول
0: ومبارك.
1: للرب كلمني
0: نعم
1: وأكلمك،
0: شكرا
1: كلمني
0: جزيلا.
1: وأكلمك. هي دي النفس اللي بتختبر إرادة الله الصالحة
0: كامل
1: المرضية الكاملة. وكان عند إصعاد الرب إيليا واحد اللي بيتحكم في تنقلاته، مش مزاجه ولا إرادته الشخصية، لكن اللي بيتحكم في تنقلاته هو الرب. وأنا نفسي أقول للرب قودنا، سير بوجهك أمامنا، احفظنا، امشي قدامنا. أقولها بالبلدي على الملأ وعلى العلن، بدونك يا رب لا نقدر أن نفعل شيء. إذا ما كنتش أنت تمسك إيدينا يا رب إحنا نتوه، إذا ما كنتش أنت تمشي قدامنا إحنا نضيع. عشان كده يا رب جاي وطالبك الليلة لكل نفس محتارة ما بين قرار أوافق ولا ما أوافقش. مش ممكن يكون في حد بيشوفنا دلوقتي، أهاجر ولا ما هاجرش؟ أتجوز ولا ما أتجوزش؟ أقدم على الكلية دي ولا الكلية دي؟ أفتح المشروع ده ولا ما أفتحش؟ أخدم الخدمة دي ولا ما أخدمش؟ أنا بصلي لكل حد فينا النهاردة، وإحنا محتاجين صلاة مع كل إخواتنا. الرب يقودك ويسير بوجهه أمامك ويحميك من إن أنت تاخد خطوة فيها تشويش من عدو الخير. كل باب للتشويش يتقفل، كل باب للخراب باسم الرب يسوع المسيح. الرب يشيله من طريقك، كل شبكة شيطانية تتشال من طريقك باسم يسوع. والوقت اللي جاي يكون وقت لتحقيق مشيئة الرب الصالحة والمرضية والكاملة.
0: كلام مبارك يعني، بصراحة مفيش أوضح من كده. اللي عايز يسمع صوت الرب، وعايز أقول لك حاجة عجيبة في النص وفي المعجزة اللي احنا بندرسها. ده بيحكي على إسعاد الرب لإيليا. إيليا عارف نهاية حياته وهو عايش.
1: ايوه
0: في ناس مش عارفة هتعيش إمتى، هتموت إمتى، هتروح فين. واحد عارف حياته هتنتهي وهيعدي على بلاد وهيودع ناس وهيروح لمحطات. واضح إن الشركة عميقة، واضح إن صوت الرب واضح. يا اللي بتسأل أعمل إيه، خليك بس في شركة مع الرب. يعني لو كلام كبير وعميق جدا قاله الأخ مايكل، نفسي ترجع تسمعه مرة كمان. بس أكتر حاجة نفسي تركز عليها هي كلمة علاقة، شركة. صوت الرب مش بيطلع في لحظة فجائية، لكن هي رحلة حياة تمشيها مع الرب كل يوم. تخيل
1: صحيح.
0: واحد بيعرف هيموت إمتى، اسمه إيليا. واحد الرب يقول له أنت النهاردة حياتك هتنتهي. تخيل تقدر تسمع خبر زي ده؟ لا ده خبر صعب، بس إيليا ما زعلش، إيليا ما ضايقش، قادر يميز صوت الله، قادر يعرف الرب عايز منه إيه، هيمشي رحلة عشان يروح لمكان حياته هتنتهي فيه. إيه ده؟ إيه التمييز العالي وإيه الشركة العالية وإيه الفهم العالي؟ فأنا عايز أشجعك النهارده، جالي بتسمعنا، إحنا مش جايين نقول لك كلام كده جميل، لكن جايين نقول لك النهارده أنت محتاج تبقى فاهم مشيئة الرب لحياتك.
1: نعم
0: زي ما ايليا كان فاهم، اليشع كمان كان فاهم وتابع ايليا والتصق بايليا. قال لي انت بتسمعنا تقول انا مش الخادم العظيم، انا مش الخادم الناري، اسمي ايليا. كان في واحد هنا في بدايه خدمته، في بدايه حياته، لكنه ايضا كان مميز بصوت الله. فدعوه الرب ليك النهارده انك تسمع صوته، صوت الرب للقائد الكبير، صوت الرب للشاب الصغير، صوت الرب للخادم المعروف، صوت الرب للخادم اللي مش معروف. الرب بيتكلم للكل، الرب بيتكلم لكل واحد. اخد كام تليفون وارجع كمان بالكلام الغالي لاخونا مايكل، كلام بصراحه مبارك، الرب يباركك. اخد كام تليفون وارجع لان في ضغط رهيب على التليفونات. انا بعتذر لكل اللي بينتظرونا على التليفون، وبشكر الرب لاجل تواصلكم وثقتكم فينا ان احنا نشارككم الصلاه لأجل ترباطكم. معنا تليفون. ألو.
2: نعمة وسلام يا أخويا الغالي بشوي.
0: أهلا بيك يا أختي نهال.
2: برحب بحضرتك وبالدكتور زكريا اللي أنا بسميه عميد الكاريزين، وبرحب كمان بالمرنم الجديد الأخ يوسام، وتحية خاصة للأخ الغالي مايكل اللي بتحد مع حضرتك يا أخ بشوي إنه خادم مميز.
0: نعم.
2: وغيور جدا على نقل الحق الكتابي.
0: نعم.
2: فالرب يعوضكم جميعا تعب محبتكم، لأنكم بجد باركتونا بتأملات أكثر من رائعة. وأنا عايزة أعمل استرس على نقطة مهمة جدا، إن الرب في المعجزة دي ما قالهمش لما تشوف المياه توقفت ابقوا ادخلوا، لأ،

0: مرض من فشل معين او الى اخره. والموضوع ده اللي بنكون بنمر بيه بيبقى محتاج تدخل الله بيد المعجزيه، يعني حاجه سوبر ناتشورال تحصل، لكن مش كل وقت بنشوف المعجزه بتحصل. فسؤالي المحدد، هل عدم تدخل الرب بمعجزه معناه انه مش موجود معايا في الموقف نفسه؟ ويا ترى كمان الرب لما بيسمح لنا بتجربه معينه بيهمه او بيكون قصده انه يشوف ايماننا ولا انه بيختبر مدى طاعتنا ليه؟ وسؤالي الثاني مختص بالحته الشائكه اللي حضرتك اثرتها، وهي الهدف الرئيسي من المعجزه. كلام حضرتك اللي وجهته لخدام الكنائس، حضرتك قلت الحاجتين، اول حاجه للتلمذه وثاني حاجه لاستمرار العمل الروحي. وانا همني جدا حته دور الجيل الثاني، لانه هيدخلني في حته شويه مش محببه، بس نفسي اعرف راي حضرتك. كتير بشوف خدام كبار في السن موجودين في كنايسنا، ويمكن هم كمان من مؤسسي الخدمه، لكن سامحوني ماسكين بكراسيهم او متمسكين بمناصبهم ومش قادرين يسلموا الشعله للجيل الثاني زي ما عمل ايليا لاليشع. بس عشان اكون منصفه لازم اقول انهم في بعض الاحيان مش بيكون ده بسبب ان هم وحشين وعايزين يغلطوا على الشباب الجديد او يحتكروا الخدمه لنفسهم، لا، ساعات بيبقى من واقع غيرتهم على استمرار الخدمه بالطريقه الصح، خاصه ان احنا في جيل، معلش محدش يزعل مني، جيل متساهل او مساوم في تقديم الحق الكامل، يعني في كومبرومايز. فايه راي حضرتك يا اخ مايكل، ازاي نحل المشكله دي؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: شكرا لك يا اختي نهال. هناخد كمان تليفون وهرجع للاخ مايكل عشان يجاوب على الاسئله على بعض اللي في سؤال متكرر. معنا كمان تليفون. الو
2: الو
1: ايوه الو. واضح ان الخط قطع. فانا بشكركم على طول انتظاركم على التليفونات، يعني دي حاجة غالية ومقدرة يعني، فأنا بشكر رب لأجل انتظاركم. أعتقد التليفون رجع لنا مرة كمان، سوري لازم أخد تليفونات، ناس منتظرة من بدري. ألو
3: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور، مين معانا؟
3: دكتور يوسف رشدي ناجي حنابي.
1: أهلا بيك يا دكتور، زي حضرتك؟
3: أهلا بيك.
1: اتفضل.
3: الله يخليك، حلقة مباركة. والاخ مايكل محروس انا بسميه الخادم الاكاديمي.
1: نعم.
3: يعني من مثل الله المسامي عن الله كامل وشوي عن سامي ومرتفع. فمن مثل الله اللي ادانا حلقه يشوف فيها كمال الله ويشوف فيها السمو.
1: ربنا يبارك.
3: 29/9 يوم القلب العالمي ويوم الملاحه العالميه. ويا ريت القلوب تتفتح النهارده عشان تتمتع بمحبه الله وتسبح في محبته. المداخله بتاعتي، الايمان والمعجزات اثنان متزوجان زواجا روحيا مسيحيا باركه السيد المسيح، ولا طلاق بين الايمان والمعجزات. شكرا شكرا شكرا. قول لك مايكل هتصل بيه 7/11، يا ريت ترد عليا.
1: حاضر، هو سامعك وهيرد. شكرا يا دكتور.
4: تحت امرك، تحت امرك.
1: شكرا
3: شكرا.
4: لا تحت

0: لك يا دكتور يوسف.
1: شكرا يا دكتور لتليفونك. ارجع ليك يا اخو مايكل، واحنا بنحكي على فكره اليشا وايليا،
0: تمام. يعني
1: واعتقد في الكلام هيجي اجابه الاخت نهاليا.
0: هي الأخت نهال والدكتور يوسف طبعا مشكورين جدا، تليفونات قوية جدا، وبشكر كل المشاهدين لأجل تفاعلهم في تليفونات أثارت نقطتين فعلا هم في صميم الأمر، ونقطتين غنيين جدا. وانا للامانه حابب اقف قدام النقطتين دول
1: تفضل
0: ندي كل سؤال منهم دقيقه.
1: تفضل.
0: السؤال الاولاني بتاع الاخت نهال، ممكن الرب يعمل معجزه؟ اه ممكن، بس في ناس متالمين. اه في متالمين، وهذا الالم مرات نقف قدامه ونقول يا رب هي مشكله ملهاش حل غير ان انت تعمل
1: معجزة.
0: معجزه، هي عايزه معجزه. بس ده من وجهه نظرك انت ومن وجهه نظري انا، لكن الرب له تدخلات اخرى. بص يا خبشوي، في حاجه اسمها سلطان الله المطلق وحريه الانسان الكامله.
1: نعم
0: الله ممسك بكل الخيوط، وفي نفس الوقت اعطى الانسان حريه ان يفعل ما يشاء. الله لا يخشى حريه الانسان. الانسان عايز يعمل خير، الرب سايبه يعمل خير، عايز يعمل شر، الرب سايبه يعمل شر. بس في حياه اولاده ليهم بركه اختبروها على مدار الزمن، اسمها أعمال
1: العناية.
0: العناية الإلهية. اللي هيزرع خير هيحصد خير، واللي هيزرع شر هيحصد شر، فإن ما يزرعه الإنسان
1: يا يحصل.
0: إيه يحصد. تقول لي طب ما أذوني، دمروني، زرعوا لي شر، أقول لك أي، عملوا معاك الشر. بس الرب اللي كونه كلي السلطان، اللي هي النقطة الأولى اللي إحنا قلناها، بيمسك الشر في حياة أولاده ويحوله إلى
1: خير.
0: خير. إزاي؟ مش شغلك. امتى؟ مش شغلك. من خلال مين؟ مش شغلك. اكاد اجزم ان كل مشاهد بيشاهد الحلقة دلوقتي عنده ألم، فجميعنا تحت الألم، وكل متألم لا يدور في ذهنه إلا الثلاث أسئلة دول. شرفني الرب إني سافرت دول كتير. يعني أنا للحظة دي أنا متفرغ بقالي 20 سنة
1: شكرا
0: للخدمة
1: للرب لأجل
0: التجوالية،
1: خدمتك.
0: نشكر الرب لأجل معونته. شفت الثلاث أسئلة دول في كل متألم. مفيش متألم قعدت معاه في أي دولة أو حد اتصل بيا أو بعت لي حتى على الفيسبوك أو الماسنجر مشكلته إلا هو بيسأل الثلاثة دول. هتتحل إزاي؟
1: امتى؟
0: هتتحل إمتى؟ هتتحل من خلال مين؟ وأنا عايز أقول لك مش شغلك. طب ده شغل مين؟
1: شغل الرب.
0: شغله هو. طب هل هو فاهم شغله؟
1: نعم.
0: نعم، الرب فاهم شغله. ممكن يتدخل بأعمال لنا الإلهية، ممكن يتدخل بطريقة السوبر ناتشرال دي اللي احنا بنتكلم فيها، معجزة إلهية. ممكن يتدخل بتغيير القلوب، وممكن ألف ممكن. فأقدر أقول على الرب له في الموت،
1: مخارج.
0: بص يا أخي بشوي، الموت شفت واحد يدخله غريق، وشفت واحد يدخله حريق، وشفت واحد يدخله بحادثة، وشفت واحد يدخله بسكتة قلبية. الموت ليه مداخل، لكن الوحيد اللي دخل الموت وهزم الموت وانتصر على الموت
1: شخص
0: وقام من بين الأموات وخرج، واحد بس، هو شخص الرب يسوع المسيح، لأن له في الموت
1: مخارج.
0: يعرف يطلعك من قلب الموت. ما تقلقش، ثق في الرب، إلهك بيعرف يتدخل في
1: نعم.
0: وقته. لكن عايز أقول جملة، معلش اسمح لي، يعني
1: تفضل.
0: من الرب نخاف، فلما نخاف نقلق، فلما نقلق نقول الرب الظاهر هيتأخر في الحل، فنحاول نحلها احنا بقدرتنا، ولما نحلها احنا بقدرتنا غالبا بنعكها، ولما تتعك تصعب اكتر، فلما تصعب اكتر نحاول نحلها اكتر فنعك اكتر، ونلاقي حياتنا مشيت في سلسلة من العك الذي لا داعي له. مرات بقى الرب يبقى عايز يعلمنا الانتظار. اتفق معاك ان اصعب درس في الحياة
1: نعم
0: الروحية
1: نعم
0: هو درس
1: انتظار
0: الانتظار.
1: طبعا.
0: انتظارا انتظرت الرب،
1: ما لا إله
0: فمال
1: إلا
0: إلي
1: أشكرك يا رب.
0: وسمع صراخي.
1: نعم
0: بس مرات الرب يبقى عايز يزود عضلاتنا الروحية من خلال الانتظار، وكأنه عايز يقول انت لغاية امتى هتفضل الابن المدلع اللي كل ما يقول حاجة يبقى عايزها دلوقتي، ودلوقتي تتم، وهو كل اللي انا عايزه لازم يتم. انا عايز اعلمك الصبر، انا عايز اعلمك الاحساس بالآخر، انا عايز اعلمك اللطف، انا عايز اعلمك الانتظار.
1: آمين.
0: ده بالنسبة للسؤال الاولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، إن مرات بنشوف كبار في الخدمة ما طلعوش جيل تاني. حقيقي بيحصل، بس الأمانة برضو تعود إلى نفس النقطة، هي نقطة عدم الأمان للرب. هو مش مطمئن، هو خايف مع انه ممكن تكون الدواء

0: رافع سليم، خايف لألا اللي يجي بعديه يبوظ اللي هو عمله، أو خايف لألا اللي يجي بعديه يمشيه، فبيعمل إيه؟ يمسك فيها أكتر. عارف زي بالظبط لما تبقى سايق عربية وداخل على ملف، عارف بتعمل إيه في الدركسيون؟ سوري،
1: تمسك جامد،
0: تمسك جامد في الدركسيون. كلما زاد عدم الأمان زادت المسكة، ما عندوش أمان. وللأسف بيبقى معتقد إن

0: كتاب لماكسويل عن القيادة، فقال القائد بالشكل ده الجيل اللي تحتيك هيجي هيكبر، إن لم يرتفع سقفك لو أنت مجبرتش هيعملوا حاجة من الاتنين، يا إما هيطلعوا برك هيروحوا كنيسة تاني فتلاقي كنيستك فضيت وما قعدتش فيها غيرك أنت وحدك، يا إما يروحوا يخدموا خدمات تاني وقد تكون الخدمات التانية دي مليانة بالهرطقات، بس هاي ما أنت قافل، ما أنت مش عايز تكبر بيهم، مش عايز تطمن وتسلمهم مهمات كبيرة،
1: صح.
0: ما عندكش ثقة إن الشباب قادرين على إتمام مهمات كبيرة، يا إما هيشطوك، ما أنت متجمد،
1: هيخترقوك.
0: يا نطلع يا نخترقك نجيبك على جنب ونطلع إحنا. فالأفضل إن أنت تكبرهم، ولما أنت تكبرهم أنت هتكبر بيهم. كبر آخرين، نمي آخرين، صلي في قلبنا الرب يدينا
1: آمين
0: الإطمئنان
1: باسم الرب يسوع،
0: فنبقى سبب بركة لآخرين.
1: آمين. أعزائي المشاهدين، تعالوا نسمع كمان ترنيمة مع أخونا يسام ونرجع عشان نكمل، وزي ما احنا بنسمع وبنشوف وزي ما قال أخويا مايكل، عايز أكد على الكلام، إيليا كان معاه أليشع. إيليا مش لما عرف إن الحياة هتنتهي دور على أليشع، لو بتقول أنا هدور على حد يتبعني أنا مخلص، بس أنا أقدر النهاردة. فكرة إيليا لما رفع الإسلام ما كانش تعبان، ده مشي وعدى نهر عنده طاقة. فالموضوع مش مرتبط لا بطاقتك ولا بقوتك ولا لما أضعف ولا بسنك،
0: ولا بسن.
1: ده أسلوب حياة.
0: قابلت خدامي يقول لك طب لما أوصل للـ50 هعمل تلاميذ، لما أوصل للـ60
1: لا
0: هعمل
1: مش
0: تلاميذ.
1: مرتبط،
0: مش مرتبط
1: ده فكر، أسلوب حياة،
0: ده أسلوب حياة.
1: حاب نشكر الرب كمان لأجل الدكتور زكريا، يعني بصراحة واحد يعني مش محتاج لكن قرر في وقت في حياته قال لا أنا عايز أستثمر وأنقل اللي الرب علمولي وأحطه. احنا النهاردة موجودين في البرنامج ده لأن هو قرر يستثمر في حياتنا من سنين، فإحنا مديونين للرب، مديونين للرجل المبارك ورجل الله دكتور زكريا، بنشكر الرب لأجله ولأجل حياته، نموذج حي على اللي احنا بنقوله.
0: أيوه.
1: احنا شفنا نموذج واحد يثق بيسلم
0: قوة الشباب.
1: الخدمة والبرنامج وفرحان وبالشجاعة واثق فينا، فبنشكر الرب لأجل حياته، يحفظه الرب ويديمه. وعايز أشجعكم كمان، احنا بعد يومين هيكون عندنا مؤتمر الكارز، شجعكم كمان تابعونا، هنكون على قناة الكرمة. تعالوا نرنم مع أخونا يسام ونرجع مرة كمان نكمل حديث مبارك مع أخونا مايكي محروس.

0: انا ماشي وروحك عزاني وانت ماشي في حاجة جميلة واعظم معجزة، ان الله بقى ساكن فيك. هو ده اللي احنا بيهمنا. عايز اقول المعجزات موجودة بس مش بنسعى ليها. يعني لو انت عايش تبحث عن المعجزات، عايز اقول لك في يوحنا اصحاح 2 اكتر معجزات عملها المسيح في بلاد، بيقول لم يأت منهم يسوع على نفسه. فاوعى تفكر ان الموضوع احنا نبحث على معجزات، ابدا. المعجزات في السكه دي، علامات على الطريق، اضاءه على الطريق، لكن الاهم والابقى هو الطريق نفسه. وانت بتسوق عربيه وقعدت تركز مع عمدان النور او تركز على اليفط، دي ارشادات يعني ممكن موجوده ولا لا، بس الاهم هو الطريق نفسه. الرب هو الطريق، احنا بنتبع الرب. نعم. عندنا اساس ابقى.
1: أيوه.
0: الرسول بطرس قال كنا معينين عظمته.
1: ايوه
0: ايه يا بطرس؟ كنا معاه على الجبل شفنا وعيننا. لكن بعدين راح قال وعندنا الكلمه النبويه
1: وهي أزمة.
0: انت مش بتحكي على اختبار فائق شفت مجد رب؟ قال مش ده الاساس بتاعي. الاساس بتاعي هو كلمه الله، الاعلان الالهي وشخص المسيح. هاخد تليفون سريعا
1: فضل.
0: وارجع عشان تكمل لينا اللي على قلبك. دكتور مايكل معنا تليفون. الو انا عارف ضغط التليفونات وبشكر الرب فعلا تابعونا. الو اتفضل انت على الهوا.
2: الو
0: ايوه مين معانا؟ اتفضل حضرتك على الهوا.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء الخير.
0: اتفضل حضرتك على الهوا، مين معانا؟
2: كنت معدي زمان من اسكندريه.
0: اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا بيه، عايزين نطلب بالشرف. حاضر عندي تعبان.
0: حاضر هنصلي لاجلك. ربي يلمس كل تعب.
2: في سؤال تاني كمان.
0: اتفضل.
2: في سؤال تاني. التليفون في دوشة يا بيه.
0: معلش احنا اسفين. ربي يباركك. ومعلش لو الشبكة مقطوعة هنرجع لك مرة كمان. ربي يباركك، شكرا جدا ليك. ارجع لك يا اخويا مايكل، ايه اللي على قلبك كمان في المعجزه الجميله دي؟
1: عايز اقول ان احنا لو احنا ستيل لغايه دلوقتي بنتكلم في اول ايه ونحاول نجري اكتر. ثم بعد اصعاد الرب لايليا. ايليا مش نموذج بعيد عننا. يعني لما اقول نتمثل بالمسيح وتاركا لنا مثالا، البعض بيعترض ويقول لك يا عم انت بتتكلم عن المسيح الذي لم يعرف خطيه، الذي لم يوجد فيه خطيه، ده قدوس الله، ده كلمه الله الظاهره في الجسد.
0: نعم.
1: فهو مثال عالي جدا. لكن لما اتكلم عن بولس او اتكلم عن ايليا، انا كده بتكلم عن مثال قريب جدا لينا.
0: صح.
1: لدرجة ان الكتاب بيعلنها، وكان ايليا انسان
0: تحت الالام،
1: مثلنا.
0: صح.
1: فنقدر نتبع الرب كما تبع ايليا الرب.
0: نعم.
1: ونقدر نمشي في نفس السكة.
0: صح.
1: قد نكون مهزومين من الخطية، بس الكتاب اعلنها الخطية لن تسودكم فيما بعد.
0: نعم.
1: للامانة ايليا مدهش كمان. ايليا مدهش لانه رايح يموت، تتخيل معايا. رايح يموت وعارف انه رايح يموت. هو قال للرب يا رب خذ نفسي، وهو عارف انه رايح يموت، ورايح يموت في المنطقة اللي مات فيها موسى. يعني لو حضرتك تتركز في نفس المنطقة، هي شرق الأردن. شرق الأردن دي ما قبل دخول الأرض التي تفيض
0: لبن
1: وعسل، نفس الأريا اللي مات فيها موسى. وهو رايح يموت هناك، أنا أستعجب. ده واحد بيقول لتلميذه أمكث هنا ما تجيش معاي، أمكث هنا ما تجيش معاي.

0: معايا. 4 مرات يقول له امكس هنا ما تجيش معايا. طب انت رايح تموت؟ انا دايما اشوف اللي رايح يموت يمسك في الناس كلها وهو رايح يموت.
1: صح.
0: تمام؟ يعني يبقى ماسك في ايد ابنه وماسك في ايد بنته وماسك في ايد احبائه وهتقول الواد الكبير وهتقول الواد الصغير وهتقول اخويا سلم عليه وهتقول امي ابص فيه. لكن ده رايح يواجه الموت بدون خوف.
1: نعم.
0: وبدون شجاعة. اعتقد دي اشوف فيها صورة اعظم لشخص ربنا يسوع المسيح.
1: شكرا.
0: اللي داخل يواجه الموت بس داخل يواجه الموت مش بخوف من الموت، لكن داخل يواجه الموت بتحدي. اين شوكتك
1: يا موت؟
0: اين غلبتك يا هوية؟ فهو مش خايف من الموت. ليه مش خايف من الموت؟ لانه لم يعرف خطية يسوع المسيح. فدخل قلب الموت وغلب الموت وانتصر على الموت، والموت اللي بقي يخيف الناس اصبح لا يرعبنا كمؤمنين.
1: شكرا.
0: لاننا اتغسلنا بدم المسيح، فبقي الموت بالنسبه لنا خطوه خطوه هنخطيها وهنغمض عينينا هنا ونتفاجئ ان احنا في مجال اخر، في عالم اخر، في دنيا اخرى، في ابديه اخرى. فالموت لن يخيفنا. تعجبني كمان الرحله اللي إليا قاد فيها إليشع، واتمنى ان كل معلم يقود تلميذه وكل قائد يقود تلميذه إلى هذه الرحلة. الرحلة دي مكونة من 4 أماكن. رقم 1 الجلجال، رقم 2 بيت إيل، رقم 3 أريحة، رقم 4 الأردن. لو هقول رقم 1 الجلجال، فالجلجال هو مكان الحكم على الذات.
1: صح.
0: حكم على النفس. مراجعة النفس. يا مايكل كان إيه الدافع وراء الخدمة دي؟ يا مايكل لما قلت الكلمة دي كان ايه قصدك؟ يا مايكل لما بصيت البصة دي كان ايه الدافع وراها؟ لما قعدت القعدة دي كان الدافع وراها ايه؟ لا انت كنت غلطان لما قلت كده. قدم توبة دلوقتي وانت قاعد مكانك. فده واحد اتعلم ازاي يحاسب نفسه ويحكم على نفسه ويقول لنفسه انت كنت غلط في النقطة دي. اتعلم يراجع الدوافع قبل الافعال. ده مكان الجلجال بيراجع الدوافع بتاعته.
1: صح.
0: يحكم على ذاته، يقطع الشر من جسده. لكن كمان المنطقة التانية منطقة بيت إيل. وبيت إيل هو مكان الشركة مع الرب. يعني مش بس حكمت على ذاتي، لكن ده أنا كمان اعترفت بخطاياي ودخلت مع الرب في حالة من حالات
1: العلاقة
0: الشخصية والشركة. أريحة ترمز إلى العالم. أريحة أسوارها سقطت ولم نأخذ منها شيئا. احتقار العالم. خلاص مبادئ العالم ابتدت تصغر في علي. فكل ما بدخل في شركة مع الرب العالم يبتدي ياخد حجمه الطبيعي. لا تحب العالم
1: ولا الأشياء
0: التي في العالم، لأن كل ما في العالم شهوة جسد، شهوة عيون، تعظم،
1: معيشة.
0: لكن رقم 4 الأردن. خلاص بقى أنت حكمت على نفسك ودخلت في شركة عميقة مع الرب والعالم صغر في عينيك وتركت مباهي العالم. علاقتنا بالرب مش علاقة أترك، لكن فيها أردن، العبور لأجل الامتلاك. فتركت وهتمتلك. واحد من الشباب في مرة من المرات وقف قدامي قال لي انتوا ما راكمش غير سيب سيب سيب. سيب العلاقات، سيب الإباحية، سيب النجاسة، سيب السجاير، سيب المخدرات. طب اديني سبت، هتدوني ايه؟ قلت له مين قال لك ان العلاقة مع الرب فقط اترك؟
1: صح.
0: لكن العلاقة مع الرب، سيب العالم، سيب أريحة وادخل إلى الأردن. هي فيها ترك الأرض العبودية، أرض مصر، لكن فيها امتلاك للأرض التي تفيض
1: لبن وعسل. صح.
0: هي فيها ترك لشلة السوق، لكن فيها انضمام لجسد وانضمام لشركة المؤمنين.
1: شكرك.
0: هي فيها ترك للخطية، لكن فيها امتلاك للقداسة. هي فيها ترك لمحبة الشر، لكن فيها امتلاك للمواهب الروحية. العلاقة مع الرب مش بس أترك. أنا لن أدعوك برسالة أترك، لكن أدعوك لرسالة تعالى وامتلك.
1: نعم. أنا عجبني بصراحة. يعني أنا عارف لو سيبنا الوقت عندك يعني الأربع يعني بلاد دول ينفع يبقوا حلقة طويلة، كل واحدة أصلا كمان حلقة.
0: صحيح.
1: أنا عجبني الترتيب اللي الكتاب حطه، اللي يعني مش بنتفلسف ومش بنحاول نركبها.
0: لا لا لا.
1: بس هو يعني هي دي الحياة المسيحية.
0: أيوة.
1: حضرتك تبدأ الحياة المسيحية لازم لا أحيا لا أنا بل المسيح.
0: صحيح.
1: هي دي بداية الحياة المسيحية. هو ده الجلجال. أنت على فكرة هتقطع، وعايز أقول لما بتترك لأجل المسيح مش بتترك الأمور الحلوة فقط أو السيئة، لكن حتى الأمور الحلوة والإمكانيات الشخصية. هو الجلجال لما قطع قطع حتى إمكانيات، حاجات جزء من شخصيتك، حاجات

0: لازم تعدي على الصليب، وبعدين لازم تدخل في الشركه. أيوه. انت صعب بتسيب وصعب العالم يرخص.
1: ايوه
0: يعني بفتكر ابراهيم لما وقف قدام ملك سدوم وعمورة، بس قبليها كان واقف قدام ملك صادق.
1: ايوه،
0: فلو ما شبعش قدام ملك صادق وتمتع ببركه ملك صادق بسهوله يخدع من ملك سدوم وعمورة.
1: الملك سدوم وعمورة.
0: فلو انت تقول ايه، ايوه اسيب ازاي، ده واضح ان انت ما عديتش على بيت ايد.
1: أيوة.
0: يعني اذا انت سالت السؤال اللي ساله الشاب لاخويا مايكل، او انت بتقول انا مش قادر اسيب وكل حاجه سيب سيب سيب سيب، ده لان المسيح مغليش قدام عينك.
1: أيوة.
0: يعني الفرق بين الشاب الغني اللي رفض انه يترك ومضى حزينا، وبين زكا طلب ان يرى يسوع. فلما شاف المسيح بعد ما شاف يسوع ترك، احنا عايزين العكس. لا على فكره، الرب يقول لك لو اتمتعت ببيت ايل، لو امتليت ببركات المسيح، بسهوله اريحه ترخص بسهوله، مش هتصارع، مش هتقعد تقول اسيب ليه واخسر ليه السؤال ده، لانك انت ما عديتش على بيت ايل، انك ما حكمتش على نفسك. وبسهوله بقى يلي انت عديت على الجلجال، حكمت على نفسك وشاركت، دخلت في شركه عميقه مع الرب، وبعدين تركت العالم، بسهوله تلاقي اراضي وامتلاك. رب عايز يباركك، رب عايز يستخدمك. واحد من الناس اللي الرب قال له كلمه واحده، اترك اتبعني. أيوة. بس ولاوي. أيوة. اتبعني. لو خد ايه؟ لو بقى واحد من كتاب الوحي، لو بقى واحد من تلاميذ الرب، لو بقى واحد من مرسلين لاجل الرب، لا وبقى واحد بيتمتع بعمل الروح القدس في يوم الخمسين. ايه ده؟ في اراضي كثيره للامتلاك، فقط اذا انت شفت الرب وتبعته. انا عارف عندك كلام كتير، لكن عندنا وقت قليل، يمكن معانا خمس دقايق وكده ناخد ترنيمه مع اخونا يسام.
1: أمين.
0: حب تقول يا اخويا مايكي كمان.
1: عايز اقول النجاح في تبعيه الرب، ثبت عينك زي ما اليشع ثبت عينه على ايليا، وما تقولش الرب اله زمان. يعني ايليا صعد في مركبه، هل من الممكن ان اليشع يكمل؟ فإليشع لما وقف قدام النار قال أين إله إلي؟ أين السيد الرب إله إلي؟ طب إلي مش، لكن صح. يبقى الرب إله إلي، لسه الرب شغال، لسه الرب بيعمل معجزات، يقدر يغير ويقدر يكمل معاك. يقول يشوع كده، كما كنت مع موسى
0: أكون
1: معك، لا أهملك ولا أتركك. أقول مرة تاني، لا أهملك ولا أتركك.
0: بارك
1: يقول اسمك. الرب تشدد وتشجع باسم الرب يسوع المسيح، كما كان مع إيليا يكون مع إليشع، كما كان مع موسى يكون مع يشوع، زي ما كان معك في اللي فات يكمل معك في اللي جاي بآيات وعجائب، وتشوف إيد الرب في حياتك بالبركة في اسم المسيح. آمين.
0: أنا عندي سؤال في الثلاث دقائق اللي فاضلين قبل ما ناخد الترنيمة.
1: فضل.
0: مع أخونا يسام، كنت بتحكي، كنا بنحكي فكرة قبل الهوى نفسي ما نعديهاش بصراحة.
1: فضل.
0: لأن دي برضو فكرة مرتبطة فكرة التبعية.
1: أيوة.
0: إيه الفرق ما بين تبعية إليشع وتبعية الخمسين من بني الأنبياء؟ ما دول أنبياء.
1: أيوة.
0: وده نبي.
1: أيوة.
0: وده واحد منهم، يعني هو مش واحد متميز، ما كله زي بعض. هل الرب بقى يعني عنده ناس وناس، ولا أنا بختار أتبع عن قرب، ولا إيه الفرق؟
1: يعني لو حبيت أعمل مقارنة في المعجزة دي، المعجزة بتقول إن إيليا كان ذاهب إلى شرق الأردن وهيصعد في مركبة نارية، واخد وإليشع يعني لازق في إيليا، ماشي مع إيليا. فكان في بنو الأنبياء 50 رجل، دول روحيين برضو، دول بنو الأنبياء، دول أنبياء. الغريب إن 50 رجل دول وقفوا قدام إليشع، إليشع يتبع من قرب، 50 وقفوا من بعيد. ففي فرق بين واحد ده مؤمن وده مؤمن،
0: صح،
1: ده خادم وده خادم، بس في واحد بيتبع من قرب وفي واحد بيتبع من بعد. إليشع مثبت عينه على إيليا، بنو الأنبياء مثبتين عينهم على إليشع. تمام. بنو الأنبياء كان عندهم معلومة، وإليشع كان عنده معلومة، فجايين يقولوا له اعلم اليوم ان سيدك سيصعد وسيدك هيمشي. فيقول لهم انا اعلم فاصمت، وبيتكلموا بلغة اعلم اليوم، يعني احنا اصحاب المعرفة، احنا عندنا نوليدج كبيرة جدا، واحنا اصحاب المعرفة، عندكم معرفة بس ما عندكمش تبعية حقيقية.
0: الله.
1: المعرفة لا تقود للتبعية الحقيقية. يا ما ناس عندها معلومات عن المسيح.
0: صح.
1: مين في المسيحيين ما يعرفش ان المسيح اتصلب لأجله؟ مين في المسيحيين ما يعرفش انه بدمه غفران الخطايا؟ مين في المسيحيين ما يعرفش انه اتى وتجسد وصلب ومات وقام من بين الاموات واتي ثانيه؟ كله عارف، لكن بتبقى معرفه عقليه.
0: نعم.
1: المفروض المعرفه العقليه تدخل للقلب فتنشئ

0: علاقة حقيقية بينه وبين الرب.
1: صح
0: تمام، هما كان عندهم معرفة، لكن كمان يقولوا له سيدك. طب هو سيده، سيده هو ومش سيدكم انتوا كمان؟ يعني ما انتوا بنو الانبياء وهو اللي اسس
1: صح
0: او هو اللي بدأ معاكم
1: صح
0: المدرسة. كمان شاكين في ان ايليا صعد في مركبة نارية، شاكين في اللي حصل ده، عندهم شك في اعمال الرب. فيقول له ايه رأيك احنا نبعت ندور على ايليا في احد الجبال والوديان؟ قال لهم بلاش. قال له لا يا ليش، هنبعت ندور على ايليا. هما مش قابلين ان ايليا صعد وان
1: وليش
0: الرب ابتدى
1: هيكون
0: يستخدم اليشا، مش قابلين ان الرب بيعمل خطوات جديده. احنا عايزين نعيش في اللي فات،
1: صح
0: لكن مش عايزين نعيش الخطوه والنقله الجديده. مش مصدقينها، مش مصدقين ان الهنا اله الاستمراريه والنقلات الروحيه.
1: نعم
0: هم عايشين في الماضي، لكن اله الماضي هو اله اليوم، هو اله المستقبل. تقدر تقول مثبتين عينيهم على بشر، لكن اليشع كان مثبت عينه على الرب. اله كل زمان واله كل مكان. اللي اشتغل في الماضي هيشتغل النهارده وهيشتغل بكره وهيكمل معاك.
1: انا اثق ان لو قعدنا ساعة كمان ساعتين هيبقى عندك كلام. ربي
0: العفو
1: يباركك
0: خالص، احنا
1: ويستخدمك.
0: بنتبارك، ده كلام الرب.
1: فعلا بشكرك لاجل كل مرة
0: شكرا
1: ربي
0: جدا،
1: بيستخدمك فيها وتكون متاح للرب ان
0: شكرا
1: يعمل
0: يا
1: بيك
0: اخي كريم،
1: ويحط
0: شكرا،
1: كلامه في فمك.
0: شكر
1: عايز
0: جدا لاستضافتك،
1: لا
0: شكرا.
1: وعايز اشكر كمان الرب لاجل اخونا يسام صليب. شكرا ليك لاجل تعبك ووجودك معانا النهاردة، احنا باركنا بيك. اعزائي المشاهدين، احنا هنطلع ترنيمة مع اخونا يسام، وبعد كده عندنا البودكاست الجميل، بودكاست الكارز. النهارده حلقة مميزة، هيكون ضيف الدكتور زكريا ستورو اخونا المبارك والمرنم هرماس سمير. اشجعكم انتظروا، ونحن بنشكر رب لاجل كل الفيدباك ورد الفعل بتاعكم على البودكاست وعلى البرنامج. شكرا لكل تشجيع وكل رسائل بتبعتوها على الصفحة بتاعت الخدمة الكارز، فبنشكركم. مرة كمان بنبه على مؤتمر الكارز يوم الخميس والجمعة والسبت، هنكون هوا على قناة الكرمة، ونشكر رب أجل قناة الكرمة كمان. منتظرينكم، تعالوا نرنم مع أخونا وسام ونطلع فاصل وندخل على البودكاست. اوعى تغير، النهاردة ضيف مبارك أخونا هرمس سمير. رب معاكم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. هدفنا والشخصية المحورية هو شخص الرب يسوع المسيح الكارز الأعظم اللي قال لأكرز بسنة الرب المقبولة ودعانا وقال اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. كلمة كرازة معناها الإخبار بالخبر السار وهو الإنجيل. والرب يسوع أقام كارزين كثيرين عبر السنين، من ضمنهم واحد هو حبيبي وصديقي واللي تشرفت أن يكون رفيقي في خدمات كثيرة، أخوي هرمس سمير. أهلا بك.
1: الله يباركك يا دكتور زكريا، وأنا تشرفت بالخدمة معك في كل مكان.
0: صدقني يعني ببقى سعيد لما أشوفك.
1: أشكر الله من أجل النعمة دي، حاجة جميلة.
0: ربنا يباركك. في حلقة سابقة اتكلمنا إزاي أنت نشأت في بيت مسيحي في المحلة الكبرى، وكنت تحضروا جمعية
1: نور الإنجيل،
0: نور الإنجيل، وبتروح الكنيسة الأرثوذكسية كمان، وإزاي يعني من وانت طفل تعرفت على المسيح، بس وسن 12 سنة في زيارة رزق جد الله صليت كمان تاني معه علشان تقول ان انا ليا يوم محدد، بس انت من قبلها كنت عارف انك ملك المسيح وبدأت تخدم الرب ولا سيما بالترنيم والتسبيح وانك تخبر عن المسيح، وارتبطت بالزوجة الفاضلة وجبت بنتين اللي بنتك اتجوزت يعني من شهر الفات، ألف مبروك. وتكلمنا عن الفرق ما بين التسبيح والعبادة والطلبات في الترانيم، ده كان بعض الحاجات اللي تكلمنا فيها. فحضرتك ألفت كم رهيب من الترانيم يا سيس هرمز؟
1: هو كم كبير، مش هقدر اقول اكتر من كده. كم
0: انا سالتك سابقا قلت لك ما تعرفش العدد.
1: لا هو يعني انا كنت بعد الرقم معين لحد يعني بعد الرقم وما بداتش بعد كده بقى، يعني مش لازم اعد، يعني هي نعمه الله تغطي وتوفي يعني، بس هو يعني الافات. لان ممكن التنين كانت الاول في وقت ما كنت لسه مش مسبح، كنت بحب الترانيم قوي اللي هي بتتكلم على الإنسان اللي لازم يكون لها اختبار شخصي، التجربة الشعرية أو التجربة الشخصية لكتابة الترنيمة، يبقى غالبا أغلب المرنمين طالعين من مشكلة فبيترجم المشكلة في صورة ترنيمة. عشان كده كانت أغلب الترنيم زمان حزينة لأنها بتعبر عن واقع الواحد كان فيه وإزاي رب عمل، فتبقى واخدة جو. لكن الترنيم في العهد الجديد أو مش في العهد الجديد، العهد الجديد بالنسبة لي أنا لما تحولت التسبيح حسن وعهد جديد، بقت مش اختبارات بقى شخصية، لا اختبارات كلمة وإعلان وأسرار كلمة بتنور جواك. الأخ زكريا مثلا يكون بيوعز في حاجة، أنا على طول بص لأني طلعت نوتة كلمة فرقت معايا، إعلان فرق معايا، جاي كاتبه، أو ممكن يكون مكمل لربنا ببداية عدد أو عدد في الترنيمة. أنا بقعد بالطريقة دي، التليفون بتاعي تبص عليه مش أقل من 1500 ترنيمة، يعني بعض منهم اتاخد واتعمل والبعض التاني لسه موجود زي ما هو. أنا دايما أكتب.
0: أنت لحنت كل ترانيم؟
1: كل ترانيم أنا بلحنها.
0: طيب بتألفها لوحدها وبعدين تلحنها لوحدها؟
1: في ترانيم بتتألف وتتلحن في نفس الوقت، وفي ترانيم الكلمات بتتكتب الأول وتوجد لها.
0: حضرتك في حلقة سابقة ذكرت أني أول

0: ترنيمة اتعرفت هي كيف أنسى سيد الغالي المسيح.
1: أنا بكتب وأنا سني 13 سنة، لكن أول ترنيمة اتعرفت هي كيف أنسى كان سني 16 سنة.
0: أيوة.
1: يعني من ما يقرب 16 سنة من 64، يعني ما يقرب من 48 سنة 49 سنة.
0: يعني هل لي اختبار معين الترنيمة؟
1: كيف أنسى؟
0: الترنيمة دي جميلة جدا وعظيمة جدا، كل الترنيمة اللي ربنا قادك تألفها.
1: طبعا لها اختبار كبير ولها اختبار حلو قوي. هي كانت الأول، هي كانت 15 عدد.
0: 15؟ هم خمسة دلوقتي.
1: هم خمسة دلوقتي، وكمان اتقال منهم تركز على ثلاث، لكن هم خمسة. الترنيمة دي كانت بسبب لما كنت في المحلة كان في أسرة مسيحية سابوا المحلة وسافروا إحدى البلاد العربية بيشتغلوا هناك، يعني الأب بيشتغل هناك، فعرفوا ربنا هم في البلد العربي ده. لما رجعوا تاني المحلة بان عليهم قوي التغيير،
0: مجدا للرب.
1: يعني بان عليهم إزاي ربنا حولهم من حاجة لحاجة، فكانت دي حاجة ظاهرة للدرجة أنهم كانوا مأثرين في الناس كلهم وسابوا أثر إيجابي قوي في الناس
0: زي نور وملح. يعني
1: يعني باين قوي، كان يساعدوا الناس ويحبوا الناس ويزوروا الناس ويتحركهم بطريقه جميله قوي. فانا كنت من ضمن الناس، كنت صغير 16 سنه، كنت يعني شايف الامر ده ومتاثر بيه. وفجاه قالوا هنهاجر امريكا، اتقيهم كانوا جايين يقعدوا مده وبعد كده هيهاجروا امريكا. فانا حصل لي فراغ كبير بسببهم، انا كنت بحبهم، لكن اهو خلاص المواضيع لحد كده ماشيه عاديه. لما سافروا أمريكا بعد شوية من الوقت سمعت إن الأم في الأسرة حصل لها مرض في دماغها، حصل يعني طبعا إحنا على ما بيجينا الخبر من أمريكا لمصر
0: كان لسه ما فيش سوشيال ميديا ولا تليفونات،
1: على الأقل أسبوعين على ما يجي لك خبر وتعرف. قالوا ده الأم تعبانة، تعالوا نصلي. فكنا في الكنيسة بقى بنصلي لهم لأن كلنا كنا بنحبه شوية، يقولوا صلوا أكتر المرض زايد والموضوع بيصعب نصلي أكتر. بعدين في مرة من المرات جالنا خبر صاعقه، يعني قالوا ان الام ماتت. الدكاتره يعني قالوا الاول في مره من المرات ان في فيروس تقريبا اصاب المخ او المخيخ اللي هو في سنتر المخ، فده يعني صعب قوي يتوصلوا تصلوا، واحنا بنصلي بلجاجه وانا كنت من ضمن الناس اللي بنصلي. وبعدين جالنا خبر انها ماتت، فده كان صاعق بالنسبه لي. فانا دخلت بقى مع ربنا في حوار، ازاي بتنسى واحد من ولادك؟ مش انت قلت ان نسيت الام ضحى، انا لا انساك، ازاي سبتها واحنا صلينا وما استجبتش ليه؟ طب ما انت عندك ناس
0: كانك وقعت في الله للاسف.
1: يعني انا يعني من المرات القليله انا ما لومتش على ربنا، بس قلت له ازاي دول ناس كويسين،
0: مش فاهم.
1: فقعدت اكتب 15 عدد، لا الاول ما كتبتش لسه، الحوار ده جوايا وما بينه وما بين ربنا، كانه يا رب انا يعني مش مستوعب ولايم ليه يحصل لها كده ويحصل كده. وده كان جوايا، وسمع مني كلام، استحملني رب في انه سمع مني كلام، يعني طلعت مش نظيف اللي جوايا. بعد اسبوع او اتنين جالنا خبر عكسي تماما، قالوا الست حيت تاني. ازاي يا جماعه ماتت وحيت؟ قالوا ان هي فعلا ماتت، بس هما طبعا حلقوا كل راس عشان الفتحة كانت في الراس بيحاولوا يعالجوا فيها، فبيقولوا بطريقة غير عادية هما يعني بيجهزوها، لقوا هنا ورا الودن هنا ثقب، حصل ثقب كده لوحده، وصديد طلع من الدماغ في الحتة ديت ومعاه الفيروس وتحرك تاني. طبعا كان حصل لها شلل تام، فبدأوا يعملوا علاج طبيعي لكل الجسم مدة لحد ما الجسم اشتغل والحاجات اشتغلت كلها ما عدا بس، وكأن ربنا ساب حاجة بس يبقى بيتذكر بيها تعليقة في الإيد كده، بينت هي دي اللي ما لكن إذا تتحرك بس فيه تعليقة خفيفة في الإيد. أنا بقى سمعت الكلام ده خبيت وشي من رب، إن أنا دخلت أقول عنك إيه؟ كيف أنسى أنك أنت ما بتنساش، اتهمتك أنك أنت بتنسى. كان أول عدد في الترنيمة ديت كيف أنسى قلبك العافي، حاسس إن أنا عملت مصيبة في الرب، عملت جرم إن أنا اتهمته إنه بينسى. فداخل كان أول عدد في الترنيمة كيف أنسى قلبك العافي الكبير من عفى عني
0: وعن جرم الخطير.

0: فمحى
1: كل ذنوبي وابتدى، يعني ده اللي بديته. دخلت 15 عدد كلهم كيف أنسى، كيف أنسى، أنا آسف يا رب إن أنا بنسى إنك ما بتنساش، كيف أنسى أي من صارت لك، كيف أنسى
0: يعني. وبعدين قلت له وهبني أنسى سيدي ذاتي،
1: وهبني أنسى ذاتي هنا. فالترنيمة دي في العدد الأخير في كلمة الناس مش مستوعباها يا أخي زكريا، العدد بيقول إيه؟ هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنى. هي ما كتبتهاش أذاقني، هم اللي حولوها في السكة أذاقك العنى، أنا كاتبها ولسه لحد الآن بقولها أذاقك، لأن أنا وأنا عاند وأنا أجني ثمر عنادي أنا اللي جبته لنفسي، لكن إن أنا عاند وهو يدفع ثمن عنادي ويستناني بعنادي لحد ما أنا أقبل، ده إله ملوش حل، ده إله من الروعة، يعني يتوصف أحسن وصف إن أنا بعاند هو اللي بيستحمل ومستنيني وصابر علي لحد ما أجيله أنا. ده فكيف أنسى، هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقك العنى.
0: لا إيه بقى من الترانيم التانية اللي تعرفت؟ أنت قلت ألاف الترانيم اتكتبت، إيه من الترانيم؟
1: أنا يعني أنا حبيت إن أنا
0: أنت بتنسى الترانيم اللي الترانيم أنت كتبتها.
1: يعني فأنا يعني كان عندي حاجة اللي هي بفضل نعمتك أنت تهتم بي،
0: بفضل نعمتك دي ترنيمة كل الترانيم بصراحة. تفتكر إزاي اتعملت؟
1: عمرها أكثر من 30 سنة، 35 سنة، بس هي اتعرفت مثلا من 10-15 سنة،
0: لا بس من زمان
1: هي 35 سنة عمرها، أكثر من الترانيم اللي كانت مركونة خلصانة ومركونة لما اتنبشت طلعت. ففي ترانيم كتير قوي موجودة.
0: فاكر اختبارها ايه؟
1: بفضل نعمتك ترنيمة من الترانيم اللي أنا بتكلم فيها الإحساس اللي عندي المستمر إن أنا من صنع النعمة. أنا يعني دايما عندي إحساس يا أخي زكريا، النعمة اللي خلتني بني آدم، النعمة اللي عملت الوزن، النعمة اللي خلتني أقعد مع أشراف شعبه، فعلا النعمة اللي عملت لي ثقة لوحي. فأنا بغني عن نعمة كتير قوي، أنا عارف أنا كنت إيه وبقيت إيه، وإزاي النعمة مخلياني يكيل لي أسراره. تعرف يعني يكيل لي؟
0: حلو الكلام.
1: يعني فأنا وليد أو خلقة النعمة، صنع النعمة. لا. عشان كده أنا بقول لك أنا بقيس حضور ربنا في حياتي، لأن بالنسبة لي رأس مالي ما عنديش غيره، فلو ضاع مني أنا ضعت. فأنا عارف
0: على طول بتصلي عشان كده،
1: على طول كده، عشان كده باستمرار في عش. أنا يعني فاكر بفكر نفسي أنت وليد النعمة، أنت لولا النعمة، أنت لولا عمل الدم. تعرف يا أخي زكريا أنا كنت في فترات تسبيح كتير قوي، ما بهبش الوقوف قصاد الناس، لكني للناس ما بتشوفوش فيا إن أنا قبل ما ببدأ في كل مرة صراخ بيطلع من قلبي أقول له المرة دي كمان اديني نعمة وتقدمني، المرة دي كمان، كل مرة أقول له المرة دي كمان أنا من غيرك ما أقدرش، المرة دي تقدمني كمان. في
0: النعمة.
1: كل مرة بس الصراخ ده الناس ما بتشوفوش.
0: علشان كده أنت هرمز سمير، أنت تهتم بي،
1: أنت تهتم بي، ترنيمة من الترنيمة الجميلة الجميلة دي. مثلا أنا مش عادي أعرف السنين، بس أعتقد ثانية واحدة كده، في سنة تقريبا 2004-2003، يعني دخل على حاجة وعشرين سنة،
0: 23
1: من الترانيم اللي أنا عندي شهادة قسيس، ويعني تعرض عليا كتير برا، أنا سافرت كتير في حتت كتير، فتعرض عليا في كذا مكان من أمريكا ومن أستراليا إن أنا أكون قسيس وامسك كنيسة واثبت مرتب كويس، مكان كويس، ودنيا كويسة، انت عارف العيشة هناك بتبقى عاملة ازاي، مريحة خالص يعني،
0: مش قوي مريحة في حاجات ومتعبة في حاجات، هم بيشاهدونا طبعا.
1: صليت لرب، رب قال لي انا مخصصك تعلم شعبي في كل حتة عن التسبيح، يعني انا عايزك تروح لكل مكان وتتكلم عن التسبيح الحقيقي، التسبيح ذبيحة مكلفة جدا جدا، عشان تكون مرضية لله لازم تمن، مش أي حد يقلب الترنيمة تبقى ذبيحة، أنا ممكن أرنم بس ما تبقى ذبيحة، لكن عشان تكون ذبيحة لازم تكون فيها مقاييس النعمة والهيبة بكل إجلال، يعني أنك تتكلم عن اسم الله القدير. رب قال أنا عايزك تعلم كنيستي إيه هو التسبيح، مش عايزك تفضل كنيسة واحدة مهما كان فيها 500,000-2,000، أنا عايز. فأنا رفضت بالطريقة دي، ما قبلتش العود. بس في مرة كل ما كنت أسافر في خدمة، أنا عندي إخواتي كانوا عايشين في سويسرا، فكنت أحوض على سويسرا إيطاليا وسويسرا، أنزل واحده من اتنين.

0: ريح أربع خمس أيام أو أسبوع قبل ما أنزل، كنت بقعد مثلا شهر برا، كنت أنزل ثلاث أربع أيام عند إخواتي. فأنا واخد القطر الدولي بالليل ما بين إيطاليا وسويسرا، إبليس هاج علي قال أنت فكر نفسك إيه؟ ده أنت ضيعت فرص عليك مش تعرف تلاقيها تاني.
1: أنا موضوع الدعاوى اللي تجيلك إنك أيوة. تبقى قسيس هناك،
0: أنت فاكر نفسك إيه؟ أنت وأنت بتفتكر تقدر تجيب الكلام ده تاني؟ بقى هيجان. وأنا طول القطر وأنا كان واخد ركني لوحدي كده، دموع نازلة
1: حرب
0: شرسة من إبليس، ودموعي نازلة يعني بيحاول يشككني في القرار اللي أنا خدته، ثقتي في الله ما طلعنيش من الجو ده، غير لقيت نفسي بطلع ورقة وقلم وبكتب هي نفس الكلمات بالحرف الواحد: أنت تهتم بي، أنت تقودني، وأنت ترعاني. قلبي بين يديك، الكلمات بتاعتها كلها هتلاقي كلها كل الكلمات بتحكي، والعدد الأخير بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ أطيعك سيدي. وده يوضح أطيعك سيدي بكل ما لدي واسمك ضماني حياتي كلها، أنت تتويجها وأنت سلطاني.
1: الله،
0: ده أنت تهتم، أسبحك بقلب اشتهى
1: دوما حضورك.
0: فالتنيمة ديت اتقالت في القطر واتلحنت في القطر، على ما وصلت بيت أخويا كانت خلصانة زي ما هي بتتقال دلوقتي بدون أي تغيير.
1: حصري لبودكاست الكارثة ترنيمة أنت أهتم بيه، إزاي تألف إيه كمان؟
0: فيما أبهاك رب هو الله.
1: ما أبهاك دي ما فيش يعني ما فيش اجتماع ما بترنمش.
0: ما هو يعني أنا
1: قديمة دي؟
0: ده ما يستحقش كده أنا أغني له؟
1: يستاهل.
0: الناس ممكن ترنم الترنيمة وتعرفنيش، بس أنا بيبقى
1: كتير. ما أبهاك ما
0: هي نصيف في البركة بالداري.
1: ما أروعك وما أشاك.
0: دي تزنيم التسبيح، دي أغاني وحية بقى. ابتدأت أغاني وحية. ويعني أنا
1: يعني معي تفسيرك أنت الأغاني الروحية غير تفسير. فقول لي تفسيرك أنت، هنا ضيفي من حقك تقول كل رأيك.
0: يعني أنا اشترك معي حد اسمه جوزيف فؤاد معايا فيها، بدأ في القرار رب بدأ، كملت معاه بعديه، خدت بقى الكلمات
1: ونزلت. أنا فاهم أنه أنت بكلمة أغاني روحية، أنا في نظري أو تفسير الكلمة أغاني روحية أني ترنيمة بتحكي عن اختباري، ده تفسيري أنا ليها. بس أنا عارف أنك أنت اللي سألتك كتير أن الأغاني الروحية اللي هي بتتألف وأنت بتصلي على الهواء مباشرة، مش كده؟
0: صح كده. يعني أنت عندك داود عامل، بص يا أخي زكريا، كتير يعرفهم أن صمويل وإيليا عنه مدارس نبوة، محدش يعرف أن داود عمل مدرسة أغاني روحية قوامها 288 واحد، على رأسها أساف ويتسون وهمان ورؤساء المسبحين المتنبئين بالعيدان. لما الكتاب يذكر عن أساف ويتسون وهمان ويقول عن أساف رأي الملك، يقول عنهم رؤساء المسبحين المتنبئين بالعيدان، يعني إيه؟ يعني بيقولوا ترانيم النبوة ما تتحضرش، النبوة بتقال على الهوى. فكانوا بيقولوا النبوة على الهوى، كانوا بيقولوا النبوة على الهوى مباشرة، هي دي الأغاني الروحية. وبقى خلاهم رؤوسهم، أساف جاب 6، يتسون جاب 4، همان خلف 14، لو تجمعهم 24 وكل واحد من دول تلمز من ولاده 12، طب اللي ما خلفش 12 جاب من إخواته تلمز 12. شوف العدد ده بقى، هتلاقي 288 واحد المعلم كالتلميذ، فهي مدرسة. ده اللي طلع منهم قادة، يبقى نوبة مقابل نوبة، لما قعد الكهنة حوالين التابوت يخدم. فالأغاني الروحية هي تعني ما تتحضرتش، بتتنزل على الهوى، زي بيتكلم في مزمور 45: فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا
1: بإنشاء
0: أنا للملك، لساني
1: قلم وكاتب
0: هو الكلام، القلم كاتب. الأغاني الروحية ما تتكتبش يا أخي زكريا، لو اتكتبت واتنقلت من، يعني أنت مثلا تكون سجلتي لي تعني ما أنا قلتها، أو عمال أقول لك نعم أنت صالح سيدي، أحبك أحبك أحبك من كل قلبي، ده بيطلع على الهوا كده كلام بقدر أقوله. أنا ممكن أقرأ المزامير أقرأها ملحنة، يعني أطلع على. طب افرض أنت سجلت لي حتة وقلتها في الكنيسة تاني يوم، بقت تسبيح. لأن التسبيح، الفرق ما بين التسبيح والأغاني الروحية كلهم بيتكلموا عن،
1: يعني ما أبهاك بدأت أغنية روحية،
0: بدأت روحية وأنا كملت بعد كده الأعداد،
1: فبقت تسبيح
0: فبقى التسبيح لأن بتتنقل، لأن التسبيح

0: قيمه تتكلم عن اسم الله، منقول عن الغير ينفع تكرارها في اي وقت بنفس اللحن والكلمات.
1: تمام.
0: لكن الاغاني الروحيه طازه فريش، بتتقال مره وتصبح مره ما تتنقلش. طب افرض نفعت انها تتنقل باقي التسابيح، منقول عن الغير.
1: احنا طبعا مختلفين في الفكره، بس الفكرتين جمال، واشكرك طبعا ونديك فرصه طبعا لتوضيح الفكره. طيب ايه تاني غير ما ابهاك؟
0: انا اناء،
1: انا اناء اسود كثير عليه، دي قديمه،
0: دي داخله برضه على انا داخل كله في الثلاثينات سنه،
1: بس دي ترنيمه بقى.
0: ترنيمه دي ترنيمه، برغم ان كان البدايه بتاعتها افتنان، انا مفتون بالرب،
1: اللي هو ايه كان
0: بتاعت نشيد الانشادي، بيقول لك انا سوداء لكني جميله. قعدت كده قصاد الايه ديت مبهور، ازاي سودة وجميله في نفس الوقت؟ وطبعا مش قصده سواد الجلد، قصده الشمس التجارب لوحتني سواد من جوه. وبعدين اجي اقرا في في في في في نشيد سته تقريبا، اربعه او سته، بيقول اربعه بيقول لي كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبه. يعني لقيت اتكونت عندي فوق صوره عروس النشيد بتقول انا سوداء، يعني ايه؟ انا عندي ضعف وعندي خطيه بس جميله. الواحد لما بيحس بيقع في خطيه بيقول انا مش جميل ولا حاجه، ده انا وحش جدا. هي الغريب جمعت ما بين السواد والجمال، لانها عرفت راي عريسها فيها، انت جميله كل جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. فقالت انا مش مكسوف ان انا اقول بقع في خطيه، مش مكسوف ان انا بقول انا مقصره، لكن نعمة يسوع مكملة فيها كل ضعف، أنا في عين عريسي جميلة. يبقى أنت إبليس كذاب لما تيجي تقول لي أنت وحش من سوادك، عريسي شايف سوادي، هو شايف كل شيء فيها جميل.
1: جميل جدا كلامك،
0: أنا مصدق
1: روعة.
0: رب مش مصدقك يا إبليس. فكتبت بقى الكلمات بهذا الغرض، لكن للأسف اتحولت،
1: مش للاسف ولا بتاع، معلش بتعبر عن حالتنا يا عم، انت خلفت وخلاص تشكر، سيبنا احنا نرنم ونتستمتع بمزاجنا. يعني انا هنا اسود، انا بختبر على اسود كثير عليل،
0: انا
1: لقيتني ايد خزاف ملوش مثيل،
0: صرت في يده اناء ابيض جميل
1: حلو
0: رائع. أنا قصدي بقولها بفكر التسبيح، بفكر الامتنان.
1: يا عم خلينا احنا نقولها فكرة
0: التسبيح. ماشي يا أخي زكريا،
1: أنت ألفت وسيبنا احنا.
0: طيب ماشي، خد براحتك زي ما أنت عايز.
1: حبيبي حبيبي. إيه كمان؟
0: غالبين احنا بغالبين.
1: الله، طب إيه دي بقى؟ ترنيمة نصرة جميلة، تسبيحة نصرة.
0: طبعًا، يعني بص، ما هي أنا كنت قلت لك إن أنا في اختبار ربنا خدني فيه من في سنة 85، حب يوقفني عن الترنيمة الحزينة ويدخلني في سكة التسبيح.
1: دي كانت واحدة من الحاجات اللي عملتها.
0: يعني كده. واحدة من الحاجات اللي ربنا علمني العود في 5 دقايق يا أخ زكريا. يعني أنا بص كنت بعزف أورج. وبعدين يعني الترنيم كانت حزينة قوي قوي، أنا كنت بحب الحزن. فرب حب يحولني للتسبيح في 85 عشان يستخدم ترنيم تسبيح يطلع شعبه ودخله قدامه بالحمد. بس ما قاليش سيب الترانيم القديمه، كنت بعزف
1: على عشان خاطري خليها، خلي ده وده، يعني انا بحب
0: ده وده. موجود ده وده صدقني،
1: ارمس اخوك حبيبي
0: موجود ده وده صدقني.
1: ماشي،
0: بس انا ما كانش عندي التسبيح.
1: تمام.
0: انا كان عندي الاولاني.
1: تمام.
0: فحب ربي يضيف لي حاجه وياخدني في سكه، فقال لي ايه فلان ده محتاج، شفت اخوك المحتاج ده كان حد بيتجوز، رب قال لي روح ساعده بيع الاورج وحط اديله الفلوس.
1: وبعد الاورج
0: انا خدتها، انا من ربي في اسره ساعدتني ان انا افهم يعني ايه اعمل كده، يعني انا يعني ايه اكرم الذين يكرمونني، ده الترجمه جوايا على طول، الرب هيجيب لي اورج احسن منه على طول بدون اي تفكير. رحت دورت على اورج، ايه الاورج اللي اجيبه، وعرفت ايه النوعيه، واخترت حاجه حلوه لان دي شيء من الرب اللي انا اعرفها عنه
1: قبل ما تبيع ده،
0: قبل ما ابيعه قمت جاي رايح بيعه وانا متاكد ان الرب هيعمل معايا كده. الرب ما قاليش كده، وقال لي ادي احتياج. الرب كان عايز يجردني سنه بسنه عشان يوصلني للحته الثانيه، وانا اصلا قافل على نفسي في الحته دي، فخدني بقى بالراحه بطوق هو. فلما سحب الاورج مني ما بقتش بلحن، بقى عطلت الترانيم، وانا اقول له فين الاورج يا رب؟ فين الاورج؟ حقيقي هو ما قاليش انا هديك اورج ثاني، بس بدا ربي يكلمني عن التسبيح ويحكي لي انا بعشق داوود.
1: فجبت العود؟
0: لا، بدا يديني كلمات ولحن من غير اورج، زي اول ترنيمه ادهاني من غير اورج كانت شكرا لله الذي يقود.
1: الله، دي جباره، هو كل الترانيم
0: وافرحوا في الرب افرحوا كل حين. يعني
1: لا, لا

0: افرحوا
1: افرحوا في ربي افرحوا كل حين.
0: ماخوذة من فيليب 4:4.
1: ايوه الترنيمتين دول ادهم لي من غير لحن، من غير اورج، باللحن بتاعهم، لحن نازل مع الكلمات. فانا بدا الرب يقول لي فرح شعبي ما تنكتش عليه، يعني عايزك زي ما بتطلع ترنيم طلع تسبيحي فرح شعبي، ما يبقاش كله نكد في ده. فبدات فكنا بنقعد اعداد كده مهنمين، كل واحد يقول اللي عنده. انا لاني انتاجي كتير كانوا يبداوا بيا دايما. انا قلت لهم رب مكلمني عن التسبيح، الكلام ده في 85 كانت لسه اغلب الترنيم يعني ما فيش تسبيح كتير. قلت لهم رب مكلمني عن التسبيح، وطب قول، واداني ترنيم حلو عن التسبيح وكذا. قالوا لي طب قول. قلت لهم ايه؟ شكرا لله الذي يقودنا. قالوا لي والتانية ايه؟ قلت لهم افرحوا في ربي افرحوا كل حين. قالوا لي انت ايه اللي حصل لك؟ فين كيف انسى؟ فين ارجوك يا ابني تعال؟ فين من غيرك يهتم بامري؟ فين انت الحبيب؟ انت فين ينبغي انك تزيد؟ انت مالك
0: نشيط؟ ينبغي انك تزيد انت عاملها؟ لا عشان خاطر ما تسيبش ده. حبيبي ارماس الوقت معاك ممتع، بس للاسف الوقت الممتع بينتهي بسرعه. بشكرك جدا جدا جدا انك اديت نفسك للروح القدس، امتلكك وطلع منك انت الاله الجميله، عزف عليك احلى ترنيمه، ملايين من المتكلمين بالعربيه في العالم بيرنموا ترانيمك. ربنا يباركك ويخليك وتالف لنا اكتر واكتر، وتوعدنا بحلقات قادمه في بودكاستك. شكرا هرمس سمير المرنم المبارك. احبائي المشاهدين، صدقوني انا زعلان ان الحلقات بتنتهي، بس اوعدكم بحلقه قادمه من بودكاست الكارز.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: احنا طبيعتنا الشرقية بتحتفظ بحاجات متناقضات في نفس الوقت وعايشين عادي. يعني تجد شخص يعاني من النجاسة وفي نفس الوقت غيران قوي على ربنا. حبيبي حبيبي لا تكون متقلقل ذو رأيين، حط النجاسة قدام ربنا، الرب هيطهرها لك، بس ما تاخدش النجاسة على جنب، يبقى ده في أوضة مقفول عليها وقصة تاني موجودة. أنا بحب ربنا وجوايا غير على قلب ربنا، افتح الأوضة المقفولة، ما تحطش حاجات متناقضة جوه أفكارك وتحطهم جنب بعض. رجل متقلقل، رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرق. المرتاب يشبه موكل من البحر، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. فاللي خارج منك، إيه اللي خارج من؟ عشان أنا بذكرك بالآية اللي وصلتنا الحتة دي، أكثر جدا مما إيه تطلب. أو لو أنت بتطلب أي أهين كان تتميم الدعوة وأفكارك، أنا مش هقدر أتممها، ده بيت منقسم على ذاته، ده أنت بيتك كده منقسم على ذاته، أنت كبيت منقسم على ذاته، ويقولك هذا البيت يخرب. عارفين أهدي البيت المنقسم على ذاته لا يقوم، هذا البيت يخرب. أنت بيت للرب، ولو أنت جواك يا رب تمم دعوتي، بس جواك ده مش منطوقة، أنا بفكر في ده وأنا بقولك تمم دعوتي، أنا بيت مقسوم. عشان كده بتحط كل كيانك، كل أفكارك، كل تركيزك، كل إيمانك. أنت مش متقلقل ذو رأيين، أنت مثبت في الحق، والحق بيقولك أنا هتمم الدعوة، عشان كده بثبت بيتك، عشان كده بحرك كل أمور حواليك. قال له كده، هو بيتكلم عن الدعوة في العهد القديم، يقولك لو مشيت في المية لن تغمرك، لو مشيت في النار لن تلسعك، أعطي أناس عوضا عنك. يعني أعطي أناس عوضا عنك، يعني لو في ناس هتقف قدامك أنا هفنيهم عشان أنت تعدي. دي مش آية مشجعة، دي آية، هي آية مشجعة بس، دي مش آية مشجعة بس، هي آية تقول لك قد إيه الرب يرى أهمية دعوتك. ده حيدي أناس عوضا عنك. Are you here؟ ولو أنت أفكار مليت أفكارك بقى، مش بس حتى فكرك، رب مهتم بدعوتي إلى هذا الحق، لدرجة أنه قال لما أرميا قال جواه أنا ولد، قال له ما تقولش أنك ولد، أنا من البطن اخترتك. ما تقفش قدامي وتفكر أفكار ذو رأيين. شعب الرب اللي بيرفع ايديه وبيسبح الرب ويقول يا رب اطلق دعوتك واطلق قوتك واطلق مسحتك، اوعى تكون ذو رأيين رافع ايدك بتعمل كده بس جواك هيحصل مش هيحصل، هو ربنا هيسكب عليا ولا لا، طب هو بيسكب على اشخاص معينين بس، هو لما هيسكب عليا له سقف معين، اكثر جدا مما تطلب او

أقول لكم آية كلكم عارفينها بس حطها قدام عينيكم علشان عدد 13، سفر العدد صح 13. أنتوا هنا مش كده؟ سفر العدد صح 13. أنا عارف إنكم عارفينها بس عايز أحط، عايز أشرحها قدام عينيكم. آخر آية، آية 33، سفر العدد 13 33. دول الجواسيس العشرة اللي لما رجعوا جم بمزمة، قالوا إيه؟ الأرض تجنن، سمرها يجنن، أهو جبنا لك حتى سمرها، سمرها يجنن، لكن دول ده رجل ذو إيه؟ الأرض تجنن لكن. حد هنا بيحب لكن دي؟ كلنا بنقول لكن. أنا عارف ربنا ليا بس بالإنجليزي بط. بالعربي لكن بس. أنا بس. أصل أنت متعرفش ظروفي بس. اللي أنا بمر بيه بس. أصل أنا بقى لي سنين طويلة بس. أصل ما تعرفش هي وهو وفلان بيحاربني بس. فعندنا طول الوقت عندنا الاثنين شغالين. فالعشرة رجعوا، اثنين مصدقين وعشرة عندهم رأيين. الأرض تجنن بس. رأينا هناك الجبابرة، بني عناق من الجبابرة. خلي بالك التعبير اللي جاي تشريحي جميل، بعضكم ممكن عارفه. كنا في أعيننا إحنا كالجراد، مش هم شافونا كالجراد. يعني احنا رحنا لانهم عمالقه فهم بصوا علينا كده هش يا جراد. نو احنا شفنا نفسينا كالجراد فبقينا في عينيهم فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ايه اللي خلى العمالقه يروهم كالجراد؟ هم اللي خلوا العمالقه يروهم كالجراد. انت اللي بتخلي العدو يراك أضعف، أنت اللي بتخلي قيدك يبان أعظم. عشان كده البتاع وقعت. أنت اللي بتخلي دخولك إلى الميراث متعطل لأنك ذو رأيين، لأنك متقلقل. مش برميها في حد، مش بشتكي عليك، انا بقولك لان طبيعتنا كده. لان كتير ما عشان كده تقول لي العلاج، اقولك في كل ما هو جليل، كل ما هو حق، كل ما هو مسر، كل ما هو صالح، في هذا افتكره. انا عايز قلبك وافكارك والقوه اللي خارجه منك وافتكاراتك اللي خارجه قدامي كلها منشنه. انت مش بيت مقسوم، انت روحك ونفسك واقفه قدامي مدركه أنا وأنت هنكسر الدنيا. أنا وأنت الذي في أعظم الذي في العالم. أنا وأنت والأمة اللي أنت عمال بتخلقها يا أرض والسعي لو جاز التعبير. دي مش آية. لكن أنا وأنت دي بيتي بيتغير، أنا وأنت دي أبوابي بتتفتح، أنا وأنت دي لا يعثر علينا أمر لأنك أنت قادر أن تفعل أكثر جدا مما بطلبه أو أفتكر فيه بحسب القوة اللي بتشع من إنسان الباطن. فإنسان الباطن مش هيشع سواد أو احتماليات أو بس أو بط أو يمكن أو ما تعرفش أنت، أصلا أعرف، أصلا عندي سنين طويلة. القصص دي كلها راحت. أنا ليا شفاء، أنا ليا فرح، أنا ليا انتصار في الدعوة، أنا ليا امتلاك أراضي جديدة روحية، أنا ليا امتلاك على أدوس على حياة العقارب وكل وكل وكل وكل قوة العدو. الشريط ما سفش. وكل قوة العدو، لأن في بعض الحين العدو بنحس أنه أصل دي أرواح صغيرة ودي أرواح كبيرة. وكل قوة العدو ولن يضركم شيء. ايه اخبار ولن يضركم شيء؟ تقولي بس ما حصل، شفت فلانه حصل معها ايه، كانت مروحه حصل معها مش عارف ايه. حلو قوي. استقبل بالنعمه الايه. يعني ايه استقبل بالنعمه الايه؟ حطها قدامك.

بيتها قدامك، حطها قدام الرب، خلي أفكارك وصلواتك وأفكارك بتقول أنا عايز دي، أنا عايز دي، لن يضرني شيء وأنا ماشي وراك لن يضرني شيء. أنا بحطها بثبت عيني عليها، مش متحتح إلا إلا إلا وهي بتحصل في حياتي، لن يضرني شيء. فالرب يفعل أكثر جدا مما تطلب، أو فطلبك وافتكارك متحركين في نفس الحتة، أنت مش متقلقل، مش ذو رأيين، لأن المتقلقل ما بياخدش حاجة. أما المثبت وجهه ده، أقول لكم واحدة ثبتت وجهها بحبها جدا، كلكم عارفينها، مرأة نزفت الدم، يقول لك كده وهي في البيت قالت في نفسها تجنن. ده ايه ده؟ ده الانسان الباطن ده بيطلع افتكاره ما حدش سمعها اكثر جدا مما تفتكر. قالت في نفسها لو مسست هود بسوبه شفيت. ده وهي في البيت دي مركزه، فلما جت الزحمه هي مش بصة الزحمه، ما جاتش يوم تاني، مش بصة لنفسها ولا بصة للزحمه، هي مركزه صوتها وافتكارها متحركين مع بعض، هي انسان واحد. ولأنها كده بتنال، قالت في نفسها لو مسست هود بسوب شفيت. فده اللي حصل بحسب القوة التي تعمل فيها الخارجة منها. عشان كده لها امرأة إيمانك، إيمانك اللي شفاك. إيمانها ده جاء من فين؟ دي القوة العاملة فيها. إيه القوة؟ عشان كده تنال القوة تثبت بالإيمان في الإنسان الباطن. ده إيه؟ القوة العاملة فيها حصل إيمان خارج مليان أفكار، والأفكار دي مليانة إيمان بتقول لو مسست هود بسوب شفيت. فالقوة اللي خارجة منها الراديشن، لو جاز التعبير الإشعاع اللي خارج من بطنها. أوكي تعال نروح طالما جبنا سيرة بطنها دي، أشعة أمثال. أنتوا هنا؟ أنتوا فاهمين بقول إيه؟ أمثال أربعة اللي بقوله بسيط بس ممكن يأثر في حياتك كلها. بليز، طبيعتنا الشرقية ما عندهاش مشاكل لا تحتفظ بالتناقضات جواها، لا تكون هكذا. خلي أفكارك وأفعالك مربوطين مركزين وراء الرب. عشان كده اتملي بالحق واتملي بالكلمة، صلي بالروح، لأن الروح بيثبتك. بالمناسبة من يصلي بالروح يبني نفسه، والكلمة بتبنيك فتثبتك في الحق الحاضر. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت بتثبتك. إيه الرب يعمله في هذه الأزمنة؟ بيثبت أبطاله. إيه اللي بيحصل في الأشهر دي؟ الرب بيثبت أبطاله. عرض مجاني بالنعمة، بس انت اللي احتاج تعمل كليك عشان تاخده. الكليك ده ايمان، عارفين كليك؟ أوكي. يعني عرض مجاني، انا بقدم ثبات لابطالي، بقدم ثبات لكنيستي، بقدم ثبات للعاثرين، بقدم ثبات للمضطربين بمعجزة، بس انت محتاج تعمل كليك عشان تاخدها. والكليك ده هو إيمان، والكلمة بتقوم حطها لك المعروض ليك بالإيمان. لن يضرك شيء، جزء من المعروض يا ابني، كل ما ليه هو لك، جزء من المعروض. بسبب الدعوة على حياتك أنا حوسع السكة، أيا كان هشغل، هوضب كل حاجة، أوضب بيتك، أوضب فلوسك، أوضب أبوابك، أوضب ولادك بسبب الدعوة، مش عشان مجرد تشرب كوكاكولا، لكن عشان في دعوة على حياتك. فاهمين يعني ايه تشرب كوكاكولا؟ يعني مش عشان تقعد تأنتخ، لكن عشان تتحرك وراء الرب، فانا هوضب لك كل حاجه حواليك. هنا النعمه. ورب الرب يحب عروسته، فبيسكب كل ما عنده، كل ما في مخزنه. فاكرين الرجل العبد لما راح ورا رفقه؟ يقول لك ده الحامل خزائن سيده، اللي معاه مفاتيح الخزينه. ده الروح القدس اللي معاه مفاتيح خزائن السماء. دي اللي نبيع اللي هنتحرك عليها. انا عمال بحكي لكم على المؤتمر. دي اللي نبيع اللي هنتحرك عليها في المؤتمر، يا نبيع السماء والارض. ففي حاجه بتتفتح بسبب انه بيخرج شعب وجهه كالصوان، وجهه كالصوان. عشان كده كل مره كان بيدعو اولاد للرب او بيدعو خدام للرب، قال انا بغير طبيعه وجهك، اجعل وجهك كالصوان. يعني ايه؟ يعني مثبت وجهك، يعني مش متقلقل ذو رايين، يعني مش مرتاب البتة. انت وراء الرب، روحك وافكارك وصلواتك في اتجاه واحد، ومدرك مش اوبشنز،
قال كده يسوع المسيح الذي كرزنا به، كورنثوس الثاني الإصحاح الأول.

الاولاني بولس الرسول قال كده، يسوع المسيح الذي كرزنا به لم يكن نعم ولا، ما هو لو نعم ولا يبقى متقلقل، يبقى احتمال المره دي نعم والمره دي لا. عارفين اللي بيطلعوا ورده نعم لا نعم لا. يسوع المسيح لم يكن نعم ولا، لكن كان النعم والامين لمجد الله بواسطتنا بحسب القوة اللي خارجة من حضرتك وحضرتك، وانت واقف في مكانك صح، فمن فضلك ما تسيبش مكانك الصح قدام ربنا. فالرب يسوع المسيح مش نعم ولا، بل نعم وآمين لمجد الله بواسطتنا. سفر الأمثال صح 4، كلكم عارفين الآيات دي، آيات مشهورة، آية 23 فوق كل تحفظ، عارفين الآيات دي، هنكمل وراها بس آية محفوظة، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه إيه؟ ده اللي خارج منك. أتاري مخارج حياتك خارجة من قلبك مش من بره لجوه. كتير بنتعامل حياتنا هي بره، الظروف، آخر سعر للدولار، مرتبي قد إيه، مش عارف إيه المطلوب مني، المدارس واخدة مني قد إيه، ده اللي بره اللي اللي اللي بتصور دي حياتي. نو، مخارج حياتك خارجة من جواك. من قلبك مخارج الحياة. عارفين فاكرين كنا في أعيننا، فكنا في أعينهم، اللي خارج منك هو اللي بيخلق حياتك. فبتقولش حياتي يعني بتأثر عليا. نو، أنت اللي بتأثر على حياتك. أنت لست زيل، أنت رأس. لما بتقف في مكانك بتقف في مكان النعمة والسلطان. حتى لو ظروفك صعبة، كلكم بعضكم سمعني أنا عمال بحكي معكم النهاردة، أنا بزعق فيكم، مش بزعق، مش كده طمن، بس أحس إن أنا بناهد معكم، بس أنا مش بناهد. ربنا يخليك. شمشون كان خدمته بين مدينتين، صرع وأشتاؤول. معظمكم الآية دي مفروض تكونوا حفظوها، آخر آية في قضاة 13 مشهورة، أو بالنسبة لي مشهورة، معلم عليها من سنين طويلة. الرب كان روح الرب كان يحرك شمشون ما بين صرع وأشتاؤول. صرع وأشتاؤول دول منطقتين عناوينهم غربان وموت، يعني بلد اسمها غربان وبلد اسمها موت، وروح الرب كان بيحركه ما بين صرع وأشتاؤول، يعني بيحركه ما بين مدينتين صعبين جدا، بس ده المكان اللي الرب دعا ليه. عمرك ما تجد شمشون بيسقط وهو في صرع أو في أشتاؤول. حتى لو حياتك صعبة، بس ده المكان اللي دعاك فيه الرب، اللي خارج منك هينتصر فيها. وانت في مكان دعوتك، وانت في مكانك الحقيقي قدام الرب، اللي هو قلبك قدام الرب، دانيال قدام الرب. قبل قصة التحدي ده، دانيال بيحب الرب وساكن بس كافي خير وشر، هو ثلاث فتية، لغاية لما جاء التحدي وقف قدام الرب. لما وقف قدام الرب قام يصلي صلوة حركت الأحداث في بابل كلها، يعزل ملوك وينصب ملوك، يغير الأوقات والأزمنة. فخرج من دانيال حاجة، النهر خرج من قلبه، مخارج الحياة. الحياة بتخرج منك، مش بترمي عليك. فلو قلبك مليان كل ما هو مسر، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو صالح، كل ما هو حسب قلب أبوك السماوي، هو ده اللي بتخلق في حياتك. كمل معايا، يمكن الآيات اللي بعد كده مش شوف الآيات بعد كده جاية من مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، ده المرتاب، ده اللي ممكن تاخدها المواضيع تانية، بس يكونش ده اللي بيقول بيخش في الكنيسة بيقول الرب صالح، وبيخرج من الكنيسة يقول ربنا فين. اللي بيلغي صلواته بإيديه، يعني بيصلي المعجزة ويخرج يقول مش مضمون، فبيلغي صلواته بإيديه. جمله بتقول عكس اللي صلاه ده. لا، المرتاب، مش أنا اللي بقول، لا يأخذ شيء من عند الرب. ارزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين، يعني ما يبقاش كلامك. لتنظر عينيك إلى قدامك. ايه رأيكم في الآية دي؟ حد يعني بتبص لورا؟ يعني مش محتاجة وصية.

انك توصل. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فوكس، ثبت، ما تبقاش كلامك رايح جاي، ثبت عينيك. دعوتك دي متثبته قدام الرب، والرب مستغليها جدا. بيقول لك حد يؤناس، هبهدل الناس عشانك، هاعطي اناس عوضا عنك. هو مستغليها قد ايه؟ ثبت عينيك بقى، خلي عينيك بصر قدام واكفانك امامك نظره مستقيما. فوكس. قالت في نفسها من الشنة لو مسس هود مسوبه. هنا مخارج الحياة، لأن عينيه قدامه، الحياة اللي خارجة منك بتوصل اللي انت شايفه. افتكاراتك اللي خارجة منك، ما ده إنسانك الروحي اللي خارج بصلوات وبافتكار. كل ما هو تطلب، كل ما تفتكر لتكون مثبتة قدام عينيك. خلي عينيك قدامك وأكفانك أمامك مستقيما. ليه؟ لأن مخارج الحياة خارجة منك. لو حد اوكي لو حد جاب جرد الميه ورماه في وسط القاعه، مش هيوصل اخر القاعه. ليه؟ لان هتبعتر، ما هتتبعتر. لكن لو حد جاب جرد الميه وفي مجرى في البلاط ورمى الميه قدام، ما هتمشي وتجيب اخر القاعه. ليه؟ لانها مشيت في المجرى، الميه كانت فوكس. فاهمين حاجه؟ بحاول اوصل. اشكركم من اجل شفت حبه سنان. لتنظر عينك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيم. مهد سبيل رجليك، أنت اللي بتمهد سبيل رجليك. أنا عارف مشاركة النهاردة مشاركة مواش، بس أنا عايزك تدرك رب بيثبت ولاده. حضرتك مثبت ورب بيثبتك للأزمنة اللي جاية. حضرتك مش بتحضر اجتماعات روحية وبركة نو. رب بيطلع من حضرتك ومن حضرتك أبطال رايح بيهم حتة، عايز يعمل بيهم حاجة، فبيغير من جواهم. لتنظر عينك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك. هللويا. فاكرين احنا بدين بإيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلبي مربوط بطرقي ومربوط بثبات خطواتي. ياس. لأن مخارج الحياة خارجة منه. لو عملت مجرى مثبت خارج من قلبك، أنت هاخد المثل بتاع الآية، لن يضركم شيء. أنا عايز دي، أنا مثبت عناي على دي، أنا عايز دعوتي تتم، عايز دعوة تامة. فاشتغل فيا، اشتغل في الأجواء اللي حواليا من أجل تتميم الدعوة على حياتي، أن أعمل مشيئتك يا إلهي. جمال. فحطها قدامي، هي دي. طب أنا عندي حاجات في البيت، أوكي، ده هيعطي أناس عوضا عني. أنا عندي أمور في الأمور المادية، أنا عندي أمور في أمور صحية، عندي أمور مش عارف إيه، أوكي، علشان الدعوة، رب هحط هنا وحرك ملائكة هنا ويفتح أبواب هنا ويثبت أمور هنا ويغير نفسيات هنا، عشان حضرتك تتحرك ورا الدعوة اللي أنت مركز عليها، لأن منك بتخرج الحياة، مش عليك بتتثمي الحياة. يا رب يسوع. لو لو لو لو لو خرج شعب من هذا النوع لا يقف امامه شيء. فاكرين في تكوين لما كانوا بيعملوا برج بابل، الشعب عنده لغه واحده ولسان واحد وقلب واحد، وهذا ابتدائهم للعمل. يعني متحركين مع بعض وعندهم لغه مليانه ايمان، بلغه العهد الجديد بقى جواهم لغه مليانه ايمان، وشايفين الدعوه على حياتهم، وابتدوا يتحركوا. لا يقف أمامهم شيء. رب كان بيقول كده على بيبنوا بابل، لا يقف أمامهم شيء. لو رب طلع شعب جواه رؤية واحدة ولغة إيمان واحدة ومتحركين، لن يقف أمامهم شيء. أربعة قالوا أمين. ما أقصدش، أنا أقصد أنها تكون شوفها احلم بيها، فكر بيها، لانك عشان تقف قدام الرب والرب يراك بتقول يا رب اعمل نهضه في مصر، وانت بتفكر في انا وبعد الطوفان، خدمتي وبعد الطوفان، انا وبس. اعمل نهضه في مصر، يبقى هيعمل في مصر. لانه هيعمل في مصر، فانت قلبك وفكرك مشغول تعالى بمسحتك على كل الخدمات. انتوا هنا؟ زمن الانعزال انتهى بالمناسبة، وزمن

احنا وهم انتهى الفيلم ده. رب يخلق أمة قوية مليانة إيمان، مليانة نصرة، مليانة رؤية، مليانة مسحة، مليانة اتساع، مليانة مجد، مش مليانة انعزالات، لكن مليانة حر اتساع، متسعين. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمينا ولا يسارا، باعد رجلك عن الشر، أتارك كل اللي خارج من قلبك لا علاقة بتثبيت أزمنتك اللي جاي. أوكي، أشعياء 26 هقرأ آيات صغيرة. أشعياء 26 في مكان دعوتك هو مكان نعمة ومكان سلطان. كنت بقول لك شمشون هو بيتحرك في الحتة اللي دعاه فيها الرب رغم صعوبتها لم يكن يسقط. لما كان بيسيب الحتة اللي دعاه فيها الرب كان بيسقط، أول ما ينزل غزة كان بيزني، وكل مرة يخرج ما بين من صرع وأشتاؤول كان البكابورت بتاعه بيتفتح. أنا آسف تعبير بكابورت. وبالتالي ببساطة وقوفك في المكان الحقيقي، مكانك قدام الرب بيطلق سلطانك. ارجع لمكانك الصح قدام ربنا، مكان قلبك اللي شايف، اللي باصص، اللي مركز، اللي بيقف في في في في الحتة اللي فيها قلبك ساجد. في المكان ده كل النعمة بتنسكب، كل سلطان بينسكب، كل حماية بتنسكب، تتميم الدعوة بينسكب. شمشون ما بين صرع وأشتاؤول بيتمم دعوته، برا صرع وأشتاؤول بيزني. والمفارقة واسعة جدا ما بين واحد مليان قوة واحد بيزني. إيه المفارقة؟ هنا بتستقبل نعمة، هنا تشتغل بالجسد، هنا أنت في مكانك الصح حتى في المكان الصعب، هنا مكان راحة بس مكان سقوط. Are you here؟ اتشجعوا. أنا بالنسبة لي الكلام ده مشجع، أنا بحفزك، بوقف في ظهرك عشان أقولك go up، اتحرك لفوق وتحرك لمكانك قدام الرب. انفض التراب من على رجليك، وانفض التراب من على أفكارك القديمة، لأنه الرب عمال بيزقك لهذا المكان اللي فيه عنده مفوش ضلمة، يكشف العمائق والأسرار، عنده يسكن النور، يغير الأوقات والأزمنة. كل الملوك سادوا في أزمنة سابقة، من فضلك اعلن كده السيادة اللي كانت حاصلة على ذهني، على قلبي، على أفكاري، على مشاعري. أنا بعمل انقلاب، بعزل ملوك وبنصب ملوك. أنت عايز تغير أجوائي، ولأنك أنت عايز تغير أجوائي أنا بقى في المكان ده اللي مليان نعمة. فالملوك السابقين لن يسودوا على حياتي ولا على دماغي ولا على نفسيتي ولا على حركتي. أنت بتعزل هؤلاء الملوك وبتنصب حضورك وبتنصب مجدك وبتنصب كلمتك لكي تملك أنت على حياتي. فبيحصل انقلاب للحكم، للصورة السلبية لإبليس، كل سيادة لإبليس. أشعياء 26 يتكلم عليها كده. أشعياء 26 يا رب تجعل لنا سلاما، آية 12. أشعياء 26:12 يا رب تجعل لنا سلاما. إزاي السلام بيحصل؟ لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. خلي بالك، كل أعمالنا صنعتها لنا، دي نعمة. إزاي الصحة؟ أنتوا هنا، ده كتاب مقدس، أنا مش بقول أفكار من عندي. كل أعمالنا صنعتها لنا. طبق الآية، خد الآية فكر فيها، لأن بحسب ما أنت بتفكر في الآية دي أفكارك اللي بتخرج قدامه. كل ما نطلب أو كل ما هو إيه؟ نفتكر. صباح الخير. فأنت بتفكر إزاي؟ لا، لنا فكر المسيح. أهو فكر المسيح، أهو فكر المسيح، أهو كل أعمالنا صنعتها لنا. إيه الأخبار؟ زي الصح، ده فكر المسيح. ولو ليك فكر المسيح بتقف قدام الرب، والرب يرى أفكارك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر بحسب القوة اللي خارجة منك. ده الأنهار، مخارج الحياة اللي خارجة من قلبك. أنا قادر أن أفعل، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر حسب القوة اللي خارجة مننا. سلام يا رب تجعل لنا سلاما. ليه؟ لأنك كل أعمالنا صنعتها لنا. بص الآية اللي وراها، أيها الرب إلهنا قد استولى علينا. كان في حكم قبل كده، مش حكمك، مش تبعك. خلي بالك.

الآية اللي قبليها تجعل لنا سلاما كل أعمالنا صنعتها لنا. بص قبل كده قد استولى علينا سادة سواك، فكنا بالمجهود بالصراع بنحاول ناخد أي حاجة، كان في سيادة أخرى، كان في أجواء أخرى. أنت تعزل وتنصب ملوك. قد استولى علينا سادة سواك، كمل الآية، بك وحدك. يعني حتى لما بنذكر اسمك بنذكره بيك. احد خدام الرب قال الجمله دي، الجمله مظبوطه، ما بتعرفش تحب ربنا الا بمعونه منه. مش تحب ربنا انا بحبك، انت في معونه بتنسكب عشان تحبه، انت في معونه بتنسكب عشان تذكر اسمه. بك نذكر اسمك، ما فيش حاجة تقدر تعملها بره أجواء النعمة. فوقوفك في النعمة، والنعمة مربوطة بالإيمان. نعمة مش طبطبة على الظهر ومعلش حبيب استمر زي ما أنت. نعمة مش واحد خارج من أرض مصر عاثر، معلش حبيب أنا مقدر أنك عاثر، معلش زك شوية زك شوية. نو لم يكن عاثر في وسطهم، كانش في حد بيزك. حد فاهم حاجة؟ فالنعمة مش طبطبة على الظهر وتسيبك زي ما أنت. النعمة قوة بتنسكب من الأعالي. النعمة غير الرحمة، بقولها 15 مرة، الرحمة بتوقفك من الوقوع، النعمة بتثبت وقفتك. النعمة قوة، النعمة مش طبطبة، النعمة مش رخيصة، النعمة مش مناديل كلينكس. الرحمة بتبكي معاك، لكن النعمة بتوقفك وبتنفضك من البكاء وبالدموع. فالنعمة قوة. بك وحدك نذكر اسمك، يعني بيك أنا بعرف أذكر اسمك. فالسادة اللي تسادوا علينا دولة بيتعزلوا، بيحصل انقلاب عليهم. قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. كم الآية؟ هم إيه؟ أموات لا يحيون. دولة مين؟ دولة السادة اللي كانوا بيسودوا. شايفين التشريع؟ ده أشعيا بيتنبأ. بص قد تصلت علينا سادة سواك، لكن بص أنت تصنع لنا سلاما، لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. فإحنا بيك حنذكر اسمك. فهم أخيلة لا تقوم، أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم. ده مين اللي بيقول؟ أشعيا. فلذلك عاقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. مين اللي قال هم أخيلة لا، هم أموات لا يحيون؟ أشعيا. طب أفكار أشعيا دي جت من فين؟ جاية من المكان إنك كل أعمالنا صنعتها لنا، وكان في سيادة مش بتاعتك علينا، فهم أخيلة لا يقومون. أوكي، فالرب يقوم متدخل، أبدتهم ومحوت ذكرهم. ما خدتوش بالكم من الترتيب؟ القصة كلها إن أشعيا واقف قدام الرب، هو عارف ما قصده، أنت كل أعمالنا تصنعها لنا. القصد الإلهي دي طبيعتك، دي شخصيتك، دي أمانتك، ده جودك، ده عهدك، وعهدك هو عهد نعمة. فإحنا عارفين إزاي أنت بتشتغل، كل أعمالنا صنعتها لنا. بص قد تسلط علينا سادة سواك، لكن بيك بنذكر اسمك. لأن بنذكر اسمك عارفين أفكارك، أفكارك إن هذه السيادة لازم تروح. هم أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم. فلذلك مين اللي خلق الحياة هنا؟ اللي خارج من أشعيا، لأن منه مخارج الحياة بتخرج من بطننا، مش بتترمي علينا لو إحنا حابين. الحياة مش بتترمي علينا، الحياة بتخرج من بطننا. عشان كده احفظ قلبك مركز، حط عينيك قدامك. دي مش كلمة شعبية، دي كلمة كتابية. حط عينيك قدامك، غير متقلقل، غير مرتاب، لأن المرتاب مش هياخد حاجة. لكن اللي حاطط عينيه قدامه هو عارف طبيعة إلهه، مثبت عينيه عليها جواه إيمان، فمن كل قلبه بيسبح. مش محتاج يوحنا بفضلك سبح، تيجوا نسقف، تيجوا نهتف، مش محتاج تعمل كده. ليه؟ لأنه يوحنا مش محتاج يعمل كده، أي حد بيسبح هي مش محتاج يعمل كده، لأن حضرتك داخل بتفرك إيدك، حامل شغل مع ربنا. أنا هفكر قدامه، هسبح قدامه، هطلع صوت، هعمل شغل، هقول أنا عايز دي وعايز دي، وأنا بعظمك لأن ما فيش حد زيك، لأنك أنت خلصت الدنيا، وأي سيادة أخرى تتفرقع قدامك لأن أنا بتحرك وراك. فبتعمل جايب فارك إيدك للشغل، فروحك مستيقظة جاهزة. ليه؟ لأنه الحق مليك.

ايه صعوبة انك تاخد انجيلك وتنام وانت عمال بتقراه؟ ايه الصعوبة؟ ايه الصعوبة انك قبل ما تخرج من سريرك بس تحط انجيل صغير كده جنب السرير بتاعك وتقوم فاتحه كده تقرا؟ ايه الصعوبة؟ ده الحق، بس اقراه وانت بتبص على المعروض ليك. اقراه وانت بتبص ماذا يعرض الرب ليك عن طبيعته، عن شخصيته، عن نفسه ولولاده. اقراه بهذه اللغة، الملك وملكوته. ده ده ده ده طريقة التفسير الوحيدة اللي احنا بنتحرك فيها في الكتاب المقدس بالمناسبة، وده احد اسرار الدولة. كل مدارس التفسيرات عندهم يمين وشمال ما عدا المدرسة البسيطة دي، ان القصة كلها طبيعة الملك وبيعمل ايه في ملكوته من اول كتاب لاخر كتاب. بس كده انت عرفت سر التفسير في الكتاب المقدس بحسب هذه الخدمة. فببساطة كل حاجة بتقراها اقراها وشو دور على الملك ودور بيعمل ايه في ملكوته، واستقبل من نعمة صدق بتثبت في الحق. الحق بيقوم محزمك، محزمك للحياة وللبيت وتربية الولاد والأزمنة والشغل وكل حاجة، ويقوم محزم قوتك. فقال له كده، قد تسلط علينا سادة سواك، قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. ولأن أنت مش هتسيب القصة كده، هم أموات لا يحيون، هم أخيلة لا تقوم، أخيلة يعني ظلال ما ليس لها قوم، لذلك عقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. آخر حاجة أقولها، أنتوا لسه هنا؟ ملوك الأول، قصة كلكم عارفينها، بقولها كتير أو مش كتير بس سمعتوني أكيد بقولها قبل كده. سليمان كان واعد، سوري، داود كان واعد ان اللي يملك وراء سليمان، وكان قايل كده لام سليمان وقايل كده للانبياء. فالانبياء عارفين اللي هيملك وراء داود هو سليمان. ام سليمان كانت عارفه وعد بيها للملك من الملك اللي هيملك ابنها. اول ما داود جالي الموت طلع واحد تاني اسمه أدونيا، أكبر من سليمان ومن أم تانية، بس أكبر من سليمان. فقال أنا أملك، وقام أخذ حبة معاه وعمل له هيصة وزنبليطة وقال ملك أدونيا. أنا عارف أنها قصة يمكن بعضكم عارفها، بس في بعض أحيان بنتصور أدي الحياة يا عمي، أدي الدنيا، معلش هي الظروف كده. الأنبياء راحوا لأم سليمان قالوا لها أنت هتسيبي الموضوع؟ مش هتحاربي من أجل الدعوة؟ بلغة العظة النهاردة، مش هتحاربي من أجل الميراث؟ مش هتحاربي من أجل الآية؟ مش هتحارب من أجل الدعوة؟ الملك بيقول بالنعمة سليمان اللي هيملك، بالنعمة سليمان اللي هيملك، ما فيش اي حاجه تخليها تستحق. عارفين قصه سليمان جه ازاي؟ فيش حاجه تخليه ولا تخليها تستحق، اوكي، ولا هو ولا هي يستحق، بس في وعد، في كلمه بالنعمه سليمان يملك. الظروف جابت في الاخر الدنيا بقى الملك، نمصمص شفايفنا ولا تخش قدام الملك. ده الانبياء بيقولوها، احنا عارفين، فدي كلمة نبوية، وانت عارفة ده وعد شخصي من داود ليكي ان ابنك يملك. هتسيبيها ولا هتخش قدام الملك؟ والتعبير اللي بحبه جدا، وقولي له كده، لماذا ملك أدونيا؟ مجرد انها دخلت قدام الملك، دي القصة الموجودة في ملوك الاول الصحاح الاولاني، لماذا ملك أدونيا؟ آية 13، ملوك الأول الصحاح الأولاني آية 13، الأنبياء بيقولوا لأم سليمان، اذهبي وادخلي إلى الملك داود، قولي له، أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيه؟ معلش نقراها من الأول تاني، اذهبي، الكلمة النبوية خرج الأشخاص وحطها على حضرتك، في كلمة نبوية بتذكرك بالحق أو بالوعد اللي مليان نعمة، وبتقولك ما ينفعش يبقى في حاجة تانية بتملك. ممكن تسيبها وتقول أهي الدنيا، لكن ممكن تقف في المكان اللي بيخلق أزمنة، لأن من بطنك

اللي خارج منك من إيمانك، من قوتك، من تركيزك، من قلبك، من الحق اللي انت مليان بيه، لان هو قال كلمة والكلمة النبوية بتذكرك بيها وبتشجعك عليها. فخش بقى قولي له: أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسية. وقت التعبير اللي جنن، لماذا ملك أدونيا؟ كل حاجة اتغيرت بعد الجملة دي. داود قلب الدنيا بعد الدنيا دي. ليه؟ لأنه بعد الجملة دي. ليه؟ لأنه هو يعزل ملوك وينصب ملوك ويغير السادة اللي تسلطوا في أزمنة على بيتك ولا على دعوتك ولا على فلوسك ولا على خدمتك. بيقوم مغير دولة عشان ينصب ملوك آخرين من عنده، هو من عنده يرتبها. لماذا ملك أدونيا؟ داود وسع الدنيا وغير كل حاجة وقال يعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه. مش عايز أخش في القصة، لكن القصة تغيرت بسبب هذه الأم اللي قالت: هو وعدني وهي بالنعمة، ولا أنا أستحق ولا ابني يستحق، بس أنا حقف على كلمته. فلماذا ملك أدونيا؟ اوعى تسيب أدونيا يملك في حياتك. اوعى تسيب أي حاجة تانية الرب ما وعدكش بيها تبقى هي ده الطبيعي في حياتك. حاولها مرة. اوعى تخلي حاجة الرب ما وعدكش بيها هي الطبيعي في حياتك. اوعى تخلي أي حاجة تانية الرب ما وعدكش بيها هو الطبيعي في حياتك. ده مش صراع. كل أعمالنا صنعتها لنا تعطي لنا سلاما. عشان كده السادة القدام بتغيره. أي سيادة أخرى من خوف، من أحزان، أي حاجة ما وعدنيش بها الرب لن تسود على حياتي، لن يملك أدونيا، لن يملك أدونيا في اسم يسوع. أمين.

في سفر ملاخي أصحاح 3 من عدد 10 لعدد 12 بيوضح لنا بعض الأفكار المهمة جدا عن فكرة العطاء. في الجزء ده هنلاقي حاجة غريبة حصلت، إن الرب دخل في تحدي مع الشعب وقال لهم عبارة جميلة جدا ومهمة جدا. قال لهم كده: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وبعدين يقول لهم جربوني، يعني شوفوا أنا هعمل معكم إيه. الرب اللي هو قال قبل كده في تثنية 6:16: لا تجربوا الرب إلهكم في حتة العطاء، قال جربوني، يعني تعالوا ندخل في تحدي، شوف انت هتديني وانا هعمل معك ايه. فهنا هو بيوضح هو بيعمل ايه. الحاجة الأولى بيقول: أفيض عليكم بركة. كلمة أفيض جاية إحدى معاني الكلمة العبرية اللي جاية فيها إنه كأنه بيفرغ كل ما عنده. تخيل حضرتك، طبعا أعتقد هتوافقني إن هو يقصد تعبير مجازي عن كم البركات العظيمة اللي ممكن الرب يغدق بيها عليا وعليك لما بندي. أفيض عليهم بركات. لكن الحاجة التانية يقول: حتى لا توسع. يعني جاية بمعناها ببساطة، يعني من كتر البركات اللي الرب بيديها للقديسين لما يدوه حقه بحقه. قبل كده يقول: سلبتموني في العشور والتقدمة. اللي ما بيديش ربنا بيسلب ربنا، ده حقه الطبيعي. الحاجة التانية بيقول: مش بس أفيض عليكم بركة، بيكمل: حتى لا توسع، بمعنى أنه ما فيش مكان من كتر بركات ربنا يساع البركات بتاعت ربنا. ده معنى كلمة حتى لا توسع. برضه أقول ده تعبير مجازي، مش معناها أن ده هيحصل بالحرف، لكن ده تعبير مجازي بيورينا إزاي قلب ربنا بيغدق علينا ببركات كثيرة، ومش هيحصل معانا غير كل الخير والبركة. يفيض بركة. حاجة تانية: حتى لو توسع، يعني مفيش مكان هيساع بركات ربنا. الحاجة التالتة هنا بيقول في عدد 11: أنه ينتهر الحشرات الضارة التي تضر في المواسم الزراعية، تضر المحصول. فبدل ما المحصول متوقع أن يجيب 10 رادب مثلا من القمح، فجأة الراجل يلاقي المحصول جاب أردب واحد، يعني خسر 9 بسبب الحشرات الضارة. فالرب يقول له: ما تخافش لما تديني. طبعا ده بيتكلم بلغة العهد القديم، بيقول له: لما هتديني أنا هكرمك وهديك بركات أرضية عظيمة، محصولك هيجيب ثمر كبير قوي. وبعد كده يقول الحاجة الرابعة: يطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود. يعني الناس هتحس أن أنتوا اديتوا ربنا وربنا برككم، ولما أنتوا اديتوا ربنا برككم ده هيديكم وضع قدام الشعب، أسف قدام الناس، وهيديكم هيبة وهيديكم احترام وهيديكم خشية وهيديكم تقدير من الناس ليكم. يقولوا الناس دول بتوع ربنا، الناس دول بيدوا ربنا وربنا مبارككم. ويا ما انا شخصيا سمعت الكلام ده على ناس كتير قوي. واحد يقول لي: طب انت عمال تقول ده في العهد القديم، طب احنا نشكر الله في العهد الجديد، الرب باركنا بكل بركه روحيه. في افسس 1:3: مبارك اله وابو ربنا الذي باركنا بكل بركه روحيه. طب يعني واحد يقول لي: يعني كده ربنا مش هيباركنا بركات زمنيه؟ لا، مين قال كده؟ ربنا هيباركنا بركات زمنيه، لكن ما اقدرش اقول ان ما جاء في ملاخي 3 سيطبق بالحرف علينا. لكن ناخد المعنى الروحي اللي فيه جميل قوي، ان ربنا هيباركنا، ربنا هيغدق علينا ببركاته. وفي نفس الوقت صدقني، حتى لو اديت ربنا احيانا، وده قليل، انه ربنا واحنا بندي بدافع صح وقلبنا مليان بالمحبه وقلب ربنا، احيانا تعويض الرب يتاخر، او احيانا بسيطه نتعرض لبعض الخسائر البسيطه في بدايه الامر، ولأن الرب حكيم يعرف ماذا يفعل.

فعل بيستخدم الحاجات دي علشان يغير فينا ويشكل فينا ويظبط فينا، وفي نفس الوقت في يوم كده من حيث لا تدري ومن غير ما تتوقع تلاقي الخير كله جه. الخير كله جه، وهنا لما اقول الخير كله جه سواء خير روحي او خير زمني، انت كل اللي يشغل بالي واللي يشغل بالك انك تقدم للرب، تقدم للرب وسيب الرب براحته يغدق علينا ببركاته، سواء ادانا بركات روحيه يا للروعه ولا جمال نقدم الشكر عليه، ادانا بركات زمنيه يا للروعه نقدم ونشكر، ما اداناش انجاز التعبير وده مش هيحصل لان ربنا دايما هدي برضه هنشكر الرب. احنا كل اللي احنا بنحب نعمله ان احنا بنحب الرب وبنحب عمل الرب ونحب ان احنا نديله، وحتما هو سيكافئنا بحسب غناه المجد. تعالوا نبدأ العطاء.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم. نعمة وبركة وسلام الرب يسوع المسيح لكم جميعا. برحب بكم من خلال قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. سعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب جناب الفاضل حضرة القسيس نبيل إبراهيم. هو معد ومقدم محاضر ومعلم مش بس في البرنامج لكن في الأكاديمية أيضا. برحب بك حضرة القسيس.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، الرب يباركك ويبارك خدمتك.
0: النهاردة وصلنا لموضوع مهم وحضرتك يعني أشرت إليه في أكثر من حلقة سابقة، اسمه التبرير. نعم. لكن قبل ما نبدأ كان يتحدث معي بالأمس شاب عابر لكنه دكتور ومعاه إجازة في علم التجويد والفقه والبتاع، فلما دخل الأكاديمية بيقول لي الطريقة اللي انتوا بنين بيها الوحدات شيء خرافي وغير عادي من حيث الأفكار والتنسيق والتدرج اللي واخدينه من عصمة الكتاب لموثوقية وقانونية الأصفال وحدانية الله، واخدين تسلسل بشكل منطقي. عايز تقول لي حتى للبعيد خالص اللي ما لهش أي في أي حاجة في أي حاجة هو ده بالعقل والمنطق والكتاب؟
1: أنا عايز أقول إن ده الفضل الأول يرجع لقيادة الروح القدس وعمل الله، والشيء الثاني إن الرب بيستخدمك في ترتيبات كثيرة من وراء الستار، فأنا بعتبرك الجندي المجهول وأصلي أن الرب يثمر في حياتك أكثر وأكثر، فشكرا من أجل تعب محبتك والمجهود الرائع اللي أنت بتحطه. عموما دي شهادة جميلة لأن دي مداخل بتخلينا ناخد الأمر سلمة سلمة بدون وإحنا مرات كتير
0: بتتبني على طول
1: بالظبط من غير ما ندخل في محاولة يعني لإغراق المعلومات على الآخرين، وليس هذا هو الهدف.
0: بس برضو على الجانب الثاني في ناس اتكلمت معايا سواء في كندا أو في كذا مكان، التفصيلة اللي اتعملت في وحدة أساسيات الإيمان.
1: نعم.
0: قالوا انه يعني كذا واحد يعني فوق العشر او الاثناشر شخص قالوا احنا ما سمعناش عنها جوه الوعظ والتعليم داخل المنابر، انه تفصيل كل حاجة على حدة. والنهاردة بنقف قدام موضوع مهم جدا اسمه التبرير. الناس بتسمع الكلمة دي يا حضرة القسيس، لكن ايه هو التبرير في الكتاب المقدس؟
1: بنعمة المسيح نحاول نغطي معنى التبرير ونرجع للأصول بتاعته في اللغة اليونانية واللغة العبرية، والفرق بين التبرير والبر والقداسة والفداء والغفران والإمهال الإلهي، والفرق بين كل الحاجات دي، لأن مرات كتيرة إحنا بنعدي عليها ونمر عليها مرور الكرام وبنعتبرها يعني أساسيات وكلمات بنكررها دون أن ندخل بالضبط إلى الأغوار اللي وراء كل كلمة. فلو بدأنا بكلمة بر الأول وبعدين نتكلم على تبرير، البعض بيلخبط يمكن بين الاثنين، لكن في الحقيقة في هناك فارق بين البر والتبرير. وأقولها باللغة الإنجليزية عشان نعرف أن في الإنجليزي كلمتين مختلفتين
0: عن بعض.
1: بالعربي بر وتبرير ألف ولام كأن أو البر والتبرير.
0: متأسف بقى تحرك الناس فضل. بتشوف تشابه الحروف
1: بالظبط
0: تعتبروها كلمه
1: بالظبط. لكن لو رجعنا لاصل الكلمه وانا اقصد اقول دي للي بيدرس وبيقرا بالانجليزي كمان يدرك ان في فرق بين justification ورايتشسنس. دي كلمه منفصله عن الكلمه دي وكل واحده تحمل معنى مختلف. لو رجعنا للغه اليونانيه نلاقي ان كلمه بر تعني دي كايوس.
0: صحيح.
1: وكلمة ديكايوس معناها التقديس، أنك تسلك بحسب وصايا الله وتكون مقبولا أمام الله.

0: يبقى اذا البر مرتبط بالسلوك.
1: نعم البر مرتبط بالسلوك بالظبط كده.
0: بالسلوك على
1: لكن
0: طول.
1: لسه لما نيجي للتبرير بقى الجاستيفيكيشن ده عمل قضائي مش مرتبط. والشيء الثاني في البر ناحيه عمليه وفي التبرير ناحيه اعلانيه قضائيه الهيه.
0: يعني
1: انا
0: البر
1: عارف ان الكلام ممكن يكون
0: لا تقوله تاني يا سيدي. البر ناحيه عمليه تخص سلوك الانسان.
1: تمام يعني انا في تصرفاتي زي ما اخد مثال الكتاب اتكلم عن ايوب واتكلم عن ابراهيم واتكلم في العهد القديم عن نوح
0: ويعقوب اشار الى رحاب
1: ورحاب الى اخره. لكن عايز استخدم اقول لما الكتاب اتكلم على ايوب قال رجل مستقيم يحيد عن الشر ويطيع وصايا الله. هذا هو مبدا ومعرفه التبرير. ايه التبرير؟ انك او المتاسف البر انك تعيش في حاله الرضا الالهي والبراءه امام الله في كل تصرفاتك في كل سلوكك في كل أفكارك العلنية والسرية. إذن هي حياة ترضي الله مش بمعرفتك الشخصية أو بمعيارك أو ميزانك الشخصي أو ميزان الناس.
0: يقولك ميزان إلهي
1: بالضبط كده. الشخص ده كويس ليه؟ لأنه متضع جدا وبيوطي لما يتكلم وحاجات.
0: لا لا ميزان خالص. الناس
1: انسى الميزان بتاع الناس. لكن ما هو ميزان الله؟ ميزان الله هو أنك تعيش وأنك تسلك وأنك تتعامل مع الآخرين في جميع دوائر الحياة الاجتماعية والشخصية والعائلية بمستوى وبمعايير الله مش بمعايير إنسانية ولا معاييرك الشخصية.
0: يعني الله واضع نسميه قياس
1: تمام
0: أو قانون
1: تمام.
0: زي ما كنا بنتكلم قبل كده
1: تمام
0: أو مبادئ
1: بالضبط كده.
0: يجب أن احنا بر سلوكنا اللي هو البر بتاعنا يتوافق مع مبادئ الله.
1: يعني نقول مبادئ مفاهيم وعهود نحن نحرص أن نرتبط بها ونتممها في حياتنا العملية.
0: بالضبط.
1: يبقى احنا هنا بنتكلم على
0: الحياة العملية.
1: الحياة العملية. إذن البر مرتبط بالحياة العملية. المعنى كمان بتاع البر يحمل هذه الكلمات: بلا عيب، بلا ذنب، شخص بريء
0: يراعي القوانين،
1: يفعل ما ينبغي أن يفعله في نظر الله وطبق لوصايا الله ومفاهيم الله.
0: ما ينبغي أن يفعله في نظر الله.
1: نعم بالضبط كده.
0: مش في نظري أنا ولا في نظر الناس.
1: إذن في البر الميزان ليست مبادئي الأدبية التي تعلمتها
0: أو الأخلاقيات اللي
1: أو الأخلاقيات الاجتماعية المتفق عليها عشان الناس في الآخر يقولوا هلا ده شخص مؤدب ومهذب وبيعرف يتكلم وبينتقي كلمات. خالص ده ملوش علاقة. كله متجه نحو معيار ومقياس وميزان الله، وأنا أقيس نفسي على هذا، وهذا هو ما يحكم علي أن كنت أعيش حياة البر أم لا.
0: أنت بتحط أساس مهم جدا للحياة المسيحية.
1: نعم.
0: إنها مش فوضى ولا عشوائية.
1: بالظبط كده.
0: ولا مجرد أن أنا أخذت حاجة من الله وأعيش بعد كده بمزاجي، لكن في أسس ومبادئ الله وضعنا لكي نتوافق معها من خلال حياتنا العملية.
1: وأنا عايز أقول أخ أندرو، عمليا الشخص الذي يعيش هذا النوع من الحياة التي ترضي الله في البر والبراءة والقداسة أمام الله، الله يثمر. ولو مديله موهبة معينة، هذه الموهبة تبقى بيشع نورها أو نور المسيح من خلالها ومن خلاله. لكن الشخص اللي ممكن يبقى عنده موهبة لكن كل هذه الأمور منعدمة في سلوكه، الحقيقة الموهبة بتبقى مش باينة، وحتى لو الله له استخدام لا يأتي بالمجد على الله.
0: بالضبط. يعني كنوع من تحقيق مكاسب شخصية.
1: بالضبط كده. يعني أتذكر جيدا شخص ممتلئ بمواهب الروح القدس علنا، والرب كان معطي له موهبة خاصة إخراج شياطين بطريقة بلمسات إلهية بطريقة يعني سلطان إلهي غير عادي. لكن احتكيت بيه في مرة من المرات في سلوكه، صدمت من السلوك، من العنف ومن النرفزة والكلام الغير لائق. انا مش بتكلم من منطلق الانتقاد لكن حتى اتعلم انا بالزبط. ونتعلم
0: نحن. حضرتك بتحط قدامنا اساس مهم جدا،
1: الاساس العملي في حياتنا.
0: ما نفصلش الحياه الروحيه عن السلوكيه.
1: يرى الناس اعمالكم الحسنه
0: فيمجدوا.
1: اذا لازم احنا في اذا البر

0: جزء من حياة المؤمن لابد أن يكون واضحا، ولا توجد فجوة بين ما نقوله وبين ما نعيشه. ده من العبارات المختلفة الموجودة.
1: نوصل لتبرير.
0: عايز قبل ما أدخل التبرير، كلمة البر في اللغة العبرية هي صداقة، والكلمة
1: جاية من صديق،
0: بالظبط كده، والكلمة مرتبطة بالعهود والحفاظ عليها،
1: تصديق،
0: بالظبط كده. والحقيقة ذهلت في المعنى العبري مرتبط أكثر بالناحية العملية مما عبرنا عنه في الأصل اليوناني. فالكلمة في اللغة العبرية تعني التصديق، التمسك، الارتباط بالعهود التي أنت تعيش فيها وتحتها ولا تكسرها. كما أن المسيح أيضا كان يوفي بكل ما وعدنا به، هكذا علينا نحن أيضا أن نرتبط به ونوفي كل عهودنا وتكريسنا له.
1: أمين. وكما أن المسيح في حياته العملية أظهر مجد ذاتي، بر ذاتي،
0: نعم،
1: معبر عن قداسة حقية ببراهين وحياة، ليس فيه خطية، لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش.
0: تمام. لما نيجي
1: للتبرير،
0: التبرير عمل قضائي وليس اختباري. بمعنى ان لما بنقول البر ده حياة بتعيشها، اذا ده مرتبط بالاختبار والحياة العملية،
1: السلوك.
0: ونتيجة هذا السلوك المبارك والمقدس أنت يمكنك أن تشعر بحضور الله أكثر، يؤثر على حياتك الروحية بطريقة عملية. لكن التبرير لا علاقة له بالناحية العملية، لكنه إعلان قضائي إلهي لا تشعر فيه بشيء، لكن تؤمن بما يقوله الله فتعيش هذه الحياة،
1: تعيش هذا الامتياز،
0: ويكون امتياز تعيش به.
1: امتياز نلناه من الله.
0: تمام. يعني الذي مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. إيه التبرير؟ تقول لي واحد يقول طب يعني التبرير أنك أنت تمحو كل ماضي شرير، والتبرير يختلف عن البراءة.
1: صحيح.
0: مفهوم البراءة، البعض يظن أن رئيس دولة مثلا قال لك أنا في وقت حكمي، وده موجود حتى هنا في أمريكا، سأصدر لي حقا، أصدر عفوا بمقدار كذا أو أيا كانت القوانين، لكن له هذا الحق كامتياز، مبني على إيه؟
1: على سلطته.
0: على سلطته. لا على عدالة.
1: بالضبط.
0: ولا على ارتباط. ولا على أي شيء. إنه اللي هو امتياز لي بيوفيه. ممكن يكون اللي بيطلعه براءة يكون فعلا كان سرق واغتصب.
1: مجرم بالفعل.
0: ومجرم بالفعل. إذن نحن.
1: فخروج الشخص لا يعني أنه كان بريئا من الجريمة.
0: تمام. إذن لابد أن نميز بين البراءة العامة وبين التبرير. التبرير لا يعني ان الله يقول لواحد مجرم روح خلاص انا عافيت عنك زي ما عمل رئيس الجمهورية، نهائي. الله سلطته اعلى من ذلك واعظم من ذلك، لكن في سلطان الله وكمالات الله وصفات الله، كما ان هناك السلطان وكما ان هناك الحب وكما ان هناك الرحمة، هناك العدل. فما ينفعش ربنا يقول على واحد مجرم انت هتطلع براءة، يبقى مش عادل.
1: ده 100%.
0: فعايزين نخلي بالنا من النقطة دي. وحاشا لله ان يكون غير عادل.
1: بالضبط.
0: وان كان من نصفه انه غير عادل لا يمكن ان يكون الله.
1: لا يمكن.
0: اذن في التبرير الله دفع ثمن الجريمة التي ارتكبها المجرم المعفو عنه.
1: يعني في التبرير كان في أساس بناء عليه.
0: تمام.
1: أعطانا الله التبرير.
0: كده أنت خبطت المسمار على دماغ.
1: لكن مش عفو كده مطلق.
0: بالضبط.
1: وليس العفو المطلق.
0: ليس عفوا عما.
1: ما ده اللي فاهمينه بقى المسلمين للأسف. فاهمين أن الله أطلق لنا عفو مطلق.
0: لا. يبقى الله غير عادل.
1: وعشان كده يقول لك طب ما كان من الاول قال لكم مغفوره لكم خطاياكم وما في صليب.
0: بالظبط كده.
1: إذا لان هنا يبقى ما فيش اساس للعدل.
0: ده جدلا اذا كان هذا، لكن في ذات الوقت لابد ان نتذكر ان عداله الله جزء من كمالات وصفات الله. ما ينفعش يقول لواحد مغفوره لك خطاياك روح من غير حاجه. طب ومين اللي يدفع؟

0: الشخص ده خلينا نقول قاتل وقتل اب ويتم اولاده ومراته بقت ارمله ومش لاقيين ياكلوا عايشين في الشارع. انت تقول له للقاتل انت عفيت عنك مغفورة لك خطاياك؟ طب وبعدين مين يرجع الميت؟
1: وحق دول
0: مين يرجع الميت؟ ده نمره واحد.
1: انت بتحط ايدك يا حارس الاسيس على حاجه جدليه موجوده في المجتمع النهارده.
0: نعم.
1: البعض الافكار اليساريه المنتميه للحزب الديمقراطي، احنا مش داخلين في السياسه.
0: تمام.
1: متبنين اجنده دلوقتي.
0: نعم.
1: بدل ما نسجن الناس المجرمين نحطهم في اماكن تاهيل. فهنا في واحد طلع راجل قضاء قانوني قالوا اوكي ممكن يكون ده واجهه انسانيه. طب في جانب تاني حق الناس اللي
0: بالظبط
1: اتضروا، مين هيوفي حقهم؟
0: بالظبط كده. اذا لا يمكن ان يكون هناك عفوا بدون عدلا، لا يمكن.
1: والا هيكون عفوا مجرد كلمه ما عالجتش المشكله،
0: والا ده كسر القانون بطريقه مباشره واغتصاب العداله.
1: اغتصاب للعداله
0: مش ممكن. وهذا لا يمكن ان يتفق في كمال الله وفي شخصية الله تبارك اسمه إلى الأبد.
1: أمين.
0: لا يمكن. عشان كده التبرير الدفع حقه، وإلا إذا كان الله يقول للمجرمين وكل واحد يجي له يقول له أنا خاطي سامحني، يقول له سامحتك خلاص، طب واللي أنت عملته مين يدفع ثمنه؟
1: طيب أنت معلش بتفتح حاجات حاجة الأسيس. في مدرسة موجودة مسيحية الآن، ولما بقول مدرسة يعني ناس بيتمنوا فكر معين، يقول لك الله كلي المحبة، فمن حقه في الأخير أن يطلق الجميع إلى يطلق الغفران للجميع ولا يحاسب أحد، فلا تتحدثوا عن جهنم فيما بعد.
0: طبعا ده إهانة لله، مش يعني مش محاولة.
1: هم خدوا صفة من الله وأسقطوا صفات تانية،
0: ويقول لك ده دي الإنسانية وإنسانيتنا والتعبير المستخدم،
1: ويقول لك الله محب.
0: بالظبط كده. إذا كان الله محب وليس إلها عادلا، ليس هذا إلهي، لأن الله كامل الصفات. أحبائي خلونا نتذكر، بشوف ناس بتطلع وتكتب على الفيسبوك الإنسان أخطأ لكن الله محب والله يغفر والله رحيم والله طويل
1: والله
0: طويل الروح
1: والله.
0: هو في إيه؟ هو أنت نسيت أن الله عادل كمان؟ إحنا بناخد اللي عجبنا، بنشكل بنصنع إله داخل مخيلتنا وأذهاننا يناسب احتياجاتنا، وكأن الله ده مادة هلامية نخترعها ونبتدعها ونغير ونعدل فيها ليتناسب مع حاجاتنا الشخصية. حاشا لله أن يكون هذا.
1: وحتى اللي بينادوا بده حالة الأسيس ما بيعيشوش هم ده.
0: بالظبط كده.
1: يعني هل هم مش منضبطين في بيوتهم؟ يعني هل أنا أقول بقى أنا أب محب واسيب البيت
0: دهي
1: وما عاقبش اولادي، ما علمش اولادي، ما ادبش اولادي، يبقى هنا يبقى
0: يعني زي ما بيقولوا الامريكان احنا بنتكلم من ناحيتين وي سبيك اون بوث سايدز اوف اور ماوث، من ناحيه نقول الله محب والناحيه الثانيه نقول الله وانا اكون محب ولكن ليا قصاص مع اولادي وعادل، لكن الله محب بس مش عادل.
1: بس شيل بقى حقوق الله الثانيه.
0: ايه ده؟
1: لانه خايف من المواجهه.
0: أخ أندرو، أنا بعتقد أن جزء كبير من هذا الفكر الغير متزن يأتي مرات كثيرة نتيجة ترانيم كل ما نتحدث عنه هو حب الله. حلو أن احنا نتكلم عن حب الله، وحلو أن احنا نتغنى بمحبة الله، وحلو أن احنا نعلن اللي عمله وصنعه من أجلنا على الصليب. نحن لا ننكر هذا جزء لا يتجزأ من محبة الله ومن شخصية الله، لكننا ننسى مرات كثيرة، وده اللي بيخلينا نعيش حياة سوري في التعبير مدهولة. ليه؟ لأن ما فيش عدل، لأن ما فيش عقاب، لأن الدنيا ماشية. أنا يعني قال أحدهم هذا التعبير اللي لزق في ذهني، قال لو كان إلهي إله الحب والرحمة والشفقة وليس فيه عدل لا أريده، لأن من يأخذ
1: حقي
0: إذا اغتصبني آخر أو إذا استغلني آخر أو إذا ظلمني آخر؟ فهذا إله سلبي.
1: والإله الذي لا يطالب بحقوقه لا يمكن أن نستأمنه.
0: بالضبط كده.
1: لأنه هيتعامل بنفس الطبيعة دي معايا.

0: الدنيا غابة.
1: إذن أحبائي في كل مكان في إيماننا المسيحي لابد أن نتذكر أن الله كامل الصفات. أحبائي مش في صفة بتغلب عن صفة، أو محبته تبقى فوق كل حاجة تانية ودي اللي تحدد وتقيم وتتخذ قرارات، نهائي. الله كامل، الكمال يعني أنه 100% عادل، 100% محب، 100% رحيم، كل صفاته متكاملة، لا يزيد لا تزيد واحدة عن الأخرى. وبالتالي إذا كان الله غير كامل فهذا ليس الله.
0: في سؤال
1: فضل.
0: سائل بيقول كيف تفسرون التوفيق بين مفهوم التبرير بالإيمان وبين النصوص التي تتحدث بوضوح عن محاسبة الإنسان على أعماله دون اعتبار الأعمال مجرد نتيجة أو علامة للإيمان؟
1: يعني عايز تاني معلش
0: أنا فاهم قصده. بيقول إيه إزاي توفق ما بين أن التبرير بالإيمان موضوع التبرير اللي بنتكلم عنه وما بين أن في آيات في العهد الجديد فيها محاسبة لتصرفات أشخاص بنتيجة لسوء أفعالهم وأعمالهم، فازاي متبرر وازاي بيتحاسب؟ وما تقوليش هو عايز يقول كده ان الاعمال هنا هي نتيجه للايمان لان الايمان ما اظهرش اعماله.
1: الايمان ما هو التبرير بالايمان، الايمان بايه؟ بعمل
0: المسيح،
1: بعمل المسيح الكامل على الصليب. وما هو عمل المسيح الكامل؟ دفع ثمن خطيئتي. فاذا وثقت وقبلت البدليه، وانا بستخدم الكلمه بقصد، البدلية التي صنعها المسيح بقى بدالي، خد موقفي وأنا خدت موقف بره، فحدثت بدلية،
0: فحمل ما لنا وأعطانا ما له،
1: دفع الثمن كاملا وأنا قبلت هذا، علي أن أحترم هذا وأعيش بمقتضى ما يمليه هو علي أو ما يضعه لي من وصايا وعهود. لو كسرت هذه العهود أمامي فرصتين، أمامي أن أتوب وأرجع بكل قلبي وأعمل يوترن، أرجع عن طريقي الذي ذهبت إليه وأغضب الله وأعيش تحت حمايتي في رضاه، وإلا لو ذهبت في طريق عكسي يقع علي العقاب لأني نفست وتركت المظلة، مظلة الحماية الإلهية، فسقطت تحت التأديب.
0: التأديب هو يغفل مبدأ مهم جدا، هو استخدم عبارة المحاسبة،
1: نعم،
0: لكن هي كتابيا اسمها التأديب.
1: بالظبط،
0: نؤدب من الرب
1: لكي لا ندان على العالم.
0: ففي هنا لو البر اللي كان بيكلم عنه حضرة الأسيس اللي هو البر العملي،
1: نعم،
0: ما ظهرش في حياتي وفي سلوكي متوافق مع مشيئة الله، هنا يتدخل الله بصفته الإله الآب لنا أن يؤدبنا لكي لا ندان،
1: نعم،
0: لأن احنا شرعيا متبررين مجانا على حسب نعمته.
1: رسالة العبرانيين بتقولها بمنتهى الصراحة،
0: بالزبط.
1: أي أب لا يؤدب ابنه،
0: عبرانيين 12،
1: ما ينفعش،
0: بالزبط.
1: ما يبقاش أب. أنت يعني حضرتك اللي سألت السؤال، لو عندك ولد مش هتأدبه؟
0: بالزبط.
1: لما تشوفه بيعمل غلط مش هتصححه؟ على الأقل أنا مش بقولك أنك هتمسك عصاية وتنزل فيه ضرب، لا، على الأقل تقول لحبيبي الكلام ده اللي انت التصرف ده تصرف خطأ، عشان 1 2 3 يعتذر ويتراجع عنه ويغير سلوكه خلاص.
0: بس هل هيرفضوا انه يكون ابن؟
1: لا نهائي، حتى لو عاقبه لا زال ابنه.
0: بالظبط، وحتى لو كرر ما زال ابنه.
1: بالظبط كده.
0: فيا اخي السائل، زي ما قال حضرة الأسيس، التبرير عمل قضائي إلهي،
1: نعم،
0: عمل قضائي إلهي بموجب عمل المسيح على الصليب، أعطانا الأب كل ما للابن لنا، بر المسيح لنصير نحن بر الله فيه.
1: تمام، خلينا نرجع لكلمة justification.
0: تفضل.
1: في تعبير بيستخدموه بالإنجليزي justification، وهو التبرير، just as if you didn't sin. justification، كما لو كنت لم تخطئ، تبررت، يعني صرت بريء.
0: موقفك أمام الله.
1: ده الغفران غير التبرير. الغفران أنت عملت حاجة ومسحها وشالها وغفرها لك. لكن التبرير يعود إلى سجلك الماضي كله.
0: يشطبه
1: كله. كما لو كنت لم ترتكب جريمة أو خطية أو خطأ في كل حياتك. هذا هو التبرير.
0: هللويا.
1: وعظمة التبرير. انه

0: انه يعود ينظر الله الينا، عشان كده بيقول عمل قضائي. وخلي بالك التعبير اللي احنا استخدمناه،
1: لانه هي لغه كلمه قانونيه
0: بالظبط،
1: هي مرتبطه بالقانون.
0: نعم، لان الله اصدر فرمانا بهذا. واللي بيدرس الجزئيه المكتوبه في الدرس هيلاقيها ان احنا مستخدمين كلمه عمل قضائي، وفي تعبير هتلاحظه اوعى تنساه، مقامي. يعني ايه مقامي؟ لما يقولنا ان احنا قديسين
1: مقاما،
0: دي بقى مقاما. ما انا ممكن بقى اكون بغلط، لي يعني انت بتغلطش قديس؟ لا بغلط. طب ازاي تبقى قديس؟ في نظر الله، الله اعطاني هذا الامتياز وهذا المقام حتى يحدث توازن وانضباط بين سلوكي وبين مقامي. فاذا توصلت الى هذه الحقيقه عشت الحياه المرضيه التي تمجد وتعكس عمل الله في حياتي. نفس الشيء عن التبرير، الله أصدر قرار فرمان عمل اعتبار قضائي بأنك أنت صرت بريئا من كل ماضيك. أنا علي أن أعيش. دي بقى مش حاجة مرتبطة، احنا قلنا البر ده مرتبط بالناحية العملية، التبرير ده مش حاجة بقى هتحس بيها وتقول أنا خدت اختبار التبرير. ما فيش حاجة اسمها اختبار التبرير،
1: ده مقام،
0: ده مقام. دي حالة وضعك الرب عليها،
1: زي تسميها دكتورة الفخرية.
0: أيوة بالظبط كده،
1: خد لقب دكتور بس هو ما عملش حاجة.
0: نعم،
1: الجامعة هي اللي منحته هذا اللقب.
0: والحقيقة أخي أندرو في لخبطة كتير جدا جدا جدا في الفهم بين البر والتبرير
1: والبراءة
0: والتقديس وموضوع البراءة العامة أو العفو العام،
1: العفو العام
0: اللي بنسميه العفو العام. والإيمان المسيحي يختلف كل الاختلاف عن العفو العام وكل الكلام ده زي ما أشرنا. هذا ما يحدثنا عنه الكتاب. نقطة مهمة
1: في كلمة بس يعني ذكرت في رومية 5.
0: نعم.
1: الصفح.
0: نعم،
1: هل الصفح للمؤمنين بتاع العهد الجديد ولا كانت تخص وموقفها مع التبرير ايه؟
0: برضو اللي هيقرأ الدرس حضرتك حطيت فيه عبارة جميلة جدا، وقلت ان في فرق بين الصفح وبين الغفران. والصفح معناها بيتكلم في رومية 3:25 بإمهال الله عن الخطايا السالفة
1: او الخطايا السالفين،
0: او ما هي خطايا الخطايا السالفة يعني للسالفين،
1: للسالفين
0: القديمة. وده تعبير اشكرك جدا اللي موجود. لو خدتها بمنتهى البساطة، احنا في بلادنا مرات كتيرة، وانا اتذكر لما كنت ولد في صبايا كان جنبينا محل بقالة على الناصية، ولما كان يبقى في عجز في الفلوس على اخر الشهر وعايزين نشتري حاجة، كان
1: النوتة،
0: البقال عنده نوتة كده ويقول لك حطها على النوتة. يعني ايه حطها على النوتة؟ يعني اكتب ان انا في يوم كذا اخدت كذا وعليا كذا، وينتظر
1: ليوما ما
0: صاحب لا ده محدد، ينتظر في نهاية الشهر لما تقبض حضرتك هتيجي وتدفع اللي عليك. إذن هنا الإمهال والصفح لا يعني غفران، بمعنى ان الثمن لسه هتدفعه بغض النظر،
1: هو تأجل الأمر
0: بالضبط كده. فما حدث هو تأجيل للدفع،
1: تأجيل للدفع.
0: هذا ما فعله الله في العهد القديم مع كل الذين أخطأوا الأتقياء. كان تحدث عملية الصفح عن الخطايا السالفة أو خطايا السالفين أو العهد اللي احنا عشنا فيه قبل كده. ليه؟ انتظارا مش بقى لأول الشهر، لمجيء المخلص الذي يدفع حسابنا القديم.
1: عشان كده قال له ناثان لداود نقلت وليس غفرت.
0: بالضبط كده. فدي نقطة مهمة جدا ممكن نعدي عليها ونمر عليها مرور كرام.
1: حقيقة إن كلمة الله اللي دقق فيها
0: حضرتك استخدمت تعبير عجبني جدا جدا، أحب أذكره لأنه هيكون موجود برضو في الدرس للي بيقرأ. انت استخدمت تشبيه تعبيرين، كريدت كارد وديبت كارد، ودي الحقيقه يعني كانت بريليانت، يعني رائعه من حضرتك. بص يا جماعه، لما بتروح تشتري حاجه وما معكش الفلوس الكاش في جيبك حتى لو كانت عندك في البنك،
1: ده هنا في اي دلوقتي في كل بلد
0: كل واحد معاه كريدت كارد، انت لما تطلع كريدت كارد انت بتطلع فلوس؟
1: لا
0: لا، امال بتطلع ايه؟ بتطلع الكريدت كارد بالم

0: مبلغ اللي انت اشتريته تعهد من الشركه اللي ضمنه هذا الكارت انك في اخر الشهر
1: هتسدد
0: الدين اللي عليك. اذا هذا هو الامهال عن الخطايا السالفه
1: العهد القديم
0: ده لما يجي الوقت. والوقت اللي كانوا مستنينه اللي هو تقبض فيه هو وقت مجيء المسيح لدفع الثمن الكامل.
1: وضع عليه اسم جميعا الحاضر
0: تمام
1: والماضي
0: تمام
1: اللي كان منقول.
0: اما الديبت ده معناها ان حسابك فيه فلوس ولما بتدفع بالديبت معناها هياخدوا الكارت ده ويطلعوا المبلغ اللي انت اشتريت بيه في الحال.
1: في الحال
0: هذا هو الفارق بين العهد القديم
1: والعهد الجديد.
0: والعهد الجديد
1: احنا في نعمه. هللويا
0: مبارك اسم الرب.
1: نرجع لموضوع التبرير. حضرتك قلت انه التبرير هو عمل النعمة الإلهية المجانية اللي به يقبلنا كأبرار أمامه.
0: عايزين نرجع لرومية 7 علاقة الرجل بالمرأة وكيف يتحرر الإنسان من
1: علاقة العهد هنا. عهد الزواج
0: بالضبط كده. فهناك عهد زواج بين الرجل والمرأة في الإيمان المسيحي بغض النظر عن إيمانيات أخرى ما لناش علاقة.
1: احنا بنتكلم
0: عن الكتابية
1: وبغض النظر عن تصرفات الناس دلوقتي.
0: بالظبط
1: احنا بنتكلم عن منظور الكتاب للزواج والزوجين عهد مرتبطين لا ينفصلا إلا بالموت.
0: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا. ده القانون اللي حط الله لا يتغير. مش بتغير المجتمع ولا بتغير البيئة ولا بتغير الظروف خالص.
1: أمين.
0: لكن خلينا نرجع
1: للفكرة
0: الرئيسية. فالمرأة هنا تحت ناموس الرجل أو تحت شريعة الرجل.
1: أيوة.
0: يعني هو أنا مش بتكلم هنا على أنها أقل
1: وأكبر. لا مفهوم العهد.
0: لكن معناها أنها مسؤوليته.
1: مسؤولية.
0: فرقبته. هو يشتغل يهتم بيها يرعاها يأكلها. بغض النظر ده كان المبدأ الأولاني كانت تشتغل أو مشتغلش. الراجل اللي الرب وضعه رأس في البيت دي مسؤوليته الأولى انه يهتم ببيته بزوجته باولاده بغض النظر اشتغلت او لا.
1: صحيح.
0: هي اشتغلت ده شيء جميل
1: خير وبركة.
0: يساعد الدنيا تتشال ونتيجه الظروف اللي احنا عايشين فيها مرات كتير بيبقى دخل واحد ما يكفيش.
1: بالزبط.
0: على اي حال
1: بالزبط.
0: القانون او ناموس او عهد الزواج ان لو هي في اي وقت وهي تحت هذا القانون او الشريعه شريعه الرجل التي تزوجته وارتبطت به وأقسامه هما الاثنين أمام الله وأمام الناس إن كل واحد يبقى مخصص للآخر. إذا ذهبت لتحب رجل آخر وهي متزوجة
1: لا
0: فهذا يسمى أو حتى اختلطت في علاقة حميمة مع آخر صارت زانية.
1: بالضبط.
0: ليه؟ لأنها كسرت القواعد العهد الشريعة التي بينها وبين الرجل. هذا كان يمثل الناموس. أنا بحاول أستخدم كلمة الشريعة.
1: استخدم نموذج عملي
0: تمام.
1: لتوصيل فكرة كتابية.
0: تمام. وده اللي استخدمه الكتاب. أنا مش بخترع. في رومية 7. إذن هنا بنتكلم على أن المرأة تحت قانون وشريعة وناموس الرجل. كلمة ناموس شريعة. عشان برضو نبقى واضحين مرات كتيرة كلمة ناموس بتلخبط شوية. فإذن إذا الرجل مات
1: أصبحت المرأة
0: صارت حرة.
1: من
0: شريعة الرجل. زي الناموس ما تقدرش انك تطلع برا حكم الناموس الا لو حصل موت.
1: هللويا. يعني بدون المسيح نحن ممسكين من الناموس. قبض علينا
0: واموات لكن احياء. اموات احياء. اموات بالروح لكن احياء بالجسد. فنحن لازلنا تحت حكم الناموس. لم نتحرر إلا بعد موت المسيح لأننا كنا في المسيح.
1: في نظر الناموس أموات لأننا تعدينا على الوصية.
0: تعدينا على الوصية لكن في نظر لكن صرنا أيضا لما اتحدنا بإيماننا
1: بالمسيح
0: بذبيحة المسيح ومات هو متنا نحن أيضا عن الناموس. اتحررنا من شريعة موسى من العهد القديم بالكامل بموتنا في المسيح. طب انت بقيت ميت مالكش لازمة. لا لان

0: كنت في المسيح قام المسيح
1: بالظبط
0: فأقامنا معه.
1: ودي روميا 6
0: وهنا الحياة وكما يشرحها
1: بجدة الحياة.
0: كل رسالة روميا رسالة التبليغ.
1: أنا بس صعبان علي الناس اللي مش فاهمين الأمور دي وفاكرين إن الموضوع يقول لك مكبرينها ليه، أنا غلطت قلت له يا رب سامحني صمت صليت خلاص عفى عني. يعني مش فاهمين إن الناموس الشريعة الوصية قبض علينا حطنا في السجن.
0: ما يعني نرجع تاني يا أخ أندرو التعبير اللي استخدمته نشكر رب أنه كان مثمر في بعض الناس، أن الإيمان والدين الذي تستطيع أن تستوعبه بعقلك هو أصغر من عقلك.
1: صح. التبرير هو عمل قضائي قائم على نعمة الله المجانية اللي الله إداها لنا ويرانا من خلال هذا العمل أبرار.
0: خلينا نفتكر التعبير اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة نمرة واحد. التبرير هو فعل نعمة الله المجانية. إذا نعمة الله واسعة ليست الخلاص فقط.
1: نعم.
0: التبرير وكل ما يعطيه لنا الله من مواهب هو نتاج نعمته. يعني ينعم علينا. فاوعى في يوم من الأيام أيها المؤمن الموهوب بموهبة ما أعطاها لك الرب أن تظن شيئا في نفسك لأنها نعمة أنعم الله بها عليك فلا فضل لك لكي تفتخر بها، بل تفتخر بالعاطي الذي جعلك أمينا عليها. وتذكر أن كل موهبة يعطيها الرب للمؤمن ليست لذاته
1: بل لمجد الله.
0: أقول تاني، كل موهبة يعطيها الله للمؤمن ليست لذاته لكن لبنيان الجسد لعمل الخدمة لتكميل القديسين كما يقول الوحي المقدس.
1: اثنين، التبرير هو عمل الله القضائي الذي به يحسب ويصرح أن قصاص الشريعة الناموس قد رفع عن الخاطئ المؤمن بالمسيح.
0: تمام. إذن علينا نتذكر أحبائي أن التبرير ده زي ما أشرنا أنا هقول عمل قضائي وأحط جنبه عمل قضائي وليس يعني مرتبط بالحياة العملية لكنه
1: عمل مقامي.
0: أشكرك، ده الكلمة اللي أنا عايز نفتكرها، عمل قضائي مقامي. حط الاثنين دايما جنب بعض. يعني مقامي يعني الله ينظر إلي كقديس وأنا أنظر لنفسي أقول أنا مليان ضعف. إزاي أبقى قديس ومليان ضعف؟ أنا قديس في نظر الله لأني ابن لي وضعفي بشتغل بعمل الروح القدس عليه حتى الفجوة اللي بين المقام والحياة العملية تختفي. وكلما عشت لأرضي الله واتبعت اسلوب البر كلما صغرت هذه الفجوة واقتربت لكي اعيش المقام.
1: هللويا. التبرير ومفهوم الحساب والاحتساب.
0: نعم.
1: التبرير مرتبط بكلمة حسبة.
0: بالضبط كده.
1: تفضل.
0: الحساب والاحتساب هو تعبير لما بنكي. نقول تعبير مرتبط بالبنك وإن حطيت حاجة في حسابك. يعني تحت مسؤوليتك.
1: مسؤوليتك.
0: سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. فعشان كده علينا أن نتذكر أن التبرير ومفهوم الحساب والاحتساب كلمات تتكرر كثيرا في رسالة روميا رسالة التبرير. علشان كده يقول الكتاب يعني أن بر المسيح حسب لنا
1: وضع في حسابنا.
0: بالضبط. يعني إيه؟ يعني دخل في حسابي أنا وفي حياتي الروحية رغم أني مش أنا اللي اشتريته وما دفعتش فيه حاجة، لكن هذه هي نتائج عمل المسيح على الصليب وكفارته وقيامته وصعوده وإيماني به وارتباطي به إيمانيا، إني كنت فيه حينما مات وكنت فيه حينما قام وكنت فيه حينما صعد. تقول لي إزاي مع المسيح صلبت؟ طب والقيامة الذي أقامنا معه؟
1: يعني صلبنا ودفننا وقمنا.
0: وبعدين تقول لي طب ما هو صعد وأجلسنا معه في السماويات
1: وسيتم هذا أيضا.
0: مبارك اسمك يا رب.
1: هللويا.
0: شكرا لك.
1: هللويا. يعني عشان كده داود طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة.
0: بالضبط.
1: وعلى إبراهيم آمن إبراهيم فحسب له بر، فيها حساب هنا.

0: حتة الحساب مهمة جدا. علينا نتذكر أن ما يدخل إلى حسابي يمكن أن يكون إيجابي، يعني أخذ وعطاء،
1: يعني أشياء عملتها أزيلت.
0: بالضبط كده.
1: مديونية أزيلت.
0: نعم.
1: و و و ونعمة أضيفت.
0: بالضبط. وكنا بنتكلم على الحساب بتاع السالف والمتأخر والكريدت كارد والديبت كارد، كل ده داخل. احنا كأننا بنتكلم على حاجات حسابية، لكن دي يمكن كلها طرق لكي نبسط الفكرة
1: الكتاب استخدمها
0: ونشرحها، وهي كتابية في ذات الوقت ومهم أن نتذكرها. بيتكلم هنا على طوبى للرجل الذي يحسب له الرب خطية.
1: لا يحسب له الرب،
0: لا يحسب له الرب خطية ولا وجد في فمه غش. عايز أقول إن في العهد القديم ليه كان فيه إمهال وليه كان فيه على الحساب؟ الدليل إن داود في مزمور 51 وهو بعد أن أخطأ وحس بخطأه، وده مش كان بيعوم فراشه بدموعه،
1: مش مجرد كلمة قالها،
0: كل ليلة
1: أداء بيعمله.
0: لا ده حياة كان عايش،
1: القلب المنكسر والروح المنسحق.
0: لا تحتقرهما يا الله. إذن بيكلم هنا بيقول له لو كانت هناك ذبيحة لقدمتها، لكن الله لا يصر بهذه الذبائح. إذن في وقته لم توجد ذبيحة كافية لترضي الله ليغطي ويكفر عما فعله، فكان هذا على الحساب الذي كان ينتظر مجيء المسيح. عشان كده لما
1: أجلت القضية ليوم الجلجسة،
0: فاللي كان بيسأل ومرات كتير الناس بتسأل، طيب يقول لك طب واللي ماتوا قبل مجيء المسيح راحوا فين؟ الفكرة الأساسية اللي بتشرحها رسالة روميا واللي بنتكلم عنه إن كل ده كان تحت إمهال الله بالخطايا السالفة، يعني إن كل الخطايا القديمة وكل الذين عاشوا وأخطأوا كان كله إيمانهم ينتظر المسيح القادم لكي يدفع حسابهم. ولما جاء المسيح
1: جلسة المحكمة،
0: جاء الإعلان الإلهي في كل مكان، لقد جاء مسدد الديون، مانح الحياة، رافع الحمل والثقل والخطية لكل من كان ينتظر.
1: يعني كأن جلسة المحكمة في الصليب أو الجلجثية.
0: نعم.
1: نظرت القضايا المؤجلة.
0: نعم.
1: وتعاملت مع قضايا الحاضر.
0: نعم.
1: وقضايا المستقبل.
0: مجدا لاسم الرب.
1: عمل كامل من كل أبعاده.
0: بكل تأكيد. شكرا للرب. شفنا شخصيات جميلة في زي ما أشرت في العهد القديم، حتى الكتاب لما كان بيتكلم على أن لوط الذي كان يعذب نفسه البار. إزاي لوط يبقى بار؟
1: في ناس عايزين يشطبوها من الكتاب دي.
0: لكن هذا أعظم دليل وإثبات على حقيقة عمل الله القضائي المقامي تماما، زي ما بيقول قالها في أفسس وقالها في كولوسي، لما بيقول لنكون قديسين وبلا لوم أمامه. مين يستجرى يقول إنه بلا لوم؟ أنا ما أقدرش أقولها ضميريا، ما أقدرش، لأن في
1: ضميريا ما نقدرش،
0: لكن شرعيا مقاماً. عشان كده عايز نفتكر كلمة مقام، أنه عمل قضائي مقامي وليس اختباري. ليه؟ لكي يتحول العمل الاختباري وتتناقص الفجوة فنعيش المقام الذي أعطي لنا ولا نعيش في حياة أدنى.
1: هللويا. بولس يكتب في رسالة فيليمون عن أونسيموس.
0: دي
1: إن كان قد ظلمك بشيء وحصل سرقه ولك عليه دين موجود، احسب ذلك عليه.
0: بس نفكر لا حد يكون مش عارف القصة بتاعت فيليمون، إن في هذا الرجل الذي كان له عبد اسمه أونسيموس، والعبد ده سرقه وأخذ من حاجته وهرب، وتقابل معه الرب عن طريق بولس وعرف المسيح وصار ابنا له، ومش مستجري يرجع للسيد بتاعه مرة تانية لأنه حرامي ولأنه عبد ممكن يعمل فيه ما لا يعمل، وكان في ذلك الوقت له الحق.
1: يعني عنده فيه مشكلتين، عبد وهرب وحرام وسارق.
0: بالظبط كده. ومش ده كل حالة كانت حالة كل البشرية؟ حرامي سارق ربنا وهارب من الله.
1: بالظبط.
0: لكن ماذا حدث؟ ان بولس كتب لفيليمون قال له ان ان انسيموس ده بقى اخ لينا
1: ايه ده؟
0: واقبل

0: الضخ.
1: ده دي اللي يعني كبرت في دماغي.
0: هذه هي رسالة الحرية.
1: يقول له اقبلوا نظيري.
0: نظيري.
1: أخليك. أنت عايزني اللي كان شغال عندي، اللي سرقني، اللي هرب مني، أقبله زي ما بقبل حضرتك.
0: بولس الرسول مش أي واحد.
1: إذن كل من ينتقد الإيمان المسيحي بأنه يتكلم ويعدد الأفكار القديمة المتعلقة بالعبودية عليه أن يصحح أفكاره.
0: نعم.
1: لأن هذا هو أعظم دليل. نقل العبد، مش نزله، نقل العبد إلى مساواة مع الأخ اللي كان سيده، اللي يملك كل شيء والتاني ما كانش يملك حاجة. هذا هو جوهر ولب الإيمان المسيحي. أن ينتشل الساقط من طين الحمأة ويرفعه، أن يأخذ الساقط والمحتقر والمرزول والذي لا تنظر إليه الناس، وإذا نظرت إليه تنظر إليه نظرة الدون والاحتقار. هذا ما فعله عمل المسيح في الإنسانية. رفع المنحط، رفع الوضيع، رفع الساقط والمرزول إلى حالة الأخوة. ففي الكنيسة لا يوجد سيد ولا يوجد شخص غني أعلى من آخر، لكن الكل أمام المسيح أعضاء في جسد واحد.
0: إن كان قد ظلمك بشيء
1: أو لك علي
0: احسب ذلك علي. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي،
1: أنا المديون وأنا اللي هدفع لك. يعني الحقيقة اللي يقرأ هذه الرسالة، رسالة صغيرة جدا، ويقرأها بتمعن ويضع فكرة البر والتبرير في ذهنه، سيتعجب من مبادئ الحياة المسيحية اللي مرات كتيرة الألسنة اللاذعة بتنتقد انتقاد أعمى دون أن تدرك المحتوى الموجود بين طيات الكتاب المقدس. لكن إذا أردت أن تغسل أفكارك من كل ما هو طيني ودنيء وسيء، اقرأ كلمة الله، فهي التي تغسلك وهي التي تنظفك. تعرفون الحق، كلمة الله هي الحق، وهذا الحق لما تعرفه يديك حرية داخلية من كل ما يستعبدك عدو الخير فيه.
0: التبرير بيظهر تمجيد لله.
1: نعم، لأنه يظهر من هو الله وحقيقة محبته للبشرية الساقطة التي لا تستحق شيء. هذا هو الحب الذي كل قديس وكلمات الوحي المقدس تقف أمام هذا في تعجب وفي اندهاش. كيف أن الله العظيم الممجد ينتشل الإنسان الساقط ويحتضنه ويرده إليه. نعم، أن التبرير مرات كثيرة يشير إلى مجد الله وتمجيد الله، وبتستخدم يمكن في آيات قليلة جدا أنها تعبر عن تمجيد الله كما جاء أعتقد في إنجيل لوقا.
0: والتبرير معناه رفع مطالب الشريعة والقصاصة من باعتباره برا بر غيره الذي حسب له هو المسيح.
1: وده اللي قلناه الفيش والتشبيه بتاعك اللي يرجع للسجل بتاعك القديم. حتى لو كان عندك قضايا وكنت كان عندك حاجات إجرامية وتدفع حقها وتسجنت من أجلها، دي كلها تتمسح. يعني إيه؟ يعني السجل بتاعك نظيف كما لو لم تكن قد ارتكبتها.
0: في أعمال 13:39 حط بولس الرسول آية جميلة جدا.
1: نعم.
0: وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى.
1: لأنك في المسيح بتموت، فالناموس
0: حسب كل شيء.
1: وتدخل تحت ناموس ما يقول عنه في روميا، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع.
0: لأن ناموس روح الحياة
1: في المسيح ده يعطي الحياة. هذا يربطك عبدا وتبقى مش قادر تعمل ترديه، لكن هذا يعتقك عتقا كاملا ويعطيك حرية جديدة.
0: في روميا 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان
1: لنا سلام مع الله.
0: يعني التبرير ما فيش شيء أنا أعمله.
1: إذن التبرير لكي تحصل عليه، أولا عليك أن تؤمن بكفارة وعمل المسيح الكامل على الصليب وتتحد به وتؤمن به، وعندما تؤمن بكفارته وبدليته ونيابته عنك هنا يتحدث

0: تتحول الأمر إلى ثقة وإيمان، ولما يغفر لك الله وتنال الغفران والخلاص والميلاد الثاني، مش هنخش في كل التفاصيل دي، هنا يعطيك الله التبرير المجاني الذي مات من أجل خطايانا ولما قام أقيم من أجل تبريرنا، فتصير بارا، تصير في حالة البراءة في نظر الله الكاملة كما لو كنت لم ترتكب شيئا. هذا هو عجب المحبة الإلهية والغفران الإلهي.
1: يعني لما واحد يسأل دلوقتي بيقول كيف أنال التبرير، الرقم واحد الشرط الأساسي لنوال التبرير هو الإيمان.
0: نعم، وعشان كده بيقول إن آمن في تكوين 15، آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا،
1: حسب الإيمان إيمانه بر.
0: إذا الموضوع أنك تثق، تؤمن يعني تثق، تصدق ربنا في كل ما يقوله. فإذا صدقت وآمنت بالله وقبلت ذبيحة المسيح تنال التبرير.
1: جاءت كلمة الإيمان 6 مرات مرتبطة بالبر والتبرير.
0: نعم.
1: رومية 3:22 بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون.
0: الكتاب مليان بالآيات، وحضرتك سردت كمية لا بأس بها تتحدث عن الشواهد التي تشير إلى التبرير. إذ أن الله يحسب للإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. وهتلاقي اللي عايز يدرس عن التبرير ادرس رسالة روميا، سوف تجد بين طياتها عزاء وبركة وامتيازات للمؤمن الذي أعطى له الله الكثير. اللي مرات كتير بنبقى عايشين وكل اللي احنا بنستمتع به هو الفتات.
1: يبقى واحد الإيمان، 2 الدم، دم المسيح.
0: نعم.
1: بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه.
0: نعم.
1: نخلص به بالمسيح.
0: نعم.
1: بالتبرير اللي من المسيح من الغضب.
0: وخلينا نفتكر أن كل ما ذكرته حضرتك من خلاص، من تبرير، من فداء، من حرية، من عتق من العبودية، كل هذه بركات وعطايا من نعمة الله، ما فيش واحد بيشتريها
1: خالص
0: بقدرته،
1: لا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا فلوس ولا،
0: ودي أهم
1: ولا
0: شيء،
1: ولا تقوى ذاتية شخصية.
0: يا رب
1: شخصية.
0: تصوم الشهر، يا رب تصوم 5 أشهر في السنة مش هتبررك، لكن صحيح. التبرير يأتي بالنعمة كلها. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين، التبرير بالنعمة، الخلاص بالنعمة، الفداء بالنعمة، النعمة المتفاضلة جدا التي أعطيت لنا وأعطت لنا كل بركتها.
1: هللويا،
0: مبارك اسمك يا رب.
1: لواحد لسه بيدور إزاي يبقى موقفه سليم قدام الله،
0: تحدثنا أن النعمة هو أن الله أنعم على البشرية، مش المسيحيين بس، لكن أنعم على الجميع بخلاص وفداء وحرية من العبودية وعتق مما يسيطر علينا. الفرصة فرصتك والاختيار اختيارك. قدمنا لك ما فعل المسيح. يمكنك أن تسخر وتستهزئ وتقول أنتم تعبدون كذا وكذا وكذا، ولك أن تقول إن كان هذا الحب يوجد بين فكر الناس ويعلن ولو من شخص واحد هو يسوع المسيح، فإن كانت هناك محبة بهذا المقدار فما علي إلا أن أحب من أحبني ولم يحبوني بالكلام زي بقية الناس وزي أكثر الناس مقاما وأكثرهم سطوة وسلطة، لكن الله الخالق قد أحبني بتقديم ذاته في المسيح نيابة عني. فإذا كان هو قد أعطى لحياتي هذا القدر من القيمة والمعنى والثمن إن حياتي تساوي حياته، فليس علي إلا أن أبادلك الحب بالحب وأأتي إليك ممتنا خاشعا خاضعا راكعا وأقول لك أشكرك يا من أحببتني وأنا بعد خاطئ في كل

0: وحل خطيئتي انتشلتني لكي ما تعطيني معنى وحياة جديدة. أصلي أن تكون هذه صرختك إلى الله القريب منك والذي يسمع أنات قلبك عن كل واحد منا ليس ببعيد، هكذا يقول الكتاب.
1: أمين.
0: شكرا لكم أحبائي في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

برضو في نقطة إن الناس برضو بيشوفوها إن هي مشكلة ما بين الساينس والكتاب المقدس, البيج بانج أو الانفجار العظيم. من المشاكل الأساسية العمر اللي ما بينهم. طبعا احنا عندنا في الكتاب المقدس بنقول إن الكون اتكون في 6 أيام, لكن طبعا في قصص طويلة يعني نقدر نقول إن هي العلم بيتكلم عنها, عن إزاي

0: الكون اللي احنا فيه دوت بيقولوا حوالي 13 ونص مليار سنه اظن.
1: 13.8 من 10 ايام.
0: طيب ايه رايك في الموضوع دوت؟
1: يا هو مش مساله راي بقى، ده موضوع لازم ندرسه بالتفصيل
0: طبعاً.
1: ونشوف ايه الحكايه بالظبط. هحكي لك تاريخ البيج بانج او الانفجار العظيم، وبعدين هكلمك عن الخلق الكتابي، لان الخلق الكتابي بيعتمد ان الله بيخلق بكلمه قدرته مش بعمليات فيزيائيه تحتاج الى زمن. لان الله لا يحتاج الى زمن عشان يخلق، الله بيخلق من العدم، وده شيء طبعا مش موجود.
0: ما كانش في زمن ساعتها اصلا.
1: ما كانش في زمن بالظبط كده. الزمن بدا في تكوين واحد عدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والارض. البدء هو الزمن، الله مصدر الطاقه والقوه والحياه، السماوات والارض اللي هي الماده والفضاء. وبعدين بيشرح لنا في 6 أيام الخليقة إزاي الأحداث دي حصلت. تعال أكلمك عن البيج بانج واللي هي الانفجار العظيم، ونفهم إيه الافتراضات اللي محطوطة فيها. عايز أرجع لكلمة العلم برضو، ده علم افتراضي، يعني دي حاجة ما عملناهاش في المعمل، دي حاجة استنتجناها بناء على افتراضات. في افتراضات سليمة فيها وافتراضات هنتناقشها مع بعض. كانوا فاهمين ان الكواكب والاجرام السماويه ثابته، ده كان فكر قائم لمده سنين طويله قوي، لحد ما جاء ادوين هابل في 1929 ل 31 وعمل التلسكوب الكبير بتاعه، فشاف ان الاجرام السماويه بتبعد عن بعض بحاجه اسمها الريد شيفت.
0: شايف ان لونها احمر وبالتالي بتبعد عن بعض
1: بالظبط كده. ما هو ده الريد شيفت بالظبط كده. فقال لك انها بتتمدد، فجاء واحد اسمه لاميتري بعد كده وقال لك ايه، ما دام هي بتتمدد كده يبقى بدات في نقطه صغيره سماها السنجولاريتي. تمام، النقطه الصغيره دي فيها الماده والطاقه، ما فيهاش السبيس الفضاء ولا فيها الزمن. قال لك النقطة دي اتكونت أول ما بدأوا، قالوا 15 مليار سنة، وبعدين دلوقتي اتظبطت 13.8 من 10 مليار سنة. اوكي، قال لك ان النقطة الصغيرة دي علشان تبتدي قوانين الفيزياء ما تشتغلش، فهي محتاجة معجزة، بس هم مش بيصدقوا في المعجزة لأن هم مش بيؤمنوا بالله، مش بيؤمنوا بأي حاجة خارج الطبيعة. تمام، فقالك ابتدت تتمدد بسرعة شديدة جدا في الأول، وبعدين كونت الأجرام السماوية من 10 ل 12 بليون سنة أو مليار سنة، وبعدين الشمس من 5 مليار سنة، وبعدين الأرض من 4.6 من 10 مليار سنة، وبعدين ظهرت المية على الأرض 3.8 من 10 مليار سنة، وبعد كده بدأت الحياة في المية واستمرت. ده حسب فكر نظرية الانفجار العظيم. في مشاكل علمية بقى ضخمة يسوس في الموضوع ده، لأنه لما تكون المادة والطاقة مركزة قوي في نقطة صغيرة، قوانين الطبيعة اللي احنا نعرفها دلوقتي ما بتشتغلش، فبدايتها فيها مشكلة.
0: المعادلات اللي عندنا مش قادرة توصف دوت لحد دلوقتي، لكن مثلا احنا قدرنا نوصل، مثلا كنا شايفين ان كل ما بنعلي درجة الحرارة لما بنوصل لمرحلة معينة الفيزيكس بتبريك داون او بتتكسر، ما بتشتغلش. بعد كده بدأنا ان احنا نطور في الثيوري بتاعت الكوانتم ميكانيكس، وقدرنا ان احنا نفهم اكتر الحاجات ديت. فكلمة معجزة هي طبعا انا مش معترض عليها من المحمول من الناحيه الدينيه لكن هي من الناحيه الفيزيائيه هي احنا بنقول لسه ما وصلناش عادي.
1: لسه ما وصلناش، وفي بقى كل علماء الفيزياء الكبار بيحطوا اكتر من مشكله، بيقولوا احنا ما وصلناش لحد دلوقتي، ماشي هديك الحق انك تدور وتشوف ويمكن نوصل، ماشي مش هختلف معاك في النقطه دي، بس في مشكله تاني، ان الغازات لما بتتمدد علشان تنكمش وتضغط وتعمل أجرام محتاجة قوة خارجية قوية جدا وقوة جاذبية داخلية بين الموليكيولز بين الجزيئات علشان تعمل هذه الأجرام. بيقول لك إن النموذج بتاع الانفجار العظيم بيدينا يسموه هوموجينس يونيفيرس، يعني متساوي ما فيهاش تكتلات، والعالم اللي بنشوفه أو الفضاء اللي بنشوفه فيه تكتلات لحد دلوقتي مش عارفين نفسرها.
0: حضرتك بتتكلم عن الدارك مات،
1: لا مش
0: ماتر انتي ماتر اسيمتري، دي مشكله
1: طبعًا
0: كبيره فعلا.
1: تمام، ماتر وانتي ماتر اسيمتري، بس خلي دي على الجنب، انا لسه بكلمك على الغاز اللي بيتمدد.
0: ما هي دي اللي عامل المشكله يعني،
1: ودي مشكله كبيره. فاحنا عندنا مشكله في البدايه، وعندنا مشكله في ازاي اتكونت الاجرام، وعندنا مشكله ازاي الشمس اتكونت، وعندنا مشكله ازاي الارض اتكونت،

0: فالنظرية الانفجار العظيم فيها مشاكل كتيرة جدا علمية، تمام؟ لأنها بدأ بافتراض. فعشان كده لازم نفهم كويس. أنا بشجع الشباب كلهم أن يدرسوها، أنا درستها، لكن الفكرة أنه فيها مشاكل علمية، فما ناخدش نقول العلم بيقول كده والكتاب المقدس بيقول كده. لا، العلم الافتراضي بيقول كده وعنده مشاكل. في نقطة بداية تانية بتقول أن الله اللي هو خارج المادة خلق المادة وخلق الكون، والله لا يحتاج إلى الزمن عشان يخلق لأنه خارج الزمن وهو اللي خلق الزمن.
1: بس من ناحية ان احنا عندنا مشاكل في تكوين الارض وتكوين الشمس والنجوم، يعني من ناحية الانفجار العظيم، هي مش مشاكل على قد ما نقول ان احنا، طبعا مش هقول ان احنا يعني قدرنا نوصل لكل حاجة، بس الدياجرام او المنظر اللي هو يعني الشكل العام عندنا المعلومة ازاي تكونت، والثيري اوف انتروبي والحاجات ديت عندنا فكرة ازاي تكونت. في برضو موضوع الكوزميك مايكرويف باك جراوند
0: راديشن،
1: اللي هو احنا برضو قدرنا نعرف من خلاله السن. برضو من ضمن العوامل اللي احنا عرفنا من خلالها السن اللي هما بيقولوه اللي هو 13 مليار وشوية دوت. في برضو يعني في ايفيدنس كتير جدا للموضوع، سواء هو احنا عندنا ايفيدنس معاكس ليه او لا، واحنا قدرنا برضو من الانديرستاندينج او من فهمنا للثيوري ديت، للنظرية ديت، ان احنا نعمل حاجات ضخمة. زي مثلا يعني هل حضرتك شايف ان العلماء اللي قدروا يوصلوا ناس للقمر وحاليا بيحاولوا يوصلوا للمريخ هتوه منهم يعني بعض المشاكل زي دي؟
0: ده سؤال جميل جدا جدا. احنا نحترم ما يقوم به العلماء في العلم التشغيلي. يطلع الإنسان على القمر ده علم تشغيلي، عارف يدرس محتاج أكسجين قد إيه، والبدلة تبقى شكلها إيه، والصاروخ يبقى شكله إيه، والطاقة ده كله ده علم تشغيلي. لكن لما يقولي سينجولاريتي ده علم افتراضي. فلو فرقنا بين الناحيتين دول هنفهم حاجات كتير. أنا بحترم العلماء على فكرة جدا، تمام، بس لما يقولولي حاجة عن العلم التشغيلي أنا أصدقها 100% لأن نقدر نسبتها. لكن في نظرية الانفجار العظيم كلها استنتاجات، مش كده برضو؟
1: طيب حضرتك شايف حاجة زي الراديو ماتريك ديتينج اللي هو برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول بيها ان العمر بتاع الارض اكبر بكتير من الموجود في الكتاب المقدس دوت، علم تشغيلي ولا افتراضي؟
0: احكي لك بقى. هذا العلم الراديو ماتريك ديتينج ده هو الاستخدام النظائر المشعة لتحديد الاعمار، بيعتمد على مواد مشعة غير مستقرة، وناخد نص العمر ونشوف معدل التغير والكلام ده كله. في حاجات مثلا زي الكربون المشع اللي بيتحول لكربون 14 بيتحول لنيتروجين 14، وعارفين ان نص العمر بتاعه 5725 سنه، فنقدر نحسب الحكايه دي. هديك مثال للكربون ديتينج ده لانه مهم جدا ويساعدنا في فهم الخليقه. اكشولي الفحم مليان كربون، فالمفروض بالكربون ديتينج عمره ما يزيدش عن 100,000 سنه بالافتراضات يعني، تمام؟ لأنه الكربون ديتينج ما بيديناش معلومات دقيقة لأكثر من 100,000 150,000، وبعد كده بتبقى الأرقام مش مظبوطة، تمام؟ فنمسك الألماز. الألماز ده فحم، بيقولوا الألماز اتكون من 350 مليون سنة. معنى كده مش لازم ألاقي فيه أي تريسز للكربون 14 لأنه هيكون انتهى، كله هيكون اتحلل. أوكي؟ خدوا عينات من الألماز وبعتوها للمعامل العادية، فلقوا فيها تريسز للكربون 14. ده يدل على إيه؟ إن 350 مليون سنة دي مش صح. فاستخدام النظائر المشعة ليه دور كبير قوي في فهم الكون، لكن في نفس الوقت الافتراضات بتاعته كبيرة جدا، لأن إحنا ما نعرفش الكمية الأولانية. معامل الديكي ده هو التحلل، بنقول إن هو ثابت، ممكن يكون ثابت أو مش ثابت، ما نعرفش. المشكلة في حاجة اسمها contamination كمان، ممكن تيجي من برا حاجات وتغير في العمر الحسبة. لكن موضوع الألماز لأنه حجر قوي جدا فما بيسمحش بالcontamination، ما يسمحش أن كمية كربون 14 تدخل عليه وتلخبطنا.
1: بس هو من ناحية الألماز درجة الحرارة العالية والضغط العالي ممكن يكون غير في النسبة اللي بتتحول لكربون 14.
0: صح.
1: وطبعا أنا مش دارس كفاية لأن أنا make assumptions أو أن أنا أقول حاجة زي كده، بس طبعا هدور أكتر يعني. حضرتك قدمت

0: قلت لي معلومة ما كنتش أعرفها بصراحة وهدور أكتر.
1: تمام.
0: بس بمناسبة بقى الألماز، إحنا الناتشرال دايموندز ما بنقدرش نعملها جوه المعمل، إحنا نقدر نعمل
1: سينتيتك
0: بس.
1: طبعًا.
0: حاجة برضو زي الكرود أويل أو اللي إحنا بنطلع منه البنزين.
1: أيوة.
0: دوت إحنا ما نقدرش يعني نعمله بالدقة ديت في المعمل. وإحنا بنقول إن هو اتكون نتيجة تحليل لحيوانات أو كائنات يعني على مدار ملايين السنين. فإزاي حاجة زي ديت تتكون؟
1: الفكرة مش تعتمد على الزمن، تعتمد على الظروف، على الضغط والحرارة زي ما حضرتك قلت. فأنت عارف إن إحنا ممكن نصنع البترول في المعمل بس
0: تمن بنفس الدقة اللي موجودة
1: ماشي اللي موجود بيها، بس نقدر نطلع بترول. ده الاند بوينت. فالفكرة انه تمن التصنيع ده اكتر من تمن تشغيله، فبالتالي ما نقدرش نعمل المشروع ده لانه بقى اقتصاديا فاشل. فاحنا نقدر نعمله في زمن قليل بس في ظروف بقى ضغط وحرارة عالية جدا. تمام. فانا اوافقك جدا انه مش مسألة الزمن هو اللي بيعمل البترول، الظروف البيئية اللي اتحطت فيها المواد العضوية دي هي اللي بتعمل البترول. فلما نفهم الطوفان نوح ونفهم الجيولوجيا الكارثية اللي حصلت، هنقدر نفهم ان في مواد عضوية كتيرة قوي اتحطت تحت ضغط وحرارة شديدة جدا جدا جدا فعملته بسرعة. لو انه متكون من ملايين السنين كان الصخور اللي حواليها يترسب من خلالها. لكن الفكرة انه الحاجات دي تكونت، او البترول والفحم والغاز الطبيعي تكونوا نتيجة الظروف البيئية القاسية جدا اللي هي الكاتاستروفيك جيولوجيا او الجيولوجيا الكارثية هي اللي عملته مش الزمن.
0: بس حضرتك كده بنتعارض مع مثلا حاجة زي theory of radiometric dating اللي احنا اتكلمنا عليها، هي ليها applications. احنا قدرنا بان احنا قلنا طب تعالى نعتبر ان الثيوري اللي احنا قلناها دي صح، نعمل حاجات تانية
1: زي
0: القنبلة الذرية مثلا.
1: لا ده ما اعتمدتش على الراديومتريك.
0: لا طبعا اعتمدت على السبونتينيوس ديكاي بتاعهم بريت ثابت غير كده. كان ممكن مثلا القنبلة تنفجر وهي في السماء لسه ما وقعتش.
1: لا لا لا لا ده ما اعتمدتش على الريتنج خالص، دي اعتمدت على فيزيائية مختلفة تماما تماما تماما، ما اعتمدتش على نصف العمر. وعلى فكرة عمر الأرض لما بيحددوه بأربعة وستة من عشرة مليار سنة، هما ما خدوش صخرة من الأرض وعملوها، ده خدوا نيزك واخد بالك وحللوه وقال لك النيزك ده تكون في وقت تكوين الأرض، فهو افتراض في افتراض في افتراض.
0: بس أنا زي ما بقول لك الافتراضات ديت ساعات بنقدر نعمل بيها applications اللي هو تعال نشوف بقى هل هديت صح ولا غلط. نعرف منها في برضو حاجة زي الطاقة النووية. ديت إحنا بنطلع طاقة بمعدل نقدر نحسبه عن طريق المعدلات اللي إحنا افترضناها بالإشعاع.
1: ده كله لا مش بس بالإشعاع، ما ده اللي عايز أقوله لك، مش بس بنصف العمر.
0: بس لو كانت الافتراضات اللي إحنا واخدينها غلط ما كناش هنقدر إن إحنا نوصل للحسابات الدقيقة ديت في إن إحنا نعرف الطاقة اللي هتطلع لنا.
1: ده مش العامل الوحيد، ده اللي أنا عايز أقوله لك.
0: مش العامل الوحيد
1: ومش عامل
0: بس
1: مش
0: إن اختل
1: وغير أساسي. تمام؟ أساس القنبلة وإزاي بتطلع وإزاي بناخد الطاقة وإزاي بنشطر النواة، ده لا علاقة له بالمرة بنصف العمر. ده الفيزيكس تانية مختلفة، والفيزيكس التانية دي القوانين الطبيعة التانية دي قوانين تشغيلية كلنا متفقين عليها. فنقدر نشطر الذرة وطبعا بميكانيزم معقد جدا زي ما انت عارف. تمام. ده لا علاقة له بنصف العمر.
0: طيب مثلا حضرتك اكيد عارف الجاز ديتكتر او اللي هو اللي بيبقى اللي بيشوف لو في حريقة يعني علشان ينزل المي. دوت بيعتبر نصف عمر معين لمادة معينة علشان هي بتعمل اشعاع، وبعد كده على حسب الايونايزنج بتاع الهواء اللي حواليه بيقدر ان هو يعرف في غاز في الجو ولا مش موجود.
1: بص انت خلطت الشامي على المغربي زي ما بيقولوا. تمام. انا موافقك عن الايونايزيشن انه في بارتيكلز بيحس بيها هذا الجهاز فينزل المية ويحمي الناس. بس لا علاقة له بنصف العمر ولا علاقة بالمواد المشعة، لأنه معنى كده لما تحط واحد من الديفايسز دي بتاعت كأنك بتحط إشعة في البيت. لا ما بتحطش
0: طبعا إشعة. بحط إشعة في البيت لكن الإشعة ديت بتبقى أخرها مثلا متر، فهي مش هتقدر توصل لي إن هي تعمل لي أمراض.
1: تعال بقى نفرق بين حاجتين. بين الأشعة. طب ما النور ده بيعمل لنا أشعة،
0: بيعمل أشعة ما لهاش علاقة بالأيونايزنج.
1: الأشعة حاجة والإشعاع ونصف العمر حاجة تاني.
0: الإشعاع دوت أيونايزنج الايونايزنج راديشن.
1: ماشي اوكي
0: تمام. لكن الايونايزنج راديشن اللي موجود في الجهاز اللي هو الديتكتور دوت بيعمل راديشن لحد متر او مترين بس، لان هو بيطلع اظن الفا بارتكلز.
1: ماشي

0: فالالفا بارتكلز ديت بتخبط علشان تشوف الهواء دوت ملوث بغاز ولا لا.
1: كويس، انا ما عنديش اي مانع في ده.
0: فدوت احنا بنعمله عن طريق الثيوري، ان احنا عرفنا الـ هو برضه نص العمر، والثيوري اوف ريتيوميتريك ديتنج.
1: بس ده لا علاقه له بنصف العمر، ده لا علاقه له بان الكربون 14 يبقى غير مستقر. ما هو الكربون
0: ده يعني هو اللي علاقه بمعدن تاني مشاع
1: بالظبط حاجه، لا مش معدن مشاع، والا انت تبقى عندك اشعاعات طول الوقت في بيتك.
0: ايوه بس المدى بتاعها قصير،
1: بس نصف العمر. مش مهم المدى، انا بكلمك على الزمن، انت بتكلم عن المسافه، انا بكلمك عن الزمن. دي مش معتمده على نصف العمر خالص، دي معتمده على مسافه الاشعاع. وفي عندنا قسم الاشعه في المستشفى وبنعمل اشعاعات كتيره جدا، وبنعمل سي تي سكان، وبنعمل حاجات كتيره قوي بالاشعاعات. انا عايزك تفرق بين الاشعاع والمدى بتاعه، وده كلنا متفقين عليه، وبين مساله نصف العمر لتحديد الاعمار. ده حاجه وده حاجه تاني خالص،
0: محتاجين ندور فعلا في الموضوع ده اكتر.
1: قوي قوي، اهلا بيك.
2: أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل الكتاب المقدس أصابه التحريف والتبديل؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل الكتاب المقدس قد أصابه التحريف؟ هل لعبت أيدي المزورين بنصوص الكتاب المقدس؟ هل حذفت منه أجزاء؟ هل أضيف عليه أجزاء؟ هل تم تغيير النصوص لتتوافق مع هوى المسيحيين؟ من يطلق هذه الإدعاءات؟ الحقيقة واحد بيدور جوه الكتاب المقدس على أي نص يدعم إيمانه ويدعم معتقده، وعندما لا يجد في الكتاب المقدس ما يدعم ويؤيد معتقده وإيمانه يقول الكتاب المقدس قد حرفه، قد أصابه التحريف، نزع منه ما يوافق معتقداتي. وإحنا علينا أن احنا نقف بشيء من المنطق والعقل أمام هذا الإدعاء. فدائما نقول البينة على من ادعى. من يدعي أن الكتاب المقدس قد تحرف، قد أصابه التحريف والتبديل، عليه أن يتوقف عند بعض الأسئلة. السؤال الأول: متى تم التحريف؟ إن الكتاب المقدس الذي كتب في مرحلة تاريخية طويلة جدا تقترب من 1600 سنة، لما موسى بدأ يكتب أسفار التوراة كانت 1440 قبل الميلاد، آخر واحد كتب أسفار العهد الجديد كان يوحنا حوالي 96 ميلادية، يعني ما يقرب من 1600 سنة. هذه المدة الطويلة متى تم التحريف؟ تم التحريف أيام موسى ولا أيام الملوك ولا أيام القضاة ولا أيام الأنبياء؟ تقول لي ربما يكون في أيام موسى أو أيام الأنبياء أو أيام القضاة. طب إيه رأيك إن المسيح لما كان على الأرض صادق على كل أسفار العهد القديم، في يوم القيامة صار مع تلمذي عمواس وشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، لما كان بيعلم اليهود يقول لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد لي، كان معاه كتابه المقدس بتاع العهد القديم ووعظ منه لما كان في مجمع الناصرة لما دفع إليه سفر إشعياء. المسيح صادق على سلامة أسفار العهد القديم، لكن كمان تشوف الرسل بعد كده، يوحنا صادق على كل الأسفار السابقة لي، ويوحنا آخر واحد كتب. وبمرور القرن الميلادي الأول والثاني كان بدأ الكتاب المقدس ينتشر بلغات العالم. احنا عندنا الترجمة السبعينية باللغة اليونانية اللي كانت حوالي سنة 285 قبل الميلاد، ادي العهد القديم ترجم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وانتشر في كل العالم. متى تم التحريف؟ تم التحريف في العهد القديم ولا في العهد الجديد، أيام الرسل ولا أيام اليهود؟ إمتى بالضبط؟ إذا كان كل اللي موجود في العالم في الوقت ده يتفق معا في نفس النص الكتابي، متى تم التحريف؟ أنت عارف أنه لغاية ما نوصل للقرن الثاني والثالث الميلادي كان الكتاب المقدس بدأ يترجم بلغات كثيرة ويتوزع. أنت عارف الكتاب المقدس موجود منه مخطوطات لا يقل عن 24600 مخطوطة كلها متوافقة، متوافقة في المبادئ وفي النصوص وفي التعليم وفي الجوهر، لاهوت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح. يا من تقول أن المسيحيون قد حرفوا الكتاب أو اليهود قد حرفوا الكتاب، تعال قول لي متى تم التحريف. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني: من الذي قام بالتحريف؟ لو كان اليهود قد حرفوا الكتاب المقدس لنزعوا من صفحاته كل الويلات والدينونات وتاريخهم المخزي جدا في العهد القديم والجديد. العهد القديم يفضح لنا شعب إسرائيل، يقدم لنا شعبا صلب الرقبة متمرد، خزيهم وخزي ملوكهم والشر اللي كانوا عايشين فيه ولما راحوا للسبي. لو كان اليهود هم الذين حرفوا العهد القديم لنزعوا منه تاريخهم المخزي، ولو كان اليهود حرفوا العهد الجديد لنزعوا منه تهمة صلب المسيح. طب المسيحيين اللي حرفوا، وهل تدرك أن هناك عداء شديد بين اليهود وبين المسيحيين؟ يعني اليهود ما يطيقوش المسيحيين، وهل ينفع أن المسيحيين يحرفوا الكتاب العهد القديم واليهود قاعدين يتفرجوا عليهم؟ فين نقدر نقول أن هناك تحريف للعهد القديم أو للعهد الجديد؟ يبقى لازم نقول متى تم التحريف، لازم نقول من الذي قام بالتحريف، وأضيف لك كمان لو كان اليهود حرفوا لكانوا جملوا الصورة التي كان عليها قادتهم. واحد زي موسى ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ واحد زي داود ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ ما كانوا جملوا هذه الصورة، صورة داود الذي قتل وزنى. لكن الكتاب المقدس لأنه مكتوب بوحي إلهي ورجال الله كتبوه مسوقين من الروح القدس،
كل الكتابات اتفقت على هذه الحادثة وهذه الحوادث. يبقى عرفنا أنه علشان نقول أنه تحرف لازم نقول متى تم التحريف، مش قادرين نحط إيدينا على دليل. من الذي قام بالتحريف؟ مش قادرين نحط إيدينا على دليل. لكن السؤال الثالث والمهم، أين الكتاب الصحيح إن كان الكتاب المقدس محرف؟ يعني يا من تقول أن الكتاب المقدس قد أصابه التحريف، البينة

على من ادعى، هات الكتاب المقدس اللي انت شايفه انه سليم، هاته بين ايدينا، هاته بين ايديك وطلعه، قول هو ده الكتاب. اين الكتاب؟ ان كنت لا تمتلك اي نص، اي كتاب عشان تقيس عليه باقي الكتب وتقول ان الكتاب ده هو الاساسي وكل الاصفار دي محرفه، اسمح لي اقول لك انت تقف في صف الضلال. لانه الحق هو انك يكون عندك المصداقيه تجيب الدليل وتقول الكتاب ده هو الاصلي، بناء عليه كل الكتب مش موجوده او كل الكتب مش سليمه. فاين الكتاب الاصلي؟ الحقيقه الكتاب الاصلي هو الكتاب اللي بين ايدينا. النقد النصي يبرهن لنا ان ما كتب في اسفار العهد الجديد والقديم هو ذاته ما كان مكتوبا في القرون الاولى. اكتشافات قمران، وادي قمران اللي جابت لنا كل العهد القديم كما كان موجودا في ايدي اليهود، كل العهد القديم ما فيش نص متغير. ثم عندما كتب العهد الجديد ونسخ وترجم وانتشر في كل العالم بكل اللغات، ان اكبر كتاب مترجم لكل لغات العالم هو الكتاب المقدس. وبعدين اسيب معاك في الاخر، لماذا تم التحريف؟ مين اللي حرف؟ طب وحرف ليه؟ ليه الواحد بيحرف؟ انا اعرف ان الواحد بيحرف عشان يحط ايجابيات في الرساله بتاعته وبركات ويغري الناس عشان تيجي للمسيحيه. يعني لو كنت انا بيدي ان احرف الاناجيل، انزع منها كل الكلام اللي بيتكلم عن ضروره الالام مع المسيح عشان الناس ما تقلقش من تبعيه المسيح، والاضطهاد والموت لاجل المسيح، كنت احبب الناس في المسيح وفي المسيحيه في رغد العيش والراحه والكرامه. لكن احرف في كتاب، هذا الكتاب بيقول للناس اللي هتقبل المسيح، لما تقبل المسيح هتتعب، سيكون لكم في العالم ضيق، العالم هيضطهدكم، ممكن تموتوا، أخوف الناس ولا أفرح الناس؟ الكتاب المقدس هو كتاب الله، لم تصل إليه أيدي العبث ولا التحريف ولا التبديل، بل الله الذي أعطى الكلمة هو قادر على حفظ الكلمة، وإلى أن تزول السماوات والأرض لن يزول لحرف ولا نقطة من أقوال الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: أهلاً وسهلاً بيكم، وحشتوني كتير كتير. النهاردة حلقة خاصة جداً من القلب للقلب، هنتكلم كلام من القلب للقلب، هنتكلم عن حاجة شغلة بالنا كلنا كأمهات كأباء كشباب صغير كشباب فاهم وعايز يدينا وعي ويساعدنا نفهم الشباب الصغير ده رايح فين، اللي هو اسمه جينيريشن زي. جينيريشن زي ده اللي بيبتدي من سن 11 سنة ل 26 سنة، بيفكر ازاي، ايه التحديات اللي حواليه، ايه اللي بيحصل معاه، حاجات كتيرة انا فعلا فوجئت ان انا معرفش حاجة عنها. فقلت لا، احنا لازم نكون بنتعلم، ولازم نكون زي ما المرأة الفاضلة في بروفيربز الأمثال 31 بيقول إن المرأة الفاضلة بتراقب أهل بيتها، يعني بتبقى عارفة إيه اللي حاصل، فاهمة إيه الموجود. إحنا مش جالة باللي إبليس بيعمله، عارفين أفكاره، بنفهم أولادنا بيعدوا بإيه، تحدياتهم إيه، مشاكلهم إيه، إيه اللي بيسمعوه حواليهم، إيه الشيطان ماسكه عليهم وعايز يعني يضغط على عقلهم بيه ويقنعهم بحاجات غير خالص الحاجات المكتوبة في الكتاب المقدس، وغير الحاجات حتى المكتوبة في العادات والتقاليد بتاعة ناس شعب متحضر. هنتعلم حاجات كتير النهاردة، هنسمع حاجات كتير عن التحديات اللي بيقابلها الشباب وإزاي إحنا نقف قدامها. إحنا بنقف قدامها بالفهم وبالعلم وبأهم حاجة بالصلاة وبالتركيز معاهم وبالحب معاهم. هنتكلم في كل الحاجات دي، لكن أحب أقدم لكم النهاردة واحد من ضيوف الحلقة. إحنا عندنا ضيفين النهاردة موجودين في الحلقة، واحد موجود معنا دلوقتي وهو بيتكلم انجليزي، فهيكون في ترجمة، فساعدونا معلش في وقت الترجمة اللي بين إدواردو وبيني. وكمان سولي، القسيس سولي برضو مولود هنا لكن من أصل عربي، وهيكون بيوصل في النص ساعة اللي جاية لأن الترافيك كان صعب، فهي جات ستاك في الترافيك. هنقضي وقت جميل مع بعض، هنتمتع ببعض، وأنا أحب أعرفكم بإدواردو. إدواردو أولا هو جوز جاكلين بنتي. هاي إدواردو، I'm so happy you're here.
1: Yvette, it's a total honor and privilege to be here with you and to be here together. Thank you so much for having me.
0: شكرا شكرا، انه بيقول لي شكرا ان انت استضفتيني النهارده، وزي ما قلت لكم ان هو رجل اعمال وفي نفس الوقت هو متخصص في علاج الناس اللي بتدخل في حروب وبيجي لها تراما وظروف بتبقى صعبه، وعنده ربنا اداله موهبه واداله assignment ان هو يعمل برنامج يساعد الناس ان هم يتأملوا في كلمة ربنا علشان يشفوا، وده طبعا موجود في كتاب المقدس سفر الأمثال بيقول ان كلمة الرب بتشفي، كلمة الرب دواء لينا. فازاي الناس اللي بتمر بتراما، الناس اللي بتمر بإدمان، الناس اللي بتمر بظروف صعبة، ازاي ان هم إبليس ما يضحكش عليهم بالمديتيشن أو بالجلسات التأملية اللي بيتكلموا فيها كلام يخلي إبليس يدخل، لكن إزاي نتكلم بكلمة ربنا ونتأمل فيها زي ما ربنا بيعلمنا في كلمته. كلمة ربنا دايما بتقول لنا إننا نتأمل فيها، نلهج فيها، نقعد فيها وقت، لكن إبليس خد الحتة دي وهو دايما المزور، وابتدى يعمل حاجه يقول للشباب لا تعالوا بقى مديتيت، او تعالوا تاملوا. تتاملوا في ايه؟ في كلام فارغ، تعالوا في كلام يوديهم لحته روحيه صعبه صعبه الخروج منها. فده اللي ربنا كشفه له واداه له وليه سنين بيمارسه.

0: وربنا بيستخدمه فيه بقوة وبمجد. إدواردو, tell me a little bit about you.
1: Sure. My name is Eduardo. I was born in London. I was raised in Portugal. And I have a passion for teaching people about the Word of God.
0: هو بيقول إن هو من البرتغال وعاش في لندن, وبيقول كمان إن عنده قلب وعنده مشاعر وأحاسيس على كلمة ربنا, بيحبها جدا, بيحب كلمة ربنا جدا.
1: About 12 years ago now, I got very involved in kind of Hindu meditative practices.
0: عشان هو من 12 سنة ابتدى ان هو يدخل في الكلام اللي احنا بنحكي عنه في حاجات هندية, وبيساعدوا الناس ان هم يتأملوا وان هم يدخلوا في meditations. المديتيشن دي بتاخدهم في ناحية الديانات الهندية.
1: And by the grace of God, 9 years ago, God pulled me out of that world.
0: وبيشكر ربنا ان من 9 سنين فاتت ان ربنا خلعه من العالم ده وطلعه منه.
1: So I was working a job in New York City at the time in finance, and I was very stressed.
0: والسبب اللي خلاه يدخل في الحتة دي إنه كان بيشتغل شغلة في نيويورك. كلنا عارفين نيويورك ضغط العمل صعب جدا, فكان عليه ضغط جدا عالي وبيشتغل ساعات طويلة, فعشان كده ده اللي خلاه يفكر في المديتيشن عشان يرتاح وتريليس الستريس.
1: So I was trying to find a way to release the stress.
0: فهو كان بيدور على طريقة إنه ما يبقاش تحت الضغط الفظيع ده.
1: And I went to a Hindu meditative practice experience.
0: فابتدى يدخل في meditation أو تأملات وجلسات تأملية في الحاجات الهندية والأصول الهندية ودياناتهم.
1: Not knowing the dangers and the deception that was around it.
0: ما كانش فاهم إن ده كله فيه خداع وإن فيه خطورة وبتدخلهم في عالم تاني.
1: So I got initiated by a teacher or a guru, you would say.
0: وابتدى يروح مع جورو أو المدرس اللي كان بيعلمهم إزاي يدخلوا وإزاي يمارسوا الممارسات دي.
1: You see, the Bible speaks about meditation.
0: الكتاب المقدس بيتكلم على التأمل وبيوصينا ازاي اننا نلهج في كلمة الله ليل ونهار.
1: Did you know that the longest chapter in the Bible is Psalm 119, and it's all about meditating on the Word of God?
0: واو, هو بيقول ان اكبر او اطول مزمور في الكتاب المقدس او اصحاح في الكتاب المقدس هو مزمور 119. مزمور 119 بيتكلم كتير على اللهج في كلمة الرب.
1: It says in the scriptures, King David writes, I will meditate on your precepts, or I will meditate on your wonderful deeds.
0: هو زي ما بنقرا في الكتاب المقدس انه بيقول في المزمور ده ان انا هلهج في كلمتك, انا هلهج في اعمالك, طريق وصاياك فهمني, فاناجي بعجائبك. كلمه المناجاه.
1: And many other places that I won't go into right now, but my purpose for saying this is to say that as Christians we are commanded by God to meditate on the Word of God.
0: وفي آيات كتيرة بتتكلم على التأمل والمناجاة وإننا نقعد نقضي وقت في التأمل, لكن اللي بيقولوا إن دي وصية كتابية, لكن هنشوف إبليس بيعمل بيها إيه.
1: But going back to the Hindu practices, Satan has hijacked the word meditation and used it in a way that is a copy of the biblical form of meditation.
0: فبيشوف ان ابليس عمل حاجه خطيره, سرق كلمه المديتيشن, سرق كلمه التامل واللهج, وابتدى ان هو يستعملها لنفسه لاسراره.
1: So many people right now today, family members, people around us are getting pulled into this without them understanding the dangers of it.
0: فهو بيقول ان حوالينا ناس كتير, ممكن يكونوا في عائلتنا, ممكن يكونوا في بيتنا, ممكن يكونوا قرايبنا, جيراننا, كلهم اتخذوا في حته المديتيشن دي او حته التامل والجلسات.

0: التأملية اللي بيعملوها علشان يدخلوا في حتة هم مش عارفين نهايتها ايه ومش عارفين خطورتها ايه.
1: And there are many dangers to it.
0: في أخطار كتير في العملية دي.
1: For me personally, from my own experience,
0: من خبرته هو في حياته هو,
1: I had suicidal thoughts.
0: ابتدى يجي له أفكار انتحارية.
1: That was very unlike me. I never would have those thoughts.
0: وهو عمره ما كان بيفكر, هو دايما سعيد وعمره ما كان بيفكر في الانتحار أو ما كانش في أي أسباب تخليه يفكر ينتحر.
1: I was becoming socially isolated.
0: وابتدى يبص إنه ما بقاش اجتماعي, عايز يقعد لوحده دايما.
1: And I didn't like Christians.
0: وابتدى مرة واحدة مع إنه هو مسيحي ابتدى يقلب على المسيحيين وعلى أفكار المسيحية.
1: Because what I was inviting into my life was opposite to the Spirit of God.
0: لأن اللي أنا كنت بدعيه لحياتي بسبب المديتيشن والتأملات والحاجات دي, ده الروح دي ضد روح الرب.
1: So if Christians understand that meditating on the Word of God is actually like shooting a bullet into the head of the enemy.
0: لو المسيحيين يفهموا كلمة إن أنا بألهج في كلمة الرب, لما بيحصل اللهج في الكلمة كأننا بنخبط العدو برصاصة في راسه.
1: If more of us would do it, then we would have even more of an impact. Because there's a difference between studying and reading the Word of God versus meditating on the Word of God.
0: لو هنفهم قيمة الموضوع ده ونفهم الفرق بين إن أنا مثلا بدرس الكتاب أو إن أنا بتأمل أو أتناجى في الكلمة, في فرق بينها وبين إن أنا بتعلم في الكتاب. يعني التأمل مختلف عن إن أنا بتعلم أو بدرس.
1: And don't get me wrong, studying and reading the Word of God are extremely important.
0: وهو مش بيقول إن أنا أتعلم كلمة ربنا وأدرس كلمة ربنا ده مش مهمة, دي مهمة جدا جدا جدا, لكن إحنا بنتكلم على نقطة تاني اللي هي نقطة التأمل, وهيشرح لنا دلوقتي يعني إيه التناجي, إن أنا التناجي بالكلمة أو اللهج فيها المناجات.
1: But the difference with meditating on the Word of God is you read a verse and you take it slowly.
0: Okay, يعني مثل من الأمثلة إزاي إن أنا بتأمل في كلمة ربنا, بجيب الآية بقرأ الآية وبقرأها بشويش مرة واثنين وثلاثة.
1: You turn your phone off. You get in a place of peace where there's no distraction.
0: طبعا لما بقضي الوقت ده أنا بقفل تليفوني وبقعد في مكان ما فيش فيه أي إزعاج.
1: And as you speak the scriptures outside and even inside of you,
0: انت بتتكلم بالكلمة والكلمة بتدخل جواك, بتطلعها من جوه لبرا وبتسمع نفسك وانت بتقولها.
1: After some time you start feeling the peace that surpasses all understanding.
0: شوية شوية بتلاقي الكلمة بتعمل جواك وفي قلبك وبتلاقي نفسك عندك سلام الله الذي يفوق كل عقل.
1: And this is the peace that Jesus Christ promised us as our inheritance when he died on the cross.
0: وده السلام اللي يسوع المسيح ادهولنا كوارثين لهذا السلام نتيجة الصلب, دفع ثمن هذا السلام.
1: You see, Satan brings a kind of peace, but it's not real peace. It's a copy of godly peace.
0: اللي إبليس بيعمله إن هو مش بيديلك السلام الحقيقي, هو بيديلك السلام المزور, بيديلك كوبي من السلام اللي الرب بيتكلم عليه, وفي الأول بتحس بالسلام ده لأن كل اللي بيدخلوا في العمليات دي بيحسوا بسلام في الأول, لكن زي ما هو مر وابتدى أفكار انتحارية تجيله وابتدى السلام اللي كان باين سلام ده, لا ده دخل في حتة تانية بقى, دخل في حتة انتحار وعدم سلام.
1: I would meditate twice a day, but if I missed a meditation practice in the old kind of meditation, then I would feel irritable and annoyed.
0: لما كنت بتأمل بالطريقة الغير كتابية اللي هو التأمل في الكلمة, كنت بلاقي نفسي بعد ما بقضي الأوقات دي في

0: التأمل والبحث والحاجات، يا بص هلاقي نفسي متضايق ومتغاظ ومتنرفز ومش عندي سلام.
1: See, the peace of God, it brings freedom, whereas the peace, the counterfeit peace of Satan, it brings bondage.
0: السلام الحقيقي بيدي راحة وفك، لكن السلام المزور اللي العدو بيبينه لنا وبيقوله لنا بيدخلك في بندج، بيدخلك في انك تبقى عبد، عبودية.
1: It's like I had handcuffs over my mind, over my heart, and I was totally in controlled by this practice.
0: كأن بالضبط بيحصل ان ابليس بيكتفك، بيكتف ايديك، بيكتف عقلك، بيكتف فكرك ومشاعرك واحاسيسك.
1: And by the grace of God, I was pulled out of it.
0: وبنعمة ربنا، ربنا خلصه من العبودية دي والمأزق اللي كان فيه. How? إزاي?
1: Good question, Yvette. So, for me, I was actually, after a few years of doing that practice, I hit a point that I was at rock bottom in my life.
0: بعد ما فضل سنين وهو بيعمل المزاولات دي والممارسات دي، إبليس يعني نزله على الأرض خالص وتحطم، حياته تحطمت.
1: My relationships were bad.
0: كل العلاقات بتاعته باظت.
1: My job was gone.
0: الشغل بتاعه راح.
1: Everything that you can think of was cursed.
0: كل حاجة في حياته اتلعنت.
1: Why?
0: ليه؟
1: Because the enemy was cursing me.
0: لأن العدو وهو ماشي معاه وهو بيمارس ممارساته كان بيلعنه.
1: Because of the unbiblical practices that I was involved in.
0: لأن أنا ما كنتش ماشي مع كلمة ربنا فنتيجتها اللعنة.
1: So I started thinking in my mind, why is my life falling apart? What is going on here?
0: وابتدى كده يفوق لنفسه ويقول هو ايه اللي حصل في حياتي، انا ليه حياتي بتتحطم قدامي.
1: It's like something outside of me was controlling my destiny.
0: كأن حاجة برايا بتتحكم في مستقبلي وبتتحكم في كل حاجة في حياتي.
1: And when I was one day January 2015 I was by myself in London.
0: وفي يوم في سنة 2015 في يناير 2015 كان قاعد لوحده.
1: And I had a very supernatural experience.
0: وابتدى يدخل في ترانز، يعني في حاجة supernatural experience، يعني وصل لمرحلة إن هو طلع برا العالم الطبيعي.
1: You see, in those practices, they try to awaken a specific energy. It's called the Kundalini energy.
0: في الحاجات اللي هي الشيطانية، ده اللي كان بتحصل، الحاجات التأملية الشيطانية، بيقولوا إن في حاجة اسمها قوة خارقة للطبيعة أو طاقة خارقة للطبيعة مرتبطة بحاجة اسمها الكندوليني أو التعبان.
1: Nowadays you have Kundalini yoga.
0: دلوقتي بنسمع عن الكندوليني، اليوغا بتاعت الكندوليني.
1: People that are involved in these practices will know that there are monks in those practices that go to the mountains to meditate every day to awaken this energy.
0: وبنشوف ان الكهنة بتوع الشيطان دول اللي بيؤمنوا بقوة الكندوليني بيطلعوا على الجبال كل يوم علشان يجيبوا الطاقة دي ويعملوا لها activation علشان القوة دي تأثر على الأرض.
1: So in the new age, this is called an invisible serpent that moves up the spine. That's what they believe.
0: Wow. وكلنا بنسمع عن كلمة النيو ايج او الديانة الجديدة اللي الشباب بيعتنقها اللي اسمه النيو ايج. النيو ايج السنتر بتاعها اللي هي التعبان، طاقة التعبان اللي عايزة تدخل في جسد كل واحد من خلال الممارسات دي.
1: In the book of Revelation, God says that Satan is the ancient serpent that deceives all the world.
0: وفي الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيقول ان التعبان ده هو اللي بيخدع كل العالم، الحية القديمة اللي بتخدع كل العالم.
1: And in Genesis 3:5
0: وفي تكوين 3:5

0: the serpent deceives Adam and Eve into biting from the apple.
1: بنشوف إن إزاي خدعت الحية آدم وحواء وخلاهم ياخدوا من التفاحة اللي ربنا قال لهم لا.
0: And Satan lies to them and says, if you eat of this tree, you will become like God.
1: وقال لهم حاجة كذبة. كذب عليهم كذبة. قال لهم لو انتوا اكلتوا من التفاحة دي هتبقوا زي الله عندكم كل المعرفة.
0: Interesting that in the New Age, people believe that they become a God.
1: وبنشوف ان في الـ New Age بيؤمنوا ان الانسان اله ان انت بتبقى اله.
0: So Satan is doing the same trick he did to Adam and Eve to the world today.
1: ونفس الخدعة اللي خدع بيها ابليس آدم وحواء من ألوف السنين هو اللي بيخدع بيها شبابنا وبيدخل فيها على أفكارنا النهاردة إنك لو عملت كده هتبقى زي الله هتبقى إله.
0: There's nothing new what God what Satan is doing really.
1: ما فيش أي حاجة جديدة إبليس بيعملها ما عملهاش قبل كده.
0: So I literally felt a serpent, an invisible force like that was a snake moving up my spine like this.
1: فهو وهو بيتأمل في التأملات اللي كان بيتأمل فيها واللهج اللي كان بيلهج فيه ابتدى يحس ان في تعبان دخل على امعائه وبيتحرك وعمال يطلع لفوق.
0: And Yvette, when it was moving up my spine, it was going like this, like, and then when it got to my forehead, I grew up Catholic. So I knew that there was something. I said, Jesus.
1: وهي طالعة عمالة تطلع ابتدت تطلع لغاية راسه وهو مسيحي كاثوليكي ففاهم يعني ايه قوة اسم يسوع فأول ما لقاها انها تقتحمه بالطريقة دي ابتدى يقول يسوع يسوع.
0: And when I said the name Jesus, the snake started moving back down again.
1: وأول ما نطق باسم يسوع ابتدى التعبان ده ينزل ويرجع تاني مكانه.
0: And it was at that moment that my whole world was turned upside down.
1: وفي اللحظة دي كل حاجة اتغيرت في حياته.
0: I realized that everything that I had believed in according to New Age principles was a lie.
1: ابتدى يفهم وفهم كويس قوي ان كل حاجة آمن بيها السنين اللي فاتت والممارسات اللي كانوا بيقولوا له هتديك قوة وهتديك قوة خارقة للطبيعة كلها دي كذب.
0: There was no such thing as reincarnation.
1: مفيش حاجة اسمها reincarnation.
0: There's heaven and there's hell.
1: في سما وفي جهنم.
0: The things that I was drawn into the New Age for because it was very comfortable disappeared overnight.
1: وكل الحاجات اللي كانت بتدي له سلام وتدي له راحة في الأفكار بتاعت النيو ايج كلها راحت وما بقتش ليها أي تأثير.
0: Then a few moments yeah, later.
1: So you believed that the power is in the name of Jesus.
0: Yvette, the power is only in the name of Jesus. And I know that it was the name of Jesus that saved me from that situation. And
1: Okay. فهو لما قال كلمة يسوع يسوع وابتدى التعبان ده ينزل ابتدى يؤمن ان في قوة اكتر من القوة اللي هو كان فاكر ان هي اقوى قوة لان اسم يسوع نزل التعبان ده وان التعبان ده خاف من اسم يسوع.
0: A few minutes later after that happened,
1: بعد دقايق من اللي حصل
0: I heard a voice and it spoke to me and it said look up deliverance.
1: ابتدى يحس كده جواه ان هو عايز يبص على كلمة الخلاص.
0: So I went on YouTube and I looked up deliverance.
1: ودخل على اليوتيوب وكتب كلمة الخلاص deliverance.
0: And this is the power of television and of the media.
1: وده قوة الميديا والتلفزيون.
0: Because when I looked it up, I found a very special, powerful prayer man of God. He was from Ghana.
1: وأول ما كتب عمل البحث ده طلع له على اليوتيوب رجل من غانا ورجل بيوعظ.
0: And he was praying with such strength and boldness. I'd never seen anybody pray like this in my life.
1: وكان بيتكلم بقوة وكان بيتكلم بالتحرير بكلمات تحرير.
0: At the end of the video, so 30-minute video, he told the viewers, now put your hands on your body because I'm going to call on the Holy Spirit.
1: وأول ما بعد ما اتكلم نص ساعة وهو كان بيسمعه بيوعظ.

0: مدة نص ساعة، هو قال في النهاية حط إيدك على صدرك وأنا هبتدي إن أنا أصلي وهدعو قوة الروح القدس وأطلب إن الروح القدس يمتلكك.
1: And in my mind, I immediately thought, I don't believe in the Holy Spirit.
0: وهو كان بيفتكر يعني إيه الروح القدس هيعمل له إيه؟ أنا يعني ما بؤمنش بالكلام اللي هم بيقولوه ده على التلفزيون.
1: But because I was in a desperate state, I believe my spirit just wanted it. I put my hands on my body, and at that moment, I felt something from outside of me come and fill me on the inside.
0: لكن لأن هو يعني كان محتاج جدا وكان في وضع عايز أي حاجة تنقذه، ابتدى يحط إيده على صدره وابتدى يردد الكلمات اللي الأسيس بيقولها وراه.
1: Which now I know was the Holy Spirit.
0: ودلوقتي أنا عرفت ده كان الروح القدس. What happened to you?
1: So after I got on a journey of healing.
0: No, at this moment, what happened? So after you put your hand in your chest,
1: yes,
0: asking for the Holy Spirit.
1: So I put my hand on my chest. The pastor prayed, and I felt something come from outside to within, which is very different from the New Age, because in the New Age it's all about what's within you. What's within you? Whereas this was different because it was something from outside of me coming inside of me.
0: لما هو طلب وصلى زي ما الأسيس كان بيقول لهم يصلوا وحط إيده على صدره وطلب الروح القدس، بتحس إن في قوة من برة دخلت لنفسه، حاجة خارجية جت عليه وغطته. وده بيقول الفرق بين النيو ايج وبين الروح القدس. الروح القدس بيجي علينا وبيغمرنا، لكن النيو ايج كلها حاجات داخلية من جوه بتخرج ليك لبرا.
1: And since that moment, Yvette, my life has taken the best turn for greatness.
0: ومن ساعة اللحظة دي وحياته كلها اتغيرت وبقت من أحسن لأحسن لأحسن.
1: Things that I couldn't do before, I was able to do.
0: الحاجات اللي ما كنتش أقدر أعملها الأول بقيت بقدر أعملها.
1: I started meeting amazing believers.
0: ابتديت إن أنا أقابل ناس مؤمنين.
1: One of them being my wife, which is your daughter.
0: واحدة منهم بنتي اللي هي مراته.
1: My life has been incredible.
0: And your work changed. Yes. And tell.
1: So, and the list goes on. Let me continue the list. My work, my professional career changed completely.
0: كل الشغل بتاعه اتغير خالص.
1: Even areas of your life like finances change. My, for me personally.
0: وحياته المادية اتغيرت بعد ما إبليس جابه تحته وفقره، ابتدى الرب يطلعه.
1: It was like I was living a dream.
0: كان إنه كان عايش في حلم. علاقته برا your relationship with God and the intimacy.
1: And my relationship with God just started growing. And you know, when I came out of that world, I still had a lot of work to do. Like I would sleep at night and I would feel this energy, the demonic energy around me. So I had to sleep with the audio Bible on all night.
0: وأول ما خرج من النيو ايج والحاجات اللي كان بيعملها، كان لما بيجي ينام كان بتجيله أفكار وبتجيله حاجات مقلقة جدا ومزعجة جدا، فكان عشان ينام يحط البايبل المسموع، الكتاب المقدس المقروء المسموع طول الليل حواليه عشان يسمع كلمة ربنا عشان يقدر ينام.
1: So spiritually, I started seeking God in a new way, and I love to sit in stillness. That's my passion.
0: وابتدى دلوقتي يعرف يعني ايه to meditate او يتامل في كلمه الله بطريقه الصح، ان ازاي انه يقعد مع الله ويمسك الكلمه ويتامل فيها.
1: And that's when God started teaching me about biblical meditation.
0: وفي الوقت ده ربنا ابتدى يعلمه ازاي يبحث ويتأمل ويلهج في كلمة الله، وده اللي هو بيعمله دلوقتي، بيدرب الناس إزاي يلهجوا في كلمة الله ويتمتعوا بالسلام الحقيقي وبكل المواعيد اللي لينا في الكلمة.
1: And we've seen lives changed from this. You know, I've done it with entrepreneurs, business people, people that have survived wars, people that have been through highly traumatic experiences. And through just bringing them the word of God, their lives have been impacted.
0: وابتدى يشوف انه لما بيقدم الكلمه وازاي

الناس تلهج فيها لناس في البيزنس. انتوا عارفين معظم الناس اللي في البيزنس الضغط عليهم جامد، فبيدخلوا للحتة اللي هو دخل فيها. الشباب الصغير، الناس اللي كانوا في حروب والحروب بهدلتهم، الناس اللي حصل لهم اغتصاب، البنات اللي حصل لهم الاغتصاب، كل البنات وكل الناس اللي بيدخلوا في الاسترس الجامد ده لقوا راحة.

جيست ارايفد. دلوقتي هنسمع ترنيمة وهيكون معانا باستور سولي، هو دلوقتي وصل وهنتقابل وهنتكلم معاه.

0: أنا عارفة إن القصة بتاعت إدواردو أثرت فينا كلنا وتعلمنا منها حاجات كتير، وجه الوقت دلوقتي اللي هنتقابل مع ضيف الحلقة التاني، سولي. سولي أقدمه لكم، هو قسيس صغير في السن جدا لكن مليان بحكمة، حكمة إلهية غير عادية. هو مش بس قسيس للشباب، لكن هو معاه ماجستير في التدريس وبيدرس هاي سكول، فهو في العالم يحمل صورة يسوع، وهو في الكنيسة بيدرب الشباب وبيعلمهم علشان يكونوا صورة يسوع في العالم. أهلا وسهلا بك سولي.
1: Hi, good to see you. Glad to be here.
0: By the way, هو بيتكلم بيفهم عربي.
1: Yes.
0: هو بيفهم عربي.

0: عربي كويس قوي بس مش بيتكلم عربي.
1: بفهم شوية.
0: بتفهم شوية؟ اوكي المرة الجاية هتتكلم عربي معايا.
1: اوكي we'll see.
0: سولي سنك كم سنة؟
1: I'm 26.
0: عمره 26 سنة.
1: Yes.
0: اوكي احكي لي عن نفسك وخبراتك.
1: Yeah, you know, I started this life in ninth grade because that's when I really became a Christian.
0: هو قبل الرب يسوع بقى مسيحي وهو عمره 9 سنين.
1: And so I became very involved in my high school.
0: وكان دايما involved في المدرسة ودايما في كل النشاطات.
1: I joined the Christian club, which at that time was kind of a dead club, didn't have that many people.
0: ودخل الكلاب المسيحي اللي هو بيبقى في كل مدرسة موجود لكن الكلاب المسيحي ده ما كانش اكتف قوي يعني ما كانش شغال قوي.
1: Yeah, and in time it was in Temple City, so in time we had a lot of Egyptians joined this high school with me, so we started to kind of take over the club with a ton of Arabs.
0: وفي الوقت ده كان كل الولاد في المدرسة مصريين تقريبا في تمبل سيتي.
1: Yes.
0: مكان مقدس بالمصريين فهم بقى ايه they took over يعني controlled الموضوع كله تحكموا
1: yeah.
0: فيه.
1: So my second year of the club they finally hired me as one of their members to be the speaker coordinator. So I speak and I get guest speakers.
0: وهو اتعين ان هو مش اتعين يعني اختاروه ان هو يكون قادة من القادة اللي بيجيب الناس تتكلم او هو بيتكلم.
1: Yes, and in my last 2 years of high school I was the president of the club and by the grace of God we became the second biggest club on campus.
0: وبعديها ابتدى ان هو الكلب ده يكبر والمجموعة دي تكبر في كل المدرسة.
1: And so this is kind of where my youth ministry started, my passion for youth, my passion for ministry. It was in that Christian club, talking to 100, 150 high schoolers.
0: وكل الخدمة دي بتاعته ابتدت في المدرسة لما ابتدى يتكلم مع مجموعات كبيرة من الشباب ومن الطلبة اللي زي 100 أو 120 أو 150
1: and
0: طالب.
1: From there I went over, I got my bachelor's in biblical studies and my master's in education.
0: وبعدين ابتدى ان هو يدرس اخذ الماستر بتاعته في الدراسات اللاهوتية وكمان اخذها في دراسات تعليمية يعني كان عشان يبقى مدرس لازم ياخد ماستر ديجري هنا في التربية والتعليم
1: yeah.
0: زي ما احنا بنقول تقريبا.
1: I wanted one foot in the world and one foot in the church.
0: وهو قرر ان هو عايز رجل تكون في العالم ورجل تكون في الكنيسة. مش بالطريقة الغلط
1: yes.
0: بس بالطريقة
1: yeah.
0: الصح. يعني يعرف العالم بيفكر ازاي وعايش ازاي والكنيسة عايشة ازاي وبتفكر ازاي وازاي ان هو يحطهم مع بعض.
1: Yeah, so exactly. So I, at that time, kind of moved forward, I subbed at over 40 different schools, high schools and junior highs in LAUSD.
0: وهو عمره 26 سنة اشتغل كمدرس احتياطي في تقريبا 40 مدرسة. How did you do that?
1: I don't know. I was very busy.
0: ازاي عمل كده؟
1: And so eventually I became, now I'm a full-time high school teacher and I have been for a few years. And I teach 10 and 11th and 12th grade.
0: وهو دلوقتي مدرس رسمي في الهاي سكول اللي هي المدارس اللي هي الثانوية المدارس الثانوية بيدرس الصف العاشر والحداشر والاثناشر.
1: And at the same time, my other foot is in the church and I am the youth pastor at the Arabic Evangelical Church in Whittier under Asisa Sham.
0: وهو دلوقتي كمان زي ما قلنا كان رجل في المدارس ويعرف عنها والرجل التانية ربنا بيستخدمه في الكنيسة عند القسيس هشام بمجد للشباب.
1: Yes.
0: ادي قصة سولي. سولي ربنا اداله حاجة محددة شغلته وابتدى يبحث فيها ويعرف كل الأسرار بتاعتها. ايه هي؟ ان اولادنا الصغيرين بقوا مدمنين الكمبيوتر ومدمنين الايباد ومدمنين التليفون. الطفل من وهو سنه 3 سنين ده كل اللي شغله. ازاي ان انت دخلت في الحته دي واحكي لنا على اللي انت شفته واللي انت اتعلمته.
1: What I saw is even from when I was in high school maybe 10 years ago everything got 10 times harder for that age.
0: دلوقتي الدنيا صعبت جدا جدا جدا على الأطفال في السن ده والشباب.
1: And the effect that

0: technology and social media has on this age is much more dramatic than our parents think.
1: والتأثير بتاع السوشيال ميديا والحاجات اللي بيشوفوها على التليفونات أكبر بكتير من اللي انتوا تتخيلوها.
0: And I do have some statistics I want to share to kind of show how big this problem is.
1: وهنوريكم دلوقتي بعض الستاتستكس أو الإحصائيات اللي الإحصائيات اللي بتبين الولاد دول فين ومن سن كام لسن كام بيعملوا إيه.
0: So for example, in North America here, we have about 75% of people all have social media accounts.
1: يعني هنا في أمريكا 70% من الناس عندهم social media accounts.
0: And in Europe, the next largest, and you have the photo in front of you for the audience.
1: بنشوف الإحصائيات دي أنا فعلا بشجع كل واحد خدوا صورة من الكلام ده خدوا صورة منها عشان تبقوا عارفين وبعد كده تدرسوا الموضوع وتشوفوا قد إيه الموضوع ليه أعماق أكبر مما نتخيل.
0: And in Europe, I just highlighting the top two, which is America, we have 74%, and in Europe, it's 83%.
1: وفي أوروبا 83% عندهم. Are you talking about idman, social media, ولا بيتفرجوا على social media?
0: Just that have active social media accounts.
1: الناس اللي هي عندها social media حسابات على social media.
0: Now this number is not bad. That's, you know, it's good to have social media.
1: والنمرة دي الأرقام دي مش وحشة. يعني حاجة كويسة إن إحنا نكون عندنا social media.
0: But what we'll find out later is that this is hurting our kids more than anybody else.
1: لكن بنشوف إن دي أكتر حاجة بتضيع ولادنا وبتضيع الشباب.
0: Social media is interesting because there's so much good to social media, but at the same time, it can have more negative effects than it has positive effects.
1: قد ما السوشيال ميديا كويسة جدا لكن ليها نيجاتيف ليها يعني تأثير خطر وتأثير ضار على الشباب.
0: And just to show you in the next picture, we have a lot of kids that are involved in social media.
1: لو ندخل على الصورة الثانية لو ممكن ندخل على الصورة الثانية ال daily spent using social media.
0: Yes.
1: Daily time.
0: So on average for kids 16 to 24.
1: فزي ما احنا شايفين على الشاشة ال average من سن 16 ل 24 ل 24
0: they spend about 3.5 hours just on social media a day.
1: بيقضوا 3 ساعات بس على السوشيال ميديا اللي هو الفيسبوك اللي هو انستغرام الحاجات دي.
0: This does not include shows, this doesn't include games, this doesn't include talking with friends or messenger apps or anything like that, just social media.
1: ده بس السوشيال ميديا ملوش دعوة بأي أبس تعليمية أي أبس أو بيكلموا مع أصحابهم على ماسنجر أو أي حاجة زي كده.
0: And the verse I like to use with this is in Matthew 7 when it talks about that it's wolves in sheep's clothing, that it looks great but it's not always that good for you.
1: هو عايز يستخدم الآية اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي بتقول احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان لكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. السوشيال ميديا دي الذئاب الخاطفة جاية
0: yes.
1: بمنظر حلو قوي لكن كلها دمار. You agree with that, Eduardo?
2: Yeah, it's a shocking statistic that you're
0: right.
2: showing us. I had no idea that it was that high for that generation, for Gen Z.
0: Yes.
2: That's they're just completely connected to the virtual world. So the only way to reach them partly is probably through that world as well.
0: Right. And I would even add that adults are not too far off. Adults are still spending about 2 hours a day, aged from 45 to 54, about 2 hours a day on social media.
1: وكمان بيقول ان حتى الادلت اللي هم الناس سننا يعني او الاعمار الثانية الراشدين بيقضوا تقريبا ساعتين على السوشيال ميديا.
0: Now I believe and this is what I tell my youth, when the enemy is trying to attack you, he goes after one thing first.
1: وهو بيقول انه بيؤمن ان العدو لما بيحاول ان هو يأتاك او يجي يضربك او يخبطك بيبقى في دماغه حاجة واحدة.
0: And that's time.
1: الوقت.
0: In Ephesians 5:16 it also talks about how time is precious because the days are evil.
1: وفي سفر بنشوف في أفسس إنه بيتكلم على قد إيه الوقت ده حاجة قيمة وإن الوقت ده

0: قليل وصغير مفتديين الوقت لأن الأيام شريرة.
1: It says to make the best use of time for the days are evil.
0: فمهم جدا أننا نستخدم وقتنا صح لأن الأيام أيام شريرة.
1: Here's another example of how time is being robbed from us and from our kids.
0: وهقول لكم إزاي إن الوقت بيتسرق مننا ومن أولادنا.
1: Social media use every 3 months increased by about 25 million more users, and that's more people than are born every 3 months.
0: Whoa. هو قال يعني حاجة مش ممكن. Every how long?
1: Every 3 months.
0: كل 3 أشهر بيزيد استخدام الناس للسوشيال ميديا
1: 23 to 25 million more.
0: من 23 ل 25 مليون بيدخلوا على السوشيال ميديا ويستخدموها اكتر. ده اكتر من عدد انجاب الاطفال.
1: Every 3 months we have 16 million people worldwide that are born.
0: Wow. دي احصائيه جامده قوي.
1: Which what this means is eventually everyone will have a social media account. Eventually it has to happen.
0: وكل واحد هيكون عنده social media account او حساب على السوشيال ميديا.
1: And one of the most damaging things about social media, and Eduardo, I'm sure you can attest to this as well.
0: واكتر حاجه بتعمل خراب وبتدمر وبيقول ادواردو ام شور ان انت عارف الكلام ده.
1: Are the comments, are the things people are saying. And even in Ephesians 4:29, it talks about not letting this type of corrupt talk out of our mouths, but only talk that allows us to build up.
0: واو. بيقول من أخطر الحاجات الناس اللي بتعلق تعليقات وبيبقى لها تأثير وبيبتدوا يتكلموا كلام وتعليقات تاخدهم في حتة أشر.
2: And also, it's time and it's the mind. So the enemy is attacking the mind and the time together. So if he can bind people with time and attack their minds, then he can control the way that they're thinking, and he can insidiously put things in their minds so that he can program them to basically be.
0: وإدواردو بيقول إن العدو بيستخدم الوقت علشان يأثر على التفكير وده التأثير المحطم. And لما يمسك في تفكير الإنسان.
1: Eduardo talked about earlier about this type of peace that he has from God that's kind of different from the counter peace that Satan has.
0: وإدواردو كان بيتكلم على السلام المزيف اللي إبليس بيديهولك لما بتبتدي تدخل في الحاجات دي والفرح المزيف, لكن ده كله زيف.
1: And even in this verse in Ephesians 4, it talks about our words being grace, about and another translation would even be being peaceful to one another.
0: والكتاب المقدس بيعلمنا إن كلماتنا لا تخرج كلمة رادية من أفواهنا, بل كل ما هو صالح للبنيان حسب الحاجة الآية قدامها لكي يعطى نعمة للسامعون.
1: But 87% of all comments on all social media are negative comments.
0: Wow. لكن 87% نسبة الكومنتس السلبية اللي بتأثر تأثير سلبي كبيرة جدا. 87%.
2: Wow.
0: 87%.
2: Right.
1: Especially because, and again, I'm sure both of you are aware, you could hide behind a fake username. You could hide behind a picture that's not you. So you feel free on social media, especially if kids with no self-control, you feel free to say whatever you want with no consequence.
0: Wow. وكلنا بنعرف ان اي واحد ممكن يدخل على السوشيال ميديا باسم مختلف او بايدنتيتي مختلفه بهويه مختلفه, فهو لا تعرف عنه حاجه ولا تقدر تمسكه.
1: So the point of all of these numbers is not just to be shocked, but it's to show the parents listening and even the youth listening that this is a much bigger problem than anybody thinks it is.
0: وكل الإحصائيات اللي وريناها دي مش علشان أي حاجة غير إن الأهالي والأب والأم يعرفوا إن الموضوع كبير جدا جدا ومحتاجين إن هم يلحقوا نفسهم ويلحقوا عيالهم.
1: Social media, like Eduardo said, directly affects the mind.
0: والسوشيال ميديا بتأثر على طريقة التفكير.
1: It affects the soul, which is your decision-making factor.
0: وبتأثر على نفسك اللي هي منها بيخرج كل قراراتك.
1: And it affects our spirit, which is the communication between us and God.
0: وبتأثر على علاقتنا بربنا والروح.
1: It's a way for the enemy to have harpoons in us in every single aspect of our lives, or arrows or rope.
0: وكأن السوشيال ميديا دي روب أو حبل بيشدنا أو خبطة من

0: سهم من أسهم العدو بتضربنا.
1: And it could be for good. The way the viewers are watching today is through social media.
2: That's right.
0: وممكن إنها تستخدم في حاجة كويسة. يعني إحنا عندنا كام مليون واحد النهاردة أو دلوقتي بيتفرج علينا سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على التلفزيون نفسه يعتبر ميديا.
1: Right. And some of the tools I'll give parents today, it's also social media.
0: وهو هيعلمنا النهاردة هيدينا وسائل علشان نخلص بيها من المشكلة دي برضو من خلال السوشيال ميديا. There is something very interesting.
1: Yes.
0: في حاجة صورة أنت بعتها لنا مؤثرة جدا جدا. طريقة تفكير الشخص المدمن الكوكايين تأثيرها على المخ بالضبط زي طريقة المدمن السوشيال ميديا.
1: Yes.
0: لو ممكن أحط الصورة دي، شايفين الصورة دي على الشاشة شكلها إيه؟ المخ اللي هو الكامل العاقل اللي ما عندوش اي ادمان هو الاخضر. الثاني الاثنين التانيين واحد فيهم بياخد كوكايين والثاني مدمن سوشيال ميديا. شوفوا شكلهم ازاي.
1: This is a specific photo. This was my next topic. This is a specific photo of teens who are addicted to porn.
0: الصوره دي على الاولاد اللي هم مدمنين الافلام الاباحيه.
1: And in these, the reason this is an issue is because this is one of the most consumed social media out of all social media combined.
0: والبورنو الأفلام الإباحية دي أكتر حاجة مستخدمة على السوشيال ميديا بتضيع العالم.
1: That industry alone is bigger than almost any sports industry in the world.
0: والمجال ده هو أكبر مجال أكبر من أي مجال رياضي في العالم. كلنا بنشوف الأهلي والزمالك وال all over the world is so big. Yeah. And this is bigger.
1: This is bigger. Wow. And let me explain the photo. What the brain? What you see in the brain there? The first brain is a normal brain.
0: الأخضر ده النورمال برين الشخص العادي اللي ما عندوش إدمان.
1: And the second brain is a comparison between the third, which the second is a cocaine addict and the third is a porn addict.
0: وتاني واحد ده الشخص مخ الشخص شكله في الإشاعات اللي هو بياخد كوكايين والتالت ده مخه لما بيدمن السوشيال ميديا.
1: And the differences you see there is that the coke brain and the porn brain are starting to deteriorate.
0: وبنلاقي ان المدمن المخدرات او مدمن الكوكايين او مدمن السوشيال ميديا المخ بيضيع المخ بيتحلل
1: right away.
0: بيتحلل.
1: And wow. The specific parts of the brain that rots first is the decision-making part of the brain and also the part where you feel rewarded.
0: Wow. وأكتر بيبتدي الجزء اللي بيبوظ في المخ اللي هو الجزء اللي بنعمل منه الديسيجن وبناخد فيه قرارات الصح. فأول حاجة بتتأثر قرارات الشخص. Wow.
1: So, for example, when you take away the rewarding factor in someone's brain, you take away the will to work, you take away the will to be happy,
0: wow.
1: You take away the will to make proper good decisions, you take away future thinking.
0: والشخص لما يبتدي يتأثر مخه اللي بيعمل بيه القرارات وبيحس بالريورد او بيحس بالمكافأة ويبص يلاقي نفسه مش فارقة بقى معاه هيتكافئ ولا مش هيتكافئ، تبص تلاقيه ولا عايز يشتغل ولا عايز يفكر ولا عنده خطة للمستقبل ولا عايز يتعلم ولا عايز يعمل حاجة.
1: Jesus spoke in something called hyperbole, which is basically exaggerating speech.
0: والرب يسوع كان بيتكلم وبيعلمنا على نقطة إن كلامنا يكون محدد مش كلام بيزود. عارفين الإكزاجيريشن الشخص اللي يبالغ المبالغة.
1: Some examples of this is when he said, "Take out the plank in your own eye." Right in Matthew 7, when he talked about judging people, he obviously doesn't mean a whole piece of wood.
0: وهو مثلا يسوع لما كان بيكلم خد الخزل اللي في عينك اخرج الخزل اللي في عينك قبل ما تتكلم على حد الخشبة اللي في عينك قبل ما تبص على حد بيعمل حاجة. فيسوع بيكلم لأن احنا كل عندنا احساس دايما بالمبالغة عايزين نبالغ.
1: Or when he talked about swallowing a camel in Matthew 23 or talked about the eye of a needle with rich people in Matthew 5.
0: أو كان بيكلم على تخرج الخشبة من عين الآخر أو أنك أنت بتكلم على يبتلع الجمل أو المكان اللي

0: بيدخل في الجمل من حفرة ثقب الإبرة.
1: But when he talked about sexual morality, he did not exaggerate.
0: لكن لما اتكلم على الهوية الجنسية والشهوة الجنسية ما عملش أي مبالغات أو ما صورهاش بأي مبالغات.
1: He didn't even he exaggerated about turning the other cheek. He exaggerated about walking another mile. He even exaggerated about giving your cloak to someone. But with sexual morality, he did not exaggerate.
0: يعني بنشوف إن يسوع بيقول لك اخرج للميل الثاني، اعمل الأكثر، اعمل أكثر، اعمل أكثر في كل حياتك. لكن لما جت على موضوع الجنس والتعامل مع الشهوة، لا، كان بيقولها بالضبط.
1: And so the famous verse I want to quote is in Matthew 5:28 when he said, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery within their own heart."
0: وبيكلم على يسوع لما اتكلم من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
1: And in one average porn video that a youth watches,
0: وفي لما الشخص الصغير الشاب الصغير لما بيتفرج على افلام اباحيه في كل فيلم
1: they are able to see in 10 minutes about a lifetime worth of sexual activity.
0: فلو هو بيتفرج على 10 دقائق كانه بيتفرج على حياه كامله مليانه باكتيفيتي جنسيه.
1: And this all happened in 10 minutes in an 8 or 9 or 10 year old's mind, and both male and both female.
0: وده بيحصل في عقول وبيتأثر على عقول الأطفال اللي بيتفرجوا على ده في سن 8 سنين. الولاد بيتفرجوا على الأفلام الأباحية دي في من سن 8 سنين.
1: So porn addiction, some of the effects, it literally ties you in. It's a chemical addiction like a cocaine addiction.
0: ودي بالضبط زي الكوكين ادكشن. يعني لما الواحد بياخد المخدرات وبياخد الكوكايين بيعمل نفس التأثير والشخص بيبقى مرتبط جدا بالموضوع ده مش قادر يسيبه.
1: So for any viewer watching, I want to talk about the four main ways you can find a porn addiction or a social media addiction.
0: واحنا هنشوف في الدقائق اللي جاية ازاي تعرف ان ابنك عنده إدمان للسوشيال ميديا أو عنده إدمان للأفلام الإباحية.
1: The first and most proven way to find a porn addict is to find a youth that isolates themselves and tries not to hang out with their friends or do activities as much.
0: أول حاجة للأهل يلاحظوها إنهم يشوفوا أولادهم منعزلين مش عايزين يبقوا مع الناس وده نفس الكلام اللي قاله yeah. إدواردو
1: yes.
0: إن حاجة من الأعراض الخطيرة للإدمان أو الشخص ماشي في السكة المديتيشن الغلط بينعزل
2: الانعزال. Because the enemy wants to use these tools to isolate the youth
1: right.
2: because that way he has more influence over them and can control their minds better because
0: لأن,
2: there's protection in people.
0: لأن في حماية في وسط المجموعة لكن العدو لما يفصل واحد ويعزله هيشتغل عليه.
1: And the second way is, and feel free to add if yeah. you have more ways as well. The second way is severe depression and mood changes.
0: الحاجة التانية الدبريشن الاكتئاب والشخص بيبقى المود بتاعه متغير ساعة فرحان ساعة زعلان حالته حال.
1: The third way is more privacy in their life. They feel like, oh, don't check my phone. Oh, don't look at my computer. Oh, don't look at what I searched.
0: ومش عايزين الأهل أو الأصدقاء القريبين يبصوا في تليفوناتهم. دي حياتي الخاصة. محدش يقرب لي. أنا ليا my privacy. بنسمعها الكلمة دي كتير من عيال. No one can come to my room. محدش يدخل أوضتي. محدش يفتح أدراجي. أنا ليا حياتي الخاصة.
2: When I was, this kind of overlaps with what you're saying. Mm-hmm. When I was doing that Easter, well, that Hindu-based meditative practice, if somebody were to come in my room, I get so angry.
1: Right.
0: So وهو لما like كان it. بيقول لما كان بيمارس الممارسات الهندية كان لحد يدخل الأوضة كان يبقى متنرفز جدا ومش طايقه.
1: So I would love to ask you, why did that make you angry when you were caught in, or if you had the possibility of being caught in sin?
0: فهو بيسأله طب إيه الحق ليه أنت بتتنرفز وبتتضايق لما حد يجي ويدخل ويشوفك بتعمل كده.
2: You know, it wasn't so much people around me knew that I was doing it, but it was more, it would, for me personally, it would break the meditation, you know? Yes. So, but there was a demonic charge to the meditation, so it would break that, and that wasn't good for me.
0: هو بيقول له كل حواليا كانوا عارفين ان انا بعمل النوع ده من المديتيشن او النوع ده من التأملات الجلسات التأملية، لكن هو كان بتعمل

0: ازعاج ليا، فمش قادره اكمل في اللذه اللي انا كنت حاسس بيها.
1: And there's so much overlap. Like that's why Christ built the church, so that we have community with right. people, with believers, because if we're isolated, we're a target, easy target.
0: عشان كده يسوع جه وبنى الكنيسه، والكنيسه ناس بره المجتمع وبره الكنيسه وبره الناس، ابليس بياخدك لوحدك.
2: And that's why before I've even shared with you that there's it's 90%+ of the youth that are addicted to pornography, but if you ask any of them, they will say no.
0: وهو بيقول ان الاحصائيات بتقول اكتر من 90% من الشباب والاطفال بيمارسوا او بيتفرجوا على الافلام الاباحيه، لكن لو سالت اي واحد منهم هيقول لك لا انا ازاي بتفرج على الحاجات دي.
2: Because their instinct is to hide, just like Adam and Eve, they hid when they yes. when they knew they had sin.
0: هم عارفين انها حاجه غلط فهم عايزين يداروها، زي ادم وحواء لما كانوا عريانين كانوا عايزين ما حدش يشوفهم.
2: It's a hiding of your shame, but with this it's extreme, extreme shame.
0: خجل وعار، بيبقوا حاسين بالخجل وعار لدرجة كبيرة جدا، فمش عايزين حد يشوفهم ولا يعرف هم بيعملوا ايه.
2: And so the last point I have in how you can catch if your youth is addicted to porn is the more use of sexual language.
0: حاجة تانية، يبقى أول حاجة الانعزال. تاني حاجة ما حدش عايز حد يدخل في أوضته أو يعرف حاجة عنه. تالت حاجة ال
2: depression and mood swings. Oh, I'm sorry, you already mentioned this.
0: Yeah, I mentioned that. And the last one you said?
2: The last one is more use of sexual language.
0: الاستخدام، تبص تلاقي الطفل بتاعك ولا ابنك اللي عمره ما نطق الفاظ بذيئه او الفاظ ليها علاقه بالجنس بينطق الفاظ وشتايم جنسيه.
2: So here's what's interesting that I would like to share.
0: وحاجه مهمه عايزه اقولها لكم.
2: These top four ways you can maybe indicate whether your child is addicted to porn or not.
0: الاربع حاجات دي ممكن انها تكون حاجه بتقول لك ان ابنك في الحته دي.
2: Statistically, it is also the top four ways if you find that if your child is addicted to social media or not.
0: نفس الطريقه ونفس الاعراض بتحصل لو الطفل او الشاب الصغير بيتعرض لادمان للسوشيال ميديا، نفس الحكايه، نفس yes. the same symptoms.
2: The point is social media is deteriorating the brain of our youth, and it's happening in our house, it's happening in our watch, and parents don't know about it.
0: يعني بيقول ان السوشيال ميديا، ادمان السوشيال ميديا بيعمل حاجه، بيضيع المخ، بيضيع الجزئيات بتاعه المخ، فبتحطم المخ قدام عينينا في بيتنا.
2: And COVID made this 5 times worse.
0: وتاثير كوفيد على الموضوع ده عملها how many times?
2: 5 times worse.
0: خلى الموضوع أسوأ خمس مرات.
2: Watching shows and watching these type of things that I'm talking about has increased 54% after COVID.
0: الأطفال والشباب اللي كانوا بيقعدوا في البيت ويتفرجوا على الأفلام ويتفرجوا على الحاجات دي زادت بنسبة كبيرة 50%.
2: 54%. And about
0: 54%.
2: And about 43% more on social media and 42% more texting.
0: More and more texting, 40%.
2: 42%.
0: 42%. بنشوف ال you can see it.
2: Yes.
0: You go to the bus. بتطلع الباص بتلاقي everybody في الباص.
1: Yes.
0: مع التليفون وعمال على التليفون texting or watching something. فين السوشيال لايف؟
2: Right.
0: مفيش حياة اجتماعية. راح.
2: And none of this even includes games yet. It doesn't also include what about what other stuff they're doing on their phone. Maybe their photos, maybe posting on Instagram. That doesn't include any of that
0: stuff. وكل اللي احنا بنقوله ده ملوش دعوة بالجيمز اللي بيلعبوها على التليفون، أو مثلا بيحطوا صور على انستجرام أو أي حاجة زي كده.
2: The thing is social media, and I said this kind of before, social media and porn, it attacks the very thing you should not be attacked in when you are youth.
0: السوشيال ميديا والبورنو بتعمل بتدخل على على على على حياه اطفالنا في حتت مش لازم تدخل عليها وهم صغيرين او حتى وهم كبار.
2: In 2 Timothy 2:22 it even talks about how youth should abstain from youthful lusts and pursue righteousness.
0: وفي الكتاب المقدس ربنا حذرنا وقال لنا في تيموثاوس الثانيه بيقول ان احنا نبعد عن الشهوات واللذات دي.
2: And to pursue things like faith and love and peace.
0: ونجري ورا السلام والفرح والسلام والمحبه.
2: But

0: Social media, if used negatively, is proven to diminish all of those things.
1: لكن احنا بنشوف ان اللي بيستخدم السوشيال ميديا بالطريقه الغلط بتضيع الفرح والسلام والمحبه.
0: It takes the righteousness away, it destroys innocence, it takes away faith.
1: البراءه بتروح بتاخد الايمان بتاخد كل حاجه الكتاب المقدس بيشجعنا ان احنا ننمو فيها.
0: And as believers we know that we are covered with the righteousness of Christ.
1: واحنا عارفين ان احنا متغطيين بدم يسوع اللي بيخلينا ابرار.
0: But we are walking with lack of peace.
1: لكن ما عندناش سلام.
0: It seems like it's a problem so big that no one knows how to fix.
1: كل يوم بنشوف ان المشكله بتكبر وبتكبر وبتكبر اكتر ومحدش عارف يحلها.
0: But as believers, thank God there is a way to have more control over what our kids see and how we can impact their lives more.
1: لكن بالنسبة لنا احنا كمؤمنين ربنا بيعلمنا طرق جديدة يعني تعرف ولادك فين وتعمل ايه. So now we're going to talk about بيعملوا ايه.
0: Yes.
1: احنا كأباء what do we do? لو انا لاحظت ده.
0: So to know what should we do, we have to find out what do they have at this young age.
1: علشان اعرف هم ايه اللي محيط بيهم اعرف ايه اللي هم بيعملوه طول اليوم.
0: In a second you'll see a photo on your screen that I encourage you to screenshot, and I want to cover what ages 8 to 11 what they already have in their hands.
1: تعالوا نشوف السن من 11 ل 12 ايه اللي بيبقى في ايديهم. شايفين
0: from ages 8 to 11 you have 66% of them already have their own tablet or iPad or Android or Amazon Fire, all those tablets.
1: من سن 8 ل 11 66% عندهم التليفون بتاعهم او الايباد.
0: And on about 49%, closer to 50%, they already have their own smartphone.
1: وكلهم عندهم التليفونات السمارت.
0: Same as 91% of them regularly watch streaming services, so things like Netflix, Hulu, Disney Plus.
1: و 91% منهم بيتفرجوا على فيديو اون ديماند اللي هو نتفليكس والحاجات دي اللي احنا بنشوفها.
0: And almost 80% of them are playing online games, meaning they are able to talk to adults and talk to people well older than them on these games.
1: و 80% من الولاد من 8 ل 11 بيلعبوا الجيمز اللي بيبقوا على اتصال بشخص تاني بيتكلموا معاه واحد اكبر منهم تعرفوش بيقولوا له ايه.
0: And the last highlight I want to share from the left side of that photo is 96% of them use either TikTok, YouTube or Instagram Reels.
1: ومعظمهم بيستخدموا تيك توك وانستغرام
0: ويوتيوب.
1: واو.
0: So this is accessible. They have this stuff. It's already something that is in their hands.
1: والحاجات دي في ايديهم. على فكره احنا مش بنتكلم على الولاد بس اللي في امريكا. احنا كنا في مؤتمر في مالطا وشفنا ناس من كل انحاء العالم في العالم العربي كلهم عندهم نفس المشاكل. ده اللي بيحصل مع عيالهم. فده مش امريكا ولا اوروبا, في كل العالم النهارده including العالم العربي بتاعنا.
0: The solution sometimes could be maybe wait longer to give it to your kids, but that's usually not the solution.
1: ممكن تقول الحل ان انا مش هدي ولادي التليفون او الايباد بدري, هستنى عليهم شويه.
0: Because if you wait maybe till they're 15, 16, maybe they'll rebel, they'll get it their own, or they'll go to their friend's house and they'll watch the same stuff.
1: فما اعتقدش ان هو ده الحل, انه ممكن يروحوا لاصدقائهم ويبقى اصدقائهم يبقى عندهم تليفونات او ايباد ويقدروا يستخدموها فمش ده الحل.
0: What parents and adults, what we have to do is we have to allow them to have these devices but with pure control.
1: فالحل الصح خليهم يبقى عندهم التليفون او الايباد, لكن انت تتحكم في الايفون والايباد. طب ازاي؟ How?
0: The number one way, and this is for all iPhone users, and I even have a video channel that I'll give the viewers that they can watch a guide. It's called Screen Time.
1: في حاجة يا ريت دي مكتوبة لو ممكن نكبر شوية. أيوة, في حاجة اسمها Screen Time, دي بنلاقيها في السيتنج. بصوا هنا إيميل, شكرا إيميل, انت رسمتها لنا واضحة جدا في السيتنج بتاع تليفونات أولادكم والآيباد. في حاجة اسمها screen time.
0: And before I say anything else, if you want to learn more about how to use the screen time, you can go to a YouTube channel called Family Tech, and there are tutorials on how you can set it up.
1: ولو انت مش لاقي دي او مش عارف ازاي ممكن تروح على اليوتيوب

0: مش هيحيد عن الطريق.
1: And so if we start now,
0: لو ابتدينا النهاردة,
1: it's not too early if they're 5 or 6 years old.
0: ممكن تقول ده أنا ابني أو طفل خمس سنين. لا, it's not too early. ده وقت المناسب.
1: You will see them when they're 20 years old. They will be a man or a woman of God.
0: لو احنا فعلا ابتدينا بدري هنشوفهم وهم في عمرهم 20 سنة هيبقوا فعلا أولاد الرب. رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنهم.
1: But it takes work. We have to know and monitor what they are watching every day.
0: لكن ده كله شغل احنا لازم نعمله, نشوف بيتفرجوا على ايه كل يوم. للأسف إن فاضل 7 دقايق بس. We need to say the important
1: part. Well, one more tool that's very important, but this one does cost a little bit of money.
0: أوكي, في طريقة تاني ممكن نحنا نعرف بيها كل حاجة عن أولادنا, هي هتكلف فلوس شوية.
1: And I'll tell you, it's for sure worth the money.
0: وتستاهل الفلوس اللي بتتحط فيها.
1: It's called Covenant Eyes.
0: اسمها Covenant Eyes.
1: It goes on computers and devices, and it detects even pictures.
0: Covenant Eyes بيدخل على الكمبيوتر, بيدخل على كل الكمبيوترات والديفايسز اللي عندك, و تستاهل الفلوس المحطوطة فيها إنها بتشوف حتى الصور اللي عندهم متصورين فين ومع مين.
1: It's anywhere from 8 to 12 US dollars a month.
0: مش كتير.
1: Yeah.
0: هي حوالي 8 دولارات ل 12 دولار في الشهر.
1: And you can put it on as many phones and computers and tablets as you want.
0: وتحطها في كل الحاجات اللي عندك, كمبيوتر, آيباد, آيفون, أي حاجة.
1: And it sends you emails and texts the moment that they see a video or a picture that's not the type of stuff you want them to watch.
0: وأول ما يحصل إن أولادك بيتفرجوا على حاجة أو صورة أو فيديو أو بيقروا حاجة مش اللي أنت عايزهم يقروها, يبعتوا للأب والأم على طول إيميل في اللحظة. واو.
1: And so right now social media is fighting for our kids. We need to just fight back harder.
0: يعني لو السوشيال ميديا عايزة تسرق عيالنا دلوقتي, احنا لازم نحارب اكتر ونشوف الحاجات اللي ممكن ان هي تخسر عملهم. واو واو واو واو, this is all, يعني حاجات لازم احنا نبقى صحيين. لازم نبقى صحيين. احنا بنحط العيال قدام التلفزيون او بنحط العيال قدام الايباد عشان نخلص منهم. دي بيبي سيت, but they babysit wrong. هيضيعوا العيال. طب هنعمل ايه؟ الاب بيشتغل والام بتشتغل وتعبانين والبريشر سو هارد. What do we do? Especially هنا في كاليفورنيا او في العالم كله. You cannot live, ما ينفعش انك انت تعيش بمرتب واحد. الحل ايه؟ الحل ايه؟ ممكن نعزل, نروح حتى ارخص علشان نقدر نعيش. ممكن نروح ولاية هنا نغير الولاية. كاليفورنيا من أصعب الولايات والحريات فيها من أصعب الحاجات اللي بتمارس. مش عايزين الأهل يعرفوا أي حاجة الولاد بيدرسوها في المدرسة. ومش بس كده, لو الطفل راح قال للمدرسة أن أنا حاسس أن أنا ولد ولا بنت ولا الكلام ده, ممكن ده كله الأب ما يعرفش عنه حاجة والأم ما تعرفش عنها حاجة. تعالوا نشوف الفيديو ده ونتفرج عليه ونختم بعد كده.
2: That's because I'm non-binary and Fred is the name that fits me best. And I also use they and them because calling me a she or a he doesn't feel right to me.
3: I'm sorry I used the wrong name and pronouns.
0: يسوع.
1: This is on Netflix, available to any kid.
0: ده موجود على نتفليكس, أي طفل ممكن إنه يشوفه. ده بيقولوا البعض إيه؟ بيقولوا البعض أنا بنت ولا ولد. مش لازم أقول لك أنا بنت ولا ولد. أنا شخص ملوش هوية جنسية ولا بنت ولا ولد. موضوع بنت وولد ده بقى موضة قديمة. الموضوع خطير. الموضوع محتاج اننا نصحى. اولادك بيتفرجوا على الكلام ده وبيقتنعوا بيه. ده موري كل ما تشوف وكل ما تسمع كل ما تصدق. يا جماعة لازم نصحى. ولادنا بيشوفوا ايه؟ انا ابتديت اشوف ولاد مسيحيين اطفال بيروحوا المدرسة يرجعوا يقولوا لأبوهم وامهم كل واحد حر.

0: ولد او يبقى بنت. انا ما انا مش هبقى ولد ولا بنت ولا هغير عشان انتوا علمتوني ما غيرش، لكن في ناس كده وكل واحد حر. الحرية المزيفة، الحرية المزيفة، الديمقراطية المزيفة. أنا مش عارفة أشكرك إزاي إدواردو. Thank you so much.
1: Sure. Thank you for having me. It's been a pleasure. It's been a delight. And very nice speaking to you as well. Thank you for this amazing time together, Yvette.
0: شكرا على كل اللي قدمته. شكرا على محبتك، على قلبك، على وقفتك، على الآب اللي عندك اللي تساعد الناس تدخل في الرايت ميديتيشن.
1: Yes.
0: Soli, your work in the school is very vital. مهم جدا اللي انت بتعمله. بشكر ربنا عليك وانت سنك 26 سنة والرب بيستخدمك بالمنظر ده. انا مش عارفة يعني لما تكبر هتوقع اشوف سولي فين وازاي وايه اللي سولي هيعمله. You are a blessing. You will continue to be a blessing. Keep doing what you're doing. And I really believe ان انتوا الاتنين محتاجين تبقوا مع بعض، تكملوا، تتعلموا من بعض، تشاركوا مع بعض. وده هيبني مجتمعاتنا.
1: Yes.
0: احنا كأولاد الله احنا نبني، بنبني نفسنا، بنبني مجتمعاتنا، بنبني بيوتنا، بنبني كنايسنا، بنبني بلادنا. احنا ربنا ادانا نور للبناء واحنا موجودين هنا عشان نبني. كل الكلام اللي سمعناه ده مهم جدا. ارتبطوا بالجود سوشيال ميديا. انا بسمع حاجات كتير بتعلمها من السوشيال ميديا، من ناس، من كنايس، من ناس الرب بيديها اختبارات، بيديها احلام، بيحكوا الرب عمل في حياتهم ايه. بلاقي نفسي بكبر بكبر بكبر، بسمع السوشيال ميديا طول الليل، حتى بريز اند ورشيب بسمعه طول ما انا نايمه. ف يعني ما نقفلش على الموضوع بس عشان اسمه سوشيال ميديا. ازاي نختار الجود سوشيال ميديا وكل الحلول اللي كان بيتكلم فيها سولي واللي كان بيتكلم فيها ادواردو كانت حلول من السوشيال ميديا برضو. خلينا نكمل ونبقى حكمة، نطلب حكمة من الرب ازاي نتعامل مع الامور اللي بنشوفها واللي بنسمعها من ولادنا. والى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامجكم من القلب للقلب. وعلى فكرة سولي ضيف معايا في كذا حلقة على المرأة الفاضلة بتفاصيل أكتر، وكمان إدواردو عمل معايا حلقة على المرأة الفاضلة بتفاصيل أكتر. ادخلوا ودوروا ونتعلم كلنا مع بعض علشان يكون أولادنا ليهم مستقبل أفضل. باي باي، شوفكم المرة الجاية.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. ما زلنا في

0: دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 18. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بعد ما ختمنا أصحاح 17 اللي كان موضوعه مجد المسيح على جبل التجلي، عندما كانت لمحة من الملك الألفي ومجده عندما يأتي بالمجد والقوة، النهاردة هنقف عند أصحاح 18.

0: هذه البساطة التي تميز الأولاد الصغار، الرب بيشجعنا عليها. ثم روح الربح في الأعداد من 15 لغاية عدد 20، وأخيرا روح الغفران من عدد 21 لآخر الفصل. بهذه الأفكار الثلاثة يمكن تلخيص أصحاح 18.
1: طبعا روح البساطة في علاقتها بالملكوت.
0: أي
1: هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن عثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان. وإن عثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعوارا من أن تلقى في جهنم النار، ولك عينان. واضح أن الجزء ده يتكلم عن البساطة اللي حضرتك أشرت إليها والعثرة التي تأتي من عدم البساطة. إيه هو مفهوم البساطة أو التواضع والكبرياء في مفهوم الله وارتباطه بالملكوت؟
0: يعني تلاحظ يا أخ عياد أن سؤال التلاميذ في أول الأصحاح: من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ الإنسان بيدور على العظمة. المسيح حرضهم وشجعهم على روح البساطة التي تميز الأولاد الصغار. بالمناسبة الأعداد الأولى دي بنجد فيها تعبير الأولاد أو الصغار 7 مرات. وإذا واحد قال إذا كان داود جمع في مملكته الأبطال حوالين شخصه، فإن المسيح يصر بأن يجمع الأولاد الصغار البسطاء اللي ما بيفكروش في العظمة حوالين شخصه في مملكته. ونقدر نقول إن هما مشغولين مين أعظم في الملكوت. المسيح قال لهم في حاجة مفروض تشغلكم قبل ما تدوروا مين الأعظم، هل هتدخلوا الملكوت ولا لا. يقول لهم كده: من إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. حلو إنك تدور على مكان في الملكوت، بس قبل ما تدور على مكان أنت دخلته لن تدخلوا إلا إذا ميزك روح البساطة التي تميز الأولاد الصغار.
1: إذن البساطة والاتضاع هو جواز السفر لدخول الملكوت. صحيح. بعدها على طول يتكلم عن العثرة. ما هي العثرة وممكن تعمل إيه في الإنسان العثرة؟
0: يعني بعد ما تكلم عن الأولاد الصغار وعلينا أن نضع أنفسنا مثل الأولاد الصغار وأن نقبل الأولاد الصغار، يحذرنا من الناحية السلبية أننا نعثر الصغار. ما أسهل أنك تاخد الصغار وتبعدهم بعيدا عن البيت، أمر سهل، والناس الأشرار بيعملوه كتير. لكن المسيح بيقول: ويل لذلك الإنسان الذي بواسطته تأتي العثرة. وأحب أفكر المشاهد أن المسيح هنا بيركز عن العثرة مرات كثيرة، لأنه سبق له في الأصحاح السابق مباشرة أنه قال العبارة الرائعة لبطرس: لئلا نعثرهم، خد الصنارة واذهب إلى البحر وطلع السمك اللي فيها استر، اعطهم عني وعنك عشان ما نعثرش أحد. ما أروع سيدا الذي لا يريد أن يعثر أي أحد، بينما على تلميذ المسيح أن لا يعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين باسمه. وأيضا إذا كان هناك شيء ومهما كان غالي هذا الشيء في حياتك يعثرك عن أن تواصل مسيرتك، فاتخلص من عينك أو إيدك أو رجلك، اللي هي الأشياء اللي ما نقدرش نستغنى عنها في سبيل أن لا تضع عثرة لنفسك تعيقك عن دخول إلى ملكوت السماوات.
1: تمام. ربما يكون حد بيشوفنا لأول مرة

0: الكلام ده غريب عنه شوية، فأنا عايز أعرف هل المعنى هو معنى حرفي إن الواحد إذا عثرته يده يعني يقطع إيده أو يقلع عينه، وإيه معنى كلمة يدخل الحياة أعرج أو يدخل الحياة يعني اديني تعليم أو تفسير لهذه الكلمة.
1: طبعا المعنى الحرفي غير وارد، ولكن اللي عاوز يقول لنا إنه لو كان أغلى الأشياء عندك ولو كانت في غلاوة العين بس هتعطلك عن دخول السماء، أيهما أفضل، أن تدخل الحياة بدون عين ولا أن تكون لك العين ويلقى جسدك كله في جهنم، أيهما أفضل؟ طبعا في سبيل الحياة الأبدية أي شيء يهون ويرخص، لكن طبعا ليس المطلوب أني أقلع عيني ولا أقطع إيدي، لكن مطلوب أني لا أعطيها أولوية على الإطلاق، وأي شيء يعثر ويعطل دخول السماء علي أن أضحي به مهما كان مهم.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا المسيح قال لابد أن تأتي العثرات. أنا إزاي بقى أتعامل مع العثرات لو أنا تعثرت يعني؟
1: في الحقيقة المسيح في الأعداد دي بيتكلم عن العثرة من ناحيتين، أنا ممكن أتعثر وكيف أتجنب أني أنا أتعثر أن أنظر إلى المسيح. عندما أنظر إلى المسيح لن أتعثر أبدا، لكن المسيح كمان بيتكلم من ناحية تانية، علي أن لا أعثر الآخرين. يمكن في ناس صغار النفوس ممكن يشوفوا حاجة معينة فيتعثروا، إذا رآك يا من له علم جالس في هيكل وثن أفلا تقوى ضميره إذ هو ضعيف. الرسول بولس وصل إلى قناعة، إن كان أكل اللحم يعثر أخي، وطبعا لا غبار على أكل اللحم، لكن لن آكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. وهنا المسيح بيقول إن إذا كان في شخص يعثر خير لذلك الإنسان أن يطوق عنقه بحجر راحة ويغرق في لجة البحر، فلا تظهر له أي مشهد بعد ذلك. لكن علينا أن نتجنب تماما أن نعثر الآخرين وأن نتجنب أن نتعثر من الآخرين.
2: إذن علمنا السيد أن لا ننظر إلى الناس ونلاحظ تصرفاتهم ولا نتعثر بهم.
1: أيوة.
2: وأيضا نحتفظ ونتحرز لأنفسنا لكي لا نعثر الآخرين.
1: صحيح.
2: ما فيش واحد يقول أنا رئيس جمهورية نفسي وأنا حر في اللي بكتبه واللي بقوله واللي بلبسه واللي بأكله وأنا مش مسؤول عن الآخرين. الكتاب بيقول لي أنت مسؤول عن
1: أنت
2: الآخرين.
1: صح.
2: الجزء من عدد 10 لعدد 14 يتكلم عن نعمل إيه مع الصغار، ورب بيوصينا نعمل إيه مع الصغار، فأنا عايز تعليق من حضرتك.
1: يعني تلاحظ أنه بيذكر لنا أهمية الصغار في ثلاث دوائر. أول دائرة في عدد عشرة بيقول كده، انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ليه؟ لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كأنه عاوز يقول الملائكة تقدر هؤلاء الصغار، فكيف تحتقرونهم أنتم؟ لكن مش بس الملائكة، بيقول في عدد 11 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، ويجيب تعليق على ذلك في عدد 11.
2: أي.
1: لكن مش بس كده، لكن لما يوصل في عدد 14 يقول هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. يبقى الملائكة، ثم فوق الملائكة ابن الإنسان، ثم فوق ذلك أيضا الآب نفسه يهتم بهؤلاء الصغار.
2: وعلينا أن نهتم بالصغار، أن نقودهم للمسيح.
1: تمام.
2: وأيضا أن نهتم بالصغار، أن نكون قدوة أمامهم.
1: تمام.
2: الأباء يكونوا قدوة أمام الصغار.
1: صحيح.
2: الجزء الجاي من عدد 15 لعدد 20 يعني جزء هام جدا، عايز أقرأ عدد وحضرتك تعلق لنا عليه. يقول وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة

0: ستي فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذا الجزء يتكلم عن الأخ المخطئ والخطأ الشخصي. ما هو خط سير التعامل مع هذا الأخ المخطئ في الخطأ الشخصي؟
1: بيقول لنا أنه لو أخطأ إليك أخوك مش تستناه يجي يعتذر لك، لكن اذهب إليه. المسيح كان في متى 5 قال إذا قربت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. مبادئ الملكوت الراقية هنا، لأنه بيتكلم عن الكنيسة والنعمة من الله ظهرت للكنيسة أسمى من تلك التي ظهرت في الملكوت. هنا بيطلب مننا شيء أبعد، فبيقول لما يخطئ إليك أخوك مش تستناه يجي اعتذر لك ويسوي المسألة، أنت تذهب. طب أذهب ليه اعتذر له؟ لا، اتكلم معاه، عاتبه بينك وبينه وحدكما لكي تربح أخوك. يبقى إذن القصد من هذا العتاب مش أن أبين له غلطه وأبين موقفي أنا الصحيح، لكن أنا ببحث عنه هو، أنا أريد أن أربح أخي. إذا لم يسمع مني أخذ معايا واحد أو اثنين. المرة اللي فاتت كانت في منتهى السرية، المرة دي أخذت معايا واحد أو اثنين علشان تقوم الكلمة على شاهدين أو ثلاثة. إذا لم أستطع أنا أن أربح أخي، ربما الاثنين اللي معايا يقدروا يأثروا عليه. إذا لم يسمع منهم، وهنا بنشوف أنات ربنا، إذا لم يسمع فقل للكنيسة السلطة النهائية، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. ويتكلم بعد ذلك عن سلطة الحل والربط المعطاة من الرب لكنيسته، ثم يكلمنا عن الصلاة المرتبطة بذلك، وأخيرا حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم في هذا المكان.
0: حضرتك أشرت إلى ذكر الكنيسة وهو الذكر الثاني في إنجيل متى.
1: صح،
0: جاء الذكر الأول في متى 16 وهنا في متى 18. إذا حضرتك بس اديتنا فكرة عن الفرق بين الذكر في الحالتين، وإيه علاقة الكنيسة في قصة الفصل والعزل في الأخ المخطئ ده، لأنه برضو يمكن الكلام ده جديد على مشاهدين كتار ما يعرفوش أصلا يعني إيه كلمة كنيسة، فدينا تعريف باعتباره قاعدة أساسية ننطلق منها لدراسة الكنيسة في أجزاء أخرى في الكتاب.
1: في الأناجيل الأربعة لم ترد كلمة الكنيسة إلا في متى 16 ومتى 18 مع هذا الاختلاف. متى 16 ينظر إلى الكنيسة نظرة شمولية، أبني كنيستي، جماعتي، جسد المسيح، الكنيسة التي هي جسده، بيت الله على الأرض المسيح بيبنيه. هنا النظرة الشمولية في أصحاح 16، هنا النظرة المحلية في أصحاح 18. عشان كده كل الكنيسة اللي هي الجماعة المجتمعة إلى اسم الرب، وإن لم يسمع من الكنيسة المحلية. يبقى إذن الكنيسة ينظر إليها بمنظرين، نظرة شمولية، الكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. هذه لن ترى كاملة إلا لحظة الاختطاف، لأن لغاية دلوقتي المسيح ما زال يبني الكنيسة، لكن هناك الاعتبار المحلي. فحيثما يجمع اثنين أو ثلاثة إلى اسم المسيح، الرب يكون حاضر في وسط كنيسته المحلية. الاعتبار المحلي، ما تجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد، كورنثوس الأولى 14،
0: الكنيسة المحلية.
1: لا بالضبط، لا يقصد كل جسد المسيح في العالم، لأنه لا يمكن أن يجتمعوا في أي بقعة في الأرض، لكن الاجتماع المحلي.
0: لكن الاجتماع المحلي يمثل جسد المسيح
1: في العالم. يمثل جسد المسيح، يعني بالضبط لما تجيب جردل وبعدين تقول دي مية البحر، هي في الحقيقة مش كل مية البحر، لكنها تمثل إنها عينة من مياه البحر. عشان كده الكنيسة المحلية أعطيت من الرب سلطان الحل والربط، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، كل ما

0: تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء. والآية دي فسرت خطأ، يعني خطأ جسيم، ولا سيما في العصور الوسطى المظلمة، فكانت حرمانات الأساقفة والبابوات ترعب حتى الملوك. وليس المقصود من ذلك إطلاقا ما كان يمارس في العصور الوسطى، لكن مش بيحرموا الإنسان من دخول السماء، فيش إنسان عنده هذه السلطة، لكن الحل والربط هنا ببساطة ما نفهمه من رسالة كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية. إيه اللي بنفهمه؟ القبول والعزل. مين اللي ليه سلطة يقبل الشخص المؤمن الحقيقي إلى شركة المؤمنين؟
1: الكنيسة.
0: الكنيسة. مين اللي من ليه سلطة إنه يعزل الخبيث من وسط جماعة المؤمنين؟ وأقصد بالخبيث من يصر على خطية ويرفض التوبة. مين؟
1: الكنيسة. تمام.
0: يبقى إذن سلطان الحل والربط ببساطة القبول والعزل، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بدخول السماء أو غفران خطاياه الأبدية، لأن هذا سلطان المسيح وحده.
1: أشكرك يا أخي يوسف لأجل هذا الإيضاح. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 15 شفنا إن أخطأ إليك أخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه، بعد كده ما نفعش بياخد أخين وبعد كده بيعرض على الكنيسة. طب ليه بطرس في عدد 21 بيجاوب بيسأل نفس سؤال تاني، يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ ماذا كان يقصد؟
1: تفضل. الرب حط مبدأ أن عندما يخطئ إلي أخي أذهب وأعاتبه، لكن سؤال بطرس يختلف شوية، بيسأل كم مرة، يعني هيخطئ إلي أخويا مرة حسمه، مرة تاني وحسمه، مرة تالت وحسمه، طب لغاية كم مرة؟ اللي بيسأل الكلام ده لأن عند اليهود مفهوم أنه ممكن تغفر لأخيك لغاية 3 مرات، بيستندوا على إيه؟ على ما جاء في نبوة عاموس 1:2، من أجل الذنوب 3 و4 لا أرجع عنه، يبقى أنا بغفر 3 مرات 4 لا. بس بطرس لما أحس أن المسيح عنده نعمة أكتر من الناموس فقال له هل إلى 7 مرات؟ وكان يتوقع من المسيح يقول له برافو يا بطرس،
2: انت عديت المطلوب،
1: ده انت روعة، ده انت ما. فلا، المسيح بيقول له لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. وهنا يحضرني ما قاله لامك الشرير في تكوين 4، إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف وينتقم للامك 77 ضعف. لكن هنا المسيح ما بيقولش 7 ولا 77، لكن بيقول 7 في 70. وطبعا ليس المقصود من ذلك أني أستحمل من أخي 490 غلطة وال491 أقول له لا بقى أنت تجاوزت،
2: عديت الحدود.
1: المقصود من الرقم ده أنك ما تعدش. لماذا لا أعد؟ لأن المسيح جاب لنا المثل اللي جاي بعد كده، أدي المسيح غفر لي أنا، زي بلغة عزرة 9:6، خطايانا وصلت السماء. فأنا لما أخطئ أسامح أخي الذي أخطأ في حقي، طبعا خطأ اللي أخطأ فيه أخويا في حقي لا يذكر إطلاقا بجوار الخطأ اللي أنا أو الخطايا اللي أخطأت أنا بيها ضد الله.
2: تمام، اديني فكرة عن المثل اللي حضرتك أشرت إليه عشان أحب أن المشاهدين يتابعوا معنا، مثل العبدين المديونين.
1: إن في ملك كان مداين واحد من عبيده بس مبلغ فلكي 10,000 وزنة. يقال أن خراج هيرودس، يعني المرتب بتاع هيرودس في السنة 900 وزنة، لا الراجل ده مديون للملك ب10,000، يعني رقم فلكي لا يستحيل على العبد أو أي عبد في الدنيا أن يوفيه. وده بالضبط صورة لينا وديوننا، يعني مين يقدر يوفي الله الخطايا اللي احنا عملناها؟ عشان كده كريمة فدية نفوسنا فغلقت إلى الظهر، الأخ لن يفدي الإنسان فداء

0: ولا يعطي الله كفارة عنه. لكن الملك لما لقى العبد ده غلبان سامحه بال10,000 وزنة. بكل أسف هذا العبد خرج من محضر الملك فوجد عبد مديون له ب100 دينار، يعني أجر بتاع 4 شهور مثلا. مسك بعنقه قال له أوفني ما عليك، قال له تمهل علي اديني فرصة وأنا حوفيك، لم يرد وألقاه في السجن. العبيد رفقاء ذلك العبد حزنوا لما من تصرف العبد الشرير وراحوا بلغوا الملك، انت عارف اللي انت سمحته ب10,000 وزن عمل ايه؟ عمل كذا كذا كذا. غضب الملك واستدعاه وقال له كل ذلك الدين انا سمحتك بيه لانك طلبت الي، افما كان ينبغي عليك ان ترحم العبد رفيقك؟ وسلمه الى المعذبين والى السجن حتى يوفي الفلس الاخير. ومن هذا نتعلم قد احنا ربنا رحمنا، علينا ان نرحم الاخرين. لقد تلقينا رحمه من الله في الماضي وننتظر رحمه في المستقبل ونعيش في رحمه كل يوم، فلماذا لا نرحم الذين يسيئون الينا؟
1: اشكرك يا اخي يوسف. وصلنا لختام الحلقه وحسنا ختمناها بالكلام عن الرحمه والغفران. هنروح نراجع الحلقه مع الضيوف. طلعنا بيه من حلقه النهارده؟
2: يساعدنا الرب ان احنا نتميز بروح البساطه اللي بيتميز بها الاولاد الصغار،
3: علشان نحفظ نفسنا من العثرات، ما نبصش للاخرين لكن انظارنا تبقى على الرب وحده.
4: لما يخطئ ليا اخويا اروح اعاتبه بقصد ان اربحه وما استناهوش هو لغايه ما يجي.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، لا نجد كلاما بعيدا عن الكتاب المقدس يتكلم عن ما هي العظمة الحقيقية وما هو الغفران الحقيقي. فإن كانت مقاييس العظمة عند البشر تقيم بالسلطة وتقيم بالجاه وتقيم بالمركز وتقيم بالممتلكات وتقيم بأي شيء يقع تحت يد الإنسان، لكن العظمة الحقيقية في قاموس الكتاب المقدس هو التحلي بروح البساطة والتواضع. وكما سمعنا في حلقة اليوم، وإن كان داود قد جمع حوله جبابرة البأس لكن المسيح جمع حوله الصغار، فإن الاتضاع هو سمة الذين يدخلون ملكوت السماوات. لكن أيضا لا تذهب بعيدا لتبحث عن معنى الغفران، فالغفران الحقيقي نجد معناه فقط في الكتاب المقدس، والغفران الحقيقي نجد تصويره فقط فوق الصليب عندما كان المسيح فوق الصليب وصلى هذه الصلاة للآب أن يغفر للذين يسيئون إليه، للذين يسلبونه. عزيزي المشاهد، ربما تشعر بأسى أو أذية من أحد من جيرانك أو أقربائك أو حتى معرفك، ما فيش طاقة تدي لك غفران لهذا الأخ المخطئ غير أنك أنت تقف عند الصليب وتدرك كم الجرم اللي ربنا غفره ليك عند الصليب، وقارن الجرم اللي عمله معاك صاحبك أو قريبك بالجرم اللي أنت عملته ضد الله وشوف ربنا غفر لك ازاي، وتمتع بغفران الله في المسيح في الصليب، واذهب بهذا الغفران واغفر للآخرين أيضا. وكما قال المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. عشان كده عزيز المشاهد، تتمتع بالغفران في علاقة بالمسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.
1: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة،
2: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا،
3: حكايات ألم بنعيشها كل يوم مخفية ورا ابتسامة مزيفة
2: أو صمت مخيف.
1: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
3: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
2: في بدون رتوش.
4: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدني ويشرفني يكون معايا ضيفة للحلقات الدكتورة قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتكم وعلى قناة الكارما وفريق العمل الرائع اللي بيقوم بمجهود كبير لإخراج هذه الحلقة.
0: ربي يباركك على القسيس. وأعزائي المشاهدين، الرب النهاردة عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان عرس بلا نواح. احيانا بنحضر اعراس كثيره جدا وبيبقى كلها افراح وفعلا بننبسط جدا فيها، لكن احيانا ايضا الاعراس بتنقلب لنواح. لكن النهارده عايزين نتكلم ورب عايز يكلمنا عن عرس بلا نواح، وهنقرا من متى 22 وابتداء من العدد الاول. وجعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا.

0: فلم يريدوا أن يأتوا. هنا بيقول بيشبه ملكوت السماوات. ليه شبه ملكوت السماوات بإنسان صنع عرسا؟
1: الرب يريد أن يصنع عرس في كل قلب وعرس في حياة كل الناس، ودي رغبته أنه هو أتى. زي ما بيقول خطبتكم لرجل واحد. هو ناس كتير بتفتكر أن العلاقة مع الله نواح، والعلاقة مع الله بكاء، والعلاقة مع الله دموع. لكن في الحقيقة لما بنشوف ملكوت السماوات، لما يسوع شبهه أنه عرس لابنه، ده مش عرس لأخ ولا قريب، لكن أكتر حاجة الناس بتصرف فيها في الأفراح هو عرس الابن أو عرس الابنة. دي أكتر حاجة مكلفة وأكتر فرح ممكن. فالله بيقول يعني أنا عاوزكم تشاركوني الفرحة، وعاوزكم تدخلوا لأكتر فرح مكلف، اللي هو كان تكلفته مش ذهب ولا فضة، لكن دم الابن الوحيد الحمل بلا عيب. طبعا العرس ده مكلف جدا، لأنه كلف يسوع حياته، كلف صحيح. يسوع جسده، كلف يسوع الصليب. فعشان كده التهاون في الدخول إلى هذا العرس اللي فيه بيقول كل المسمنات وأعداد ثراني ومسمناتي قد ذبحت، وفوق كل هذا يسوع نفسه قد ذبح ليؤسس لينا العرس، وكل شيء معد. فده مش عرس اختياري ولا عرس علي أن أنا أختار أو أرفض، لأن الاختيار فيه الرفض مكلف جدا.
0: إذن بيشبه ملكوت السماوات أنه مدعوين، وناس كثيرة جدا، كل الناس مدعوين للعرس، لكن للأسف في ناس لم يريدوا أن يأتوا. في ناس بإرادتهم ما حبوش أن هم ييجوا ويشاركوا في هذا العرس. وزي ما حضرتك كنت بتقول أنه العرس ده اتكلف، واتكلف دم المسيح، زي ما الكتاب بيقول قد اشتريته بثمن، لا بفضة ولا بذهب ولا بأي شيء ولا حجارة كريمة، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، هو دم المسيح. اتفضل حضرتك.
1: هو كلف كل ما عند الآب وكل ما عند الابن وكل عطية، بس الناس بتحاول تستبدل هذا العرس بأشياء ملهاش أي معنى. مثلا التجارة الأرضية، أنا بقول يعني هل لو أي تاجر لما بيقول كده البعض تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، هل اللي عندك حتى في الأشياء المادية يفوق ما عند الرب؟ الله لما دعانا للعرس ولم يدعونا فقط إلى حياة روحية، ولم يدعونا فقط إلى الخلاص، لكنه دعانا إلى كل شيء معد. فأنا عاوز أقول إن كل اللي عند الرب ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ فيه الحماية، فيه الرعاية، فيه الخير، وفيه الجود الإلهي. فما فيش عذر إن أنا أعتذر لا بحقل ولا بتجارة ولا بزواج، ولا في عرس ممكن يكون أعظم من هذا العرس، لأنه الاعتذار عن هذا العرس يؤدي للغضب، يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الحريق. والرب مستعد أن يملأ حياتك أفراح، ويملأ حياتك من حضوره ومجده وتسديد كل شيء، لكن الاعتذارات كانت كثيرة عن هذا العرس.
0: ده صحيح القسيس. ويمكن الروح النهاردة بيشاور على حاجة، وحاجة مهمة قوي قوي، انه تعالوا بس. نعم. كل حاجة موجودة، كل حاجة جاثراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، كل شيء جاهز، ما فيش غير ان انا اجي واتمتع. ويمكن ده كلام الرب ايضا بيقول انه فعلا انه مجانا اخذتم، احنا خدنا مجانا. وزي ما الكتاب ايضا بيقول انه الخلاص فعلا مجاني، صحيح كلف دم المسيح، لكن ليس من اعمال كيف لا يفتخر احد، مش باعمالنا، مش بتقوانا، مش بان احنا قد ايه بنصوم ولا بنصلي ولا بنعمل اعمال حسنه، لكن فعلا بدم المسيح بالايمان. ذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر. اذا مجاني. رب عمل كل شيء، زي ما الام فعلا بتلاقيها بتعد سفرة رائعة جدا ومليانة، لكن لازم الطفل أو الابن يجي عشان قادر يجي ويتمتع. اتفضل حضرتك.
1: كمان هنا كل يعني ما ينفعش أن أنا أحضر هذا العرس

0: بلباس عتيق أو مترقع زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده، إزاي بيصير الخرق أرداء. الحقيقة حتى الثياب اللي بيطلبها الرب مننا هو دافع ثمنها. فثياب العرس هو إيه؟ بخلع الإنسان العتيق مع أعماله، وبلبس الرب يسوع لأصنع تدبير للجسد لأجل الشهوات، بخلع ثياب النوح والبكاء. كم من الناس اللي هم بيقول لك أنا عايش ملكوت السماوات، لكن عايش نائح وعايش باكي وعايش حزين وعايش مهتم. لكن لما بخلع ثياب الحزن والبس ثياب المجد والبهاء، ألبسني هو اللي بيلبسني برضه، بس أنا بقبل الثوب ده من إيده. إيه الثياب اللي الرب بيلبسني؟ ألبسني ثياب البر، بيعطينا ثياب التسبيح، ثياب البهاء، ثياب تليق بمجده. حتى الثوب ده هو مسؤول عن، بس أنا مسؤول عن إيه؟ إيه مسؤوليتي أنا؟ مسؤول عن الخلع، خلع العتيق، خلع الأحزان، خلع الماضي، خلع الإنسان مع تصرفاته السابقة. حتى الثياب دي بيقول لبسته من جديد الذي يتجدد. فالثياب اللي
1: بمعرفة
0: بيحطها
1: خالقه، صحيح.
0: الثياب هو اللي بيحطها علي. فهل أنا كل مسؤوليتي بس بقلع الثياب القديمة، برفض ثياب النوح، ثياب البكاء، والبسه شخصه؟
1: وده يمكن بيفكرنا بالابن الضال. ابن الضال لما جه كان عليه ريحه
0: بالظبط.
1: خنازير، وكان
0: نعم
1: اكيد تراب واكيد وساقه واكيد حاجات كتيره جدا، لكن قال له اول لما شافه الاب بعد ما حضنه وقبله زي ما هو، عمل ايه؟ قال لهم احضروا له الحله الاولى والبسوه، وحذاء في رجله ايضا والبسوه. مهمه قوي قوي انه ما ينفعش اعيش مع الرب بعقليه الماضي، بعقليه الانسان العتيق زي ما حضرتك كنت بتقول الكتاب بيعلمنا، لكن مهم قوي ان اتجدد بمعرفه خالقي، بمعنى احط افكار جديده عن حياتي وعن مستقبلي مع الرب من كلمه الله. اتفضل حضرتك.
0: في بحب اضيف بعض المعاني.
1: اتفضل.
0: في اسم من الاسماء اللي قلناه في الحلقه الماضيه في معاني الاسماء اسمه شبطاي، ده معناه مولود بيت الرب، وده بينضم للمعنى اللي الرب عاوز يعمله من الولادة الجديدة، لأنه المولود بحسب فكر الله ده اللي كان اللاوي والقائد بعزرة اللي بيقود التحرك، وكان بياخد الخطوات العملية لقراءة المكتوب. فخروج 16، إذا كان في ذلك الوقت هو يوم السبت ويوم الراحة، فالله مولود يوم الرب اللي هو شبطاي دون كان مولود في وقت الراحة. ده الوقت اللي الرب ما كانش بيعمل فيه أي حاجة، لأنه أكمل كل شيء ولأنه أكمل العمل. وبعدين بيقول بقيت راحة لشعب الله، وإن
1: صحيح.
0: إحنا بندخل إلى راحته. البعض بيفسر الراحة دي على أنها لسه الراحة المستقبلية اللي جاية، لكن إحنا شعب الله، لأنه في العهد الجديد بيتكلم أنه ما فيش لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر، لكن دايما الرب كان بياخد تلاميذ إلى مكان راحة ويستريحه. فمولود يوم الرب ده مولود الراحة، مولود بعد ما الرب أكمل كل شيء وأتم كل شيء على عود الصليب، مولود يوم الراحة. هل أنت مولود للراحة ولا العذاب؟ لأنه استراح الشعب، مولود بيت الرب شبطاي، استراح الشعب في اليوم السابع، لم يخرج أحد من مكانه، أكله كان بيوصله حتى لا يجوز أن يلتقط الخبز أو المن في هذا اليوم الذي أطعمكم في البرية أفضل طعام، المن والسلوى. فإذا مولود يوم الراحة اللي بيدعونا فيها الرب في العرس، في العرس حضرتك وانت قاعد مش بتقوم تخدم نفسك، لكن لو في بوفيه، لو في حاجات معدة، كل شيء معد في العرس دوت، كل اللي مطلوب انك يا بتقوم بتاكل او بيجي الاكل لغاية عندك. فانا بدعو الناس اللي هم في حالة عدم راحة إلى عرس ربنا يسوع، لأن العرس معناه الفرح والراحة فيما صنع الرب لأجلنا.
1: ده صحيح حضرة القسيس. ويمكن بيكمل بيقول أيضا في متى 22، بيقول إنه الإنسان اللي ما كانش لابس لباس العرس قال كده هو عنه: قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية

0: وبعد كده بيقول في عدد 14 هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. عايزين نتكلم على النوح، قد إيه اللي بيرفض لباس العرس، وقد إيه اللي بيرفض الدعوة اللي عايزة أقول العالمية الملكية للملكوت السماء، العرس ملكوت السماوات، إيه اللي بيحصل؟
1: في ناس كتير دكتورة ليديا حاسة بالعذاب، من يقول لك الدنيا كلها عذاب، لا مستريح في بيته
0: صحيح.
1: ولا مستريح في عمله ولا مستريح في علاقاته ولا في دخله، إحساس إن الدنيا دي كلها ظلم. سوري، يعني ده الإحساس بالأبدية التعيسة، إنه المؤمن بيحس بالراحة لسنوات طويلة، لأنه في الحياة في العرس حياة بدون مشقة. عمرك رحت العرس ولقيت الناس في العرس دون بتنوح وبتبكي وجاية أولاد، أو بتعبر عن مشاكلها وبتعبر عن ضيقتها؟ في العرس ما فيش فرح إلا بالعريس شخص ربنا يسوع.
0: صحيح، هناك يكون البكاء وصريل الأسنان،
1: نعم،
0: بعيد عن الرب في هنا وفي السماء. وبداية العرس، أنا بقول إنه بداية العرس والفرح هنا وبنكمل في السماء. هنستكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصة أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك. اهلا بك دكتوره ليديا، ربي يباركك.
0: اهلا بحضرتك وربي يباركك ويستخدمك في وسطينا. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان عرس بلا نواح. وكلمنا في الجزء الاول انه ملكوت السماوات يشبه عرس، في ناس ابتدت فعلا تلبي الدعوة، أما الملك قال لها تفضلي وتعالي، وفي ناس رفضت أنها تكون بتلبي الدعوة. وقلنا أنه كان في شخص كان ما كانش عليه لباس العرس، والرب أمر أنه هو يكون بيخرج حيث البكاء وصرير الأسنان والنواح الحقيقي. وأن العرس بيبتدي من هنا وبيكمل على السماء، والنواح بيبتدي من هنا على الأرض وبيكمل في السماء. لكن أيضا نحب نكون بنستكمل حديثنا، وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الأول. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أذهب أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما، يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الروح النهاردة عايز يكلمنا في إيه بالضبط حد الأسيس في هذا الشاهد الكتابي؟
1: ما زلنا نتكلم عن مواليد بيت الرب، أو مولود من الله، مولود الراحة. هنا الكلام بيقول لهم في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا. هنا ده بيقرر دي المنازل موجودة من وقت ما تكلم الرب، ويمكن من قبل بداية العالم. المنازل دي مش مبنية بطين، أو منازل مبنية على الأساس البشري، لكن بيت الرب، لما الرب دخل بيته مثلا، أول حاجة كان بيعملها بينقل بيت، بيتي بيت الصلاة، عندنا بيت نقدر في البيوت في المعاني الروحية دي

0: مش البيوت البشرية أو الله لا يسكن في بيوت هياكل مصنوعة بيد، لكن بيسكن في علاقة، وفي بيته البيت بيت الصلاة، يعني ده البيت اللي أنت بتطلبني منه وبتطلبني فتجدني، ونقى هذا البيت من مغارة اللصوص. فأنا لما بعيش في العلاقة مع الله، العلاقة اللصوص بتطلع، والحرامية والمتآمرين وكل شخص بيتآمر بيطلع،
1: حروب، يا حروب من إبليس. صحيح،
0: كل شخص عاوز يستبك أو ينهبك. أيضا من ضمن البيوت بيقول بيته نحن، الله بيتكلم عن علاقة في هذا البيت، زي ما قلنا أنت مسكنا بثقة الرجاء والثقة ثابتة إلى النهاية. بيته نحن، مش ممكن الرب يسكن في بيت يا دكتورة ليديا ويكون البيت ده فيه احتياج روحي أو زمني أو احتياج من أي نوع، لأنه كل شخص بيعبر عن غناه في بيته ومجده في بيته.
1: صحيح.
0: أيضا لما زرت الأراضي المقدسة لم يكن بيقول لابن الإنسان أين أسند رأسه، هل الثعالب أو الجرى ولطيور السماء أو كار، لكن ابن الإنسان ليس
1: بمعنى
0: له،
1: أنه المسيح ما كانش عنده بيت؟
0: ما كانش يعني بينتقل، مثلا كان في بيت حماد بطرس، كان في
1: لا، أنا
0: بيت
1: أقصد أنه
0: لعازر،
1: بيته الخاص كان ليه؟
0: كان في الناصرة حيث تربى،
1: بالظبط. لكن
0: لكن
1: بعد كده
0: لم ينشئ بيت خاص لي في عنوان
1: في وقت
0: وفي
1: خدمته.
0: مكان نعرف كان عنوان يسوع. صح، هو تربى ونشأ في
1: صحيح.
0: الناصرة، وحيث فكان في بيت يوسف النجار، لكن كبيت كعنوان محدد ليسوع لما كان بيرجع إلى مدينته اللي هي الناصرة، ولكن كعنوان بيت محدد ما كانش فيه. ليه؟ لأنه بيسكن
1: صحيح.
0: في علاقة. فمثلا
1: هو صحيح حضرتك الأسيس، لأنه فعلا أما شخص قال له أتبعك أينما تمضي، قال له ما عنديش
0: مفيش
1: مكان، قال له
0: بالظبط.
1: الثعلب أو الجرى والطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. إذن هو كان بيروح بيوت كتيرة جدا، لأنه خدمته زي ما حضرتك كنت بتقول كان متنقل، فما كانش ليه بيت لوحده خاص بيه.
0: كان بيسكن في البرية مع داود،
1: صحيح.
0: وفي البرية كان بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فكان إنسان بحسب قلب الله، فهو سكن في علاقات كثيرة بتأمن البرية. أيضا حينما قادوا مع الرب يسوع في الجليل وقت طويل وتأخر الليل، كان هناك الرب عائلا، فكانوا الحياة في بيت، لأن الرب كان بيعول وبيسدد الاحتياج الروحي والزمن. فهنا بيقول لهم يعني البيوت معدة، البيوت معدة في إن البيت هو في العلاقة في الشركة اللي أنا بسكن بيها وبتشكل بحسب الاحتياج. ففي الراحة هنا دايما الكلام ده كان بيحير التلاميذ والناس، فعاوزين يعرفوا الطريق لبيتك فين، المنازل اللي انت بتقول عنها دي عناوينها ايه، احنا عاوزين نعرف ازاي نوصل لهذه البيوت اللي انت بتقول عنها بيوت كثيرة وفيها راحة ما فيش اضطراب. فقول لنا يعني انت رايح فين في المنازل الكثيرة اللي بتتكلم عنها. فالحقيقة لما اتكلم عن نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، كان بيتكلم عن المنازل بمعنى العلاقة، بمعنى الشركة، ان احنا نأتي الى الآب، نأتي الى مكان راحتنا في الآب والابن والروح والقدس، ومن غير عناوين محددة وأماكن محددة كل مرة ربنا هيورينا. يعني البيت لو دخله مرض زي حماد بطرس هيقف وهينتهر المرض،
1: صحيح.
0: فهو البيت الصحة، المستشفى، لو محتاجين في هذا البيت الملجأ الذي نحتمي فيه، نجد أنه داود زي ما اتكلمنا قال بإلهي تصورت الأسوار وبإلهي احتميت ووجد فيه الحصن. ما كانش وهو بيهرب من وجه شاول ما يقدرش، كان بيت الملك أو البيت اللي تزوج فيه ابنة الملك، والملك كان حماه، ما كانش حماية، لكن كان بيهرب من حصن لحصن ومن وادي إلى وادي، وكان الحماية في هذه العلاقة. فهو البيت المحصن اللي بيحفظنا محصنين ممكنين، لا يستطيع أن يدخل أحد في هذه العلاقة.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن الكتاب بيقول لنا وبيأكد أنه أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، والله مسؤول عن هيكله وعن روحه. لكن ما دام أنا طول الوقت أنا في المسيح وثابتة ومثبتة عيني على المسيح،

0: وده بيخليني أنا ثابت والبناء بتاع بيتي ثابت. يمكن كتاب مقدس بيقول لنا كمان على الرجل الجاهل الذي بنى بيته على الرمل، والرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر، وصخر الصخرة كانت المسيح. بالضبط.
1: فهنا كمان بنشوف إيه، أن دايما الرب كل ما يتكلم عن علاقة وشركة روحية، التلاميذ كانوا بيدوروا على حاجة ملموسة. طب يعني هو الكلام ده في الهوى؟ لن تلاقي عنوان ولا لاقي مدينة ولا لاقي حتى يعني احنا شايفينك كأن لا شيء ليك، وعمال تتكلم عن بيوت وعمال تتكلم عن منازل. طب بتقول ان ابويا الغني اللي عنده منازل، طب ما تورينا حاجة. أرنا الآب وكفانا، قال له فيلبس. يبقى يعني أنا ممكن أدخل في علاقة مضمونة، ومش برؤية العين ولا بسمع الأذن، ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن. ده من اللي بيتعب المؤمنين أو بيتعب التلاميذ في الوقت دوت. أنا عاوز أحس، أنا عاوز أشوف. طب وريني ولو شيء.
0: يعني زي الفريسيين قالوا له ورينا آية،
1: فمرضاش
0: يوريهم الآية لأنه يعني
1: وقال لهم لو أنتوا عاوزين آية مش هديكم يونان. آية إلا يونان. هل حد قدر يشوف يونان في بطن الحوت؟ هل يونان وهو في بطن الحوت في عمق البحر وهو غرقان وهو تعبان، حد شاف إيه اللي بيجرى في بطن الحوت؟ اللي بيجرى في بطن الحوت ده كان زي اللي بيجرى في الصليب. في ناس كتير مش مصدقه القصة انه يسوع في القبر بقى 3 أيام وقام منتصرا ناقضا اوجاع البوت. قال لهم انتوا عاوزين تشوفوا امن فترى. بدون ايمان لا يمكن ارضاء. فالله مش بيتكلم عن علاقة بيت لعنوان لمكان لمدينة ولا اب حتى حاجة تقدر تشوفها تلمسها بعينه. لكن هنا لما قال له أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. فأنت تقول أرنا الآب. هل أنت مكتفي برؤية المسيح؟ وهل لنا اكتفاء في رؤية الشخص الكامل الأبرع جمال من كل بني البشر اللي حل في كل الملء اللاهوت جسديا، ولا لسه عاوز تشوف ومش شايف حاجة؟ ومشكلتنا في علاقتنا مع الله ان احنا مش شايفين كفاية ومش قادرين نحس كفاية.
0: ويمكن ده اللي الرب قاله لتوما، ما قال له انا عايز اشوف لو ما حطيتش ايدي مكان المسامير والجراح ما مش هآمن. فرح رد عليه قال له تعالى وراله، لكن قال له كلمة توبة للذين آمنوا ولم يروا. شكرا لك يا حبيب القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك ودايما يستخدمك معنا لمجد اسمه.
1: شكرا لك يا دكتور.
0: شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. والرب معكم.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل لو ولد طفلك معاقا، أو ولد وعنده مشكلة في القلب وتحولت فيما بعد إلى إعاقة كبيرة، أو إذا تعرض إلى حادث وأصبح معاقا لفترة طويلة؟ كيف يا ترى نتعامل مع الإعاقات؟ يقول أحدهم أن الإعاقة الوحيدة هي أن الناس ينظروا إلينا بأننا معاقون. هناك طبعا إعاقة جسدية، هناك أيضا إعاقة فكرية. كيف نتعامل مع المعاقين؟ في برنامجنا لهذا اليوم سنتناول بشيء من التفصيل قصص من أرض الواقع. سنتحدث عن طفل ولد معاقا ولكن نظر إلى إعاقته نظرة مختلفة، ونتعرض أيضا إلى حديث عن إنسانة أصيبت بدمل في المخ. لكن قصتنا الأولى تتحدث عن طفل ولد معاقا عندما نظرت إليه أمه لأول مرة. يا ترى ما الذي حصل لها؟ كيف صدمت؟ ولكن تخبرنا القصة كيف تغير قلبها، لكن بعد وقت لنتابع.

0: عن هذه القصة.
1: كان جهاز التنفس لا يفارقه ليبقى جسمه دافئا ولا يتجمد. كنت سأحمل طفلي للمرة الأخيرة قبل أن يدفن.
2: كان طفل ليزا سيكستن المولود قبل الأوان يحتضر، وظنت أنها هي السبب في ذلك.
1: لم أكن أريد أن أمضي الوقت مع زوجي أو أن أنجب

0: قال الطبيب أن أستلقي في السرير، لكنني ركبت سيارتي وقلت أنا متزوجة من طبيب، علي أن أعمل وأعمل جاهدة أيضاً.
1: أبصر تايلر جين سيكستن النور قبل 3 أشهر من موعد الولادة. كان متورماً لتسمم جسمه ويعاني من صعوبة في التنفس.
0: لم أكن أريد طفلاً، لم أكن متحمسة لحملي، ومع ذلك عندما رأيته أحببته حباً شديداً.
1: بالكاد نظرت إلى تايلر قبل أن ينقلوه جواً إلى مستشفى آخر.
0: شعرت بالذنب الشديد، ظننت أن الله يعاقبني لأنني لم أكن أريد الطفل، كما لو كان يقول لي سألقنك درساً، لن أعطيك طفلاً صحيحاً بل مريضاً.
1: كان الوالدان وعائلة آل سيكستن ينتظرون بترقب خروج تايلر من العناية الفائقة، وكونهم مسيحيين طلبوا من الله أن ينقذ حياته.
0: لم أكن أطلب من الله فقط، بل كنت أتوسله، كنت أرجو الله لإنقاذ حياته. من المدهش كيف انتقلت من رفض حملي ورفض طفلي إلى لمس 5 أصابع صغيرة، فالمحبة التي شعرت بها لا توصف.
1: نجا تايلر من الموت. كبر طفلهما الجميل ليصبح صبياً صغيراً، بلغ 1.5 سنة لكنه ظل عاجزاً عن الجلوس. أفاد الأطباء إصابته بشلل دماغي. أمضى سنواته 4 الأولى في غرف العمليات والكراسي النقالة. تذكر ليزا أنه استخدم آلة المشي في أول مشاركة له في البحث عن بيض الفصح، لكنه عاجز عن الركض مثل الباقين.
0: كيف تواجه صبياً في 4.5 من عمره قائلاً له لقد اصطحبتك للمشاركة في البحث عن بيض الفصح وسترجع من دونه؟
1: إذن ذهبت إليه لتبلغه أسفها على اصطحابه إلى المسابقة.
0: نظرت إلى سلته ووجدتها مليئة بالبيض، فقلت له كيف جمعت كل هذا البيض في سلة الفصح؟ فقال جميع الأولاد يركضون بسرعة وأخذ أنا البيض الذي جمعوه، فهم يضعونه خارج السلة لعجلتهم وأنا ألتقطه. فقال لي الله بوضوح تام سأبارك سلته.
2: عندما وعيت لحالتي قلت لأمي أنني لم أعد أريد أن أكون كما أنا. قالت لي إن بإمكان العالم أن يسلبني الكثير، لكن ما لا يمكنه سلبه هو الروح التي أعطاني إياها. أنا حي وأنا كما أنا، أنا بركة.
1: حسناً، هذه صور الماضي. دعونا نريكم تايلر سيكستن اليوم في سن 16 الذي ينعم بدعم عائلته المحبة، وقد أدهش كل طبيب ومعالج وكل شخص التقاه. إيمان تايلر ونظرته الإيجابية للحياة لم يسمحا له أن يقبل القيود التي فرضها عليه الآخرون. لم يتعلم المشي وحسب، بل القيادة والغطس ولعب الجولف. وتماماً كما في كل مراحل حياته دعمته عائلته بقوة.
3: أنا أعيش في صراع دائم في فكري. عندما يدعوني أحدهم مشلولاً أو معاقاً أو مختلاً إلى آخره، كنت أنزعج سابقاً، ولكنني الآن تأقلمت مع الوضع لأنه يتيح لي فرصة الشهادة.
1: كيف تركز على ما يلزم فعله؟
3: ليس الفضل لي بل ليسوع. كل الخير يأتي من يسوع. يسألني الجميع كيف أتأقلم؟ إن يسوع قد صنع لي معجزة.
1: غالباً ما يدعى تايلر ليشهد للشباب ولفرق الكنائس ليتعلموا من نظرته الإيجابية، وكونه تلميذاً متفوقاً لتايلر مشاريع عظيمة للمستقبل.
3: ربما أذهب إلى جامعة مرموقة لأتخصص في طب الأطفال، فبإمكاني أن أتواصل معهم وأخبرهم أيضاً عن قدرة الله على الشفاء.
1: تايلر وأمه يؤلفان حالياً كتاباً عما تعلماه عن الإيمان والأوقات الصعبة.
0: عندما أرى طفلاً عاجزاً عن تصويب الكرة أو عاجزاً عن تسجيل هدف ما أتألم عنه. لم يقل الله إننا لن نتألم، بل قال أعطوني آلامكم وأنا أعزيكم.
3: أحب أن أظهر للعالم أن هناك أمل رغم كل شيء، وهو موجود في كل ما تصادفه حولك، وعلينا أن نعرف هذا.
1: يشكل آل سيكستن عائلة شديدة التلاحم، وقد تعلموا جميعاً كيف يتخطون الإعاقة.
0: يمكنهم أن يتعلموا عنها بدل أن يهزأوا بها.
4: لقد نضجت كثيراً. لا شيء يستحق أن تحزن عليه، لأنه في وضع مماثل ابننا حي، وعلينا أن نحمد الله على وجوده بيننا. أمضي معظم وقتي مع إيميلي وتايلر، وقد التقيت بأناس أثروا بي في حياتي، لكن تايلر أفضلهم.

0: يشرفني أن يسخر مني الناس لأنني أمشي. لو لم أكن أمشي لما كانوا ربما هزئوا من الطريقة التي قد أمشي فيها، وهكذا أحافظ على تركيزي، وذلك بفضل الله.
1: أعطيته ضعفاتي ورفعتها إلى الصليب، وهو قد جعل حياة تايلور جميلة وحياتي أيضاً.

نشكر الله أيها الأحباء من كل القلب لأجل تعاملاته الحبية في حياة كل واحد فينا. نقبل من الله الشفاء، ونقبل أيضا النعمة إن كانت رغبته في أن نبقى كما نحن، لكن الله يحب أن يشفي، والله يحب أن يعطي النعمة في كل مناسبة. حياة المسيح حياة مليئة بالآيات وبالمعجزات، ونشكر الله من أجل الشفاء.

0: الذي يتم هذه الأيام باسم المسيح. في قصتنا التالية نتحدث عن زوج وزوجة مروا بصعاب كثيرة في فترة الأعياد قبل سنتين، ولكن إذ يتطلعوا لفترة الأعياد المقبلة يجدوا أن هذه التحديات التي واجهتهم كانت أعظم هبة في حياتهم، لقد قبلوها من كل القلب. إليكم قصة هذين الزوجين، قصة مثيرة بحق.
1: 4 أولاد خلال سنتين، إنها معجزة. أقصد بحد ذاتها، القصة بحد ذاتها معجزة.
2: ماريلي وديفيد رينهارت لم يرزقا بأطفال في السنوات الثمانية الأولى من زواجهما، إذ عانت ماريلي من أكياس مبيضية، لكن الثنائي واصل الصلاة واستجاب الله لهما. أولاً باركهما بابنتهما كاتلين، وبعد أقل من سنة رزقا بثلاثة توائم، سام، كلاي وجاك. مع أن الأطباء توقعوا بعض التعقيدات، لكن الأطفال كانوا بصحة ممتازة، وحصلت العائلة أخيراً على مرادها، لكن ماريلي لم تكن بخير.
1: كنت أنا من مباشرة بعد إنجاب الصبيان من أصبت بالمرض في ذاك اليوم. أقصد أصبت بشلل نصفي، وشعرت أن جسمي ينشل حتى أسفل العارض. أولاً بالنسبة لي كنت عاجزة عن القراءة أو الكتابة، ولاحظت ذلك بعد إنجاب أطفالي مباشرة. بعد 3 أو 4 أسابيع كان عمر الأطفال حوالي شهر، عندها أصبت بصداع ورح يزداد أكثر فأكثر. أصبت بصداع أليم وكان ألم رأسي يقتلني. كنت عاجزة عن القراءة والكتابة، وكانت نقطة التحول في حياتي عندما لم أجد حزام ابنتي. فسألت ديفيد، قلت له أتعرف أين هو الشيء الذي تضعه حول خصرتها؟ فأجابني، تقصدين الحزام؟ فقلت نعم. فأجابني، لا يمكنك لفظ حزام. فقلت لا، فقلت الشيء. فأخبرته وانهرت أخيرا. كنت أحاول إخفاء الأمر. تعلم، لا تصدق أن هناك خطبا ما في جسمك، لكن حينها اضطررت لإخباره شعرت بصداع قوي، فعرفت أن هناك خطبا ما.
2: ذعرت ماريلي عندما ضحك أخصائي الأعصاب مستخفا بعوارضها.
1: لقد قال إن هذه عوارض بعد الولادة، وقد أتعلم رح يضحك. وبالطبع لم أقم بأي ردة فعل، عرفت أن هناك خطبا ما. صدقت أنه ربما يكون تشخيصه صحيحا، لكنني كنت قلقة، كنت أشعر بخطب ما. عرفت أن العوارض أخطر من ذلك، وسألته قائلة، هل لي بصورة الرنين المغناطيسي وبصورة شعاعية؟ لذا انتظرت لأسبوع تقريبا لتصدر النتائج، وشعرت خلالها بالغثيان والتقيؤ، وكنت ألازم الفراش دائما.
2: وأتت النتائج لتزيد اكتئاب ماريلي بشكل كبير.
1: قمت بالتصوير الشعاعي في اليوم نفسه، مع أن الأمر يستلزم حوالي أسبوع قبل أن تصدر نتائج صور الأشعة، وكنت لأموت لو انتظرت لأسبوع. كان لابد من عملية فورية.
2: أشار الأطباء إلى بقعة بحجم كرة الجولف.
1: جلسنا مع الطبيب وفسر لنا ماذا يجري، وأنني أعاني من ورم دماغي، ودلنا على صور الأشعة. كانت البقعة كبيرة وواضحة جداً. فقلت، أول ما قلت هو هل سأموت؟ فقال، إن لم تخضعي لعملية غدا نعم ستموتين.
2: اكتشفوا أن ماريلي مصابة بورم دماغي خطير في الجهة اليسرى من دماغها.
3: عرفنا أنها مصابة بورم دماغي، وكنت جالسا أفكر، ماذا سأفعل؟ أتعلم ماذا سأفعل؟ كيف أصلح الأمر؟ لا يمكنني إصلاح ذلك، ماذا سأفعل؟
2: هل فكرت يوما أنك تمرين بأصعب لحظة في حياتك؟
1: أصعب لحظة علي كانت عندما فكرت أنني سأموت وأترك أولادي وزوجي. لكنني عندما أعود وأفكر بالأمر كنت عرفت أنني ذاهبة إلى مكان أفضل إن مت.
3: أصعب ما في الأمر كان أن أخذها إلى البيت لتودع أطفالها. فكرت أنني سأخسر شخصا عزيزا جدا. لم يكن بيدي حيلة. شعرت أنني يائس، شعرت أنني خذلتها بطريقة ما، إذ من المفترض أن أكون أنا من يهون الأمور عليها. لكن المصيبة كانت أكبر مني، وأظن أن هذا هو الدرس الذي علمني إياه الله قائلا، انظر أنت لست بهذه العظمة، لست أتعلم؟ كان يريني أن علي أن أعتمد عليه. وسأقول لك أمرا، أنزلت المصيبة، أنزلتها عن كتفي، وقلت إليك مصيبتي يا رب، أتعلم إنها لك الآن يا رب. ومن ذاك توالت المعجزات الواحدة بعد الأخرى.
2: أدركت ماريلي حينها أن الله عظيم جدا وسيعتني بها.
1: أشعر بالله عادة عند

0: عندما أصلي، فهو يجلس قربي ويدعمني ويصغي لي، وما أراد إظهاره لي حينئذ أنه عظيم. أتعلم أن بإمكانه الاعتناء بالجميع، الاعتناء بالجميع هنا حتى أنا، وهذه هي النقطة التي أرادني أن أفهمها، كم هو عظيم.
1: كانت لتشل تماما أو تعيش على آلات الإنعاش، لكنها نجت بأعجوبة من عملية دماغية، لكن كان لابد من بعض التعقيدات.
0: عانيت من بعض الإعاقات ربما لحوالي أسبوعين، كنت أضع عصبة من جهة واحدة على إحدى العينين، وكان هذا يساعدني على التركيز إذ كان نظري مزدوجا أو أسوأ من ذلك، والسمع كنت أسمع في أذني اليمنى فقط، ولكن من يأبى؟ كان بإمكاني الجلوس في وضعية مختلفة أو حتى أقف وأتمشى قليلا، كنت أتألم، كنت أقف طيلة اليوم، لم أبه لهذا. كنت أحمد الله فقط على بقائي حية وأصلي كل ليلة وأقول يا رب أرجوك، أعرف أنني قطعت شوطا طويلا لكن هذا قليل، إن كنت لا تمانع اشفي عيني وأذني وظهري أيضا. كنت دائما أصلي لشفائي، ومرة توجهت إلى غرفة الجلوس وأدرت جهاز التلفاز وأدركت أنني أرى، ورفعت سماعة الهاتف للاتصال بجدتي لأخبرها أنني بت أرى. كنت أرى بكلتي عيني، نظرت إلى المرآة وكانت عيناي صحيحتين مجددا، فرفعت سماعة الهاتف وكنت أستخدم الأذن اليسرى، واتصلت بجدتي وقلت لها احذري يا جدتي أنا أسمع. وكما أن الله حينئذ حضر في ذاك الصباح، أقصد كنت أذكر أنني صليت قائلة يا رب ما كان عليك أن تشفيني كليا للحال، لكن شكرا جزيلا لك. والألم في ظهري زال، لا ألم على الإطلاق، زال بطرفة عين.
1: في الوقت نفسه كان ديفيد قلقا بشأن الفواتير الطبية التي تكدست عليه، لم يكن يملك قيمتها، وأدرك أنه ربما سيضطر لبيع بيتهما، لكن الأصدقاء والجيران اجتمعوا معا وجمعوا مبلغا كبيرا من المال ليساعدوهما.
2: لقد سدد المبلغ كل النفقات الطبية، ولم أعرف كيف سأسددها لأكون صريحا. عند اقتراب موعد العطل أذكر دائما كيف حصلت الأمور، وأرى الأمر كهبة من الله. لا أفهم كيف يتخطى الناس مصاعبهم من دون الله.
1: الآن بعد سنتين انتهت ميريلي من فحوصات الأشعة والعلاجات الكيميائية وعادت إلى العمل كممرضة، حظيت بحياة جديدة.
0: الصلاة، قوة الصلاة، أظن أن الله قد وضع هذا في أن أصلي للآخرين، ليس لي فقط ولعائلتي. أنظر الآن أنظر إلى الآخرين، إلى العائلات الأخرى، إلى الحكومات الأخرى التي تحتاج للصلاة. أؤكد لك إن قوة الصلاة مدهشة.
3: إذا حبيت ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة أو حلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: ما أعظم إلهنا، له كل المجد، له كل العظمة، له كل السلطان. إنه يمد يمينه بقوة ويشفي، ولا يزال اليوم يشفي كما كان في الماضي يشفي. ولكن أيضا الله يعطي نعمة، نعمة إذا كان أصيب الإنسان بإعاقة معينة، ممكن أن يشفى الإنسان من هذه الإعاقة، لكن أيضا يمكن أن يسمح الله بهذه الإعاقة لكي يعطي نعمة لهذا الشخص، كما رأينا في قصة الشاب اللي كان عمره 16 سنة عنده إعاقة، لكن قال هذه تعتبر فرصة بالنسبة لي لكي أشهد عن عمل المسيح، لكي أشهد عن نعمة المسيح. أشكر الله أيها الأحباء، لأن إلهنا كما كان في الماضي هو هكذا اليوم وسيبقى كذلك إلى أبد الآبدين. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يزال يشفي الأجساد المريضة مهما كانت. ما علينا إلا أن نأتي إلى المسيح، والمسيح هو الحل، المسيح عنده الشفاء، المسيح عنده الحياة. أقول لكم قصة حصلت في الكتاب المقدس، عندما كان أختان، واحدة اسمها مرثا والثانية اسمها مريم، كان عندهم أخ حبيب عليهم، صديق عزيز عليهم جدا، اسمه لعازر. في يوم من الأيام هذا الأخ الوحيد لهم مرض، وعندما يمرض شخص عزيز ماذا تفعل؟ تسعى إليه من كل القلب لكي تقدم العلاجات اللازمة، لكن مريم ومرثا كانتا تعرفان واحد اسمه يسوع، فأرسلتا إلى يسوع وقالتا له يا يسوع إن

الذي تحبه مريض. وهذه هي الدعاء، هذه هي الدعوة، إنك أنت تتكلم مع يسوع وتقول له إنه فلان مريض، تعال واشفيه. وفعلا هذا اللي حصل عندما بلغ الخبر إلى المسيح بأن لعازر الذي كان يحبه مريض بقي في مكانه. وهذا أذهلني بعض الشيء أيها الأحباء. يسوع عندما يصله طلب للشفاء يسارع بأن يأتي، لكن تأخر لسبب مهم جدا، وأريد أن أكلمكم لماذا تأخر. فإن كان بعضكم تقدم بطلب إلى المسيح وتأخر الشفاء في سبب مهم، ماذا حصل عندما تأخر المسيح بعض الشيء؟ رجاء مرة أخرى إلى حيث ما كانت مريم وحيث ما كانت مرثا في مدينة اسمها بنت عنيا، وهناك بلغه بأن لعازر لم يمت فقط ولكن مضى على موته 4 أيام. كانت مريم ومرثا كلتاهما حزينتين، يا ترى ما الذي يفعلان؟ فواحدة كانت في حالة يأس، قالت له يا سيد يا معلم لماذا لم تحضر في الماضي؟ لماذا عندما دعوناك لم تأتي؟ قالت له لو أتيت لما مات أخي. لكن ماذا قال لها المسيح؟ قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كانت تفكر واحدة منهم في الماضي، تقول لو كنت في الماضي يا رب، لو كنت موجود عندما حل المرض لما صار شيء لهذا المريض، لشفي. لكن الآن تحول المرض إلى موت وانتهى. أيها الأحباء أقول لكم إن لله في الموت مخارج، أي أنه يستطيع أن يتدخل في اللحظة الأخيرة ويغير ويشفي ويقيم. الأخت الأخرى قالت لي يا سيد أنا أعلم أن أخي سيقوم. قال لها أنا هو القيامة. واحدة كانت تفكر في يسوع الذي يمكن أن يشفي في الماضي، والأخرى كانت تفكر بأن يسوع الذي يفعل في المستقبل. ولكن ماذا قال يسوع لهما؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. واستخدم المسيح هنا عبارة أنا هو، أي بمعنى أنا هو الكائن، أنا هو الذي أنا هو. قال يسوع أنا هو نور الحياة، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. قال المسيح أنا هو الخبز النازل من السماء، أي بمعنى لن يستطيع الإنسان أن يشبع شبعا حقيقيا إلا بأن يتناول الخبز الذي هو يقدم المسيح. وماذا قال المسيح أيضا؟ قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. قال المسيح أيضا أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية. قال أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. عبارة واضحة كل الوضوح. أحبائي ماذا فعل المسيح؟ قال للأختين أين أخوكما؟ قالوا يا سيد قد أنتن، صار له 4 أيام في القبر، أنتن، مات أنت. لكن قال أروني أين هو. ماذا فعل المسيح؟ كان لعازر مدفونا في كهف، وكان الكهف مغطى بحجر، فقال المسيح ارفعوا الحجر. ومهم جدا، كان يسوع الذي كان سيقيم لعازر يستطيع أن يرفع الحجر، لكن أراد الإنسان أن يبين أنه يؤمن بأن يفعل شيئا ما. يستطيع الإنسان أن يشيل الحجر، وفعلا جاءوا من نزعوا الحجر. وهنا المسيح الذي يقول عنه الكتاب أنه رئيس الحياة في مواجهة الموت، لعازر الميت والمسيح الذي هو رئيس الحياة. وإذا بالمسيح يقول لعازر هلما خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان. فقال المسيح حلوه ودعوه يذهب، حلوه ودعوه يذهب. إنسان كان ميت، المسيح له كل المجد أقامه. يمكن بعضكم أيها الأحباء الآن تشعرون وكأن أجزاء منكم قد ماتت، ربما تشعرون بأنكم في حالة يأس، أنكم تشعرون في حالة قنوط، لكن باسم المسيح أقول لكم قم من بين الأموات، قم من يأسك باسم يسوع، قم من قبر الفشل الذي أنت فيه باسم يسوع، قم من قبر القنوط الذي وضعت نفسك فيه، قم من قبر الخوف الذي وضعته باسم المسيح، ولتكن لك حياة. ويسوع المسيح لا يزال اليوم يصنع المعجزات،
اقبل هذه الكلمات باسم المسيح، دع المسيح يدخل إلى حياتك.

دع المسيح ينير الظلمات في حياتك، دع المسيح يكون النور في حياتك، دع المسيح يكون الرجاء في حياتك. هو قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إذا أنت رفعت هذا الدعاء من كل القلب، يكون المسيح قد سمع واستجاب. وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم في الحلقات السابقة عن صفات الله، أخذنا فيها حلقات، ثم في النهاية أخذت في الحلقة الأخيرة بعض التساؤلات حوالين شخصية الله أو حوالين صفات الله. شخصية الله موضوع كبير جدا، تكلمنا عن أسماء الله وبعدين تكلمنا عن صفات الله، وقبل كده أصلا في البداية عن وجود الله، الموضوع الأولي جدا، وبعدين معرفة الله، وبعدين معرفة الله في فكر المصلحين، فكر كالفين، وبعدين انتقلنا لأسماء الله وصفات الله، وانتهيت ببعض الأسئلة الأكثر شيوعا. في هذا القسم سأبدأ موضوع الحقيقة معظم الناس ما بتحبش الموضوع ده لأنه صعب، وهو الحقيقة وعليه كمان اعتراضات كتير. أنا عشان كده دورت على أصعب الأسئلة والإجابات اللاهوتية اللي ممكن تكون أفضل إجابات. طبعا يمكن من طبعا في اللاهوت النظامي في بعض الحاجات، لكن كيف نفهم علم اللاهوت في حاجات أكتر وأفضل، وبطريقة حتى الأسئلة والأجوبة، وبعض المراجع اللاهوتية تانية زي اللاهوت الكتابي. فأنا الحقيقة جمعت الموضوع بحيث أشوف كل وجهات النظر حوالين الحتت اللي فيها يعني فيها افتراضات غريبة. هيجي ده بالأسئلة بتاعتنا، في الأسئلة أو في إجابة الأسئلة أو الإجابة على أصعب الأسئلة. لكن الحقيقة أنه أحب أكرر حاجة مهمة جدا، وهي أن احنا لما بندرس اللاهوت عموما، إذا كان القسم ده هنتكلم على الخطية ولزوم الكفارة، موضوع كبير جدا، موضوع الخطية موضوع كبير جدا، درسناه زمان عند الحلقة 125 لغاية 130 على مستوى الأضحية الإلهية، على مستوى كتاب الأضحية الإلهية.

هي اللي هو بعديه ممكن نقدم المادة الدفاعية. يبقى كان مدروس على مستوى بسيط في الأول، على مستوى نقدر نسميه لاهوت نظامي ليفل 1 المستوى الأول، وبعدين النهاردة احنا بنتنقل للمستوى اللاهوتي اللي ممكن يتماشى مع كتب اللاهوت الكبيرة. لكن اللي أحب أبتدي بيه في الحتة دي أن المواضيع الكبيرة زي الخطية ولزوم الكفارة بتحتاج ان احنا ناخد بالنا ان طريقة الدراسة بتاعتنا ممكن تكون في طريقتين. انا طبعا افضل طريقة الدراسية من ناحية اللاهوت، لكن ممكن دراسة من وجهة نظر الانسان، وهي وجهة نظر منتشرة جدا اليوم، فقد تأثرنا بالفلسفة، فلسفة الجيل الجديد التي تركز على الذات وتعطي أولوية للفائدة، فائدة الانسان. ولكن وجهة النظر هذه تستحق تسميتها أنثروبولوجي، أو كأنك بتدرس علم الأجناس. الإنسان عايز إيه من ربنا، والإنسان مش عارف إيه، ودراسة الحياة تعتبر دراسة أنثروبولوجي مش ثيولوجي. فلا يمكن اعتبار الدراسة لما نفضل ندرسها من وجهة نظر الإنسان إنها تبقى دراسة لاهوت، لأنه هتبقى دراسة علم الإنسان وليس علم الإلهيات. الأنثروبولوجي دراسة عن الإنسان، ممكن تكون حتى دراسة أقرب أنها تكون دراسة نفسية. لكن عندما ندرس عن الله لابد أن ندرس نشوف الموضوع من وجهة نظر الله. فأثناء دراسة اللاهوت يميل الإنسان إلى أن يسأل ماذا سأستفيد من هذا؟ أو من جهة النظر الإلهية يجب أن نسأل وماذا أقدم من عبادة لله في هذا؟ لازم ناخد بالنا احنا الانسان بصينا من ناحيه انسانيه هنستفيد ايه من الموضوع ده. لكن من وجهه نظر الله، انا لو افكر من وجهه نظر الله، ماذا اقدم من عباده لله في هذا الموضوع؟ الفكره الاساسيه في دراسه علم اللاهوت بطريقه سليمه تركز على ان الله ليس مديونا للانسان بشيء، وهي فكره تصدم الكثيرين، لان الإنسان الطبيعي يميل إلى أن يوجه أسئلة لله بخصوص أمور كثيرة. فهو أنه خلق العالم دون أن يسألنا، طبعا يسألك ليه؟ أنه في حاجات قبليك، في مرات الناس تفكر في حاجات بتؤدي طبعا للإلحاد أو الفكر، مش بس في دراسة أنثروبولوجي، لكن تؤدي إلى أمور الواحد فيها ما بيعرفش حجم نفسه بالمقارنة بالله. فإنه خلق العالم دون أن يسألنا طبعا، وبيعمل حاجات ما بيسألناش فيها طبعا. الله ده هو الله، هو حر. مرات كمان ندخل في متاهة أنه سمح بالشر مع أنه كانوا يمكن أن يوقفه. طبعا هنجاوب على أسئلة الشر دي بالذات، لأنه الله ممكن يسمح بحاجة لكن هيطلع من وراها خير. يعني ممكن أبسط مثل كلنا عارفينه، سمح بأن يوسف يتباع وأنه يتسجن في مصر وأنه لكن في الآخر هو ده كان الوسيلة أنه يكون خلاص لشعبه ولشعب مصر كمان. الله يجب أن يوضح للإنسان الكثير، الإنسان فاكر كده، يوضح ماهيته لنا قبل أن يطلب منا عبادته وطاعته. في ناس بتفكر بالطريقة دي. يجب أن يشرح للإنسان لماذا لا يعطي البشر حياة خالية من الألام، يبقى الشر والألم. لكن عندما نقبل الله على حقيقته، عندما نقبل أن نعرف الله على حقيقته، تتغير وجهة نظرنا هذه. من يعني ممكن نسأل من هو؟ لأن من الأزل إلى الأبد هو الله. في مزمور 90 الآية 2 بيقول هو الذي هو، لأن من الأزل إلى الأبد هو الله. زي زمان لما موسى قال لربنا أنا عايز أقول للشعب أنت مين، فقال له أهي الذي أهي، الكائن الذي يكون. فهو القدوس لأنه دائما قدوس، وهو كلي القدرة لأنه دائما كلي القدرة. الحقيقة أن احنا لازم ناخد بالنا في الأمور، لازم نعرفها أنه كمان هو كلي المعرفة، وبعدين كلي الحرية، أنه ممكن قوي يعمل حاجة حتى لو مش عجبانا أو مش على مزاجنا. أعتقد الله حر.

ففي مرات احنا نحب نعدل على ربنا. اللي هيدرس بالطريقه دي او هيفكر بالطريقه دي، في بعض الناس فعلا بتدرس بالطريقه دي، يقرا له حاجه لاهوتيه هنا ويقرا له نظريه هنا وحكايه هنا ويروح مكون فكر بنفسه ويبقى عنده اعتراضات هنجيلها. يبقى عنده اعتراضات ليه ورثت الخطيه؟ هو انا ورثت من ادم هروح بيها النار؟ الحقيقه انه بيبقى فيه سوء فهم ويبقى فيه عمى روحي، لانه الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين. فتكتشف انه احيانا الغير مؤمن يسأل أسئلة غريبة ويفترض افتراضات غريبة عن الله وكأنه عايز يعدل على الله. لو درسنا من وجهة نظر الله كده، ده لو من وجهة نظر الإنسان. أما من وجهة نظر الله، هذه الدراسة زي دراسة الثيولوجي، دراسة المضبوطة أو دراسة اللاهوت بالطريقة الصح، هي تبدأ بالله وتنتهي إليه وترى كل شيء من زاويته. وهو ده اللي مفروض الدارس المتواضع اللي أصلا سلم حياته لله وخاضع لله ومطيع لله ويحب الله، وحتى لو في أمور ما فهمهاش بيقبلها. لأن بطرس مثلا المسيح في مرة قاله لا ستفهم الآن ما أنا صانع لكنك ستفهم فيما بعد. لكن فكرة المرات أن في حد عنيد، أنا عايز أفهم الموضوع ده إيه وليه ليه حصل كده. في حاجات كتير يعني المؤمن بيسلم فيها ويقول ان كل الاشياء تعمل مع للخير الذين يحبون الله. الذين يحبون الله، مش كل الاشياء تعمل من الخير في اي حاجه، لا، للذين يحبون الله، يحبون الله حقيقي. عندما ننظر الى الله من وجهه نظر بشريه، نحس اننا قادرون ان نساله كيف يفعل اله الكتاب المقدس هذه وتلك، كيف يسمح بالزلازل، كيف يسمح بالبراكين، كيف يسمح بالشر، كيف يسمح بالالم. الحقيقة نحن نكره فكرة الجحيم، ولكننا لم نسأل ماذا لو كانت هذه الفكرة سليمة. في ناس بتكره فكرة الجحيم، ده من الكتاب المقدس بيتكلم عليها، ماليش دعوة بالكتاب. طب افرض طلعت الفكرة صحيحة، إذا طلعت العقيدة دي حقيقية وانت اهملت خلاص ان هذا كان متاح ليك، فانت طبعا حر. باسكال قال حاجه بس على المؤمنين مش على الخاطئ، الخاطئ طبعا حر وبرضه المؤمن حر. قال فكره جميله جدا، فكره فلسفيه بس لذيذه قوي. قال لو انا عشت حياتي على ان الله موجود والسماء موجوده وطلع ده حقيقي، خير الحمد لله. لو عشت حياتي بنفس الطريقه مثلا جدلا وطلع ما فيش سماء وما فيش اي حاجه، انا عشت حياتي سعيد جدا، اسعد وافضل 100 مره من الشخص اللي الله مش في حياته. هنا الفكره انه الاختيار الايجابي افضل من السلبي، بمعنى انه اذا كنت تكره فكره الجحيم، افرض انا عارف لو انت مؤمن طبعا تعرف ان حاجه حقيقيه، بس لو انت بالنسبه لك بتكره فكرة الجحيم، وفي للأسف ناس كتير تكره فكرة الجحيم لأن تفكيرهم سطحي جدا وما فيش اختبار إيمان، فلا لا لا مش معقول ربنا يعمل كذا وكذا. لو قربت من الكتاب ودرست الكتاب وعرفت إله الكتاب، هتعرف إن هو أعد النار لإبليس وجنوده، وإن أنت من حقك تكون في السماء لو سمعت وأطعت كلام الله. من وجهة نظر الله، لا يستحق الإنسان الإيضاح الذي يعتقد أنه يستحقه. يرى الإنسان أن الله يجب أن يجاوب على أسئلة، يعني ربنا لازم يجاوبني على كذا وعلى كذا وعلى كذا ويوضح أمور عديدة. أما الله فيرى الإنسان يجب أن يجاوب على أسئلة كثيرة ويوضح أمور عديدة. لو شعرت أن ما قلته اللي قلناه في الكلام اللي فات ده يضايقك، فواضح جدا أنك بعيد عن جو الكتاب المقدس، وأنت بعيد جدا عن أن تكون تعيش حياة الإيمان. واضح جدا إذا كان الأمور دي بتضايقك، إذا كان الله حر، وإذا كان الله في الآخر هيودي ناس فعلا النار، وكل الحقائق دي بالنسبة لك مرعبة ومقرفة ومتعبة، واضح جدا أنه أنك لم تختبر. لو شعرت أن ما قلته الأمور اللي فاتت دي، فهذا إذا الكلام ده يضايقك، فهذا يبين مقدار ابتعادك عن جو الكتاب المقدس، حيث يعلن الله عن نفسه. هو لا يعلن عن الجحيم فقط، لكنه يعلن عن السماء. مرت أوقات

0: في التاريخ الكتابي مثل أوقاتنا الحالية، زي سفر القضاء في أصحاح 21 آية 25 بتقول في تلك الأيام لم يكن هناك، لم يكن ملك، ما كانش في ملك في إسرائيل، في أرض إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه، ما فيش رئيس، كل واحد عمل اللي في عينيه، اللي في مزاجه، طبعا زاغوا يعني. عموما تجهزنا هذه الدراسة لأمور آتية، وأعتقد بإخلاص أننا على أبواب نهضة حقيقية ستأتي بأسرع مما نظن لو تحولنا للدراسة الحقيقية والكتاب الحقيقي والدراسة اللاهوتية المضبوطة. لأنه الأمور اللي ممكن ما تعجبش غير المؤمن والفاتر جديرا، اللي هي مفروض جديرة بالاتباع، الحقيقة لازم ياخد باله أنه في حاجة غلط. في روميا 1:25 رسول بولس بيتكلم للناس عموما، الناس اللي هم استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. ستحاول هذه الدراسة أن تكشف لنا عن الله الذي سيعلن عن نفسه في الأيام القادمة، وكل الذين يقبلون كلمته سيكونون في غاية الاستعداد عند مجيئه، وسيكونون أواني للكرامة. والروح القدس بيجهزنا في يوحنا 14:26، الروح القدس المسيح قال إن أنا أمضي لكن سأرسل لكم الروح القدس. فإحنا دلوقتي عندنا الروح القدس، الروح المعزي، الروح اللي ممكن يخلي المؤمن يعيش في سلام وهدوء، وكل الأمور دي تبقى طبيعية بالنسبة له، وما يبصش على الجانب السلبي والعقاب وجهنم وإن هي دي اللي موجودة بس. مرارا وتكرارا الله أعلن أن النار جهنم معدة لإبليس وجنوده، لكن هو أعد لنا السماء، والاختيار لنا أن نقبل العلاقة الحقيقية مع الله أو نهمل هذا الخلاص المتاح لنا. خلونا بعد فاصل نكمل في موضوع إن إحنا وإحنا بندرس لازم ناخد بالنا، يا ندرس مظبوط لكن ما عودش نقرأ قرايات كده وكده وبعدين نكون فكرنا من جورنال ومن هنا ومجلة كده ومجلة كده وعزة كده وعزة كده وفي الآخر نفتكر نفسنا إن إحنا عارفين. لا، المعرفة الله الحقيقية تبدأ بالعلاقة معه، وينفع بعد كده إنك أنت لأعرفه تبتدي تتعرف على شخص الله أكتر وأعمق وأعمق وتتلذذ بهذا. خاطي طبعا لما يسمع كلام ده يحس إنه تلذذ في العلاقة مع الله، ما هو طبعا عشان خاطر هو استبدل حق الله بالكذب وعبد المخلوق دون الخالق. عبد المخلوق دون الخاطر على دون الخالق، على فكرة دي مش على الناس الوثنيين بس، احنا ممكن في حياتنا نعبد البيزنس بتاعنا، الشغل بتاعنا، نعبد البيت بتاعنا والزينة بتاعت بيتنا، وانه يكون احسن حاجة واحسن عربية واحسن مش عارف ايه، وتفضل حياتنا كده كلها، وفي الاخر نكتشف ان احنا كنا بنعبد هذه الاشياء، بنديها الاهتمام الاكبر وما فيش اهتمام حتى بالله. انا بقولش الحاجات دي غلط، لكن الاهتمام بالله لو كان غير موجود والاهتمام فقط بهذه الامور يبقى هي دي عبادة الاوثان. خلونا بعد فاصل نحاول نكمل الحتة دي على الاقل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: تكلمت في الجزء السابق عن دراسة اللاهوت بالطريقة الصحيحة من كتب اللاهوت بدلا من القراءات اللي ممكن تزعجنا بأسئلة ملهاش إجابة، أو نتصور إن الإجابة بتاعتها يعني مش موجودة أو عندنا إجابات غلط. الحقيقة إنه هذا الجزء مهم جدا، جزء فكرة

التنبيه على ان الدراسه اللاهوتيه ينبغي ان فيها شروط معينه انك تدرسها بالمظبوط، مش تقعد تقرا قرايات من الشرق والغرب وتفتكر نفسك عارف حاجات لاهوتيه. لا، لابد ان تكون دراسه منتظمه، وخصوصا ماده السيستماتيك ثيولوجي. هو اسمه سيستماتيك ثيولوجي، اللاهوت المنظم، اللاهوت المنتظم. فلازم الواحد يبتدي الدراسه من كتب اللاهوت، من كليات اللاهوت، من اي طريقه، بس الفكره يدرس اللاهوت كما هو، مش يقرا قرايات فيها خزعبلات كتير في الاخر تخلي الواحد عنده فكر مشوش. فكر مشوش لانه الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين. عايز تعرف كتاب، تقرا كتاب وتقرا ابسط شرح للكتاب، تقدر تبتدي علاقه مع الله بدون ان يكون عندك اي معلومات لاهوتيه. لكن بعد كده لما تبتدي تقرا الكتاب وانت في علاقة حية بينك وبين الله، تكتشف انه كل مادة بتزداد في العمق والمعرفة والخضوع الى الله والمحبة الله. الحقيقة الموضوع الكبير اللي هنبتدي فيه الفترة دي، انا خدت له مقدمة ان احنا لازم ندرس اللاهوت بطريقة مظبوطة، عشان لما نبتدي نقول الشواهد الكتابية والامور الكتابية والاعتراضات الصعبة ونرد عليها كتابيا. خطية ولزوم الكفارة، موضوع الخطية إذا كنا درسناه مع بعض على مستوى اللاهوت النظامي المستوى الأول وكملنا بالأضحية الإلهية، كانوا حلقات 125 إلى 130. 125 إلى 130 كانوا ماشيين مع الأضحية الإلهية، بحيث يكون عندك مادة، يكون عندك مادة للدفاع عن الإيمان. لكن إذا هتدرس لاهوت نظامي أعمق، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله في هذا الجزء. الحقيقة أحب أبتدي بموضوع الخطية ولزوم الكفارة. فلدراسة الخطية ولزوم الكفارة لابد أن نرجع لموضوع الخطية. ومرجوع الخطية، الحقيقة الكتاب المقدس لا يبدأ بسقوط آدم فقط، بل يبدأ بالحل الإلهي. آدم سقط، آدم وحواء أكلا من الشجرة واختبأ من وجه الله حسب تفكيرهم، وبعدين ربنا ابتدى يقول لهم آدم أين أنت، وعريان فاختبأت. وبعدين نلاقي أن ربنا ألبسهما أقمصة من جلد، ودي أول إشارة للذبيحة. ونلاقي قايين وهابيل، هابيل قدم ذبيحة، قدم من ثمار الغنم بتاعته، من أفضل الغنم. أما الثاني قايين اللي قدم من ثمار الأرض لم تقبل الذبيحة، وغار منه قتله. الحقيقة أنه من البداية ربنا عارف أنه آدم هيغلط ومجهز له الحل. فمش أن احنا هنورث خطية آدم وهنروح بيها النار. أنا الحتة دي النهاردة والمرة الجاية إن شاء الله هتناولها بدقة بالغة، بحيث أنه محدش يضحك عليه يقول لك هو احنا هنورث من ادم الخطيه فنروح النار؟ ما حدش قال كده. فعقيده الخطيه الموروثه دي عايزه مننا مراجعه وعايزه فهم كويس جدا. لا يقدم الكتاب المقدس تاريخ الجنس البشري في السقوط فقط، لكنه يقدم الفكر في او الحل الالهي. قدم الحل الالهي في تكوين 3:15، نسل المرأة يسحق رأس الحية. نسل المرأة يسحق رأس الحية دي أول نبوة واضحة جدا عن من الأول، نبوة واضحة عن أن المسيح اللي جاي من عذراء مريم، من مرأة مش مرأة ورجل، من جاي من عذراء مريم يسحق رأس الشيطان في الصليب. كانت هي دي النبوة الأولى اللي لحل مشكلة الخطية. فنقدر نقول إن الله حل مشكلة آدم من الأول، أو مشكلة السقوط، على مستويين. مستوى البسيط اللي آدم طالبه أنه يتغطى، بس التغطية بأوراق الشجر ما تكفيش، فربنا ألبسهما أقمصة من جلد، ودي كانت أول إشارة إلى الكفارة. يبقى في حيوان الدبح وخدنا الجلد وكسينا بيه آدم، حاجة فيزيكال، حاجة جسدية، لكن كمان في ذبيحة. فالحل على مستويين، مستوى البشري أو المستوى

بشر حاسين بيه العري، الحاجة المادية. لكن عري الخطية والخطية اللي في الداخل دي ليها كفارة. ولما نقول أنه ربنا ألبسهما لباس التقوى، ما هو لباس التقوى؟ هل لباس التقوى هو لبس؟ الحقيقة أن احنا دي كان ممكن بالنسبة لي نفسرها أنه ده بر المسيح، هو اللي يغطي الإنسان الخاطي. لما يجي إلى الله تائبا ممكن يتغطى بدم المسيح، ممكن هو ده لباس التقوى، لباس البر. عموما الله حل المشكلة المادية، لكن كمان المشكلة الأهم وهي المشكلة الروحية. الحقيقة منذ البداية الله حط الحل، لكن الغريب بقى أنه مش آدم عمل كده وبس، أن إحنا مشينا على نفس المنوال. هنتكلم على الوراثة وهنتكلم على الموضوع على مستويين، حتة الوراثة وحتة الحاجة العملية اللي حصل. لكن خلينا نعرف الخطية لاهوتيا قبل ما ندخل في الموضوع بطريقة أعمق. الحقيقة تعريف الخطية هي كل فشل في التقيد بناموس الله أو نظام الله، أو ناموس يعني قانون أو نظام، بناموس الله، قانون الله، شريعة الله، بناموس الله الأخلاقي، سواء كان بالعمل أو بالطبيعة. فالخطية هي كل فشل في التقيد بناموس الله الأخلاقي، سواء كان بالعمل أو بالطبيعة. الحقيقة تعريف الخطية هنا بالعلاقة مع الله وناموسه الأخلاقي هو ده التعريف المظبوط. فالخطية لا تتضمن الأعمال الفردية كالسرقة والكذب والقتل والأمور، يعني الأمور اللي تنتج عن الخطية، بل القلب الخاطي هو اللي بتنتج عنه الأمور، هذه الأمور الجانبية. فالخطية ليست مجرد هذه الأمور السلبية، لكن كمان أيضا السلوك المضاد للسلوك الذي يطلبه الله منا. فنحن نرى ذلك في الوصايا العشر. الوصايا العشر مش بس بتنهانا عن أمور لا تمنع الأعمال الخاطئة فقط، بل والسلوك المغلوط أيضا. فإحنا مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فالروح القدس لما بيبكتنا على خطية إن إحنا بنعمل الخطيئة، على بر إن إحنا مش قادرين نصنع البر، وطبعا دينونة في اليوم الأخير. ففي جانب سلبي وجانب إيجابي، إن إحنا بنعمل الخطية ده كمان مش قادرين نصنع البر. فالحياة بعيدة عن الله، يبقى الواحد بيعمل الخطية ومش قادر يصنع البر، مش قادر يؤدي الهدف اللي ربنا عمله من أجله، خلقه من أجله. فالأعمال، فالناموس نفسه من البداية لا يمنع الأعمال الخاطئة فقط، بل والسلوك المغلوط أيضا. لا تشتهي بيت قريبك ولا عبد ولا أمة ولا شيء مما لقريبك. نفس الكلام ده، يعني مش لازم تسرقه، سرقة الحاجة دي أكيد، لكن كمان من البداية ما تشتهيش الحاجة لقريبك. عموما إن شاء الله نكمل الموضوع ده بنوع من التفصيل الأسبوع الجاي. فخلينا نفكر في أنه الموضوع مهم جدا، أن احنا نعرف ليه ربنا قال أجرة الخطية موت. سنتناول ده بالتدريج لغاية ما نوصل لربنا قال أجرة الخطية موت، وهل عايزنا كلنا نموت ولا دي نتيجة لسلوكنا؟ خليكم معنا المرة الجاية إن شاء الله نكمل موضوع لزوم الكفارة للخطية، خطورة الخطية. لما نعرف خطورة الخطية نعرف أهمية الكفارة أو الاحتياج الشديد لكفارة تستر الخطية.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله ام واكتر من ام كانوا بيقولوا ان مشكلتهم انه احتياجاتهم كترت مع الترمل، مع وجودهم لوحدهم في البيت في احتياجات كتير. صحيح بيشهدوا انه ربنا بامانته كان بيسدد الاحتياجات وبيلحقهم في اوقات جايز ما خطرش في بالهم انه ربنا هيلحقهم في الوقت ده، بس الاحتياجات اتسددت مش عن طريق ولادهم، كان صعبان عليهم جدا. هو مش ده حقنا؟ حقنا عليهم بعد ما تعبنا وكبرنا وربينا انه يوم ما احتاج ابني الاقيه، ولا الاقي الغريب هو اللي جاي ويساعد؟ الحقيقه الحلقه اللي فاتت كان فيها نور كتير جدا، بس كان اعظم حاجه فيها انه ربنا كان جاي كده بيقول اتكلوا عليا، انه السنده اللي على ذراع انسان ما تجيبش خير، لكن حتى لو ابني، حتى لو انا بقول حقي عند ابني، لا، انا ماليش حق عند ابني، انا لي حق عند الهي اللي يتكفل بيا واللي يقول كده انه لا يخزى منتظره، وان كل حد بيتكل عليه بيلاقيه سند، وسند قوي جدا.
1: وانا معاكم النهارده اتبنى وجهه نظر الابن، اسمحوا لي ان انا اتكلم بالنيابه عنه.
0: في بداية حلقتنا كمان بنرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا
0: مهندس ألفريد. في الحلقة اللي فاتت نشأت قال كلمة، قال إنه أنا كابن اتعودت دايما إنه أمي تكون هي مصدر العطاء، وكأنه بقى صعب إنه في وقت أكون أنا اللي محتاجة وابني هو اللي يكون بيسدد الاحتياج. أنا هفضل أدي

0: قد امتى انا ما بقتش قادره، انا كأم اعمل ايه؟
1: احنا برضو المرة اللي فاتت لو تفتكري اتكلمنا انه ايضا في الشيب يثمرون، والله يجدد شبابنا زي ما قال الكتاب المقدس، والعطاء مش مرتبط بالنسبة لنا كوالدين بس بالصحة. انا عايز اقول انت كائن روح، انت ليك روح، انت كائن روحاني، روحك العظيمة ما بتشخش ما بتكبرش، السنين بتضيفها حنكة، بتضيفها قوة، بتضيفها حكمة، بتضيفها اتصال بالله اكبر.

0: عشان كده يوم بعد يوم قول أنا عطائي أكبر، صلاتي هتبقى قدرة أكتر، محبتي هتبقى جاية من السماء أكتر، بدل ما جزء سماوي وجزء أرضي، عطايا السماء هتبقى مالية قلبي أكتر. يوم بعد يوم بزداد في النعمة، في الحامة، في القامة، في الحكمة. السنين بتاعتي بتاعت الأرض تجيب دكاي، السنين بتاعتي في علاقتي مع الله تزيدني من النعمة والقدرة والطاقة والإمكانيات الروحية. وده الوقت اللي مطلوبة فيها الحاجات دي. جاز الابن كان محتاج اللي يشيل ويأكل ويرضع ويودي مدرسة، النهاردة هو مش محتاج لكده، لكن محتاج لقلب الأم اللي فيه عطاء سماوي. أنا صليت لك امبارح حبيبي وبعت لك آية، أنا مهتمية بظروفك يا حبيبي وبصلي لك، أنا أخذت وقت صوم وصلاة، الله مدي لك وعود، الله واقف جنبك في تحدياتك. هو ده اللي منتظره الابن أكتر من أنه مثلا احتياج أنه مشكلة في التلاجة زي ما قلنا، أو مثلا مشكلة في البيت أو كده. ده العطاء اللي هو منتظره، وده اللي بالسنين تزوده عندي مش تنقصه، لأنه جاي من السماء
1: فعلا. يمكن الابن في الفترة دي يمكن الأول كان بطوله وكانت الأم بتدي، دلوقتي بقى عليه مسؤوليه، يمكن محتاج لعطاء اكتر. ايا كان نوع العطاء، مش لازم زي ما حضرتك بتقول بمجهود بدني او جسدي، لكن محتاج عطاء معنوي، تشديد، تشجيع. فده يعني بالنسبه للمسؤوليه عليه، محتاج يمكن في الوقت ده اكتر من وقت اي وقت تاني.
2: انا كأم مش هحب اثر في اي حاجه من دول، ولو كنت مؤثره هطلب من ربنا انه يساعدني افضل ادي بالمستوى اللي حضرتك بتتكلم عليه،
0: بس هختلف.
2: مستوى روحي.
0: ايوه
2: لكن ايوه بالظبط المستوى الروحي، انه لو محتاج صلاه كتير بيجي يقول تعالي صلي لي، عندي مشكله في الشغل اساعد، لكن انا يوم ما بحتاج اعمل ايه؟
0: لا ده احنا اتكلمنا المره فاتت على الاحتياجات والاتكال على الله، ولسه كنت هكلم نشاه ان الام بتدي عطاء روحي، وانا زي ما قلنا المره فاتت عندي مسؤوليه مشتركه الاهتمام باحتياجاتها الجسديه مع تقدم السن والاحتياجات والطبيب والدواء وخلافه. لكن انا عايز افتح على دنيا تانية خالص. احيانا الام بتبقى متضايقه شويه ان العلاقه فترت، تقول لك الجو مش زي الاول، مش بنتكلم كل يوم، الدنيا بتبعد، الجو بقى فيه برودة. فده اللي أنا بشجع عليه. فرضنا أن الابن ما اتصلش، أنا أتصل. فرضنا الابن مثلا لظرف ما الدنيا، ومش أتصل عشان ألومه، أنا عايز أكون صادق، لأن الملامة بتخليه بعد كده يمسك التليفون، بيحبني بس هياخد جرعة ملامة، فبيمسك التليفون يلقى دي نمرة ماما، بيفكر قبل ما يفتح السماعة، بيحبني وأمه، بس عارف انه اول ما يفتح لغايه دلوقتي ما اتصلتش، انت دايما كده هامني، انت دايما مقصر في حقي. تخيلي ان ده اللي هفتح التليفون الاقيه، فببقى في صراع داخلي ما بين حب الام وانتمائي ليها، والكلمات دي بتصح زي ما قلنا قبل كده، ضمير يشتكي عليا ويأنبني ويبكتني ويطلعني انسان ماليش اصل، وانسان ما كنتش ليه اهتمام بوالدي، وكنت خاين للي عملوه معايا. امور الام يمكن بتفجر عن زعلها بالكلمتين دول، لكن انت لو تعرفي بتعمل ايه في الابن وبتحطه في مشهد ازاي. لان امه في مره قالت لي ابني التليفون بيرن عنه وانا عارفه انه موجود واحيانا ما بيردش عليه، شوف قساوه القلب قد ايه. لما سمعت من الابن قال انا بمسك التليفون واتمنى اسمع صوت امي، لكن كلمه امي ليا اول كلمه يا ناقص، اول كلمه خلاص بقت اسمي في شهاده الميلاد يا ناقص.
2: هي موجوعه، هي موجوعه.
0: انا متاكد، انا عارف الام وعارف، بس تخيلي دي الكلمه اللي بقى الابن يسمح اول ما يسمح، مش ازيك عامل ايه، باسمه دلوقتي الجديد في شهاده الميلاد يا ناقص. تخيلي بقى الشعور الداخلي المترتب جواه. انا عشان كده بقول الكلمه لابد ان احنا ناخد بالنا الكلمه بتروح تعمل ايه. انا عارف الام لا تقصد هذا، وابنها ده لو حد قال عليه ربع كلمه تقول ده ابدا، ده ابني احسن ابن. أيوة. في الدنيا. بس شوفي المعنى من زاويتين،
2: اكيد ما قالتهاش من الاول، يعني اكيد هي عدت بكذا مرحله لحد ما وصلت لدي. بس هي جايز، انا بس بسترجع كلام حضرتك المره اللي فاتت، جايز الوجع جه من السنده اللي كانت عليه، اللي احنا قلنا له يا رب سامحنا عليها واحنا مش هنتسند تاني على اولادنا.
0: دي نقطه عايز اقول نقطه تانيه احكيها ان بوزيتيف واي، يعني حد من حد من الناس معانا في الخدمه كان بيحكي بيقول انا لما ارتبطت مامتي عملت مراتي كانها واحده من بناتها. وبيحكي كده بيقول كان مثلا بنروح لها كل يوم خميس انا ومراتي، وانا بحب السمك قوي. يا ماما عملتيش سمك ليه؟ مراتك ما بتحبوش، تعالى لي لوحدك اجيب لك سمك. مثلا انا على السفره تعزم على مراتي وتهتم بيها وكأنه هو مش موجود، ما هو عارف محبتها ليه. طب يا حبيبي انت نفسك في ايه؟ يا حبيبتي انت نفسك في ايه؟ طب
2: البنات عايزين يتعرفوا على الام دي.
0: اجيب لك

0: الأم دي جت بعد كده مع تقدم السن يعني جالها شلل. البنت دي كانت شلها أكتر من بناتها. كسبت بنت. كسبت بنت مش خسرت ابن. كسبت بنت مش خسرت ابن. الموقف البناء ممكن بقى على العكس تاني، أم ابنها جاي هو ومراته، ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ مالك هفتان كده ليه؟ طبعا الكلام ده بيذبح في الست اللي قاعدة جنبي، هي مش واخدة بالها. طب تصلش. كل يا حبيبي، طب ما دي الغريبة أعطيني
1: بنت. هي بتحب إيه بس دي الفكرة، هي ما تعرفش هي بتحب إيه.
0: طب وليه ما تعرفش بتحب إيه؟ ما دي بنتها النهاردة جديدة وتقدر تكسبها ليها بنت بدل ما تخسر ابنها، ولما يقولها رايحين ماما تقول طب روح أنت حبيبي. ما هي رايحة هتبقى على الشمال، ما هي رايحة هتبقى نكرة، ما هي رايحة هتبقى مش موجودة. أنا بقول حاجات صغيرة، بس زي ما أنت بتقولي الحاجات الصغيرة بتوجع فيكي كست عظيمة، في ست تانية موجودة برضو الحاجات دي بتوجع فيها من غير قصد. عدم الاهتمام، عدم إن أعرف حتى بتحب إيه وما بتحبش إيه، عدم الترحيب اللازم، عدم الاهتمام بالأمور الصغيرة. طب ما أنا أقدر أكسب، وأنا عندي حكمة، وأنا أقدر أتسع، وأنا عندي عطاء، عطاء إلهي. وفي الجانب الثاني ابني برضه بيقف معايا، وبدل ما ابني يضطر انه يسيب مراتي عشان يجي لي، بل بالعكس تقول له انا جاي معاك. ده الاخ اللي بيحكي بيقول اثناء الشغل وانا تعبان، مامتي تعبانه، ام مراتي تسيبني انا وتروح لمامتي. تسيبني أي. الست حكيمه جدا، الام الحكيمه دي كسبت ليها بنت جديده بدل ما تخسر ابنها. وكانه
2: ساعات الابن مش بيقدر يمدح مراته قدام مامته، مش كمان يجيبها لغايه البيت ويشكر فيها، ده بتبقى يعني أصعب.
0: الحساسية ممكن تشكل أي أمور فيها إعاقات، لكن الحب والقلب المفتوح والاتساع والنعمة اللي باخدها من فوق بتغني أي علاقة. لو أنا بحب أمي وأمي بتحبني ويدوب بديلها من جيبي وهي بتديلي من جيبها، هنبقى فقراء طول عمرنا. لكن أنا لو ليه السماء عطا لأمي وأمي ليها من السماء عطا، هنبقى أغنية قوي قوي، هنبقى أغنية، لأن هي دي النعمة، إن عطية مجانية، الله بيكسبك شيء وأنا ما استهلوش. شوف، هو أعظم أم في التاريخ وفي الكتاب المقدس مين؟ مثالتنا ستنا كلنا،
1: الحاضرة مريم طبعا،
0: بنسميها في الكنيسة الممتلئة نعمة. نعم. الممتلئة نعمة، يعني إيه الممتلئة نعمة؟ يعني أدركت النعمة إنها عطية أنا ما استهلهاش، وقدمت النعمة للي يستاهل واللي ما يستاهلش. ما أنا خدت وأنا ما استاهلش، ولا إيه؟ فبقدم للي يستاهل وحتى اللي ما يستاهلش، وده إدراك النعمة. مش كده الأم الغنية في النعمة تقدر تدي وما تتعبش وما تحسش بالجفاف وخلصوا وما عنديش وانا اهتميت والفترة اللي فاتت بدي، دلوقتي هاخد ايه، توقفت، كبرت، ما بقتش قادرة. طب ما دي أم بشرية، انت مش أم بشرية. طب اجيب لك مثل تاني. نعمة. نعمة هي إشارة للنعمة في الكتاب، قصة جميلة في الكتاب المقدس في سفر الرعوس، كلنا عارفينها مش كده؟ الست العظيمة دي قدرت إنها تكسب من بنات أو من ستات أولادها اللي ماتوا أكتر من ولاد ليها. إن جه يوم من الأيام، القصة بتقول إن هي ذهبت في أثناء فترة مجاعة نعمة وزوجها وأولادها، وأولادها يتجوزوا من منطقة بعيدة عن شعب الله، وستين مش من شعب الله، ولكن نعمة كانت حكيمة ومحبة لستات ولادها. زوجها توفى وولادها الاثنين توفوا، خلاص العلاقة باظت، مفيش علاقة، مفروض البنتين دول كل واحدة تروح لأهلها. ارتبطوا بحماتها، لدرجة مش ارتبطوا وعاشوا معاه، بس حماتهم عرفت ان الله اعاد لشعبه الطعام وخلصت المجاعة، قررت ترجع شعبها. وبتقول لها ايه، شعبك شعبي والهك الهي، ايه الارتباط ده؟
2: الفضل هنا يرجع لمين بقى بالظبط؟
0: هو طبعا رعوس عظيمة وعرفة عظيمة، بس اللي اعظم نعمة، لانه من الواضح ان لو كان الفضل للرعوس بس كانت واحدة منهم تحبها واحدة لا، لكن كون ان الاثنين اشتركوا في محبتها والارتباط بيها ومش عايزين يسيبوها، يبان النجاح اكتر في نعمة، اشارة للنعمة. النعمة تدي وتحبب وتغني وتكثر وتثمر. كسبت بنت ليها، كسبت بنت، وقالوا لها لما جابت دي رعوس دي احسن من سبع ولاد ليك، سبع ولاد صبيان، وهي بنت. ده وتقرا ده اشاد، يعني شيء مشبع ومفرح جدا قد ايه وقفت وقفه عظيمه. بيقولوا لها كده، دي رعوز دي بالنسبه لك احسن من سبع اولاد. وفعلا قعدت الاحداث تتواصل

0: بين قد ايه ان الحب اللي قدمته هذه الام العظيمه اثمر في مرات ابنها ثمر عظيم، وعاد عليها بشيء مبارك اللي هو عبيد ابو يسى ابو داود العظيم. وكانت يعني مشهد كده مفرح يخلي الواحد يعظم النعمه، يمجد النعمه ويطلب النعمه.
1: طيب، هو قصه نعمي الحقيقه قصه غنيه، ومن اكثر القصص اللي بيتشهد بيها في موضوع بالذات الحمى والكنه، فاحنا عايزين نستفيد فيها. بس استنى حضرتك بعد الفاصل. عزيزي المشاهد خليك معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل كلامنا مع المهندس ألفريد. مش مهندس، قصة نعمي قصة رائعة، مش تسمح لي يعني ساعات بتبدو من الخيال. إزاي أنا كأم ممكن أقرب من المثل الرائع ده؟ فين المفتاح؟
1: هو المفتاح باين من اسم نعمة أو رمزيتها للنعمة. طيب أنا ممكن أسألكم بقى مرة كده زي ما تسألوني، لو نقول النعمة، إيه الأمثلة اللي نوضح بيها يعني إيه نعمة؟
0: هو أنا كنت دايما بفهم النعمة إنها الحاجة اللي باخدها وأنا ما استاهلهاش.
1: حلوة، ده أسباب النعمة. ليه باخد النعمة؟ عشان ما استاهلش، يبقى إذن نعمة. بس بتعمل إيه في حياة النعمة؟
2: بتدي قوة في ضعف.
1: بتدي قوة في ضعف.
2: عدم استطاعة بتدي استطاعة.
1: مرة كنت ماشي مع ابني في المطار، وبعد كده قررنا نعمل تجربة إن واحد يمشي على السير، في المطارات سيور بتمشي بسرعة عشان تقطع مسافات، فقررنا إن واحد يمشي على السير وواحد ما يمشيش على السير، ومشينا بنفس العزيمة. هو جري، بعد ما وصلنا هناك قلت له هي دي النعمة، إن خطوتك الصغيرة تعملك مسافة كبيرة، نفس العزم ونفس الحركة، بس دي النعمة اللي تنقل شوقك كأم إنك تدي. إمكانياتك قليلة، فكري في السير اللي بيجري، تيجي النعمة تعوض الضعف ده. يعني هنفترض أم كبيرة السن مشيت على السير، وشابة صغيرة مشيت على مش على السير،
2: طب الأم
1: جايز الأم تمشي بسرعة أكتر وبقوة أكتر. افتكري الرياح العظيمة اللي بتحرك السفينة، هذه النعمة، البحر والعوائق والثقل والسن والضغوط، بس ترفع عينك فوق في نعمة، في هواء، في ريح، تيجي تاخد السفينة وتحركها. ما تحسي ان الدنيا سقعت وانا بقيت اقوم ورجليا ما بقتش زي الاول، وبص كده شكلي ما بقاش وصحتي وايديا وامكانياتي، بص على النعمة اللي تاخد وترفع وتشيل وتكرم، تكرم كل يوم، الله يكرمني بالنعمة. بص للسماء قول يا رب العذراء مريم مثالتنا كلنا وسبتنا كلنا، ايه ممتلئ نعمة، انا عايز امتلئ نعمة، النعمة اللي تسند وترفع وتشيل وتخلي تحرك. مرة حد كان بيشرح بيقول مجهودي شيء مهم جدا والنعمة شيء مهم جدا، افسرهم ازاي؟ قلت له انت بتشرب الشاي بتيجي تحط شوية سكر في الشاي وبعدين بتحركه، الشاي بيبقى حلو، السكر ده هو النعمة، والحركة اللي بتعملها بيه الملعقة دي ده دورك انت. لو قعدت تتحرك كتير قوي نص ساعة بس مفيش سكر، هو مر. شوف الحياة قد ايه بتبقى مرة، بحاول وعلى قدي وبعمل بإيدي واتحرك، بس أول ما التفت للنعمة وارفع عيني كده للنعمة، وزي ما يقول الكتاب إلقوا رجاءكم على النعمة، إلقوا رجاءكم على النعمة، يؤتى بها، تيجي النعمة تزق لو رياح، تحرك لو سير، تحلي المرار اللي موجود. مع حركتين ثلاثة يمكن كده بالملعقة أبتدي أستطعم حلاوة النعمة وروعة النعمة. أنا بحاول أجيب أمثلة بس عشان النعمة ما تروحش أو ما تتوهش من ذهني قبل ما أسأل إزاي أحصل عليها. إيه هي النعمة؟ معونة، قوة، شدة، بركة، نقلة، عزيمة، رياح، قدرة، سلطان، حركة، شيء حقيقي مش شيء وهمي في الحياة.
0: طيب احنا بدينا حلقتنا دي والحلقة اللي فاتت بمشكلة الأم أو الأمهات اللي عندهم احتياجات ومش شايفينها بتتسدد.
1: أيوه.
0: عن طريق ابنهم، عن طريق ولادهم.
1: أيوه.
0: بتتسدد بشكل تاني. حاسة انه حضرتك دلوقتي كأنك بتحود.
1: أيوة.
0: بالظبط انا كأم بتحود بيا من ان انا عيني بس جاية على ما جاش، ما عمليش، انا محتاج ايه وهو ما عملهوش، زي ما يكون لكنز.
1: بالظبط.
0: انه فين الكنز اللي اخد منه فادي وما تبقاش عيني على البس اللي انا محتاجاه.
1: بالظبط، ده الغنى الحقيقي وده الاثمار الحقيقي وده اللي

0: عاملة أي علاقات بتعتمد على موقف من الطرفين أو موقف الطرفين. يعني أنا كأم طول عمري بدي، وحتى عيالي كانوا أنانين ولا حاسة بحاجة طول ما عندي قدرة عطاء. العلاقة اللي هي ما بين أولادي اللي بياخدوا وأنا اللي بدي مليانة بي، ادوا ما ادوش الدنيا. ابتديت دلوقتي احس بمشكلتين، ان عطائي هيقل عشان كبرت، وانه مفروض ان اولادي يدوا ما ادوش، فابتدت الازمه.
1: بالظبط.
0: فاحنا كلمنا اولادنا ان مسؤوليتهم والتزاماتهم المره اللي فاتت. في شيء تاني ممكن يملى الفراغ ده، ان مع تقدم السن تيجي النعمه الغنيه، فبقى عطائي اكثر بكثير جدا، ومعايا القوه والنعمه والمعونه والزقه، والخطوه بتاعتي تجيب ميات، والخطوة بتاعتي تجيب كتير، وقدرتي تبقى تلقى العلاقة اتملت أعظم وأجمل وأكمل من الأول.
2: واضح برضو حضرتك أن الابن محتاج لنفس النعمة دي.
0: طبعا مؤكد،
2: يعني
0: عشان يكمل مسؤوليته ويكمل دوره، ويقدر يسد هنا ويسد هنا، ويحس أن خطوته كده تقول رأي والله يؤكده، تقول خطوة والله سردتها، تمشي ميل تلقى ما خدك ميلين ثلاثة، وتلقى الخطوة متباركة. عارف لما يقولوا الفلان ده متبارك في خطوته، وفي تاني سبحان الله مهما يمشي بيرجع ويتحرك كنت رايح لماما، نزلت العربية عطلت، والشارع مش عارف حصل فيه، والدنيا مسددة، والطريق ماله. وفي ناس تانية تبص تلقى النعمة واخداهم، وينزل في توقيت ويشيله، وياخده في خطوة وياخده في حركة. النعمة الغنية، بس عايز أدركها، عايز أفكر فيها، عايز أطلبها، عايز أقوله ما أقدرش أعيش من غيرها. الدنيا وسعت وأنا مش قادر، سواء بالنسبة للابن مسؤوليات زيادة، سواء بالنسبة للأم صحة وظروف وتحديات ما كنتش متعودة عليه.
1: هو حضرتك بس كمان يعني اديتنا نور جديد في حتة أنه مع تعب الجسد ساعات النفس،
0: أيوة،
1: النفس بأحزانها بالشعور بالوحدة
0: تكتم،
1: بياخد من قوتي.
0: بالظبط.
1: فإحنا كده اتفتح لنا باب جديد النهاردة،
0: باب النعمة.
1: باب النعمة.
0: وبنشوفه، انتوا بتقولي شخصيه خياليه، طب انا عايز اقول لك الشخصيه الخياليه لها نعمه. شوفي رد رعوس عليه ايه، هقراه لك نصا. لما قلت لها خلاص انت اقعدي في بيت باباكي وانا هرجع بقى لارضي، انت ممكن لسه بنت صغيره ممكن تتجوزي، انت تقضي حياتك معايا ليه؟ انت مالكيش امل معايا. كانت تتجوزي او كده. زمان كان لو واحده زوجها توفى اخو الزوج ممكن يقوم بواجبات الزوج، مش هقدر، ما عنديش عيال وما عنديش ان انا هخلف. فانا بالنسبه لك رجاء مقطوع، انا بالنسبه لك لا امل. لكن هي ما كانتش شايفاها كده. بص قالت لها ايه؟ فقالت رعوس: لا تلح علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي، إلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل بي الرب وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينه. شفتي حب وتعلق وألفة يمكن ما شفتهاش مع بنت مع أمها. النعمة خلقت من زوجة الابن بنت وطيدة ما شفناهاش يمكن مع بنات طبيعية. تقدري تخلقي من مرات ابنك بنت أصيلة يمكن أكتر من البنات اللي ولدتيهم بنفسك. لأن النعمة بتسبي القلب وبتفيق الإنسان على حدث جديد، إنه الغنى جاي والمعونة جاية والخطوة وراها بركة والدنيا ماشية والسير واخدني والنعمة شايلاني والمعونة بتحملني، وده شيء متاح ومتاح جدا لي.
1: طيب يعني النعمة هتسندني في أي حاجة زي ما يكون إيه؟ ساعات الواحد يحس
0: هتسندني. مش بس افتكري افتكري السير اللي ماشي، افتكري الريح اللي بتحمل، افتكري إن خطوتك هتساوي كتير، افتكري مع تقدم السن الخطوة الواحدة تمشي أمطار كتيرة. أنت لو وقفتي على السير هيمشي، لأنه يمشي ويحمل نعمته. لو جيت وقت وقت مش قادر أدي، يا رب توقفت، يقول لي ما تخافش، النعمة ما تتوقفش، السير ده بيلف 24 ساعة، النعمة لا تتوقف. وإن جيت أنا كليت أو تعبت أو وقفت، النعمة لا تقف ولا تكل ولا بس اتكل عليها. النعمة التي لا تشترط لا استحقاقي ولا استحقاق الآخر، نعمة السماء.
1: يعني بشكل عملي زي ما حضرتك قلت كده، لو انا جيت في وقت فحسيت ان انا نفسي ادي، مش عايزه اكون بتكل ولا ابقى محصوره بس في انه مين فلان عمل وفلان سوى. وعايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، انه ساعات انا كأم بيتعبني مش بس ان انا اكون بحتاج حاجه مثلا ولا ابني ما عملهاش، لكن ساعات كلام اللي حواليا الزن بتاعهم بالإيجاب أو بالسلب. يعني إما واحدة تيجي تقعد معايا تقول لي يا ابني مش مخليني محتاجة حاجة، أو واحدة تانية بقى بالسلب بقى، إيه ده أنت ابنك ما جالكيش، إيه ده

0: ما اصل هم كلهم كده، اساليني انا، الكلام ده كله بياخد مني.
1: ما زي ما قلنا قبل كده فعلا الكلام ده ايه ذنب الابن بالكلام ده؟
2: يعني الابن ملوش ذنب في الكلام ده،
1: بس المقارنات والكلام اللي بتسمعه الام ممكن ما يمثلش احتياج حقيقي عندها، لكن لما بتسمع كده
2: المشكلة مش لا هو احتياج حقيقي، ولكن كيف ترى هذا الاحتياج؟ لو شفته من واقع النعمة، لا أنا أقدر أدي وأقدر أساعد، وأنا كأم مدربة على العطاء، وأنا كالأم كنت بسعد في العطاء، أنا بس ظروف السن وظروف الاحتياج وظروف اختلاف الوضع وظروف دخول شخص غريب، شخص غريب طب دي هتبقى بنتي بالنعمة، اختلاف السن لا ده أنا هأثمر في الشيبة، ده أنا كل ما أنا أشعر بالضعف كل ما أشعر بالقوة، وردت كلمات القديس بولس الرسول حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، ده سر النعمة.
1: واضح كده النعمة بتغطي على كل احتياج، يعني
2: دي مش بتغطي، دي بترقف بيا تترقف وتصعد بيا فوق التل الكبير، وقف مع أبونا إبراهيم، وقف مع موسى النبي في سن 120 سنة، وقف مع العظماء اللي تقدموا في السن وتقدموا في النعمة وفي الحكمة وفي الروح، وده ليا متاح أن كل يوم أتقدم في الروح وأتقدم في النعمة وأتقدم في الإمكانيات العطائية الممتازة جدا والمميزة جدا كخبرات روحية أكبر وأعماق روحية أكبر. ده متاح، أنا فجري ابتدى مش انتهى. أنا لما جسد كده، لما يقول الكتاب عندما ينقد بيت خيمتنا الأرضي، لنا بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. أنا لما الشعر الأبيض يضرب في دماغي وإيدي تبتدي تكرمش شوية وابقى عايز دكتور وعايز معونة وعايز حد يشيل، أول ما الجسد كده يبتدي ينحل بطريقة أبائنا الرهبان تبتدي روح تنتفض، تقول زماني جاي، أيامي جاية، وقتي جاي، أنا هزداد شبابا وقوة وإثمارا وقدرة، لأن الجسد ده كان معطلني بعض الشيء، لأنه بيتحرك يمكن بيسبقني وبيخليني أتحرك بالجسد أحيانا، وخليني أسلك بالجسد أحيانا، أنا زمن الروح جالي، وزمن العطاء الإلهي جالي، وزمن النعمة جايالي، أنا أيامي الجاية أيام مفرحة، مش أيام قاسية، مش أيام وحدة، مش أيام بعد، مش أيام فرعة دبلت، مش أيام شجرة قطعوها وسابوها تموت، أنا اتقطعت يمكن من شجرة الأحياء حسب المنظور، لكن اتطعمت في المسيح نفسه الكرمة الحقيقية اللي أخذ منه عصارة النعمة الغنية.
0: طيب أنا إحنا جايز يكون فاضل دقايق قليلة في الحلقة، بس أنا نفسي أن حضرتك تكون بتراجع معانا. إحنا عندنا نقط محددة كانت متوجهة للأم ونقط محددة متوجهة برضو للابن، فعلى مدى حلقتين، فأنا طمعانة أن حضرتك تكون بتساعدنا بملخص. إحنا هنكلم بشكل محدد الأم اللي جات وبتشتكي في وقت أنه ولادي مش مسددين لي احتياجاتي، هقول لها إيه؟
2: إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت لو تتذكري أن الاتكال على زراع بشر أمر بيأتي بالعنة، ملعون اللي يتكل على زراع بشر. أنا ليه اتكال؟ هلقي رجائي على النعمة، هتكل على إله الحي اللي يسدد كل احتياجاتي، مش هستنى من بشر ولا مني ولا من حد، هتركن عليه اللي طول عمره شال، هتركن عليه اللي طول عمره رفع، فهأعود للبركة مرة تانية. المرة التانية اتكلمنا على عمق أكبر، أنا مش بس يوجد من يسدد احتياجاتي، ده ما يوجد بالنعمة من يغنيني فأستطيع أن أستمر في العطاء. سنوات تتقدم وأنا ما زلت مثمرا وأزداد إثمارا وأزداد عطاء وأزداد قدرة وأزداد نعمة، وعندما يخيب الجسد ترتفع الروح وينقد البيت الخيمة الأرضي، يوجد بناء غير مصنوع بيد أبدي. ولما تكل الرجل والعين والإيد تبتدي الروح، الإيد الروحية والعين الروحية تثمر وتقدر وتملأ فراغ أعظم وأكبر بكثير. يعني أبونا إسحاق في وسط عمى وكبر في السن جدا، وكان متوقع أنه يموت بعد لحظات، وكان حسب كده نظير أنه صحته أضعف ما يمكن، وهب لابنه كل البركات اللي محدش قدر يوهبها لحد، وهب لابنه بركات ما كانش ممكن أبدا يحصل عليها بشيء. يعقوب لما ساب أبوه ما خدش ولا حاجة، طلع بالعصاية لأنه حمل كل بركات أبوه. تقدري تدي وأقدر أدي واستمر في العطاء، ولما السن يزيد أستمر في العطاء الإلهي والروحي أكتر. نفس الوقت بقول لشبابنا ما زالت النعمة الغنية موجودة، تعطي اتساع وقدرة، بس أنا ما أقفلش نفسي، ما أحطش نفسي أنا مش قادر وده صعب وده أكتر من كده وهعمل إيه وهشيل إيه وهشيل قد إيه وكل ده جه عليا، لا أنا عندي إمكانيات غير محدودة، الله لما يكلفني وأبري بيديني، وأفتكر إني بحط رجلي على السر اللي بيجري وأقول له أنا محتاج النعمة، الساعة تبقى ساعتين واليوم يبقى يومين والقرش يبقى قرشين، وأدي النعمة ويمكن ثلاثة وأربعة وأنت تقدر تغني وتختبر وتفهم.

0: تفرح وتتسع وتثمر.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقتين، اديتنا نور واديتنا حق من عند ربنا نقدر نمشي بيه في وقت صعب عدى علينا كلنا، عدى على كل ام كانت في وقت محتاجه.
0: شكرا لله.
1: عزيزتي الام، سمعتي، ليكي نعمه غنيه، ليكي نعمه غنيه تسندك في كل وقت، في كل وقت النعمه الغنيه تشيلك تحملك وتاتي بيكي الى حيث مراحم وراحه الله.
2: عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا النهارده عايز اقول لك ما ارواحها عطيه، النعمه اطلبها تجدها ترفعك وتحملك. لو كنت محتاج لاتساع، النعمه تدي لك اتساع في الحب وتدي لك اتساع في العطاء. وعايز اقول لكل ام، النعمه تجعلك تعطي بسخاء ويكون العطاء على راسك اكليل جمال وبهاء.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إعلان ألوهية المسيح في العهد القديم، أبرزناها من خلال النبوات، وتحدثنا أيضا عن الفرق بين الظهورات ذرات العهد القديم والتجسد في العهد الجديد. وفي هذه الحلقة سوف يكون موضوع حديثنا عن ألوهية المسيح التي تبرز في أقواله. فهل قال المسيح أقوالا فهم منها سامعوه أنه هو الله؟ سوف نجيب عن الاعتراضات التي تقف ضد لاهوت السيد المسيح في هذه الحلقة. ويسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله الدكتور فريز صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن هل قال المسيح عن نفسه أنه هو الله؟ وعشان كده هو حلو قوي إن احنا نكون بنبتدي بسؤال، ماذا قال المسيح معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد؟
1: بلا شك في أثناء حياة المسيح على الأرض، لما كنت بتكلم عن المسيح، أولا قال أقوال ثم عمل أعمال. النهاردة في هذا اللقاء سيدور حديثنا عن الأقوال التي قالها المسيح.
0: صحيح.
1: وإذا أثبتنا أن المسيح قال أقوالا، أعتقد ليس من حق إنسان أن يشكك في هذه الأقوال. وإذا كان المسيح قد قال قولا فهو الصادق الأمين في كل أقواله، أي أنه لا يتهم بالكذب. ثم إذا كان المسيح قد قال أقوالا فهذا معناه أنه يعلن حقيقة، لأنه ما لم يكن المسيح هو الله وأعلن أنه هو الله فبالتالي يكون كاذبا، وهذا يخالف تعليم الكتاب المقدس. فالمسيح هو الشخص الوحيد الذي عاش على أرضنا ولم يفعل خطيئة. عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. والرسول بطرس في حديثه مع اليهود يقول لهم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجلا قاتلا. وكلمة قدوس التي أطلقت على المسيح هي نفس كلمة قدوس التي أطلقت على الله في العهد القديم.

0: وله شهد كل كتاب العهد الجديد أنه لم يوجد في فمه غش، وأنه قد
1: بلا
0: انفصل
1: خطأ.
0: عن الخطأ، وأنه كان في كل كلماته صادقا، حتى أنه في مرة من المرات تحدى كل اليهود وقال لهم: من
1: منكم
0: منكم
1: يبكي
0: يبكتني على خطيئة؟ أي من منكم يثبت علي خطيئة؟ إذا كان المسيح قال أقوالا أعتقد لا يمكن

0: أقوال حقيقية وليس فيها أي شك. قال المسيح عدة أقوال. القول الأول جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 5 في قصة شفاء مريض بركة بيت عزة. بعدين المسيح عمل المعجزة في يوم السبت. حسب ما جاء في الأناجيل المسيح صنع 7 معجزات في يوم السبت. وطبعا عمل معجزة بواسطة المسيح في يوم السبت دفع اليهود أن يتذمروا عليه، لأنهم هم حسب الوصية كما جاءت في سفر الخروج أصحاح 20 يقدسون يوم السبت
1: بالتأكيد.
0: فالسبت ذكرى الخلق أو استراح الله في اليوم السابع. ثم كما يذكر في سفر التثنية أيضا استراح الله يذكرهم برحلة الخروج أو خروج بني إسرائيل من مصر من أرض العبودية إلى كنعان، فالسبت يوم مقدس، فكون أن المسيح يكسر السبت فهذه وصية عظمى أو هذا جرم عظيم في فكر اليهود. المشكلة أن اليهود في ذلك الوقت وخاصة الفريسيين حملوا الوصية أكثر مما تحتمل، فجاء المسيح ووضع المبدأ في قصة يوم السبت كسر يوم السبت إنه الإنسان وضع السبت وضع للإنسان لا الإنسان يوم السبت. لكن اليهود تذمروا عليه، فقال لهم المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وهنا كان المسيح يتحدث عن بنوته لله الآب، العلاقة الخاصة التي تربط المسيح والتي تحدثنا عنها فيما سبق. ثم أنه قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فساوى نفسه بالله في العمل. وبعدها مباشرة ومهما عمل ذاك يفعله الابن أيضا، يعني أي حاجة في استطاعة الآب أن يعملها يستطيع الابن أن يعملها. أخذ اليهود حجارة ليرجموه وقالوا له ليه بيرجموه؟ لأنه وهو إنسان يعادل نفسه بالله، وبما أن الله ليس له مكافئ أو معادل إذن المسيح يعلن وبكل وضوح عن ألوهيته.
1: وطبعا قال كده هو في الآخر في نهاية الكلام بتاعه قال كده هو أن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وهنا بيعترض بعض النقاد وبيقولوا أن يسوع لم يعلن هنا أنه هو الله، ولكن اليهود فهموا خطأ ولا تبنى عقيدة على فهم خاطئ. فما هو الرد على هذا الاعتراض من فضلك؟
0: هذه حقيقة الكتاب بيقول هذا ما فهمه اليهود. وزي ما ذكرت في مرة من في أحد اللقاءات قلت إنه الرسول يوحنا إنجيله يتميز بسمة مميزة عندما يقول المسيح قولا ويفهمه الناس خطأ يأتي الرسول يوحنا بعبارة اعتراضية، وهذا واضح في إنجيل يوحنا في مرتين. مثلا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني عندما قال المسيح لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، ظنوا أنه يتكلم عن هيكل أورشليم، فيضع الرسول يوحنا عبارة اعتراضية أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلو كان ما فهمه اليهود خطأ في هذا القول كان من المفترض أن الرسول يوحنا يضع عبارة اعتراضية، لكن نفرض لأي سبب من الأسباب لم يضع الرسول يوحنا هذه العبارة، كان لابد أن المسيح يصحح لهم هذا الخطأ. هو إنسان فقط حسب ما يدعون وهم يقولون عنه أنه إله، فكان لابد أن المسيح يصحح الخطأ، وإلا كان المسيح شريكا في هذه الجريمة. لكن عندما نقرأ بقية الإصحاح وما قاله المسيح في بقية الإصحاح يؤكد لنا أن ما فهمه اليهود صح،
1: كان صحيح،
0: وأن المسيح يؤكد على هذا المفهوم وهذا الاعتراف. فنقرأ بقى النص يقولون كما أن الآب له حياة في ذاته هكذا الإبن، كما أن الآب يقيم الموتى هكذا الإبن يحيي ويقيم من يشاء. الآب لا يدين أحد ولكنه قد أعطى كل الدينونة. وبعدين يقول إيه؟ لكي يكرمون الإبن كما يكرمون الآب أيضا. فالمسيح بالإضافة الإضافات التي أضافها بعد قولهم هذا يؤكد أن ما فهمه اليهود فهما صحيحا، وإلا إذا كانوا فهموا خطأ فكان يجب على المسيح أن يصحح هذا الفهم الخاطئ.
1: بالضبط. ورب يسوع قال كده هو تأكد بعد كده قال كده هو إن لم تؤمنوا إني أنا هو فتموتون في خطاياكم في يوحنا 8:24. تمام. طيب ما

0: اعتقاله المسيح عن نفسه، وفوجئنا ان اليهود فعلا هموا ان هم يرجموه وفعلا فهموا ما يقول.
1: هذه الأقوال، القول الأول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 والقول الثاني في إنجيل يوحنا أصحاح 8. كان
0: 56.
1: المسيح يتحدث مع اليهود وقال لهم: أبوكم إبراهيم قد تهلل أن يرى يومي. فالتساؤل إزاي؟ فقال لهم: قبل أن يكون إبراهيم
0: أنا كان
1: أنا كائن. وكلمة أنا كائن لا تعني كنت في الماضي أو سأكون في المستقبل، لكنه كائن، استمرارية الكينونة.
0: continuous.
1: كلمة أنا كائن ترجمت في اللغة اليونانية إلى إيجو إيمي، وترجمت في اللغة العربية أنا هو. حضرتك ذكرت الشاهد الذي جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8، نجد أنه في 24 و28 يقول لهم: متى رفعتم ابن الإنسان تعرفون إني أنا هو. بعدين يقول لهم: إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: صحيح.
1: فماذا يقصد بكلمة أنا هو أو إيجو إني؟ أصل هذه الكلمة هو اسم من أسماء الله الذي جاء في سفر الخروج أصحاح 3 وعدد 14. القصة أن الله كان في حديث مع موسى، وكان موسى يستعفي أن يذهب في الإرسالية، وفي النهاية بيسأل ربنا، بيقول له: لو سألوني ما اسمك أقول لهم إيه؟ قال له: أهي الذي أهي، أو الكائن الذي يكون. فهنا في متى 8 أطلق المسيح على نفسه اسم من أسماء الله، وأعلن أنه كائن، أي أنه أزلي أبدي. وهذا ما يقوله سفر الرؤيا، أنه هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. ففهم اليهود أنه يطلق أو يدعي، إذا جاز لي التعبير، لكن الأصح أنه يعلن عن ألوهيته. فأخذ اليهود حجارة ليرجموه. في عدة مواقف التي يذكر فيها أن اليهود أخذوا حجارة ليرجموه، هذا معناه أنهم يتهموه بالتجديف، وعقوبة التجديف الرجم، والتجديف هو أنه يقول أمر يتعلق بالله. لذلك هنا المسيح قال قولا فهم منه اليهود أنه يعلن عن ألوهيته.
0: تمام. ويمكن في يوحنا 10 24 الكتاب بيقول عنه: فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. وترى قال لهم إيه عن نفسه؟ سؤال مباشر جدا من اليهود للرب يسوع.
1: في هذا الموقف كان المسيح في الهيكل، يتمشى في الهيكل في عيد التجديد. فجاء إليه بعض اليهود وسألوه: إن كنت أنت المسيح، لماذا تحيرنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. فقال لهم: قلت لكم لكنكم لم تصدقونني. أي أنه هناك أقوال قالها المسيح، واليهود في ذلك الوقت في البداية لم يصدقوه. فلهم: إذا ما كنتوش هتصدقوني بسبب الأقوال، صدقوني بسبب الأعمال. بعدين أضاف في هذا القول: أنا والآب واحد.
0: أنا والآب واحد. وده يعني أحيانا كتير قوي الناس كتيرة بتسأل في السؤال دوت. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ومستكمل حديثنا مع ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. ونستكمل حديثنا أيضا عن أقوال المسيح عن نفسه، وإن هو بنقول في الشاهد في يوحنا

0: 10 والعدد 24 أنه احتاط به اليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. والحصل المسيح أجاب عليهم، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وحضرتك قلت أنه هو المسيح قال في نهاية الكلام، قال أبي أنا والآب واحد.
1: كما ذكرتي المسيح كان في الهيكل في عيد التجديد، وربما البعض يتساءل يعني عيد التجديد حيث أنه ليس من الأعياد اليهودية المعروفة. عيد التجديد يرجع إلى الفترة ما بين العهدين في زمن المكابين. كان أنتيخوس أبيفانس من السلوقيين أراد كنوع من التوحيد هو المملكة القضاء على الديانة اليهودية، فقدم لحوم من ذبائح من لحم الخنزير على الهيكل في أورشليم، وعمل معبد هناك للإله جوبيتر. فقامت الثورة المكابية بقيادة يهوذا وسمعان المكابي والعيلة المكابية، ونجحوا في سنة 167 قبل الميلاد أنه يطهروا المكان ويعيدوا فيه تقديم الذبائح، وأطلق عليه عيد التجديد. في هذا العيد كان المسيح في الهيكل، ورغم أن المسيح قد أعلن مرارا وتكرارا أنه هو المسيح المنتظر، لكن البعض كان يشك في مسيانيته رغم أنه أعلن وعمل أعمال المسيح. فقالوا له إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا لماذا تعلق أنفسنا. فقال لهم المسيح لقد قلت لكنكم لا تؤمنون. المشكلة ليس في أنه قال أو لم يقل، لكن المشكلة هم أغلقوا قلوبهم، بل كما نرى في إنجيل يوحنا أصحاح 9 كانوا قد أخذوا قرارا أن من يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر يطرد من الهيكل. فالمسيح قال لهم أنا قلت لكم لكن أنتم مش عايزين تصدقوا. إن كنتم لا تؤمنون بي بواسطة الأقوال فآمنوا بي بواسطة الأعمال. بقولهم أنا بعمل أعمال أبي، فإذا الأقوال مش مقنعة من المفترض أنكم تؤمنوا بسبب الأعمال. ثم أضاف المسيح قولا أثار اليهود في ذلك الوقت وقال أنا والآب واحد. اتهم المسيح من قبل اليهود في ذلك الوقت بأنه مجدف، فقال لهم أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فبسبب أي عمل حسن ترجموني؟ قالوا لا، احنا مش بنرجمك بسبب عمل حسن، ولكنك وانت انسان تجعل نفسك الها. يعني عندما قال المسيح انا والاب واحد، فهم اليهود من هذا القول انه يعلن الوهيته. بعض البدع والهرطقات مثل بدعة يسوع وحده يستخدمون هذا النص بطريقة خاطئة ويقولون أنا والآب واحد أي شخص واحد، وهذا الكلام غير حقيقي. فعندما قال أنا والآب واحد يعني أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. إذن هنا القول الثالث الذي قاله المسيح يعلن فيه إلهيته، وهذا ما دفع اليهود أن يأخذوا حجارة
0: لكي يرجموا. طيب هنا بيعترض الناقد على ما جاء في يوحنا 17 والعدد 20-23 القائل ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أنا واحد. هل الحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فقط وإلا لازم تألهي التلاميذ؟ فكما أن المسيح والآب واحد كذلك أيضا الوحدة بيننا وبين المسيح أو بين التلاميذ والمسيح، فماذا نرد على هذا الاعتراض؟
1: أنا والآب واحد التي قالها المسيح هنا في إنجيل يوحنا أصحاح 10 تختلف في اللغة اليونانية عن كلمة واحد التي جاءت في إنجيل يوحنا أصحاح 17 في صلاة المسيح الشفاعية.
0: ما هو الاختلاف؟
1: نعم؟
0: ما هو الاختلاف؟
1: ما هو الاختلاف؟ الكلمة ككلمة يونانية بتختلف. ثم عندما يقول المسيح أنا والآب واحد، فالوحدانية هنا وحدانية في الطبيعة، البعض يرى أنها وحدانية في القصد والهدف والإرادة، والمسيح

0: يضع نموذج الوحدانية بينه وبين الله، وبيقول للمؤمنين كما أنا والآب واحد في القصد والهدف والمشيئة، يجب أن تكونوا أنتم كذلك واحد في المشيئة والقصد والهدف. لكن وحدانية الابن والآب تختلف عنهم، يعني إذا كان دي فيها وحدانية في الطبيعة، الوحدانية الثانية هي وحدانية أدبية وليس وحدانية في طبيعة العلاقة التي تربط الآب والابن. ده أكثر من مرة يتكرر في إنجيل يوحنا: ليكون الجميع واحد كما أنا والآب واحد. هنا يرى أو يصلي المسيح لأجل وحدة الكنيسة في الهدف والإرادة والعمل والإرسالية، لكن هذا يختلف عن ذلك.
1: عن وحدة الآب والابن طبعا. طيب، هل أطلق لقب ألوهيم على المسيح باعتباره لقب حقيقي أم مجرد مجازي؟ وهل نفى المسيح عن نفسه الألوهية عندما اقتبس ما جاء في مزمور 82: أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلهم، حيث أنه بتستعمل بمعنى مجازي.
0: كلمة ألوهيم جاءت في العهد القديم 2300 مرة أطلقت على الله، و270 مرة أطلقت على ما دون الله، أطلقت على الملائكة وأطلقت على البشر وأطلقت على الآلهة الوثنية. عندما قيل في سفر الخروج عندما صنعوا العجل: هوذا آلهتك التي أصعدتك من مصر. عندما تطلق كلمة إلهيم على الله فالمعنى حرفي، وعندما تطلق كلمة ألوهيم على البشر أو الملائكة فالمعنى مجازي، والقرينة توضح ذلك. ما جاء في مزمور 82: أنا قلت أنكم آلهة. هنا الحديث عن الملائكة، وأطلق عليهم لقب ألوهيم باعتبار أنهم ينفذون شرع الله أو يقيمون الحدود الإلهية. لكن عندما نقرأ بقية النص نرى أن الاستعمال مجازي، فبيقول لهم تصنعون جورا، يعني بتظلموا، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا رغم أنه أطلق عليهم كلمة آلهة، عشان كده تحاشيا لهذا اللبس بعض الترجمات الحديثة بتترجم الكلمة قضاء.
1: لكن هنا هو بيقول المعترض أو الناقد، بيقول إن هذه الأقوال جاءت في إنجيل يوحنا ولم تأتي في أي أقوال أخرى في إنجيل آخر تعلن ألوهية المسيح، فما صحب ذلك؟
0: هذا الاتهام يتكرر كثيرا من قبل مهاجمي الكتاب المقدس، بيقولون إن ألوهية المسيح فقط أعلنت في إنجيل يوحنا وفي بعض رسائل الرسول بولس، ولكن الأناجيل الإزائية أو الأناجيل المتشابهة متى وماركوس ولوقا لا تذكر شيئا عن ألوهية المسيح.
1: صحيح.
0: حقيقة هذا الكلام غير صحيح. يعني مثلا بداية إنجيل ماركوس، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وقلنا المسيح أطلق عليه ابن الله باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، وبالتالي فابن الله تؤكد وتوضح أنه الله. ليس هذا فقط، بل في إنجيل متى، إنجيل متى كتبه يهودي آمن بالمسيح، وكتب إلى يهود آمنوا بالمسيح، وبالتالي فهم يعرفون جيدا ما جاء في العهد القديم. وفي هذا الإنجيل نرى عدة مرات أقوال سجلها البشير متى جاءت على لسان المسيح تعلن ألوهيته بكل وضوح. في إنجيل متى أصحاح 7 قال المسيح: كثيرون سيأتون إلي ويقولون: أليس باسمك قد تنبأنا؟ أليس باسمك قد أخرجنا شياطين؟ بقول لهم إيه؟ اذهبوا عني. هذا الحدث سيكون في الدينونة عندما يقام، يقف الجميع أمام عرش المسيح ليعطي كل واحد حساب وكالته. معناها إيه؟ أن المسيح في هذا الموقف هو الديان.
1: ده صحيح.
0: والديان هو الله. فعندما قال المسيح: يقولون لي يا رب يا رب، لا تؤول إلى معنى يا سيد أو يا معلم، لكنه بما أنه هو الديان فلا بد أن يكون الحديث الموجه إليه يا الله. في إنجيل متى أصحاح 18 وعدد 20 قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. طيب، إذا افترضنا أن المسيح إنسانا فقط محدودا بمحدودية الجسد، فكيف يؤمن؟

0: يمكن أن يتواجد المسيح حيثما اجتمع اثنان. يعني هنا نجتمع نحن في كاليفورنيا باسم المسيح، على مسافات شاسعة في مصر هناك آخرين يجتمعوا باسم أكيد. المسيح. المسيح كإنسان كيف يوجد هنا وكيف يوجد هناك، لكنه كإله ولاهوته غير محدود موجود في كل مكان في نفس الزمان. إذن هنا يعلن المسيح أنه كلي الوجود وأنه يستطيع أن يتواجد في كل مكان مع كل من يجتمعون باسمه. هناك قول آخر في إنجيل متى أصحاح 26، في أثناء المحاكمة أراد الحاكم رئيس الكهنة أن ينزع من المسيح اعترافا يدينه من خلاله، رغم أن هذا غير قانوني. فالمتهم في اليهودية مش بناء على الاعتراف، لكن الشهود هم من يوجهون الاتهام ويأتوا به، لكن هنا أراد أن ينتزع منه اعتراف. فسأله هل أنت هو المسيح ابن الله؟ فقال له أنت قلت. يجي البعض يقول لك ما هو المسيح أنكر ويقول له أنت قلت، لكن هذا قول مهذب معناه أن ما قلته صحيحا. وفي النهاية المسيح قال لهم ومن الآن ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحب السماء. العبارة دي فيها معنى إعلاني واضح أن يسوع هو الله. مسح ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، لقد جدف. ماذا قال المسيح واتهم بالتجديف؟ لو بيسألوا أنت المسيح حتى لو لم يكن المسيح وقال أنا هو المسيح، ليس هذا تجديف، ولكن قوله آتيا على سحب السماء هنا إشارة على حلول الله في الهيكل في السحاب. وهنا ربط بين هذا القول وما جاء في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 13 و14 لما يقول أنه رأى في رؤى الليل ابن إنسان، وهذا يقول أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. رئيس الكهنة فهم من إجابة المسيح أنه يعلن إلهيته، لذلك اتهمه بالتجديف ومزق ثيابه. إذن المسيح قال أقوالا مش بس فهمها عامة اليهود، لكن حتى رئيس الكهنة الذي هو عارفا بالشريعة وعارفا بما جاء في المكتوب عرف أن المسيح يعلن إلهيته. إذن المسيح قال أقوالا، وهذه الأقوال تؤكد أنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: وده طبعا آخر شاهد حضرتك قلته ده في متى 26 من 63 ل 66، اللي حابب يكون بيرجع لهذا الشاهد. إذن هو فعلا قال أنه هو الله، وأظهر ده بأعماله وبأقواله وبكل طريقة. إذن أنت بالعذر أيها الإنسان. مشكورك جدا في نهاية الحلقة على وجودك معنا والتفسير الكتاب من الكتاب. ربي يبارك حياتك وخدمتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمو.
1: بنعمة الرب عندي خدمة بعنوان سندخل الأبدية بجسد ممجد دون جراح الرحلة. يمكن البعض مش مفتكر فيها، رح نطلع وننسى المشقة. الكتاب المقدس بيقلنا بأماكن متنوعة إنه نحن ممكن مع الوقت ننسى، مش ننسى، نعرف حالنا رح نروح على السماء، بس أحيانا بتحس إنه ظروف الحياة بتقهرنا، هموم الحياة. حتى المسيح قال لبعض الأشخاص ممكن يوقعوا بغرور الغنى، يعني أشياء كثيرة بتصير بتعطل الصورة الأبدية في أذهاننا وقلوبنا. فالبطرس الرسول بيقول إنه أنا عم بكتب لكم هذه رسالة ثانية أكتبها لكم، أنهضوا بالتذكرة ذهنكم النقي. يعني في مرات محتاجين نحن نضل نعيد ونزيد ونذكر نفوسنا إنه نحن مش من هذا العالم، والمسيح قال أنتم لستم من هذا العالم. لكن أحيانا الكنيسة بتشوف إنه متمسكة بالعالم أكثر من أهل العالم. الكنيسة يعني قصدي أفراد من كنيسة الله الحي. وبالزمان الأخير رح تبرد محبة الكثيرين، ومش بس بتبرد نحو بعضنا البعض، بتبرد محبة الكثيرين نحو المسيح، وبتصير الحياة كلها تجرف المؤمنين إذا بيحبوا المال. الإنجيل بيقلنا محبة المال أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فممكن يلتهوا بجمع المال، وبيقول لك يا خيي بدي لحق على أموري وعلى شغلي، إذا ما بصل على شغلي أنا راح الشغل. إذا مش قادر تعبد الرب وتخدم الرب بالطريقة الصحيحة، ما أنت فيه ليس من الله. أشخاص تانين بيحبوا الشهوات العالمية، مع أنه القلب لازم يكون منجذب نحو الله. اجذبني وراءك بتقول العروس، عروس النشيد، رمز للكنيسة، اجذبني وراءك فنجري. أشخاص آخرين بتشوفهم أنه منجذبين وراء أمور متنوعة في هذا العالم فبيجرحوا أنفسهم. لكن في مؤمنين ومؤمنات الخدمة وحياة القداسة ومحبتنا للمسيح وكرازتنا بتتسبب لنا بآلام. والمسيح قالنا أنه رح نكون نحن مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمه. رح يكرهونا، رح يظلمونا. وبموعظة الجبل بيقول المسيح أنه رح يحكوا علينا كلام كذب، ويشوهوا سيرتنا، ويحكوا علينا بالعمال والبطال. وبولس أكد هذا الكلام أنه بصيت حسن وبصيت ردي عم نخدم الرب. فالكنيسة متألمة في العالم، لكن في تشابيه كتير بيخبرنا الوحي فيها أنه مع أنه متألمين لكن محمولين.